لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار مع الحصار ولا عن الدبلوماسية مع العقوبات بشكل متزامن. في الدوحة قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي أن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية في أسرع وقت.

0: الجزيرة إن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. إلى ذلك أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن 112 دولة انضمت لمشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها الهند واليابان ومعظم الدول الأوروبية. على جبهة لبنان، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء صور وفي مناطق أخرى من الجنوب. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن ضابطا وجنديا أصيب إثر استهداف حزب الله موقعا عسكريا بمسيرة. بدوره أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وتنفيذ عدة عمليات. من هذه التطورات نرصدها مع مراسلينا، وننتقل إلى واشنطن تحديدا مع أحمد درهيد، وسيكون معنا كذلك من طهران محمد البقالي. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد تحديدا بما قاله الرئيس الأمريكي حيال ذلك الاتفاق. ما هي الخطوط الحمراء؟ ما هو الاتفاق الجيد بالنسبة لواشنطن؟
1: هذا سؤال مهم محمد. في الحقيقة ترامب طبعا دائما يلوح بهذه النقطة، يقول إنه يجب على إيران أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع الولايات المتحدة، ويهدد وإلا فإنه سيكمل المهمة في إشارة إلى العودة إلى العمليات العسكرية الكبرى. وهذا الاتفاق الجيد ما يفهم هنا في واشنطن يجب أن يركز بشكل أساسي على مسألة الملف النووي، وبالذات في الملف النووي منع التخصيب أو تعليق التخصيب في إيران وتسليم ما يطلق عليه ترامب الغبار النووي، وهي مخزونات اليورانيوم المخصب بنسب عالية لدى إيران. هذه الكمية يقول ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تحصل عليها بطريقة أو بأخرى، وهذا يعني أنها ترفض أيضا تسليم هذه الكمية إلى أي دولة أخرى، وإنما يجب أن تأتي إلى هنا إلى الولايات المتحدة حتى يتم ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي على حد تعبير الرئيس ترامب. هذه المسألة يضعها ترامب يقول فوق الاعتبارات الاقتصادية حتى لهذه الحرب، لأنه عندما سئل عن الآثار الاقتصادية التي تسببت فيها هذه الحرب ارتفاع نسبة التضخم اليوم في الولايات المتحدة، تقول الأرقام أن هذه النسبة هي الأعلى منذ نحو 3 سنوات، وهذا الأمر يشكل تحدي كبير بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، وكذلك التأثيرات على أسعار الوقود وارتفاع أسعار الغاز بأكثر من 50% هنا في الولايات المتحدة. هذه العوامل يقول ترامب إنها عوامل أو هي تكلفة معقولة طالما أن النتيجة ستكون منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهذا يشير إلى أولوية هذا الملف بالنسبة للمفاوض الأمريكي وبالنسبة لإدارة الرئيس ترامب. الآن هو في طريقه إلى الصين، ومن المتوقع محمد أن تناقش هذه الزيارة إلى جانب ما تناقشه فيما يتعلق بالقضايا المشتركة بين البلدين، قضايا التجارة وغيرها، موضوع ملف إيران ومضيق هرمز.
0: هذه نقطة مهمة جدا في هذا التوقيت أحمد الرهيد. أسألك أيضا عما إذا كان هناك أجندة معينة يريد ترامب نقاشها مع الرئيس الصيني تحديدا في مسألة الحرب وتلك العلاقة الوطيدة الصينية الإيرانية.
1: من المتوقع محمد أن يناقش الملف الإيراني باستفاضة، هذا ما يتوقع. هو أيضا أشار إلى ذلك، قال إنه سيناقش مع الرئيس الصيني الذي وصفه بأنه صديق شخصي له، قال إنه سيناقش معه الملف الإيراني إلى جانب القضايا الأخرى. ومن المتوقع أن يكون الموضوع الرئيسي مع الصين هو موضوع مضيق هرمز الذي تعتمد عليه الصين أيضا في إمداداتها للطاقة. الولايات المتحدة تقول إنها لا تعتمد عليه كثيرا، ولكنه يؤثر بطبيعة الحال على أسعار الطاقة في كل مكان بما فيها الولايات المتحدة، وذلك يعني أن شكلا من أشكال إغلاق هذا المضيق أيضا تلقي بظلالها هنا في الولايات المتحدة. على الرغم من أن ترامب كثيرا ما كان يقول إن مضيق هرمز لا تعتمد عليه الولايات المتحدة أو بالكاد تعتمد عليه، وإن ناقلات النفط تتجه إلى الموانئ الأمريكية في لويزيانا وتكساس وألاسكا للتزود بالوقود الأمريكي. هذه النقطة من المتوقع أن يراهن عليها ترامب أو أن تراهن عليها إدارته فيما يتعلق العلاقة بين الصين وإيران، أن يكون هناك شكل من أشكال الضغوط الصينية على الإيرانيين لإعادة الملاحة في مضيق هرمز. وهناك أيضا توقعات أن تناقش هذه الزيارة قضايا أخرى مرتبطة بالأمن الإقليمي بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط. ويقول ترامب أن هذه الزيارة ستؤسس لعقوبة

0: المفروض من العلاقة بين الولايات المتحدة قادمة.
1: أحمد، إذا ما عدنا إلى مسألة التهديدات التي كان يطلقها ترامب بالعودة للخيار العسكري، نخوض معك قليلا في ذلك النقاش الداخلي، إن كان هناك أي وجهات نظر ربما تتفق أو تخالف الرئيس الأمريكي وإدارته في باتجاه هذا الخيار.
0: تابعنا محمد في الساعات الماضية بيت تكساس ورئيس الأركان كان في الكونغرس أمام أعضاء من مجلس الشيوخ وأعضاء آخرين من مجلس النواب، وهذه الأسئلة تطرقت بطبيعة الحال إلى ما يحدث الآن مع إيران وما يحدث أيضا في المنطقة بشكل عام. يتحدث نواب أمريكيون عن ضرورة، ولا سيما من الجانب الجمهوري، عن ضرورة العودة إلى العمليات العسكرية الكبرى، ويضغطون في هذا الاتجاه. البعض يعتقد، لا سيما كلينزي جراهام، يعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق الشروط الأمريكية هو من خلال ممارسة ضغوط عسكرية أكبر على إيران، استهداف منشآت الطاقة، استهداف الجسور وحتى المنشآت النفطية في إيران إلى جانب جزر إيرانية. هكذا يدعو البعض في لجنة العلاقات الخارجية وفي لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، بينما الديمقراطيون على مواقفهم يعتقدون أن الحلول العسكرية لن تحقق أي نتيجة، وأن على ترامب أن ينهي الحرب ويسحب القوات، وبعد ذلك إذا أراد أن يدخل في حرب مع إيران أن يأخذ تفويضا من الكونغرس، وإلا فإن هذه الحرب ستكون غير شرعية بالنسبة إليهم. أما فيما يتعلق باحتمالية العودة إلى العمل العسكري، بيت هاكسيث يقول في إجاباته إن الولايات المتحدة تعول حتى الآن على المسار التفاوضي، وفي ذات الوقت يقول إنهم مستعدون للعودة في الوقت الذي تشدد فيه القيادة المركزية على الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وقالت في آخر تصريحاتها بأن 56 سفينة تم إرجاعها، إما كانت تريد الدخول إلى موانئ إيرانية أو أرادت الخروج من موانئ إيرانية.
1: شكرا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. الآن نتحول إلى طهران مع محمد البقالي. أهلا بك محمد، نرصد معك الموقف الإيراني وتحديدا ذلك الموقف المقابل لموقف الرئيس ترامب وإدارته، عندما يصر على الحديث عن نقاط معينة ويصف بأن أمريكا لن تبرم إلا اتفاقا جيدا.
2: إيران تقول محمد إنها أصلا غير مستعدة للجلوس إلى طاولة التفاوض إلا إذا تحققت شروط يبدو أن سقفها عالي. نتحدث عن 5 شروط نقلتها وكالة فارس عن مصدر إيراني، وتتمثل أساسا في إنهاء الحرب ليس فقط في إيران ولكن أيضا في جبهة لبنان، وأن تتلقى أو على الأقل يتم التوافق بشأن تعويضات تدفع لإيران عن الأضرار التي تسببت فيها هذه الحرب، ورفع العقوبات، ثم بعد ذلك الإقرار بحق إيران في ضمانات بعدم عودة هذه الحرب، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والاعتراف بحق وسيادة إيران على مضيق هرمز. يمكن أن نرى أن هذه المطالب هي مطالب ذات سقف عالي، وهذا يؤشر إلى أن الطرفين الآن يغردان كل في واد وبطريقة متباعدة والهوة بعيدة جدا. إذا يمكن أن نلحظ هذا التشدد ربما في الموقف الدبلوماسي الإيراني بعد الرد الأمريكي. هذه الشروط لم تكن موضوعة بهذا الشكل وبهذه الصيغة قبل الرد الأمريكي على الرد الإيراني الأخير. أيضا نتحدث عن تصريحات وزير الخارجية عباس عرقجي هذا اليوم، الذي قال بأن عدم صدق الولايات المتحدة والتهديدات التي تطلقها هو الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق. وهذه ربما هذا التصريح على بساطته واختصاره ربما يوضح كيف أن ثمة عنصرين فاعلين ويعقدان كل جسر للهوة بين الطرفين، على الأقل من وجهة النظر الإيرانية. عدم الصدق يعني غياب الثقة. طهران لا تخفي هذا الأمر، تقولها وتكررها إنها لا تثق في الولايات المتحدة، وتقدم على ذلك أدلة من قبيل استهدافها بحربين في وقت كانت المفاوضات تحقق تقدما، تشير أيضا إلى التصريحات التي تقول إنها تأتي متناقضة من واشنطن، وغيرها من الإشارات التي تقول إنها لا تجعلها تثق نهائيا بالولايات المتحدة، وهذا ما يدفعها إلى أن تشترط شروطا تقول إنها تمثل الحد الأدنى لبناء الثقة. المسألة الثانية هي التهديدات، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يتوعد فيها طهران. طهران عادة ما تتعامل معها على أنها مستفزة ولا تساعد على إرساء قاعدة مناسبة للتفاوض.
1: محمد، أسألك تحديدا ووفق ما ترصد عما يجعل الإيرانيين يصرون على موقفهم ويتمترسون خلف تلك السقوف العالية كما وصفتها.
2: بالنسبة لإيران من جهة هي تقول إنها ترغب في التفاوض ولكنها في نفس الوقت مستعدة للحرب، وهناك قناعة بأن إيران لديها أوراق لم تستعملها قد تكون موجعة للولايات المتحدة ولأطراف كثيرة يمكن أن تضغط أيضا على الولايات المتحدة، علاوة على مضيق هرمز الذي هو ما زال مغلقا والذي أثره يمتد إلى بقية العالم. إيران تقول إنها يمكن أن تصعد أكثر مضيق باب المندب الذي تقول أكثر من مرة بأنها يمكن أن تغلقه. هددت في وقت سابق بأن تقطع وتنهي تصدير النفط من الموانئ الخليجية ومن بحر عمان، هددت بأن يصل الأمر إلى إنهاء أو منع والحيلولة دون إنتاج النفط في كل المنطقة. بمعنى أن طهران لا ترى في أنها في مرحلة ضعف، وهي جربت الحرب الأمريكية وترى بأن 40 يوما من الحرب الأمريكية هذه المرة و12 يوما في شهر حزيران يونيو الماضي لم تكون كافيتين لتحقق أي من الأهداف التي طرحتها الولايات المتحدة، وهذا يجعلها ربما غير وجلة من احتمالات حرب جديدة.
1: ماذا عن الموقف الإيراني من زيارة ترامب إلى الصين؟ كيف يرتقبون تلك الزيارة وما قد ينتج عنها؟
2: لا يعول كثيرا في الحقيقة هنا في طهران على هذه الزيارة، لا أحد يقول إنه يراهن عليها أو ينتظر منها شيئا كثيرا، حتى المتحدث باسم الخارجية قال إنه لن يعلق عليها، ولكن في نفس الوقت قبل يومين قال بأن الصين تعرف ما هي، تعرف الموقف الإيراني بشكل جيد وتعرف مطالب إيران، وهناك أيضا مصالح مشتركة بين الصين وإيران. نعلم بأن الصين هي من المستوردين الكبار للنفط الإيراني وللمستعملين الأساسيين لمضيق هرمز، وبالتالي لديها مصلحة في أن يتم فتح هذا المضيق. نعلم أيضا أن الصين كانت قد اقترحت ما يمكن أن نسميها بخطة أو بنود معينة، 4 بنود بالضبط ربما قد تساهم في التخفيف من هذه الأزمة، تركز بالأساس على مضيق هرمز. لم يتضح بعد طبيعة هذه البنود ولا تفاصيلها، ولكن سبق لإيران أن أعلنت أنها توافق على هذه البنود، وإعلان طهران على أنها توافق على هذه البنود قبل أن يتم الإعلان عنها ربما هذا يعطي فكرة على أن الولايات المتحدة لن توافق عليها. بشكل عام يمكن أن نتوقع بأن الموضوع ربما قد يخرج شيء ما، مبادرة ما، مقترح ما يخفف الاحتقان، ولكن لا يتوقع بأن هذه الزيارة ستحل هذه الأزمة. بل يمكن أن أقول محمد إن كثيرين هنا في طهران يتوقعون وينتظرون أي هجوم عسكري محتمل بعد نهاية هذه الزيارة. نعم. إذا لم تسفر عن نزع فتيل التوتر.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. الآن نرحب بضيوفنا من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي والأمريكي السابق في منطقة الخليج. أبدأ معك سيد باترسون عن تلك الزيارة التي من المرتقب أن يصل فيها ترامب إلى الصين، ما الذي تريد أمريكا بتقديرك أن تخرج منه من هذه الزيارة؟
3: الرئيس الأمريكي خطط لزيارة الصين قبل اندلاع وتطور الوضع بإيران، لديه أجندة سبقت ما حدث بإيران، لكن لابد أن أذكر وأقول إنه ربما قد يقوم بالنقاش مع المسؤولين الصينيين بشأن برنامج السلام مع إيران وكيفية الوصول إلى استقرار بالمنطقة حتى يستفيد تهديد الخليج الفارسي من الاستقرار والازدهار. الرئيس ترامب لديه رؤية طويلة الأمد بالنسبة للخليج الفارسي. الرئيس ترامب يأخذ معه شخصين مهمين وهما خبيران في الشأن الصيني. لدينا تيم كوك وهو رئيس التنفيذي السابق لأبل، والسيد إيلون ماسك وهو الرئيس التنفيذي

0: لأستسلا، وهما سيلعبان دورا أساسيا فيما يخص أجندة الصين، بالإضافة إلى سفيرنا الممتاز سيد ديفيد بيردو سفير الولايات المتحدة بالصين. ليس لدي أي معلومات بشأن جدول الأعمال الخاص بزيارة الصين، لكن بإمكاني أن أقول أنه سيكون هناك عناصر أساسية مهمة وثقيلة سيتم تناولها مع الصينيين. بالنسبة للرئيس الأمريكي، يريد أن يكون هناك علاقة أعمال مهمة مع الصين التي تضررت بسبب إدارة بايدن، وأن بايدن أرسل رسائل أدت إلى فشل النقاشات التي كانت تجري ما بين البلدين، وكان ذلك.
1: وصلت الصورة سيد باترسون، ولكن ربما هناك مشكلة في الفيديو من جهتك، ريثما تحل المشكلة نواصل حوارنا. وسيد مختار حداد، أوجه سؤالي لك حيال هذه الزيارة الأمريكية إلى الصين أيضا، عما إن كان هناك قلق تعيشه طهران مما يمكن أن يناقش بين الزعيمين الأمريكي والصيني.
2: لكم وللمشاهدين الكرام، الحقيقة لا أعتقد أن يكون لإيران قلق تجاه الصين، لأن الصين موقفها واضح، يعني هي دولة حليفة لإيران، وهي وقعت مع إيران يعني اتفاقية للتعاون الشامل الاستراتيجي، وفي هذه الحالة كانت مواقفها جيدة، يعني سواء في دعم إيران خلال على المستوى الدولي أو حتى من خلال يعني العلاقات السياسية بين البلدين. المشكلة أعتقد هي س أو ما يعني الجميع ينتظره ولدى الصفوف، لأن المشكلة يعني ما سيخرج بشأن إيران من هذه الزيارة. في نهاية المطاف باعتقادي يعني الصين ستوضح موقفها للولايات المتحدة، خاصة الصين هي كذلك تتضرر من هذا العدوان الأمريكي، يعني عندما هناك الصين تمنع مثلا إيران من تصدير النفط، وتعرفون يعني الصين تستورد حوالي 20% من الطاقة ونفطها من إيران، يعني هذه تكون مشكلة بالنسبة للصين بأن الولايات المتحدة تقوم بمثل هذا الإجراء، هذا حتما سيتم بحثه. وهناك عندما يتم الحديث مثلا عن مبادرات أو شيء يؤثر أو تخرج من تلك الزيارة وتؤثر على هذه الأحداث، يعني هذا أراه مستبعدا نظرا للسلوك الرئيس الأمريكي، يعني حتى عندما روسيا أرادت أن تتدخل وطرحت وقالت نحن مستعدون هو رفض، ولأن روسيا كذلك هي دولة حليفة لإيران. أعتقد بالنسبة للصين كذلك سيكون نفس الحال، يعني هو لا يقبل مثلا بدور الصيني في هذا المجال، خاصة هناك يعني عندما الآن تتم هناك مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، هناك بعض الدول أرادت أن تدخل على الخط، والجانب الأمريكي هو الذي رفض أن تكون لهذه الدول دور كوسيط، يعني وقال نقبل فقط بالوسيط الباكستاني، ولا أريد أذكر الآن اسم هذه الدول، ولكن الدول ما زالت هي تسعى لتقريب وجهات النظر، ولكن الجانب الأمريكي مثلا يرفض بأنه يكون لديها دورا في الوساطة. فلذلك يعني هناك الأمور ليس بهذا الشكل، بانه سنرى مثلا نتيجه هذه الزياره تحول كبير في فيما يخص يعني ملف ايران والعدوان على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه.
1: نعم. دكتور محمد، نتنياهو عرج في تصريحاته الاخيره على او ربما ابدى تحفظا على استحياء ربما كذلك من دعم الصين لايران، دعم تكنولوجي، دعم على صعيد بعض المعدات المرتبطه ببرنامجها الصاروخي. وبالتالي السؤال، هل يمكن أن ينقل الأمريكيون في زيارتهم هذه مخاوف أو قلق أمريكي إسرائيلي للصين؟
3: التحية لك أستاذ محمد ولضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. بالتأكيد جزء مما يطرح في الإعلام الإسرائيلي أن المعلومات التي زودت بها إسرائيل الولايات المتحدة، بالإضافة لما لدى الولايات المتحدة من مآخذ على السلوك الصيني، ستكون حاضرة على طاولة النقاش ما بين الطرفين. والفهم الإسرائيلي أن هذا لقاء يجمع قوتين عظميين، وربما تجري هنالك يعني نوع أو يجري نوع من المقايضات فيما بينهما. المسألة ليست حصرا فيما يتعلق ب مضيق هرمز وبالحرب الدائرة. المسألة أوسع من ذلك، الجوانب التجارية الاقتصادية حاضرة فيها، العلاقات ما بين البلدين حاضرة فيها، وهذا اللقاء كان يخطط له قبل أن تندلع هذه الحرب، وبالتالي أجندة عمله واسعة ولا تنحصر فقط في هذا الموضوع. لكن بالنسبة لإسرائيل، ما يهمها في سياق هذه الزيارة هو ما سينتج عنها تحديدا فيما يتعلق بموقف الصين من إيران، ومدى مقدرة الولايات المتحدة على التأثير على هذا الأمر. وفي الإطار العام، إسرائيل ترى بأن هذه الزيارة هي محطة ربما تسبق القرار الأمريكي بالذهاب إلى هذه الحرب. ربما قيل في الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الولايات المتحدة لن يذهب إلى اتخاذ قرار فيه يعني العودة إلى القتال قبل أن يذهب إلى الزعيم الصيني ويلتقيه. لا تعويل إسرائيلي على كثيرا على موضوع أن الولايات المتحدة ستؤثر على الصين بما يضغط على الموقف الإيراني، خاصة بأن يعني إسرائيل في علاقتها مع الصين يعني العلاقة ليست دافئة إنجاز التعبير كثيرا، وهي تعلم بأن المصالح التي تربطها بإيران هي مصالح واسعة جدا، وربما لن تفرط الصين في هذا الأمر في سياق العلاقة أو في سياق اللقاء الذي يجمع ما بين الطرفين.
1: نعم،
3: إذا إسرائيل تنظر إلى هذه الزيارة بعين المتشكك من أنها قد تؤدي إلى التأثير على الموقف الإيراني، وهي تنظر إليها أيضا على أنها محطة مؤقتة، ربما بعدها سيضطر رئيس الولايات المتحدة لاتخاذ موقف أكثر تشددا فيما يتعلق بإيران، وهي تنتظر نهاية هذه الزيارة لي يعني تدفع مرة أخرى باتجاه مقاربة الحرب، خاصة إذا ما يعني وصل رئيس الولايات المتحدة أيضا إلى قناعة بأن موقف الصين لن يكون ذات أهمية. وكما تذكر هو صرح بهذا الأمر قبل الذهاب إلى الزيارة، قال نحن لا نحتاج إلى ضغط الصينيين وتأثير الصينيين، إيران ستضطر إلى التوقيع على اتفاق، وكأنه بشكل أو بآخر يقول بأن يعني بأنه لا يعول كثيرا على موقف من الصين فيما يتعلق بالضغط على إيران.
1: أستاذن ضيوفي بالبقاء معنا، ننتقل لعرض هذا التقرير. نقول في هذه الأثناء التي نتحدث بها، قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن 112 دولة باتت الآن ترعى مشروع قرار حول الملاحة البحرية في مضيق هرمز. مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة والبحرين ومعهم كراعين رئيسيين كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت بات يحصل على دعم قرابة ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. يهدف مشروع القرار إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي. نتابع.
4: 112 دولة تدعم الآن مشروع قرار حرية الملاحة في مضيق هرمز المقدم من الولايات المتحدة والبحرين ومعهم قطر والسعودية والكويت والإمارات. وفق مصادرنا الدبلوماسية، نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعم المشروع الآن، ومن أبرزها الهند واليابان والسنغال وكينيا والأرجنتين وكازاخستان ومعظم الدول الأوروبية ودول عربية وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي. وفق مصادرنا الدبلوماسية، أن هذا يعكس الدعم الواسع الذي يحظى به هذا المشروع لما يحمل من أهمية في تعزيز مبادئ القانون الدولي وحرية الملاحة وتوفير الممرات المائية الآمنة ودعم الاقتصاد الدولي وإمدادات الطاقة. ويركز بشكل أساسي على مسألتين أساسيتين، هما قضية الألغام البحرية وفرض الرسوم، ويدعو إيران إلى الانضمام لجهود الأمم المتحدة في توفير ممر إنساني.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونرحب من جديد أيضا بضيفنا من واشنطن دكتور جيمس باترسون. دكتور جيمس، أعود معك للحديث تحديدا فيما كانت تتحدث به مراسلتنا قبل قليل عن مشروع القرار هذا في مجلس الأمن. إذا 112 دولة ومشروع قرار في مجلس الأمن الهدف منه حماية الملاحة البحرية، سؤالي لك، هذا المشروع هل يمكن أن يتمخض عنه انفراجة حقيقية باتجاه مسألة الملاحة في مضيق هرمز؟
0: لم أقرأ مسودة القرار، ولكن أعتقد أن كل دولة توافق على أنه لابد أن تكون هناك ملاحة آمنة، ممرات مائية آمنة للتجارة الدولية، لأن كل دولة على حدة تعتمد على هذه الملاحة، خصوصا عبر مضيق هرمز الذي يعتبر مهما من الناحية الاقتصادية والسياسية. هذا الممر ذو أهمية بالغة على المستوى الاقتصادي. إذا كان القرار سيتم أخذه، فإن الولايات المتحدة ستبذل الجهود من أجل الدعم، وذلك من أجل تعزيز الملاحة.
1: اسمح لي أن أطرح السؤال بشكل مختلف سيد باترسون. ما الأدوات التي يمكن أن يوظفها مجلس الأمن إذا أقر هذا المشروع أو بات قراراً يقره مجلس الأمن، بحيث بالفعل يفتح المضيق ورغم أن إيران تلوح باستخدام القوة كما يلوح أعداؤها؟
0: إذن هذا سيعني أنه سيكون هناك تحرك أممي من قبل الدول، وذلك من أجل فتح المضيق، وكذلك استخدام القرار الذي إذا ما أصبح كذلك من أجل فتح المضيق. هذا سيؤدي إلى المزيد من الضغط الدولي على إيران حتى تمتثل إيران للشروط المرتبطة بخطة السلام التي وضعها ترامب، وخاصة بإيران والمنطقة. هذا القرار إذا ما تم تمريره، مسودة القرار إذا ما تم تمريرها، وإذا ما كان ذلك مهما بالنسبة لكل الدول، فهذا سيكون قابل ليؤدي إلى ضغوط على إيران، وذلك من أجل جعل الملاحة حرة وعدم عرقلة السفن من أن تسلك المسار الخاص بها على مستوى مضيق هرمز، وهذا سينهي هذه الحالة. الوضع أثبت أنه أحياناً قد يكون هناك نجاح بالنسبة للجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة. لابد أن ننظر إلى كيفية العمل على مسودة القرار، وإلى أي مدى سيتم العمل على هذه المسودة لتصبح قراراً. الغاية من الحصار البحري هو الضغط على إيران حتى تتوقف عن البرنامج النووي، وكذلك حتى لا تمضي قدماً بإنتاج قنبلة. إيران لديها داعمين قليلين على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبالتالي هناك جهود بذلت على مستوى سلطنة عمان، لكن هذا القرار تدعمه دول متعددة بما في ذلك السعودية والبحرين. وإيران ترمي إلى إعادة تحديد آلية التعامل مع مضيق هرمز، وكذلك تعريف المضيق. نحن نتحدث عن مضيق مشترك كذلك مع السواحل العمانية. هناك تغييرات متعددة، كلها لابد أن تظهر جليا في مسودة القرار. لابد أن يتم التناقش بشأن هذه المسودة، وكذلك يتم العمل عليها على مستويات مختلفة بالأمم المتحدة بشأن كيفية التعامل مع ملاحة آمنة تمر بالمضيق، والتي لا تمكن من التكنولوجيات العسكرية أو الأسلحة حتى لا تصل إلى إيران، حتى لا تواصل برنامجها الإرهابي. القضية معقدة للغاية، والأمم المتحدة ستأخذ كل هذه النقاط بنظر الاعتبار. بالنسبة لخطة السلام الخاصة بدونالد ترامب، هي تتناول كل هذه القضايا. إذا كان هناك مجلس خاص بالمنطقة أو بمضيق هرمز، بإمكان التنسيق من خلال الوصول إلى حل، من خلال ربما اعتماد كذلك مسودة القرار.
1: وصلت الفكرة سيد باترسون، اعتذر على المقاطعة، ولكن حتى أنقل السؤال أو نشرك أيضا ضيفنا من طهران في هذه النقطة، أريد أن أطرح الأمر أيضا من زاوية مختلفة. سيد مختار حداد، سؤالي لك: ألن تعيش إيران في عزلة إضافية فوق التي هي عليها الآن بوقوف 112 دولة وراء مشروع القرار هذا، وبالتالي يمكن أن ينبني عليه تحركات عسكرية من تلك الدول أيضا، فيما تصر إيران على أن ما بعد الحرب ليس كما قبلها، والحق لها سيكون في إدارة المضيق؟

0: ليست إيران تعيش عزلة، يعني كثير من هذه الدول هي وقعت، وبعض الدول التي يتم ذكر اسمها يعني هذه تخاف من الترهيب الأمريكي، هذه حقيقة، وهي تعرف أن هذا القرار في نهاية المطاف.
1: لكنهم مستفيدون
0: لا
1: من
0: اسمح
1: المضيق.
0: أنا أوضح الآن،
1: أريد منك
0: لا
1: أن
0: الآن
1: توضح.
0: أوضح لكم
1: نعم
0: ما هي
1: تفضل.
0: القضية. نعم أوضح لكم ما هي القضية. وهؤلاء يعرفون أن هذا القرار ولد ميتا، لأنه من المؤكد الصين وروسيا وهم حلفاء إيران سيستخدموا حق النقد في الفيتو، ولكن هم خوفا يعني من السلوك الأمريكي، التهديد برفع مثلا الرسوم وما شابه ذلك، يعني يأتوا وبعضهم يعني ونعرف الآن أمريكا تقوم بجهود دبلوماسية لتأخذ التوقيعات، والآن تريد مثلا أن تمرر هذا القرار، وهذه الدول يعني باعتقادي هي الآن تدعم هذا القرار من هذا المنطلق، وهي تعرف أن هذا القرار لن يتم تمريره وسيواجه بحق النقض الفيتو من جانب روسيا والصين. ولكن عمليا إذا هناك الآن الولايات المتحدة تطلب من كل هذه الدول 112 دولة هي التي ستدخل إلى جانب الولايات المتحدة في تحالف عسكري، لا أحد من هؤلاء سيدخل في إجراءات عملية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هؤلاء لا يريدون أن يدخلوا في هذه الحرب العبثية للرئيس الأمريكي الذي يتبعها من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. حتى حلفاء في الدول الأوروبية وحلف الناتو تراجعوا، يعني حتى الآن عندما يتم الحديث عن مشاركة بعض الدول، هذه الدول تقول مثلا نحن لن نرسل جنود عسكريين، أو مثلا نكون حاضرين في بحر العرب، أو نبتعد مثلا نكون في البحر الأحمر وما شابه ذلك، ولكن لا يوجد أي أحد يكون مستعد للتضحية بنفسه من أجل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. ويجب أن نعود من سبب هذه المشكلة، الولايات المتحدة الأمريكية. قبل 3 أسابيع عندما إيران فتحت
1: يبدو أن
0: مضيق
1: هناك
0: هرمز لحسن نية،
1: مشكلة في الصوت،
0: من قال
1: تفضل سيد
0: بأنه
1: حداد.
0: أنا لن نعم الصوت نعم، يعني
1: نسمعك
0: هناك قبل
1: بوضوح، تفضل.
0: 3 أسابيع نتذكر عندما إيران فتحت مضيق، نعم عندما إيران فتحت مضيق هرمز كحسن نية، يعني في نهاية المطاف من نسف ذلك الأمر؟ الولايات المتحدة عندما قال نحن سنكون متمسكين بالحصار على الموانئ الإيرانية، فلذلك واضح إيران ستستمر يعني بهذه المواجهة مع الولايات المتحدة. ولكن الآن هناك الدول التي تواصلت مع إيران، إيران سمحت الآن بتمرير السفن، ومنها حتى السفن كانت من قطر يعني ومن دول عربية، ولكن رأينا اليوم إجراء أمريكي جديد، يعني مثلا على سبيل المثال هناك سفينة عراقية عندما أرادت أن تمر بعد أن نسقت مع الجانب الإيراني، تأتي القوات البحرية الأمريكية تعيدها، تقول لا لماذا نسقت مع إيران، يجب كنت أن تنسقي معي، يعني هذا إجراء جديد، وهذا سيكون من اليوم فصاعدا، هذا إجراء سيكون إضافة إلى بقية الإجراءات الأمريكية، يعني أي دولة مثلا تنسق مع إيران لمرور سفنها من مضيق هرمز حتما ستواجه
1: وصلت
0: مشكلة.
1: الفكرة.
0: وعلى فكرة إيران كل هذه السفن التي مرت هذه الأيام لم تأخذ منها ولا مليم من الأموال، يعني هذه نقطة مهمة، يعني نسقت مع إيران، وإيران لدواعي إنسانية وعلى أساس العلاقات سمحت لهذه السفن أن تمر.
1: طيب دكتور محمد، هلا سأذهب معك أيضا في مسألة المضيق إلى ما طرحه وزير الخارجية التركي في حديثه اليوم لقناة الجزيرة، بأن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وفتح المضيق، لكنه ذكر نقطة مهمة بأن إسرائيل تحديدا لها أهداف أخرى، وبالتالي هو يشير إلى أن أريد أن أفهم منك الإشارات، وفي الوقت نفسه ما تلك الأهداف التي تتحدث عنها أو يتحدث عنها وزير الخارجية التركي؟
2: هي الأهداف التي باتت المنطقة والإقليم يعونها بشكل واسع جدا، الأطماع التوسعية التي تتحدث عنها إسرائيل صراحة ولا تخفيها، ليس فقط فيما يتعلق بالمضيق واستثمار حالة الاستعصاء التي تجري في محاولة للدفع بالعودة إلى الحرب، هنالك أطماع ربما تتحقق لإسرائيل في حال إسقاط النظام الإيراني، الهدف فرض تغيير وجه منطقة الشرق الأوسط جيوسياسيا وأمنيا بما يخدم وحدانية إسرائيل، فرض إسرائيل شرطي في المنطقة. إسرائيل باتت اليوم وهي تتحدث عن المحور الشيعي الآخذ بالتآكل تبني محورا سني تضع على رأسه تركيا ومصر وباكستان وقطر وغيرها من الدول، وكأنها تحضر يعني في سياق محاولة أيضا استمرار

0: استمرار العداوة مع المنطقة وفرض حالة توتير وحرب دائمة مع المنطقة إلى بناء هذا المحور كبديل عن المحور الشيعي الذي يعني تعتقد إسرائيل بأنها قادرة على كسره بعد أن تسقط النظام الإيراني. بالتأكيد إسرائيل أطماع أمنية، سياسية، جغرافية، توسعية، والولايات المتحدة يعني بالتأكيد تجاريها في مثل هذه الأطماع، وهي التي تعتقد بأن إسقاط النظام الإيراني بات الصخرة الأخيرة التي ربما إن تحطمت تتحقق عليها أطماع إسرائيل. ولذلك يعني حينما يتحدث وزير الخارجية التركي عن هذه المسألة، هو يعلم بأن هذا الجهد الدبلوماسي الذي تقوده باكستان وتقوده تركيا وتقوده قطر وتقود بعض الأطراف في محاولة لنزع فتيل الأزمة يقابل بجهد إسرائيلي، وإن لم يكن ربما بادي لنا للعيان، وإن كان يعني بشكل أو بآخر نحصل عليه إشارات من التصريحات التي تصدر هنا وهناك، لكن ربما في القنوات الدبلوماسية المختلفة يعلم هؤلاء بأن إسرائيل تمارس ضغطا على الولايات المتحدة لمنع يعني الذهاب إلى المقاربة التي تنزع فتيل الأزمة. إسرائيل لديها رغبة في تأجيج الحرب وتأجيج النار، وربما يعني هنا شيء بشيء يذكر، الفرق بين المقاربة الأمريكية والمقاربة الإسرائيلية في هذه النقطة من الحرب أن رئيس الولايات المتحدة عالق في منطقة لديه فيها مجموعة من الخيارات ولا يستطيع أن يحسم خيارا منها آمنا يؤدي إلى تحقيق الأهداف بسبب استعصاء الموقف الإيراني، فيما إسرائيل عالقة ليس بسبب استعصاء الموقف الإيراني، إنما بسبب موقف رئيس الولايات المتحدة. إسرائيل ليس لديها إلا خيارا واحدا، وهو خيار العودة إلى الحرب، وهي لا تعتبره خيارا، هي تعتبره فرضا واجبا لازما على الولايات المتحدة أن تعود إليه لتحقيق كل هذه الأهداف الأمنية، السياسية، الاقتصادية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى الحصول على الجائزة الكبرى. إن سقط النظام بالنسبة لنتنياهو بالعودة إلى الحرب، هذا سيحقق الكثير من المكاسب لإسرائيل ولنتنياهو شخصيا، وأحد أهم هذه المكاسب طبعا بالإضافة إلى المنطقة والإقليم هي داخليا، هي لصورة نتنياهو داخليا، هي لحل الأزمات التي تعصف بنتنياهو حينما خرج في هذه الحرب إلى يعني مع المجتمع الإسرائيلي وحصل على شرعية لهذه الحرب ودعم لهذه الحرب حتى من المعارضة، على افتراض أن هذه الحرب هي حرب صفرية وستأتي على رأس النظام الإيراني. اليوم هو عالق بين هذه الأهداف الكبيرة التي وضعها للمجتمع الإسرائيلي وبين جملة التصريحات التي يطلقها ويقول فيها عن إنجازات عسكرية ولا يستطيع أن يحولها إلى نصر سياسي استراتيجي، وهو عالق أيضا في كل الملفات، عالق في الملف الغزي، عالق في الملف اللبناني، ولا يستطيع أن يحسم ملفا منها. الحسم هو معضلة نتنياهو اليوم، واضح بأنه يراوح في هذا المربع بسبب موقف رئيس الولايات المتحدة. أذكر بأن بعض أعضاء في الليكود مثل تالي غوتليب، وهي أشد تطرفا في داخل الليكود، الأشد تطرفا في مواقفها، قالت بأن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من تحقيق النصر، وأخذت على نتنياهو أنه استجاب لرغباتها فيما يتعلق بساحة لبنان ووقف إطلاق النار. إذن التفلت هو سيد الموقف بالنسبة لإسرائيل. القيد الذي تفرضه إسرائيل الولايات المتحدة على إسرائيل في ملف إيران وفي ملف لبنان يعني يكلف نتنياهو أثباما، يخسر نتنياهو أمام المجتمع الإسرائيلي، وبالتأكيد العودة إلى الحرب هي الخيار الأكثر أريحية بالنسبة لنتنياهو.
1: سيد باترسون، تلك الأهداف الإسرائيلية من استمرار الحرب ومن عدم فتح المضيق، إذا أمكن توصيف المشهد بهذه الطريقة كما قال وزير الخارجية التركي، هل تدعمها فيها أمريكا؟
2: إسرائيل لا تريد الحروب، إذن إسرائيل تريد حدودا آمنة وتريد أن تنهي عمليات الهجوم الإرهابية ضد شعبها وبلدها. إسرائيل تريد السلام والولايات المتحدة تريد السلام، ونحن لدينا ما يقارب المليون أمريكي يعيشون ويدرسون ويعملون بإسرائيل، ولدينا كذلك عدد أكبر يعيشون بأمريكا الخليج الفارسي، والحرب لن تكون لفائدة أي طرف، وتطوير الأسلحة النووية أمر لن يفيد أي طرف يذكر بالنسبة لإيران. إذن بالنسبة للرئيس الأمريكي من خلال خطة السلام، فهو يرمي إلى وقف برنامج تخصيب اليورانيوم. نتحدث عن يورانيوم عالي التخصيب الذي قد تستخدم إيران لصناعة سلاح نووي، ولدينا كذلك برنامج الباليستي، وكذلك الدعم الوكلاء مثل حزب الله والحوثيين باليمن. هذه المنطقة بإمكانها أن تنعم بالسلام إذا ما عمل الإيرانيون مع برنامج الرئيس الأمريكي، وكلما كان ذلك مبكرا سيكون الأمر أفضل بالنسبة للجميع. لا أحد يريد الحرب، الرئيس ترامب لا يريد الحرب، لقد أوقف العملية العسكرية ضد إيران لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية والعمل التفاوضي، وهو يواصل استخدامه للدبلوماسية من أجل إعطاء فرصة لإيران وكذلك لخطة السلام. طيب، حتى يستمع
1: وصلت
2: الفكرة لمحاججاته.
1: سيد باترسون، فقط لضيق الوقت أريد أن أناقش هذه الجزئية التي تحدثت بها مجددا مع الدكتور محمد هلسة. دكتور محمد، بالفعل إسرائيل لا تريد الحروب؟ لأن سؤالي لك بهذه الصيغة تحديدا لأنني سمعت من نتنياهو في مقابلته الأخيرة شيئا ربما يعد مختلفا، كان يقول بأن أوروبا وبعض الأمريكيين لا يريدون القتال لأنه سيء فيما هو، يرى نفسه مضطرا لذلك، ولديه ربما مقاربة مختلفة.
0: إسرائيل تعتاش على الحروب. أذكر بمقولة تاريخية قالها الزعيم الروحي للحركة الصهيونية تيودور هيرتزل، وظلت يعني خط تنتهجه كل الحكومات الإسرائيلية المعتدلة بين هلالين والمتطرفة منها. قال بأن على شعب إسرائيل أن يبحث له عن عدو دائم، لأن من مصلحة السلام أن يفتت شعب إسرائيل. حتى في داخل إسرائيل الحفاظ على التناغم والتناسق ما بين هذه التناقضات التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي الديني والعلماني القومي الشرقي والغربي، حتى بعد أكثر من 70 عاما لم تصل يعني إسرائيل إلى هوية وطنية جامعة يعرف فيها الإسرائيلي نفسه بأنه إسرائيلي. ما بازال الروسي يقول عن نفسه روسي إسرائيلي، المغربي يقول عن نفسه مغربي إسرائيلي، الأمريكي يقول عن نفسه أمريكي إسرائيلي. هذه التناقضات الداخلية التي يجمعها هو فزاعة التهديد الأمني. شعار الحروب دائما يخدم أجندة التناسق الداخلي الإسرائيلية.
1: دكتور محمد هلسة، وكذلك ضيفينا مختار حداد وجيمس باترسون، شكرا جزيلا لكم جميعا. حديثة الاشتباك التي وقعت في صحراء النجف وكربلاء خلال شهر مارس آذار الماضي ما تزال تلقي بظلالها على الجدل الداخلي العراقي. مسؤول عسكري أكد أن القوة التي كانت موجودة آنذاك كانت إسرائيلية ولم تبقى لأكثر من 48 ساعة، مشددا على عدم وجود أي قوات أو معسكرات إسرائيلية حاليا في صحراء النجف. قيادة العمليات المشتركة أكدت استمرار عمليات التفتيش والتمشيط في المناطق الصحراوية والحدودية بالتزامن مع انطلاق عمليات أمنية مشتركة بين الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي في بادية النجف وكربلاء بهدف فرض السيطرة وتأمين الطريق الرابط بين كربلاء والنخيب وصولا إلى الحدود الدولية. مراسلنا سامر الكبيسي زار صحراء النجف ورصد لنا العمليات الأمنية هناك.
3: نحن هنا برفقة القوات الأمنية العراقية في الموقع الصحراوي والذي دارت حوله روايات كثيرة بوجود قاعدة عسكرية إسرائيلية بين محافظة النجف ومحافظة كربلاء.
4: قمنا بتفتيش المنطقة بالتفصيل، يعني المنطقة بالكامل، لم نجد أي قوة موجودة بالمنطقة، لا توجد قوة ولا توجد معسكرات ولا توجد قوة أجنبية ما عدا القوات الأمنية العراقية البطلة.
3: حتى مع تطمين السلطات الأمنية هنا، انطلقت اليوم عملية أمنية أطلق عليها فرض السيادة تستهدف تمشيط الصحراء الواقعة بين محافظات الأنبار وكربلاء والنجف. أطلق عليها اسم فرض السيادة بمشاركة قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي.
5: عملياتها مستمرة، يعني عملياتها مستمرة، وليس لأجل هذا الموضوع. احنا نتكلم عن منع عمليات تهريب، منع عمليات تواجد إرهابيين، عصابات إجرامية أو غيرها.
3: إذن لا قواعد عسكرية لا إسرائيلية ولا أمريكية هنا في صحراء محافظة النجف، هذا ما أكدته القوات الأمنية في بياناتها أو حتى في تواجدها هنا في هذه الصحراء. سامر الكبيسي، الجزيرة، صحراء النجف.
1: الآن إلى الزميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث التي تتناول

0: العامل الصيني وقدرته على التأثير على مسار الحرب عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبيجين.
1: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للصين، تتحرك بيجين بين علاقاتها التاريخية مع إيران وتنافسها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ومصالحها البراغماتية مع إسرائيل. فهل تملك القدرة على حلحلة أزمات الحرب والتفاوض ومضيق هرمز؟ أم أن حسابات الصراع تجاوزت حدود التأثير الصيني؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، الصين، وتبقى إسرائيل لاعبا رابعا في الخلفية دائما. مواقف هؤلاء اللاعبين تجلت في تصريحات وتحركات خلال مختلف محطات الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال قبل أيام أن الصين لا تتحدى الولايات المتحدة في ملف إيران، واصفا الرئيس الصيني شي جي بينغ بأنه كان محترما في التعامل مع الأزمة في الشرق الأوسط. في المقابل جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من بيجين بعد يوم من تصريحات الرئيس ترامب لتعكس رهان طهران على الصين في هذه المرحلة، إذ قال عباس عراقجي أثناء زيارته للصين إنها صديق مخلص لإيران، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في الظروف الحالية سيكون أقوى من أي وقت مضى. أما الصين فأكد وزير خارجيتها وانغ يي بعد لقائه عباس عراقجي أن وقف إطلاق النار الشامل أمر ملح، وأن استئناف الأعمال العدائية غير مقبول مع التشديد على الحوار والمفاوضات. يأتي هذا التصريح امتدادا لخطة طرحها الرئيس الصيني شي جي بينغ في إبريل لإنهاء الحرب وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، تقوم على التعايش السلمي واحترام السيادة الوطنية والالتزام بمبدأ سيادة القانون الدولي والربط بين التنمية والأمن في الخليج والشرق الأوسط. وتبقى إسرائيل طرفا معنيا بالحسابات الصينية التي ابتعدت عن الشراكة الاقتصادية منذ 7 أكتوبر، ابتعاد تجلى بوضوح خلال حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسي بي أس أمس، حيث اتهم الصين بتقديم دعم ومكونات لتصنيع الصواريخ الإيرانية، وهو أمر قال إنه لا يعجبه، مؤكدا أن إسرائيل لديها عيون وأذان تراقب كل شيء لكنه يلتزم الصمت حين يلزم الأمر، بحسب تعبير بنيامين نتنياهو. إذن مع اتجاه أنظار العالم إلى بيجين عشية زيارة ترامب المرتقبة، حيث سيكون مضيق هرمز ملفا حاضرا ضمن حسابات الزيارة، أتحول إليك سلام خضر. سلام، ما هي الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة للصين؟
2: جلال، مضيق هرمز يشكل عقدة تجارية رئيسية بالنسبة لبيجين على أكثر من مستوى، على مستوى صادرات الطاقة ما تحتاجه الصين لتوليد الطاقة، وعلى صعيد أيضا التبادل التجاري لا سيما التجارة البحرية. سنبدأ بشكل عام. الصين تستورد عبر مضيق هرمز قرابة 80% من احتياجاتها لتوليد الطاقة، 60% من التجارة البحرية للصين تمر عبر مضيق هرمز وفق بلومبرغ. في تفصيلات أكثر، يوميا تستورد الصين عبر مضيق هرمز 5.4 ملايين برميل نفط من إيران، إضافة إلى دول الخليج، يعتبرون دول الخليج من أهم الشركاء الاقتصاديين للصين. 50% من واردات النفط و 30% من واردات الغاز المسال يمر عبر مضيق هرمز. بالنسبة لدول الخليج، تعطل مضيق هرمز يعني أيضا تعطل التجارة المتبادلة بين الصين ودول الخليج. عام 2024 وصل حجم التبادل التجاري 257 مليار دولار، وهذا الرقم مرشح، هذا الرقم يعني بأن دول الخليج حاليا هم من أكبر الشركاء الاستراتيجيين. لكن إذا نظرنا مستقبلا بحلول العام 2028، حجم التبادل المشترك، تبادل التجاري بين دول الخليج والصين سيصل إلى 375 مليار دولار. طيب. وأنا ذاك يتوقع أن تكون دول الخليج أكبر إن لم تكن من أكبر الشركاء للصين.
1: سلام، ما هي الرؤية الصينية للحل في مضيق هرمز؟
2: جلال، الصين لا يمكنها أن تخاطر بأن يدخل الاقتصاد في عملية ركود، ولا يمكنها أن تخاطر أيضا بخسارة مصادر الطاقة. قلنا أن المضيق يرفض الصين بغالبية مصادر الطاقة. بدأت الصين وإن بشكل أولي بالتواصل مع مجموعة من دول العالم. روسيا هي واحدة من الشركاء الحاليين للصين. تريد الصين أن تعزز التبادل بينها وبين روسيا، لا سيما النفط الروسي، ولكن يبقى أن هناك مشكلة بالنفط الروسي وهي العقوبات الأمريكية. لذلك توجهت شرقا إلى القرار.

0: قليل تركمانستان، بدأ بعض السياسيين الصينيين على صعيد المكتب السياسي للحزب الصيني الشيوعي الحاكم بزيارات أولية إلى تركمانستان. هناك تبادل أيضا مع تركمانستان، ولكن الصين تريد رفع هذا معدل التبادل وأيضا استيراد مصادر الطاقة من تركمانستان. هذه كلها لا تزال بشكل أولي بانتظار أن تحل عقدة هرمز.
1: شكرا سلام. إذن هي أهمية اقتصادية هائلة للمضيق بالنسبة للحسابات الاستراتيجية الصينية، ونحلل هذه الحسابات وقدرتها على التأثير مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. فككنا مع ضيفنا علاقة الصين بلاعبي هذه الأزمة، وجدنا أنها تقف في موقع نادر، قريبة من طهران، متشابكة مع واشنطن، ومتصلة اقتصاديا بإسرائيل. مع إيران تملك الصين علاقات استراتيجية طويلة عنوانها الطاقة والتجارة ومواجهة النظام الدولي الذي تقوده واشنطن. العلاقة تبدو أعقد مع الولايات المتحدة، تنافس تجاري وتكنولوجي واستراتيجي، ولكن مع تقاطعات اضطرارية في ملفات الطاقة والتجارة والاستقرار العالمي. أما مع إسرائيل فالصين علاقة مصالح اقتصادية وتكنولوجية واسعة، لكنها لا تملك النفوذ الأمني المباشر الذي تملكه واشنطن، ما يجعل تأثيرها المباشر على أطراف الأزمة يتركز على واشنطن وطهران، حيث يمكنها التأثير على واشنطن من ثلاث بوابات. أولا، الأهمية المشتركة لمضيق هرمز وأزمة الطاقة للبلدين. ثانيا، قمة ترامب وشي جي بين نفسها، إذ يستطيع الرئيس الصيني ربط التعاون في إيران بملفات أكبر مثل التجارة وتايوان والمعادن النادرة. وثالثا، حاجة ترامب إلى إنجاز دبلوماسي سريع قبل الاستحقاقات الداخلية الأمريكية، ما يمنح بيجين قدرة على تقديم نفسها كقوة تهدئة لا كطرف مواجهة. قدرة الصين على التأثير في طهران تأتي في ثلاث أدوات أيضا. أولا، حاجة إيران إلى الصين اقتصاديا في ظل الحصار. ثانيا، حاجة طهران إلى غطاء سياسي من قوة عظمى لا تظهر كوسيط أمريكي أو غربي. وثالثا، قدرة الصين على إقناع إيران بأن فتح مضيق هرمز والعودة للتفاوض قد يحافظان على شراكتها مع بيجين، بينما استمرار التصعيد قد يهدد مصالح الصين النفطية والتجارة نفسها. إذن دكتور محجوب، هل تستطيع الصين أن تقدم نفسها كقوة كبيرة قادرة على أن تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تسلك مسلكا دبلوماسيا دون أن تبدو الصين وكأنها تتخذ طرفا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: تستطيع بالضبط جلال. سريعا، العلاقة الأمريكية الصينية تقدر بحوالي 600 مليار دولار، العلاقة بين إسرائيل والصين حوالي 24 مليار، وبين إيران والصين تكلم 14 مليار. الولايات المتحدة والصين علاقة ثقيلة بكل معنى الكلمة. يمكن للصين أن تلعب دورا كبيرا. هناك صفقة وقعت بين تايوان وبين الولايات المتحدة يوم 8 مايو عن 24 مليار دولار تعاون أسلحة، كلها موجهة للولايات المتحدة. بالضرورة الصين ستقول للولايات المتحدة أوقفوا هذه الصفقة مع تايوان، أو لأنها كلها تتعلق بأسلحة متقدمة لتايوان مقابل أن نساعدكم في مضيق هرمز. لا سيما أن وزير الخارجية الصيني ووزير الخارجية الباكستاني تحدثا قبل 3 ساعات، وهذا معناه أن هناك تحرك يسير في هذا الاتجاه.
1: من موقع الحليف دكتور، ما أوراق الضغط الصينية على طهران؟
2: أولا، كما تفضلتم بما ذكرت جلال، هناك شراكة مهمة ودور ثقيل للصين، عضو دائم في مجلس الأمن، ثقة الاقتصادي تحتاجها إيران في اللحظات الصعبة كما لاحظنا. المرحلة الثانية أو المسألة الثانية بالنسبة لإيران، الصين هي المستورد الأساسي للنفط الإيراني، وبالتالي إذا غابت الصين مع ذلك هناك أزمة كبيرة بالنسبة لإيران. ربما العامل الثالث يكمن في التشابه في النموذج الثقافي الصيني الذي لا يشكل تهديدا لإيران، ومعجبة فيه. وفي مرحلة جلال كانت إيران تفضل النموذج الصيني كنموذج للدولة في إيران.
1: طيب، بناء على هذه المعطيات دكتور، رسمنا مع ضيفنا 4 سيناريوهات محتملة للدور الصيني في هذه الأزمة. السيناريو الأول يتمثل في تأثير صيني حاسم عبر أقناع طهران بقبول مسار تفاوضي يفتح مضيق هرمز ويخفض التصعيد مقابل تفاهمات أوسع مع واشنطن في قمة ترامب وشي جي بين. هذا السيناريو ممكن، لكنه يتطلب أن تقبل الصين بدور ضغط واضح على إيران وأن تمنحها واشنطن مقابلا سياسيا في ملفات أخرى. أنت أعطيت هذا التأثير الحاسم دكتور على نسبة. لماذا وما الذي ستأخذه الصين في المقابل من الولايات المتحدة؟
2: لسببين. السبب الأول يتعلق بحجم العلاقة التي تربط الصين والولايات المتحدة والتي بالضرورة الصين ستستخدمها مع واشنطن. بعبارة أخرى، الرئيس الأمريكي يحتاج الصين من أجل الاقتصاد. ثم الأمر الثاني، صفقة الأسلحة التي أشرت لها بين تايوان وبين الولايات المتحدة، هذه ورقة ضغط للصين يضعها أمام الرئيس الأمريكي، خاصة في اللحظة التي يفتح فيها المضيق سيكون هناك مئات المليارات من الصفقات مع الولايات المتحدة لا تعادل 25 مليار شيئا إذا ألغيت.
1: السيناريو الثاني دكتور هو تأثير صيني محدود، بحيث تدفع بيجين نحو وقف شامل لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز والحوار، لكنها لا تفرض على طهران تنازلا كاملا ولا تمنح واشنطن في المقابل شيكا مفتوحا في المقابل. هنا تكون الصين عامل تهدئة لا صانع اتفاق كامل. السيناريو الثالث يتمثل في تجاوز حسابات الحرب والتفاوض لقدرة الصين على التأثير، إذا بقيت واشنطن متمسكة بأولوية الملف النووي وبقيت طهران تعتبر هرمز والنووي والسيادة خطوطا حمراء. في هذه الحالة تصبح الصين حاضرة في المشهد لكنها عاجزة عن تغيير جوهري للمعادلة. أما السيناريو الرابع والأخير فهو أن تدير الصين حساباتها الخاصة داخل الأزمة، فتتجنب الضغط المباشر على أي طرف وتكتفي بحماية مصالحها في الطاقة والتجارة وقمة ترامب وشي جي بين. عندها تنسحب بيجين من محاولة التأثير الحاسم وتتعامل مع الحرب كملف تفاوضي ضمن سلة أوسع مع واشنطن لا كأزمة تريد حلها بأي ثمن. ما الذي قد يدفع إلى هذا السيناريو الأخير، أن تكتفي الصين بترتيب مصالحها الخاصة الضيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: المشهد السياسي الدولي، غياب مركزية القرار، حالة ما يسمى السيولة في النظام الدولي. لكن دعني أذكر جلال بشكل سريع، لو كانت الولايات المتحدة والصين تعرفان أن هذه الزيارة غير مهمة لما تمت، هذه الزيارة إما أن تعني وقفا للحرب وبالتالي الرجلان أو القائدان سيقولان بأنهم في قمتهم حسموا المعركة، وإما قد نذهب إلى مواجهة سيقول الرئيس الأمريكي أنه أخذ الضوء الأخضر من الصين وأن الصين لا تستطيع عمل شيء. بعبارة أخرى، هذه القمة ستضع فصلا مهما أو نقطة مهمة في الفصل الختامي للحرب الموجودة في الخليج الآن.
1: السيناريو أن لا يكون للصين أي تأثير على ما يجري بمضيق هرمز، إلى أين يأخذنا دكتور؟ ما الاحتمالات؟
2: مزيد من الفوضى في العالم. بعبارة أخرى، غياب المرجعية الدولية. الصين الآن يمكنها أن تلعب دورا في هذه المرجعية الدولية بصفته بعلاقاتها الجيدة مع روسيا، بعلاقاتها الجيدة مع الأوروبيين. الأوروبيون والكنديون يحجون إلى الصين بشكل كبير. هذه فرصة تاريخية للصين أن تقول أنها حلت أعظم معضلة تتعلق بالمضائق في بداية القرن 21، وتضع اسمها كدولة حلت أزمة دولية يمكن أن يكون لها إيجابيات كثيرة في اليوم التالي لحل الأزمة.
1: شكرا لك الدكتور محجوب زويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. لن نعود إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في أحداثها، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وأنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن إيران. أضاف أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي وأن طهران تعلم ذلك وأن واشنطن لا تمارس الألاعيب. إيرانيا، قال نائب وزير الخارجية إن ما طرحته طهران من مبادئ هو الحد الأدنى لأي ترتيب جاد لإنهاء أزمة بدأت بلجوء غير قانوني للقوة، واصفا الموقف الأمريكي بالتناقض، وقال إنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار مع الحصار ولا عن الدبلوماسية مع العقوبات بشكل متزامن. في الدوحة، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي بأن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية في أسرع وقت. أوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته قال وزير الخارجية التركي للجزيرة إن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. على جبهة لبنان شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء الصور وفي مناطق أخرى من الجنوب. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن ضابطاً وجندياً أصيب إثر استهداف حزب الله موقعاً عسكرياً بمسيرة. وبدوره أعلن حزب الله قصفه تجمعات

0: أحمد ومحمد. نبدأ من واشنطن، ماذا لديك من مستجدات أحمد، وتحديدا على صعيد التصريحات المرتبطة بالتفاوض وكذلك الزيارة المرتقبة للصين من قبل ترامب؟
1: نعم محمد، ترامب الآن في طريقه إلى الصين في هذه الزيارة، زيارة الدولة، وهي أول زيارة بعد عام 2017 لرئيس أمريكي. في تلك الزيارة أيضا كان الرئيس ترامب هو الذي قد زار الصين. خلال هذه الزيارة من المتوقع أن يتم مناقشة الملف الإيراني باستفاضة وكذلك ملفات أخرى. في الملف الإيراني، على الرغم من أن ترامب كان قد قال في البيت الأبيض قبيل مغادرته إنه لا يريد مساعدة الصين فيما يتعلق بإيران وإنه يسيطر على الوضع، في إشارة إلى أنه حقق إنجازات عسكرية كبيرة في هذه الحرب، يشير إلى أن البعض هنا يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تعول على دور صيني ما فيما يتعلق بمضيق هرمز، لا سيما وأن الصين أيضا هي تعتمد على إمدادات الطاقة من خلال هذا المضيق الدولي المهم. وبالتالي فالآن المنتظر من هذه الزيارة إلى جانب مناقشتها طبعا مسألة إدارة التنافس ما بين الولايات المتحدة والصين، أن تناقش أيضا الملف الإيراني. وهناك أيضا نقطة مهمة في الحقيقة محمد تتعلق بمخزونات اليورانيوم المخصب. في تصريحات لترامب سابقة في البيت الأبيض كان يقول إن الولايات المتحدة هي الوحيدة إلى جانب الصين التي تستطيع أن تحفر في باطن الأرض في المنشآت النووية التي قصفت في شهر يونيو من العام الماضي وتستخرج هذا اليورانيوم المخصب من باطن الأرض، وهو يعتقد بأن الإيرانيين ليست لديهم الآليات ولا المعدات التي تمكنهم من استخراج هذا اليورانيوم المخصب، وبالتالي فإن الدولة التي لديها القدرة على ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة هي الصين بحسب ما أقر ترامب. ولا نعلم في الحقيقة إن كان هناك أي تنسيق إيراني صيني فيما يتعلق بمخزونات اليورانيوم المخصب في باطن الأرض أم لا، ولكن هذه من الإشارات التي كان قد أشار إليها ترامب في تصريحات سابقة من البيت الأبيض. وبالتالي فإن الرهان الأكبر على الأقل حتى الآن فيما يتعلق بهذه الزيارة وفيما يتصل تحديدا بالأزمة والحرب مع إيران هي مسألة مضيق هرمز، أن تمارس الصين أي شكل من أشكال الضغوط على إيران لإتاحة الحركة واستعادة الملاحة في هذا المضيق الدولي المهم، بالإضافة طبعا إلى جهود أمريكية أخرى هنا في مجلس الأمن الدولي. هذا المشروع، مشروع القرار، الآن حظي بدعم أكثر من 100 دولة ومن المتوقع أن يطرح قريبا للتصويت، وهي نقطة أيضا مهمة أخرى تقودنا إلى الصين مرة أخرى. هل ستستخدم الصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن أم لا؟ وهل ستناقش الزيارة هذه أيضا مشروع القرار هذا الذي من خلاله تحاول الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى لاستعادة الحركة في مضيق هرمز من خلال مشروع قرار دولي محمد؟
0: شكرا لك أحمد رهيد مراسلنا من واشنطن. إلى محمد البقالي، نرسم معك محمد صورة للمشهد من الزاوية الإيرانية.
2: من الزاوية الإيرانية محمد، هناك هذا التصعيد الدبلوماسي اللفظي الذي يفرض شروطا للعودة من أجل إلى طاولة التفاوض بشكل ربما لم يكن الأمر عليه بهذا الوضوح قبل الرد الإيراني والجواب الأمريكي على هذا الرد. وكالة فارس للأنباء تنقل أن إيران الآن لن تعود إلى التفاوض بشأن النووي الإيراني ما لم تتحقق 5 شروط. أولا، إنهاء الحرب بشكل كامل، ليس في إيران فقط ولكن أيضا في بيروت، تعتبر هذا الأمر جبهة واحدة، وتلقي تعويضات عن الضرر الذي لحق بإيران خلال هذه الحرب، رفع العقوبات، وأكثر من ذلك الإقرار بسيادة إيران على مضيق هرمز. طبعا هذا السقف يبدو عاليا جدا، من الواضح أن المفاوض الإيراني وهو يرفع هذا السقف يدرك أنه من الصعب أن يتحقق، ولكن هذا يشير إلى حجم المأزق الدبلوماسي الذي وصلت إليه الأمور. يمكن أن نقرأ أن هذا المأزق قد تعمق أكثر عندما نستمع لتصريحات وزير الخارجية الذي يقول إن التصعيد

0: صعيد أو إن التهديد الأمريكي وعدم الصدق الأمريكي هو الذي حال دون التوصل إلى حل، وهذا يشير إلى غياب الثقة، وهو واحد من العناصر التي أصبحت ربما سببا في تعقد الموضوع وفي تأزم الوضع بالشكل الذي يجعل طهران تفرض شروطا مسبقة تقول إنها لازمة على الأقل من أجل بناء الحد الأدنى من الثقة. أيضا نائب وزير الخارجية قال كلاما مشابها وأضاف بأن المطالب المفرطة الأمريكية تعقد الوصول إلى أي حل.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا من طهران محمد البقالي. أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن 112 دولة انضمت إلى مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، من بينها الهند واليابان ومعظم الدول الأوروبية. مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة والبحرين وبمشاركة قطر والسعودية والإمارات والكويت كرعاة رئيسيين بات يحظى بدعم مما يقارب ثلثي الأعضاء في الأمم المتحدة. يهدف مشروع القرار إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي.
2: 112 دولة تدعم الآن مشروع قرار حرية الملاحة في مضيق هرمز المقدم من الولايات المتحدة والبحرين ومعهم قطر والسعودية والكويت والإمارات. وفق مصادرنا الدبلوماسية نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعم المشروع الآن، ومن أبرزها الهند واليابان والسنغال وكينيا والأرجنتين وكازاخستان ومعظم الدول الأوروبية ودول عربية وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي. وفق مصادرنا الدبلوماسية أن هذا يعكس الدعم الواسع الذي يحظى به هذا المشروع لما يحمل من أهمية في تعزيز مبادئ القانون الدولي وحرية الملاحة وتوفير الممرات المائية الآمنة ودعم الاقتصاد الدولي وإمدادات الطاقة، ويركز بشكل أساسي على مسألتين أساسيتين هما قضية الألغام البحرية وفرض الرسوم، ويدعو إيران إلى الانضمام لجهود الأمم المتحدة في توفير ممر إنساني.
1: لا نرحب بضيوفنا من واشنطن دولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. أبدأ معك السيد فرانكو، ما لم يتحقق خلال الحرب كيف ستحققه واشنطن في الأيام المقبلة، وخصوصا على صعيد مضيق هرمز الذي يجرى نقاش مشروع قانون في مجلس الأمن حياله؟
3: شكرا جزيلا للدعوة. لست متأكدا بأنني أتفق أن ما لم يتم تحقيقه من خلال الحرب قد يكون نهاية القصة، ربما لم يتم تحقيقه حتى الآن وأنت محق بذلك، لكن العمل العسكري ربما قد يكون خيارا وقد تلجأ إليه قريبا الولايات المتحدة الأمريكية. عملية التفاوض التي هي تراوح مكانها حاليا هي كذلك، وإن استمرت فإن الولايات المتحدة ستلجأ للخيار العسكري من أجل رفع هذا الأمر المفروض على مضيق هرمز وفتح المضيق بعد ذلك. وهناك كذلك سبل أخرى يتم اللجوء إليها من خلال مجلس الأمن. الرئيس الأمريكي هو في طريقه إلى الصين من أجل العمل مع عدد من الدول، وذلك لإعلان بأن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي وفرض فتح هذا المضيق من قبل الولايات المتحدة. بإمكان المسارين أن يتم العمل عليهما بشكل متوازن. هناك حقوق سنقوم بالعمل عليها نيابة عن حلفائنا وحلفائنا العرب، وكذلك استئناف العملية العسكرية إن تطلب الأمر ذلك من أجل العمل على قضية اليورانيوم المخصب والتي كانت السبب الأساسي لهذه العملية. ليس بإمكان إيران أن تحافظ على المخزون عالي التخصيب وليس بإمكانها تقوم بعملية التخصيب إذا لم يتم حل هذه المعضلة

0: فهذا الأمر سيتم عسكريا. مضيق هرمز هو من تبعات النزاع، وقد يتم حله من قبل الأمم المتحدة من خلال سبل أخرى. المساران مفتوحان، وهذا ما نحن عليه الآن، والأمر منوط بإيران إذا كانت ستوافق على مبدأ عدم التخصيب وإعادة المخزون. الرئيس الأمريكي كان واضحا تماما ومنذ اليوم الأول من النزاع، وهذا هو الهدف.
1: سيد مختار حداد، إيران أيضا تريد فتح المضيق، وفي فتحه مصلحة لها، لأنها الآن تقبع تحت حصار بحري على موانئها وكذلك على صادراتها والواردات إليها من الناحية البحرية أو من ناحية المضيق. ولكن السؤال، هل هناك أي سيناريو آخر قد يطرح من قبل إيران لحلحلة هذا الملف على وجه الخصوص؟
2: تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. نعم، إيران كذلك تريد يعني إنهاء هذه المشكلة. ونتذكر يعني قبل أكثر من أسبوعين عندما فتحت إيران مضيق هرمز كحسن نية يعني دون أي قيود وأي شيء، رأينا الولايات المتحدة هي التي تمسكت بموضوع الحصار على الموانئ. فلذلك المشكلة هي تعود إلى سلوك الولايات المتحدة وإجراءات الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما دام هناك يكون حصار على الموانئ، إيران تستخدم يعني ورقة مضيق هرمز. واليوم رأينا يعني هناك إجراء أمريكي خطير جديد. يعني إيران الآن بدأت هناك الدول تتواصل معها، تتفق مع إيران، وإيران تسمح للعبور لتلك السفن لتلك الدول. رأينا اليوم عندما تمر سفينة ناقلة نفط عراقية، الولايات المتحدة تعيد تلك السفينة، تقول لأنك لن تنسقي معي ونسقت مع إيران. يعني هذا إجراء خطير جديد تطبقه الولايات المتحدة على مضيق هرمز. فلذلك الحل واضح، يعني إنهاء الحرب، إنهاء هذا العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران. وإيران أساسا لماذا يعني هناك عندما تقدمت رأيها بالمقترحات، يعني أساس هذا المقترح الذي بدأ بوساطة باكستانية، قالت بأنه بداية ننهي الحرب ومن ثم ندخل في مفاوضات وخلال شهر.
1: هذه ذات يعني المقاربة التي يطرحها الإيرانيون سيد حداد منذ بداية الأمر. لذلك أطرح عليك السؤال، عما إذا كان هناك أي مقاربة مختلفة يمكن أن تطرح من الجانب الإيراني لتحقيق الهدف المشترك، سواء لدول المنطقة والدول المتأثرة بإغلاق المضيق أو لإيران نفسها؟
2: الحقيقة المشكلة هي تكمن في موضوع الحرب. إذا انتهت هذه الحرب، يعني هناك هذه المشكلة باعتقادي ستنحل، يعني وهذه ليست مشكلة. يعني حتى إيران عندما تقول مثلا يجب الاعتراف للجانب الأمريكي بسيادتنا في مضيق هرمز، هذا ليست دول المنطقة مثلا معنية به، أو مثلا إيران تريد تفرض سيطرة على مثلا الحقوق المشتركة بينها وبين دول المنطقة. لا، هذا موضوع إيران تخص به الولايات المتحدة، تقصد الحضور الأمريكي في هذه المنطقة، التردد الأمريكي في هذا المضيق، يعني التردد العسكري الأمريكي في هذا المضيق. فلذلك يعني لا، المقاربة نفس المقاربة، إيران تقول يجب وقف الحرب، انتهت الحرب هذه المشكلة سيتم حلها تلقائيا وستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز. وأصلا مضيق هرمز يتم فتحه في الشهر الأول، يعني هناك معروف بعد إيران قدمت أمرا، يعني خلال شهرين يتم حل هذه المشكلة، شهر لإنهاء الحرب، شهر لموضوع ملف إيران النووي. ولكن هذا ما لم تقبل به الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة تفرض شروطا، تقول يجب أن تأتوا إلى إسلام أباد وتوقع على ما أنا أقول أو أقدمه لكم. فلذلك هذا أمر حتما سيكون مرفوض من جانب إيران، وما دام أن يكون هناك حصار بحري على إيران.
1: سيد سليمان، تركيا هي واحدة من الدول التي كانت تشير إليها إسرائيل بأنها دولة في محور سني جديد يتشكل، واليوم سمعنا تصريحا من وزير الخارجية التركي بأن إسرائيل لها أهداف أخرى غير تلك الأهداف التي تدعمها دول المنطقة من وقف إطلاق النار ومن فتح المضيق. نفهم معك المقاربة الإسرائيلية بهذا الخصوص.
3: تحياتي أستاذ محمد ولضيفيك وللمشاهدين، وهذا كلام سليم وربما تحدثنا به منذ الأيام الأولى للحرب، من أن منظور إسرائيل لهذه الحرب هو يتخطى الجغرافية الإيرانية ويتخطى الأهداف الإيرانية ويتخطى ما كانت تتحدث عنه إسرائيل بالعلن. هناك رؤية إسرائيلية ربما لا تتحدث عنها كثيرا، ولكنها هي التي يمكن أن

0: تستشف من السلوك الإسرائيلي. هذه الرؤية الإسرائيلية تقوم على عدة محددات. المحدد الأول هو الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية على يعني موارد الطاقة بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط. بنيامين نتنياهو في لقائه مع شبكة ميكس نيوز الأمريكية في الأسابيع الأولى للحرب، عندما طرح إسرائيل كبديل لممر الطاقة إلى العالم، كان هو يعي ذلك ويرى في أن إسرائيل يمكن أن تتحول إلى مركز الشرق الأوسط فيما يتعلق بممرات الطاقة. هذا المنظور الأول. المنظور الثاني وهو أن إسرائيل معنية بشكل كبير جدا إلى تفعيل مبدأ فائض القوة وامتلاك فائض القوة لإسرائيل لوحدها، بحيث لا تستطيع هناك أو لا يوجد هناك أي من دول منطقة الشرق الأوسط يمكن أن يمتلك فائض القوة، لأن إسرائيل ترى في أنها الدولة الوحيدة التي هي من حقها أن يمتلك هذا العنصر، بينما تريد عدم امتلاك هذا العنصر من قبل باقي الدول. وبالتالي أنا باعتقادي تركيا تدرك ذلك، وتركيا ربما في الأسابيع القليلة الماضية أرسلت رسائل كانت شبه واضحة من الكشف عن كثير من الإنجازات فيما يتعلق بتسريع التسلح وفي القفزات التكنولوجية في عملية التسلح. واضح جدا أن تركيا كانت ترسل في هذا الاتجاه رسائل متعددة، وكان واضح بالنسبة لإسرائيل هذه الرسائل. وبالمناسبة إسرائيل كانت تعقب على كل هذه الإنجازات التركية بشكل واضح وتعطيها مساحة من النقاش الكبير، بما فيها ما تم الإعلان عنه قبل عدة أيام من الصاروخ الفرط صوتي الذي يصل مداه أكثر من 3000 كيلو متر، وهذه نقطة بالغة الأهمية. المحدد الثالث في المقاربة الإسرائيلية وهو إعادة هندسة الشرق الأوسط بجعل إسرائيل مركز الشرق الأوسط، بمعنى إعادة محورية الدول وربما مصادر القوة بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط، وجعل إسرائيل هي المركز الأساس. وهذه ربما أيضا واحدة من القضايا التي تنسف ربما تاريخ كامل لمنطقة الشرق الأوسط. نحن نتحدث عن يعني دول عريقة، نتحدث عن تاريخ كبير جدا. عندما نتحدث عن التاريخ الإيراني على سبيل المثال 5000 أو ما يزيد عن ذلك، التاريخ التركي العثماني هو أيضا من التاريخ المتجذر، بينما إسرائيل المستحدثة الحديثة تريد أن تمسح تاريخ منطقة الشرق الأوسط وتعيد كتابة تاريخ الشرق الأوسط بما يمكن أن يحقق الأهداف الإسرائيلية أو يجعل من إسرائيل منطلقا أساسيا ومرتكزا أساسيا. وبالتالي أنا باعتقادي هذه الرؤية الإسرائيلية والمقاربة الإسرائيلية في إعادة صناعة هوية للشرق الأوسط تجعل من إسرائيل صاحبة العنوان الأساسي لها، هي التي يرى فيها الجميع ويدرك فيها الجميع أن هذه الحرب هي ليست حربا مرتبطة بالأهداف المعلنة إسرائيلية، وإنما يتخطى ذلك. وبالمناسبة دليل ذلك على أن كل ما يطرح حتى هذه اللحظة من نقاط ومن مقاربات إيرانية بما فيها الرد الإيراني الأخير، كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل استثمارهما والذهاب إلى منطق الحلول المتدرجة وصولا إلى تحقيق الأهداف التي ترغب بها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. لكن الإصرار الإسرائيلي بمنطق شمولية وأن يكون هناك نتائج كاملة وشاملة بعملية استسلام كاملة، هذا يعني أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يخفيان الكثير من الأهداف وربما يسعيان إلى تعقيد الحلول وصولا إلى الرؤية التي ترغب إسرائيل بالذهاب والوصول إليها.
1: سيد فرانكو، سؤالي لك يرتبط بهذه الفكرة، فكرة إسرائيل الكبرى. أذكر لك نقطتين. الأولى ما قاله السفير الأمريكي في إسرائيل قبل فترة قصيرة بأنه من حق إسرائيل أن توسع حدودها، ويبدو أنه دعمها باتجاه مشروع إسرائيل الكبرى، وهذا المشروع الذي طالما تحدث نتنياهو وغيره عنه. اليوم في هذه الحرب إسرائيل تطرح شعارا كبيرا هو تغيير شكل الشرق الأوسط. سؤالي لك عما إذا كانت أمريكا بالفعل تدعم إسرائيل في هذه المساعي، ودعمها لها في هذه الحرب أو شراكتها لها في هذه الحرب هو جزء من دعم هذه المساعي، ما رأيك في ذلك؟
2: أولا ليس بإمكاني ألا أتفق مع الضيف الآخر، وبصراحة أعتقد

0: أن هذا محض خيال وكذلك مؤامرة لا حدود لها. هناك شيئان أساسيان، كل جهة لديها تاريخها، والشعب اليهودي لديه تاريخ يصل إلى 5000 سنة، وإنهاء الثقافات الأخرى لست أدري ما الذي استند إليه الضيف في قوله ذلك. ونحن ما نقوم به ندعم إسرائيل من أجل محو الإرهاب. الإرهاب يأتي من دولة اسمها إيران، وهي ديكتاتورية، وهي أكبر دولة تدعم الإرهاب. وهذا ليس رأي فقط الولايات المتحدة وإسرائيل، وإنما معظم الدول الغربية. هذه الدولة لديها وكلاؤها، هؤلاء الوكلاء يهددون إسرائيل. نتحدث عن حزب الله والحوثيين وما إلى ذلك، ليس هناك أي مؤامرة. الإمارات لديها علاقات وثيقة مع إسرائيل، هل هم جزء من المؤامرة؟ وإسرائيل نقلت تكنولوجياتها إلى هناك، وهناك اتفاقيات إبراهام التي جلبت دول متعددة لتتفق. إذن الواقع هو أنه لدينا ضيفين يقولان بأن إسرائيل تدعم الإرهاب، لكنها لا تفعل ذلك، فإنها تريد أن تؤمن نفسها. إذن نتحدث عن أن إسرائيل ربما قد تخلت عن كل هذه الأهداف لو كانت تنعم بالأمان. إيران والجهاديين والفلسطينيين الذين يقولون من النهر إلى البحر، هؤلاء من يريدون ارتكاب إبادة من أجل إنهاء إسرائيل. أنا لا أقبل أي من هذه الأمور. قد بإمكانكم الحديث عن نظرياتي مؤامرة، لكن لو أريد أن أقول إن دول الخليج وخصوصا الإمارات لا تنظر إلى إسرائيل على أنها كذلك، تنظر إليها على أنها بلد أساسي في مكافحة إيران، وهنا مركز الإرهاب. وأحتاج أن أوضح شيئا، الضيف من إيران لم يشير بأن إيران هي تريد أن تسيطر على المضيق، وليس هناك دولة بالعالم تقبل موقف إيران. إيران مجددا هي تظهر على أنها بعزلة وأنها تتبنى آراء متطرفة، وهناك تناقض ما بين السلطة المدنية
1: وصلت الصورة
0: عنه وتتحدث عنه أو يتحدث عنه الحرس الثوري.
1: نعتذر على المقاطعة، ولكن لا أريد أن يذهب الحديث على شكل تعليقات فقط من ضيف تجاه آخر، وأريد أن أعود معك إلى السؤال عما طرحته لك. موافقة السفير الأمريكي في إسرائيل على مشروع إسرائيل الكبرى وتوسعة الحدود، كذلك حديث نتنياهو والإسرائيليين في هذه الحرب عن أنهم يريدون تغيير شكل الشرق الأوسط. السؤال هو عما إذا كانت أمريكا تدعم هذه المساعي وجزء منه هو هذه الحرب.
0: سأخبرك بالتالي، الحدود بمنطقة الشرق الأوسط والحدود في أوروبا بعد كل حرب تتغير وتغيرت مرات عديدة. انظر إلى الخارطة في بالنسبة لأوروبا، لن تتعرف عليها إذا ما أخذنا الاعتبار التغييرات التي طرأت. وإذا ما كان ذلك لأسباب أمنية فجوابه هو نعم. وانظر إلى عمليات الهجوم التي تمت من قبل العرب على إسرائيل، وكانت تحتاج إسرائيل أن تحتل أراضٍ من أجل أمنها. هدف إسرائيل هو السلام والأمن، وهذا بإمكانه أن يحدث إذا ما كان هناك سلام حقيقي دون ما إرهاب. إذا ما تم دحض الإرهاب فإن إسرائيل ستكون سعيدة للعودة إلى حدودها. لكن إذا تمت أو تواصلت عملية الهجوم منذ أكتوبر 2023 فهذا يقتضي من إسرائيل أن تؤمن نفسها، وهذا يعني أمن أراضيها. وهذا كان الوضع سواء تعلق الأمر بكشمير أو بأوروبا أو بأي مكان آخر بالعالم. هذا ما يحدث عندما يكون هناك نزاعات. لكن إسرائيل ليس لديها نظرة إمبريالية تريد من خلالها السيطرة على دول عربية، تريد أمنا، وهذا يتضمن كذلك وجود مناطق عازلة.
1: دكتور محمد، حتى لا يبدو الأمر وكأننا يعني نطرح فقط بروباغندا أمريكية وإسرائيلية حيال هذه المسألة، أريد أن أذهب معك بشيء من التفصيل والمعلومات لي

0: تلك الرؤية الإسرائيلية في المنطقة، سواء على صعيد ما فعلته في الضفة، ما تفعله في غزة، وكذلك ما تهدف إليه في هذه الحرب. عفوا سيد سليمان بشارات.
1: نعم، دعني فقط أو بداية أتحدث في جزئية مهمة وهي أشار إليها الضيف الأمريكي فيما يتعلق، هناك نمايز ما بين الشعب اليهودي وما بين القومية اليهودية وما بين إسرائيل ككيان احتلالي استعماري، وهذه نقطة بالغة الأهمية. التاريخ الإسرائيلي هو تاريخ مستحدث، وهو ربما يؤسس إلى قيام الدولة الإسرائيلية أو الكيان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. هو لم يقم على أرض يهودية، هي هذه أرض فلسطينية كاملة، وبالتالي هذا الأمر بات واضحا، وربما كل القراءات التاريخية تشير إلى ذلك بشكل واضح وجلي. لكن فيما يتعلق بالسلوك الإسرائيلي، هو الذي يحدد شكل وطبيعة ما ذهبنا إليه من الكشف أو ربما المحددات للأهداف الإسرائيلية. عندما نتحدث نحن عن المشروع الاحتلالي الاستيطاني الذي يؤسس إلى عملية نفي وجود الفلسطيني وسلب الأرض الفلسطينية، ما تقوم به إسرائيل بالضفة الغربية، ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة من عمليات الإبادة والتهجير والتدمير الكامل الممنهجة في قطاع غزة، ما تقوم به إسرائيل أيضا فيما يتعلق بالدول المنطقة، منطقة الشرق الأوسط ككل، هناك مجموعة من الجبهات. بنيامين نتنياهو كان يتحدث عن حرب وجودية، وأطلق مفهوم الحرب الوجودية على هذه الجبهات الثمانية كما يتحدث عنها بنيامين نتنياهو. إضافة إلى ذلك، عندما استندت أنا في القراءة في الرؤية الإسرائيلية لم أستند إليها من محض الخيال، وإنما هي جاءت من ضمن القراءات وما صرح به بنيامين نتنياهو شخصيا. عندما يتحدث بنيامين نتنياهو شخصيا حول إسرائيل الكبرى، عندما يتحدث بنيامين نتنياهو من مركزية إسرائيل وتحولها إلى ممر الطاقة وإلى مركز الشرق الأوسط، وعندما يتبنى بنيامين نتنياهو رؤية الشرق الأوسط الجديد ما قبل 7 أكتوبر، عندما خرج إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأمام الأمم المتحدة ورفع خارطة الشرق الأوسط الجديد وأشار إليها بنفي الوجود لفلسطين بشكل كامل وتحدث عن إسرائيل الكبرى، هذه كلها ربما هي الأسس التي اعتمدنا عليها في القراءة الإسرائيلية. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل هي لا تقبل في أن يكون هناك إمكانية لحالة من الاستقرار في الشرق الأوسط، بل بالعكس هي معنية في أن يكون هناك حالة من الفوضى. هذه الفوضى تؤسس من خلالها إسرائيل في عملية إعادة بناء خارطة الخارطة الجيوسياسية والخارطة الجغرافية في الشرق الأوسط، بما يمكن أن يحقق الأهداف الإسرائيلية، وهذه ربما واحدة من المعززات الأساسية للسلوك الإسرائيلي. هذه باعتقادي نقاط مهمة. الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأمريكية المتعاقبة هي التي دعمت إسرائيل وما زالت تدعم إسرائيل في تحقيق كل هذه الأهداف، وهي التي تتبنى الرؤية والرواية الإسرائيلية بشكل كامل. دعنا نعود إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، عشرات وربما مئات القرارات التي صدرت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي كانت تدين إسرائيل والتي كانت تطالب إسرائيل بمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير وفي إقامة الدولة الفلسطينية وبالانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 7 حزيران عام 67، إسرائيل لم تطبق ذلك. عشرات عمليات القتل والتدمير الممنهجة والتي أدانتها وتدينها الدول الأوروبية بشكل كامل، كلها لم تأخذ إسرائيل بها، وإنما ما زالت تنفذ ذات السياسات وذات المنهجيات ضد الفلسطينيين، وربما ذات الأمر ينسحب في سلوكها على منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل ترى في نفسها هي من يمتلك القوة وتستطيع أن ترسم يعني الخارطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط من مبدأ القوة فقط وليس من مبدأ إمكانية الاعتراف بحقوق الآخرين، وهذه ربما هي المفارقة الغريبة وهي المفارقة العجيبة أيضا في العقلية وفي الذهنية الإسرائيلية التي تقوم على عملية الإقصاء الكاملة لأي حق من حقوق الشعوب الأخرى والإبقاء على أن الشعب اليهودي هو الشعب الذي يستحق الحياة، بينما الآخر هو الذي يجب أن يموت أو يجب أن يكون غير موجود على الخارطة.
0: سيد مختار حداد، بالحديث عن خيار التصعيد العسكري الذي تطرحه أمريكا وإسرائيل اليوم وتهددان به بالفعل إذا لم تستسلم إيران أو ترضخ لما يقترحونه هم من بنود، أسألك عن الأوراق الخيارات التي بيد إيران لمواجهة هذا المشروع؟
2: هذا نعلق مختصرا على مقال الضيف الامريكي، لانه يعني تحدث بامور يعني وتطاول فيها كثيرا يعني على ايران. في الحقيقه يعني امريكا نعم هو قال نقطه مهمه ان اسرائيل لن تدعم الارهاب، صحيح، لانه اسرائيل هي الارهاب بعينه. اسرائيل هي عصابه اجراميه ارهابيه جاءت قبل 80 سنه والان تنفذ كل العمليات الارهابيه. يعني اذا نريد ان نجسم الارهاب الان امام العالم اسرائيل، ونريد أن نجسم أكبر راعي وداعم للإرهاب هي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تدعم هذا الإرهاب. وعندما يتحدث عن مضيق هرمز ويقول أن إيران تريد تسيطر على مضيق هرمز، عندما نسأله عن إسرائيل الكبرى، إيران تقول مضيق هرمز أريد أن هناك يكون رقابة، وخاصة بالنسبة لمرور السفن العسكرية الأمريكية، هذه مسألة مضيق هرمز. ولكن إيران يوما لم تأتي تقول أنا أريد إيران الكبرى وأريد أعود إلى الإمبراطورية الفارسية وأعود إلى تلك المكانة وأتوسع في المنطقة وأحتل دول في المنطقة، ولكن هذه إسرائيل تحتل دول في المنطقة. يتحدث عن البحر إلى النهر، البحر إلى النهر هذا للشعب الفلسطيني، هذه أراضي فلسطينية آلاف السنين هؤلاء يعيشون هناك، ولا يمكن لعصابة إجرامية صهيونية جاءت تحت عنوان عصابات هاغانا ومجرمين وقطع رؤوس وذبح الناس وإخراج الناس بالقوة من بيوتهم ويحتلوا بيوت ويقول هذا تاريخهم وهذا مكانهم، هذا ليس مكانهم. وعندما يقول أن ما اليهود، على فكرة يجب أن نفصل بين اليهود والصهيونية، هناك يوجد في إيران يعيشون يهود بعيش وسلام ويعارضوا الصهيونية ويفتخروا بأنهم إيرانيون. ونتذكر خلال هذه الحرب هذا الكيان الصهيوني الذي يدعي هو يدعم اليهود قصف كنيسة يهودية في طهران. يعني هذا كيان صهيوني إجرامي ويجب فصل بين الصهيونية ويعني اليهود.
0: شكرا لك ضيفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ولضيفنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي، وكذلك من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. نتوقف الآن مع هذه المقابلة الخاصة التي أجراها الزميل زين العابدين توفيق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والتي تناولت ملفات عدة أبرزها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها على المنطقة.
3: تحية لكم مشاهدينا، ويسعدنا أن يكون معنا على شاشة الجزيرة اليوم وزير الخارجية التركية السيد هاكان فيدان. السيد فيدان أهلا وسهلا بك على شاشة الجزيرة.
4: تشكر لكم.
5: أشكركم سلمتم.
3: هذه الزيارة إلى دولة قطر تأتي في ظرف دقيق، هنالك قلق وترقب وخوف لدى كثير من الدوائر سواء الرسمية أو حتى الشعبية. الحرب تركت أثرا عميقا لدى الجميع. هل نحن ما زلنا نعيش في ظل هذه الحرب، أم أن تقديركم في تركيا أن الحرب يمكن أن تكون قد انتهت؟
5: الآن لأجل انتهاء الحرب فإننا بصراحة نبذل كل ما في وسعنا. نحن خلال فترة وقف إطلاق النار، لكن وقف إطلاق النار هذا لا يعني أن الحرب لن تعود. وقف إطلاق النار ذلك ليكون في حالة أكثر ديمومة، لنصل إلى وقف إطلاق نار دائم وسلام دائم. فإنه الآن باكستان ودول المنطقة الأخرى كلهم يبذل ما في وسعه، والآن ما بين قطر وتركيا يوجد حالة من التعاون خارق، حالة خارقة من التعاون تركيا وقطر. إننا جميعا نقدم دعما كبيرا لباكستان لتبلغ المباحثات مستوى النجاح. الآن في المباحثات بعض المسائل المحورية لا تزال قائمة فيما بين الأطراف، ومن خلال حل تلك المسائل إذا ما حلت تلك المسائل فإننا إن شاء الله نرى أننا سنصل إلى حالة وقف إطلاق نار دائمة. طبعا هي مرحلة كؤود صعبة، هنالك حالة من عدم الثقة، الآن هنالك حرب خلفناها وراء ظهورنا وقد تبدأ في أي لحظة. والأهم أن أمريكا وإيران بمعزل عما يفكر الطرفان هذان، فإن هنالك إسرائيل بمعزل عنهما تتحرك وتفكر بمعزل الدول المنطقة والرأي العام العالمي، كله يقف إلى جانب أن يؤسس وقف إطلاق نار وأن يتم فتح المضيق وأن يتم العودة إلى أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة، فإسرائيل لديها مخططات أخرى.
3: وهذا ما يثير القلق كثيرا، لأن التصريحات الإسرائيلية تتحدث عن حرب لتغيير الشرق الأوسط، حتى بعض الدوائر الأمريكية تتحدث عن حرب لتغيير الشرق الأوسط، وأقتبس من ليندزي جرام السناتور الأمريكي الجمهوري المقرب من ترامب، لألف عام قادمة. هل تقديركم لهذه الحرب أنها حرب محدودة وسرعان ما ستنتهي مع الوساطات والجهود التي تبذل، أم أنها بالفعل يمكن أن تغير الشرق الأوسط بمجمله؟
4: الآن
5: بعض الأطراف في داخل المنطقة وخارجها وبعض الإسرائيليين المتعصبين وبعض الغربيين المتعصبين الأصوليين بأفكار دينية أصولية بأفكار متطرفة يتحركون ويرسمون سياسات، والدول المسلمة في المنطقة يجب أن يحافظوا على ويستخلصوا قدرهم المستقبل. منطقتنا ليست مختبرا ومخبرا وليست مساحة يجري فيها الآخر يرون هواياتهم المفضلة ويرسمون فيها ما يحلو لهم. هنا منطقة يعيش فيها أهل المنطقة، هنا التراب المسلمين، وفي هذه التراب وهذه الأرض فإن سلامنا واستقرارنا وأمننا ورفاهنا يجب علينا نحن أن نحافظ على هذه الأمور.
3: فيما يتعلق بالدور الذي تلعبونه الآن سواء بمفردكم أو بالتعاون مع شركاء آخرين، ما هو الدور الذي تلعبونه الآن منع تكرار أو منع حدوث هذا السيناريو الذي تفضلت بالحديث عنه، وهو أن تكون مرتعا لهوايات الآخرين؟
5: الآن بصراحة بشكل نستخلص فيه دروسا من هذه الحرب، فإننا نسعى لزيادة التضامن بين دول المنطقة ونبذل مساعي. الجميع في المنطقة بات يعلم الأمر الآتي، إن دول المنطقة ما لم تنهض بمشكلاتها فإنه لا معنى لأن تنتظر حلا من قوى مهيمنة. هذا السيناريو جرب 30 أو 40 أو أكثر من المرات، هذا لا فائدة له للمنطقة ولا لإيران. إيران عليها أن تراجع بعض سياساتها، دول المنطقة عليها أن تسلك تدابير تزيد من الثقة فيما بينها وترسخ، ويجب أن يتحرك الجميع معا. بين دول المنطقة توجد القدرات البشرية التي تمكن هذا، يوجد حالة النضج الموجودة بين الدول، ومواردنا كثيرة، وإذا ما اجتمعنا فإننا يمكننا أن نحل مشكلاتنا، ولا ما من مانع يمكن أن يحل دون هذا. هنالك مساعي تبذل في هذا السياق، وإن شاء الله لعلها تؤتي أكلها.
3: وهنا يتبادر السؤال، إذا كان المصير واحد يعني الوطن واحد والمصالح واحدة، ما الذي يمنع الاجتماع؟ ما الذي يمنع أن تجتمع هذه المنطقة على مصالحها على الأقل؟
5: الآن كما تعلمون في المنطقة تشكلت حالات كثيرة من عدم الثقة في الماضي القريب، في التاريخ القريب أحداث كبيرة جرت، واحتلال أعمال احتلال وحروب جرت، والدول فيما بينها تحاربت وجرت اشتباكات في الفترة الماضية. حتى كما تعلمون إسرائيل وأمريكا شنت حربا على إيران وهجمات إيران على الخليج، نحن لازلنا منطقة تعيش تحت تهديد الحرب، لكن آراءنا نضجت. بعض المسائل لتبلغوا فيها إلى قناعات نهائية يتطلب الأمر أن تعيشوا بعض التجارب الأليمة. ربما نرى أن منطقتنا عاشت ما يكفي من التجارب الأليمة وتشكلت قناعاتنا وأفكارنا. بتنا نرى الأمر الآتي، لا فائدة تعود علينا من القوى المهيمنة المستحوذة، إما أن نحافظ على قدرنا ومستقبلنا بأنفسنا، أو أن حالة عدم الاستقرار وعدم الأمن هذه سنواصل عيشها. لكنني أرى بامتناني أن دول المنطقة قد تلقنت واستخلصت هذا الدرس كلها، ومن خلال الاجتماع معا فإنها لئلا تكون المنطقة منطقة تغذي الحرب والإرهاب وغير ذلك، بل تكون منطقة تنتج الاستقرار والسلام والرفاه للعالم، أن تكون منطقة هكذا. هنالك موارد خارقة كبيرة في المنطقة، حضارة إسلامية عظيمة ممثلوها هنا، شعب مبارك عظيم عزيز يعيش هنا، لدينا موروث حضاري كبير. في العصور الحديثة في الدول التي تدار باحترافية، فإن إن هذا ما من مانع يمكن أن يحول دون أن تشكل هذا إلى منطقة مستقرة. أنا أؤمن بأننا سننجح في هذا، وإسهامنا حينئذ سيكون كبيرا على العالم أيضا، ليس إسهامنا فيما بيننا وحسب، بل بعد ذلك أن نسهم أكثر في العالم أيضا.
3: يعني في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ركزتما على مضيق هرمز باعتباره استخدم كسلاح في هذه الحرب. ما هي الحلول التي ربما يمكن أن تصلوا إليها أو تقترحونها لئلا يكون كذلك؟
6: حاليا الأمر الأهم إيران arasındaki görüşmelerin netice
5: أن تبلغ اللقاءات التي بين الولايات المتحدة وإيران نتائج النتائج كما تعلم بعد أن بدأت هذه الحرب. فإن إيران قررت أن تستخدم هذه المنطقة المضيقة أداة في هذه الحرب، وكان هذا جوابا على هجمات تعرضت لها. وهنا الحرب لا تجري بين الدولتين وحسب، بل كلنا، كل من يعيش في المنطقة يتأثر من هذا، بل بسبب إغلاق المضيق فإن العالم كله يتأثر. أمن الطاقة تشهد فيه مشكلات مهمة، أسعار الطاقة كذلك، وهذه المشكلات الكبيرة وعلى رأسها المسألة الغذائية أيضا هي مسائل تنعكس عليها هذه الحرب. ومن ثم فلأجل صالح العالم ومصلحة العالم كله يجب أن يتوقف هذا وينتهي. والآن لأجل فتح المضيق فإن الدبلوماسية والحوار أهم مسلك وأهم طريق، والمباحثات الجارية في هذا الإطار مهمة. نحن على اتصال واللقاء مع إيران ومع الأمريكيين أيضا، وما نراه هو الأمر الآتي، أن الطرفان يريدان أن يفتح المضيق وأن يتم العودة إلى الظرف الذي قبل الحرب. الطرفان لديهما موقع متمركزون على ما ذكرت، لكن هذا مع العناصر الأخرى في الاتفاق من خلال دمجها معا، وكيف سيتم صياغتها، ما هي الأولويات التي سترسم، وما هو التوقيت الزمني، ذلك ما يجري الأعمال عليه.
3: لديكم تجربة أيضا قدمتموها في حرب روسيا وأوكرانيا، ممر الحبوب، ولديكم تجربة كذلك في الممرات التي تمر في تركيا، في المياه التركية. ما النصائح التي قدمتموها للجانب الإيراني بناء على تجاربكم في ممر الدردنيل والبوسفور، وأيضا ما يتعلق بمضيق هرمز وممر الحبوب الذي وصلتم إليه بالتعاون بين روسيا وأوكرانيا؟
6: يا bizim tek bir telkinimiz var o da
5: نصائحنا، نصيحتنا الوحيدة كانت أن تتوقف الحرب وأن يفتح المضيق. كما تعلمون كثير من المناطق وعلى رأس أفريقيا تتأثر سلبا من هذا الأمر. بالطبع المضائق التي في تركيا، مضيق الذي في تركيا شكله ربما لا يتطابق النموذج المضيق الذي في تركيا على المضيق الذي في هرمز. المساحات مختلفة، واحدة منها أكثر من 40 ميلا والأخرى مضيق ينخفض أحيانا إلى 9 متر أو أحيانا إلى 1 إلى 2 كيلومتر. هذا مضيق في الواقع ضيق، مضيق إسطنبول مضيق صغير ربما، وهنا لا توجد مياه دولية. وأما في مضيق هرمز فالوضع مباين، هنالك مياه دولية تبقى في المنطقة، وفي تلك المنطقة أيضا برأيي يجب أن لا صورة فنية يجب أن لا نرى تلك المنطقة مضيقا، لكن نقولها بتعريف جغرافي، وإلا فهي منطقة فيها مياه دولية. ومن ثم فباعتبار نتيجة تلك المنطقة فيها انسداد الآن، السفن لا تتمكن من العبور بسبب مسائل الأمن. والآن ما بين إيران وعمان هنالك مشاورات تجري، وهي أمر مهم بالطبع، لكن كما ذكرت فإن الأمر الذي ألجأ إيران إلى هذا كان تعرضها للهجوم، وذلك الهجوم إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بأنه سيتم التوقف عن ذلك الهجوم، فأنا أرى أن هذا الأمر سيعود الأمور إلى مجراها وطبيعتها، لأن إغلاق المضيق ليس لصالح إيران أيضا، إيران أيضا تخسر الكثير ومع دول المنطقة. ومن ثم ففتح المضيق هذا أمر مهم، وأن تعود المنطقة إلى طبيعتها.
3: طبعا أنتم على اتصال بكل الأطراف، وكنتم جزء من الوساطة حتى بدأ مسار إسلام أباد. فيما يتعلق برسائلكم للأمريكيين، ما هي رسائلكم للأمريكيين في هذه المرحلة؟
5: الرسائل التي رسائلنا إلى الأمريكيين كانت مواصلة طريق الدبلوماسية من خلال الحديث والتصالح، وإن كان هذا أمرا صعبا فإن الوصول إلى الحل من هذا الطريق وعدم العودة إلى الحرب رسائلنا بهذا الشكل، والرسائل نفسها نطلقها إلى إيران بصراحة. الحرب يجب أن لا تكون بديلا بحال، الحرب تجعل الجميع يخسر، تجعل بالضرر على الجميع. نحن اتصالنا هنا نواصله مع الأمريكيين، مع إخواننا إخواننا في باكستان أيضا، إخواننا أخي القطري في قطر أخي الشيخ محمد بن عبد الرحمن، لدي اتصال مكثف جدا معه مع دول المنطقة، نحن في حالة من التشاور الدائم، وإن شاء الله فإن هذا ننتظر أن يبلغ به حل.
3: عادة تتلقون ردا إيجابيا أو بأي شكل آخر على مثل هذه النصائح ومثل هذه الرسائل، لا سيما من الجانب الأمريكي؟
6: يعني أصلاً برنسيب ده هركيز بيزيم سوليديم زي إيه؟
5: أساساً الجميع يقول لنا نعم، نحن لا نقول أمراً يرفضه الآخرون، لكن المشكلة ما يتم التصديق عليه بنعم، كيف سيجري تطبيقه على أرض الواقع؟ هذا هنا لب المشكلة ومربط الفرس. الأمر يحتاج إلى المقاربات واللقاءات التي يجري فيها انسداد، فإن نصائحنا تكون فيها بهذا الشكل. المهم نية الطرفين، نوايا الطرفين، إن كان الطرفان ينتويان الوصول إلى وقت إطلاق نار فيمكن إيجاد الحل بطريقة أو بأخرى. أنا الآن أرى أن هنالك صعوبات بهذا الشأن، لكن إذ نعمل لأجل نتيجة خيرة وجيدة، فإنني لا أريد أن أكون مبالغا في التفاؤل وحسن النية. قد تجري حالات من الانسداد وتبقى مباحثات عالقة، ومن ثم فيجب أن نكون متحضرين لأسوأ السيناريوهات، لكن الطريق الوحيد هي المباحثات، ويجب أن لا يكون هناك طريق آخر.
3: هل الإيرانيون يتلقون أيضا رسائلكم بنفس الدرجة بتفاهم؟ كان هنالك اتصال بينكم وبين عباس رغجي وزير الخارجية الإيراني، ما أهم رسائلكم للإيرانيين وما هي رسائلهم لكم؟
6: يعني سين أراكشي لا سوريكلي
5: السيد أراكشي، نحن في حالة من الاتصال الدائم معه، ولا سيما في عندما جرت هذه التحركات الكبيرة. نصائحنا لهم بشكل نفسه، كل ما نقوله للأمريكيين نقوله لهم، يجب أن لا تكون هناك حرب، ويجب أن يفتح المضيق والاستقرار في المنطقة، يجب أن يرسخ ويؤسس من جديد، بل ويجب عودة إلى وضع أفضل مما قبل الحرب، حتى وأن تشكل مساحة من الاستقرار في المنطقة. إيران بالطبع حاليا بعض الصعوبات التي هي في خضمها موجودة، ولا سيما آليات اتخاذ القرار وطريقة عملها تكون متأخرة أكثر. المقترحات الأمريكية أجوبتهم عليها أحيانا لا تكون بالسرعة المطلوبة أو المرغوبة أو التي تراد بسبب أسباب أمنية، فإن بعض الأطراف ليس في حالة من الاتصال بأريحية، فلا يجدون أحيانا لا يجدون إمكانا للاجتماع معي وجها لوجه وتناول هذه المسائل، ومن ثم فأحيانا الأجوبة تكون متأخرة بعض الشيء، وهذا بشأن الوقت يشكل ضغطا بشأن عامل الوقت بصراحة. وما سوى ذلك فإنه في الجانب الإيراني فإن هنالك موقفا راغبا في هذه المباحثات، حل المشكلات من خلال الحوار. بالطبع في المباحثات الطبيعي، الأمر الطبيعي هو الآتي، أن يكون الطرفان الجانب الأمريكي والإيراني يمكنهم أحيانا يكون طرفان كماليين في طلباتهم، يريدون أقصى ما يستطيعون أو الحد الأقصى، لكني أرى أن أحيانا يمكن إظهار المرونة اللازمة. والآن وصلنا مرحلة محورية، وإن شة الله فإن هذه المرحلة في منعطفات عديدة من خلال تجاوزها ربما لا يعد الحرب، لكنها في منطقة محورية.
3: هل يقوم الطرفان بإطلاعكم على ما يتم التداول بشأنه وما يتم الاتفاق عليه؟ يعني ما هي معلوماتكم عن الورقة الأمريكية وعن الورقة الإيرانية؟
6: يعني بالطبع
5: هذه مسائل لا أريد الخوض في تفاصيلها. الطرفان يقدمون لنا معلومات، ودول أخرى أيضا يقدمون لهم معلومات. نحن في حالة من اتصال بالقدر الكافي، ومنذ البداية فإننا نسعى لبذل كل ما في وسعنا من دعم. كما ذكرت الطرفان يبذلان في وسعهما، أقول هذا وأنا شاهد عن كثب لما يجري، لكن بعض الأمور صعبة للطرفين، وتلك الأمور إن شاء الله لعلهما يتجاوزانها.
3: هل ستشاركون بأي شكل من الأشكال في الجهد الأوروبي لفتح مضيق هرمز؟
5: نحن بشأن مضيق هرمز لدينا موقف نقف فيه، وحيث نقف تعلمون رئيس جمهوريتنا لديه جهود وأهمية كبيرة يوليها للدبلوماسية والمساعي السلمية. نحن نسعى لتحقيق فتح المضيق من خلال الطرق الدبلوماسية والسلمية. نحن نقف في هذا الموقف. أي استخدام للقوة حاليا نحن في هذه المرحلة، نحن بصراحة نرى أن هذا أمر لا داعي له، ولا سيما إذ لا زال احتمال قائم وإمكان للوصول إلى نتائج بالمباحثات، فإننا نرى أنه لا محل لاستخدام العنف. وفي هذه النقطة فإننا سواء في المحافل الأوروبية وسواء في المحافل الأخرى في الخطوات والحملات والمبادرات، بالطبع نحن نذهب إلى هنالك ونجلس على الطاولة ونذكر آراءنا، لأن هذه مسألة وهذا ظرف يعنينا نحن أيضا. وحول الطاولة إذ يجتمع الجميع تتشكل آراء مختلفة، أحيانا يخرج بعضهم ويقول يشكل قوة مشتركة، وأحيانا يخرج أطراف ويقولون يجب أن لا يكون الأمر بهذا الشكل ويجب أن يكون الأمر استخدام القوة الدفاعية وحسب. لكن ما نقوله أنه لعله إن شاء الله يتم الوصول إلى نقطة ما من خلال المباحثات بعد أن يبلغ الجانب الإيراني والأمريكي نقطة معينة فيما يخص المباحثات، فإن كان هنالك من خطوات إضافية مثل التنظيف المنطقة من الألغام وإزالة الألغام في المنطقة إن كان من حاجة إلى الدعم، فإن تركيا بالطبع جاهزة لتستخدم كل ما في إمكانها.
3: لكن رأيكم في هذه النقطة أنه فتح مضيق هرمز لا يتم ولا ينبغي أن يتم إلا باتفاق لوقف هذه الحرب، صحيح؟
6: طبعا.
5: بالطبع نعم، طبعا يجب أن يكون كذلك.
3: فيما يتعلق بشكل المنطقة بعد انتهاء هذه الحرب، كيف تتوقعون شكل منطقة الشرق الأوسط حينما تنتهي هذه الحرب؟
5: بعد الحرب أساسا كما ذكرت فإنه ليس في هذه الحرب الأخيرة وحسب، في كل حروب السنوات الثلاثين الأخيرة باعتبارنا استخلصنا دروسا أن نجتمع معا وأن نفكر، يجب علينا جميعا أن نفكر عمليا من خلال العمل التفكير هذا، فإننا نقوم بهذا مع أصدقائنا في المنطقة سواء المملكة العربية السعودية أو قطر أو الكويت أو الإمارات العربية المتحدة أو الأردن أو مصر وباكستان. مع هذه الدول نحن منذ وقت طويل نتحدث مع هذه الدول في الغرب في أوروبا، كما تعلمون توجد مساحة من الاستقرار. هذه دول ذهبت معا إلى الحرب العالمية الثانية وقتلوا ملايين من البشر، قتل ملايين من البشر، ونحن لدينا عقل وحكمة وتكنولوجيا وإمكان، فلما لا نجتمع على صعيد واحد ونؤسس الاستقرار والأمن؟ هذا ممكن، هناك بعض الشروط لتحقيق هذا الأمر. دول المنطقة سيقومون بتعهد وإلزام، لا دولة من هذه المنطقة لديها أطماع في دول أخرى، ومن ثم فأمن الحدود وأن لا تكون تمتد أي دولة بأطماع إلى سيادة دولة أخرى، وأن لا تسعى في إخلاء خطوة تخل بأمن دولة أخرى. هذه الأمور الثلاثة من خلال تقديم ضمانات، فإنه في الواقع 80% أو 90% من المشكلة تكون قد حلت بالفعل، وما بعد ذلك فإنه من خلال اجتماع دول المنطقة أن تنهض هذه الدول بمشكلاتها وتحقق تحالفا وتعاونا عسكريا وسياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا كلا منصات مشتركة. استقرار المنطقة والسلام في المنطقة أنا أرى أنه سيشكل تأثيرات ليست منحصرة بالمنطقة بل أبعد من ذلك بكثير، ولا سيما على أوروبا وآسيا، أؤمن بأنها ستشكل تأثيرات إيجابية للغاية.
3: معالي الوزير، هل هذا الترتيب الذي تتحدث عنه يمكن أن يشمل إسرائيل؟
6: يعني إسرائيل بيدفع يايلماجي بوليتيكالاردان
5: إسرائيل عليها أن تتخلى عن سياسات التوسعية قبل كل شيء. يجب أن لا تكون هنالك مشكلة مع دولة فلسطين على أساس حدود عام 1967، يجب أن تعترف بالدولة فلسطين. كما تعلمون الآن لا ما من حدود تقول بها إسرائيل، هي تهاجم كل الدول، هي في حالة من الهجوم على كل الدول. يجب أن تصرح بأنها تخلت عن هذه المواقف والسياسات كلها. طبعا في موقف مثالي أن إذ تشكل دولة فلسطين وتشعر إسرائيل أيضا بنفسها آمنة، أي يشكل أمن إسرائيل ويرسى أمن إسرائيل ولا يهدد أمن دول المنطقة، سيناريو كهذا، هذا هو السيناريو المثالي.
3: طبعا هذا السيناريو لا يريد أن يسمعه أي سياسي إسرائيلي في هذه المرحلة، دولة فلسطين، حتى غزة لا يريدون أن يسمعوها. لكن أنتم جزء من الاتفاق الذي أدى إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما درجة رضاكم عن تطبيق الاتفاق وعن المرحلة التي وصل إليها هذا الاتفاق، مع العلم طبعا بأن مئات من الفلسطينيين فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي خلال الشهور الماضية بجانب الآلاف من المصابين، وطبعا المساعدات الإنسانية التي لا تدخل بالقدر الكافي. ما تقييمكم لهذه الشهور من هذا الاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار في غزة؟
6: الآن في الواقع وفي الحق

0: حقيقة منذ إعلان وقف إطلاق النار فإن تنفيذ مخطط السلام في غزة هنالك انتهاكات كبيرة جدا إزاء إسرائيل. استهدفت مئات من الفلسطينيين بالقناصة أو باستهدافهم جويا إذ قتلتهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتحديدها بحد معين وإدارة عدم السماح بإدارة فلسطين في الدخول إلى غزة وغيرها كثير من الانتهاكات كثيرة. هذه الانتهاكات تظهر في الأصل أن الاتفاق اتفاق السلام لا يجري كما ينبغي، لكن من جانب آخر لماذا رضينا نحن في البداية باتفاق وقف إطلاق النار؟ لأنه كانت هنالك إبادة جماعية مستمرة. إسرائيل كانت تستهدف الفلسطينيين أسرة أسرة، عائلة عائلة، بنايات واحدة تلو الأخرى وأحياء واحدة تلو الأخرى تستهدفها، والإنسانية كلها إذ رسبت في هذا الامتحان الصعب ظرف كهذا. وفي للخروج من هذا الموقف المظلم كان الوصول إلى وقف إطلاق النار وإن سيئا، وهذا في الواقع جرى بمساعي كبيرة. وإلا فإن ردات الفعل من أمريكا ومن أوروبا كانت لا تكفي لإيقاف إسرائيل وثنيها عن الإبادة الجماعية. ما قمنا به من مساعي دبلوماسية مع دول المنطقة وصلنا من خلاله إلى اتفاق وقف إطلاق النار هذا، لكن هنالك كثير من المسائل العالقة، هذا أمر علي أن أقوله، وهذا الأمر لتصحيحه فإننا نعمل مع شركائنا. وهنا مشكلة بشكل الآتي، إننا في الواقع تعلمون منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية انبثق عنهما مجموعة اتصال بشأن فلسطين لمواصلة الأعمال الدبلوماسية بشأن فلسطين. تركيا وأربع دول عربية وإندونيسيا ونيجيريا، هذه الدول هي ضمن هذه اللجنة، وقطر أيضا موجودة هنا. في أعمالنا هذه فإن الهدف، إذ كان الهدف وضع قضية فلسطين في المركز، فإن ما جرى من دلع من هذه الحرب التي اندلعت فجأة وشغلت العالم كله، هذه مسألة كلها تسببت في أن يتشتت الانتباه عن قضية فلسطين وغزة. لو لاحظتم أنا في كل تصريحاتي الصحفية فإنني أذكر إلى جانب التطرق إلى قضية إيران والخليج، فإنني ألفت إلى أهمية عدم التشتت الانتباه عن غزة وفلسطين. لكن الحقيقة الواقعة هي الأمر الذي أن شركائنا الذين نعمل معهم لأجل فلسطين فإنهم تحت ضغط بسبب الحرب القائمة.
1: أشكرك شكرا جزيلا معالي وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان، شكرا لك على هذه المقابلة مع الجزيرة، ونشكركم أيضا المشاهدين على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وإنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني خلال زيارته إلى بيجين. وأضاف ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي وأن طهران تعلم ذلك وأن واشنطن لا تمارس الألاعيب. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب نهائيا والتوصل إلى اتفاق محتمل. وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية إن ما طرحته طهران من مبادئ هو الحد الأدنى لأي ترتيب جاد لإنهاء أزمة بدأت بلجوء غير قانوني للقوة، واصفا الموقف الأمريكي بأنه متناقض، وقال إنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار مع الحصار ولا عن الدبلوماسية مع العقوبات بشكل متزامن. وفي الدوحة قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي أن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته قال وزير الخارجية التركي للجزيرة إن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. وعلى جبهة لبنان شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء صور وفي مناطق أخرى من الجنوب. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا أصيبا إثر استهداف حزب الله موقعا عسكريا بمسيرة. بدوره أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وتنفيذه عدة عمليات. والآن إلى مراسلين من واشنطن، ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أحمد الرهيد أبدأ معك، ضعنا في ضوء آخر التصريحات للرئيس ترامب قبيل سفره للصين، ما الذي يتمسك به الرئيس ترامب؟ ما المهم بالنسبة

0: هذه قضية الحرب مع إيران، وبالتالي فالمواقف الجديدة التي صدرت عنه هي في الحقيقة تأكيد على ما كان يؤكده سابقا بأن إيران يجب عليها أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع الولايات المتحدة، وإلا فإنه سيستكمل المهمة. وهنا يشير إلى استئناف العمليات العسكرية مرة أخرى في إيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقد سئل عن ما الذي يمكن أن تقدمه الصين فيما يتعلق بحل الأزمة في مضيق هرمز، أو فيما يتعلق بدفع المفاوضات وإيجاد حل مع إيران. قال إنه لا يحتاج إلى هذه المساعدة، على الرغم من أنه أكد أن هذه الزيارة إلى الصين ستناقش باستفاضة الملف الإيراني، بالإضافة طبعا إلى ملفات أخرى تتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين وإدارة التنافس بين الولايات المتحدة والصين وقضايا أخرى. وهو يتحدث عن أن هذه الزيارة أيضا ستؤسس لشكل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين لعقود قادمة، وأكد على أنه لديه علاقة جيدة مع الرئيس الصيني. وبالتالي فكثيرون في الحقيقة منى لا يستبعدون مسألة أن تساهم الصين بشكل أو بآخر فيما يتعلق تحديدا بمضيق هرمز. ونشير أيضا في وقت سابق كان الرئيس ترامب قد أشار إلى أن اليورانيوم المخصب في باطن الأرض في إيران بعد عملية منتصف الليل أو العمليات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية في إيران في يونيو الماضي، كان يقول ترامب بأن الولايات المتحدة والصين هما الدولتان الوحيدتان القادرتان على استخراج هذا اليورانيوم المخصب من باطن الأرض بعد قصف هذه المنشآت. وهو يعتقد بأن المعدات التي تحتاجها عملية كهذه لا تملكها إلا الصين والولايات المتحدة.
1: أحمد، اجتمع ترامب بفريقه للأمن القومي بالأمس، لا نعرف ما الذي رشح عن هذا الاجتماع، لكن فيما يتعلق بكل موضوع التصعيد العسكري، ما الذي يجري الحديث عنه في الولايات المتحدة حول العمل العسكري ضد إيران؟ هل هو حتمي أم ينتظر نتائج الصين؟
0: هذا سؤال مهم في الحقيقة منى. قبل قليل نقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤولين في البنتاغون قولهم إن الولايات المتحدة تفكر في إطلاق اسم جديد لعملية عسكرية ستحمل اسم المطرقة الثقيلة، وذلك بعد ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق من البيت الأبيض بأن عملية الغضب الملحمي قد انتهت. وهنا نقطة مهمة، أن إدارة الرئيس ترامب تحاول ربما أن تناور الكونغرس من خلال انتهاء العمليات العسكرية فيما أطلقت عليها عملية الغضب الملحمي، والآن تطلق عملية جديدة ستطلق عليها إذا بدأتها ربما بحسب تصريحات NBC نيوز ستطلق عليها عملية المطرقة الثقيلة، وهذا تحديدا لتجاوز القيد الزمني في قانون صلاحيات الحرب الذي يفرض على الرئيس الأمريكي في حال شن عمليات عسكرية ضد دولة أخرى ألا يتجاوز المدة والمهلة في هذا القانون، وهي 60 يوما. وبالتالي فالبعض يعتقد أن الإدارة في حال فكرت بالعودة للعمليات العسكرية قد تطلق اسما مختلفا على هذه العملية العسكرية. ولكن المهم أن وزير الحرب في تصريحاته الأخيرة في الكونغرس يقول إن الإدارة تضع المسار الدبلوماسي كأولوية فوق الخيارات العسكرية، مع تأكيدهم استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية وإطلاق عملية عسكرية في إيران إذا أرادوا.
1: لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، تتمحور التصريحات الإيرانية مؤخرا حول لا دبلوماسية قبل رفع الحصار والعقوبات، لكن وسط هذا الحراك الدبلوماسي هنالك أو وسط هذه التصريحات هنالك حراك دبلوماسي إقليمي حول مضيق هرمز ما بين دول الجوار تركيا الصين، ألا ترتب طهران أولوياتها من جديد؟
2: بالفعل منى، هذا بالضبط هو الذي يحدث، هناك محاولة لإعادة ترتيب الأولويات والمواقف، وهذا الترتيب في الحقيقة يتجه نحو مزيد من التشدد الدبلوماسي والتصعيد الدبلوماسي. إذا نظرنا إلى مسار المواقف الإيرانية منذ وقف إطلاق النار، في البداية كانت إيران تشترط فقط العودة إلى طاولة التفاوض رفع الحصار البحري، بعد ذلك في النسخة المتقدمة من المقترحات التي قدمتها قالت لابد من رفع الحصار البحري بطبيعة الحال، وأن النقاش يجب أن يتركز على مسألة إنهاء الحرب أساسا في المرحلة الأولى، وعلى فصل المسارات، على أن النووي الإيراني

0: يعني ستتم مناقشته في مراحل سابقة. البارحة سمعنا مقترحا جديدا وسمعنا موقفا جديدا أكثر تشددا، ويشترط هذه المرة للعودة إلى طاولة التفاوض ومناقشة الملف النووي الإيراني خمسة شروط يبدو السقف فيها عاليا جدا. أولا إنهاء الحرب، وهذا يعني بالنسبة لإيران إنهاء الحرب مع إيران وفي لبنان، وتلقي ضمانات بعدم تكرارها، تلقي تعويضات عن هذه الحرب والأضرار التي تسببت فيها، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات، وأكثر من ذلك الاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. يمكن أن نتصور منا أن مثل هذه المطالب تمثل سقفا عاليا، وهي في الحقيقة شروط وليست مطالب. تقول طهران إنها لن تعود إلى طاولة التفاوض ما لم تتحقق هذه الشروط. هل هو مجرد رفع السقف من أجل تحسين الموقع التفاوضي، أم أن إيران تقصد بالفعل ما يعني؟ ولكن التصريحات التي جاءت من قبل وزير الخارجية ومن قبل نائبه تؤكد أن الثقة معدومة، وأن هذه الشروط إنما هي من أجل حد أدنى من الثقة.
1: محمد، لربما هذه الشروط أيضا أتت قبيل زيارة الرئيس ترامب إلى الصين لتوضع على طاولة أي نقاش من الممكن أن يفتح، لكن إلى أي مدى تعول إيران أو تراهن إيران على هذه الزيارة للتوصل إلى حل ما؟
0: لا يتوقع أن هناك تعويلا كبيرا على هذه الزيارة. لم نسمع شيئا كثيرا على هذا المستوى. عندما تحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إنه لن يعلق على هذه الزيارة، ولكنه في نفس الوقت قال بأن الصين تعرف بالضبط الموقف الإيراني ومطلعة عليه، وهي بالتأكيد ستنقل هذا الموقف الإيراني إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأننا علمنا بأن الصين كانت قد قدمت مقترحا من 4 بنود يتعلق خاصة بمضيق هرمز. لم نعرف ولم يتم الإفصاح عن هذه البنود 4، ولكن نعلم أن الصين هي طبعا واحدة من أكبر المستوردين للنفط الإيراني، وتستعمل مضيق هرمز بشكل أساسي في نقل هذا النفط وفي كثير من تجارتها، وبالتالي مصالحها تتقاطع. علاوة على كونها حليفا استراتيجيا لإيران، مصالحها الاقتصادية وحتى فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد تتقاطع مع إيران. يتوقع أن تطرح هذا الأمر، يتوقع أن تكون بشكل من الأشكال مدافعا عن الموقف الإيراني.
1: جزيل الشكر لك محمد البقالي، كنت معنا من طهران. أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن 112 دولة انضمت إلى مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، من بينها الهند واليابان ومعظم الدول الأوروبية. ويهدف مشروع القرار إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي.
2: 112 دولة تدعم الآن مشروع قرار حرية الملاحة في مضيق هرمز المقدم من الولايات المتحدة والبحرين، ومعهم قطر والسعودية والكويت والإمارات. وفق مصادرنا الدبلوماسية، نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعم المشروع الآن، ومن أبرزها الهند واليابان والسنغال وكينيا والأرجنتين وكازاخستان ومعظم الدول الأوروبية ودول عربية وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي. وفق مصادرنا الدبلوماسية، أن هذا يعكس الدعم الواسع الذي يحظى به هذا المشروع لما يحمل من أهمية في تعزيز مبادئ القانون الدولي وحرية الملاحة وتوفير الممرات المائية الآمنة ودعم الاقتصاد الدولي وإمدادات الطاقة. ويركز بشكل أساسي على مسألتين أساسيتين، هما قضية الألغام البحرية وفرض الرسوم، ويدعو إيران إلى الانضمام لجهود الأمم المتحدة في توفير ممر إنساني.
1: تداعيات إغلاق مضيق هرمز لا تقتصر على خسائر اقتصادية تتكبدها الدول والشركات، إذ يعاني أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن سفنهم في المضيق من أوضاع صعبة، وتخشى نقابات البحار أن تتفاقم في حال استمرار إغلاق المضيق. في التحقيق التالي تتتبع قناة الجزيرة أثار العالقين في هرمز.
3: مضيق ونقاط ملونة على خريطة صماء باتت مؤشرا لحجم المأزق الذي ولدته جغرافيا الحرب في الشرق الأوسط وطال العالم بتداعياته. لكن تلك النقاط الملونة ليست مجرد مؤشر يدل على مواقع السفن في هرمز، فكل نقطة منها تحمل حياة وقصص آلاف البحارة العالقين، وهذه قصة واحدة من تلك السفن. إنه اليوم العاشر لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. سفينة ترفع علم الهند تتعرض لإطلاق نار أثناء إبحارها في مضيق هرمز على مسار التوجه نحو بحر العرب. يطلق القبطان نداء استغاثة. دفعتنا تلك الواقعة في هرمز وما تلاها من حوادث تعرضت لها سفن مدنية للبحث عن ظروف بقاء مئات السفن عالقة في مياه الخليج لأكثر من 10 أسابيع على اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. الخيوط الأولى أبعدتنا عن المضيق قرابة 2000 كيلومتر إلى مدينة مومباي الهندية للحديث مع مانوجيا داف السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في الهند.
4: البحارة ليسوا في حالة نفسية جيدة، فهم عالقون منذ 28 فبراير وكثير منهم غير قادرين على التواصل مع عائلاتهم، كما أن بعض البحارة سبق أن تعرضوا لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
3: ظروف البحارة الهنود ليست حالة منعزلة. نتوجه غربا من مضيق هرمز بنحو 4000 كيلومتر إلى زغرب، حيث السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في كرواتيا. الخشية مضاعفة لدى نيفين ملفن نظرا لوجود عدد من مواطنيه قيد الاحتجاز وفق ما يقول للجزيرة.
5: نحن على تواصل مع الطواقم العالقة في هرمز، لأن بعض السفن احتجزها بالفعل الحرس الثوري الإيراني، وحتى الآن يعاملون بشكل عادل ومحترم.
3: الشهادات المثيرة للقلق التي قدمتها نقابتا كرواتيا والهند للجزيرة أعادتنا إلى قلب الأزمة جغرافياً، إلى مضيق هرمز الذي يعد واحداً من أهم شرايين التجارة العالمية. يغلقه الحرس الثوري الإيراني بالقوة النارية وفقاً لإجراءاته المعلنة. ووفقاً لتحذير الحرس الثوري، فإن أي سفينة تريد الخروج سيكون نصيبها والطاقم على متنها مواجهة خطر إطلاق النار عليهم. وصلنا إلى أحد القباطنة العالقين في مضيق هرمز للحصول على معطيات دقيقة حول أوضاع طاقمه. فضل القبطان إبقاء اسمه طي الكتمان، تعذر التواصل معه هاتفياً قبل أن تصلنا منه رسالة مقتضبة.
6: مساء الخير سيدتي، لم يعد بإمكاننا تحديد موقعنا الجغرافي بدقة، لم يكن لدينا أي شبكة أو خدمة واي فاي خلال آخر 2 إلى 3 أيام، كما أن شرائح الاتصال الهندية التي نستخدمها تستمر في فقدان الإشارة، فالشبكة تظهر وتختفي باستمرار، وبسبب ذلك توقفت اتصالاتنا تقريبا بشكل كامل. بالكاد نتمكن من التحدث مع أي شخص مرة واحدة في اليوم، وحتى التواصل مع العائلة لم يعد ممكنا. أنا مستعد للمقابلة، لكن توجد مشكلة في الشبكة حاليا.
3: شهادة القبطان فتحت نافذة على قلق يومي تعيشه أطقم السفن التجارية في مضيق هرمز، الذين تقدر المنظمة البحرية الدولية عددهم بنحو 20,000 يعملون على متن 1500 سفينة. ولنتعرف على طبيعة تلك السفن ونوعية الحمولة المكلفة بنقلها، قطعنا بيانات حركة الشحن عبر هرمز، ووجدنا أن السفن العالقة تنقسم إلى فئات، من بين ناقلة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وسفن البضائع من حبوب وخامات معدنية، وسفن الحاويات. 4 من تلك السفن تملكها شركة هيبيك لويد الألمانية وفق مسؤول الاتصال المؤسسي في الشركة. يقول نيلس هاوبيت إن الحرب وتداعيات إغلاق المضيق تنعكس بشكل مباشر على أقساط التأمين ضد الحرب.
7: كلفة التأمين للسفن العاملة في منطقة الأزمة تصل أسبوعيا لما يعادل ما كنا ندفعه لعام كامل.
3: في حالة هيبيك لويتس تمكنت الشركة من التعاقد مع شركة تأمين وإن بمبالغ عالية جدا، بينما ألغت شركات تأمين أخرى تغطيتها للسفن الموجودة في منطقة حرب. وفي هذه الحالة مضيق هرمز منذ مارس الماضي. هذا يعني بالنسبة لشركات الشحن انتفاء قدرتها على الدخول إلى أي ميناء في العالم وانتفاء الصفة القانونية لرحلاتها. وبهذا يقبع في مضيق هرمز مئات السفن وآلاف البحارة عالقين بين كماشة الإغلاق الإيراني ومخاطر الاشتباك بين الحرس الثوري والقوات الأمريكية.
1: والآن إلى طاولة الحوار ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي، ومن طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن تكساس دكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. ونفتح معكم ملف الصين وهذه الزيارة للرئيس ترامب هناك. بالنسبة لدور الصين حيث تمنحها السياقات الحالية المتصلة بالأزمة موقعا استثنائيا، فهي من جهة على علاقة وثيقة ومصالح مشتركة مع الرئيس ترامب، علاقة تاريخية مع إيران وعلاقة أيضا وثيقة مع إسرائيل. هي تطرح على الطاولة مقترحا من 4 نقاط بالنسبة لطهران يبدو مقبولا، وستكون جزء من عملية تصويت مرتقبة في مجلس الأمن حول فتح مضيق هرمز. والبداية تكون من عندك سيد فرانك مسمار. بالأمس عندما غادر الرئيس ترامب إلى الصين قال إنه لا يحتاج مساعدة الرئيس شي بشأن إيران، وعليه نسأل هل أنهى بذلك التكهنات بشأن قدرة محادثاته مع الرئيس الصيني على إحداث اختراق في المفاوضات مع إيران، أم على العكس بتصريحه هذا يكون قد أكد أن هذا الملف سيكون هو الملف الأساسي في محادثاته؟
8: طيب، شكرا على الاستضافة وأهلا وسهلا فيك بضيوفك الكرام. لا طبعا، يعني أنا خلينا أوضح النقطة. يعني بشكل عام عندما يلتقي رئيس مثل رئيس الصين ورئيس الولايات المتحدة، الملفات الموجودة على الطاولة ملفات كثيرة، وإذا لاحظنا حتى يعني فرق التباحث أصلا يعني من الطرفين كانت يعني هي جاهزة من تقريبا 2 شهر. حتى يعني وزير الخزانة الأمريكي قبل 2 يوم كان في اجتماع مع الوفد الصيني في كوريا، بالإضافة طبعا خلينا نقول الشركات اللي هو يعني CEOs تبع الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، وأغلبهم أصلا هم يعني سافر مع الرئيس باتجاه الصين. فبشكل عام يعني لن يكون هناك تساوم بدون ضغوطات. يعني الولايات المتحدة عندها ضغوطات على الصين، والصين عندها ضغوطات على الولايات المتحدة، ولكن خلينا نشوف الكف بمصلحة مين. يعني الولايات المتحدة نظفت الحديقة الخلفية للصين من 4-5 أشهر. يعني هي بدأت أول ما استلم الرئيس في قناة بنما، ومن ثم ذهبت إلى فنزويلا، ومن ثم عكرت جميع العلاقات الموجودة مع الاتحاد الأوروبي تنمو كانت في منطقة القطب الشمالي في غرينلاند، لأنه كان هناك استثمارات في 4 مطارات صينية داخل غرينلاند نفسها. ومن ثم ذهبت الولايات المتحدة إلى أفريقيا وعملت تفاهمات مع نيجيريا، وعملت خلينا نقول نوع من السيطرة بطريقة معينة على النفط الأفريقي. لم يتبقى إلا النفط لمنطقة الشرق الأوسط. هلأ وين الميزة الموجودة لإيران في منطقة الشرق الأوسط اللي هو النفط الإيراني؟ لأنه النفط الإيراني ساعد العجلة الاقتصادية الإيرانية على النمو الصينية، لأنه تأخذه بأقل من أسعار السوق، طبعا بالطريقة المعروفة بدناش نخوضها. يعني عندما تتنافس قوتين اقتصاديات عظمات، ما هو مهم في التنافس هو تحديد أسعار المدخلات والمخرجات. يعني في علم الاقتصاد السياسي يجب أن يكون هناك سقف لبيع المواد للمستهلكين وسقف لعملية الشراء، فيعني بناء عليه سوف يتم تفاهمات على قيمة التعرفة ما بين البلدين. فإذا كانت الصين تشتري مثلا النفط بسعر $50، بينما الولايات المتحدة بسعر السوق المعوم في الولايات المتحدة كونه إحنا يعني في عالم رأسمالي $100، فبناء عليه الصين لديها الأدفانج في $50. فهون إذا لاحظنا أنه يعني تم ذكر موضوع النفط، وقال الرئيس ترامب أنه إحنا سوف نفتح طريق لبيع الصين النفط. فهون يعني خلينا نقول ممكن نتكلم بالملف هذا 1 2 3 بجميع النقاط، ولكن يعني هو ملف كبير جدا. فبناء عليه بالملخص الزعيمين سوف يعني يعرضوا نقاط القوة لكل شخص، يعني حتى يفرض نقاطه، ما سوف يشكل بملف إيران لا يتعدى 5%، لأنه في النهاية هو ملف النفط وملف الجغرافيا الإيرانية. ما يعني الصين ليس الحكومة الإيرانية، الجغرافيا الإيرانية، لأن هي تريد أن تبقي الأرض الإيرانية بهذا الشكل حتى تحافظ على مشاريعها في خطوط الحرير التي تحاول أن خلينا نقول تمدها، ولكن من إيران باتجاه الشمال. خطوط الحرير الأمريكية تبدأ من الهند، دول الخليج باتجاه شرق المتوسط، ومن
1: مرورا
8: ثم
1: بإسرائيل.
8: باتجاه أوروبا. فسوف هلا بغض النظر كيف سوف تمر يعني، ولكن بالإطار العام المتفق الرئيسي على الخطوط الأمريكية الهندية العربية الإسرائيلية سوف تتم بطريقة أو بأخرى.
1: هذا الطرح
8: يعني إحنا
1: سيفتح
8: نتكلم
1: الخشب.
8: عن ليس هنا نعم، ولكن لا
1: أكمل
8: نتكلم هنا
1: الجملة.
8: عن سياسة، نتكلم عن اقتصاد. اقتصاد يعني نتكلم عن طريق حرير، نتكلم عن اقتصاد، ممكن نربطه بالسياسة، نعم ممكن، ولكن يعني التنافس حاليا أكبر شيء سوف يكون البعد الاقتصادي.
1: سأعود معك لنرتب أكثر في هذا الملف، لكن اسمح لي أن أنتقل لدكتور حسين ريفيوران. دكتور حسين، يعني هل يمكن أن تكون الصين هي الجواب على سؤال من الذي سيعطي إيران الضمانات؟ وكيف برأيك ستتعاطى طهران مع طرح كهذا في حال طرح طبعاً؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. نعم، يعني إيران عندما طرحت موضوع الضمانات هي طرحت اسم الصين وروسيا، من هنا طبيعي أن تكون الصين مطروحة من قبل إيران كأحد الضامنين لأي اتفاق يتم مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في تصوري هناك مصلحة كبيرة للصين في المنطقة، يعني عندما تكون استراتيجية دولة الحزام والطريق طبيعي أن إيران، والأولوية للمحيط بالمناسبة، يعني الصين تبدأ بالمحيط الأقرب في الاعتماد على شبكة طرق الحرير، وفي هذا الإطار يعني المضائق والطرق البرية والبحرية هي لها قيمة استراتيجية لدى الطرف الصيني. والآن ما يحدث في المنطقة وموضوع مضيق هرمز وتحكم إيران به ومرور 3 من طرق الحرير الصينية عبر باكستان إلى إيران، أو أفغانستان إلى إيران، وتركمانستان إلى إيران، وكذلك طريق سكك الحديد الذي يربط الآن، يعني ارتبط بالكامل انه بين ايران وبين الصين. من هنا هناك شبكه من الطرق بين ايران وبين الصين تعتمد عليها الصين بشكل كبير في تجارتها وتصدير الفائض التجاري الذي تملكه الى باقي دول العالم. يعني موضوع الصين وإيران جزء منه هو يقع ضمن إطار استراتيجية الصين الحزام والطريق، وجزء منه يأتي على خلفية التحالفات. بالنهاية هناك اتفاق تعاون استراتيجي بين إيران وبين الصين، ورأينا الصين في استعمال حق الفيتو حول موضوع مضيق هرمز لصالح إيران، وهي أحد الدول الداعمة لإيران. ضمن هذا الإطار أتصور أن الصين يمكن أن تؤدي دورا مهما، يمكن أن تطرح أفكار جديدة، خاصة أن هناك استعصاء الآن سواء في موضوع الذهاب إلى حل سياسي أو الذهاب إلى الحرب بشكل أو بآخر.
1: سيد سليمان بشارات، العلاقة الصينية الإسرائيلية تدور في إطار تبادل تجاري يقارب 20 مليار دولار سنوياً. ميناء حيفا وميناء أشدود بنتهما الصين، كذلك الأمر قطار الخفيف في تل أبيب ومترو الأنفاق أيضاً في تل أبيب. نتحدث عن علاقة تجارية فعلياً وثيقة، والآن في ظل ما يجري وفي ظل أيضا الحديث عما بين الاقتصاد والسياسة كما تفضل الضيفان، أسألك إلى أي مدى تخشى تل أبيب أن يؤدي تفاهم أمريكي صيني إلى تخفيف الضغط على طهران؟
10: تحياتي لك ولضيفيك. وأنا باعتقادي هذه معادلة تخشاها إسرائيل، وتخشى إسرائيل في لحظة معينة أن تكون الصين في كفة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر رجاحة من كفة العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ولهذا السبب إسرائيل هي في لحظة معينة تحافظ على نوع من التوازن في العلاقات، ولكنها أيضا في لحظة أخرى تقرأ في التأثير الذي يمكن أن يؤدي إلى شكل وطبيعة الدعم المطلق الأمريكي لإسرائيل. هذه نقطة بالغة الأهمية وجوهرية في المنظور الإسرائيلي. لكن إسرائيل دائما، وهذه لاحظي كيف تتعامل العقلية الإسرائيلية، دائما ما تعطي الولايات المتحدة الأمريكية مساحة الاشتباك السياسي إنجاز التعبير مع الدول الكبرى، أكان ذلك الصين، أكان ذلك روسيا وغيرها من الدول التي تحاول إسرائيل أن تبقي علاقة إيجابية، بينما الاشتباك السياسي تعطيه للولايات المتحدة الأمريكية وتحتمي خلف الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثالثة وهو أن إسرائيل حتى هذه اللحظة هي لا تطرح حالة من البدائل ما بين الولايات أو المقاربات البدائلية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. بمعنى عندما تتحدث إسرائيل عن الشرق الأوسط الجديد لا تستثني أن يكون هناك دورا للدول الكبرى بما فيها الصين في المشروع الجديد. وبالتالي وكأن إسرائيل هي ترى في اليوم التالي لمنطقة الشرق الأوسط بالتحديد أن حيثما كانت المصلحة الإسرائيلية تكون العلاقة الاستراتيجية أو العلاقة السياسية، حتى وإن كان ذلك مغايرا للرؤية الأمريكية. وهذه ربما واحدة من القضايا التي اعتمدت عليها إسرائيل في علاقاتها حتى مع الصين، أنها هي تجمع ما بين المتناقضات في بعض الأحيان، وربما يعني في لحظات ومحطات زمنية كانت إسرائيل تحافظ على علاقات قوية في ظل تصاعد الخلافات السياسية الأمريكية الإسرائيلية. وبالتالي إسرائيل هي تبحث عن عملية استثمار في العلاقات السياسية بما يمكن أن يحقق الأهداف الإسرائيلية أولا قبل أن يكون ذلك تحقيقا لأهداف أمريكية أو لأهداف لأطراف أخرى. المسألة الأخرى بهذا الاتجاه، يبدو أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تراقب بصمت وعن بعد شكل وطبيعة الدور الفعلي الذي يمكن أن تذهب إليه الصين. هي لا ترضى بالسلوك الصيني بالتحديد في مجلس الأمن، وبالتحديد في استخدام الفيتو ضد مشاريع القرار التي تدين إيران، وهذا يزعج إسرائيل. ولكنها في ذات الإطار هي تحاول بشكل أو بآخر أن تبقى بعيدة عن الانتقاد المباشر، وكما قلنا تعطي الانتقاد والاشتباك السياسي للولايات المتحدة الأمريكية. هذا في المنظور الإسرائيلي باعتقادي هو مهم جدا لقراءة زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين ومحاولة البناء عليها. أي من الأطراف التي يمكن أن تشكل العلاقة أقوى لمستقبل إسرائيل ودورها في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في ظل ما كان يتحدث عنه بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط الجديد. إسرائيل بحاجة إلى كل العلاقات وبحاجة إلى الإبقاء على نوع من التوازن قبل الذهاب إلى حسم العلاقة بأي اتجاه من هذه الاتجاهات.
1: سيد مسمار، أعود لك. كنت تتحدث في إجابتك الأولى عن قوى عظمى تجتمع، وتقول أن الأمر يكمن في الاقتصاد وليس بالضبط في السياسة، وتحدثت عن طريق الحرير وأن ملف إيران لا يتعدى 5%. لكن دعنا نرتب المشهد. يعني نعرف أن هذه القمة تأتي في سياق استراتيجي هام لكلا البلدين، مصالح استراتيجية تجارية مشتركة وحاسمة لربما تنهي توترا متصاعد بين أمريكا والصين. لكن الرئيس ترامب يذهب مجردا من ورقة الرسوم التجارية التي كان قد فرضها سابقا على بيجين قبل أن تلغى، وتدخل الصين هذه القمة بقلق تجاه الصفقة الأمريكية التايوانية المحتملة المرتقبة فعليا. ألا يشكل الانسداد في ملف الحرب ومضيق هرمز عامل توتير إضافي للطرفين يضعف كلاهما الأمريكي والصيني، وبالتالي يحتاجان إلى التخلص منه، فتبدو إيران في هذه الحالة كورقة رابحة؟
8: لا، على العكس، يعني ممكن تكون الورقة اللي بضحوا فيها، لأنه يعني أنت ذكرتي مثلا نقاط معينة هي ممكن أن تكون نقاط ضعف، ولكن في النهاية في المواجهات ما بين الدول العظمى، الدول يعني من الداخل تتوجه باتجاه الرئاسة. فالولايات المتحدة بشكل عام، يعني إذا لاحظنا ما يسمى، خلينا نقول، بالدولة العميقة وهكذا، اللي هم رؤساء الشركات، يعني الكوربوريشنز، يعني جميعهم ذهبوا مع

0: بلا استثناء، يعني ممكن نعدهم ولكن قائمة طويلة. النقطة الثانية، التوجهات السياسية بشكل عام هي تتغير بناء على المعطيات. فيعني إذا لاحظنا مثلا تم تغيير اسم العملية العسكرية، العملية العسكرية في الولايات المتحدة شيء وإعلان الحرب شيء آخر. فما دام انتهت العملية العسكرية الأولى نبدأ بعملية عسكرية أخرى، لا لن يكون هناك معارضة سياسية، فالرئيس سوف يكون مرتاح من المنظور العسكري. من منظور الضرائب، يعني هي فعليا محاكم فيدرالية صغيرة تحاول قدر الإمكان، ليس المحكمة الفيدرالية على مستوى الولايات المتحدة تحاول، هذا قانون على فكرة في الولايات المتحدة توضيحا، أي قاضي فيدرالي في الولايات المتحدة يستطيع أن يوقف أي قرار، ولكن يعني هو قد إيقاف مؤقت حتى تذهب إلى المحكمة الفيدرالية العليا وعادة يتم إلغاؤه. يعني فهذا أنا لا أتصور أنه مشكلة. أنا أتصور وين النقاط اللي صارت، كما قلت لك هو تسلسل زمني. حتى نضيف عليه كمان نقاط القوة والضعف زي ما تفضلتي. من نقاط القوة باتجاه الولايات المتحدة، الولايات المتحدة مسيطرة حاليا على مضيق ملقا، لأنه هي عملت اتفاقيات شراكات استراتيجية ما بين أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، فهذا يساعدها أنها تكون موجودة في وجود عسكري في المنطقة. سلحت تايوان، هذا برضو ضغط جديد كمان على الصين. طيب موضوع كما قلنا الأبعاد التي خسرتها الصين ولمصلحة الولايات المتحدة، خسرت 100 مليار دولار استثمارات في فنزويلا، خسرت حاليا لانه بغض النظر حلت المشكله الايرانيه او لم تحل، ولكن خسرت يعني كل الاستثمارات المستثمرتها في منطقه ايران. العقوبات اللي تم فرضها على الشركات الماليه والنفطيه الصينيه، وطبعا هذا يخنقها، يعني بغض النظر ترفضها الصين تقبلها الصين، ولكن الشبكه الماليه العالميه يعني هي شبكه مركزيه، يعني ممكن السيطره عليها بطريقه او باخرى. هلا من عوامل القوه الصينيه مثلا انه هو النفوذ مثلا من خلال الباكستان ومن خلال ايران على مثلا النظام الايراني الحالي، ولكن انا تصوري انه حتى يحل الملف سلميا سوف يتم التضحيه بالنظام الايراني وابقاء الدوله الايرانيه. اذا لم يكن هناك حل نذهب بالاسم الجديد الذي تم اختراعه في الولايات المتحدة، لو سليدج هامر. سليدج هامر في الولايات المتحدة معناها أقصى قوة ممكنة، يعني هي تعبير كلامي يستخدم كثيرا يعني في الولايات المتحدة، لما أقول لك واحد مثلا أنه أنا بدي أضربك في سليدج هامر، يعني أنا بدي أنهيك تماما. فيعني أتصور أنه نحن يعني في مجال مساومات ما بين الدولتين العظمتين على إنهاء الملف الإيراني لمصلحة الدولتين، أو سوف نذهب باتجاه عملية عسكرية.
1: دكتور حسين الفيوران، استمعت إلى هذا الكلام، برأيك إلى أي مدى من الممكن أن توافق الصين على ذلك، إنهاء النظام والإبقاء على الدولة، وبأن تتفق الولايات المتحدة والصين على التخلص من هذه المشكلة لربما، وترتيبات جديدة، أن تكون هنالك ترتيبات جديدة في الشرق الأوسط؟
2: يعني في تصوري، أولاً النظام الغربي هو نظام استعماري، وريث نظام استعماري، وهو يبحث عن الهيمنة والهجمون في التعامل مع باقي الدول المتحالفة معه، وهذا الأمر غير موجود في العلاقة مع الصين. يعني بعبارة أدق، إيران تتعامل مع الصين بندية كاملة، وكذلك مع روسيا. إنه هل الصين يعني تستطيع أن تأتي تضحي بالنظام من دون إيران؟ هذا الكلام لا، غير مطروح أساسا. يعني أولا يعني إيران ليست دولة تابعة للصين حتى تستطيع الصين أن تقوم بذلك، ولكن دعينا نذهب أولا استراتيجية الصين تقول الحزام. ماذا يعني الحزام؟ أولا يعني الحزام الآسيوي. الصين تريد أن تتمترس ضمن البعد القاري الآسيوي ومجموعة شانغهاي، ويعني هي الأساس في البعد القاري، وبريكس هو البعد الدولي للتحالفات الصينية مع باقي دول العالم.
1: لكن إسرائيل
2: من هنا
1: جزء منها
2: الأولوية
1: دكتور
2: في الصين.
1: من هذا المسار الذي تتحدث عنه، إسرائيل أيضا جزء من هذا المشهد، من هذا المسار، يعني حتى تتمم
2: يعني
1: هذا، تتمم ما مقترح الحزام والطريق، تحتاج إلى ميناء حيفا، حيث هنالك أصلا ميناء صيني داخل ميناء حيفا.
2: صحيح هذا الكلام، ولكن يعني هناك فارق قوة كبير، إنه بين موقع إيران وموقع الكيان الصهيوني.

0: ما أريد أن أقول أولاً استراتيجية الصين هي تبدأ بموضوع الحزام القاري وبعدها موضوع الطرق البرية وطرق الحرير، الطرق البحرية، المضائق إلى آخره. الصين اليوم هي يعني المصنع العالمي وهي تصدر لكل دول العالم، وهي بحاجة إلى طريق، بحاجة إلى طرق مختلفة لتصدير هذا الفائض التجاري. من هنا موقع إيران في الفكر الصيني والاستراتيجية الصينية، يعني الحزام والطريق هو موقع كبير جدا لا يضاهيه لا موقع الكيان الصهيوني ولا بعض الأطراف الأخرى. التعاون الآن الذي جاري بين الصين وإيران هو يأتي ضمن إطار هذه الاستراتيجية، ولا يمكن أن نأتي ونقول أن التبادل التجاري مع إيران افتراضا هذا المقدار، مع فلان هذا المقدار، لا هو نعم. هذه الكميات قد تحدد بعض الأمور.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين ريفيوران، أدركنا الوقت، شكرا لك ولضيوفنا الكرام. حادثة الاشتباك التي وقعت في صحراء النجف وكربلاء خلال شهر مارس آذار الماضي ما تزال تلقي بظلالها على الجدل الداخلي العراقي. مسؤول عسكري أكد أن القوة التي كانت موجودة آنذاك كانت إسرائيلية ولم تبقى لأكثر من 48 ساعة، مشددا على عدم وجود أي قوات أو معسكرات إسرائيلية حاليا في صحراء النجف. قيادة العمليات المشتركة أكدت استمرار عمليات التفتيش والتمشيط في المناطق الصحراوية والحدودية بالتزامن مع انطلاق عمليات أمنية مشتركة بين الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي في بادية النجف وكربلاء بهدف فرض السيطرة وتأمين الطريق الرابط بين كربلاء والنخيب وصولا إلى الحدود الدولية. مراسلنا سامر الكبيسي زار صحراء النجف ورصد لنا العمليات الأمنية هناك.
2: نحن هنا برفقة القوات الأمنية العراقية في الموقع الصحراوي والذي دارت حوله روايات كثيرة بوجود قاعدة عسكرية إسرائيلية بين محافظة النجف ومحافظة كربلاء.
3: قمنا بتفتيش المنطقة بالتفصيل، يعني المنطقة بالكامل، لم نجد أي قوة موجودة بالمنطقة، لا توجد قوة ولا توجد معسكرات ولا توجد قوة أجنبية ما عدا القوات الأمنية العراقية البطلة.
2: حتى مع تطمين السلطات الأمنية هنا انطلقت اليوم عملية أمنية أطلق عليها فرض السيادة تستهدف تمشيط الصحراء الواقعة بين محافظات الأنبار وكربلاء والنجف. أطلق عليها اسم فرض السيادة بمشاركة قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي.
4: عملياتنا مستمره، يعني عملياتنا مستمره وليس لاجل هذا الموضوع، احنا نتكلم عن منع عمليات تهريب، منع عمليات تواجد ارهابيين، عصابات اجراميه او غيرها.
2: اذا لا قواعد عسكريه لا اسرائيليه ولا امريكيه هنا في صحراء محافظه النجف، هذا ما اكدته القوات الامنيه في بياناتها او حتى في تواجدها هنا في هذه الصحراء. سامر الكبيسي، الجزيره، صحراء النجف.
1: والآن إلى هذه النافذة التحليلية مع ميادة عبدو وقراءة في المهمة متعددة الجنسيات التي أعلنت عنها بريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بين تجديد لندن على استقلاليتها والحاجة العملياتية للتنسيق.
5: أهلا بكم إذن مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. في هرمز لا يكفي أن تعلن الدول رغبة أو حتى نية لحماية الملاحة، فالمضيق يختبر النيات بالقدرة والقدرة بالتنسيق والتنسيق بحدود السياسة. لذلك يأتي الإعلان البريطاني عن مهمة متعددة الجنسيات تتضمن مسيرات ومقاتلات ومعدات لكشف الألغام وسفينة حربية، يأتي كإشارة إلى أن ملف هرمز دخل مرحلة الحركة العملياتية، حيث لم يعد النقاش حول ضرورة فتح المعبر فقط، بل حول من يفتحه وبأي أدوات وتحت أي مظلة. فما دلالات هذا الإعلان الآن؟ وهل نحن أمام مهمة مستقلة حقا أم مكملة للحضور الأمريكي؟ وكيف يمكن إدارة التنسيق الميداني بين الحلفاء على ضفتي الأطلسي في ظل خلافات ظاهرة؟ ثم ما فرص النجاح أمام مهمة تريد أن تكون دفاعية في بيئة قابلة للاشتعال؟ وأخيرا، هل تستطيع هذه المهمة تأمين هرمز أم ستضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى ممر لم يعد يحتمل مزيدا من الاختيار؟

0: الاستخبارات. إذن بينما تعتزم بريطانيا بدأ مهمة دفاعية متعددة الجنسيات بهدف ما سمته تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، نسلط الضوء على التحركات الدولية دبلوماسيا وعملياتيا من أجل فتح المضيق، والتي تتبلور اليوم بعد أكثر من 70 يوما على إغلاقه. في خضم الحرب الأمريكية الإيرانية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فتح المضيق، وحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى توسيع رقعة النزاع في المنطقة. دبلوماسيا وفي أروقة مجلس الأمن، تقدمت البحرين بمشروع قرار بشأن الأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، دعا إلى جهود دفاعية منسقة لحماية الشحن التجاري. حصل المشروع على تأييد 11 صوتا، لكنه أسقط بفيتو صيني روسي، اعتبر أن المشروع لا يعالج جذور الأزمة. أما المشروع الثاني فقدمته مؤخرا الولايات المتحدة وصاغته مع البحرين والسعودية وقطر والإمارات والكويت، ويطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز. وبينما تواصل واشنطن حشد الدعم للمشروع، رجح دبلوماسيون استخدام الصين وروسيا حق النقد ضده. عملياتيا وعلى صعيد أوروبا، طال انتظار التحرك الأوروبي الذي يعكس مخاوف دول القارة، فبادر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مطلع أبريل الماضي بمقترح لإنشاء تحالف دولي لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. في منتصف الشهر الماضي استضافت باريس قمة ترأسها ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلصت إلى إطلاق مهمة متعددة الجنسيات بغرض دفاعي، ولكن دون تفاصيل عن تفويضها ومهامها عمليا. ومطلع الشهر الجاري أعلنت فرنسا توجيه حاملة طائرات شارل ديغول التي كانت تبحر في شرق المتوسط قبالة السواحل القبرصية إلى منطقة قريبة من مضيق هرمز، ثم أعلنت لندن قرارا مماثلا بإعادة موقع المدمرة HMS دراغون التي كانت أيضا في شرق المتوسط. المهمة الجديدة التي تصفها بريطانيا بالمستقلة ولم تتضح بشكل حاسم حتى الآن قائمة المشاركين فيها، من المعلومات تشير إلى أن قيادتها وإدارة مهماتها ستكون لبريطانيا وفرنسا، إلى جانب نحو 40 دولة من قارات مختلفة تشمل دولا أوروبية وأسيوية وإفريقية وأخرى من أمريكا الشمالية، بينما أعربت أكثر من 12 دولة أخرى عن استعدادها للمشاركة وفقا لرئيس وزراء بريطانيا. ميدانيا، يعيش مضيق هرمز حالة هي الأعقد في تاريخ الأزمات البحرية الحديث. الزميلة سلام خضر تطلعنا الآن على تعقيدات المشهد في المضيق وشكل القوات التي هي موجودة الآن والمتحركة.
1: ميادة، ونحن إزاء مشهد بدأ يتراكم منذ شهرين مع فرنسا وبريطانيا. إذن فرنسا وبريطانيا حركت قطاعات عسكرية إلى المنطقة، هاتان القطاعتان بالتحديد. فرنسا أرسلت حاملة طائرات شارل دوغول، وبريطانيا أرسلت المدمرة HMS دراغون برفقة سرب من مقاتلات طايفون. هذا الحراك ليس جديدا، الجديد هو الإعلان عن أن هاتان القطعتان البحريتان بإسناد جوي تتحركان إلى منطقة قريبة من مضيق هرمز. منذ مارس الماضي بريطانيا أرسلت إلى البحر المتوسط حامل أو المدمرة HMS دراغون، طلقت من ميناء بورت سموث وهو الميناء الحاضن للمدمرة البريطانية التي تعتبر من أحدث المدمرات في سلاح البحرية البريطانية. في المقابل فرنسا أيضا أرسلت شارل دوغول إلى قبالة الشواطئ القبرصية، وهاتان القطعتان البحريتان الآن ستشاركان بمهمات وصفت بأنها دفاعية ضمن تحالف دولي لتأمين ممرات الملاحة تحديدا في مضيق هرمز. ولكن الجديد أيضا بأن شارل دوغول تحركت بالفعل وقطعت قناة السويس، تحركت من البحر المتوسط وقطعت قناة السويس، ويبدو أنها حاليا تبحر في البحر الأحمر. من غير الواضح ما إذا كانت ستكمل في طريقها إلى مضيق هرمز. هذه التحركات البريطانية الفرنسية تأتي بعد اجتماع دفاعي مشترك بين وزيري دفاع البلدين، وكما ذكرنا وفق مهام وصفت بأنها دفاعية، ولكن حتى الآن ليس هناك من معلومات مؤكدة حول طبيعة المهام والتفويض المعطى للقوات البحرية البريطانية والفرنسية. هذه التحركات تضاف إلى تحركات موجودة بالفعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في بحر العرب. لدينا حاملتي طائرات إبراهام لينكولن وجورج بوش، إضافة إلى قرابة 15 ألف جندي وأكثر من 200 طائرة. نذكر بأن هذا العدد من الحشد العسكري غير مسبوق منذ غزو العراق عام 2003، وهو أمر لافت. هناك أيضا قطع بحرية إضافية تشارك في عملية حصار الموانئ البريطانية بشكل خاص، وتعمل تحت إمرة القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، هذه USS تريبلي، على متنها أيضا فريقا من المظليين من المارينز المختصين بعمليات الاقتحام والإنزال والعمليات البرمائية، إضافة إلى USS باكسر. وهاتان السفينتان لا تشبهان حاملات طائرات، ولكن في الجيش الأمريكي نظرا لضخامة حاملات الطائرات هاتان لا يمكن أن نسميهما حاملات طائرات، رغم أن السفينتين بوكسر وتريبلي تستضيفان مقاتلات F-35 وطائرات هليكوبتر هجومية على متنهما. نختم بخبر أو بإعلان يندر أن يصدر عن وزارة الدفاع الأمريكية عن البنتاغون، وهذا وفق الإعلام الأمريكي، هكذا وصف يوم أمس البنتاغون وفي إعلان نادر أيضا قال إن أو كشف عن موقع هذه الغواصة أوهايو، غواصة أوهايو قادرة على حمل سلاح نووي يوم أمس الكونغرس، وفي إعلان نادر تحدث عن أن أو كشف موقع أوهايو في مضيق جبل طارق، وهذا كما ذكرنا إعلان نادر. عادة البنتاغون لا يعطي إحداثيات الغواصات القادرة على حمل سلاح نووي، هذه تحتاج إلى تحليل معك مياد.
0: كل هذه التحركات وهذه القرارات والتطورات نريد أن نفهمها. شكرا لك سلام خضر مع ضيوفنا في هذا النقاش في الاستوديو هنا، العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك معنا من لندن السيد نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في حلف الناتو وزميل المشارك الأول في شبكة القيادة الأوروبية. أهلا بكم ضيفين. أبدأ معك عميد حسن، ومحاولة لفهم دلالة هذا الإعلان عن هذه المهمة الأوروبية، وهل بالفعل انتقلنا من البحث عن حل سياسي إلى قدرات عملياتية لفتح هذا المضيق؟
2: يعني تماما انتقلنا إلى تجسيد هذه الفكرة وهذا القرار، قرار المشاركة في مسألة فتح مضيق هرمز من قبل بريطانيا وفرنسا، من قبل الجانب الأوروبي والتحالف الأوروبي. انتقال هذه المسألة من فكرة وقرار سياسي إلى تأسيس وتشكيل بنية عملياتية إذا صح التعبير، جاهزة بالقدرات والقوات، مزودة بالقدرات والقوات، وستكون جاهزة بوقت قريب جدا إلى مسرح العمليات. ولكن حتى الآن نحن نتحدث عن تجهيز وتخطيط وتجهيز القوات، ولا نتحدث عن اتخاذ القرار النهائي بالتنفيذ المشروط بضوابط معينة. هو نفسه البيان الذي صدر والقرار الذي صدر يقول عندما تتوفر الظروف المناسبة للمهمة من ناحية، وهو يقصد بذلك أن يكون هناك استقرار ناتج عن إما يعني وقف إطلاق نار جدي، وإما اتفاق نهائي تسمح الظروف حينها بالتدخل وتنفيذ العملية الدفاعية، وهو يؤكد على أنها دفاعية ويؤكد على أنها مستقلة أيضا، وبالتالي يفصل بينها وبين الحرب التي القائمة بين الولايات المتحدة.
0: كيف سيكون شكل هذه المهمة المستقلة والدفاعية؟ بأي أدوات؟
2: الأدوات البحرية التي جهزها مبدئيا. نحن نعرف حتى الآن ما هي القدرات البريطانية التي خصصت لهذه المهمة، ولكن هناك قدرات أخرى فرنسية، وهناك أكثر من 40 دولة، ولكن المساهمة الأساسية الواضح أنها بريطانية فرنسية. كشف عن القوات البريطانية المساهمة وهي هذه المدمرة، وبالإضافة إلى طائرات تايفون وتجهيزات من المسيرات أو الأجهزة يعني التي تعمل على إزالة الألغام، كاشفة الألغام وكاسحة الألغام، وهناك طاقم تقني متخصص بتفكيك الألغام ورصد الألغام وطبعا تفكيكها. وبالتالي هذه القوة يعني إذا ما قيد لها أن تتوجه إلى المضيق وتعمل، هناك طبعا آلية عمل مشتركة مع القوات الأخرى تحتاج إلى قيادة مشتركة، ستقوم بشكل أساسي بتأمين المضيق من الألغام بالدرجة الأولى، وحماية الممرات الآمنة من أي اعتداء إذا صح التعبير من قبل القوات الإيرانية

0: المتمركزه والتي تشكل تهديدا بالزوارق وبالصواريخ.
1: يعني انه بالضروره نحتاج ايضا لدعم لوجستي لهذه لتامين هذه التحركات.
0: تماما، هناك طبعا حاجه وضروره لدعم لوجستي. الدعم اللوجستي يختلف فيما اذا كانت المهمه قتاليه حربيه ذاهبه الى فتح المضيق بالقوه، وهذا مستبعد كما ذكرت. وبالتالي اذا كانت المهمه بهذا الشكل فهي تحتاج الى دعم لوجستي كبير ومهم جدا، وبكل الأحوال هي تحتاج إلى التنسيق مع الولايات المتحدة والبحرية الأمريكية الموجودة. أما إذا كانت المسألة يعني مسألة فتح المضيق ضمن تفاهمات معينة عندما تتوفر الظروف، فهنا يختلف الدعم اللوجستي، ولكن هناك حاجة للدعم.
1: كيف سيكون هذا الشكل المتعلق بعمليات بوجود الولايات المتحدة التي تشرف الآن على عملية الحصار؟ ولكن أيضا نشرك ضيفنا السيد نيكولاس ومحاولة أيضا لفهم ما الذي يعنيه إصرار هذا البيان من قبل فرنسا وبريطانيا على أن تكون هذه المهمة كما ذكرنا هي مهمة مستقلة دفاعية وذات مصداقية.
2: طاب مساءكم ميادة، وتحياتي لكل مشاهديكم الكرام. نعم، إنه حقيقة توصيف غريب إلى حد ما، لكن من حيث الضرورة ما يقصد البريطانيين والفرنسيون بهذا التوصيف إنهم لن يتدخلوا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فهي ستتصرف فقط عند انتهاء الحرب، وسوف إما ترافق السفن أو تكسح الألغام لضمان أن الملاحة التجارية في مضيق هرمز تمر، لكن فقط بعد انتهاء الحرب، ولن تنخرط في عمليات عسكرية ضد إيران، وستتعاون مع السلطات الإيرانية أيضا، وستتعاون مع الأمريكيين، ولكنهم لن يتدخلوا بشكل مباشر مع الأمريكيين، والتدخل فقط يكون بعد انتهاء الحرب، وعندما تكون هناك هدنة مستدامة يتم الاتفاق عليها.
1: ولكن لدينا أيضا إشكالية حتى مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب من الأوروبيين وقالها غير مرة أنه لا يحتاج للمساعدة الآن بعد أن طلبها ولم تلبى طلباته. وأيضا الحديث هنا كيف يمكن أن يكون هذه العمليات أن تتم دون تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة المتواجدة في المنطقة التي تدير المشهد؟
2: نعم، ولكن فقط بعد أن تنتهي الحرب، وسيكون هناك تنسيق مقرب ووثيق مع الأمريكيين، كما سيكون هناك تنسيق مع الإيرانيين إذا ما سمحوا بذلك بعد أن تنتهي الحرب، ويتم التوقيع على اتفاق للسماح بمرور الملاحة عبر المضيق. لكنكم أثرتم نقطة مهمة، وجزء من السبب والذي يحاول البريطانيون بسببه بشكل كبير ويبذل جهودا لهذه العملية هو أن يثبتوا أمام الأمريكيين بأنهم ليسوا عديمي الفائدة وليسوا عابري سبيل ومراقبين فقط في هذا الجهد لإخلاء إعاقة لحركة المرور في مضيق هرمز.
1: عميد حسن، كنت أشرت إلى هذه الجزئية المتعلقة بكيفية القيام بهذه المهمة بتنسيق أم بدون تنسيق مع الولايات المتحدة، هل يمكن أن تكون عملية مستقلة بالفعل؟
0: هي عملية مستقلة أرادها الأوروبيون وخاصة القيادة المشتركة لهذا التحالف فرنسا وبريطانيا أن تحظى بنوع من الاستقلالية، وهنا أيضا هذا الأمر يأخذنا إلى الاستقلال الاستراتيجي الذي بدأت تعمل عليه أوروبا بما يتعلق بأزمة الناتو وإشكالية الناتو مع الولايات المتحدة. لابد من قراءة هذا المؤشر في هذا السياق، ولكن بكل الأحوال هي عملية دفاعية مستقلة حرفيا، هكذا ورد في عنوانها، ولكن ضرورات نجاح العملية تقتضي التنسيق بداية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي فعلا تريد أن تنسق مع الولايات المتحدة أيضا، لأنها يعني فلسفة هذه العملية هو نوع من التجاوب لنداءات الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن ذلك لا يرضي الولايات المتحدة الواضح، لأنها كما يقول كما قال الضيف وكما يقول الرئيس ترامب: أنا لا أحتاج إليكم بعد نهاية الحرب. هذه يعني هذا دائما ما يردده، وبالتالي التنسيق ضروري مع الولايات المتحدة وهم يريدون ذلك، ولنجاح المهمة لابد من التنسيق. ولكن الإشكالية دائما هو يعني حقيقة غير واضح لماذا هذه القوة التي عمادها هو كيفية تحييد القدرة الإيرانية، وبالتالي تشكيل القوة يدل على أنهم يتحضرون لمواجهة حربية، في حين أن الضوابط التي وضعوها وخطابهم السياسي بالأساس لا يشير إلى رغبتهم أو نيتهم بفتح المضيق بالقوة، وبالتالي المسألة بحدود تقنية فقط وليست عسكرية.
1: هذا سؤال مهم، لأن حتى سيد نيكولاس كان قد أشار إلى جزئية التنسيق حتى مع إيران لضمان ألا يحدث مواجهة مع الأوروبيين.
0: تماما، وهذا ما يعني يؤكد على أن مسألة التنسيق مع إيران تسقط الاعتبار العسكري ومسألة القوة في فتح المضيق، وبالتالي لماذا كل هذا التشكيل العسكري وهذه المدمرات وهذا والطائرات وغيره؟ إذا كان الأمر سيتم بالتنسيق مع إيران، فإذا نحن نحتاج إلى عملية تقنية بالكامل، وهنا يختلف التجهيز وتختلف القدرات. بكل الأحوال أنا أعتبر أن هذه العملية وهذا القرار هو في المسافة الوسط ما بين أو النقطة الوسط ما بين عدم التدخل وإعلان الجهوزية والاستعداد للتدخل في سياق الضغط ربما في التفاوض الذي يجري، أو ونوع من تقديم الدعم المعنوي للولايات المتحدة وليس الدعم المعنوي ربما.
1: واضح الفكرة. شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجية. شكر موصول لك السيد نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في حلف الناتو وزميل المشارك الأول في شبكة القيادة الأوروبية. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تغطيتنا مستمرة معكم لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. رأس الساعة وأحدث المستجدات من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وإنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملفات الإيرانية خلال زيارته إلى بيجين. وأضاف ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأن طهران تعلم ذلك، وأن واشنطن لا تمارس الألاعيب. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي أن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب نهائيا والتوصل إلى اتفاق محتمل. في وقت سابق قال نائب وزير الخارجية أن ما طرحته طهران من مبادئ والحد الأدنى لأي ترتيب جاد لإنهاء أزمة بدأت بلجوء غير قانوني للقوة، واصفا الموقف الأمريكي بالمتناقض. قال إنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار مع الحصار ولا عن الدبلوماسية مع العقوبات بشكل متزامن. في الدوحة قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي أن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. أوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب، وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته قال وزير الخارجية التركي للجزيرة إن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. وعلى جبهة لبنان شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء صور وفي مناطق أخرى من الجنوب. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا أصيب إثر استهداف حزب الله موقعا عسكريا بمسيرة. بدوره أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وتنفيذ عدة عمليات. هذه التطورات نرصدها مع مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد و من طهران محمد البقالي. أهلا بكم، نبدأ معك أحمد بآخر المستجدات.
4: نعم محمد، في الحقيقة هناك ترقب لوصول الرئيس الأمريكي الذي كانت قد انطلقت طائرته والوفد المرافق له إلى الصين. هذه الزيارة التي يعتبرها ترامب ستكون تاريخية وستؤسس لعقود من العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، من المتوقع أن تركز أيضا في عدد من ملفاتها على الملف الإيراني والأزمة في مضيق هرمز. وعلى الرغم من

لأن ترامب كان قد قال إنه لا يحتاج المساعدة فيما يتعلق بالوضع في إيران، وأنه يسيطر على الوضع هناك، إلا أن كثيرين يعتقدون بأن الصين قد يكون لها دور ما فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا، وربما أيضا بالمخزون المدفون في باطن الأرض من اليورانيوم المخصب. وقبل قليل أو قبل ساعات قليلة في الحقيقة، وكالة رويترز كانت قد نقلت عن المتحدث باسم الخارجية

0: إن تعتمد على إمدادات النفط القادمة عبر مضيق هرمز بشكل كبير. أما الولايات المتحدة فهي تتأثر الآن بهذه الأزمة من خلال ارتفاع أسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة، واليوم أيضا تابعنا ارتفاع معدلات التضخم إلى 3.8%، وهذه النسبة هي الأعلى منذ نحو 3 سنوات، وهذا يلقي طبعا بأعباء إضافية على إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بإدارة هذه الأزمة والإيفاء بعهدها فيما يتعلق أيضا بإنهاء العمليات العسكرية وسحب القوات وإنهاء الوضع مع إيران بشكل سريع. ترامب في تصريحاته الأخيرة يؤكد أن على إيران أن تتوصل إلى اتفاق جيد، وإلا فإنه سيكمل المهمة في إشارة إلى إمكانية العودة إلى العمليات العسكرية. محمد،
1: أحمد، الرئيس ترامب لا يرى في تلك الارتفاعات مسألة بالغة الأثر على قراراته، وكذلك تقول إدارته بأنها كانت محسوبة،
0: ويقول إنه لا يكترث كثيرا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار هنا في الولايات المتحدة والآثار الاقتصادية، لأنه يرى بأن الهدف من هذه الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويعتقد بأن هذه الكلفة مقبولة إذا كان الهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويضيف بأن الأسعار ستنخفض وسيحدث تحسن اقتصادي كبير بعد إنهاء هذه الحرب بالانتصار على إيران ومنعها من امتلاك سلاح نووي. وهو يشدد أيضا في تصريحات أخرى بأن أحد الأهداف هو إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتسليمه إلى الولايات المتحدة، وبالتالي الإدارة بلا شك تقول إن هناك آثار اقتصادية سلبية لهذه الحرب على الأداء الاقتصادي وعلى أسعار النفط، ولكنها تعتقد بأن النتائج الاستراتيجية المأمولة منها هي تتجاوز الخسائر حتى الآن. هذه هي اللغة التي يتحدث بها الرئيس ترامب ومسؤولوه، لا سيما وزير الطاقة كريس رايت وغيره. ولكن المهم أيضا محمد ما أشارت إليه NBC قبل قليل، بأن مسؤولين في البنتاغون قالوا إن الإدارة تفكر في تبديل اسم عملية الغضب الملحمي بعملية أخرى سيكون اسمها المطرقة الثقيلة، وهذا إن حدث يتوقع أن يكون لأسباب تتعلق بقانون صلاحيات الحرب الذي يقيد الرئيس الأمريكي في حال شن عمليات ضد دولة أخرى بمهلة من 60 يوما، وهذه المهلة قد تجاوزتها العملية السابقة الغضب الملحمي، على الرغم من أن وزير الخارجية قال أن هذه العملية قد انتهت، في حين أن آخرين في البنتاغون يعتقدون بأن العملية ما تزال مستمرة. وبالتالي فإن البعض هنا يعتقد بأن الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس ترامب، تحاول أن تناور الكونغرس من خلال إطلاق اسم مختلف في حال تم استئناف العمليات العسكرية. محمد،
1: هذه هي نقطة لافتة وبحاجة إلى مزيد من التحليل. شكرا جزيلا لك أحمد درهيد. الآن إلى محمد البقالي. محمد، يعني مسألة المفاوضات والمباحثات ما زالت تراوح مكانها، وهناك زيارة أمريكية إلى الصين، نرسم معك صورة المشهد.
2: المشهد بشكل عام يبدو وقد عاد إلى حالة الجمود، إلى المربع الأول للأزمة، إلى ما كان عليه قبل أن تقدم طهران ردها على المقترح أو على الرد الأمريكي، بمعنى أن هذا هو الرد السادس الذي قدمته طهران، ورغم ذلك يأتي الرفض من قبل واشنطن، وهذه المرة بصيغة أكثر وضوحا وأكثر قطعية. ونعود من جديد إلى مرحلة الأزمة والتصعيد والتوتر وانتظار ما الذي ستؤول إليه الأمور. يمكن أن نقول إن التصريحات التي نسمعها الآن في طهران تؤكد أيضا أن الموقف الإيراني في أعقاب ما صرح به الرئيس الأمريكي ردا على الرد الإيراني صارت أكثر تشددا. لم تعد طهران تشترط فقط رفع الحصار البحري للعودة إلى المفاوضات، لم تعد تشترط فقط فصل المسارات، ولكن ما نقلته وكالة فارس عن مصدر مطلع بأن طهران هذه المرة تشترط 5 شروط، وكلها تبدو ذات سقف عالي. تتحدث أولا عن إنهاء الحرب، والذي يعني في القراءة الإيرانية إنهاء الحرب هنا وأيضا في لبنان مع تلقي ضمانات بعدم تكرار هذه الحرب. شرط آخر يتعلق بالقبول بتقديم تعويضات لإيران على ما لحق بها من أضرار بسبب الحرب، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات، وأكثر من هذا القبول بسيادة إيران على مضيق هرمز. يمكن أن نفهم أن هذه الشروط الخمسة في الحقيقة تمثل سقفا عاليا جدا، طبعا لا أحد يتوقع

0: أن واشنطن ستؤمن على هذه الشروط وتقول تفضلوا. هذا الأمر في الحقيقة يبدو غير وارد على الإطلاق، وبالتالي يتم طرح السؤال، هل يتعلق الأمر فقط برفع السقف التفاوضي إلى مستوى أعلى أم بمجرد استراتيجية تفاوضية إيرانية تقوم على الرد على التصعيد بالتصعيد، حتى عندما يتعلق الأمر باللغة المستعملة أو بالشروط المستعملة. وعلمنا في الحقيقة أن طهران شددت شروطها هذه خاصة بعدما حدث في مضيق هرمز، حيث اعتبرت أن ذلك انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار، وأيضا بعد الرد الذي جاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبر أو الذي قال بأن الرد الإيراني غير مقبول على الإطلاق. هذا الموقف الإيراني زاد تشددا، زاد تصلبا. في المجمل إيران تبرر هذا الأمر على لسان وزير الخارجية بأن الثقة معدومة في الولايات المتحدة، وأن تحقق هذه الشروط إنما يمثل الحد الأدنى لبناء الثقة. عباس عرقجي قال في لقائه مع مساعد وزير الخارجية النرويجي هنا في طهران إن الولايات المتحدة اتسمت بعدم الصدق في كل المراحل وبالتهديدات، قال إن التهديدات وعدم الصدق هو الذي حال دون الوصول إلى أي اتفاق. وإذا أخذنا هذا التصريح لوحده يمكن أن يقدم لنا فكرة على الموقف الإيراني الذي يقوم من جهة على عدم الثقة ومن جهة أخرى على رفض التهديدات الأمريكية، سواء كانت لغوية تلك التي تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو تلك التي قد تمارسها البحرية الإيرانية في مضيق هرمز من خلال منع السفن الإيرانية أو محاولة استهدافها في بعض الأحيان. أيضا تصريحات أخرى كانت لافتة، جاءت من نائب وزير الخارجية الإيراني، والذي بدوره حدد مجموعة من الخطوط الحمراء الإيرانية وفسر هذه الخطوط باعتبار الشروط المفرطة التي تقدمها واشنطن، وأنها تتسبب في تصعيد الموقف وفي تعقيده، واعتبر بأن ما قدمته طهران إنما هو الحد الأدنى على حد وصفه للإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى توافق في المستقبل.
1: شكرا جزيلا محمد البقالي مراسلنا من طهران على هذه الإحاطة. أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن 112 دولة انضمت إلى مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، من بينها الهند، اليابان ومعظم الدول الأوروبية. ويهدف مشروع القرار إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي.
2: 112 دولة تدعم الآن مشروع قرار حرية الملاحة في مضيق هرمز المقدم من الولايات المتحدة والبحرين، ومعهم قطر والسعودية والكويت والإمارات. وفق مصادرنا الدبلوماسية، نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعم المشروع الآن، ومن أبرزها الهند واليابان والسنغال وكينيا والأرجنتين وكازاخستان ومعظم الدول الأوروبية ودول عربية وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي. وفق مصادرنا الدبلوماسية، أن هذا يعكس الدعم الواسع الذي يحظى به هذا المشروع لما يحمل من أهمية في تعزيز مبادئ القانون الدولي وحرية الملاحة وتوفير الممرات المائية الآمنة ودعم الاقتصاد الدولي وإمدادات الطاقة. ويركز بشكل أساسي على مسألتين أساسيتين، هما قضية الألغام البحرية وفرض الرسوم، ويدعو إيران إلى الانضمام لجهود الأمم المتحدة في توفير ممر إنساني.
1: تداعيات إغلاق مضيق هرمز لا تقتصر على خسائر اقتصادية تتكبدها الدول والشركات، إذ يعاني أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن سفنهم في المضيق من أوضاع صعبة، وتخشى نقابات البحارة أن تتفاقم في حال استمرار إغلاق المضيق. في التحقيق التالي تتتبع قناة الجزيرة أثار العالقين في هرمز.
3: مضيق ونقاط ملونة على خريطة صماء باتت مؤشرا لحجم المأزق الذي ولدته جغرافيا الحرب في الشرق الأوسط، وطال العالم بتداعياته. لكن تلك النقاط الملونة ليست مجرد مؤشر يدل على مواقع السفن في هرمز، فكل نقطة منها تحمل حياة وقصص آلاف البحارة العالقين. وهذه قصة واحدة من تلك السفن. إنه اليوم العاشر لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. سفينة ترفع علم الهند تتعرض لإطلاق نار أثناء إبحارها في مضيق هرمز على مسار التوجه نحو بحر العرب. يطلق القبطان نداء استغاثة. دفعتنا تلك الواقعة في هرمز وما تلاها من حوادث تعرضت لها سفن مدنية للبحث عن ظروف بقاء مئات السفن عالقة في مياه الخليج لأكثر من 10 أسابيع على اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. الخيوط الأولى أبعدتنا عن المضيق قرابة 2000 كيلومتر إلى مدينة مومباي الهندية للحديث مع مانوج ياداف السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في الهند.
4: البحارة ليسوا في حالة نفسية جيدة، فهم عالقون منذ 28 فبراير، وكثير منهم غير قادرين على التواصل مع عائلاتهم. كما أن بعض البحارة سبق أن تعرضوا لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
3: ظروف البحارة الهنود ليست حالة منعزلة. نتوجه غربا من مضيق هرمز بنحو 4000 كيلومتر إلى زغرب، حيث السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في كرواتيا. الخشية مضاعفة لدى نيفين مالفين نظرا لوجود عدد من مواطنيه قيد الاحتجاز وفق ما يقول للجزيرة.
5: نحن على تواصل مع الطواقم العالقة في هرمز، لأن بعض السفن احتجزها بالفعل الحرس الثوري الإيراني، وحتى الآن يعاملون بشكل عادل ومحترم.
3: الشهادات المثيرة للقلق التي قدمتها نقابتا كرواتيا والهند للجزيرة أعادتنا إلى قلب الأزمة جغرافياً، إلى مضيق هرمز الذي يعد واحداً من أهم شرايين التجارة العالمية. يغلقه الحرس الثوري الإيراني بالقوة النارية وفقاً لإجراءاته المعلنة. ووفقاً لتحذير الحرس الثوري، فإن أي سفينة تريد الخروج سيكون نصيبها والطاقم على متنها مواجهة خطر إطلاق النار عليهم. وصلنا إلى أحد القباطنة العالقين في مضيق هرمز للحصول على معطيات دقيقة حول أوضاع طاقمه. فضل القبطان إبقاء اسمه طي الكتمان. تعذر التواصل معه هاتفياً قبل أن تصلنا منه رسالة مقتضبة.
6: مساء الخير سيدتي، لم يعد بإمكاننا تحديد موقعنا الجغرافي بدقة، لم يكن لدينا أي شبكة أو خدمة واي فاي خلال آخر 2 إلى 3 أيام، كما أن شرائح الاتصال الهندية التي نستخدمها تستمر في فقدان الإشارة، فالشبكة تظهر وتختفي باستمرار، وبسبب ذلك توقفت اتصالاتنا تقريبا بشكل كامل. بالكاد نتمكن من التحدث مع أي شخص مرة واحدة في اليوم، وحتى التواصل مع العائلة لم يعد ممكنا. أنا مستعد للمقابلة، لكن توجد مشكلة في الشبكة حاليا.
3: شهادة القبطان فتحت نافذة على قلق يومي تعيشه أطقم السفن التجارية في مضيق هرمز، الذين تقدر المنظمة البحرية الدولية عددهم بنحو 20,000 يعملون على متن 1500 سفينة. ولنتعرف على طبيعة تلك السفن ونوعية الحمولة المكلفة بنقلها، قطعنا بيانات حركة الشحن عبر هرمز، ووجدنا أن السفن العالقة تنقسم إلى فئات، من بين بينها ناقلة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وسفن البضائع من حبوب وخامات معدنية، وسفن الحاويات. 4 من تلك السفن تملكها شركة هيبيك لويد الألمانية وفق مسؤول الاتصال المؤسسي في الشركة. يقول نيلس هاوبيت إن الحرب وتداعيات إغلاق المضيق تنعكس بشكل مباشر على أقساط التأمين ضد الحرب.
7: كلفة التأمين للسفن العاملة في منطقة الأزمة تصل أسبوعيا لما يعادل ما كنا ندفعه لعام كامل.
3: في حالة هيبيك لويدز تمكنت الشركة من التعاقد مع شركة تأمين وإن بمبالغ عالية جدا، بينما ألغت شركات تأمين أخرى

0: أقرى تغطيتها للسفن الموجودة في منطقة حرب، وفي هذه الحالة مضيق هرمز منذ مارس الماضي. هذا يعني بالنسبة لشركات الشحن انتفاء قدرتها على الدخول إلى أي ميناء في العالم وانتفاء الصفة القانونية لرحلاتها. وبهذا يقبع في مضيق هرمز مئات السفن وآلاف البحارة عالقين بين كماشة الإغلاق الإيراني ومخاطر الاشتباك بين الحرس الثوري والقوات الأمريكية.
1: الآن مشاهدينا نرحب بضيوفنا من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد المنشاوي، عندما يقول ترامب بأن واشنطن لا تمارس الألاعيب فما المقصود بذلك؟
2: تحياتي لك وللضيفين وللمشاهدين. طبعا الرئيس ترامب يتحدث كل يوم مرة أو مرتين للصحفيين، ويغرد على منصة تروس سوشيال مرة أو مرتين في اليوم أيضا فيما يتعلق بالحرب مع إيران. وهو عندما قال أنه لا يقوم بالألعاب مع إيران، معناه أن هدفه واضح ومستقيم، هو الاستسلام الكامل من الجانب الإيراني طبقا لمعايير الرئيس ترامب. فإيران قد هزمت عسكريا كما يرى وكما ترى دائرته المقربة، وعليه يجب أن يكون مسار التفاوض عاكس لهذه النتيجة العسكرية التي نتج عنها، كما يكرر رئيس ترامب دوما أن الأسطول العسكري الأمريكي في قاع البحر العرب والخليج تم تدميره بالكامل، القوات الجوية لم يعد لها وجود يذكر في إيران، الدفاع الجوي أصيبه ضربات شديدة جدا، ولم تعد السماء الإيرانية إلا مفتوحة أمام الطيران الأمريكي والإسرائيلي. فمن هذا المنطلق يرى ترامب أن بلاده اكتسحت إيران عسكريا، وعليه أنها لا تقوم بأي ألعاب، وهدفها واضحة هو الحصول على كل ما تريد من مسار التفاوض الذي يجب أن يعكس الحرب العسكرية ونتائجها التي يراها اكتسحتها واشنطن، اكتسحتها الجيوش الأمريكية على حساب إيران. في حين أن إيران بالطبع لديها موقف مخالف، هي ترى أنها صمدت أمام أقوى جيش على وجه الأرض، وعليه يجب أن يعكس الموقف التفاوضي ومسار باكستان الدبلوماسي هذا الصمود الإيراني أمام الهيمنة الأمريكية والعدوان الإسرائيلي، ويجب أن تصفر إيران ببعض النتائج الإيجابية منها ما كشفته الشهرين ونصف الآخرين، أن مضيق هرمز هو استراتيجية جديدة في يد الجانب الإيراني لم تكن طهران تلعب بها من قبل. وخلال هذه الأسابيع الأخيرة اكتشفت إيران أنها سلاح مهم جدا، ربما أهم من البرنامج النووي الذي تم ضربه العام الماضي وضربه كثيرا في هذه الحرب، وعليه هي يبدو أنها لا تريد التنازل، وهذا ما يزعج الرئيس ترامب ويجعله يتهم إيران بأنها تقوم بالألعاب كما يدعي.
1: دكتور حسين، إيران كيف تقرأ المشهد اليوم في ظل تعقد المسار التفاوضي، إصرار الطرفين على مطالبهما مرتفعة السقوف، وكذلك في ظل تصعيد تصريحات إن صح التعبير أمريكي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن هناك طريق مسدود واستعصاء، سواء كان في الجانب السياسي والدبلوماسي أو في الجانب العسكري. يعني أمريكا بالنهاية خاضت حرب 40 يوما ضد إيران مع الكيان الصهيوني، ولم تستطع أن تحقق أهدافها المرسومة لهذه الحرب، وفي نفس الوقت الآن هي تطالب إيران باستسلام. يعني عمليا هذا هو ما تطالب به، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به إيران. من هنا أمام هذا السقف العالي الأمريكي ليس هناك مجال أساساً لا للتفاوض ولا للتفاهم بين الطرفين. إيران تقول إنه هي تمتلك يعني القوة للصمود أمام العدوان الأمريكي ضدها، وضمن هذا الإطار تصور الأمريكي أن إيران ستنهار وأنها لا تملك لا سلاح بحري ولا سلاح جوي ولا غطاء يعني أنظمة دفاع جوي. هذا الكلام يعني أتصور ضمن إطار الثرثرات التي يطرحها الرئيس ترامب. إذن إيران تملك القوة للدفاع.

0: نفسها، ولا زالت متمسكة بمضيق هرمز كورقة ضغط كبيرة على ترامب وعلى النظام الاقتصادي العالمي حتى. ولا يمكن لإيران أن تفرط بهذه الورقة إلا ضمن إطار ترتيبات إنهاء العدوان ضد إيران مع ضمانات دولية.
1: سيد عادل شديد، إسرائيل ما الذي تؤسس له في هذا التوقيت؟
2: حياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني إسرائيل كانت تراهن على أنه الحرب وديناميكياتها أن تخلق واقع يؤدي إلى استمراريتها ولا أن يتم وقفها. بتقديري حتى اللحظة إلى حد ما نجحت إسرائيل في ذلك، حيث لا توجد يعني بوادر جدية بأفق التوصل إلى أي اتفاق. الاعتبارين: الأول أنه لا يمكن الإدارة الأمريكية أن تذهب باتجاه اتفاق طالما حتى اللحظة هي نفسها غير مقتنعة أنها حققت انتصارا ميدانيا، وهذا الواقع بحالة أن تتوصل إليه ووفق التحريض الإسرائيلي من شأنه أن يمس هيبة وقوة الولايات المتحدة بالمنطقة. ثانيا، لا زالت المواقف بعيدة ما بين الطرفين حول كل هذا العناوين. المهم في هذا الموضوع أنه إسرائيل ترى الأمور من زاوية مختلفة تماما. إسرائيل ترى أن الوضع الطبيعي ما بين الولايات المتحدة وأي دولة بالمنطقة وتحديدا إيران يجب أن تكون في حالة اشتباك ومواجهة وحالة عداوة دائمة مستمرة، لا أن تصل في أي مرحلة ما إلى أي تفاهم ما بين الطرفين. بالتالي تضغط الأدوات الإسرائيلية أو القريبة منها بالبيت الأبيض والإدارة الأمريكية بهذا الاتجاه لكي تضمن إسرائيل وبنيامين نتنياهو تحقيق ذلك. أقنع بنيامين نتنياهو رئيس ترامب بأن يعني يكون المحدد لقبول الإدارة الأمريكية بالموضوع النووي تحديدا تسليم المادة المخصبة فقط للولايات المتحدة، وهذا مفهوم أنه إيران لا يمكن أن تقبل بذلك، وبالتالي تضمن إسرائيل عدم التوصل إلى أي اتفاق. ولذلك باتت إسرائيل خياراتها واضحة: إما استمرار المواجهة، ولكن هذا نتيجة الكثير من المتغيرات الأمريكية صعب تطبيقه، والخيار الأفضل إبقاء الأمور لا حرب ولا سلم، بمعنى أن لا يتم التوصل إلى أي اتفاق وإبقاء العلاقة مع إيران على حالها. هذا هو الوضع المريح بالنسبة لإسرائيل، لأنه من جهة أي اتفاق يعطي شرعية لإيران، أي اتفاق أيضا يلزم إسرائيل بالالتزام ببعض شروط وتحديدا ما يخص لبنان ووقف اطلاق النار هناك. ثم الأخطر من ذلك أنه أي اتفاق سيلزم الولايات المتحدة بالإفراج عن الكثير من الأرصدة الإيرانية المحجوزة، وهذا من وجهة نظر إسرائيلية سيؤدي إلى إعادة تمويل ودعم كل هاي الجيوش الموجودة باليمن ولبنان وسوريا والعراق وما شابه، وهذا يعني يعتبر نسفا لأهم هدف من أهداف الحرب التي ترى إسرائيل.
1: وصلت الفكرة. إسرائيل. طيب، شكرا سيد عادل شديد. في زاوية أخرى ليست ببعيدة سيد المنشاوي، نيويورك تايمز قبل ساعات نشرت عن تقارير استخباراتية سرية تقول بأن إيران تحتفظ بترسانة صاروخية ليست بالقليلة، تحدث عن نسبة 90% و70% من المنصات، ذكرت بعض النسب والأرقام. السؤال الأول: ما المصلحة في هذا التوقيت من مثل هذه التسريبات؟
3: لا، ليس بالضرورة هناك مصلحة من هذا التوقيت، ربما يكون المصدر الصحفي وصلته هذه المعلومات الآن، أو يكون هناك تقدير استخباراتي خرج إلى العلن أو وصل إلى بعض أعضاء الإدارة أو أعضاء الكونغرس وسرب للصحيفة في هذا التوقيت. لكن هذا يتفق أيضا هذا التقرير وفحواه مع استغراب الكثيرين هنا في واشنطن من صلابة الموقف الإيراني، وكأن الحرب لم تضرب إيران بشدة في بنيتها العسكرية الضخمة قبل الحرب، وهو ما تم تدميره حسب ادعاء الإدارة الأمريكية والقيادة الوسطى ورئيس ترامب شخصيا. فالحكماء هنا في واشنطن يستغربون الموقف الإيراني المتشدد في ضوء الضربات التي تلقتها، سواء كانت الأهداف العسكرية أو حتى القيادة السياسية الأولى التي تم التخلص منها واغتيالها المرشد الأعلى في أول الأيام، وعدد وعشرات القادة الكبار في الحرس الثوري والحكومة الإيرانية خاصة في المجال العسكري والاستخبارات. فهذا التقرير يعكس ربما صلابة الموقف الإيراني ويفسره في بعض أبعاده، أن إيران واثقة من نفسها وتدعي في كل مناسبة، أو يدعي بعض العسكريين الإيرانيين أن هناك الكثير من الأسلحة لم يتم استخدامه حتى الآن، وهناك الكثير مما يخبئه العسكريون الإيرانيون لأي هجمات طيب. إيرانية أمريكية إسرائيلية. فربما يكون هذا هو المقصود وراء هذا التوقيت لهذا التقرير.
1: وصلت الفكرة. إذا ما ذهبنا إلى زاوية أخرى في هذا الموضوع، هي قراءتك للتناقض ما بين هذه التقارير الاستخباراتية وكذلك التصريحات على مدار الفترة الماضية من الرئيس ترامب بأنه تم القضاء على خطوط التصنيع، على منصات الإطلاق، على البحرية، على يعني ترامب اعتد كثيرا بتلك العمليات العسكرية وما حققته من أهداف تكتيكية على الأقل.
3: خبرة التعامل مع الرئيس ترامب عن قرب ومعرفته ومعرفة ما قام به في فترة حكمه الأولى وما يقوم به في فترة حكمه الثانية، خاصة في تعامله مع الإعلام والخطاب السياسي الموجه للداخل والداخل الأمريكي وللداخل الإيراني وللرأي العام العالمي، يشير إلى عدم دقة تصريحات الرئيس دائما، وربما يكون هناك أهداف لا نفهمها ولا هو يفهمها. هناك الكثير من التناقض في تصريحات الرئيس ترامب، الكثير من عدم الدقة على في أحسن لغة يمكن أستعملها هنا، عدم الدقة فيما يقوم به الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يتهم حتى من بعض مساعديها الكبار أنه كثير الكلام يسرسر كثيرا في مسائل استراتيجية، ولا يمكن أخذه في كل جملة يقولها وكأنها شيء منزل أو شيء مقدس أو يعتريها الدقة. فالرئيس ترامب سبب ارتباك في البيت الأبيض، وأنا أذهب إلى هناك عدة مرات في الأسبوع، وسبب ارتباك في فهم الباحث الأمريكي والصحف الأمريكي لما يخرج من الرئيس ترامب، وأكيد أن هناك ارتباك أكبر في خارج الولايات المتحدة لما يقوم به الرئيس ترامب ويشرحه أو يشارك به في تصريحاته المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ترو السوشيال تحديدا. فأعتقد أن ما يقوله ترامب لا يجب أن نأخذه في على مأخذ الجد كل مرة فيما يتعلق بتقديراته السياسية والاستراتيجية. هو يتهم بالمبالغة الضخمة جدا في كل شيء. قال قبل عام في يونيو الماضي أنه تم القضاء الكامل على البرنامج النووي، وعاد بعد 8 أشهر مع إسرائيل للعدوان على إيران تحت بند تدمير البرنامج النووي. فالرئيس الدقة تنقصه كثيرا في تقديراته وهو يبالغ كثيرا، وأعتقد الإيرانيين فهموا ذلك. القادة الإيرانيين يتعاملون من هذا المنطلق، لا يأخذون تصريحات الرئيس بجدية، ويعرفون أن الموقف على الأرض والأفعال هي التي تحدد الموقف الأمريكي وليس التصريحات الرئاسية الخارجة من الرئيس ترامب.
1: دكتور حسين، نأخذ معك قراءة من الناحية الإيرانية في شكل ومستقبل المسار التفاوضي.
0: يعني في الموضوع التفاوضي، في تصوري أن الفرصة هي تكمن في هذا المجال فقط. يعني في الجانب العسكري لا أتصور أن ما تقوله أمريكا يمكن أن تذهب إلى يعني ضربة لعدة أيام إلى آخره، أن تغير شيئاً ما. 40 يوم كانت هناك فرصة كافية ولم تستطع أمريكا أن تقوم بشيء. ففي تصوري
1: أنت تستبعد دكتور حسين أن يكون العسكري هناك نتيجة لمثل هذه العمليات إن حصلت، أم أنك تقول بأن الجانب الإيراني يستبعد قيام الأمريكيين والإسرائيليين بذلك؟
0: لا، يعني إيران قد تستبعد تحليليا، ولكن لا يمكن أن تتجاهل التهديد الأمريكي. بالنهاية هناك استنفار في إيران، استنفار بشكل كبير للتصدي لعدوان أمريكي، سواء كان تحليليا هذا الاحتمال مطروح أو غير مطروح. يعني العسكر عادة لا يتجاهلون هذه الأمور ولا يعتدون بالتحليلات، أنه هم على أهبة الاستعداد 100% أنه أمام أي عدوان محتمل. ولكن في تصوري أن الجانب الدبلوماسي هو الذي يمكن أن يكون يعني الطريق الأسلم للوصول إلى نتيجة، بشرط أن تكون هناك نية لدى الطرفين للالتقاء في منتصف

0: منتصف الطريق.
1: وإذا ما
0: لا
1: تحدثنا
0: زالت
1: عن نية
0: أمريكا
1: الطرف الأمريكي أو الإسرائيلي حتى الذي يضغط ويتواصل بطبيعة الحال مع الأمريكي، إذا ما كان هناك تعسر أو تمترس خلف الشروط والسقوف المرتفعة، بتقديرك ما الذي قد تنحاه إيران، وخصوصا أنها ترزح تحت ضغط اقتصادي كبير جدا؟
0: يعني الآن نعم أمريكا هي تتمترس خلف شروط تعجيزية، ومن الطبيعي جدا أن لا تقبل إيران. ما هو الحل؟ هو الاستمرار في حالة المراوحة القائمة الآن. يعني ليس أمام إيران، لا أمريكا قادرة على الحسم ولا إيران قادرة على الحسم. من هنا المراوحة تبقى هي يعني الحالة المحتملة، ولكن هذه المراوحة إلى أي فترة يمكن أن تستمر؟ في تصوري أن الطرف الأمريكي تحت ضغط كبير، المجتمع الأمريكي بدأ يشعر بالحرب في حياته اليومية من خلال تعبئة البنزين، من خلال شراء الحاجيات اليومية، من خلال الضغوط التي يعيشها اقتصاديا.
1: طيب إيران ترى
0: الكورسات
1: بأنها مضطرة أن تبقى جالسة على طاولة التفاوض حتى في ظل هذا التعسر؟
0: نعم، يعني إيران في وضع المراوحة لن تذهب إلى أن تكون هي البادئة بالحرب على قاعدة أن تستطيع أو احتمالية الحسم العسكري، لا لن تقوم بذلك في تصوري. ولكن إيران ترى أن الطرف الآخر هو تحت ضغط كبير،
1: لكنها
0: وهو مضطر إلى
1: لوحت باستخدام
0: التراجع.
1: الخيار العسكري لفض ذلك الحصار البحري بالقوة.
0: صحيح هذا الكلام، يعني هناك تصريحات في هذا الإطار، ولكن إيران لا زالت عقيدتها دفاعية وليست هجومية، رغم كل ما تعانيه من نتيجة للحصار الأمريكي ضد الوجهة البحرية الإيرانية في المناطق الجنوبية. من هنا أتصور أن إيران ستنتظر، ولكن الطرف الأمريكي لا يستطيع الانتظار كثيرا.
1: سيد عادل شديد، أسألك عن الموقف الإسرائيلي، وتحديدا إذا ما ذهبنا في قراءة تفصيلية لتصريح وزير الخارجية التركي للجزيرة، كان يقول بأن دول المنطقة تريد إنهاء الحرب وتريد فتح المضيق، ولكن هناك أهداف إسرائيلية أخرى.
2: يعني واضح الأهداف الإسرائيلية أستاذ محمد، جرى الكثير من النقاش حولها منذ اليوم الأول الحرب، لا بل قبل ذلك. نتنياهو أعاد طرح وإلى العلن موضوع إسرائيل الكبرى، وبالتالي ترجمت ذلك سواء باتساع الحدود الجغرافية كما تحدث الأمريكان. يعني الرئيس ترامب تحدث أنه حين يرى إسرائيل على الخارطة يراها صغيرة وبالتالي بحاجة إلى توسع. السفير الإسرائيلي في السفير الأمريكي في إسرائيل تحدث بشكل أوضح، لا بل بشكل أوقع، حين قال أنه أفضل العرب أن يسلموا بهذا وأن يعطوا إسرائيل اتساع دولتهم، وإن لم يقبلوا فإسرائيل أمامها وسائل أخرى لترجمة ذلك. و توم براك مبعوث الرئيس ترامب حين قال أنه لم تعد لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل ملزمات بحدود سايكوس بيكو، وبالتالي موضوع إسرائيل الكبرى يتطلب إزالة القوى التي تقف عثرة وعقب أمام ترجمة هذا المشروع. اليوم العقب المادي هي إيران وحلفائها بالمنطقة، حزب الله، حركة حماس، الجهاد الإسلامي، الأنصار الله، كل هاي القوى يجب القضاء عليها الآن. بعد القضاء عليها، والجيد في الموضوع أن المسألة ليست بحاجة تحليل واجتهادات، نتنياهو تحدث بشكل واضح وصريح قبل أسابيع حين قال أنه ما أن ننتهي من القضاء على المحور الشيعي الذي أوشكنا على نهايته سننطلق إلى المحور السني، ويقصد الدول السنية تحديدا، يعني بحين قصد ثلاث مركبات للمحور السني الذي يتحدث عن القضاء عليه: تركيا، قطر، الإخوان المسلمين، والدول العربية والإسلامية السنية التي ستنضم إلى هذا المحور. ويتحدث يقول إذا ترك هذا المحور الثلاثي تركيا، قطر، الإخوان المسلمين لكي يشتغل.

0: تستبعد عظمهم، فأكثرية الدول العربية ستنضم إليهم، وبالتالي حينها إسرائيل ستكون محاصرة لا أن تحاصرهم، وبالتالي يجب القضاء عليهم. نتنياهو منذ سنوات يتحدث وكأنه مبعوث إلهي، تحدث في أكثر مرة أنه مكلف دينيا وروحانيا لترجمة مشروع إسرائيل، وهو يرى ومقتنع، حتى الكثيرين في إسرائيل يرون أن بقاء بنيامين نتنياهو لأكثر من عقدين على رأس الحكم إنما ترجم لقرار إلهي بترجمة هذا المشروع إسرائيل الكبرى. وإسرائيل الكبرى يعني أنه في 6 دول عربية ستقام إسرائيل الكبرى عليها أو على أجزاء منها. طبعا فلسطين الانتدابية بأكملها من البحر إلى النهر، الأردن كلها، أجزاء من لبنان، أجزاء من سوريا، أجزاء واسعة، إن لم تكن كل العراق، أجزاء واسعة
1: وصلت
0: من مصر.
1: الفكرة. نعم، أنا أعتذر المقاطعة ولكن لضيق الوقت سيد عادل شديد، إذا ما عدنا لك سيد المنشاوي بالحديث عن مسألة التفاوض وتلك التقارير التي تنشرها وسائل الإعلام الأمريكية عن إمكانية أن تتوجه الإدارة الأمريكية لتصعيد عسكري في حال فشل المحادثات. سؤالي لك هنا عن المعايير التي تعتمدها الإدارة الأمريكية لتعتبر أن المحادثات قد فشلت طريقة وحتى على صعيد التوقيت.
2: طبعا الحرب اندلعت لما يقرب من 40 يوم، ومنذ 7 من ابريل الماضي اكثر من 35 يوم هناك هدنه او وقف للقتال. لكن ما تراه وتدركه واشنطن انه منذ هذا الوقت، منذ اكثر من شهر واسبوع منذ وقف القتال وحتى الان، ازدادت قوه التباعد بين الطرفين والمفاوضين الامريكيين والايرانيين، وترى ان مسار التفاوض لم يعد يقربهما من اتفاق، بل العكس يبعدهما في اتجاه اللجوء مره اخرى للخيار العسكري. هذه نظرة متشائمة تسيطر على العاصمة الأمريكية بعد 6 أسابيع من وقف القتال في 7 من أبريل، وأعتقد أن سقف المطالب الأمريكي الصارخ والمرتفع، والذي يقابله أيضا سقف مطالب وشروط إيرانية عالية جدا، تدفع المحللون هنا وبعض الجمهوريين حتى إلى التشاؤم فيما هو قادم، وأن الرئيس ترامب لم يعد بيديه دفة القرار. القرار لم يعد فقط ماذا تفعل واشنطن، بل أيضا ماذا تفعل طهران. فأعتقد أن هذا يحيط بشكوك فيما هو قادم، ولا أحد يمكن التخمين فيما يقرره الرئيس ترامب. الرئيس ترامب الآن في طريقه إلى الصين، وربما تكون هذه ورقة ربما يراها الرئيس ترامب مهمة في الضغط على الجانب الإيراني لكي يتنازل بعدما فشل الحصار البحري الصارم على المواني الإيرانية، سواء في بحر العرب أو الخليج، أو ضرب القدرات
1: شكرا.
2: العسكرية الإيرانية واغتيال القادة الكبار في دفع إيران إلى التنازل. ربما يكون هذا هو المسار الذي يأمله الرئيس ترامب الآن.
1: شكرا لك ضيفنا من واشنطن ولضيفينا من الخليل ومن طهران. إن مشاهدينا الكرام، حادثة الاشتباك التي وقعت في صحراء النجف وكربلاء خلال شهر مارس آذار الماضي ما تزال تلقي بظلالها على الجدل الداخلي العراقي. مسؤول عسكري أكد أن القوة التي كانت موجودة آنذاك كانت إسرائيلية ولم تبقى لأكثر من 48 ساعة، مشددا على عدم وجود أي قوات أو معسكرات إسرائيلية حاليا في صحراء النجف. قيادة العمليات المشتركة أكدت استمرار عمليات التفتيش والتمشيط في المناطق الصحراوية والحدودية تزامنا مع انطلاق عمليات أمنية مشتركة بين الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي في بادية النجف وكربلاء لفرض السيطرة وتأمين الطريق الرابط بين كربلاء والنخيب وصولا إلى الحدود الدولية.
3: نحن هنا برفقة القوات الأمنية العراقية في الموقع الصحراوي والذي دارت حوله روايات كثيرة بوجود قاعدة عسكرية إسرائيلية بين محافظة النجف ومحافظة كربلاء.
4: قمنا بتفتيش المنطقة بالتفصيل، يعني المنطقة بالكامل، لم نجد أي قوة موجودة بالمنطقة، لا توجد قوة ولا توجد معسكرات ولا توجد قوة أجنبية ما عدا القوات الأمنية العراقية البطلة.
3: حتى مع تطمين السلطات الأمنية هنا، انطلقت اليوم عملية أمنية أطلق عليها فرض السيادة تستهدف تمشيط الصحراء الواقعة بين محافظات الأنبار وكربلاء والنجف. أطلق عليها اسم فرض السيادة بمشاركة قطاع

0: جماعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي.
1: عملياتها مستمرة، يعني عملياتها مستمرة، وليس لأجل هذا الموضوع. احنا نتكلم عن منع عمليات تهريب، منع عمليات تواجد إرهابيين، عصابات إجرامية أو غيرها.
0: إذن لا قواعد عسكرية لا إسرائيلية ولا أمريكية هنا في صحراء محافظة النجف، هذا ما أكدته القوات الأمنية في بياناتها أو حتى في تواجدها هنا في هذه الصحراء. سامر الكبيسي، الجزيرة، صحراء النجف.
2: نعود للأوضاع في مضيق هرمز وحوله، ونذهب كذلك الآن إلى الزميلة روعة أوجي. ونافذة عسكرية تناقش أبعاد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ما سماه مشروع الحرية بلس في مضيق هرمز.
3: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر المستجدات الميدانية في مضيق هرمز، لاسيما عقب تهديد مسؤولين أمريكيين بتنفيذ ما سموه مشروع الحرية بلس، وهو يبدو أنه نسخة موسعة من مشروع الحرية الأمريكية السابق الذي تمثل بحماية السفن التجارية في مضيق هرمز والرد عند التعرض للهجوم. وبحسب وسائل إعلام، قد يشمل مشروع الحرية بلس تدمير منصات التهديد الإيرانية توسيع نطاق حماية السفن ليشمل الخليج وبحر العرب. نناقش هذا الملف مع ضيفي في الاستوديو العميد الياس حدنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي على الشاشة التفاعلية الزميلة سلام خضر. البداية معك سلام.
4: شكرا روعة. إذن كما قالت روعة، هناك مشروع أمريكي قد يتم العمل به، وهو عبارة عن مشروع الحرية بلس وفق ما قال الرئيس دونالد ترامب. قبل الدخول في تفاصيله، نظرة سريعة على العقدة الأكثر خطورة حاليا في الأزمة في الشرق الأوسط، مضيق هرمز. حتى الآن تقول الأمم المتحدة بأن قرابة 1500 سفينة وربما أكثر من ذلك بقليل لا تزال عالقة داخل المضيق، غير قادرة على التحرك للخروج منه. وعلى متن هذه السفن 1500 قرابة 20,000 بحار، بعضهم يعيشون أياما صعبة وفق النقابات التي تعنى بشؤون العاملين في البحار وعلى متن السفن. القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل أكدت بأنها لا تزال تفرض حصارا محكما على مضيق هرمز، ونشرت صورة لواحدة من أكبر حاملات الطائرات الموجودة في المنطقة إبراهام لينكولن. تقول القيادة المركزية بأن الحصار على الموانئ مستمر. منذ بدء الحصار قامت القيادة المركزية بتحويل مسار قرابة 65 سفينة، وأيضا عطلت عدد آخر من السفن في إطار عمليات الحصار المفروضة على الموانئ الإيرانية. وبتاريخ يوم أمس وفق مؤشر كابلر، تمكنت فقط 10 سفن من عبور المضيق، 5 إلى داخل المضيق انطلاقا من بحر العرب إلى مياه الخليج، و5 تمكنت من الخروج من مياه الخليج باتجاه بحر العرب. المشروع الذي يتحدث عنه الرئيس دونالد ترامب ويفكر في إعادة العمل به هو امتداد لما سماه مشروع الحرية، عندما قالت القيادة المركزية الأمريكية بأن السفن الأمريكية ستقدم مظلة دفاعية للسفن، غير ضروري أن تكون مرافقة في المياه لهذه السفن، ولكن تقدم لها مساعدة دفاعية أو غطاء دفاعيا، بمعنى تكون المدمرات والأصول الجوية قادرة على اعتراض أي من الصواريخ التي قد تستهدف تلك السفن العابرة وفق ما كان يهدد الحرس الثوري، وبالتالي تقديم حماية كاملة للسفن التجارية. مشروع الحرية بلس هو امتداد لهذا المشروع، ولكن مع فروقات تتعلق بالجغرافيا وبالقوى المستعملة. يمكن أن تقوم القيادة المركزية بشن ضربات استباقية، وأيضا عبر تدمير منصات الصواريخ أو القواعد التي تنطلق منها الطائرات المسيرة. يمكن أن نقول بأنه خلال الاشتباكات التي شهدها مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، قد تكون القيادة المركزية بالفعل قد قامت بما يشبه تمرينا أوليا في حال أرادت أن تلجأ إلى ما سماه ترامب مشروع الحرية بلس. عندما اندلعت الاشتباكات بين الحرس الثوري والقيادة والقطع الأمريكية الموجودة في المنطقة آنذاك، على مدى يومين متتاليين استهدفت المدمرات الأمريكية الموانئ الإيرانية التي تحتوي على قواعد عسكرية، من بينها سيريك وأحدى قواعد تابعة للحرس السواحل في ميناب، قصفت أهداف في منطقة بندر عباس، في مدينة بندر عباس، وأيضا قصفت جزيرة قشم، وهذه جميعها مواقع روعة تساعد الحرس الثوري على إدارة ما يسميه منع عبور السفن التي لا تنسق معه عبر مضيق هرمز.
3: شكرا جزيلا لك سلام. العميد الياس حنا، يعني بالنظر لكل هذه المعلومات التي قدمتها سلام، وبالنظر لمشروع الحرية الذي دام يومين في ذلك الحين، ما هي التحركات الممكنة اليوم لواشنطن في مشروع الحرية بلس؟
5: روعة، عندما نتحدث عن مضيق هرمز نتحدث عن إعادة هندسة الجغرافيا في مضيق هرمز. على سبيل المثال، دائما كان العبور الأساسي أو TSS كما يقال عنها الدخول ومن ثم الخروج، هذا كان قبل بدء الحرب. خلال بدء الحرب وبالتالي سيطرة إيران على هذا المضيق، انتقلت إيران إلى تغيير هذه المسارات، وبالتالي اعتمدت المسار الذي يذهب إلى جزيرة لارك، نتحدث قشم لارك، وبالتالي استيفاء الرسوم. كان الرد الأمريكي بمكان ما على موضوع الحصار البحري على إيران، ردت إيران أيضا بحصار آخر، أو رسمت المنطقة التي تريدها بمنطقتين من قشم إلى الفجيرة، وبالتالي هذه المنطقة اعتبرتها. فإذا نحن أمام فعلا إعادة هندسة المضيق أو المياه، وبالتالي لكل من يناسبه. أتى الرئيس ترامب بمرحلة لاحقة وأتى بمشروع الحرية، والذي كان كما قالت سلام تجربة أو بايلوت كما يقال لمرحلة لاحقة. لماذا توقف أو لماذا بقي هذا الأمر؟ يعني نتركه للمراحل القادمة، لأن هناك أسرار كثيرة. ولكن أيضا تم استهداف الكثير من المناطق، سيريك، تم استهداف بندر عباس، وحتى قشم، وحتى المناطق المجاورة لها، وكأنها عملية تحضير أو عملية بايلوت أو عملية مهمة لمرحلة لاحقة. اليوم نتحدث عن موضوع مشروع الحرية بلس.
3: يعني إذا ما كانت الدروس المستفادة في مشروع الحرية الأول عبر قصف هذه المناطق؟ ما هي الأهداف الإيرانية الممكنة في مرحلة مشروع الحرية بلس؟
5: روعة، أغلب القرارات التي قد يتخذها الرئيس ترامب هي صعبة، يعني ليس هناك من قرار سهل. والسبب بذلك روعة أن إيران لديها شواطئ تمتد من تقريبا شهر بهار وإلى الحدود الكويتية 2500 كيلومتر، وهي بالتالي تسيطر على كل هذه المناطق التي تطل على المحيط. أيضا هناك تقريبا 31 جزيرة مهمة جدا في هذه المنطقة تسيطر فيها على الممرات وعلى المضيق. لماذا؟ هذه الجزر روعة هي في المناطق الأعمق مياها كي تسير السفن فيها، يعني لا تستطيع السفينة أن تثير على الجوانب أو الشواطئ الأساسية، لأنه هي
3: المياه ضحلة،
5: شالو ووتر، هي مناطق ضحلة. فإذا هي تتحكم بهذا الموضوع. إذا أردت فعلا أن تأخذي من يد إيران هذا التسلط وهذه السلطة، لديك الشواطئ يجب حمايتها لعدم إطلاق الصواريخ والمسيرات وحتى الزوارق السريعة، وبالتالي السيطرة على هذه المنطقة، منطقة جزر الخليج.
3: هل يمكن أن نشهد احتلالا لهذه الجزر؟
5: يعني قد في المرحلة الأولى من الحرب روعة، في منطقة طنب الكبرى وطنب الصغرى وحتى أبو موسى، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية مدارج، استهدفت الأماكن العسكرية، ولكنها لم تستهدف المدارج للطيران وما شابه، وكأنها تحضر لمرحلة لاحقة. اليوم الخيارات كثيرة، يبقى كيف سيقترح القيادات، خاصة القيادة المركزية، على الرئيس ترامب هذه الخيارات. اليوم يجب أن يكون أكيد، يجب أن يكون هناك منظومة أساسية. هل سنشهد فعلا مواكبة مهمة للسفن عبر المدمرات، وجربتها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا قد تستعمل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي استهدفت الكثير من الزوارق السريعة وبالتالي من المسيرات. يعني اليوم نتحدث عن الأباتشي، هي جزء أساسي من المنظومة تستهدف المسيرات. أيضا الأيتن، وتم أسقاط واحدة بمكان ما. فإذا الأيتن هي ما يسمى صائدة الدبابات، لديها مدفع غاتلينج 30 مليمتر، 3000 طلقة بالدقيقة، وهذا أمر يساعد. أيضا قد تستعمل إيران، يعني حتى الآن هذه تعتبر أكبر قنبلة أمريكية ما دون النووي تقريبا 9000 كيلوغرام من المتفجرات استعملتها مرة واحدة كتجربة

0: خلال حرب أفغانستان. فإذا هذه تقريبا الشيء الذي نعرفه، ولكن يبقى أن إيران اليوم كما يقال أن إيران فعلا تطالب بموضوع الكابلات البحرية التي تمر عبر مضيق هرمز، هي تريد أن تستوفي أيضا رسوم خاصة التي تمر في مياهها الإقليمية.
1: لينزي جراهام تحدث عن أن مشروع الحرية بلس سيكون فيه مساهمة من شركاء دوليين، ونحن نعرف اليوم بتمركز ناقلة الطائرات الفرنسية شارل دوغول والمدمرة البريطانية شمس دراغون، وضمن حديث من الدولتين عن مسار المصطلح السياسي الذي يصرون على استخدامه، هو مصطلح تأمين الملاحة في مضيق هرمز وليس فتح المضيق. إلى أي مدى يمكن أن تلعب هذه الدول دورا في مشروع الحرية بلس؟
0: يبقى الشرعية الدولية، يبقى قرار من مجلس الأمن، قد تكون زيارة الرئيس ترامب إلى الصين من ضمن هذه، ولكن يمكن إدماجها. ولكن هناك خلاف عميق بين الولايات المتحدة الأمريكية، بين فرنسا، بين بريطانيا، بين ألمانيا وبين الناتو ككل، ولكن قد يأتي بمرحلة لاحقة. ولكن أنا أقول أن الجغرافيا تساعد إيران في هذه المرحلة، أيضا المقاربة اللاتماثلية، يعني المسيرات، الصواريخ، الكروز، وبالتالي الزوارق السريعة تساعد إيران. ولكن ماذا فعل الرئيس ترامب؟ الرئيس ترامب عندما قال أنه هذه المنطقة تسيطرون عليها لا تماثليا، أنا أوافق. ماذا أفعل؟ أذهب إلى الخارج وبالتالي أقوم بالحصار. ولكن الحصار روعة، هو على مرحلتين بالعلم الحروب البحرية، الحصار القريب والحصار البعيد. يعني اليوم رأينا شيئا من الحصار البعيد، ولكن الحصار القريب يستلزم تراكمات ووقتا من الزمن قد يعطي مفعوله الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على إيران.
1: لدي سؤال قد يبدو يعني بديهيا وبسيطا، ولكن مشروع الحرية بلس إذا عدنا لخريطة مضيق هرمز، يهدف اليوم لتأمين هذا المسار بجانب السواحل الإماراتية والعمانية. ما الذي يمنع تقنيا وعسكريا؟ قلت لي ضحالة المياه،
0: ضحالة المياه
1: لن يتغلب على ضحالة المياه الآن،
0: ضحالة تقريبا تصل إلى 9 أو 10 أمتار فقط. حاملة النفط أو ناقلة نفط تستلزم 30 متر وأكثر، وهذا الأمر ليس متوفر إلا في هذه المنطقة التي تحدثت عنها، حيث السفن، حيث الجزر الإيرانية تسيطر عليها. من هنا استيلاء بالسبعينات على طنب الكبرى وطنب الصغرى. أما المياه حول مضيق حول عمان، هي تعتبر مياه عميقة تقريبا تقارب 100 متر، قد تصل إلى 100 متر. ولكن كيف ستسير هذه الناقلات كما حصل بالعام 87 و88، وبالتالي ما هي الحماية وما هي المنظومة؟ ولماذا الرئيس ترامب سيدفع هذه الكلفة وهو نعرف أنه فعلا يسمى الرئيس ترانساكشنال، يعني لا شيء مجاني في الحياة، وبالتالي هذا الأمر يتطلب جزء أساسي مهم. ولكن هل سيأتي بعد ضربة عسكرية محدودة أو غير محدودة؟ أنا أقول ليس هناك من ضربة عسكرية محدودة، لأنه لماذا ستعطي إيران بضربة محدودة ما لم تعطيه بحرب شاملة وكاملة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عليها؟ نحن أمام مرحلة جديدة، يبدو بعد زيارة الصين قد تتكشف أمور كثيرة قد يبدو أن هناك، ولكن التحضير العسكري روعة جار على قدم وساق.
1: من الجانب الإيراني، ما هي قدرات إيران العسكرية في محيط مضيق هرمز لمواجهة تحركات مشروع الحرية بلس؟
0: هددت إيران بقصف المنطقة، يعني إذا استهدفتم النفط ومرافق النفط والتحميل والتصدير وكل شيء، سنستهدف المنطقة. وهذا يعتبر على أنه جزء أساسي وصلب من الاستراتيجية الإيرانية التي كانت تعد لها. وإلا لماذا بعد أول طلقة على إيران أو من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تم استهداف بعد دقائق معدودة منطقة الخليج، وكأنها كانت من ضمن فعلا الاستراتيجية الأمريكية أو من ضمن الأهداف الإيرانية أو بنك الأهداف الإيراني، وكأنه إيران تستعمل المنطقة كوسيلة ردع للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الضغط على الاقتصاد العالمي. اليوم نتحدث عن مضيق هرمز، تبين أنه هو فعلا القنبلة النووية. لماذا؟ نتحدث عن النفط، نتحدث عن السماد، نتحدث عن الغذاء، نتحدث عن الهيليوم، وهو المهم لصناعة الذكاء الاصطناعي والذي يأتي من قطر.
1: يعني وهناك حديث، هناك مخاوف دولية بدأت تتكشف كل هذه الموارد، هناك حديث أن بعض الدول ستعاني بعد أسبوعين، أخرى ستعاني بعد 6 أسابيع، وإيران تتمسك من جانبها بحق العبور من جانبها.

0: والآن الولايات المتحدة تريد التأمين. هذه السفن بأساسها تجارية تجد نفسها عالقة في معركة عسكرية قد تندلع إلى حرب أكبر عسكريا، كيف يمكن تأمينها مدنيا دون جر المنطقة إلى حرب؟
1: التوافق مع إيران والموافقة الإيرانية روعة. إيران منذ 47 سنة تعيش هذه الحالة، ولكن التخطيط كان والمناورات كانت حول مضيق أرمز، وبالتالي السيطرة عليها تبين بعد التجربة. يعني اليوم هناك استراتيجية تكتب، وعندما تنفذ الواقع الميداني يعكس شيء مختلف تماما، وبالتالي تبين أن موضوع مضيق هرمز هو فعلا القنبلة النووية التي تحرم كل العالم. اليوم دول العالم تستعمل احتياط النفط الأساسي بالنسبة لها، ولكن على المدى البعيد ليس مؤمنا هذا الأمر.
0: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا للزميلة سلام خضر. نهاية هذه النافذة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: أهلا بكم مشاهدين، ننوه بداية لهذا الخبر العاجل نقلا عن بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن رصد ناقلة نفط صينية عملاقة تعبر مضيق هرمز الأربعاء مرورا بجزيرة لارك الإيرانية. رأس الساعة مشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وأنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني خلال زيارته إلى بيجين. وأضاف ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأن طهران تعلم ذلك، وأن واشنطن لا تمارس الألاعيب. إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب نهائيا والتوصل إلى اتفاق محتمل. وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية إن ما طرحته طهران من مبادئ هو الحد الأدنى لأي ترتيب جاد لإنهاء أزمة بدأت بلجوء غير قانوني للقوة، واصفا الموقف الأمريكي بأنه متناقض، وقال إنه لا يمكن الحديث عن وقف لإطلاق النار مع الحصار ولا عن الدبلوماسية مع العقوبات بشكل متزامن. وفي الدوحة، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي أن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته، قال وزير الخارجية التركي للجزيرة إن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. وعلى جبهة لبنان، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء صور وفي مناطق أخرى من الجنوب. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا أصيبا إثر استهداف حزب الله موقعا عسكريا بمسيرة. بدوره، أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وتنفيذه عدة عمليات. والآن إلى مراسلينا. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا ومرحبا بكما. أنس، أبدأ معك. لو نتحدث عن زيارة الرئيس ترامب للصين وعن الملفات التي من الممكن أن تلعب فيها الصين دورا فيما يتعلق بالأزمة مع إيران وفقا لما هو متوقع أمريكيا.
3: صحيح منى، وطائرة الرئيس أقلعت قبل قليل من أنكرج في ولاية ألاسكا متوجهة إلى الصين قبل نحو ساعة تقريبا، وهذا يعني أنه أمامها ساعات أخرى حتى تصل إلى الصين. لكن بكل الأحوال في هذه الرحلة الرئيس دونالد ترامب يرافقه أيضا مجموعة من رجال الأعمال، من بينهم إيلون ماسك وآخرين، مدير أو المدير التنفيذي لشركة انفيديا وغيرهم من هؤلاء، وهو يتحدث قبل قليل في منشور

0: هذه الحرب عندما تحدث عن أن الولايات المتحدة هي أقل المستفيدين من مضيق هرمز، وإن دولا أخرى خاصة في جنوب شرق آسيا وفي القارة الأوروبية تعتمد كثيرا على واردات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز، وطالبها بأن تتحرك إلى جانب الولايات المتحدة لعمل شيء ما يؤدي في نهاية المطاف إلى فتح هذا المضيق. في بداية الأمر كان يتحدث عن مشاركة عسكرية خاصة من الأوروبيين، وبعد ذلك بدأ وكأنه يطالب دولا في شرق آسيا من بينها كوريا الجنوبية واليابان وغيرها بأن تتدخل بطريقة ما للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز. اليوم قبل أن يغادر، أقصد يوم الثلاثاء، كان قد تحدث لوسائل الإعلام وقال في هذه التصريحات إنه يعتقد أن إيران منيت بخسارة كبيرة، لكنه يريد أن يمنح الدبلوماسية فرصة أكبر، وفي حال لم تنجح فإنها ستتعرض لهزيمة أكبر. منى
1: أنس، نرصد معك أيضا مضاعفات إغلاق مضيق هرمز على جيب المستهلك الأمريكي في ظل ارتفاع في نسبة التضخم جراء ارتفاع أسعار الوقود والطاقة في الولايات المتحدة.
0: بالفعل أسعار الوقود خصوصا وقود المركبات تراجع بشكل طفيف جدا، لكنه بقي أكثر من 50% مما كانت عليه الأسعار قبل بداية هذه الحرب، وكذلك سعر برميل النفط، انعكاس ما يجري في مضيق هرمز على أسعار الوقود، وقود المركبات، كذلك الوقود المستخدم في المنازل، وبالتالي فواتير الكهرباء والغاز وغيرها التي ترسل للأمريكيين ما زالت مرتفعة بشكل كبير، يثير حقيقة الكثير من المخاوف لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب. وبطبيعة الحال الرئيس دونالد ترامب خرج ليطمن الأمريكيين بأن هذه الأزمة وارتفاع أسعار الوقود سينتهي بمجرد انتهاء الحرب، لكنه لا يجيب عن الجزء الثاني من هذا السؤال، متى ستنتهي هذه الحرب. يقول إن الأمريكيين ما زالوا قادرين على التعامل مع تبعات هذه الحرب، وهو يشير بذلك إلى أن الأصوات التي خرجت لتعارض هذه الحرب ما زالت محدودة، في بعض الأحيان يصفها بأنها مجموعات من شبكات الأخبار الكاذبة، تعليقا مثلا على تقارير تنشرها شبكة CNN أو صحيفة نيويورك تايمز، يتهمها بأنها تروج للأخبار الزائفة، وأيضا يتحدث بأن هؤلاء هم خصوم الولايات المتحدة. وزير الحرب بيت هيكسيث سواء في جلسة الاستماع التي كانت يوم الثلاثاء أو حتى في الجلسة التي كانت قبل أسابيع قال إن الديمقراطيين هم خصوم الولايات المتحدة وأكثر خصومة من الإيرانيين في بعض الأحيان، بالنظر إلى ما يتحدثون به عن تبعات هذه الحرب على الاقتصاد الأمريكي ودعوتهم لإدارة ترامب لإنهائها بأسرع وقت ممكن.
1: جزيل الشكر لك أنس الصبار، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، في ظل هذا المأزق الدبلوماسي وحالة الجمود التي يعيشها المشهد عامة، وحديث ترامب عن أن وقف إطلاق النار يعيش في حالة إنعاش، كيف تترقب طهران المشهد عامة والتصعيد العسكري خاصة؟
2: في الحقيقة طهران تبدو أنها تتوقع تصعيدا عسكريا خاصة بعد نهاية هذه الزيارة. الآن العين على هذه الزيارة إلى الصين، يتوقع منها أن ما الذي سيصدر عنها. على كل حال طهران لا تراهن كثيرا على هذه الزيارة وفقا لما سمعنا هنا من تصريحات، ولكن في المجمل يمكن من خلال الحوار الذي سيجري بين الرئيسين الأمريكي والصيني قد يصل الطرفان إلى حل ما، إلى مقترح ما يخفف هذا التوتر، خاصة وأننا نعلم أن الصين هي مرتبطة بشكل كبير بمضيق هرمز. سبق لها أن قدمت مقترحا من 4 بنود، إيران قالت إنها تقبله، وما دامت إيران قالت إنها تقبله فيتوقع أن ترامب سيرفضه، ولكن يمكن أن يشكل قاعدة لحل ما أو لتفاوض ما. ولكن في نفس الوقت إيران تقول إنها مستعدة لأي حرب مقبلة. هذا الأمر سمعناه البارحة من قبل المتحدث باسم وزارة الدفاع، جدد في الحقيقة التصريحات التي تصدر بشكل مستمر من الجهات العسكرية، من الحرس الثوري، من مقر خاتم الأنبياء وغيرهم، الذين يقولون إن اليد على الزناد، وإنه في حال أقدمت واشنطن على أي خطوة توصف هنا بالمتهورة فإن الرد سيكون شاملا وممتدا وقاسيا. وسبق أن أعلن مقر خاتم الأنبياء أن الصواريخ قد ثبتت على إحداثيات الأهداف المعلومة.

0: أن بنك الأهداف قد حدد، ووزارة الدفاع كانت سبق لها أن تحدثت على أن ما تم ربما استنفاده من ذخيرة خلال الفترة المقبلة تمت إعادته خلال فترة وقف إطلاق النار. إذن يمكن أن نقول إن التصعيد ليس فقط على المستوى الدبلوماسي، ولكن أيضا على مستوى الخطاب العسكري هنا في طهران.
1: محمد، بما أن مضيق هرمز بات واسطة العقد في هذا المشهد عامة، وهنالك يعني محاولات دبلوماسية تتجهز من أجل فتحه، وأيضا عسكرية دولية بعيدة عن ثنائية إيران وواشنطن أو الولايات المتحدة، وزير الخارجية الإيراني كان قد قال أنه يجري مشاورات لصياغة اللوائح المتعلقة بترتيبات فتح المضيق وفقا للقانون الدولي. مع من يجري هذه المشاورات؟
0: وهو كذلك منى بالفعل كما ذكرت هو واسطة العقد في كل هذا الذي يحدث، وهذه المشاورات يبدو أنه تم إجراؤها مع سلطنة عمان باعتبارها الدولة التي توجد على الضفة الأخرى من مضيق هرمز، هي عنصر أساسي وفاعل في أي اتفاقية مقبلة، ولكن ليس فقط مع سلطنة عمان ومع الدول الأخرى التي يتحدث إليها وزير الخارجية عباس عرقجي، والبارحة كان هنا في طهران مساعد وزير الخارجية النرويجي. الحقيقة كانت زيارة لافتة ومهمة، وربما هي الزيارة الأولى لمسؤول أوروبي إلى طهران منذ وقف إطلاق النار، خاصة وأن وزارة الخارجية الإيرانية تحدثت على أن هذه المحادثات أجريت وتم فيها التطرق للمحادثات التي أجراها مساعد وزير خارجية النرويج مع كل من باكستان، مع نظرائه في باكستان وفي سلطنة عمان. إذن موضوع مضيق هرمز هو حاضر في هذه النقاشات الدبلوماسية، ونعلم أن طهران تشترط الآن لأي عودة إلى طاولة التفاوض لمناقشة الملف النووي الإيراني الإقرار بسيادتها على مضيق هرمز. طبعا لم يتم تحديث هذه صيغة هذه السيادة وصيغة العلاقة الجديدة التي ستربط طهران بمضيق هرمز أو الإدارة الجديدة كيف ستتم، ولكن طهران تؤكد أن ما سيأتي في المرحلة المقبلة لن يكون أبدا كما كان عليه الأمر من قبل بالنسبة لمضيق هرمز. تقول إن الوضع قد تغير بشكل كامل، وأن مضيق هرمز لن يعود بعد نهاية هذه الحرب وبعد نهاية كل هذا المخاض كما كان عليه الأمر من قبل، مضيقا يمر منه من شاء كيفما شاء. هذا هو الطرح الإيراني، والمرشد الأعلى كان قد أعلن وبشر بأن مرحلة جديدة قد بدأت، هكذا قال، فيها مصالح إيران وتحفظ فيها مصالح المنطقة وفقا للبيان المكتوب الذي أصدره قبل نحو 10 أيام من الآن. التصريحات أيضا التي تصدر من قبل الجهات العسكرية تؤكد أنه لا تراجع عن سيطرة ما على مضيق هرمز. طبعا لم يتم تقديم صيغة واضحة، ويبدو أن طهران نفسها ما زالت تبحث عن هذه الصيغة الجديدة لإدارة مضيق هرمز. ما هو مؤكد لحد اللحظة هو أن إيران لا تريد أن يعود مضيق هرمز كما كان عليه الأمر من قبل.
1: جزيل الشكر لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن 112 دولة انضمت إلى مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، من بينها الهند واليابان ومعظم الدول الأوروبية. ويهدف مشروع القرار إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي.
2: 112 دولة تدعم الآن مشروع قرار حرية الملاحة في مضيق هرمز المقدم من الولايات المتحدة والبحرين، ومعهم قطر والسعودية والكويت والإمارات. وفق مصادرنا الدبلوماسية، نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعم المشروع الآن، ومن أبرزها الهند واليابان والسنغال وكينيا والأرجنتين وكازاخستان ومعظم الدول الأوروبية ودول عربية وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي. وفق مصادرنا الدبلوماسية، أن هذا يعكس الدعم الواسع الذي يحظى به هذا المشروع لما يحمل من أهمية في تعزيز مبادئ القانون الدولي وحرية الملاحة وتوفير الممرات المائية الآمنة ودعم الاقتصاد الدولي وإمدادات الطاقة. ويركز بشكل أساسي على مسألتين أساسيتين، هما قضية الألغام البحرية وفرض الرسوم، ويدعو إيران إلى الانضمام لجهود الأمم المتحدة في توفير ممر إنساني.
1: تداعيات إغلاق مضيق هرمز لا تقتصر على خسائر

0: اقتصادية تتكبدها الدول والشركات، إذ يعاني أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن سفنهم في المضيق من أوضاع صعبة، وتخشى نقابات البحارة أن تتفاقم في حال استمرار إغلاق المضيق. في التحقيق التالي تتتبع قناة الجزيرة آثار العالقين في هرمز.
1: مضيق ونقاط ملونة على خريطة صماء باتت مؤشراً لحجم المأزق الذي ولدته جغرافيا الحرب في الشرق الأوسط وطال العالم بتداعياته. لكن تلك النقاط الملونة ليست مجرد مؤشر يدل على مواقع السفن في هرمز، فكل نقطة منها تحمل حياة وقصص آلاف البحارة العالقين، وهذه قصة واحدة من تلك السفن. إنه اليوم العاشر لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. سفينة ترفع علم الهند تتعرض لإطلاق نار أثناء إبحارها في مضيق هرمز على مسار التوجه نحو بحر العرب. يطلق القبطان نداء استغاثة. دفعتنا تلك الواقعة في هرمز وما تلاها من حوادث تعرضت لها سفن مدنية للبحث عن ظروف بقاء مئات السفن عالقة في مياه الخليج لأكثر من 10 أسابيع على اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. الخيوط الأولى أبعدتنا عن المضيق قرابة 2000 كيلومتر إلى مدينة مومباي الهندية للحديث مع مانوج ياداف السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في الهند.
2: البحارة ليسوا في حالة نفسية جيدة، فهم عالقون منذ 28 من فبراير وكثير منهم غير قادرين على التواصل مع عائلاتهم، كما أن بعض البحارة سبق أن تعرضوا لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
1: ظروف البحارة الهنود ليست حالة منعزلة. نتوجه غربا من مضيق هرمز بنحو 4000 كيلومتر إلى زغرب، حيث السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في كرواتيا. الخشية مضاعفة لدى نيفين مالفن نظرا لوجود عدد من مواطنيه قيد الاحتجاز وفق ما يقول للجزيرة.
3: نحن على تواصل مع الطواقم العالقة في هرمز، لأن بعض السفن احتجزها بالفعل الحرس الثوري الإيراني، وحتى الآن يعاملون بشكل عادل ومحترم.
1: الشهادات المثيرة للقلق التي قدمتها نقابتا كرواتيا والهند للجزيرة أعادتنا إلى قلب الأزمة جغرافياً، إلى مضيق هرمز الذي يعد واحداً من أهم شرايين التجارة العالمية. يغلقه الحرس الثوري الإيراني بالقوة النارية وفقاً لإجراءاته المعلنة. ووفقاً لتحذير الحرس الثوري، فإن أي سفينة تريد الخروج سيكون نصيبها والطاقم على متنها مواجهة خطر إطلاق النار عليهم. وصلنا إلى أحد القباطنة العالقين في مضيق هرمز للحصول على معطيات دقيقة حول أوضاع طاقمه. فضل القبطان إبقاء اسمه طي الكتمان، تعذر التواصل معه هاتفياً قبل أن تصلنا منه رسالة مقتضبة.
4: مساء الخير سيدتي، لم يعد بإمكاننا تحديد موقعنا الجغرافي بدقة، لم يكن لدينا أي شبكة أو خدمة واي فاي خلال آخر 2 إلى 3 أيام، كما أن شرائح الاتصال الهندية التي نستخدمها تستمر في فقدان الإشارة، فالشبكة تظهر وتختفي باستمرار، وبسبب ذلك توقفت اتصالاتنا تقريبا بشكل كامل. بالكاد نتمكن من التحدث مع أي شخص مرة واحدة في اليوم، وحتى التواصل مع العائلة لم يعد ممكنا. أنا مستعد للمقابلة، لكن توجد مشكلة في الشبكة حاليا.
1: شهادة القبطان فتحت نافذة على قلق يومي تعيشه أطقم السفن التجارية في مضيق هرمز، الذين تقدر المنظمة البحرية الدولية عددهم بنحو 20,000 يعملون على متن 1,500 سفينة. ولنتعرف على طبيعة تلك السفن ونوعية الحمولة المكلفة بنقلها، قطعنا بيانات حركة الشحن عبر هرمز، ووجدنا أن السفن العالقة تنقسم إلى فئات، من بينها ناقلة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وسفن البضائع من حبوب وخامات معدنية، وسفن الحاويات. 4 من تلك السفن تملكها شركة هيبيك لويد الألمانية، وفق مسؤول الاتصال المؤسسي في الشركة. يقول نيلس هاوبيت إن الحرب وتداعيات إغلاق المضيق تنعكس بشكل مباشر على أقساط التأمين ضد الحرب.
5: كلفة التأمين للسفن العاملة في منطقة الأزمة تصل أسبوعياً لما يعادل ما كنا ندفعه لعام كامل.
1: في حالة هيبيك لويدز تمكنت الشركة من التعاقد مع شركة تأمين وإن بمبالغ عالية جداً، بينما ألغت شركات تأمين أخرى تغطيتها للسفن الموجودة في منطقة حرب. وفي هذه الحالة مضيق هرمز منذ مارس الماضي. هذا يعني بالنسبة لشركات الشحن انتفاء قدرتها على الدخول إلى أي ميناء في العالم وانتفاء الصفة القانونية لرحلاتها. وبهذا يقبع في مضيق هرمز مئات السفن وآلاف البحارة عالقين بين كماشة الإغلاق الإيراني ومخاطر الاشتباك بين الحرس الثوري والقوات الأمريكية.
0: والآن إلى طاولة الحوار ينضم إلينا من طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن دكتور حسن منمنة المحلل السياسي والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور حسن منمنة، أبدأ معك. يعني في سياق القمة الصينية الأمريكية المرتقبة وما يحيط بها من توترات أيضا ثنائية، دعنا ننظر لملف الحرب الأمريكية الإيرانية ولوضع مضيق هرمز بمنظور مختلف، أي أنه يصبح الصفقة التي لربما تولد منها صفقة أكبر بين الولايات المتحدة والصين، بحيث يحقق الزعيمان مصالح بلديهما الاستراتيجية عبر تعادل مصالح في هذا الملف. هل تتفق مع ذلك؟ هل هذا ممكن ووارد؟
6: إلى حد ما وجزئيا، يعني المصلحة الصينية طبعا تقتضي مرور ناقلات النفط المتوجهة إلى الصين، وأن تمر على جميع الموانئ في الخليج بما في ذلك الموانئ الإيرانية. إذا أي دور للصين هنا؟ إذا كان الجانب الأمريكي يتمنى أن يكون ثمة دور للصين، فإنه لابد أن لا يقتصر على موضوع مضيق هرمز، ولكن أن يطال كذلك مسألة الحصار الأمريكي المفروض على إيران. وهنا المعضلة، لأن الجانب الأمريكي انتقل من الحرب الميدانية التي فشلت إلى حرب اقتصادية هو يريد الاستمرار بها للتوصل إلى ما يشبه الانتصار في زمن ما. طبعا الطموح الأقصى هو أن يسقط النظام نتيجة هذا الحصار الشديد على إيران، ولكن إذا كانت التسوية مع الصين تتضمن فك بعض هذا الحصار بما يسمح تحديدا لإيران الحصول على مداخيل من الصين، فإن هذا ينفي الغرض، ينفي المصلحة. لذلك تسعى الولايات المتحدة جاهدة، وذلك من خلال مشروع القرار في المطروح دوليا، تسعى للفصل ما بين موضوع الحصار الذي هو جزء من الحرب الاقتصادية وموضوع مضيق هرمز الذي يعني العالم ككل، وبالتالي هو مستقل من وجهة نظرها، وطبعا تؤيدها في ذلك معظم الدول لأنها متضررة، مستقل عن الحرب الدائرة في إيران. إذا الهدف هنا سوف يكون أمريكيا إقناع الصين بعدم نقض هذا القرار في حال وصل إلى التصويت، وهو سوف يصل إلى التصويت، ولكن عندما يصل إلى التصويت، وكذلك روسيا، إذا هي بحاجة إلى تقديم شيء ما لروسيا. في روسيا قد تكون المسألة أسهل، لأنه يمكن مقايضة دونيتسك
0: مع أوكرانيا،
6: تسليم الولايات عفوا، يمكن مقايضة دونيسك بالتصويت الروسي، على الأقل أن تقف روسيا على الحياد ألا تنقض. ولكن بالنسبة للصين المسألة أكثر تعقيدا، لأن الصين من خلال الوقوف دون تدخل مباشر هي المستفيدة الأكبر من هذه الحرب الدائرة اليوم. إيران قد تخرج معنويا على قدر من الإنجاز، ولكنها ماديا محطمة. الولايات المتحدة للتو منهكة على مستوى القدرات إلى حد ما، ولكن بالتحديد على مستوى

0: رهيبة على مستوى القدرة على الإنجاز. إذا هل توافق الصين على خطة لا تتضمن حصولها على ما تريده من إمدادات نفطية؟ لا أعتقد.
1: طيب مقابل ماذا سيد نمنا إقناع الصين بعدم نقض القرار، على الرغم من أن هنالك الكثير من الأوراق بين البلدين التي يجب حتى مناقشتها بعيدا عن إيران، لكن مقابل يعني هذه الورقة تحديدا بأن لا تذهب الصين بنقض قرار المرتقب في مجلس الأمن، ماذا ستعطيها الولايات المتحدة في المقابل؟
0: هذا ما كنت أشير إليه، لا يمكن أن ترضى الصين بهذا إلا مقابل أن تحصل هي على مرور آمن لسفنها، وكما حاولت أن تفعل اليوم أو فعلت لست متأكدا، ولكن المسألة هي الصين في حال حصلت على ما تريده تكون الولايات المتحدة قد خسرت قدرا من الحصار على إيران، لأن عودة التجارة بين الصين وإيران هو عودة المدخول إلى إيران، وبالتالي محاولة الولايات المتحدة الفصل بين موضوع مضيق هرمز والحصار الاقتصادي لا يكون قد تحقق. إذا الولايات المتحدة مخيرة بين حصار اقتصادي قد لا يكون ناجعا، وبالتالي هو لا يؤسس لانتصار أمريكي، وبين أن تخاطر بأن ترى الصين تنقض القرار عندما يطرح على التصويت.
1: نعم، دكتور حسين ريفيوران، ما رأيك بهذا الترتيب الذي تحدث عنه، ترتيب الأوراق الذي تحدث عنه دكتور حسن منيمنة، خاصة وأن يعني بحسب مصادر دبلوماسية للجزيرة هنالك 112 دولة انضمت إلى مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ونحن أمام فرصة لتدويل هذه القضية، قضية هرمز، وعليه أسأل، هل تقتنع الصين بعدم نقض القرار برأيك؟
2: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن القرار المطروح الآن أمام مجلس الأمن هو قرار مستهزأ، يعني بعبارة أدق أمريكا الآن تقوم بعقوبات جماعية ضد إيران من خلال الحصار البحري، وهي جريمة حرب بالمناسبة، وإيران تقول أنها أغلقت المضيق يعني مرة أخرى بسبب هذا الحصار. يعني بعبارة أدق كانت هناك اتفاق بين إيران وأمريكا من خلال باكستان في أن يفتح مضيق هرمز وفتحته إيران، ولكن ما قامت به أمريكا لاحقا من فرض حصار بحري دفعت إيران إلى إغلاقه مرة أخرى. من هنا مناقشة موضوع مضيق هرمز بعيدا عن جريمة أمريكا في العقوبات الجماعية ومحاصرة الوجهة البحرية الإيرانية جنوبا في تصوري هو ليس لا يعني لا يعكس حقيقة ما يحدث في هذه المنطقة. ما هو موقف الصين؟ يعني في تصوري أن الصين تتفهم الموقف الإيراني، وحتى أن عند زيارة السيد عراقشي إلى الصين أعربت الصين بأن المشكلة هي في أن أمريكا يجب أن تنهي الحصار البحري حتى يمكن للدول القيام بوساطات لفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة البحرية. هذا الموقف الصيني الذي تكرر في زيارة السيد عراقشي إلى الصين يعكس أن الصين لن تقبل بتجزئة الموضوع أو القبول به كقرار أممي بعيدا عن ما تقوم به أمريكا من جريمة حرب وهو الحصار البحري ضد إيران.
1: لكن سيد حسين ريفيوران، اسمح لي، ليس فقط الصين ولكن لننظر إلى المشهد بشكل أوسع. بريطانيا تقول أنها ستسهم بمسيرات ومقاتلات وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. وزير الخارجية التركي في حديثه للجزيرة قال: نصحنا الإيرانيين بوقف الحرب وفتح مضيق هرمز والعمل على ترسيخ الاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية القطري قال: قطر وتركيا شددتا على رفضهما لأي خطوات أحادية قد تعرض أمن مضيق هرمز للخطر. ما الذي يجعل طهران تلتقط هذه التصريحات المباشرة وتعمل بها وتعيد أولوياتها في هذا المشهد؟
2: يعني مطالبة إيران بإنهاء الحرب في تصوري هو يعني لا يصف الواقعة كما هي.

0: بفتح
1: من فرض
0: المضيق.
1: الحرب على إيران؟ أمريكا وإسرائيل فرضت الحرب على إيران، وما دامت الحرب
0: مطالبة
1: مستمرة
0: إيران بفتح
1: ستصبح
0: المضيق سيد حسين، يعني كل هذه الجهات التي
1: ماشي.
0: تحدثت عنها
1: يعني
0: تطالب بفتح مضيق هرمز.
1: هرمز الآن بالنهاية هو أصبح جزء من الحرب. إنهاء الحرب، وإيران في المقترح الذي طرحته على الولايات المتحدة الأمريكية خلال باكستان، هو فتح مضيق هرمز أولا من خلال إنهاء الحصار البحري ضد إيران. إيران أيضا تريد فتح المضيق، ولكن من يجعل المضيق مغلقا هو التهديد العسكري الأمريكي والحصار البحري الأمريكي لإيران. وإيران تقول في ظل هذا الواقع لا يمكن فتح المضيق.
0: طيب فيما يتعلق سيد عادل شديد بإسرائيل، ما رأيك بهذه المعادلة بأن يكون هنالك اتفاق ما بين واشنطن والصين على فتح المضيق مقابل معادلات وأوراق معينة ما بين البلدين؟ ما هو موقف إسرائيل؟
2: تحياتي لك أستاذة منى ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقدير إسرائيل لها مصلحة كبرى بإبعاد الصين عن إيران، وإنجاح هذا المسعى الأمريكي بإقناع القيادة الصينية للضغط على إيران باتجاهين: الأول تليين مواقفها اتجاه مجمل الورقة الأمريكية التي وفق القراءة الإيرانية أنها يعني وثيقة استسلام، ثم الضغط باتجاه فتح قناة المضيق هرمز، لطالما أنه وفق التقارير الإسرائيلية والأمريكية 13% من احتياجات الصين النفطية تمر من خلال المضيق. ولكن في إسرائيل يشككون في قدرة الرئيس ترامب على إقناع القيادة الصينية حول ذلك لمجموعة من الاعتبارات. أهم هذه الاعتبارات هو الاعتبار الاستراتيجي، أنه لا مصلحة للصين بإحداث تغيير جذري ببنية الدولة في إيران وتغيير النظام بنظام قريب من الإدارة الأمريكية أو
0: نعم،
2: موالي
0: لكن هذا
2: للغرب.
0: أحد الخيارات سيد عادل شديد، قد تصبح الصين ضامنا لإيران في هذا الملف، فبرأيك كيف سيؤثر ذلك على إسرائيل بأن يكون هنالك حل؟ لأن إيران تطلب ضمانات، وعلى ما يبدو حتى هنالك توافق من قبل إيران بأن تكون الصين ضامنا لهذا المشهد، فما موقف إسرائيل من ذلك؟
2: لا مصلحة لإسرائيل نهائيا بوجود أي ضامن لإيران. مصلحة إسرائيل عزل إيران ورفع الشرعية الإقليمية والدولية عنها، لا أن تبقى دول عظمى تمتلك حق النقد الفيتو في مجلس الأمن وتشكل قوة عملاقة اقتصادية على مستوى العالم أن تقود أو أن تدير علاقة مع إيران، وخاصة أنه قراءة إسرائيل للعلاقة الإيرانية مع الصين ليست فقط أن إيران هو المزود الأكبر للصين بالنفط، إنما أيضا إيران من أكبر المستوردين للمواد الخام وقطع الغيار من الصين، وبعد انتهاء الحرب ستزداد تلك الواردات، وخاصة أن هنالك اتفاقية تبادل تجاري لمدة 25 عام بقيمة 400 مليار دولار ما بين إيران وبين الصين. بمعنى أن البعد العلاقة ناظم العلاقة الصينية الإيرانية هو بعدين استراتيجي مرتبط بموازين القوى الدولية والصراع ما بين الصين والولايات المتحدة، وهي مسألة مهمة جدا للصين. ثم الموضوع الاقتصادي ومصلحة وحاجة الصين بأن تبقى يعني قوة اقتصادية عالمية. بكل الأحوال بإسرائيل ينظر إلى هاي المسائل كمعيقات أمام إنجاح المشروع بعزل إيران عن أصدقائها وحلفائها بالعالم، وخاصة أنه بالبداية القراءة الإسرائيلية لكيفية مواجهة إيران وحلفائها بالمنطقة لم تكن تعتمد فقط على القوة العسكرية، وإن كانت القوة العسكرية والخيار العسكري يحتل رأس هاي الأولويات والخيارات، إنما هناك خيارات أخرى، خيارات سياسية دبلوماسية إعلامية اقتصادية، جزء منها أيضا عزل إيران عن أصدقائها وحلفائها. حتى اللحظة واضح أن

0: انه خيارات نجاح هذا الاحتمال هي صعبه جدا، لانه ايران ليست بالدوله الطارئه او الدوله الصغيره او الضعيفه، ولو لم تكن قويه لما وصلت الى ما وصلت عليه الان من هذا الصمود والتقدم التكنولوجي رغم نصف قرن من الحصار المحكوم عليها. بالتالي
1: نعم
0: تعود الخيارات الاسرائيليه الى ما كانت عليه، استمرار الضغط العسكري والاقتصادي والحصار على إيران، والعمل بشتى الوسائل على إفشال أي مسعى من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار. حتى إسرائيل لها مصلحة بفشل المساعي الأمريكية مع الصين بالتوصل إلى صفقة. إسرائيل لا تثق بالأمريكي لكي تثق بأن يتغير الإيراني. القراءة الإسرائيلية واضحة، طالما بقي هذا النظام واقفا على قدميه بالتالي ستبقى مشاكل إسرائيل، موضوع الصاروخ، يا حلفاء
1: نعم
0: إيران بالمنطقة، الموضوع النووي،
1: وصلت الصورة.
0: كل هاي المشاكل ستبقى.
1: دكتور منيمنة، هل يظهر الرئيس ترامب أن رهانه الأهم وورقته الأساسية في هذه المرحلة هي عامل الضغط والخنق الاقتصادي، إذ كما هو ملحوظ يعني لم يأتي رفضه للمقترح الإيراني مرفقا بمهلة زمنية جديدة، بل فقط بالإبقاء على التهديد العسكري والتلميح إلى مشروع الحرية بلس، والآن يجري الحديث أيضا عن مسمى جديد وهو مشروع المطرقة الثقيلة. هل هذه مشاريع بالضرورة حتمية ستحدث أم أنها تنتظر نتائج الصين أيضا؟
2: سيدتي، الكلام عن المطرقة الثقيلة هي فقط مناورة لتجنب المساءلة من السلطة التشريعية من خلال الزعم بأنه مع انتهاء عملية الغضب الملحمي هذه العملية الجديدة لابد من الانتظار 60 يوما قبل تمريرها على السلطة التشريعية. هذه جزء من الاحتمالات التي تبقى دائما مدروسة، ولكن بالفعل التعويل على الضغط الاقتصادي، الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة اليوم، وهي مبنية على أكثر من عنصر. العنصر الأول هو التضييق على كافة الموانئ، الموانئ داخل الخليج وخارج الخليج، أي بعبارة أخرى قطع أي إمكانية إمداد بحري لإيران. يبقى بحر قزوين، طبعا المسألة هناك تتطلب، أي أنها لا لا لا لا يمكن أن تعوض عما يجري في الخليج وفي بحر العرب. ولكن الجانب الثاني هو تحديدا الطرق البرية، العمل على قطع كل الطرق البرية وعلى معاقبة كل طرف يمكن أن يعمد إلى تبادل تجاري مع إيران. أي أن الهدف هنا، رغم أن إيران قد صمدت لعقود في مواجهة حصار من نوع أو آخر وتضييق وعقوبات من نوع أو آخر، ولكن التعويل أمريكيا هنا على أن ما تعرضت إليه إيران من أضرار خلال الحرب الميدانية، وإن كانت هذه الحرب لم تحقق الغرض، ولكن هذه الأضرار مع هذا المستوى المرتفع من الخلق الاقتصادي سوف يؤدي إلى أمرين: إلى اهتراء النظام بذاته لعدم توفر المداخيل له
1: نعم
2: وإن كانت لديه بعض الاحتياطات، والأمر الثاني هو ارتفاع حدة الغضب الشعبي الذي يوظف أمريكيا وإسرائيليا من خلال الشبكات ومن خلال حركات انفصالية وغيرها من أجل السعي إلى إضعاف النظام إلى حد يسقط من تلقاء ذاته أو يتعرض لضربة عسكرية. والقيود على هذه الخطة التي اليوم هي اليوم أول خطة أمريكية حقيقة متكاملة فيما يتعلق بالسعي إلى
1: نعم
2: إسقاط النظام. القيود على هذه الخطة هما أمران: الأمر الأول هو العامل الزمني، لابد لهذه الخطة من أن تنجح قبل شهر أيلول المقبل، أي أنه إذا صمدت إيران هذه الأشهر فإن عملية الضربة العسكرية تصبح مغامرة خطيرة. والمسألة الثانية هي بأنها قد تؤدي بالفعل إلى أضرار على مستوى المنطقة خلال الانتظار لها، أي أنه تبقى إيران ممسكة بالورقة الاقتصادية سواء مضيق هرمز أو إمكانية الإضرار بالمصالح الأمريكية، لا بل بالاقتصاد العالمي، من خلال فيما إذا تعرضت للضربة العسكرية
1: دكتور
2: مجددا
1: منيمنة،
2: من خلال
1: لنرتب
2: المرافق
1: نقطة
2: الحيوية.
1: ذكرتها، إذا صمدت إيران حتى سبتمبر المقبل سيكون هنالك فرص أقل لتوجيه ضربة عسكرية، هل هذا ما قلته؟ وأيضا كيف
2: نعم،
1: سينعكس اقتصاديا على الولايات المتحدة إذا ما صمدت إيران في هذا الوضع لغاية سبتمبر المقبل؟ برأيك؟
2: لذلك لابد للولايات المتحدة، مسألة الصمود الإيراني تقتضي على الولايات المتحدة فك الارتباط بين مضيق هرمز وهذه الحرب الاقتصادية، لأنه ليس بوسع العالم، لا أقول فقط الولايات المتحدة، ليس بوسع العالم الانتظار إلى أيلول إلى سبتمبر المقبل، فيما هذا الحصار يخلق العالم كي يخلق إيران. إذا لابد من فك الارتباط، ولكن هنا يأتي الدور الصيني الذي أشرنا إليه. إذا كان الاشتراط الصيني لعدم الاعتراض على فك الارتباط والمطالبة بفتح مضيق هرمز، إذا كان الاشتراط الصيني أن يرفع الحصار جزئيا، أي من خلال تأمين صادرات نفطية للصين من إيران ومن سائر الخليج، إذا كان الأمر كذلك فإن إمكانية أن تصمد إيران إلى ما يتجاوز أيلول سبتمبر المقبل تصبح أعلى بكثير، وتصبح هذه العملية عملية الخنق عملية عبثية،
1: نعم،
2: أي أنها لن تؤدي الغرض منها. وهذا هو المأزق أمام الولايات المتحدة اليوم، هي تريد أن تستمر
1: شكرا.
2: بالحرب الاقتصادية بلا هوادة، وفي الآن نفسه تريد أن يفتح المضيق.
1: دكتور حسن منيمنة، المحلل السياسي والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، شكرا جزيلا لك. ودكتور حسين ريفيران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا طهران من طهران، شكرا جزيلا لك. سيد عادل شديد ستبقى معنا في هذه التغطية والمقابلات. قال الجيش الإسرائيلي إن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطان جنوب لبنان. وقالت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات خلال العملية.
3: بلدة زوتر الشرقية التي سعت القوة الإسرائيلية لبلوغها تقع في قضاء النبطي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وتشرف على نهر الليطاني، وترتفع نحو 500 متر عن سطح البحر. وفي تطور ميداني لافت، أعلن عن تنفيذ قوة من الجيش الإسرائيلي عملية برية كان هدفها الوصول إلى زوتر، أي أن هذه القوة عبرت نهر الليطاني لتتجه شمالا وتتألف من وحدة إيجوز ولواء جولاني، واستخدمت مركبات مدرعة ثقيلة في الوصول إلى منطقة خلة الراج لتتمركز فيها تمهيدا للانطلاق نحو مشارف بلدة زوتر، وفق رواية إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن هذه القوة الإسرائيلية تعرضت مع محاولتها العبور لكمين من حزب الله، وخاضت مواجهات مع عناصر من الحزب خرجوا من أحد الأنفاق شمال الليطاني، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تطلبت هذه العملية منذ خطة التحرك والعبور فوق الليطاني وصولا إلى انسحاب آخر جندي نحو 9 أيام متتالية. وستكون العملية وفق إذاعة الجيش تمهيدا لإمكانية عبور القوات المدرعة والمشاة نهر الليطاني مستقبلا. يأتي هذا التطور مع تكثيف حزب الله في الفترة الأخيرة عمليات مركبة داخل الشريط المحتل عبر كمائن تجمع بين المسيرات الانقضاضية والصواريخ.
1: ومعنا من الخليل مرة أخرى نرحب بك سيد عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، لكن هذه المرة نتحدث معك عن الجبهة الشمالية وما يحدث في جنوب لبنان. والحديث في وسائل إعلام إسرائيلية طبعا بالأمس كان إصابة 8 جنود في اشتباكات مع حزب الله قرب زوتر الشرقية جنوبية لبنان. الآن إسرائيل أمام معادلة تتحدث عن إصابات وحتى قتلى بشكل شبه يومي في جنوب لبنان، وأيضا باتت المسيرات، مسيرات حزب الله المشغلة بالألياف الضوئية، تستهدف الجنود الإسرائيليين على شقي الحدود. ماذا تفعل إسرائيل مع هذه المعادلة؟
0: مرة أخرى تحية لك أستاذة منى ولمشاهديكم الكرام. يعني بهاي المرة إسرائيل بدأت تشعر بجدية أنه مصلحتها تكمن بإبقاء الموضوع اللبناني مرتبط بالملف الإيراني، وإن يعني غير قادر على التعبير عن ذلك لأنه يتناقض بشكل واضح مع مصالح إسرائيل. مصلحة إسرائيل كانت بتدمير النظام والدولة وإنهاء إيران، لا أن تخرج إيران بنفوذ إقليمي أكثر وأن تكون هي اللاعب الأهم في الساحة اللبنانية. ولكن اليوم إسرائيل أمام معضلة. حين ذهبت إسرائيل باتجاه الهجوم على لبنان، بني هذا القرار على فرضية، تبين أن هذه الفرضية بنيت على معلومات وتقديرات كانت خاطئة تماما، وبالتالي الآن استطاع حزب الله أن يفرض معادلات ليست فقط مست بالردع الإسرائيلي، إنما أصبحت لاعب مهم داخل الحياة السياسية في إسرائيل، وأصبح موضوع لبنان والجبهة اللبنانية هي الجبهة الرئيسية، وهي التي ستحكم على مستقبل بنيامين نتنياهو والليكود بالحكم. لذلك نرى هذا التفاعل الكبير، وخاصة أن هذا المسار التفاوضي المنوي عقده أو استمراره باليومين القادمين ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل لا يمكن أن يحل المشكلة. الغير قادر على وقف إطلاق النار، قرار وقف إطلاق النار عند حزب الله وليس عند الحكومة، وحزب الله القرار ليس موجودا بالحكومة بقدر ما هو موجود لدى حزب الله والقيادة الإيرانية. بالتالي هذا الواقع خلق أزمة جدية لإسرائيل، والموضوع لا يتعلق فقط في الإصابات. صحيح الإصابات تتزامن مع مسألتين، الأولى الأزمة الجدية التي يمر بها الجيش الإسرائيلي وهذا النقص الكبير، 20,000 جندي الجيش الإسرائيلي بحاجتهم في ظل رفض الحريديم التجند،
1: وهذه نقطة غاية في الأهمية، رفض الحريديم للتجنيد. بما تبقى معنا من وقت سأسألك هذا السؤال فيما يتعلق بالتطور في المشهد السياسي الإسرائيلي بالأمس، والمشكلة ما بين الحريديم وما بين الصهيونية الدينية، واختيار نتنياهو ما بينهما تحديدا عند قانون تجنيد الحريديم. كيف سينعكس هذا التطور السياسي على جبهة لبنان سيد عادل؟
0: يعني هذا سيعقد المشهد اكثر. اولا موضوع قانون يعني التجنيد، هنالك خلافا عميقا ما بين حلفاء بنيامين نتنياهو، حلفاء الائتلاف الحكومي الحالي، موضوع التجنيد الحريديم، فقط الحريديم الذين يرفضون التجنيد، باقي الحلفاء الصهيونيه الدينيه، جماعه سموتريتش، جماعه بن غفير، الليكود مع التجنيد. وبالتالي الآن بات الخيار الأفضل لهذه المركبات هو ترحيل الموضوع إلى ما بعد الانتخابات. الانتخابات وفق النظام في إسرائيل يفترض أن تجري في 27/10 القادم، ولكن الآن في رأيين، في رأي يطالب بتبكير هذه الانتخابات إلى شهر 9، يعني تبكيرها بحوالي عدة أسابيع، ولكن نتنياهو مضطر لتمرير مجموعة من القوانين قبل حل الكنيسة والإعلان عن انتخابات مبكرة.
1: جزيل الشكر.
0: الخيار الآخر حتى
1: جزيل الشكر، اسمح لنا سيد عادل شديد، كنت معنا من الخليل، شكرا لك. حادثة الاشتباك التي وقعت في صحراء النجف وكربلاء خلال شهر مارس آذار الماضي ما تزال تلقي بظلالها على الجدل الداخلي العراقي. مسؤول عسكري أكد أن القوة التي كانت موجودة آنذاك كانت إسرائيلية ولم تبقى لأكثر من 48 ساعة، مشددا على عدم وجود أي قوات أو معسكرات إسرائيلية حاليا في صحراء النجف. قيادة العمليات المشتركة أكدت استمرار عمليات التفتيش والتمشيط في المناطق الصحراوية والحدودية بالتزامن مع انطلاق عمليات أمنية مشتركة بين الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي في بادية النجف وكربلاء بهدف فرض السيطرة وتأمين الطريق الرابط بين كربلاء والنخيب وصولا إلى الحدود الدولية. مراسلنا سامر الكبيسي زار صحراء النجف ورصد لنا العمليات الأمنية هناك.
4: نحن هنا برفقة القوات الأمنية العراقية في الموقع الصحراوي والذي دارت حوله روايات كثيرة بوجود قاعدة عسكرية إسرائيلية بين محافظة النجف ومحافظة كربلاء.
5: قمنا بتفتيش المنطقة بالتفصيل، يعني المنطقة بالكامل، لم نجد أي قوة موجودة بالمنطقة، لا توجد قوة ولا توجد معسكرات ولا توجد قوة أجنبية ما عدا القوات الأمنية العراقية البطلة.
4: حتى مع تطمين السلطات الأمنية هنا، انطلقت اليوم عملية أمنية أطلق عليها فرض السيادة تستهدف تمشيط الصحراء الواقعة بين محافظات الأنبار وكربلاء والنجف، أطلق عليها اسم فرض السيادة بمشاركة قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي.
6: عملياتنا مستمرة، يعني عملياتنا مستمرة، وليس لأجل هذا الموضوع، احنا نتكلم عن منع عمليات تهريب، منع عمليات تواجد إرهابيين، عصابات إجرامية أو غيرها.
4: إذن لا قواعد عسكرية لا إسرائيلية ولا أمريكية هنا في صحراء محافظة النجف، هذا ما أكدته القوات الأمنية في بياناتها أو حتى في تواجدها هنا في هذه الصحراء. سامر الكبيسي، الجزيرة، صحراء النجف.
1: والآن إن نافذة عسكرية مع مريم بالعالية تسلط الضوء على أبعاد العملية الإسرائيلية شمال نهر الليطاني في لبنان.
7: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نسلط فيها الضوء

0: على إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية شمال نهر الليطان في لبنان قرب قرية زوطر الشرقية، حيث عمل على ما سماها عمليات هندسة تسمح بعبور قوات مدرعة ومشاة مستقبلاً، إضافة إلى بحث ما أعلنته إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يبدأ بإدخال منظومات مستوحاة من حرب روسيا وأوكرانيا لمواجهة مسيرات حزب الله. هذه المحاور نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي أيضا على الشاشة التفاعلية الزميل عبد القادر عرادة عن هذه العملية في الليطاني والجغرافيا التي بدأت وانتهت فيها.
1: نعم مريم، مباشرة سأمر إلى خريطة التي تظهر مكان هذا الذي أعلنه جيش المكان الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قيامه بهذه العملية إن صح القول. سأبدأ بما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، وقالت بأن قوة من وحدة جولاني استكملت عملية خاصة في قرب زوطر الشرقية لما سمته السيطرة العملياتية على مستوى هذه المنطقة. ربما هذا يحتاج إلى تفكيك وشرح ماذا نعني بالسيطرة العملياتية. ذلك أن الإذاعة الإسرائيلية القناة 14 الإسرائيلية وأيضا القناة 15 تحدثت عن ما سمته تحركا وتوغلا لوحدة هندسية باتجاه وأيضا لقوات مشاة، وذلك باتجاه محيط زوطر الشرقية، ليس زوطر الشرقية نفسها ولكن محيط زوطر الشرقية. نحن نتحدث عن منطقة شهدت عملية قصف تابعناها خلال الأيام الماضية بشكل مكثف، تحديدا في زوطر الشرقية كان هناك استهدافات تابعناها على مستوى القنطرة، على مستوى الطيبة وعلى مستوى دير سريان. والحديث عن هذه المحاور وتفكيك هذا الإعلان الإسرائيلي وربطه بعملية الاستهداف قد يشرح وقد يفيدنا في فهم خطوات الجيش الإسرائيلي في هذا التوقيت. نربطها أيضا بتصريحات لافتة تتعلق بما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي بأن الجيش مقبل على توسيع عملياته البرية. هذا التطور على مستوى هذا المحور وتحركات يأتي بينما كما قلت كان هناك استهداف واضح إسرائيلي، تابعنا استهداف على مستوى قضاء النبطية وتحديدا على مستوى هذه المناطق في ميفدون. ميفدون تكرر استهدافه خلال الأيام الماضية في زبدين، في جبشيت، جبشيت أيضا يتكرر اسمها بشكل مكثف، طبعا إضافة إلى زوطر الشرقية ومناطق أخرى إلى الجنوب من نهر الليطاني. بموازاة هذه التطورات حزب الله أيضا يعلن عن مجموعة من الاستهدافات على غرار دير سريان، الطيبة، العديسة، وأيضا في حولة كان أعلن عن استهداف دبابة مركبة. سأختم بما أعلن عن ما يتعلق باستخدام إذاعة الجيش الإسرائيلي لجوئها إلى محاكاة التجربة الأوكرانية في استخدام المسيرات، وحديث أيضا إذاعة الجيش الإسرائيلي عن استخدام إسرائيل لعشرات الآلاف من هذه النماذج، نماذج لرصاص متشدن يمكنه أن يستهدف مسيرات حزب الله في إطار مواجهة هذه المعضلة التي اعتبرت معضلة ما يتعلق بالمسيرات الانقضاضية لحزب الله.
0: التحدي الحالي خاصة المسيرات بالألياف الضوئية التي يستخدمها حزب الله في هذه المواجهة، والتي نشهد عميد إلياس حنا أحدث فصولها بهذه العملية في شهر أو في شمال نهر الليطاني وحيثيتها والهدف منها الآن.
2: مريم، يجب أن نبحث عن التنظيم العسكري والقطاعات العسكرية التي كانت سائدة قبل الحرب لحزب الله. شمال الليطاني وحدة بدر، جنوب الليطاني وحدة عزيز، ووحدة أيضا نصر. التحولات على الأرض الميدان غيرت هذه المعضلة لتعطينا المرحلة الجديدة، يعني بعد الحرب عندما غير أيضا حزب الله طريقة قتاله، فكانت هذه المنطقة الصفراء أو الخط الأصفر في البر وأيضا في البحر. هنا تسعى إسرائيل إلى عملية الهيمنة على هذه المنطقة كنقطة انطلاق، وبالتالي منطقة عازلة بالنار. والملاحظ مريم أيضا أنها شمال خط شمال نهر الليطاني وضعت هذه المنطقة بالأصفر، وهذا ما يأخذنا على العملية في زوطر الشرقية. فإذا نحن أمام عملية خاصة من لواء جولاني ومن الإيجوز، وهي قوات خاصة تحاول أن تثبت موقع لها في زوطر الشرقية أو الخلة التي تحدث عنها عبد القادر. ما المقصود بها مريم؟ دير سريان الجيش الإسرائيلي يقاتل في هذه المنطقة، يقاتل في

0: هذه المنطقة، وبالتالي كل المخاطر عليه تأتي من شمال الليطاني وبالتحديد زوتر الشرقية. ما المقصود بذلك؟ إذا أراد فعلا جيش الاحتلال أن يذهب إلى النبطية وإلى شمال الليطاني عبر الطريق كفر تبنيت، وبالتالي هذه طريق طويلة تعتبر، هو يحضر لي زوتر الشرقية انطلاقا من دير السريان، وصل إلى خلة الراج، عبر النهر إلى الضفة الشمالية، وحضر الأرضية بعد أن اشتبك مع حزب الله وهناك 8 جرحى من الجيش الإسرائيلي، اشتبك وحضر الأرضية لعملية ميدانية قد يضطر في وقت من الأوقات إلى العبور إلى شمال الليطاني والسيطر على هذه المنطقة التي هو أصلا كان قد وضعها بالخط الأصفر. فإذا هنا تتبين النوايا العملانية والتكتيكية لمرحلة لاحقة. أتى اليوم التهديد بالمسيرات الـ FPV.
1: لكن كيف استطاعت القوات الإسرائيلية أن تتجاوز ربما قوات حزب الله المنتشرة في هذه المواقع، تحديدا أمام تحديات مسيرات حزب الله بالألياف الضوئية وأيضا صعوبة التضاريس في هذه المواقع؟
0: هي استهدفت بالمسيرات هذه القوى، ولكن حسب الجيش الإسرائيلي أنها كان لها حلول معينة من الانضباط وما شابه. 2، استعملت آليات النمر وهي آليات تحمل الجنود، وبالتالي هي انطلقت من منطقة مريم، منطقة أصلا تقريبا تسيطر عليها وتخوض فيها عمليات عسكرية، ونزلت إلى مجرى الوادي النهر وقطعت النهر إلى خلة الراج وثبتت موقعا أساسيا، اشتبكت مع حزب الله. ماذا تريد من هذا الأمر؟ تريد فعلا أن تفكك التركيبة العملانية والعسكرية لحزب الله في المنطقة التي تحدثت عنها، إن كان في بدر أو إن كان في عزيز، وبالتالي فتح المجال وتحضير الأرضية هندسيا بالمعنى الهندسي للذهاب، وهذا الأمر
1: نعم
0: بالذهاب إلى النقطة الأخرى. وإذا فعلا اضطر جيش الاحتلال لعبور شمال الليطاني والذهاب إلى زوتر الشرقية والسيطرة على هذه المنطقة، تكون الأرضية محضرة. هو بقي في تلك المنطقة، قوات من الجولاني بقيت في تلك المنطقة.
1: وربما هذه الصور لتلك العملية أثناء عبور نهر الليطاني من قبل هذه الوحدة التابعة للواء جولاني. عميد إلياس،
0: هناك شك مريم، هناك نعم. شك أنه بالعام 2024 وصل جيش الاحتلال إلى الليطاني. هل هي هذه الصور الأساسية؟ لأن نتحدث عن دبابات ثقيلة، بينما تحدث الجيش الاحتلال اليوم عن عربات النمر، فإذا يعني أو إيتان، فإذا نحن أمام يعني خلل بالعرض.
1: هي هذه الصور يبثها الجيش الإسرائيلي لتلك العملية، وتحدثت عن تثبيت لهذه القوات مواقعها في هذه
0: وبقيت
1: الأماكن، بقيت هناك، يعني هنا نتحدث عن مرحلة مقبلة لعملية أبعد من هذه المواقع المشمولة داخل الخط الأصفر.
0: يقول إيال زمير رئيس الأركان، وهنا مريم هذه المنطقة هي وضعتها بالأصفر شمال الليطاني وليست موجودة فيها في هذه العملية، إنما تحضر فعلا للانطلاق من خلة الراج إلى زوتر الشرقية، وبالتالي محاولة السيطرة على هذه المنطقة. لماذا؟ هذه المنطقة تطل بالارتفاعات التوبوغرافية على دير سريان وعلى الطيبة، يستهدف منها حزب الله قوات جيش الاحتلال بالمسيرات وحتى بالهواوين وحتى بالصواريخ.
1: لكن تثبيت هذه القوات في هذه المواقع من خلة الراج إلى ما هو في شمال الليطاني، هل يعني أن ربما قوات حزب الله ابتعدت من هنا، أم أنها لم تكن أصلا متمركزة في هذه المواقع؟
0: هي متمركزة، وحسب جيش الاحتلال تم الاشتباك وتم كشف الأسلحة وحتى أنفاق، وبالتالي الاشتباك معها، وكان يعتبر جيش الاحتلال أن حزب الله في هذه المنطقة إنما كانت نقطة انطلاق للهجوم على أي منطقة مسيرة، خاصة بالمسيرات الحديثة مريم.
1: هذه المسيرات في هذه المرحلة هل يمكن أن تبقى تحديا بالنسبة للقوات الإسرائيلية بعد الوصول إلى هذه المواقع؟
0: المسيرة هي تحدي تكتيكي حتى الآن، إذا تراكمت نجاحات حزب الله فتذهب إلى النجاح الاستراتيجي. اليوم جيش الاحتلال ليس مجهزا ومعدا وحاضرا للتعامل معها، إنما يبحث عن عدة أشياء، منها هذه العملية العسكرية للذهاب شمال الليطاني وبالتالي حماية الداخل الإسرائيلي أو الداخل المنطقة.
1: تحدث عن محاكاة للتجربة الأوكرانية أيضا في هذه المرحلة.
0: الـ FPV مريم بأوكرانيا هي القمة، كانت في إقليم كورسك، وهي فعلا غيرت ديناميكية الحرب، ولكن يستلزم الأمر التجربة، التخطيط،

0: تجربة هذه الأسلحة وبالتالي انخراطها في العقيدة العسكرية، وهذا الأمر ليس متوفرا حتى الآن لدى جيش الاحتلال.
1: طبعا ربما التحضير لهذه العملية، عملية نهر الليطاني، سبقتها القوات الإسرائيلية باستهداف الجسور التي تربط ضفتي النهر. هنا نريد أن نعرف إلى أي درجة ساعدها ذلك على هذا التقدم؟
0: هو ساعدها على التقدم، ولكن هي لم تتقدم على الجسور، هي ضربت الجسور في لبنان من ضمن ما يسمى تدمير الإيكو سيستم اللبناني. حزب الله بطريقة قتاله لا يستعمل الجسور. مريم
1: العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. شكرا لعبد القادر عراضة، كان معنا على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وإنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني خلال زيارته إلى بيجين. وأضاف ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأن طهران تعلم ذلك، وأن واشنطن لا تمارس الألاعيب. إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب نهائيا والتوصل إلى اتفاق محتمل. وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية إن ما طرحته طهران من مبادئ هو الحد الأدنى لأي ترتيب جاد لإنهاء أزمة بدأت بلجوء غير قانوني للقوة، واصفا الموقف الأمريكي بأنه متناقض. وقال إنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار مع الحصار ولا عن الدبلوماسية مع العقوبات بشكل متزامن. وفي الدوحة، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي أن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب، وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته، قال وزير الخارجية التركي للجزيرة إن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. وعلى جبهة لبنان، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء سور وفي مناطق أخرى من الجنوب. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا أصيبا إثر استهداف حزب الله موقعا عسكريا بمسيرة. بدوره، أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وتنفيذه عدة عمليات. نرصد هذه التطورات والمواقف مع شبكة مراسلين من واشنطن. ينضم إلينا مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، ومن بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ومعنا في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وننوه لهذا الخبر العاجل بداية عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية. سفارات الإنذار تدوي في أفيفيم بالجليل الأعلى إثر اختراق مسيرة معادية بحسب الجبهة الداخلية، وعليها أبدأ معك إلياس، نظرا لهذا العاجل الذي يتكرر بشكل يومي أو حتى أكثر من مرة في النهار، كما يتكرر الحديث عن إصابات وحتى قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي.
3: بالفعل، وإصابات أيضا لآليات عسكرية ولمنظومات الدفاع الجوي كالقبة الحديدية، كما أعلن حزب الله في الأيام القليلة الماضية منا. وواضح بأن مسألة المسيرات الهجومية الانقضاضية التي تستهدف جنود الجيش الإسرائيلي، سواء كان ذلك في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان أو في القواعد العسكرية المتاخمة والمحاذية للحدود مع لبنان، باتت تقض مضاجع المستويين السياسي والعسكري على حد سواء. نحن نرى بأن هذه المسيرات الانقضاضية تشكل هاجزا كبيرا، وهنالك من يصف وضع الجنود الإسرائيليين في ميدان المعركة في جنوب لبنان كأنهم أصبحوا كالبط في ميدان الرماية، بمعنى أنه يسهل اقتناصهم وصيدهم وقتلهم وجرحهم وإصابة أيضا المعدات العسكرية. بالأمس أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط صف وجندي

آخر في إحدى هذه الهجمات، وكانت هنالك كما يبدو أيضا إصابات في آليات عسكرية كمدرعات للجنود، ناقلات جنود، وكذلك إصابة وتوجيه ضربات مباشرة ومحددة منى لمرابط المدفعية الإسرائيلية في الجليل الأعلى التي تساند القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، بمعنى أن هنالك بنك أهداف لدى المقاومة اللبنانية، هنالك معلومات

0: بشكل مباشر، ورأينا في الأسبوع الماضي استهداف مباشر لإحدى هذه المسيرات لمرابط المدفعية الإسرائيلية في الجليل الأعلى، وإصابة مدرعة كانت تحمل على متنها ذخيرة هذه المدفعية أي القذائف التي تطلق باتجاه لبنان، وكذلك إصابة أيضا منظومة القبة الحديدية بشكل مباشر، رغم أن الجيش الإسرائيلي ربما حاول أن يعتم على هذه المسألة، لكن ظهور شريط الفيديو من جانب حزب الله أجبر الجيش الإسرائيلي على الاعتراف بإصابة المنظومة الدفاعية، بمعنى أن هذا التهديد لم يعد تهديدا تكتيكيا بل هو تهديد استراتيجي. عندما تصاب المنظومات الدفاعية وعندما تقدر المقاومة اللبنانية على إصابة مرابط المدفعية واستهداف الجنود الإسرائيليين في مواقعهم وملاحقتهم، فهذا يعني بأن الخطر هو داهم وكبير. في غضون ذلك هنالك أنباء تتحدث منها عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد أيضا لتوسيع نطاق عملياته البرية في جنوب لبنان، وأنه ينتظر ضوءا أخضرا من المستوى السياسي في إسرائيل لفعل ذلك.
1: هذه نقطة هامة إلياس. نعم. لكن قبل أن نتحدث عنها ونربط السياسي بالمفاوضات، يعني التعتيم من قبل الجيش الإسرائيلي حول هذه الإصابات التي يحققها حزب الله لا تفضحه فقط التوثيقات التي ينشرها حزب الله، لكن أيضا سكان المنطقة الحدودية الشمالية الذين يعبرون طيلة الوقت عن استيائهم بأن لا وقف لإطلاق النار وأن الحرب لا تزال مستمرة، وهذا أيضا يضغط من جهة أخرى على المستوى السياسي. وعليه خذنا الآن إلى المفاوضات التي تنطلق غدا في واشنطن، كيف تترتب كل هذه الملفات على طاولة المفاوض الإسرائيلي؟
0: صحيح، واضح بأن إسرائيل تسعى إلى الذهاب إلى الجولة الثالثة من المفاوضات والتصعيد على أشده في جنوب لبنان، وهذا يخدمها. هنالك خشية من أن يكون هنالك محاولة ربما للضغط من الجانب الأمريكي على إسرائيل لتنفيذ انسحابات أو تقديم تنازلات في إطار هذه المفاوضات، لذلك إسرائيل يبدو أنها تصعد من هجماتها العسكرية في جنوب لبنان ليكون سقف التنازل يتعلق فقط فيما هو عسكري، بمعنى خفض التصعيد العسكري وليس تنفيذ أي انسحاب في إطار هذه المفاوضات. إسرائيل تريد أن تبقى في جنوب لبنان وأن تواصل عملية المفاوضات مع الدولة اللبنانية، والأساس الذي تقوم عليه هذه الاستراتيجية يقول نقاتل حزب الله بمعزل عن المفاوضات مع الدولة اللبنانية، ونفاوض الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال مع حزب الله. وواضح بأن الجولة الثالثة من المفاوضات منى سوف تتركز نحو مسألتين هامتين بالنسبة لإسرائيل، هو مسألة كيف يتم تجريد حزب الله من سلاحه، وكيف يمكن التوصل إلى سلام مستدام مع الدولة اللبنانية. هذان الخياران وضعهما نتنياهو في بداية هذه المفاوضات التي ترمي إسرائيل من خلالها التوصل إلى اتفاق سلام مستدام مع الدولة اللبنانية بمعزل عن حزب الله وتجريده من سلاحه كخيار وشرط لتنفيذ هذا الاتفاق. وهنالك من يعتقد في داخل إسرائيل، وهذا ما عبر عنه في السابق أيضا وزير الخارجية جدعون سعر، على أن الخلافات مع الدولة اللبنانية هي ليست خلافات جوهرية، حتى في مسألة ترسيم الحدود الدولية هنالك نقاط خلافية كما يقول يمكن التوصل إلى حلول بشأنها، بل ويدعو في هذا السياق ويقول بأن حزب الله هو العقبة الكأداء والحقيقية أمام التوصل إلى اتفاق سلام مستدام مع الدولة اللبنانية، وأن على الدولة اللبنانية كما يقول سعر بأن تتعاون مع إسرائيل في مواجهة حزب الله ومحاربته، لا سيما وأنه يحتل أراضي الدولة اللبنانية من وجهة نظر إسرائيل. بطبيعة الحال المطالب اللبنانية مختلفة والشروط الإسرائيلية واضحة في هذا السياق.
1: سعر يقول الكثير قبل الانتخابات كما العادة، شكرا جزيلا لك إلياس كرام. والآن إلى هذا العاجل، مراسل الجزيرة غار من مسيرة إسرائيلية على بلدة زبدين جنوبية لبنان، وهذا العاجل ينقلنا إلى لبنان، وينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، تفاصيل أوفى لربما عن هذه الغارة وعن الغارات، سلسلة الغارات التي كان قد شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق الجنوب هذه الليلة.
2: نعم، هي غارة من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة زبدين في قضاء صور، حتى الآن لم يتبين إن كان هناك ضحايا جراء هذا الاستهداف، ولكن عادة الغارات المسيرة تكون استهداف لربما سيارات أو دراجات نارية على طرقات رئيسية. منى، خلال الساعات الماضية نتحدث عن أكثر من 40 غارة طالت عدة مدن وبلدات في أقضية صور.

0: النبطية وبنت جبيل. الدفاع المدني ذكر بأن اثنين من عناصره استشهدا وأصيب ثالث جراء غارات استهدفت مدينة النبطية خلال الساعات الماضية. وأيضا الجيش اللبناني نعى استشهاد عنصر من عناصره جراء غارة إسرائيلية استهدفت جبشيت. وزارة الصحة اللبنانية حدثت إجمالي عدد الضحايا وتحدثت عن استشهاد 2882 شهيد، وأيضا إصابة أكثر من 8762 مصاب منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2 مارس آذار الماضي. إلى جانب حزب الله تحدث في أكثر من 25 بيان عن استهداف تجمعات وقوات الاحتلال وآليات أيضا في عدة مناطق، أكثر من 13 موقعا تتمركز بها قوات الاحتلال في البلدات التي احتلتها مؤخرا. تركزت عمليات حزب الله في البياضة، الناقورة، إضافة إلى العباد، موقع العباد المستحدث، وأيضا عدة مناطق تحدث الحزب أنه استهدف جرافات D9 وأيضا استخدم مسيرات انقضاضية في استهداف هذه التجمعات، وأيضا صواريخ موجهة استهدفت دبابات ميركافا. كل هذه العمليات التي يقوم بها حزب الله خلال الساعات الماضية يضعها في سياق رده على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. هذا الوضع الميداني منى المعقد، وايضا التصعيد في الميدان يتزامن مع يعني استعداد لبنان للخطوه الثانيه في مسار واشنطن، والتي من المفترض ان تبدا يوم غد الخميس وتستمر حتى يوم الجمعه على مستوى الوفود. سيمو كرم سيتراس الوفد اللبناني بعد ان تلقى يعني كامل الاحاطه من الرئيس عون، ومن المفترض يعني ان يكون هناك من الأولويات طالما أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بأن تكون الأولويات على طاولة المفاوضات هي طرح تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم الانتقال إلى المسارات الأخرى كوضع خط جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال، وأيضا هذا الذي يمهد بدوره إلى عودة النازحين وعودة الأسرى وأيضا إعادة الأعمار.
1: أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. والآن إلى واشنطن ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة أنس الصبار. أنس، قبيل سفره إلى واشنطن كان الرئيس ترامب قد تحدث وقال إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا. ما المهم بالنسبة لدونالد ترامب في هذه الزيارة؟ ما الذي يتمسك به؟
2: يتمسك في أولا أن تفتح إيران مضيق هرمز، وهو يراهن على أن الصينيين هم من أكبر المستفيدين من هذا المضيق في حركة نقل الطاقة عبر هذا المضيق إلى الصين، وبالتالي يحاول أن يقدم ربما بعضا من ملامح ما سيتحدث به إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ. هذا يضاف بطبيعة الحال إلى أن الصين على الأقل بعيون الإيرانيين تبدو ضامنا جيدا وفقا لما تنقله تقارير أمريكية، وقد يسهل ذلك من عملية التفاوض بصيغة أو بأخرى، بمعنى أن يقدم الرئيس دونالد ترامب مقترحا آخر وينتظر ردا من الإيرانيين يكون متضمنا للصين بطريقة أو بأخرى. لكن الرئيس دونالد ترامب لا يستبعد أيضا الخيار الآخر، وهو العودة للعمليات العسكرية، وإن بدا هذا الأمر غير مرجحا خلال زيارته إلى الصين. لكن وزير الحرب الأمريكي قال إن الأمر في نهاية المطاف يعود للرئيس دونالد ترامب عندما تحدث للمشرعين يوم أمس. شبكة NBC نيوز تقول إن وزارة الحرب قد اختارت اسما بالفعل للعملية العسكرية المقبلة في حال تم الموافقة أو تمت الموافقة عليها من طرف الرئيس دونالد ترامب وفشلت الجهود الدبلوماسية وأطلقت عليها اسم المطرقة الثقيلة. هذه التسمية ستساعد وزارة الحرب أولا في تجاوز معضلة الكونغرس، والرئيس دونالد ترامب بإمكانه المناورة أكثر فيما يتعلق بمهلة 60 يوما التي انقضت. وقال الرئيس إنها أي العملية العسكرية الغضب الملحمي قد انتهت مع إعلان وقف إطلاق النار، لكن خصومه من الديمقراطيين قالوا إن هذه العملية مستمرة لأن القوات ما زالت في حالة انتشار خاصة في خليج عمان وجنوبي بحر العرب، وتحاصر الموانئ الإيرانية، وبالتالي لا يمكن أن تكون قد انتهت. هذه التسمية والحديث عن إطلاق عملية عسكرية جديدة مؤشر على أن الرئيس يريد مناورة الكونغرس هذا أولا، وثانيا أنه يضع في خططه عودة للعمليات العسكرية. بعض المحللين في شبكة NBC يقولون إن هذا قد يكون جزءا من استعراض أو التلويح باستخدام القوة مرة أخرى ضد الإيرانيين، وإن كان الرئيس ميالا أكثر وفقا لما تقوله كل المصادر خلال الأيام الماضية للتوصل إلى اتفاق، لكن كما قلت منى يقول إن هذا الاتفاق لا يمكن إلا أن يكون جيدا. جيدا كيف؟ بمعايير الولايات المتحدة، بمعنى أن يفتح مضيق هرمز وألا تمتلك إيران سلاحا نوويا تمنع من التخصيب لأكثر من 20 عاما وتتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب.
1: جزيل الشكر لك أنس الصبار مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك محمد البقالي. محمد، تصريحات لوزير الخارجية العراقي عباس عرقجي ولنائبه أيضا، ويعني الحديث عن أن لا دبلوماسية قبل رفع العقوبات والحصار، لكن وسط هذا الحراك الدبلوماسي الإقليمي كيف تتعاطى طهران مع المشهد عامة وتحديدا مع هذا الحراك الدبلوماسي والعسكري في مضيق هرمز؟
0: منى، طهران يبدو أنها حريصة على إرسال رسالة مهمة مفادها أنها لا تتحرك تحت الضغط. هذا الأمر نلمسه في تصريحات المسؤولين ومنهم من ذكرت وزير الخارجية الذي قال إن تهديدات واشنطن وعدم صدقها هو الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق، أو حديث نائبه على أن محاولة اكتساب امتيازات بسبب التهديد والإهانات لن يكون للولايات المتحدة هذا الأمر. إذن هذه الرسالة حريصة طهران على إرسالها للولايات المتحدة، وللحقيقة لكل من يهمه أن يسمع هذه الرسالة أنها لن تقدم أي تنازل تحت الضغط، وليس ذلك فقط حتى في المواقف. طهران في البداية كانت تقول إنها مستعدة للعودة إلى طاولة التفاوض في إسلام أباد بمجرد رفع الحصار البحري. بعد ذلك في واحدة من المسودات أو من المقترحات التي قدمتها للولايات المتحدة على اعتبار كمقدمة للحل، اقترحت فصل المسارات والاكتفاء بمناقشة في مرحلة أولى إنهاء الحرب. الآن تقول إنها لن تعود لمناقشة الملف النووي الإيراني ما لم تتحقق خمسة شروط دفعة واحدة السقف فيها عال جدا. إنهاء الحرب أولا، وإنهاء الحرب في الرؤية الإيرانية يعني إنهاء الحرب في إيران وفي لبنان، والحصول على ضمانات بعدم تكرارها، تقديم تعويضات للخسائر التي تعرضت لها طهران، رفع الحصار عن الأموال الإيرانية أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. هذه الشروط طبعا لا أحد يتوقع أن الولايات المتحدة ستقبل بهذه الشروط، ولكن مجرد هذا السقف المرفوع لا يعرف، قد يكون بالنسبة لطهران جزء من خطابها التفاوضي، ولكنه يدفع الأمور إلى الهاوية، إلى حافة الهاوية دعيني أقول، ويعطي رسالة بأن إيران غير متوجسة غير قلقة من كل التهديدات الأمريكية، حتى لو سميت المعركة أو الحرب التي قد تشن عليها ربما، وهذا الأمر تتوقعه طهران. هذه الرسالة حريصة في الحقيقة طهران على إرسالها. الرسالة الأخرى هي تتعلق بمسألة المطالب المشطة أو المطالب المفرطة. طهران تقول إنها مستعدة للذهاب إلى سلام، إلى تفاوض، ولكن شريطة تخلي الولايات المتحدة عن المطالب المفرطة. الآن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين أو اقترب من الوصول إلى الصين، طهران تقول إنها لا تعول كثيرا على هذه الزيارة ورفضت التعليق عليها، ولكنها في نفس الوقت تدرك بأن الصين ستقدم رؤية طهران إلى الرئيس الأمريكي، قد تقوم بدور ما في تقريب وجهات النظر حتى دون أن تكون وسيطا رسميا. هذا على الأقل ما قاله المتحدث باسم الخارجية عندما قال بالضبط إن الصين تعرف الموقف الإيراني وتعرف ماذا تريد طهران. وطبعا نعلم بأن الصين كانت قد قدمت مقترحا من 4 بنود بشأن مضيق هرمز، لا يعرف بطبيعة الحال هذه البنود لا تعرف تفاصيلها، ولكن طهران أعلنت بأنها تقبلها. هل سيقبلها ترامب؟
3: على الأرجح ما دامت قبيلتها طهران فعلى الأرجح أن ترامب لن يقبل بها، ولكن يمكن أن يراهن على هذه الزيارة إما أن تساهم في نزع فتيل التوتر الذي نعيشه الآن، لأن الآن وصلنا إلى مرحلة من التوتر من حائط الصد الذي اصطدمت به الدبلوماسية، وإلا فإن ما بعد هذه الزيارة قد تكون هي الحرب.
1: جزيل الشكر لك محمد البقالي، كنت معنا من طهران. والآن إلى بيجين تنضم إلينا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء أهلا ومرحبا بك، متى من المتوقع أن تصل طائرة الرئيس دونالد ترامب إلى بيجين، وما هو جدول الأعمال المعلن لهذه الزيارة والملفات التي ستطرح للنقاش؟
4: صباح الخير منى، من المتوقع أن تصل طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي إلى بيجين تقريبا الساعة 8 مساء بتوقيت بيجين. كل الأعين تتجه نحو ما سيتم التناقش والتباحث خلاله بشأنه خلال لقاء ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم غد وبعد غد. وهنالك عدة ملفات مطروحة على الأقل بالنسبة للجانب الصيني يريد طرحها على طاولة المباحثات مع الجانب الأمريكي. أولا ملف إيران وفتح مضيق هرمز، وهذا ما تعول عليه الصين حقيقة بشكل كبير خلال المباحثات المرتقبة بين شي وترامب. ثانيا الحديث عن الاتفاقات التجارية التي يمكن أن تبرم هذه المرة مع الجانب الأمريكي، إمكانية تمديد الاتفاق الذي توصل إليه رئيساء البلدين والذي فتح نوعا من الهدنة التجارية بين الجانبين في أكتوبر الماضي خلال قمة بوسان في كوريا الجنوبية. والملف الثالث هو الملفات السيادية كما يطلق عليها هنا بالنسبة للصين، بحر جنوب الصين، توسع النفوذ الأمريكي أو التواجد العسكري الأمريكي في منطقة بحر جنوب الصين، وكل ما يجلبه للصين من أرق ويثير حفيظة بيجين، هذا الانتشار الواسع في منطقة بحر جنوب الصين، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لدول مثل الفلبين التي لديها بعض الخلافات التاريخية المستمرة مع الصين على بعض المناطق والجزر في منطقة بحر جنوب الصين، والتي تقول بيجين بأن لها السيادة الكاملة على هذه الجزر والمناطق. وطبعا ملف تايوان ربما هذا هو الخط الأحمر، أكثر الملفات السيادية حساسية بالنسبة لبيجين، والذي تريد طرحه خلال المباحثات مع الرئيس الأمريكي، وبأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في بيع الأسلحة وصفقات الأسلحة الضخمة للجانب التايواني. تقول بيجين بأن ذلك يجعل من تايوان هذه الجزيرة الصغيرة التي تقول الصين بأنها جزء من أراضيها يجعلها عبارة عن برميل قابل للانفجار في أي لحظة. هذه هي الملفات التي ستبحث،
1: لكن من المثير للانتباه أنه
4: خلال هذه الساعة لم أسمع السؤال جيدا منى، لكن هناك اتفاقات صحيح بين تايوان والولايات المتحدة لصفقات من الأسلحة لبيعها للجانب التايواني، وأخرى تنتظر كما قلت، وهذا ما يثير حفيظة الصين، خاصة وأن آخر صفقة تم التباحث خلال بشأنها بين الجانب التايواني والأمريكي تمت قبل أيام فقط، أي قبل زيارة ترامب للصين. هذا يثير حفيظة الصين، ما الذي تريد واشنطن أن ترسله من رسائل إلى الجانب الصيني؟ هل ستستمر في موقفها الداعم عسكريا للجانب التايواني، أم أن واشنطن يمكن أن تتراجع في هذا الملف السيادي المهم بالنسبة للصين؟ وفي هذا الملف تحديدا منى، تقول الصين بأن الولايات المتحدة تفعل ما لا تقوله وتقول ما لا تفعله. واشنطن تقول بأنها على المستوى السياسي والدبلوماسي موقفها ثابت، تايوان جزء من أراضي الصين وليست دولة مستقلة بحد ذاتها، أي أن واشنطن لا تعترف بتايبي كدولة مستقلة، لكن في ذات الوقت تستمر في تسليح الجزيرة، وهنالك نوع من التبادلات السياسية والدبلوماسية على مستوى رفيع بين الجانبين الأمريكي والتايواني، وهذا ما لا تقبله الصين منى.
1: جزيل الشكر لك مديرة مكتب الجزيرة من بيجين، كنت مع شيماء جوئي، كنت معنا من بيجين، شكرا لك. أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن 112 دولة انضمت إلى مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، من بينها الهند واليابان ومعظم الدول الأوروبية. ويهدف مشروع القرار إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي.
5: 112 دولة تدعم الآن مشروع قرار حرية الملاحة في مضيق هرمز المقدم من الولايات المتحدة والبحرين، ومعهم قطر والسعودية والكويت والإمارات. وفق مصادرنا الدبلوماسية، نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعم المشروع الآن، ومن أبرزها الهند واليابان والسنغال وكينيا والأرجنتين وكازاخستان ومعظم الدول الأوروبية ودول عربية وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي. وفق مصادرنا الدبلوماسية، أن هذا يعكس الدعم

0: الواسع الذي يحظى به هذا المشروع لما يحمل من أهمية في تعزيز مبادئ القانون الدولي وحرية الملاحة وتوفير الممرات المائية الآمنة ودعم الاقتصاد الدولي وإمدادات الطاقة، ويركز بشكل أساسي على مسألتين أساسيتين هما قضية الألغام البحرية وفرض الرسوم، ويدعو إيران إلى الانضمام لجهود الأمم المتحدة في توفير ممر إنساني.
1: والآن إلى طاولة الحوار ينضم إلينا من واشنطن دكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومن طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن الجليل السيد وديع عواودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جيمس روبنز، ونتحدث فعليا في هذه الفقرة عن زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين ودور الصين الذي يمنحها سياقات حالية متصلة بالأزمة موقعا استثنائيا. من جهة لديها ملفات ومصالح مشتركة مع الرئيس ترامب، لديها علاقة استراتيجية تاريخية مع إيران وعلاقة وثيقة أيضا مع إسرائيل. الصين تطرح ورقة من 4 نقاط تبدو بالنسبة لإيران نوعا ما مقبولة، وأيضا نترقب تصويتها على قرار مجلس الأمن المرتقب بخصوص فتح مضيق هرمز. دكتور جيمس روبنز أبدأ معك فيما يتعلق بما قاله الرئيس ترامب قبيل مغادرته إلى الصين. قال يعني أنه لا يحتاج مساعدة الرئيس شي بشأن إيران، فبرأيك هل هذه جملة تنهي التكهنات بشأن يعني قدرة محادثاته مع الرئيس الصيني على إحداث اختراق في المفاوضات مع إيران، أم على العكس من ذلك تماما؟ يعني هل هذه جملة قد تؤكد أن هذا الملف سيكون هو الأساسي في محادثته؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب يركز في زيارته هذه على العلاقات الاقتصادية. الحرب في إيران والصراع بين الولايات المتحدة وإيران بإمكانه أن يكون تشتيتا عن هذه المحادثات الاقتصادية، بالتالي لا أعتقد أن الرئيس ترامب مهتم بهذا الأمر. إلى الجهة التي قد تريد الصين ربما التحدث إلى الرئيس حول هذا الأمر، ليس هنالك شك أن هنالك بواعث قلق حول فتح مضيق هرمز، ورأينا هذا الأمر في الاجتماع بين الاجتماع في مع وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته للصين، وأكد كان هنالك تأكيد صيني على ضرورة فتح مضيق هرمز، لكن في الجانب الإيراني قاموا بحذف هذا الأمر في قراءتهم للزيارة، وكان هنالك هجوم أيضا على سفينة صينية، وكان أمرا مستغربا بنظر الاعتبار العلاقات القريبة بين الدولتين. بالتالي أنا متأكد أن الرئيس لن يقوم بإشراك الصين بحوار مع الصين مع حوار مع الإيران، مع العلم أنه في وقت الذي يريد فيه أن يؤكد على حديث على العلاقات التجارية ومسألة المبيعات إلى الصين، بالتالي أعتقد أنه سيركز على هذه النقطة.
1: يعني عند هذه النقطة أيضا أريد أن أنوه وأعيد الخبر العاجل الذي كان قد ظهر على شاشتنا قبل قليل نقلا عن بلومبرغ، والتي تنقل عن بيانات تتبع السفن رصد ناقلة نفط صينية عملاقة عبرت مضيق هرمز الأربعاء مرورا بجزيرة لارك الإيرانية. وأبقى معك سيد جيمس روبنز، لو وضعنا أيضا ملفات البلدين على الطاولة كل منهما يذهب بملفاته، الرئيس ترامب يذهب مجردا من ورقة الرسوم التجارية التي كان قد فرضها سابقا على بيجين وطبعا قبل أن يلغيها، وتدخل الصين هذه القمة بقلق تجاه العلاقة الأمريكية التايوانية وصفقات الأسلحة التي تمت والتي من المحتمل أن تتم أيضا. لا يشكل هذا الانسداد في ملف الحرب ومضيق هرمز عامل توتير إضافي يضعف كلا من الطرفين الصيني والأمريكي، وبالتالي يحتاجان للتخلص من تبعاته؟ ألا تظهر في ظل هذا المشهد الصين كورقة رابحة على طاولة النقاش الأمريكي الصيني؟
2: ليس بالضرورة. أعتقد أن كل من الصين والولايات المتحدة يرغبان برؤية مضيق هرمز مفتوحا وأيضا مرور حر للتجارة العالمية. إن إيران هي المشكلة، والصينيون كانوا قد أعطوا آرائهم للإيرانيين وتوجيهاتهم بفتح مضيق هرمز. أعتقد أن الصين ستفضل أن تقوم إيران بالتوصل لنوع من الاتفاق من أجل حالة هذه الأزمة. إيران لم تظهر رغبة للقيام بذلك، لكن مع ذلك أعتقد ومن وجهة نظر الولايات المتحدة فإن هذا له علاقة قليلة مع مسألة تايوان وأيضا مبيعات الأسلحة أو أي قضايا أخرى ليست ذات طبيعة اقتصادية. بالتالي أعتقد مرة أخرى أن الرئيس سيركز بشكل أساسي حول مدى فائدة هذه الزيارة للصين للولايات المتحدة في التأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكانت هذه الرسوم الجمركية جزء منها. أما القضايا الجانبية مثل تايوان ربما سيتم الإشارة إليها، لكن لا أعتقد أنها ستكون محط تركيز كبير للنقاشات، ربما إلى مرحلة ما، لكنها أعتقد حتى الوضع في هرمز سيكون موضوعا أساسيا للنقاش.
1: سيد عباس أصلاني، يعني هنالك شروط خمسة تتحدث عنها طهران، تتمحور حول إنهاء الحرب مع إيران ولبنان، أيضا التعويضات، الإفراج عن الأصول المجمدة، رفع العقوبات، والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. هل تتوقع طهران أن توافق الولايات المتحدة بالفعل على شروط كهذه، أم أنها تأتي في إطار رفع السقف تحديدا قبل النقاش الذي سيكون في بيجين؟
2: أعتقد أن حسابات الإيرانية في هذه المرة فيما يتعلق بالمفاوضات تعتمد على القناعة في طهران أن الواقع على الأرض قد تغير، وبشكل أساسي عندما بدأت الحرب فإن الولايات المتحدة أرادت أن تحدث تغييرا للنظام، بالتالي كانت هنالك معركة بقاء من الجانب الإيراني، والآن تمكن النظام في إيران من البقاء واكتسب ثقة إضافية في النفس، وبعد ذلك كان هنالك عمل على استراتيجية طويلة الأمد. بالتالي نحن نرى أن إيران لم تغير موقفها، ولكنها تصر على مسألة فتح مضيق هرمز، لكنها تقول أن الإدارة يجب أن تكون على أساس بروتوكول جديد في هرمز، لأن هذا الأمر أتى من مصدر قلق من في طهران، لأن تتمكن الولايات المتحدة أن تستخدم مضيق هرمز مستقبلا من أجل بناء وجودها العسكري وشن هجمات عسكرية ضد البلاد. بالتالي نحن نرى أن إيران تصر على هذه الشروط، وإذا ما كان هنالك اتفاق يجب أن يتضمن هذه الأمور. بالتأكيد هنالك شيء باستطاعتهم أن يجدوه نقاط توافق، هو مسألة إعادة فتح مضيق هرمز. نرى الآن حصارا مقابلا في تلك المنطقة، وبإمكان هذا الأمر، وهذا أمر طبعا مهم للطرفين وللمنطقة وما بعدها. بالتالي هذه هي المنطقة التي قد يكون هنالك دفع للطرفين للتوصل إلى اتفاق، لكننا نرى ما زال هنالك فجوات كبيرة بين الموقفين في مضيق هرمز وحول مسألة القضايا النووية، وهذه الأمور هي تؤثر على مناخ المحادثات. بالتالي لم نكن قادرين أن نرى أي نوع من الاتفاق. بالنسبة للولايات المتحدة والتي تسعى للتوصل إلى اتفاق لكي تستطيع أن تعلن أنها حققت الحرب، وترامب يريد أن يحظى بشيء رمزي مثل المواد اليورانيوم عالي التخصيب، لكن إيران ترفض إرسال هذه المواد للولايات المتحدة. بالتالي مرة أخرى نرى أن هذه الأساليب لا تنجح، وهنالك رؤية مختلفة لكل طرف. إيران تعتقد
1: نعم سيد عباس
2: أنها في موقف جيد.
1: سيد وديع عواودة، أنتقل إليك وأسأل، كيف تقيم مستوى القلق الإسرائيلي من أن تستخدم إيران كورقة للتفاوض بين واشنطن وبكين خلال هذه الزيارة، خاصة إن كان هنالك تفاهم أمريكي صيني إلى أو على تخفيف الضغط على إيران؟
3: نعم، تحية لك الزميلة منى ولضيفيك وكل المشاهدين. أولا ينبغي أن أشير، وبخلاف ما ورد على لسان ضيفك من الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد أنه بالإضافة إلى المواضيع والملفات الدولية والإقليمية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، لابد أن يكون موضوع الحرب إيران أمريكا إسرائيل حاضرا هناك لسببين. أولا أن الصين معنية وترى نفسها متضررة من استمرار هذا النزيف، خاصة بما يتعلق بالطاقة وتبعيتها على الطاقة وعلى النفط الإيراني. الأمر الثاني أن الولايات المتحدة الأمريكية تجد نفسها هي الأخرى في مأزق وفي ورطة مع استمرار هذا النزيف. هذه الحالة حالة لا حرب ولا سلم الآن، وبالتزامن مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في هامش مناورة يضيق يوميا بسبب ضغوط داخلية وخارجية باتت معروفة، ولذلك من غير المستبعد أن يكون هذا الموضوع مطروح، وربما يكون لسان حال ترامب في بكين ابحث عن الفرج ولو كان في الصين. وأنا أعتقد أن هذا مصدر قلق في إسرائيل. إسرائيل قلقة من مجرد فكرة الاتفاق، لا تريد الاتفاق مبدئيا بين أمريكا وبين إيران، تعتبر أن هذا سيكون بمثابة عجل نجاة لإيران يعبد الطريق لأن تعود إيران أكثر قوة وأكثر ثقة وأكثر هيبة وأكثر شهوة للانتقام في المستقبل.
1: هذا بشكل عام سيد وديع، لكن لو عدنا إلى إسرائيل تحديدا، إلى أي مدى برأيك إن طرحت الصين على ترامب مقايضة تتضمن تنازلات أمريكية في ملف إيران مقابل تنازلات صينية في ملف آخر كتايوان، كيف ستتعامل إسرائيل مع هذا الاحتمال وهو وارد؟
3: هذا يزيد من حالة القلق والخوف في إسرائيل، وهناك تسريبات تقول منذ مدة طويلة أنه بالرغم من هذا التحالف الاستراتيجي وهذه العلاقة الشخصية المتينة بين ترامب وبين نتنياهو، إلا أن التقديرات في إسرائيل تقول ترامب هو ترامب في نهاية المطاف، غير متوقع ويبحث عن مصلحة أمريكا أولا. ولذلك هناك نعم قلق في إسرائيل من هذه الزيارة باتجاه أن الباب مفتوح أمام مقايضات وأمام التراخي في موضوع إيران في مشاريع النووي والصواريخ وغيرها مقابل أهداف أخرى تحققها الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين كما تفضلت. ولذلك إسرائيل تحاول من خلال الاتصال المباشر، نتنياهو كان قد كشف أن هناك قنوات هاتفية مفتوحة شبه يومية بينه وبين ترامب، ولكن لا يقل أهمية هو محاولة الضغط على ترامب من خلال أيضا لوبيات يهودية وصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تقول له الخروج في مثل هذه الطريقة حتى وإن كان في مقايضات ومقابل أهداف أخرى مع الصين. هذا من شأن أن يؤدي إلى ليس فقط تقوية إيران، إنما سيمس بهيبة وصورة الولايات المتحدة الأمريكية وقوة ردعها، وكذلك الأمر بالنسبة لإسرائيل هذا سيكون سيء جدا، خاصة أن هذا الأمر منوط منى أيضا في جبهة لبنان، وهي لا تقل حساسية وخطورة بالنسبة لإسرائيل على المستوى الاستراتيجي وبالنسبة لنتنياهو بشكل خاص، وهي تتقدم نحو انتخابات سيكون موضوع الحرب غير المنتهي على جدولها.
1: سنتطرق لهذا الموضوع بما تبقى من وقت سيد وديع، لكن أعود إلى سيد جيمس روبنز. وبعيدا عن الصين أسألك سيد جيمس، نيويورك تايمز عن تقييمات استخباراتية أمريكية سرية تقول إيران استعادت إمكانية الوصول لمعظم مواقع صواريخها ومنصاتها، وفي المقابل وبحسب دي أتلانتيك أنفقت الولايات المتحدة نصف مخزون صواريخ الضربات الدقيقة صواريخ ثاد وباتريوت وثلث مخزون توماهوك، وهذا يحتاج إلى 4 إلى 5 سنوات لاستعادة هذا وتعويض هذا المخزون. إذا كان الأمر كذلك، نسأل ما الذي حققته الولايات المتحدة في هذه الحرب؟ ألا يبدو للسامع أن طهران مستعدة أكثر لجولة تصعيد مقبلة؟
2: يبدو لي وكأنه إذا ما كانت هذه التقديرات صحيحة فإن إيران ربما لديها أسلحة أكثر مما قدرته الولايات المتحدة أوليا، وربما كانت قد خبأته في أماكن غير معروفة، أو قد تكون قد احتفظت بها في أماكن أخرى مثل روسيا وأماكن غير معروفة للولايات المتحدة. هذا ممكن. ما يعني هذا الأمر أن على الولايات المتحدة عليها أن تجدد من قائمة أهداف فيها وتخطط جهدا أفضل من أجل تدمير هذه الأسلحة إذا ما كان هنالك جولة أخرى من الانخراط العسكري. وهذا يعني أيضا أن الولايات المتحدة عليها أن ربما أن تقوم بنشر أسلحة مضادة للصواريخ. ورأينا أيضا هذا من إسرائيل أن يكون هنالك استخدام مثلا للقبة الحديدية ونشرها في أماكن أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة. يبدو لي وكأن الولايات المتحدة كانت فعالة في تدمير وتوجيه إمكانيات الإيرانية، وأنا أفترض أن هذا التقرير صحيح، لكنه يعني أيضا أن الولايات المتحدة عليها أن تبذل جهدا كبيرا أو أكبر إذا ما كان هنالك انخراط عسكري إذا ما حصلت مثل هذه الجولة.
1: سيد عباس أصلاني، إلى أي مدى تخشى إيران من عودة الضربات العسكرية عليها وتزيد المشهد تعقيدا وضغطا في الداخل الإيراني في ظل تشددها في مطالبها، ما يعقد هذا المشهد الدبلوماسي أكثر فأكثر؟
2: هنالك موقف متأزم في هذا الوضع، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر بدون أي توترات. بالتالي من المحتمل أن الحصار، إذا ما استمر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وأيضا إغلاق مضيق هرمز، ربما هذا الأمر سيخلق توترا وربما صدامات بين الطرفين. وكما شهدنا مؤخرا كان هنالك تبادل لإطلاق النار لكن بشكل محدود بين إيران والولايات المتحدة، ومن المحتمل أيضا أنه قد نشهد نوعا من السيناريوهات المستقبلية، وخاصة عندما يعود ترامب من زيارته من الصين. بالتالي أعتقد أن هنالك احتمالية لتجدد الصراع. لحد الآن كان هذا الأمر يأتي بشكل محسوب، لكن في حالة أي سوء حسابات قد يكون هنالك تصعيد إضافي في المنطقة. النقطة أن الجانبين أيضا يستمران في التبادل الرسائل الدبلوماسية، لكن المشكلة أن هنالك توتر في مضيق هرمز، وهذا الأمر يشير أنه حاليا ليس هنالك أمل لنجاح هذا الجهد الدبلوماسي. بالتالي هنالك محاولة للضغط على الطرف الآخر من أجل إجبارهم على الموافقة على مطالبهم، مطالب كل طرف. لكن هذا الضغط بإمكانه أن ينجح، لكنه قد يكون له نتائج عكسية في بعض الأحيان.
1: في إطار ما تحدثت عنه عن مضيق هرمز وهذا الحراك الدبلوماسي وحتى أيضا العسكري، المصادر الدبلوماسية التي تحدثت للجزيرة قالت بأن 112 دولة انضمت إلى مشروع قرار أمريكي خليجي المرتقى بالتصويت عليه في مجلس الأمن. ومن ناحية أخرى بريطانيا مثلا تقول سنسهم بمسيرات ومقاتلات وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز، وهنالك تصريحات عدة لوزير الخارجية التركي ووزير الخارجية القطري في ذات الإطار. هل طهران في ظل هذا الوضع والضغط دبلوماسيا وعسكريا من شأنها أن تعيد ترتيب أولوياتها فيما يتعلق على الأقل في فتح مضيق هرمز؟
2: إن محاولة إيجاد تحالف من هو جهد من الولايات المتحدة وإسرائيل للضغط على إيران، وكان هذا الأمر خليطا من الصراع والجهد العسكري وأيضا الضغوط الاقتصادية وهذا التحالف أيضا. لهذا إيران كانت تتواصل مع روسيا والصين مؤخرا لأنهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إيران تأمل أن الصين وروسيا سيقومان باستخدام حق النقد ضد أي مشروع قرار من هذا النوع، لكن قد نرى أن ترامب يحاول أن يقنع الصين في الانضمام إلى هذا التحالف. لكن عندما قال ترامب أنه لا يحتاج إلا مساعدة من الجانب الصيني، قد هذا الأمر يكون أنه يقترح أنه لا يعلق أمالا عريضة على التعاون الصيني في هذا السياق.
1: نعم.
2: وبالتالي أعتقد أنه عندما يقول أنه سيكون لديه محادثات طويلة مع الصين، هذا يشير الأمر إلى أن الولايات المتحدة ربما ستثني الصين عن مسألة دعمها لإيران وشراء النفط الإيراني، وتحثها على الانضمام إلى هذه الحملة التي تهدف إلى وقف إطلاق فتح مضيق هرمز. لكن أن إيران لن تسمح بفتح مضيق هرمز تحت أي حملة عسكرية، بالتالي

0: هي تريد أن المشكلة أنه إذا ما كانت هنالك دول أخرى تدعم القرار، هل ستكون تلك الدول راغبة بإرسال قواتها البحرية لكي تنخرط بأي نوع من الصراع العسكري في المنطقة أم لا؟ لحد الآن رأينا أنه حتى حلفاء الولايات المتحدة لم يكونوا راغبين في أن ينخرطوا بهذه العملية، وليس هنالك حاجة للاعتقاد أنهم غيروا مواقفهم، لأن أي انخراط عسكري سيزيد من تعقيد الوضع.
1: وصلت الصورة سيد عباس. أنتقل إلى سيد وديع عوودة. سيد وديع، بعض المحللين يرون أن تأخر ترامب في الحسم العسكري مع إيران قد يضطره إلى إبرام اتفاقيات جزئية لا تريدها إسرائيل. هل تعتقد في ظل وضع كهذا أن إسرائيل تستعد للسيناريو التحرك منفردة في إيران، أم أنها ستكثف الضغط في الجبهة اللبنانية؟
2: نعم، إسرائيل قلقة منا من هذا السيناريو، لا تريد الاتفاق مع إيران مبدئيا كما قلنا، هي تريد إما استمرار الحرب أو استمرار الحصار، وعلى الأقل أن تبقى الأمور مفتوحة بدون اتفاق، لأنها لا تثق بإيران وأنها تعتقد أن إيران ستعاود ترميم نفسها، كما تخشى أن هذا الأمر سيؤدي إلى استمرار النزيف في لبنان ودون تمكينها من مواصلة مساعيها لتحقيق أهدافها، خاصة أنها تورطت بهذه الفجوة بين الأقوال وبين الأفعال بسبب التوجهات المتغطرسة المتعجرفة، سوء تقدير قوة حزب الله. لن تستطيع إسرائيل معاودة الحرب لوحدها ضد إيران لأسباب كثيرة، وحتى الرئيس الأمريكي ترامب لن يسمح بذلك لأسباب مختلفة. وهل هذا يعني أن إسرائيل ستستطيع مقابل ذلك أن تكمل حرب في لبنان؟ هذا ممكن جدا أن تكون هذه مخرج بالنسبة لإسرائيل، خاصة وأن هذا ينعكس على الشأن الداخلي الإسرائيلي، ولكن من غير المستبعد أيضا أن تذهب إسرائيل إلى جبهة قديمة جديدة، إلى قطاع غزة، في محاولة لإنهاء الملف هناك، وخاصة كما قلنا أن الحسابات أيضا في جبهة غزة تختلط بين حسابات الأمن القومي وحسابات الداخل،
1: شكرا.
2: حسابات الانتخابات والصورة والهيبة
1: شكرا.
2: والانتشار والشعبية وما إلى ذلك. من غير المستبعد أن تجد إسرائيل في غزة ربما لكمة سائغة، فرصة
1: نعم.
2: لتعويض هذا المأزق في الجبهتين الإيرانية واللبنانية، على أمل أن تفوز ربما
1: شكرا.
2: بصورة انتصار تعطيها فرصة.
1: سيد وديع عوودة ستبقى معنا، وأشكر دكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. وسيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا. قال الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات خلال العملية. نتابع.
3: بلدة زوتر الشرقية التي سعت القوة الإسرائيلية لبلوغها تقع في قضاء النبطي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وتشرف على نهر الليطاني وترتفع نحو 500 متر عن سطح البحر. وفي تطور ميداني لافت، أعلن عن تنفيذ قوة من الجيش الإسرائيلي عملية برية كان هدفها الوصول إلى زوتر، أي أن هذه القوة عبرت نهر الليطاني لتتجه شمالا وتتألف من وحدة إيجوز ولواء جولاني، واستخدمت مركبات مدرعة ثقيلة في الوصول إلى منطقة خلة الراج لتتمركز فيها تمهيدا للانطلاق نحو مشارف بلدة زوتر، وفق رواية إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن هذه القوة الإسرائيلية تعرضت مع محاولتها العبور لكمين من حزب الله، وخاضت مواجهات مع عناصر من الحزب خرجوا من أحد الأنفاق شمال الليطاني، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تطلبت هذه العملية منذ خطة التحرك والعبور فوق الليطاني وصولا إلى انسحاب آخر جندي نحو 9 أيام متتالية. وستكون العملية وفق إذاعة الجيش تمهيدا لإمكانية عبور القوات المدرعة والمشاة نهر الليطاني مستقبلا. يأتي هذا التطور مع تكثيف حزب الله في الفترة الأخيرة عمليات مركبة داخل الشريط المحتل عبر كمائن تجمع بين المسيرات الانقضاضية والصواريخ.
1: ومن الجليل نرحب مرة أخرى بالسيد وديع عوودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. وديع أهلا ومرحبا بك.

0: يعني ما بين أقوال كاتس ونتنياهو منذ بداية هذا التصعيد في لبنان وما بين أفعال الجيش الإسرائيلي هنالك فجوة كبيرة. دعنا نوصف المشهد الحالي في الجبهة اللبنانية بداية فيما يتعلق بالجيش الإسرائيلي بما يفعله وبما يطالب به.
1: نعم، إسرائيل في مأزق في جبهة لبنان منى، لأنه ببساطة إسرائيل كانت قد استخفت بحزب الله هذه المرة، واعتقدت أن الأمور التي سادت حتى اتفاقية وقف إطلاق النار الأولى في نوفمبر 2024 على حالها، لتكتشف أن حزب الله قد تغير واستعد وأنه قادر على مباغتة إسرائيل ومفاجأته واستخدام تكتيكات جديدة، أسلحة وذخائر جديدة على رأسها طبعا المسيرات التي تربك إسرائيل، وهذا أدى إلى اتساع الفجوة وفضح هذه الفجوة الكبيرة بين الأقوال وبين الأفعال كما تفضلتي. ومما زاد طينة إسرائيل بلة هو أن تصريحات نتنياهو وكاتس كانت متعجرفة ومتغطرسة وعالية جدا، مما أدى ويؤدي الآن إلى حالة إرباك. كنا ولا زلنا نذكر كيف قالت إسرائيل على لسان كاتس ونتنياهو وغيرهما من أن حزب الله وقع في الفخ في 8 مارس آذار الماضي حينما أطلق بعض الصواريخ على خلفية عملية اغتيال علي خامنئي، ليتضح لاحقا أن إسرائيل أيضا وقعت في فخ استراتيجي لم تحسب له آل الحساب. ببساطة هناك حالة انهاك، حالة تعب يعاني منها الجيش الإسرائيلي، ناهيك عن النقص في الجنود كما يرد. وكان قائد الجيش الإسرائيلي زمير قد حذر قبل أسبوعين 3 أسابيع أن الجيش ربما ينهار من الداخل، وكان في إشارة إلى موضوع الإرهاق وإلى موضوع قلة الجنود. ولذلك إسرائيل اليوم تجد نفسها في مرحلة صعبة ودقيقة للغاية، لا سيما وأن إسرائيل دخلت في معركة انتخابات
0: نعم، عند هذه
1: ستكون
0: النقطة
1: الجبهة اللبنانية.
0: والنقص في الجنود وديع، ذكرت نقطة جدا هامة وعليه دعني أسألك عن هذا التصدع على ما يبدو داخل المشهد السياسي الإسرائيلي ما بين الحريديم وبنيامين نتنياهو إثر إبلاغه لهم بأنه يتعذر سن قانون إعفاء طلاب المدارس الحريدية من التجنيد والذي يصب بشكل مباشر أصلا فيما يحدث في جبهة لبنان. كيف سيؤثر ذلك على المشهد الداخلي وبالتالي على الجبهة الشمالية مع لبنان؟
1: نعم، الجيش يعاني من حالة الإنهاك ومن قلة الجنود، ولذلك لم يكن لدى نتنياهو نية بحقيقة الأمر ولو اليوم من واحد أن يمرر هذا القانون الذي يعرف إسرائيل قانون التجنيد، تجنيد اليهود الحريديم اليهود الأرثوذكس، الذي يعني على أرض الواقع هو عمليا إعفائهم من الخدمة العسكرية. ولذلك نتنياهو كان يخشى بحال تمرير مثل هذا القانون، هذا سيكون بمثابة ضربة قوية لصورته وصورة حزبه في الانتخابات، وسيكون هذا تسديد هدف ذاتي خطير. ولذلك كان يراوغ ويماطل، والآن أبلغ الحريديم بأنه لا يستطيع أن يصادق على مثل هذا القانون، نظرا لأن إسرائيل عالقة في حرب وخاصة في الجبهة الشمالية. ولكن في حقيقة الأمر هناك تنسيق ما وراء الكواليس على ما أعتقد بين نتنياهو وبين الحريديم على الذهاب إلى هذا الاتجاه، لأن هذه الخطوة المسرحية يبدو فيها نتنياهو كأنه يصمم على أن لا يعفي الحريديم بالكامل، والحريديم أيضا يظهرون كأنهم قاتلوا وناضلوا. ولكن في نهاية المطاف نتنياهو يريد الابتعاد منى عن أكتوبر،
0: شكرا.
1: ويريد الانتخابات أن تكون في موعدها مبكرة هربا من تداعيات 7 أكتوبر على وعي الإسرائيليين
0: شكرا
1: وسلوكهم
0: جزيلا
1: الانتخابي.
0: السيد وديع عوود الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الجليل، شكرا لك. تداعيات إغلاق مضيق هرمز لا تقتصر على خسائر اقتصادية تتكبدها الدول والشركات، إذ يعاني أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن سفنهم في المضيق من أوضاع صعبة، وتخشى نقابات البحارة أن تتفاقم في حال استمرار إغلاق المضيق. في التحقيق التالي تتتبع قناة الجزيرة آثار العالقين في هرمز.
2: مضيق ونقاط ملونة على خريطة صماء باتت مؤشرا لحجم المأزق الذي ولدته جغرافيا الحرب في الشرق الأوسط وطال العالم بتداعياته. لكن تلك النقاط الملونة ليست مجرد مؤشر يدل على مواقع السفن في هرمز، فكل نقطة منها تحمل حياة وقصص آلاف البحارة العالقين، وهذه قصة واحدة من تلك السفن. إنه اليوم 10 لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. سفينة ترفع علم الهند تتعرض لإطلاق نار أثناء إبحارها في مضيق هرمز على

0: مسار التوجه نحو بحر العرب. يطلق القبطان نداء استغاثة.
1: You give me clearance. You give me clearance to go. My name second on your list. You give me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back.
0: دفعتنا تلك الواقعة في هرمز وما تلاها من حوادث تعرضت لها سفن مدنية للبحث عن ظروف بقاء مئات السفن عالقة في مياه الخليج لأكثر من 10 أسابيع على اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. الخيوط الأولى أبعدتنا عن المضيق قرابة 2000 كيلومتر إلى مدينة مومباي الهندية. للحديث مع مانوج ياداف السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في الهند.
2: البحارة ليسوا في حالة نفسية جيدة، فهم عالقون منذ 28 فبراير وكثير منهم غير قادرين على التواصل مع عائلاتهم، كما أن بعض البحارة سبق أن تعرضوا لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
0: ظروف البحارة الهنود ليست حالة منعزلة. نتوجه غربا من مضيق هرمز بنحو 4000 كيلومتر إلى زغرب، حيث السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في كرواتيا. الخشية مضاعفة لدى نيفين ملفن نظرا لوجود عدد من مواطنيه قيد الاحتجاز وفق ما يقول للجزيرة.
3: نحن على تواصل مع الطواقم العالقة في هرمز، لأن بعض السفن احتجزها بالفعل الحرس الثوري الإيراني، وحتى الآن يعاملون بشكل عادل ومحترم.
0: الشهادات المثيرة للقلق التي قدمتها نقابتا كرواتيا والهند للجزيرة أعادتنا إلى قلب الأزمة جغرافياً. إلى مضيق هرمز الذي يعد واحداً من أهم شرايين التجارة العالمية. يغلقه الحرس الثوري الإيراني بالقوة النارية وفقاً لإجراءاته المعلنة. ووفقاً لتحذير الحرس الثوري، فإن أي سفينة تريد الخروج سيكون نصيبها والطاقم على متنها مواجهة خطر إطلاق النار عليهم. وصلنا إلى أحد القباطنة العالقين في مضيق هرمز للحصول على معطيات دقيقة حول أوضاع طاقمه. فضل القبطان إبقاء اسمه طي الكتمان. تعذر التواصل معه هاتفياً قبل أن تصلنا منه رسالة مقتضبة.
4: مساء الخير سيدتي، لم يعد بإمكاننا تحديد موقعنا الجغرافي بدقة، لم يكن لدينا أي شبكة أو خدمة واي فاي خلال آخر 2 إلى 3 أيام، كما أن شرائح الاتصال الهندية التي نستخدمها تستمر في فقدان الإشارة، فالشبكة تظهر وتختفي باستمرار، وبسبب ذلك توقفت اتصالاتنا تقريبا بشكل كامل، بالكاد نتمكن من التحدث مع أي شخص مرة واحدة في اليوم، وحتى التواصل مع العائلة لم يعد ممكنا. أنا مستعد للمقابلة، لكن توجد مشكلة في الشبكة حاليا.
0: شهادة القبطان فتحت نافذة على قلق يومي تعيشه أطقم السفن التجارية في مضيق هرمز، الذين تقدر المنظمة البحرية الدولية عددهم بنحو 20,000 يعملون على متن 1500 سفينة. ولنتعرف على طبيعة تلك السفن ونوعية الحمولة المكلفة بنقلها، قطعنا بيانات حركة الشحن عبر هرمز، ووجدنا أن السفن العالقة تنقسم إلى فئات، من بينها ناقلة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وسفن البضائع من حبوب وخامات معدنية، وسفن الحاويات. 4 من تلك السفن تملكها شركة هيبيك لويد الألمانية وفق مسؤول الاتصال المؤسسي في الشركة. يقول نيلس هاوبيت إن الحرب وتداعيات إغلاق المضيق تنعكس بشكل مباشر على أقساط التأمين ضد الحرب.
5: كلفة التأمين للسفن العاملة في منطقة الأزمة تصل أسبوعيا لما يعادل ما كنا ندفعه لعام كامل.
0: في حالة هيبيك لويدز تمكنت الشركة من التعاقد مع شركة تأمين وإن بمبالغ عالية جدا، بينما ألغت شركات تأمين أخرى تغطيتها للسفن الموجودة في منطقة حرب، وفي هذه الحالة مضيق هرمز منذ مارس الماضي. ها هذا يعني بالنسبة لشركات الشحن انتفاء قدرتها على الدخول إلى أي ميناء في العالم وانتفاء الصفة القانونية لرحلاتها. وبهذا يقبع في مضيق هرمز مئات السفن وآلاف البحارة عالقين بين كماشة الإغلاق الإيراني ومخاطر الاشتباك بين الحرس الثوري والقوات الأمريكية.
6: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وأنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني خلال زيارته إلى بيجين. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب نهائيا والتوصل إلى اتفاق محتمل. في الدوحة قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. جاتي قال وزير الخارجية التركي للجزيرة أن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. على جبهة لبنان شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء صور وفي مناطق أخرى من الجنوب. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن ضابطا وجنديا أصيب إثر استهداف حزب الله موقعا عسكريا بمسيرة. بدوره أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وتنفيذ عدة عمليات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أنس، لأبدأ معك بالمواقف الأمريكية خاصة مع قرب وصول الرئيس الأمريكي إلى الصين وآخر التصريحات التي أدلى بها الرئيس نفسه.
7: بالفعل قبل أن يغادر واشنطن تحدث للصحفيين وقال إن الولايات المتحدة لن تقبل بأي اتفاق إلا أن يكون جيدا مع إيران، وكان قال ذلك في وقت سابق وتحدث عن الخطوط العريضة بالنسبة للولايات المتحدة في مجموعة من التصريحات حقيقة منذ بداية الهدنة بين الجانبين. ومن الواضح أن الرئيس يعتقد بأن الرد الإيراني الأخير لم يكن مقبولا على الإطلاق، وبالتالي يتحدث الآن عن أنه يفسح المجال أمام الدبلوماسية وأن بإمكانه العودة إلى العمليات العسكرية. شبكة NBC نيوز ذهبت أبعد من ذلك وقالت إن وزارة الحرب الأمريكية تعتزم تسمية العملية العسكرية المقبلة إن كانت ستحدث بالمطرقة الثقيلة. العملية الأولى كانت تحت اسم الغضب الملحمي، وحقيقة هناك جانبان لهذه التسمية أو لهذه الخطط بإعادة التسمية. أولا تتعلق بالمناورة بين البيت الأبيض والكونغرس بعد أن انتهت مهلة الأيام 60 التي تمنح عادة للسلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس للقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود، وإلا فإن البيت الأبيض مطالب بالحصول على ترخيص من الكونغرس. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر يقرأ فيه أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى العمليات العسكرية ووصلت إلى حد تسمية هذه العملية العسكرية، لكن وفقا لما يقوله وزير الحرب في شهادته أمام الكونغرس يوم أمس يقول إن القرار في نهاية المطاف يعود للرئيس دونالد ترامب، وإذا كانت عملية الرد والرد المقابل التي تأتي على المقترحات المتبادلة بين الجانبين ما زالت مستمرة فإن الرئيس على ما يبدو يعول على هذا الجهد، وقد يستفيد من زيارته إلى الصين وقربها إلى حد ما من إيران في التوصل إلى تسوية ما على الأقل فيما يتعلق بمضيق هرمز. يعتقد الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة هي أقل المستفيدين من مرور ناقلات الطاقة عبر هذا المضيق، وأن الصين هي أكبر المستفيدين، وبالتالي فإن جهدا صينيا مع الإيرانيين قد يؤدي إلى نتيجة. هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز. أما في البرنامج النووي الإيراني قد تكون الصين من الضامنين إن لم تكن الضامن الوحيد في حالة توصل إلى اتفاق بين الجانبين، وقد تحدثت تقارير أمريكية عن أن الإيرانيين لا يعارضون ذلك. بكل الأحوال هذه الأخبار تتزامن أيضا مع ارتفاع كبير في أسعار الوقود والسلع الأساسية رغم الانخفاضات الطفيفة جدا خلال اليومين الماضيين في أسعار النفط، إلا أن أسعار وقود المركبات ما زال مرتفعا بشكل كبير عما كان عليه قبل هذه العملية العسكرية. وهنا خصوم الرئيس الديمقراطيين يتحدثون مطولا عن أن هذه الإدارة فشلت في تحقيق الأولويات التي جاءت من أجلها وهي تنمية الاقتصاد الأمريكي وتخفيض الأسعار الأسعار وأيضا منع اندلاع حروب أخرى أو انخراط الولايات المتحدة في حروب إضافية ما وراء البحار. محمد،
6: شكرا جزيلا لك أنس صبار. لننتقل إلى طهران مع عمر هواش. وعمر، أيضا قراءة في المواقف الإيرانية تحديدا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول عدم تعويله على الصين، كيف تنظر طهران لهذا الموقف الأمريكي مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا تصريحات وزير الخارجية الإيراني؟
8: نعم محمد، إيران في المقابل أيضا لا تعول على الزيارة التي يجريها الرئيس الأمريكي.

0: مسألة التمسك باستسلام إيران من قبل ترامب. هنا يقول الإيرانيون أن أمريكا لا تريد توقيع اتفاق يضمن المصالح الإيرانية أو يضمن على الأقل المصالح المتبادلة للطرفين، إنما هناك إرادة في واشنطن لأجل دفع طهران للاستسلام والتنازل عن حقوقها. ويضاف إلى ذلك إلى أن حسب ما قال وزير الخارجية الإيراني أمس عباس عراقجي خلال لقائه مع مساعد وزير الخارجية النرويجي، بأن أحد أهم العوائق أمام التوصل الاتفاق هو التهديدات الأمريكية المستمرة واللهجة الاستفزازية التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتصعيد العسكري الأخير في مضيق هرمز. هنا ينظر عليه على أنه أيضا عامل أساسي في دفع الإيرانيين مؤخرا إلى التشدد. محمد، من خلال رصدنا للمقترحات والمواقف الإيرانية كنا قد لمسنا عبر بعض التسريبات هنا الصحفية أو ما وصلنا عبر مصادرنا الخاصة أن إيران كانت بصدد تقديم شيء من الليونة في مضيق هرمز، لأنها كانت سابقا تطالب بدفع رسوم، لكنها باتت تتحدث بعد ذلك عن دفع التعويضات مقابل خدمات بيئية نظرا للتلوث البيئي المحتمل في مضيق هرمز نتيجة عبور سفن وناقلات نفط ومواد بتروكيماوية. لكن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع الحرية في مضيق هرمز والمواجهة العسكرية التي حدثت في المضيق الأسبوع الماضي، هنا الموقف الإيراني عاد وتشدد، وكان المقترح الأخير الذي قدم إلى واشنطن يضم بندا لافتا يظهر مدى التشدد الإيراني مرة أخرى في هذا الملف، وهو السيادة الإيرانية الكاملة على مضيق هرمز. ولذلك يمكن القول أنه إضافة إلى هذا الشرط، الشروط الأخرى أيضا كانت وفق ما تم تسريبه هنا للصحافة الإيرانية، هي إنهاء الحرب بشكل كامل في إيران وفي لبنان وبضمانات دولية، إضافة إلى رفع العقوبات الأمريكية، إعادة أموال إيران المجمدة، تقديم تعويضات لإيران. هذه الشروط عالية السقف، وكان الكثير يتوقعون أن يتم رفضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، نوه بالخبر العاجل. إذن مراسل الجزيرة الآن ينوه بقصف استهدف سيارة على طريق الجية الساحلي جنوب بيروت من مسيرة إسرائيلية. إذن مسيرة إسرائيلية الآن تستهدف سيارة على طريق الجية الساحلي جنوب بيروت. سنواكب هذه التطورات ومجمل الأحداث التي جرت، تحديدا القصف الإسرائيلي الذي تكرر منذ الصباح جنوب لبنان في سياق هذه الساعة. وللتعرف على الأجواء في الصين قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى بيجين، تنضم إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء، مرحبا بك. إذن ما المنتظر في الصين على وقع هذه الزيارة من حيث العلاقات الصينية الأمريكية أو حتى ملف الحرب على إيران؟
2: صباح الخير محمد. بالفعل ساعات قليلة تفصلنا عن وصول طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا بالتوقيت المحلي هنا في بيجين، والمحادثات المرتقبة ليومين بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ غدا وبعد غد. أبرز الملفات التي يمكن تناولها والتي يترقبها الجانب الصيني على الأقل هي ثلاث ملفات أساسية. الملف الأول طبعا يتعلق بإيران وفتح مضيق هرمز، أحد أهم الملفات التي تريد الصين أن تطرحه على طاولة النقاش مع الجانب الأمريكي، ومدى إمكانية الضغط للدفع بالمسار التفاوضي. لا ننسى أيضا أن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني كان هنا في بيجين بدعوة رسمية من نظيره الصيني وانغ يي قبل أيام قليلة فقط بعد تأكيد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان قد طرح وجهة النظر الإيرانية وموقف إيران من كل ما حدث من هذه الحرب، من الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية وما يمكن أن يحدث في المرحلة المقبلة. الجانب الصيني كان واضحا خلال تلك اللقاءات مع عراقجي ووانغ يي، وزير الخارجية الصيني أكد بأن موقف الصين ثابت فيما تقول بأنه لا يمكن ولا مجال للعودة إلى الحرب. الصين لا تريد أن تعود الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأن تندلع من جديد
1: لمنع. ابقى معنا لنتابع هذه الصور الأولية التي ترد إذن من القصف الإسرائيلي الذي كما قلنا استهدف منطقة الجية. هذه صور أولية لقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة على طريق الجية الساحلي جنوب بيروت. كما نعلم إن

0: اتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه خففت إسرائيل قصفها لبيروت وكذلك للضاحية باختراقات معدودة، لكن العمليات العسكرية في الجنوب وفي بلدات وقرى الجنوب استمرت بشكل يومي وبشكل مكثف، وهذه من الحوادث القليلة التي جرت بعد سريان وقف إطلاق النار وتمديد أيضا وقف إطلاق النار. لكن في مثل هذه الحالات ربما يعلن بعد ذلك إسرائيليا أو حتى لبنانيا على عملية اغتيال شخصية ما، خاصة وأن هذه السيارة كما قلنا جنوب بيروت، أي ليست في المناطق الحدودية الجنوبية التي تجري فيها العمليات. من بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، مرحبا بك، هل من معلومات أولية عما جرى في الجية؟
1: ما جرى في الجية هي يعني استهداف لطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على الطريق الرئيسية في قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان. حتى الآن لم ترد أنباء عن يعني عدد الضحايا أو المصابين جراء هذا الاستهداف. وقبله محمد بساعة كان أيضا هناك استهداف من مسيرة إسرائيلية أيضا لسيارة مدنية في زبدين في قضاء النبطية. هذه الاستهدافات محمد يعني زادت اتساعا، يعني من حيث الجغرافيا نتحدث عن استهداف جنوب العاصمة بيروت ب 27 كيلومتر تقريبا على طريق مكتظة، طريق رئيسية باتجاه صيدا. خلال يعني قبل 3 أيام أيضا كان هناك 18 استهداف من مسيرات إسرائيلية لدراجات، لأيضا سيارات مدنية على طرقات رئيسية. اليوم وصول المسيرات إلى قضاء الشوف محافظة بنت جبيل هذا أيضا مؤشر على اتساع رقعة الاستهدافات في وقت تصعد فيه إسرائيل من عملياتها العدائية. نتحدث عن أكثر من 45 غارة خلال 24 ساعة الماضية استهدفت العديد من المدن والبلدات في أقضية النبطية، صور وبنت جبيل. الدفاع المدني تحدث عن استشهاد عنصرين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية، وأيضا الجيش اللبناني تحدث عن استشهاد عسكري خلال الساعات الماضية جراء أيضا استهداف جبشيت. وزارة الصحة اللبنانية خلال الساعات الماضية حدثت أيضا من حصيلة الشهداء والمصابين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2 مارس آذار الماضي، والتي بلغت 2882 شهيد وأكثر من 8762 مصاب. هذه الأرقام محمد تشير إلى يعني ضراوة العمليات العدائية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. وإذا تحدثنا كحصيلة أرقام وضعنا السادة المشاهدين منذ بدء وقف اطلاق النار في 16 من مارس اذار مارس في 16 من ابريل الماضي، نتحدث عن اكثر من 520 شهيد واكثر من 1080 مصاب. هذه في مرحله وقف يعني وقف اطلاق النار، اتفاق وقف اطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يوم أمس تحدث عن تنفيذ أكثر من 1100 غارة خلال مرحلة وقف إطلاق النار. هذا يقودنا إلى أن يعني الوضع الميداني معقد. حزب الله أيضا من جانبه يرد على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية، تحدث من خلال 25 بيان عن استهدافه لتجمعات وأليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من 13 موقعا في بلدات يحتلها الجانب الإسرائيلي جنوبي لبنان. تركزت عمليات الحزب في البياضة، في بلاط، في الموقع العباد المستحدث، إضافة إلى الناقورة، مستخدما أسراب من المسيرات الانقضاضية وأيضا صواريخ موجهة. تحدث عن استهداف جرافات D9، أيضا عربات من نوع هامفي وهامر، إضافة إلى دبابات ميركافا. كل هذا الوضع الميداني معقد، وأيضا التصعيد الذي يجري الآن يأتي بالتزامن محمد مع استعداد لبنان لخطوة ثانية من مفاوضات مسار واشنطن ستبدأ يوم غد وأيضا تستمر إلى يوم الجمعة على ضوء هذا التصعيد. بالتالي مع استمرار العمليات العدائية من المفترض بحسب لبنان الرسمي بأن يكون النقطة الأولى على طاولة المفاوضات هي تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم الانتقال إلى باقي المسارات في وضع جدول زمني واضح لانسحاب قوات الاحتلال وأيضا الذي يمهد إلى عودة النازحين وعودة
0: الأسر. حسام سنعود إليك في حال

0: لوردت مزيد من التفاصيل. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة. ينضم إلينا في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين الياس كرام الياس، مرحبا بك. إذن ما الذي تقوله إسرائيل عن هذه العمليات وعن هذا الخرق الجديد لوقف إطلاق النار والذي يطال مناطق أخرى كما قلنا غير الجنوب اللبناني؟
1: نعم محمد، من حيث هذا الاغتيال لم يرد أي تفصيل حتى الآن من جانب الجيش الإسرائيلي، لكن واضح بأن الجيش ما زال يحاول القيام بعمليات اغتيال للقيادات الميدانية التابعة لحزب الله، وهو يشير في بياناته الأخيرة أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار حقيقة تمكن من قتل نحو 330 عنصرا تابعين لحزب الله، وأنه نفذ أكثر من 1000 غارة جوية في إطار هذه العمليات المتواصلة. إذن لا وقف لإطلاق النار في الحقيقة محمد في جنوب لبنان، بل هنالك إطلاق نار بلا توقف. وقبل قليل كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت عن انطلاق صافرات الإنذار في بلدة زرعيت في القطاع الغربي للحدود الإسرائيلية اللبنانية إثر إطلاق صواريخ كما يبدو، وهذا يأتي في إطار العمليات العسكرية المتواصلة. هنالك استهداف متواصل من جانب المقاومة اللبنانية لقوات الجيش الإسرائيلي على طرفي الحدود، بمعنى استهداف للقوات الإسرائيلية التي تقوم باحتلال مواقع بعينها في جنوب لبنان، سواء كان ذلك بأسراب وليس بمسيرات فردية، بل بأسراب أحيانا من المسيرات الانقضاضية المفخخة، وسواء كان ذلك أيضا بإطلاق دفعات صاروخية باتجاه القوات الإسرائيلية في داخل لبنان. بمعنى الاستهدافات الصاروخية لم تعد تطال فقط البلدات الإسرائيلية في الشمال حيث تتموضع أيضا قوات الجيش الإسرائيلي، بل أيضا في داخل لبنان، وكذلك استهدافات لقوات الجيش الإسرائيلي وثكناته العسكرية ومرابط المدفعية الإسرائيلية، وحتى لمواقع تنصب فيها منظومات الدفاع الجوي من نوع القبة الحديدية، حيث أظهر تصوير لحزب الله في الأيام الأخيرة استهداف مباشر لإحدى وحدات المنظومات الدفاعية في الجليل الأعلى، وكذلك استهدافات مباشرة محمد للمرابط المدفعية الإسرائيلية. بمعنى أننا نحن نرى أن هنالك جمع لمعلومات استخباراتية من جانب حزب الله وقدرة فائقة على توجيه هذه المسيرات الانقضاضية نحو أهداف ليست عادية، بل هي استراتيجية. عندما يقصف حزب الله منظومة القبة الحديدية هذا ليس حدثا عابرا.
0: طيب هنالك سأسألك عن هذه النقطة
1: لضرب مواقع استراتيجية وأهداف هامة لإسرائيل.
0: قبل قليل الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا لسكان بلدات معشوق وينوح وبرج الشمالي وحلوصيد الفوقة ودبعال وعباسية في جنوب لبنان. هذا يدفعنا للسؤال يعني عما يجريه الجيش الإسرائيلي من عمليات جنوب لبنان، وإن كانت التقديرات الإسرائيلية تتحدث أصلا عن مناطق إطلاق هذه المسيرات، هل هي مرتبطة أصلا بهذه المناطق الجنوبية؟
1: نعم، واضح بأن عمليات الجيش الإسرائيلي تتركز في ما يسميه بالخط الدفاعي المتقدم في جنوب لبنان. جل هذه العمليات يحدث في هذه المناطق التي تبعد بنحو 8 إلى 10 كيلومترات عن الحدود الدولية، ولكن الجيش الإسرائيلي أيضا أعلن بالأمس أنه خرق هذا الخط عندما قام بعملية واسعة في زوتر الشرقية شمال نهر الليطاني، ورأينا أيضا في السابق أيضا عملية الاغتيال التي حدثت في الضاحية الجنوبية للبنان والتي استهدفت قائد قوة الرضوان النخبوية في حزب الله. صحيح أن إسرائيل تحاول أن تركز العمليات العسكرية في المنطقة الجنوبية، لكن عندما ترى أن هنالك حاجة عملياتية كما تصفها فهي تقوم بتوسيع نطاق هذه العمليات إلى ما أبعد من الخط الأمامي المتقدم. لكن العمليات العسكرية في جنوب لبنان تتركز في القرى التي تحت في محاولة للوصول إلى ما تسميها بالبنى التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله، والمقصود بها بطبيعة الحال الأنفاق الهجومية، مستودعات الأسلحة، المنصات الصاروخية التي تكون عادة مذخرة وجاهزة للإطلاق، سواء كان ذلك باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو باتجاه المناطق الشمالية لإسرائيل. إذن عمليات عسكرية تدور في إطار هذا الخيار،
0: لكنها تتصاعد. من الملاحظ أنها تتصاعد مع اقتراب جولة التفاوض، نتحدث عن الخميس عن يوم غد.

0: صحيح.
1: إلى أي مدى في إسرائيل هنالك ربط أو حتى انتظار للقاء الخميس بالنظر إلى تصريحات المعسكرة أكثر؟
0: نعم، لا يمكن الفصل بين الأمرين محمد، ورغم أن إسرائيل تحاول أن تفصل ذلك بالقول بأن استراتيجيتها الراهنة تقوم على أساس محاربة حزب الله بمعزل عن المفاوضات مع الدولة اللبنانية والتفاوض مع الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال الجاري مع حزب الله، لكن واضح بأن مسألة التصعيد في الأيام الأخيرة في جنوب لبنان هو ربما يأتي في إطار خشية إسرائيلية من أن تشكل ضغوط أمريكية على إسرائيل بتقديم تنازلات أو انسحابات من جنوب لبنان في إطار المفاوضات الجارية مع الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية تطالب بذلك صراحة، وتطالب من الإدارة الأمريكية كما فهمنا ضغطا أمريكيا على إسرائيل في تنفيذ انسحابات، لذلك إسرائيل تصعد عسكريا لكي يكون الضغط الأمريكي منحصرا في إطار هذا التصعيد العسكري، بأن تطالب إسرائيل بخفض تصعيدها وليس أن تطالب بتنفيذ انسحابات على الأرض. الموقف الإسرائيلي يقول بأن هذه العمليات العسكرية ضد حزب الله سوف تتواصل وسوف تتصاعد، بل وأن هنالك تقديرات أيضا في داخل الجيش الإسرائيلي واستعداد من جانب الجيش الإسرائيلي لتوسيع إطار هذه العمليات العسكرية البرية في جنوب لبنان بانتظار ضوء أخضر من المستوى السياسي في إسرائيل بمعزل عن المفاوضات مع الدولة اللبنانية. وهم يقولون بأن المفاوضات شيء والقتال مع حزب الله شيء، وأن إسرائيل غير مستعدة ولا يوجد هنالك أي استعداد من جانب إسرائيل لتنفيذ أي انسحاب على الأرض في إطار هذه المفاوضات. إسرائيل تذهب إلى هذه المفاوضات على أساسين حددهما في السابق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما أعلن رسميا عن انطلاق جولات المفاوضات هذه، والأول هو تجريد حزب الله من سلاحه، والثاني هو التوصل إلى سلام مستدام مع الدولة اللبنانية، وهذا هو الفصل الذي تريده إسرائيل في هذه المسألة. رأينا بأن الموقف الإسرائيلي يبدو إيجابيا في التعاطي مع هذه المفاوضات من حيث القول بأنه لا توجد هنالك خلافات جوهرية ما بين إسرائيل والدولة اللبنانية فيما يتعلق مثلا بمسألة ترسيم الحدود الدولية ما بين إسرائيل ولبنان، رغم أن هنالك نقاط خلافية على 13 نقطة حدودية في الحدود الدولية، لكن وزير الخارجية الإسرائيلية جيدون سعر سبق وقال بأن هذه الخلافات ليست جوهرية وأنه يمكن التوصل بصددها إلى تفاهمات واتفاقات، وأن العقبة الكأداء في وجه التوصل إلى اتفاق هو حزب الله ووجوده العسكري والتعامل العسكري معه. وسعر في هذا السياق ذهب إلى أبعد من ذلك عندما طالب الدولة اللبنانية بالتعاون مع إسرائيل في مواجهة حزب الله ووجوده العسكري في لبنان، بالقول بأن حزب الله يحتل أراضي الدولة اللبنانية. لذلك التوقعات في إسرائيل من جولة المفاوضات هذه هي أن تركز ربما على هاتين المسألتين، الأولى هي مسألة تجريد حزب الله من سلاحه ومسألة ترسيم الحدود الدولية. لكن ما يقال في إسرائيل هو أن السعي لإنجاز اتفاق سلام مستدام مع الدولة اللبنانية سيكون مرهونا أيضا بالميدان. إسرائيل تريد كما يبدو أن تتوصل مع الدولة اللبنانية إلى اتفاق، هذا الاتفاق يوضع على الطاولة أو يوضع على الرف لا نعرف في الشهور القادمة، هذا إذا تطورت الأمور إلى حد التوصل إلى اتفاق سلام وإلى اتفاق لتطبيع العلاقات، لكن يبقى تنفيذه مرهونا في مسألة مهمة بالنسبة لإسرائيل، هو كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تعمل على تجريد حزب الله من سلاحه. ويتأخذ أيضا في عين الاعتبار أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى صدام ما بين الدولة اللبنانية وحزب الله، ليس صداما عاديا بل أنه ربما يكون صداما مسلحا يصل إلى حد الحرب الأهلية، وهذا يوضع أيضا في إطار هذه السياقات.
1: ابقى معنا إلياس لنرحب من بيروت بالخبير العسكري والاستراتيجي إلياس فرحات، ضيفنا مرحبا بك. إذن ما الذي تقرأه في هذا الاستهداف الجديد على طريق الجية بالنظر إلى تكرار الحوادث التي تقوم بها إسرائيل والقصف سواء العمليات شمال الليطاني أو القصف الذي طال بيروت وضاحيتها؟
2: إسرائيل تتمتع بتفوق جوي وحرية عمل في الأجواء اللبنانية.

0: والطائرات المسيرة الإسرائيلية وخاصة طائرات الاستطلاع تجوب الأجواء اللبنانية والعاصمة بيروت ويسمع سهاديرها معظم السكان يعني في كل الأمكنة. ولديها إسرائيل داتا معلومات عمرها 3 عقود، لذلك ليس من الصعب على إسرائيل أن تقوم بعمليات استهداف للسيارات. وعندها أيضا هي مرتاحة لجهة إذا كانت هذا الهدف بحزب الله تكون قد حققت هدفا ما، إذا كان مدنيا وأخطأ الهدف لا أحد يسأل، لا مجتمع دولي ولا أحد يعني. لذلك الأمر نفسه ينطبق على المنازل التي تدمرها إسرائيل في القرى الأمامية. هذه العمليات العسكرية مرشحة للاستمرار لوقت طويل، ردا على عمليات حزب الله في الجنوب التي يعني حققت إصابات بوجع داخل إسرائيل، وتحدثت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية والمسؤولين العسكريين الإسرائيليين، ولم يجد الجيش الإسرائيلي بدا إلا من إعادة الانتشار في الحافة الأمامية في لبنان وخفض عديد المراكز العسكرية الإسرائيلية وضبط تحركات الآليات لأنها مستهدفة من المسيرات التي تعمل بالألياف الضوئية. وبذلك يعني تغير ترتيب قتال القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، كما أن النسق الثاني من هذه القوات الذي كان الفرقة بي 62 والفرقة 94 وبعض الوحدات من النحال قد سحبت إلى الداخل وقيل إلى غزة. لذلك هذه المسيرات أثرت على ترتيب القتال وعلى الانتشار العسكري. موضوع يتحدث عنه الإسرائيليون حول توسيع المنطقة العازلة، هذا إذا كانت يعني قد ثبتت، هذا التوسيع لا يتم إلا باجتياح باستخدام ألوية مدرعة كما حصل عام 78 و82 ومن محاور محدودة. ما تقوم به إسرائيل اليوم هو تسلل عناصر وحدات خاصة من الإيجوز عبر دير السريان قلة الراج، وهذه منطقة ضيقة لأخذ صورة على الليطاني. يعني نهر الليطاني يبعد في أبعد نقطة عن الحدود مع إسرائيل 32 كيلومتر ما بين القاسمية مرورا بمدينة صور إلى رأس الناقورة، بينما يبعد من الطيبة إلى دير السريان نحو 6 كيلومتر، والطيبة تقع مقابلها مستعمرة مستوطنة مرجليوت. لذلك سلك الإسرائيليون هذه الطريق ورغم عورة الجبال وعورة المنطقة، وتسللت قوات إسرائيلية إلى خلة الراج، وليس المرة الأولى، هذه المرة الرابعة أو الخامسة، وتتصدى لها وحدات حزب الله وتعترف إسرائيل بخسائر وإصابات بين جنودها. هذه الصورة لا يمكن أن تكون صالحة من أجل توسعة المنطقة الأمنية. توسعة المنطقة الأمنية لا تكون بزج وحدات مدرعة في الأودية والممرات الضيقة لأنها تصاب مقتلا بها. في خبرات الحروب مع لبنان المحاور تقدم هي المحور الساحلي من الناقورة إلى صور إلى الساحل، ومحور مرجعيون حصبية إلى سهل البقاع، هذا حصل عام 78 و82. وإذا أردنا أن نرجع إلى الخلف، الهجوم البريطاني على قوات فرنسا حكومة فيشي في لبنان وسوريا نفس المحاور. هذا المحور الضيق الذي لا تسلكه السيارات وفيه يعني معابر للسيارات الخاصة وكان أساسا منتزهات يرتادها المواطنون، لا يصلح لأن يكون مرور آليات ولعملية عسكرية للتوسيع، مع أن المنطقة التي تتحرك فيها إسرائيل وخاصة زوتر الشرقية هي منطقة جدا مهمة كونها قريبة من منطقة النبطية وقلعة الشقيف وأرقون وأرنون وكفر تبنيت. لذلك إسرائيل غير قادرة على زج بآليات للوصول إلى هذه المنطقة، كما أنها إذا أرادت أن ترسل عناصر إيجوز ووحدات خاصة يمكنها ذلك وقد تنجح، لكنها قد تتعرض للخطر بزج عدد كبير من المشاة. طيب. ويؤدي إلى
1: الآن مثلا الجيش الإسرائيلي كان يتحدث عن صواريخ أطلقها حزب الله إذن باتجاه القوات الإسرائيلية داخل لبنان في جنوب لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي كما أشار تحركاته الآن تحركات الجيش الإسرائيلي تنتقل إلى مناطق شمال الليطاني وقرب العاصمة وحتى في جبل لبنان. ما الذي تقرأه في سير عمل

0: قوات الاحتلال داخل لبنان بالنظر إلى وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يكون ساريا أو صامدا، وبالنظر إلى جولة تفاوضية يوم غد الخميس، إلى أي مدى هنالك فصل تجده في السلوك العسكري والمسار السياسي المفتوح؟
1: سيدي الكريم، أساساً لا يوجد شيء اسمه اتفاق وقف إطلاق النار. هناك اتصال هاتفي من الرئيس ترامب بالرئيس يوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أعلن فيه وقف إطلاق نار، لكن هذا الوقف إطلاق نار ليس لديه مرجعية ولا آلية تنفيذ ولا خط وقف إطلاق نار. أثناء هذا الاتصال كانت قوات حزب الله متداخلة مع القوات الإسرائيلية في بنت جبيل، في الخيام، في البياضة، في عيطروم، في مناطق عديدة، لذلك لم ينفذ وقف إطلاق النار على الأقل في هذه المنطقة، واستمر وتوسع نحو الداخل اللبناني، وأيضا أدخلت قوات حزب الله المسيرة التي تعمل بالألياف البصرية والتي حققت إصابات. كل هذا جرى بعد اتصال الرئيس ترامب وطلب وقف إطلاق النار ثم تمديده 3 أسابيع تنتهي في 17 مايو الجاري. أتوقع أن إسرائيل بما أن لديها من قوات جوية وتفوق جوي وحرية عمل جوي أن تستمر بقصف أهداف لا مشكلة في إذا كانت دقيقة أو غير دقيقة أو إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة، لأنه لا مساءلة أصلا في كل المناطق اللبنانية، وقد تقوم بأعمال اغتيالات يعني تنجح فيها لأنها لديها داتا معلومات تاريخية في هذا الموضوع. أما موضوع تقدم بري إسرائيلي فأعتقد أنه مستبعد حاليا لأسباب عسكرية، وهي انظروا إلى انتشار الوحدات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، لا يوجد تشكيلة قتال ولا يوجد ترتيب قتال يصلح لتقدم القوات.
0: في المقابل الحديث عن معارك الجنوب وما الجدوى من تصعيدها، لبنانية كيف ينظر إلى هذه العمليات التي تتصاعد سواء أطلق الصواريخ أو حتى استخدام المسيرات في خضم يعني خلاف داخلي لبناني حول مسار المفاوضات وحول الانسحاب وحول نوعية التفاوض إن كان مباشرا أو غير مباشر؟
1: يعني هناك انقسام عميق في لبنان سيدي الكريم، الأمر واضح يعني وهو ليس جديدا، إنما تعمق في هذه الأزمة يعني منذ دخول العمل الفلسطيني المسلح إلى لبنان عام 68. هناك خلاف لبناني على العمل الفلسطيني ضد إسرائيل، بس في هذه الأزمة من دون أن نتحدث في التاريخ تعمق كثيرا. هناك يعني قسم من اللبنانيين غير راضي ويعارض قيام حزب الله بعمليات عسكرية ويصنفها أنها لمساندة إيران وليس للدفاع عن لبنان، فيما حزب الله يقول أنه يقوم بهذه العملية لأنه أمهل الدولة اللبنانية 15 شهرا بالدبلوماسية والسياسة فلم تحقق شيئا. يعني هناك تضارب في الآراء واضح يعني لكل من يتابع الشأن اللبناني. أما موضوع المفاوضات فإن من يفاوض ليس له إمكانية على الأرض، يعني لو فرضنا سلمنا جدلا أنه أثناء المفاوضات طلب توقيع وقف إطلاق النار مدة 24 ساعة، الحكومة اللبنانية لا تتحدث مع حزب الله لأنه بالنسبة للحكومة اللبنانية هو جماعة خارجة عن القانون لا يمكن أن تتحدث معها، فلذلك هناك مأزق يعني في المفاوضات. من يفاوض ليس له السيطرة على الأرض، ومن له السيطرة على الأرض غير موجود في المفاوضات ولا بأي شكل مباشر أو غير مباشر. يعني أن ذهبنا بهذا الانقسام نجد أن هناك مأزقا إما سياسيا وأما عسكريا وأما أمنيا.
0: طيب لنتعمق أكثر في العمليات التي تجري في الجنوب، والجيش الإسرائيلي يتعرض لنوعية من المسيرات والآن الصواريخ، ويعلن يوميا عن إصابات وربما أيضا قتلى في صفوفه، ولا يجد حتى اللحظة وفق تصريحات عسكرية وإسرائيلية إسرائيلية عسكرية يعني لا يجد حتى اللحظة طريقة للتعامل معها. ما الذي تقرأه في استخدام هذه الآلية هذه التقنية من حزب الله، وإصرار الحزب على التركيز أيضا على القوات العاملة في الجنوب وعدم الانتقال إلى مناطق أخرى داخل إسرائيل؟
1: سيدي الكريم، هذه المسيرة

0: هي مسيرة تجارية ركبت لها منصة لحمل قذيفة أما هاون لأهداف ضد الأشخاص، كما حصل في أول مسيرة قصفت في منطقة الطيبة وأصابت 12 جنديا، أو ضد الآليات كما شاهدنا على الشاشات كيف تخترق الآلية بمناطق ضيقة جدا بين البرج وجسم الدبابة وتشعلها. هذه حشوة المجوفة تشعل حرارة 5000 درجة في الدبابة، ومربوطة بخيط برفيع من الألياف الضوئية إلى بكرة. هذه المسيرة هي مجهزة بمراوح وهي بطيئة ومداها لا يتعدى بين 3 و5 كيلومتر، بطيئة لا يمكن يعني البطء لهذه المسيرات. لديه حسنة هو أن القبة الحديدية لا تستطيع أن تطارده كونه الهدف بطيء، كما أنه مكشوف لأي راصد بشري أو مراقب على الأرض. يعني أمام إسرائيل أن تنشر مراقبين أشخاص عندما يرصدوا إحدى هذه المسيرات، يمكن أن يطلقوا النار عليها من أسلحة فردية وأطلاقها، أو يمكن وضع حواجز كما رأينا شباك أو أي شيء آخر واعتراضها. لذلك عدنا إلى القضايا البدائية، يعني كنا في حيتس واعتراض صواريخ باليستية وكلفة الصاروخ 3 ملايين دولار، أتينا إلى مسيرة كلفتها 500 دولار وإلى راصد بشري يمكنه أن يوقفها. عدنا إلى البدائية. لذلك هذا الخطر لا يكون إلا في المناطق القريبة، لا يمكن لإرسال هذه المسيرات إلى مناطق بعيدة، حيفا أو عكا حتى الآن لا يوجد، لأنها بطيئة جدا ولها مراوح. صحيح أن تجهيزها بمراوح يؤمن لها المناورة، أي التوقف والانعطاف وتغيير الهدف، مثل طائرة الهليكوبتر وطائرة الأجنحة الثابتة. مسيرات الأجنحة الثابتة لا يمكنها المناورة، هذه الطائرة هذه المسيرة هي بمراوح يمكنها المناورة، لذلك هي معرضة لخطر الإصابة بنيران المشاة والمراقبين في حال كانت المسافة بعيدة. لا، استعمالها تكتي لا يصل إلى المدى الاستراتيجي والعمق الإسرائيلي، وكلما كانت تكتي كثيفا وحقق خسائر في القوات الإسرائيلية المتمركزة، تتحول هذه الخسائر إلى خسارة استراتيجية لإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت. ونشرك الآن ضيفنا من رام الله دكتور إبراهيم ربيعة، الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور إبراهيم، يعني ما الأهداف فعليا الحالية لإسرائيل من توسيع نطاق عملياتها بالتزامن مع جولة مفاوضات مع بيروت مع لبنان؟
2: لك للسادة المشاهدين، أولا إسرائيل تتعامل مع المفاوضات بجولاتها المختلفة على أنها مساحة للقاء، مساحة ربما لعدم إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية، دون أن تعتبرها مساحة عمل استراتيجي، بمعنى أن إسرائيل لا تذهب إلى هذه المفاوضات مستعدة لتقديم أي تنازلات، لا تذهب لتقديم رؤية استراتيجية لسلام دائم مع لبنان، هي تذهب والعمليات مستمرة على الأرض، وتذهب أيضا في محاولة لاستثمار هذه المساحة لتحويل الأزمة إلى أزمة لبنانية داخلية واللعب على أوتار التناقضات اللبنانية الداخلية، لأنه هي تقول بوضوح أن أحد المكتسبات التي قد تأتي من هذه المفاوضات هي دفع الحكومة اللبنانية للعمل بشكل أكثر كثافة لنزع سلاح حزب الله. ويدلل على هذا ما وصفه أكثر مسؤول إسرائيلي بأنه الهدف من هذه المفاوضات العمل المشترك للتخلص من ما أسماه أو ما أسموه احتلال حزب الله بين مزدوجه. بهذا الإطار إسرائيل تسير بمسارين منفصلين، المسار الأول هو هذا التفاوضي البروتوكولي، والمسار الثاني هو المسار الاستراتيجي وهو المسار العملياتي الذي جاء بأيضا عدة أهداف واضحة. الهدف الأول هو وفق ما أعلن زمير قبل أيام إبعاد خطر حزب الله وأسلحته عن شمال إسرائيل، والهدف الثاني الاستراتيجي هو نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. في هذا الإطار هي تذهب بهذه العملية.

0: الشركات وتحاول أن تكثف هذه العمليات بهذا التوقيت في ظل ربما خشية إسرائيلية من أن تجبر بلحظة معينة على وقف الحرب في
1: إذا كانت
0: حال
1: إسرائيل
0: وقعت تفاهمات.
1: يعني تخشى من نتيجة هذه المفاوضات أو حتى من أي طلب أمريكي في هذا السياق مثل ما جرى في إعلان وقف إطلاق النار بحد ذاته، هل هي رؤية عسكرية للجيش، موضوع العمل إلى نهر الليطاني، العمليات التي جرت وتجري حتى اللحظة في هذه المنطقة، توسيع المنطقة التي يعمل فيها الجيش والتي يحاول كما يقول إبعاد حزب الله عنها، رؤية عسكرية للجيش، رؤية سياسية، قرارات حكومية؟
0: عسكرية سياسية مشتركة، لأنه الهدف هو وضع قواعد عبر العمليات العسكرية من أجل أن تذهب المستويات السياسية لاستثمارها لاحقا، بمعنى أنه حتى لو اضطرت إسرائيل بضغط أمريكي لوقف هذه الحرب هي تريد أن تضع قواعد. هذه القواعد تقوم على خلق حزام آمن مستدام في جنوب لبنان، ولتحقيق هذا الهدف هي قامت حتى اللحظة بمحو حوالي 90% من الأبنية في هذه المنطقة جنوب الخط الأصفر من أجل خلق واقع جديد قابل للرقابة، سواء بقوات دولية سواء بقوات إسرائيلية أو حتى بأدوات إلكترونية رقمية تمنع وجود حزب الله في هذه المنطقة بشكل دائم، وتفرض أيضا قواعد لاحقة ما بعد هذه المنطقة. إذن كل هذه العمليات تحاول خلق هذا الواقع. أيضا باعتقادي أن هنالك تأثر كبير بعمليات الجيش الإسرائيلي، يعني هناك تغير بخطط الجيش الإسرائيلي بسبب المفاجأة الاستراتيجية المتصلة بالمسيرات. ربما كانت إسرائيل تذهب لتوسيع هذه العمليات والوصول إلى نهر الليطاني والمسح بكل هذه المنطقة بشكل كامل، لكن يبدو أنه بسبب هذه المسيرات هنالك كما تفضل الضيف من بيروت أيضا هنالك تغيير في التكتيكات العسكرية، لكن الأهداف واضحة، هي سياسية عسكرية متفق عليها، الهدف منها خلق واقع جديد في جنوب لبنان على قاعدة العقيدة الأمنية الإسرائيلية وتحولاتها بعد 7 أكتوبر التي تقوم على خلق أحزمة ونقل أي معارك على أرض العدو بشكل دائم.
1: إذا كانت الأمور على هذه الشاكلة، يعني باختصار شديد متفق عليها سياسيا وعسكريا، لماذا تذهب إلى تفاوض إسرائيل إذن؟
0: مرة أخرى التفاوض هو متصل بالمطالب الأمريكية، إسرائيل أفرغت التفاوض من مضمونه قبل أن تذهب إليه، لأنه الشرط اللبناني كان وقف العمليات ووقف الحرب بشكل كامل قبل الذهاب إلى التفاوض، لكن هذا لم يحدث. إذن هي تذهب إلى تفاوض بلا تكلفة، هذا التفاوض يعطيها صورة دبلوماسية ولكن لا يفرض عليها أي التزام عسكري أو سياسي، العمليات مستمرة والتفاوض يحصل بدون أي عبء استراتيجي على إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم ربيعة من رام الله. الآن مشاهدينا لنواصل الحديث في الشأن الإيراني تحديدا والأمريكي على وقع الزيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين، والتصريحات الأخيرة سواء للرئيس الأمريكي وكذلك لوزير الخارجية الإيراني. ينضم إلينا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكما. أبدأ من واشنطن مع أدولفو فرانكو في السؤال عن خطط الرئيس الأمريكي في هذا التحرك، ما الذي تقرأه خاصة وأنه يعني استبق الزيارة بتصريح أنه لا يعول على الصين في الأزمة الإيرانية؟
2: شكرا على استضافتي. أعتقد أن الرئيس ترامب أوضح مرارا مثلما ذكرنا من قبل أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بتخصيب إيران لليورانيوم لأي هدف كان، وعلى إيران أن تخرج اليورانيوم المخصب بدرجة 60% الذي تملكه حاليا. في الماضي وافقت إيران جزئيا على هذه النقاط ولا سيما اليورانيوم المخصب وتقول لأسباب أو غايات سلمية، بعد ذلك رفضت. ولكن ما لن تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية هو ما تريده إيران، وهو تكتيك المماطلة والموافقة على

0: إلى أخرى مثل إنهاء الصراع، إنهاء الحصار والخروج من الوضع العسكري الحالي مع استمرار المحادثات. إما أن تقبل إيران بهذه الأمور من حيث المبدأ ويتم تطوير التفاصيل مع الوقت، أو أن إيران لن تقبل. إما أن تقبل إيران أن اليورانيوم المخصب يخرج من البلد أو لا. الإجابة بسيطة، إما نعم أو لا. ما يأخذ الوقت هو التفاصيل، ولكن خطة إيران واضحة وقد فعلت ذلك في الماضي على مدى سنوات، وافقت على التفاوض كتكتيك كي لا تفاوض، وهذا غير مقبول. ما يعنيه الرئيس في تعليقه حول الصين هو أن الصينيين يعرفون موقف الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تعرفه. إما أن تقبل إيران أو لا، وإن لم تقبل فسنلجأ إلى الخيار العسكري والذي تم تعليقه. واضح أن هناك إجراءات كثيرة يمكن اتخاذها عندما بدأ
1: الإطلاق النار. سأسألك عن هذه الإجراءات أو الخيارات الأمريكية العسكرية إذا ما قررت استئنافها. طبعا أذهب إلى ضيفي السيد أصلاني من طهران، والسؤال إذا عن إطالة أمد التفاوض هنا، ما الذي تعول عليه كما وصف ضيفنا المرحلة بالمماطلة الإيرانية؟ ما الذي تعول إليه طهران في هذه المرحلة بعد الرد والتعليقات أو الملاحظات الأمريكية ودراسة كل العروض؟ الآن تأتي محطة الصين، ما الذي تعول عليه طهران؟
0: نحن الآن أمام طريق مسدود. نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض لضغط الوقت، ولكن ذلك لا يعني أن طهران تريد المماطلة، إنما كلما طالت الأمور كلما زادت التعقيدات، والوضع الحالي قد يزداد خطراً. يريد الرئيس ترامب أن تقبل إيران بكل الشروط من دون أن يقدم شيئاً بالمقابل، وهذا ما تفسره إيران على أنه استسلام تام. ترامب يزور الصين الآن، وأعتقد أنه سوف يضغط عليها كي تنضم إليه بالضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وأعتقد أنه سيضغط أيضاً على الصين كي لا تشتري النفط من إيران، كي يغير الحسابات في إيران. عندما يقول هو ليس بحاجة إلى أي مساعدة من الجانب الصيني، ذلك قد يؤشر إلى أن الصين قد لا ترغب بالعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران. ذلك لا يقتصر على إيران فحسب. المسألة اليوم متعلقة بإيران، غدا قد تكون متعلقة بالصين. وإذا هناك شكوك فيما يتعلق بنجاح جدول أعمال وأجندة ترامب في زيارته إلى الصين. رأينا خلال المفاوضات أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استخدام أدوات أخرى بما في ذلك الضغط الاقتصادي والهجمات العسكرية. لم ينجح ذلك وقد فاقم من تعقيد الوضع، وأعتقد أنه مع الوقت إن لم تستأنف المفاوضات وإن حاولوا الضغط على إيران لن نرى حلا لهذا الملف، والحل الوحيد يبدو المسار الدبلوماسي. إنما نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما حصل في جنيف قبل الحرب، سجل تقدم وبعد ذلك شنت الحرب، وبعد محادثات إسلام أباد اعتمدوا أو فرضوا الحصار البحري. عندما قدمت إيران مقترحا جديدا شنوا مشروع أو أطلقوا مشروع الحرية، والآن بعد رد إيران على مقترح الولايات المتحدة الأمريكية هم يهددون بالخيار العسكري ويقولون الحرب لم تنتهي.
1: طيب،
0: وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الضغط على إيران بدل المفاوضات.
1: هل هو مجرد ضغط؟
0: سؤالا في طهران حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد التفاوض أو تماطل من أجل إضعاف إيران في مسار أطول.
1: سيد عباس، أنتقل بهذه الفكرة إلى ضيفي من واشنطن. إذن هل نحن أمام خطوة أمريكية؟

0: أمريكية جديدة، تسريبات وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن عملية عسكرية ويعني تطلق اسما عليها ربما يكون. هل هي مجرد محطة بعد كل ورقة تفاوض أو جولة تفاوض، ونحن فقط بانتظار انتهاء جولة الرئيس الأمريكي ليتم استئناف العمل العسكري، ويعني المتوقع إذن من تحقيق العمل العسكري لأهداف الرئيس الأمريكي؟
1: استئناف العمليات العسكرية إذا ما حصل هدفه استخراج اليورانيوم والقضاء على قدرات إيران المتبقية. الحرب لم تنتهي، هذا وقف إطلاق نار، هذا مجرد وقف إطلاق نار. إيران ليست جدية، لم تكن جدية، والرئيس ترامب لن يقبل بالمماطلة. قال الضيف إن الضغوط هي على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الرئيس ترامب قال معه الوقت كله. إيران تشهد التضخم بنسبة 80% وتتدهور عملتها ولا تستطيع استيراد أو التصدير. هنا في هذا البلد يمكننا أن نفعل كل شيء وهم لا. مشكلة مضيق هرمز بالنسبة للصين بسيطة جدا، يمكننا إغلاق قناة بنما، يمكننا إقفال الممرات البحرية التي نسيطر عليها، وسيتسبب ذلك بالفوضى للصين. إذا حافظت إيران على استراتيجيتها فيما يتعلق بمضيق هرمز، ستكون إيران بمقابل العالم، وهذا يؤثر في الصين. رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجمع العالم معها من أجل التأكيد على أن مضيق هرمز مياه دولية. إذا أصرت إيران على موقفها، سنقول إن مضائقنا غير مفتوحة أمام الآخرين، وبرأيي الجانب الصيني يفهم ذلك، وإيران الآن في موقف حيث قد تواجه العالم. يتم استهداف السفن التجارية، هم يستهدفون الإمارات وعمان والسفن في المياه القطرية، ورأينا ما ذكرته الإمارات العربية حول انضمامها إلى القتال ضد إيران. إيران التي تلعب بالنار، إنها إيران ضد العالم الآن. الوضع الحالي في مضيق هرمز غير مقبول بالنسبة لكل دول العالم بما فيها الصين، وينبغي أن يفهموا ذلك. حصارنا مفروض على السفن الإيرانية فحسب وليس على السفن الأخرى. إذا أرادت إيران سلاما شاملا، عليها أن تقبل بالمبادئ المرتبطة بتخصيب اليورانيوم الذي لا يمكن أن يستمر، بمقابل أيضا إخراج اليورانيوم الذي خصبته. مع العلم أن إيران تغير رأيها في الماضي، قالت أنها مستعدة لإخراج اليورانيوم إلى روسيا أو دولة أخرى، وهي الآن تغير رأيها، وهذا أمر اعتيادي من أجل المماطلة. إما أن يقبلوا من أجل الحل بطريقة سلمية أو بالطريقة العسكرية. سنفتح مضيق هرمز بالقوة إذا اضطررنا.
0: سيد عباس، يعني هذه الورقة التي تستخدمها طهران في هذه المرحلة من التفاوض أو حتى في الحرب كورقة قوية هي الصراع، أتحدث عن المضيق، هل تتحول إلى تأزيم ومزيد من التوتر تجلبه كما قال ضيفنا مثلا، تضع إيران في مواجهة العالم وليس في مواجهة الولايات المتحدة، وهل ترفع من يعني سقف مطالبها بأن يكون لها السيادة كما تقول على المضيق، وكما هو بالأساس المضيق هو عرض وليس أصلا للحرب أو المشكلة؟
1: الوضع في مضيق هرمز اليوم ناتج عن العدوان الإسرائيلي الأمريكي. نعرف أن المضيق كان مفتوحاً ويعمل، ولكن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هاجمت إيران خلال المفاوضات، ولم تكن إيران لم يكن أمام إيران إلا حل الدفاع عن سيادتها، ولكن الأمريكيين

0: الأمريكيين عندهم حجة مختلفة. المشكلة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لا تسعى إلى حل دبلوماسي. يريد الرئيس ترامب أن يحقق السلام بالقوة. إيران تفسر ذلك على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تنازلا تاما من إيران أو سيتم الهجوم عليها. هذا ليس دبلوماسيا وهو ليس حضاريا من حيث التصرف والسلوك في الإطار الدولي. هذا أمر يعقد العملية، ويبدو الآن أنهم يقولون إن لم تتنازلوا عن كل شيء سنهاجمكم، سندمر حضارتكم. إيران ترى في ذلك أن المفاوضات هي استمرار للحرب العسكرية ضد البلد، والولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى حوار مع إيران يقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. يريدون إضعاف إيران على المدى البعيد، اليوم من خلال البرنامج النووي وبعد ذلك الصواريخ الباليستية. وفي تبادل الرسائل تركز الولايات المتحدة الأمريكية على إضافة وتعزيز التوتر والضغط.
1: شكرا جزيلا لكم عباس أصلاني وأدولفو فرانكو، شكرا لكما. إذن مشاهدينا، حادثة الاشتباك التي وقعت في صحراء النجف وكربلاء خلال شهر مارس أذار الماضي ما تزال تلقي بظلالها على الجدل الداخلي العراقي. مسؤول عسكري أكد أن القوة التي كانت موجودة آنذاك كانت إسرائيلية ولم تبقى لأكثر من 48 ساعة. مراسلنا سامر الكوبيسي زار صحراء النجف ورصد لنا العمليات الأمنية هناك.
2: نحن هنا برفقة القوات الأمنية العراقية في الموقع الصحراوي والذي دارت حوله روايات كثيرة بوجود قاعدة عسكرية إسرائيلية بين محافظة النجف ومحافظة كربلاء.
3: قمنا بتفتيش المنطقة بالتفصيل، يعني المنطقة بالكامل، لم نجد أي قوة موجودة بالمنطقة. لا توجد قوة ولا توجد معسكرات ولا توجد قوة أجنبية ما عدا القوات الأمنية العراقية البطلة.
2: حتى مع تطمين السلطات الأمنية هنا، انطلقت اليوم عملية أمنية أطلق عليها فرض السيادة تستهدف تمشيط الصحراء الواقعة بين محافظات الأنبار وكربلاء والنجف. أطلق عليها اسم فرض السيادة بمشاركة قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي.
4: عملياتنا مستمرة، يعني عملياتنا مستمرة، وليس لأجل هذا الموضوع. احنا نتكلم عن منع عمليات تهريب، منع عمليات تواجد إرهابيين، عصابات إجرامية أو غيرها.
2: إذن لا قواعد عسكرية لا إسرائيلية ولا أمريكية هنا في صحراء محافظة النجف. هذا ما أكدته القوات الأمنية في بياناتها أو حتى في تواجدها هنا في هذه الصحراء. سامر الكبيسي، الجزيرة، صحراء النجف.
1: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد. هذه التغطية مستمرة لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان في آخر المستجدات وعشية انطلاق جولة محادثات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن. يتواصل التصعيد الإسرائيلي، حيث أفاد مراسل الجزيرة باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الجية الساحلي جنوب بيروت. جانبي أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 6 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها، كما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه قواته جنوب لبنان دون وقوع إصابات. في الأثناء نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر أمني قوله إن حزب الله شن هجوما هو الأقوى بالمسيرات أمس استهدف شمال إسرائيل. وفي تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وقبيل وصول الرئيس الأمريكي اليوم إلى بيجين، قال ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وأنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب نهائيا والتوصل إلى اتفاق محتمل. في الدوحة قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. جاتي قال وزير الخارجية التركي للجزيرة أن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. معنا من إبل السقي جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيوس. جوني مرحبا بك. لنبدأ بالحادث الأخير على طريق الجية، ما المعلومات التي توفرت عن هذا الاستهداف الإسرائيلي؟
5: محمد، من المهم أن نشير إلى أنه قبل دقيقتين فقط حصل استهداف جديد لسيارة جديدة في المنطقة عينها، في منطقة الجية الواقعة في قضاء الشوف في جبل لبنان إلى جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن استهدافين في تلك المنطقة لسيارتين بفارق نحو ساعة فقط بين الاستهداف الأول والاستهداف الثاني الذي حصل كما ذكرت قبل نحو دقيقتين عند منطقة الجية. هذا تصعيد لافت، تصعيد كبير، هذا توسيع في العدوان الإسرائيلي باتجاه هذه المنطقة التي تربط بين بيروت من جهة والجنوب من جهة ثانية. كما ذكرتم قبل نحو ساعة استهدفت السيارة الأولى بشكل مباشر، مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه تلك السيارة ما أدى إلى اندلاع النيران فيها بشكل كبير، ويبدو أن هناك إصابات، وأيضا مسيرة أخرى أطلقت صاروخا باتجاه السيارة الثانية. طبعا هذا شكل جديد قديم من التصعيد الإسرائيلي. يوم السبت الماضي أيضا محمد استهدفت سيارات في تلك المنطقة في منطقة الشوف لناحية الجي والسعديات ومنطقة الدامور، وسقط شهداء بنتيجة تلك الاستهدافات. هذه الصواريخ التي أطلقت باتجاه السيارتين خلال المرحلة الماضية ليست فقط رسائل نارية تصعيدية ميدانية، ولكن أيضا رسائل سياسية على بعد يوم واحد من انطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يوم غد في الولايات المتحدة الأمريكية. وواضح أن هناك مزيدا من الضغوط الإسرائيلية التي تمارس، وهذه الضغوط أيضا مورست هنا في الجنوب اللبناني. خلال المرحلة الماضية أو خلال الساعة الماضية شنت غارات هنا في الجنوب اللبناني من المقاتلات الحربية وأيضا من المسيرات الإسرائيلية باتجاه بلدة زبدين وبلدة برعشيت وأيضا بلدة شقرة. بعد يوم حافل من الغارات الإسرائيلية يوم أمس باتجاه مجموعة كبيرة من البلدات، وكان هناك تركيز يوم أمس على المناطق الواقعة في قضاء صور، وقالت وزارة الصحة اللبنانية الليلة الماضية إن ما لا يقل عن 13 شخصا استشهدوا نتيجة الغارات التي حصلت خلال ساعات يوم أمس، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، بالإضافة طبعا إلى الإنذار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم. في هذا الإنذار ذكر الجيش الإسرائيلي 6 بلدات تقع في قضاء صور أيضا، من بينها بلدة الحلوسية وبلدات أخرى. وأيضا كان الجيش الإسرائيلي يوم أمس وجه إنذارا إلى منطقة صور لأربع بلدات، وقام باستهدافها على نحو عنيف من خلال مجموعة من الغارات التي حصلت. وبالتالي كل هذا يؤشر إلى المنحى التصعيدي الميداني من جانب القوات الإسرائيلية، تضاف إليه طبعا القذائف المدفعية التي نسمعها تنطلق من المرابض الواقعة في المناطق الحدودية باتجاه مناطق مختلفة، ومن بينها طبعا مناطق الواقعة في قضاء النبطية. هناك تركيز كبير في القصف المدفعي باتجاه مناطق النبطية وتحديدا تلك الواقعة إلى شمال نهر الليطاني. هذا المشهد طبعا لا يكتمل الحديث بشأنه دون التطرق إلى عمليات حزب الله. يوم أمس تحدث حزب الله عن 25 عملية عسكرية استخدم فيها المحلقات الانقضاضية، القذائف الصاروخية، وأيضا الصواريخ التي أطلقها باتجاه تجمعات للجنود الإسرائيليين. والأبرز طبعا هي تلك العمليات التي حصلت باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. طيب، تحدث حزب الله على سبيل المثال عن استهدافات في محيط موقع العباد المقابل لبلدة حولة بمحلقات انقضاضية.
1: ابقى معي جوني، نرحب في الاستوديو بمراسل الجزيرة إلياس كرام. إلياس، نتابع، يعني نتحدث عن غارتين بينهما ساعة في نفس

0: إسرائيل في هذه الاغتيالات وهذه الاستهدافات، لكن حتى الآن الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانا رسميا يوضح فيه طبيعة هذه الأهداف أو الشخصيات التي كانت داخل هذه المركبات والتي استهدفت. لكن ما كان أشار إليه الجيش الإسرائيلي في الساعات 24 الماضية أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار في لبنان تمكن من قتل ما لا يقل عن 330 عنصرا تابعا لحزب الله في إطار أكثر من 1000 هدف جرى استهدافه في مناطق مختلفة في جنوب لبنان. وهذه العمليات الميدانية، الاغتيالات الميدانية محمد، تأتي في إطار العمليات العسكرية، وعادة ما توجه إلى قادة ميدانيين وازنين في حزب الله ممن تقول إسرائيل بأنهم مسؤولون عن إطلاق الصواريخ أو توجيه ما تسميه بالعمليات الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين.
1: هل بدأ الربط بين موضوع المسيرات؟ جيروزلم بوست تتحدث عن الضربة ربما الأكثر تنسيقا ونوعية جرت يوم أمس بالمسيرات على إسرائيل.
0: صحيح، والقناة 15 الإسرائيلية في هذا السياق تقول بأن هذا الهجوم بالمسيرات الانقضاضية المفخخة هو الأكبر على الإطلاق الذي يوجه باتجاه إسرائيل منذ بدء هذه العمليات. في الجانب الاستخباراتي محمد، كان هنالك إشارة في الأيام الأخيرة إلى هذه النقطة التي تحدثت عنها تحديدا، هو أن إسرائيل ليست لديها معلومات استخباراتية كافية عن الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاق هذه المسيرات وأماكن وجودهم ومن أين يعملون، لكن هنالك تقديرات تشير إلى أن نحو 1000 عنصر من حزب الله ربما يعملون في هذا الإطار، وهذا عدد كبير نسبيا. هنالك معضلة كما يبدو لدى إسرائيل في اقتفاء أثر مشغلي هذه المسيرات وأعدادها، وهنالك تقديرات على أن هنالك ربما آلاف المسيرات بحوزة مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان وفي مناطق أخرى.
1: إلى الصور المباشرة التي ترد من جنوب لبنان لغارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون جنوبية لبنان. في السياق إذن الياس، مجموعة من القرى هذا الصباح أنذرت إسرائيليا، بالإضافة لاستمرار الغارات على مدار الساعة.
0: نعم، استمرار الغارات من ناحية الإسرائيلية وكذلك الهجمات التي ينفذها حزب الله باتجاه إسرائيل، وكانت صافرات الإنذار قد دوت في بلدة زرعيت في القطاع الغربي للحدود الإسرائيلية اللبنانية. الجيش الإسرائيلي قال بأن صافرات الإنذار انطلقت في زرعيت لأنه كان هنالك دفعة من الصواريخ التي أطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية في داخل لبنان، وأن هذه الصواريخ سقطت على مقربة منهم دون وقوع إصابات. إذن كل المنطقة الشمالية لإسرائيل هي الآن أصبحت في مرمى الصواريخ والمسيرات، ليس فقط في استهداف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، إنما أيضا استهداف مرابض المدفعية والثكنات العسكرية الإسرائيلية، وحتى القواعد العسكرية الإسرائيلية في شمال إسرائيل تستهدف بهذه المسيرات. وعلينا أن نشير هنا محمد إلى أن هذه المسيرات تكلفتها زهيدة جدا، هي تصل أو تقدر بنحو بعض مئات من الدولارات فيما تستهدف منشآت وثكنات عسكرية ودبابات وناقلات جند
1: وحتى منظومة
0: القبة الحديدية. نعم، التي تكلف ملايين الدولارات، وهذا هو الفرق، وباتت تشكل هاجسا وتشكل، هي ليست خطرا تكتيكيا بل هو خطر استراتيجي عندما يستطيع حزب الله أن يدخل قذيفة إلى داخل دبابة إسرائيلية ويقتل ويصيب جنود، أو أن يصوب هذه المسيرات باتجاه منزل في جنوب لبنان يوجد فيه جنود إسرائيليون ويقتل ويجرح هؤلاء الجنود، أو يستهدف منظومة القبة الحديدية كمنظومة دفاعية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، هذا أصبح خطرا داهما بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل ذهبت إلى توسيع العمليات العسكرية قبل أسابيع في جنوب لبنان لتقول بأنها تريد أن تبعد خطر الصواريخ المضادة للدروع التي كانت توجه ضد البلدات في شمال إسرائيل، وإذ بخطر جديد يطفو على السطح كان معروفا لإسرائيل، لكن هنالك عتب كبير أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل لم تتعامل معه ولم تستعد له بما يكفي، بمعنى أن خطر هذه المسيرات نوقش في الاجتماعات الأمنية وفي التقديرات الأمنية على مدى السنوات الماضية وتحديدا مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

0: لكن التقديرات كما تشير بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رغم أنه كان يعرف خطر هذه المسيرات أنه لم يتعامل معها بالجدية الكافية ولم يتحضر لكيفية الاستعداد لإسقاطها واعتراضها والتعامل معها بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرم مراسل الجزيرة في فلسطين. وأنتقل إلى جنوب لبنان من جديد من إبل السقي مراسل الجزيرة جوني تونيوس. جوني إذن نحدث معك التطورات سواء فيما يتعلق بالغارة الثانية التي استهدفت طريق الجية أو حتى قبل قليل الغارات التي استهدفت بلدة زبدين ومجدل زون في الجنوب اللبناني.
2: مسلسل الغارات مستمر محمد على ما يبدو، وفي خلال الدقائق القليلة الماضية أيضا يبدو أن هناك غارات إضافية قد شنت على بلدة مجدل زون الواقعة في القطاع الغربي، وأيضا على بلدة كونين، بالإضافة إلى الغارات التي حصلت. بالنسبة للاستهدافين اللذين وقعا في منطقة الجي، طبعا نحن ننتظر أي تحديثات من جانب وزارة الصحة اللبنانية بشأن ضحايا قد يكونوا سقطوا بنتيجة هذين الاستهدافين. هما سيارتان تم استهدافهما بشكل مباشر من المسيرات الإسرائيلية، وطبعا هذا نوع من الاستهدافات يخلق حالا من الذعر، لأن هذه الاستهدافات تحصل عند طريق حيوي رئيسي في مناطق بعيدة تماما عن الجنوب اللبناني. مدينة منطقة الجي ومنطقة السعديات تبعد عن مدينة صيدا التي تعتبر بوابة الجنوب اللبناني ما لا يقل عن 15 كيلومترا، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن نقطة حيوية وطريق رئيسي يربط بين بيروت من جهة والجنوب اللبناني من جهة ثانية، وحركة السير عادة ما تكون عادية خلال ساعات اليوم، وبالتالي عندما تستهدف السيارات على هذا النحو هذا يخلق خوفا لدى المواطنين ولدى سكان تلك المناطق، بالإضافة طبعا إلى واقع أن هناك استهداف يحصل لأشخاص داخل سياراتهم أثناء تنقلهم. الغارات الإسرائيلية كما ذكرنا أيضا في المناطق الجنوبية لم تتوقف خلال الساعات الماضية، وكانت غارات دموية، والغارات التي وقعت يوم أمس أدت إلى استشهاد عنصرين من الدفاع المدني في مدينة النبطية وفق ما أعلن رسميا، بالإضافة إلى استشهاد عنصر من الجيش اللبناني في بلدة جبشيت. هناك قلق رسمي من الاستهدافات أيضا المستمرة للفرق الإغاثية والفرق الإسعافية. الرئيس اللبناني يوم أمس قال أن هذا النوع من الاستهدافات لهذه الفرق الإسعافية يعوق ويعوق كل الجهود المبذولة من أجل التهدئة، لأن لبنان يريد فعلا قبل المفاوضات وما يريده من المفاوضات المباشرة يوم غد أن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار وأن تتوقف هذه الجرائم وهذه المجازر التي ترتكب هنا في الجنوب وأيضا في مناطق أخرى.
1: شكرا جزيلا لك جوني، سنعود إليك في حال جدة جديد. الآن ينضم إلينا في الاستوديو نقول نصيف الكاتب الصحفي، وكذلك دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما. ولنبدأ معك دكتور وسام في السؤال حول هذا التطور وهذا الانتقال لمناطق أخرى، عمليات عسكرية ميدانية للجيش الإسرائيلي، قصف طال مناطق في لبنان في العاصمة في محيطها، مع تصاعد العمليات العسكرية أيضا في المناطق الجنوبية للبنان والرد من حزب الله، كيف تقرأ هذا التصعيد الذي يتزامن مع جولة مفاوضات يوم غد؟
3: يعني يمكن تفسيره بأكثر من اتجاه، اتجاه له علاقة لصيقة بالمفاوضات، واتجاه آخر له علاقة بالأثمان التي يدفعها الإسرائيلي بالميدان، سواء بالناحية العسكرية المباشرة في المواقع العسكرية، إضافة إلى كسر صورة الجندي الإسرائيلي. يعني معظم الفيديوهات التي تظهر فعليا من الإعلام الحربي لحزب الله تظهر الطائرات تلاحق الجنود والجنود يفرون كالفئران أمامها. يعني ثلاثة، محاولة توجيه رسالة للداخل الاستيطاني أننا سنعمل كل ما يمكن أن يتم فعله لمحاولة تأمين المستوطنات، باعتبار أن حزب الله خلال قبل 3 أيام أنزل حوالي مليون مستوطن إلى الملاجئ، وهذا له الكثير من الأثر النفسي لدى المستوطنين، لا سيما أن بنيامين نتنياهو 15 شهرا بقي يقول لهم أنه تم القضاء على حزب الله، لم يعد من قوة لدى حزب الله وأن حزب الله انتهى. بناء عليه الإسرائيلي سيحاول أن يستثمر في كل لحظة من الآن إلى اللحظة التي سيجتمع فيها، وأعتقد أنه سيكمل. يعني لا يبدو في الأفق أن الإسرائيلي سيتوقف.

0: توقف، لاسيما وأنه لا يوجد فعليا ما يقدمه اللبناني على طاولة التفاوض، باعتبار أنه تنازل عن كل نقاط القوة الذاتية للدولة اللبنانية، من إقرار حصرية السلاح إلى إقرار ورقة براك إلى آخره، وحتى الورقة غير الذاتية المتمثلة بقوة المقاومة في الميدان قامت الدولة بالتخلي عنها حينما حضرت حزب الله كجناح عسكري. بناء عليه لم يبقى لديها ما تفاوض من أجله، وليس هناك أمام الإسرائيلي ما يعطيه لهذه الدولة سوى الإملاءات.
1: أمام ذلك أبقى معك في السؤال عن موقف حزب الله عسكريا، يعني ما الذي يدفع الحزب لاستخدام جيروزلم بوست؟ قبل قليل كانت تشير إلى أقوى عملية وأوسع عملية منظمة بالطائرات المسيرة تستهدف شمال إسرائيل. ما الذي يدفع الحزب باستخدام هذه الطريقة الآن قبل يوم من المفاوضات؟ ما هي الرسالة التي يريد أن يرسلها الحزب؟
0: هي رسالة مزدوجة، رسالة للإسرائيلي أنه مهما رفعت من وتيرة الميدان لدينا دائما ما نقدمه في هذا الميدان، كما قدمنا مفاجأة الدرونات التي لم تكن في حسبان أحد فعليا، كذلك الأمر يمكن الارتقاء بالمستوى الميداني لحد أيضا يوازي.
1: ألا يضر بذلك الموقف اللبناني في المفاوضات؟
0: الموقف اللبناني عاري أصلا، يعني الموقف اللبناني لا، بل على العكس، هذا يدعم الموقف اللبناني. إذا كان هناك من نقطة قوة يمكن أن تتسلح بها الدولة اللبنانية هذا الضغط العسكري، يعني حزب الله يرد بشكل مزدوج، يعني من ناحية إسرائيل من ناحية، ولكن من ناحية الداخلية بشكل مزدوج، يدافع عن اللبنانيين ميدانيا و يعطي الدولة اللبنانية ورقة قوة يمكنها أن تضعها على الطاولة، أنه ليس فقط نحن من نقصف، وليس فقط مواطنون من يعني يتعرضون لاعتدائكم، يوجد في لبنان قوة قادرة أيضا على الرد على الكيان الإسرائيلي.
1: سيد نقول نصيف، إذا لبنانيا كيف تقرأ رسميا أثناء التحضر لهذه الجولة، كيف تقرأ هذه العمليات، هذه الاغتيالات التي تصل إلى يعني محيط العاصمة أو حتى العمليات العسكرية في محيط الليطاني، بالنظر إلى الهدف الرئيسي من عملية التفاوض كما تقول لبنان رسميا، وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي؟
2: طبعا ليس هناك وقف إطلاق نار، ولا يبدو من خلال توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية أن إسرائيل تفكر في الانسحاب، خصوصا على الأقل بالنسبة إلى المنطقة الصفراء أو الحزام الذي أنشأته أخيرا. فبالتالي يعني يمكن أن يصح من باب الاستنتاج أن هناك فرقا أو هناك تمييز بين مسألتين، المفاوضات والعمليات العسكرية، يعني إسرائيل تسير عليهما في خطين متوازيين من غير الضروري أن يتقاطعا، يعني من غير الضروري أن تذهب إسرائيل وتصل إلى المفاوضات مع لبنان وتقول في نهاية المطاف أنا بسهولة سأنسحب سأعود، كما حصل في عند وقف إطلاق النار في 27/2/2024، بمعنى أن أخلي هذه المنطقة ويتقدم الجيش اللبناني وينتشر فيها، لأن تجربة الجيش اللبناني على الأقل من وجهة نظر الإسرائيلية أثبتت يعني إخفاقه في حماية أمن الجنوب أو حماية الحدود، وبالتالي أتاح هذا الأمر أن يكون حزب الله أن ينتشر فجأة بعد 2 آذار ويمسك بكل الساحة الجنوبية. إذن العمليات العسكرية هي عمل مستقل في ذاته، أولا تريد إسرائيل تدمير كل شيء، تريد أن تضع يعني أن تنقل حدودها الخط الأزرق من الخط الأزرق إلى شمال نهر الليطاني إن لم يكن إلى نهر الزهراني، بمعنى هذه هي منطقة الأمن الإسرائيلي. طبعا الذريعة هي أنها لا تريد أن تصل سواء المسيرات أو الصواريخ أو الأسلحة ترسانة حزب الله إلى شمال إسرائيل، لكن عمليا الأمر يتعدى ذلك بكثير، أنها تجرف كل شيء، يعني تدمر كل شيء وتجرف كل شيء وتجعل هذه المنطقة غير قابلة للحياة. طبعا هذا الأمر سيصعب كثيرا مسألة المفاوض اللبناني، لأن المفاوض اللبناني غدا نحن قبل ساعات عندما يباشر الذهاب، أولا هو سيذهب تحت النار، يعني إسرائيل لم توقف إطلاق النار والأمريكيون لم يثبتوا جدية وصدقية رعايتهم وقف إطلاق النار أو فرضهم وقف إطلاق النار على لبنان. إذن لبنان سيفاوض تحت النار، وبالتالي سيكون البند الأول.
1: ما الذي يفاوض عليه لبنان حاليا؟ ما الذي يستطيع أن يأخذه حتى من الجانب الأمريكي في ظل عدم وجود أي أطراف أخرى؟ طبعا موضوع إيران

0: بالنسبة للدولة اللبنانية هذا منتهي، أيضا موضوع فرنسا وحتى دول أخرى غير الولايات المتحدة غير موجود، ما الذي يستطيع أن يحصل عليه
1: هذه
0: الجانب اللبناني من الولايات المتحدة؟
1: هذه المفاوضات هي مفاوضات ثلاثية فقط، يعني لا فرنسي ولا أمم متحدة ولا مجلس أمن ولا إيران ولا أي أحد آخر، ولا حتى الوجود العربي الحضور العربي موجود فيها، ربما هم في القاعات الخلفية أو في الحديقة الخلفية إذا صح التعبير. كل ما يملك لبنان هو لبنان اليوم دولة محتلة، إذن هو لا يملك سوى الشرعية الدستورية التي تذهب كلها إلى هناك إلى لعقد هذا الاتفاق أو هذه الترتيبات الأمنية، ولا يملك سوى أن يطلب أن يقدم تصورا على الأقل ينبغي أن يتضمن ثلاثة بنود، أولا بشكل تام وقف إطلاق النار، لكن أيضا أن يقدم تصورا عن آلية حصر آليات الجديدة وليس الآلية السابقة، الآليات الجديدة لحصر السلاح في يد الدولة، يعني خصوصا أن الأمريكيين والإسرائيليين يحاولون توريط الدولة اللبنانية في القول بأنهم أو أنهما مع لبنان يجمعهما عدو واحد هو حزب الله. طبعا هذا الأمر ليس صحيحا وليس دقيقا وليس منطقيا، حزب الله ليس عدو الدولة اللبنانية، هو على خلاف مع الدولة اللبنانية، لذلك على لبنان أن يقدم تصورا بآليات جديدة لحصر السلاح في يد الدولة، لكن أيضا إعادة الاعتبار والثقة إلى الجيش اللبناني بأن ينتشر مجددا، طبعا مقرون أن يقترن ذلك بدعم للجيش وتقديم السلاح. لكن السؤال هو هل سيمتثل حزب الله لأي ترتيبات أمنية على الأقل كما حصل بال2024؟ نتذكر بال2024 حزب الله خرج أو هو أعلن أنه خرج من جنوب نهر الليطاني وسلم إلى الجيش، فبالتالي كانت هناك سابقة السابقة لحزب الله بأن يتراجع.
0: ويقول الحزب أن هذه التجربة لم تنجح.
1: هو يقول هذه التجربة، لكن الآن هو أمام وقائع جديدة وظروف جديدة وحقائق جديدة. هذا الأمر يعني الخيار الآخر هو استمرار هذه الحرب، هي عمليا حرب استنزاف أكثر منها حرب تحرير، يعني اليوم لبنان أو حزب الله لا يخوض حرب تحرير من الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل، هو يخوض معها وهذا يؤلمها فعلا ويجيعها كثيرا أنه يخوض معها حرب استنزاف. كما ما قبل 2000 كان الحزب أولا كان الحزب يعول على الهجمات والعمليات المقاومة، لكن أيضا على عدم الصبر إسرائيل واحتمال إسرائيل الهجمات التي كان يشنها عليه الحزب. اليوم هو يعتقد وأظن هذه هي الفلسفة الأساسية أو إذا صح التعبير العقيدة العسكرية عند حزب الله بأن الضغط على الجيوش على الجنود الإسرائيليين على المجموعات الإسرائيلية وبالتالي استهدافها باستمرار ممكن أن يشكل عامل أساسي لدى الرأي العام الإسرائيلي لتأليبها على الانسحاب. يرى هو لا يحرر الجنوب بل يرغم إسرائيل على الخروج، يعني لا يحرر الجنوب بالقوة بقوة المقاومة وإنما بفعل المقاومة وإرادة المقاومة إخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية. أعتقد هذا هو الرهان الفعلي لحزب الله في الوقت الحاضر.
0: دكتور أسام، إذن الظروف تغيرت، تغيرت داخليا مع الدولة بفعل التصنيف اللبناني للحزب، تغيرت بفعل ذهاب لبنان لمفاوضات مباشرة، تغيرت من حيث الوجود الإسرائيلي داخل لبنان والقوة النارية التي تمتلكها وهذه يعني العمليات التي تجري. هل في وارد حزب الله أيضا أن يغير من الاستراتيجية؟ إلى أي مدى التعويل على الضغط الداخلي الإسرائيلي لكي تنسحب على واقع رفع الكلفة ونوعية الاستهدافات هو منطقي؟ لأي مدى هذا منطقي في حين أن إسرائيل يعني تغير من عقيدتها أيضا ولم تعد الحروب الطويلة تؤثر عليها، بدأت تستعد وهي تخوض أيضا فعليا حربا منذ أكتوبر 2023؟
2: من ناحية الداخل هي ليست الأمور تغيرت بقدر ما هناك من تفرد بالأمور، باعتبار أن من يعارضون المفاوضات المباشرة نسبتهم بحسب نتائج الانتخابات النيابية 58.15%، بينما من يؤيدون من أحزاب داخل لبنان وأطراف المفاوضات المباشرة 18.55%، ومن لم يصرحوا حتى الآن هم 23%، يعني بالحد الأدنى أكثر من نصف الشعب اللبناني ضد المفاوضات المباشرة. هذه نقطة. النقطة الثانية، أصل هذه المفاوضات مخالف للقانون باعتبار أن هناك قانون مقرر بالمجلس النيابي اللبناني يجرم التواصل مع الإسرائيلي، هذا على صعيد الداخل. فإذا حزب الله لم يغير، من اللبنانيون الذين يتبنون خيار

0: المقاومة ليس فقط حزب الله يعني لم يغيروا لا بل هم الأكثرية. بالنسبة للإسرائيلي، الإسرائيلي بدأ المعركة، نتنياهو كان يتحدث عن منطقة فاصلة، كان يتحدث عن الوصول إلى نهر الليطاني، الآن نتنياهو يتحدث عن أمن المستوطنات. إيال زمير في 6 آذار كان يتحدث أنه لن نتخلى عن هدف نزع السلاح. إيال زمير نفسه في 10 أيار منذ أيام، الجيش الإسرائيلي لم يكلف بنزع سلاح حزب الله. 3، في حرب 2024 الإسرائيلي اعترف ب100 إصابة، في هذه الحرب الإسرائيلي اعترف مرغما حتى الآن ب1600 إصابة. لا يمكن المقارنة، الظروف تتغير أيضا والمقاومة تتغير ومزاج الشعب اللبناني يتغير. الإسرائيلي لمن دائما يتحدث عن وجود 50 قرية و60 قرية، أنا أقول لك معلومة من الأرض يعني موثوقة، أن الإسرائيلي يتواجد فعليا فقط في 14 إلى 16 قرية، الباقي يسيطر عليه بالنار وليس بالتواجد. وهذه 16 قرية التي نتحدث عنها نرى كل يوم على شاشات التلفزة كيف يفر الجيش الإسرائيلي كالفئران من الطائرات المسيرة والدرونات.
1: دكتور وسام ياسين شكرا جزيلا لك. الأستاذ نيقول نصيف شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى تطورات ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وذلك بعد زيارة أو عشية زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. مرحبا بكم جميعا أنس. لنبدأ إذن بالتصريحات الأمريكية، ومنها تصريحات الرئيس الأمريكي فور ذهابه وإقلاع الطائرة، قبل إقلاع الطائرة طبعا إلى الصين.
2: بالفعل وهو في طريقه الآن إلى الصين، وكان قد قال إن الولايات المتحدة لن تقبل إلا اتفاقا جيدا مع إيران، وهو يرد على أسئلة الصحفيين بشأن طبيعة الاتفاق الذي سيوافق عليه، ما هو المطلوب من إيران حتى توافق إدارة الرئيس دونالد ترامب على العرض والرد الإيراني. وقال إن هذا الاتفاق يجب أن يكون جيدا، بعد أن كان قد تحدث في أكثر من مناسبة عن محددات أو الخطوط الحمر بالنسبة لإدارته والمتعلقة بالأساس بالبرنامج النووي الإيراني. لكن في ظل هذه الزيارة سيركز ربما بشكل أكبر على الأزمة في مضيق هرمز، وهو الذي يقول إن الولايات المتحدة هي أقل المستفيدين من حركة الطاقة عبر هذا المضيق، والصين على العكس هي أكبر المستفيدين. وربما يستفيد هو من هذه الزيارة من خلال حديثه إلى نظيره الصيني عن سبل إعادة فتح مضيق هرمز وحركة المرور استعادتها إلى طبيعتها. لكن الرئيس دونالد ترامب لم يغفل حتى في هذه التصريحات الحديث عن أنه سيصبر، لكن هذا الصبر قد يصل إلى مرحلة ما ويتحول مرة أخرى إلى العمليات العسكرية، بمعنى أن الحصار البحري الذي تفرضه البوارج الحربية وحاملات الطائرات الأمريكية في خليج عمان وبحر العرب قد يتحول في مرحلة ما إلى عملية عسكرية. وهذه العملية العسكرية تقول شبكة NBC News إنها ستحمل اسما مختلفا عن العملية العسكرية التي بدأت سابقا وحملت اسم الغضب الملحمي، الآن يتحدث عن اسم المطرقة الثقيلة. والتسمية لها دلالات تتعلق أولا بقانونية استمرار العملية الأولى بالنسبة للكونغرس بعد أن انتهت مدة 60 يوما، والجانب الآخر من هذه التسريبات هو بالضرورة رسائل للإيرانيين، بمعنى أن الأمريكيين وصلوا في مرحلة الإعداد للجولة الثانية إلى تسمية العملية العسكرية، وهذه الرسائل حقيقة يحاول الرئيس دونالد ترامب إرسالها بين الحين والآخر، تأتي في بعض الأحيان على شكل تسريبات أو تصريحات أو حتى ما يكتبه على منصته تروث سوشيال موجها خطابه للإيرانيين. كان قد قال في وقت سابق الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا على إيران، رغم أن كثير من التقارير تتحدث عن أن مخزون إيران سواء من الصواريخ أو منصات الصواريخ يقترب من 70% عما كان عليه قبل بداية هذه الحرب. يقول أيضا إن الولايات المتحدة لا زال لديها بنك أهداف في حال أرادت العودة إلى هذه العمليات العسكرية، ولا يزال يتحدث بطبيعة الحال عن إمكانية أن يتم التوصل إلى تسوية ما بموجبها يتم تحقيق المطالب الأمريكية أولا، وثانيا العودة إلى طبيعة الأمور فيما يتعلق بأسواق النفط التي ارتفعت بشكل كبير وتبعتها أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة بأرقام لم تكن مشهودة، وكذلك الحال بالنسبة للسلع الأساسية.
1: شكرا جزيلا لك أنس.

0: طبعا نذهب إلى طهران مع عمر هواش وعمر المواقف الإيرانية من تصريحات الرئيس الأمريكي وكذلك في ترقب للزيارة إلى الصين.
1: محمد، من الواضح سياسيا أن إيران لا تراهن كثيرا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. هذا ما يمكن استشفافه من آخر تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال أن هذه الزيارة لا علاقة لإيران بها، إنما هي مرتبطة بكل من الصين وأمريكا، وأنها تأتي في إطار الزيارات الثنائية المتبادلة. لكنه أضاف أن الصين تعرف الموقف الإيراني حيال ما وصفه بالتنمر الأمريكي في المنطقة والتدخلات والحرب غير القانونية التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران حسب تعبيره. لذلك يمكن القول أن إيران تنتظر أن يتم نقل هذا الموقف الإيراني الذي هو مقرب من الموقف الصيني حيال الحرب والتوتر في المنطقة إلى الجانب الأمريكي وبشكل شخصي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من المعروف أن الصين هي شريك استراتيجي بالنسبة لطهران، هي أكبر شريك تجاري بالنسبة للإيرانيين، وكذلك هي أكبر مستوردي النفط الإيراني. ولذلك الأمن في المنطقة، الأمن في مضيق هرمز، إعادة فتح المضيق هو أمر مهم جدا بالنسبة للصين، وقد يكون ذلك الأمر على طاولة المباحثات الإيرانية الصينية في بيجين. لكن إذا ما نظرنا إلى التحليلات في الصحافة الإيرانية الصادرة اليوم، صحيح أن الموقف السياسي لا يعول كثيرا على الزيارة، لكن في التحليل الصحافة الإيرانية تقول أن هناك أن يكون احتمال لحل إحدى أهم أو أكبر العقد الكبرى في الملف المفاوضات بين طهران وواشنطن على الطاولة الصينية. نعرف أن إيران كانت قد اقترحت على الولايات المتحدة الأمريكية وفق إحدى الأوراق المتبادلة بينهما بنقل جزء من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا، وتخفف التركيز جزء منه هنا داخل الإراضي الإيرانية. هذا المقترح الإيراني كان قد رفض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هنا في طهران الآن من يقول إنه يمكن أن يكون هناك عرض صيني لواشنطن على أن يتم نقل هذا المخزون أو جزء منه إلى الصين، وهذا الأمر يمكن أن نقول أنه قد يحظى بموافقة إيرانية ويتم حل أحد أكبر العقد على طاولة المفاوضات. هذا يبقى حتى هذه اللحظة في إطار التحليل، في إطار التكهنات، لكن الصين تعتبر من أحد الدول الشريكة سياسيا أيضا بالنسبة لطهران. ونذكر الأسبوع الماضي حيث كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على رأس وفد دبلوماسي رفيع زار بيجين والتقى وزير الخارجية الصيني، لذلك تم نقاش أحد القضايا العالقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني. شكرا. لأجل حل أهم العقد على طاولة المفاوضات.
0: عمر هواش، شكرا جزيلا لك. إلى بيجين مع مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي. شيماء، إذا المنتظر في الصين سواء فيما يتعلق بالعلاقات الصينية الأمريكية أو حتى ملف إيران؟
2: نعم محمد، تقريبا 4 ساعات ونصف تفصلنا عن وصول طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحديدا الساعة 8 ليلا بتوقيت بيجين، ويومان من المحادثات المكثفة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب. أبرز الملفات التي ستطرح، على رأسها ملف إيران، الحرب ومآلاتها، مآل المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، وأيضا فتح مضيق هرمز. أكثر ما يؤرق الصين هو متى سيفتح مضيق هرمز بشكل كامل. صحيح أنه تم الإعلان اليوم عن مرور ناقلة نفط صينية عبر مضيق هرمز بسلام، لكن يجب ألا ننسى أنه قبل أيام من الآن كانت الخارجية الصينية قد تحدثت عن أنه في مطلع هذا الشهر هنالك ناقلة نفط صينية تعرضت لهجوم وشبت فيها النيران. صحيح أن الناقلة كانت ترفع علم جزر مارشال، لكن الطاقم الذي عليها كان طاقما صينيا، بالتالي فتح مضيق هرمز، عودة الملاحة الآمنة للسفن التجارية الصينية سواء صادراتها عبر هذا المضيق أو وارداتها من ناقلة النفط والغاز الطبيعي المسال من هناك والقادمة إلى موانئ الصين. هذا ملف إقليمي ودولي سيكون حاضرا بقوة على طاولة المفاوضات أو المحادثات بين شي جين بينغ ودونالد ترامب، بالإضافة إلى ملف العلاقات الثنائية.

0: الرسوم الجمركية الأمريكية الضخمة على المنتجات الصينية وإمكانية تمديد الاتفاق أو الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها بين شي جين بينغ ودونالد ترامب عندما التقيا على هامش قمة أبيك في بوسان بكوريا الجنوبية أكتوبر الماضي. هذا ملف ثان بالإضافة إلى ثالث الملفات الذي تقول الصين بأنه ملفات سيادية بالنسبة إليها، الوجود الأمريكي العسكري المتنامي في منطقة بحر جنوب الصين، إمكانية الحد من هذا الانتشار العسكري الأمريكي الذي يطوق الصين جنوبا، بالإضافة إلى ملف تايوان وأن تايوان جزء من أراضي الصين، وعلى واشنطن أن تكف عن تسليح الجزيرة وبيع صفقات أسلحة ضخمة لجزيرة تايوان. طبعا كل هذا سبقه اتصال هاتفي مهم بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي قبل أقل من 24 ساعة من زيارة ترامب، يعني قبل أن ينطلق ترامب قادما إلى بيجين كان هنالك محادثة مطولة بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار بشأن الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران، مآلات المسار التفاوضي بين الجانبين. وزارة الخارجية الصينية نقلت في بيان مجريات وتفاصيل هذا الاتصال وقالت بأن الصين شددت على موقفها بأنها تريد أن تلعب دورا مهما يدفع بهذا المسار التفاوضي، وقالت بأنها مستعدة لتكثيف جهودها في هذا الصدد. يبدو محمد أن هنالك قلقا صينيا مع اقتراب زيارة ترامب، وهي التي تريد أن تفتح ملف التفاوض بين واشنطن وطهران وتدفع بالمسار السياسي، هنالك قلق من عودة نشوب الحرب أو القتال بين الجانبين الإيراني والأمريكي، خاصة وأننا سمعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما نقل زميلي أنس قبل قليل يقول بأنه لن يقبل بأقل من اتفاق جيد. هذه المعايير الأمريكية أو معايير ترامب لاتفاق جيد قد تتصادم مع معايير إيران لاتفاق جيد أيضا، على أساس أننا استمعنا إلى عباس عراقجي خلال زيارته إلى الصين قبل أيام وحديثه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي كان قد قال أيضا بأن طهران لن تقبل بأقل من اتفاق يضمن مصالح وحقوق الشعب الإيراني، بالتالي تتخوف الصين من ألا يتم هذا الاتفاق بين الجانبين في ظل هذه الظروف.
1: شيماء جويش مديرة مكتب الجزيرة من بيجين، شكرا جزيلا لك وشكرا لكافة مراسلينا. إذا أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن 112 دولة انضمت إلى مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، من بينها الهند اليابان ومعظم الدول الأوروبية، ويهدف مشروع القرار هذا إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي. المزيد مع مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك من نيويورك.
2: 112 دولة تدعم الآن مشروع قرار حرية الملاحة في مضيق هرمز المقدم من الولايات المتحدة والبحرين ومعهم قطر والسعودية والكويت والإمارات. وفق مصادرنا الدبلوماسية نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعم المشروع الآن، ومن أبرزها الهند واليابان والسنغال وكينيا والأرجنتين وكازاخستان ومعظم الدول الأوروبية ودول عربية وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي. وفق مصادرنا الدبلوماسية أن هذا يعكس الدعم الواسع الذي يحظى به هذا المشروع لما يحمل من أهمية في تعزيز مبادئ القانون الدولي وحرية الملاحة وتوفير الممرات المائية الآمنة ودعم الاقتصاد الدولي وإمدادات الطاقة، ويركز بشكل أساسي على مسألتين أساسيتين هما قضية الألغام البحرية وفرض الرسوم، ويدعو إيران إلى الانضمام لجهود الأمم المتحدة في توفير ممر إنساني.
1: الآن ينضم إلينا في الاستوديو جون ميلر القائد السابق للأصول الأمريكي الخامس. معنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وكذلك الدكتور محمد صالح سقيام مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك ضيفنا جون ميلر في السؤال حول ما تورده وسائل الإعلام الأمريكية الآن على عملية العسكرية من الممكن أن يطلقها الرئيس ترامب بعد زيارة الصين، واسم جديد لهذه العملية الأمريكية، ما الذي تتوقعه وما الهدف المختلف عن استئناف الحرب بشكل كامل؟
3: من الواضح نحن نأمل أولا بداية أشكركم على

0: الإسراف، أنا أمل أن لا يكون هنالك استئناف للعمليات العدائية، لكن إذا ما حصل هذا الأمر وإذا لم يحصل هنالك تطور في المفاوضات ولم تأتي وتؤدي إلى نهاية الحرب، سيكون هنالك حاجة إلى استئناف العمل العسكري. أعتقد أن في الولايات المتحدة هنالك تركيز على الأمور التي ستؤمن أن فتح مضيق هرمز مثلا، إمكانيات التحكم والسيطرة في إيران، وهنالك ضمان وجود أشخاص يمكن التحدث إليهم في طهران، وأن مراكز السيطرة والتحكم في مركز والمحيطة بمضيق هرمز والتي قد يستخدمها الحرس الثوري، وقدرة إيران على إطلاق صواريخ ومسيرات وأيضا إطلاق الصواريخ الصغيرة السريعة. أعتقد أن التركيز سيكون على ضمان أن القدرة على فتح مضيق هرمز مرة أخرى والعمل بشكل طبيعي، وسيكون هذا جزء آخر من التسوية. بالتالي الأمران اللذان يبدو وكأنهما غير واضحين وغير لم يتم أخذ قرار حولها هو مسألة الملف النووي. هنالك الجانب العسكري الذي تم إنجازه، وأيضا الجانب الآخر في مسألة التدخل في الملاحة والتي يقوم بها الحرس الثوري. أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى تعامل معهم.
1: من وجهة النظر الأمريكية، هل هنالك قدرة فعليا على سحب هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، بالعمل العسكري قبل أي جولة تفاوض جديدة؟
0: علينا أن نكون واضحين أن هذه لن تكون مهمة سهلة، ورأينا أيضا أنه في باب المندب قبل سنة أو سنتين عندما كان الحوثيون الذين لم يمتلكوا أي قوة بحرية تمكنوا من التدخل في حركة الملاحة. بالنسبة للحرس الثوري وقدرته على التدخل في مسألة الملاحة بدون أي وجود قوة عسكرية فعالة، هذا شيء يستطيعون القيام به، بالتالي منعهم من القيام بذلك هو مهمة صعبة، هي ليست تتخطى إمكانيات الولايات المتحدة. مع ذلك
1: ابقى معي دكتور محجوب، نحن يعني نرتقب مفاوضات من المفترض وزيارة إلى الصين وأوراق ترد عليها، لكن في خضم ذلك لا نستطيع أن نتجاوز ما طرحته وسائل الإعلام الأمريكية حول إمكانية إطلاق عملية عسكرية باسم جديد. ما الذي تقرأه في ذلك؟ ما الهدف؟ مجرد ضغط، حاجة أمريكية أو حاجة إسرائيلية حتى لعودة العمل العسكري؟
2: العمل العسكري تنسجم بشكل أساسي مع إسرائيل، وباعتقادي أنه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في اليوم الذي صدرت فيه أو جاء فيه الرد الإيراني هي التي دفعت الرئيس الأمريكي باعتقادي إلى المسار في هذا الموضوع، والتهديد بأن خيار العودة لعمل عسكري موجود. على أنني أود التنبيه على فكرة العمل العسكري التي يتم الحديث عنها ليست تلك التي كانت عليها الحرب في اليوم الذي تم فيه وقف إطلاق النار. باعتقادي الأمريكيون أمام تصور مختلف العمل العسكري بهذا.
1: طيب دكتور محجوب، يبدو في مشكلة في الصوت، سنصلحه سريعا. دكتور صدقيان، نكمل هذه الفكرة، هل تشعر إيران أنها أمام عملية عسكرية مرتقبة، خاصة أن الجانبين الأمريكي والإيراني لا يعولان، لا يتحدثان على الأقل عن تعويل أو دور صيني ربما ينتج عن هذه الزيارة؟
3: يعني بعيدا عن، أولا صباح الخير لك والدكتور محجوب ومستر جون والمشاهدين، الإيرانيون لا يعولون كثيرا على الموقف الصيني أو الموقف الروسي، وبالتالي هم يعتقدون بأن هذا الخيار سواء كان الخيار الذي فشل، مشروع الحرية الآن مشروع حرية بلاس، الآن مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة، هذه هناك مشكلة، هذه المشكلة هي من تداعيات عدوان تم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. تداعيات أي حرب تنشب بأي منطقة هناك لها تداعيات، هنالك ضريبة، خصوصا عندما يكون المعتدي واضح والمعتدى عليه واضح أيضا. وبالتالي الآن مضيق هرمز إحدى تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. الآن هناك عدة خيارات، الخيار السياسي، إيران تعتقد بأن الخيار السياسي والدبلوماسي هو أفضل الخيارات التي يمكن أن تحل هذه المشكلة دون أن يكون هناك تصعيد في الجانب العسكري، تصعيد في قرارات مجلس الأمن الدولي. أنا يعني إيران تعتقد بأن مثل هذه الخيارات لن تؤدي إلى شيء بقدر ما

0: تؤدي إلى التصعيد وتصعيد عسكري، وبالتالي حتى هذا الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الآن في شمال المحيط الهندي على الموانئ الإيرانية وعلى السفن الإيرانية، ما الذي حدث لحد الآن؟ وسوف يستمر هذا الأمر، هناك حصار وحصار على الحصار، وبالتالي تبقى الأمور تراوح مكانها، ولا أعتقد بأن الأمور سوف تتطور باتجاه سليم إذا ما كان هناك.
1: سنكمل في هذه الفكرة، فقط ننوه لهذه الصور التي تردنا إذن من طريق الجية، حيث الغارة الثانية التي شنها الجيش الإسرائيلي بمسيرات على سيارة أخرى. الفرق بين الغارتين تقريبا ساعة كما أفاد مراسلنا، بين صيدا وبيروت. إذن هذه صور أولية للغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة على هذا الطريق، طريق الجية، صباح اليوم. سبق يعني هذا القصف أيضا قصف آخر عرضنا صوره على نفس الطريق وبين الغارتين كما قلنا ساعة. سنتابع إذن في التطورات في لبنان لاحقا في حال ورد أي جديد. أعود لمناقشة الشأن الإيراني مع ضيوفنا جميعا. دكتور محجوب، كنا توقفنا عند يعني الفرق إذا ما تم استئناف العملية العسكرية ما بين يعني ما وصلت إليه الولايات المتحدة وإسرائيل ما بعد تجربة الحرب الكبرى، وبين أي عملية عسكرية قد يتم استئنافها الآن.
2: محمد، الأمريكيون والإسرائيليون عرفوا الآن أن الردود الإيرانية لن تكون ردودا بالطريقة التي كانوا عليها كما كانت ردود السابقة. بمعنى آخر، سهناك خلط الأوراق وسيكون استهداف لمصادر الطاقة في المنطقة، وبالتالي مضاعفة الأزمة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، إضافة إلى خلق ما يسمى بفضاء الفضاء العسكري في المنطقة. ولهنا الحقيقة باعتقاد الأمريكيون ومعهم الإسرائيليون يفكرون بأعمال عسكرية محدودة، وهذا ما قالت عنه التقييمات التي قامت بها الموساد والتقييمات التي قامت بها CIA، أن يريدون عمليات عسكرية محدودة على أهداف معينة بهدف مزيد من الإضعاف الاقتصادي والذهاب إلى خيار إنهاء الحرب دون مفاوضات، لأن الرئيس الأمريكي محمد
1: دون اتفاق.
2: الرئيس الأمريكي لديه خيار وتحدث عنه أكثر من 4 مرات أنه لا يرى مشكلة في أن ينهي الحرب دون أي اتفاق، وذلك بعمل عسكري محدود يستهدف منه 4 قضايا أساسية: بقية المنشآت النووية وحتى القديمة بضربات أكثر تكثيفا، موضوع بحر قزوين بشكل أساسي لإضعاف أي قدرة على الاستيراد عند إيران، ثم محدات الطاقة وبقايا البنية الاقتصادية. وهو يعتقد بذلك أنه النظام يحتاج إلى 40 إلى 50 سنة حتى يصلح نفسه، وبالتالي هو سيصبح له ملجأ أن يقول الحرب انتهت، وهذا معناه خيار كارثي بالنسبة للمنطقة محمد، لأنه سيعني تحول إيران إلى دولة فاشلة بهذا الحجم السكاني الكبير وعلى حدودها 15 دولة.
1: لكن دكتور أيضا هذا لا ينهي أزمة المضيق.
2: بالضبط، هذا أحد الآن المشكلة الأساسية في الخيار الأمريكي هذا، أن الرئيس الأمريكي يرى أن مشكلة المضيق تحل دوليا، وهو يرى بأنه
1: ليست مشكلته
2: طيب. وهذه أزمة كبيرة.
1: دكتور صدقيان، هذه وصفتها من التداعيات، لكن كيف لإيران أن تحمل هذه التداعيات وتضعها في أولوية شروطها؟ ما المغامرة التي تخوضها حينما تقول أريد السيادة؟ كما قلت التداعيات أصبحت جزءا في التفاوض على ملف وحرب كبيرة وملف مفتوح من عشرات السنين.
0: إيران ليس لديها خيار آخر، هذه المياه مياه إقليمية إيرانية، واحد. اثنين، من هذه المياه عبرت صواريخ وحاملة طائرات وقطع عسكرية أدت إلى ضرب إيران وضرب المنشآت الإيرانية، بالتالي الآن إيران في حالة حرب، تريد من الولايات المتحدة أن تنهي الحرب. الولايات المتحدة يعني الرئيس ترامب متعنت لا يريد إنهاء الحرب. 5 اقتراحات قدمتها إيران لإنهاء الحرب، وكل الاقتراحات الفقرة الأولى إنهاء الحرب بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط. الرئيس ترامب لم يعتني بكل هذه الاقتراحات الإيرانية. إيران هم تعتقد أنه فتح هذا المضيق معناته فتح لمرور قطع عسكرية أمريكية، وبالتالي هذه القطع العسكرية الأمريكية تضرب إيران، وضربت إيران. الصواريخ التي انطلقت من هذه القطع العسكرية أو التي كانت تحمل صواريخ انطلقت من ومرت من مضيق.
1: أعطيني دقيقة دكتور صدقيان حول الصين.
0: الصين إيران لديها علاقات جيدة مع الصين، لكن يجب علي يعني علاقة إيران بالصين ليست علاقة يعني علاقة

0: يجب أو لا يجب. علاقة إيران بالصين صحيح هي حليف، لكن ليست علاقة أنه إيران الصين تستطيع أن تقول لإيران اعملوا هكذا ولا تعملوا هكذا، وبالتالي إيران لديها مصالح، علاقتها مع الصين علاقة ندية.
1: نعم، ولا تستطيع دكتور محجوب أن تؤثر على الرئيس الأمريكي في وجهة نظرها، بالنظر إلى أن يعني الصين لديها يعني ما يشغلها أصلا في علاقتها مع ترامب.
2: لكن محمد، الصين الآن لديها فرصة تاريخية بعد 3 سنوات من ما يسمى بالحج الأوروبي لها، ودول مثل كندا الكل الآن يذهب إلى الصين لأنه يعتقد أن الصين لازالت لاعبا عقلانيا ومنطقيا في السياسة الدولية. لذلك الأمريكيون والإيرانيون سيستمعوا إلى حد ما لما تقوله الصين، ليس بالضرورة يتعاطى معه ولكن سيستمعوا له بعناية.
1: سيد ميلر، أختم معك أيضا في دقيقة سيد ميلر في السؤال حول إلى أي مدى هنالك فرصة لإلغاء كل هذه العمليات والتحضيرات العسكرية بالنظر إلى زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين.
3: لا أعرف إذا ما كان هنالك إلغاء لأي عملة عسكرية خلال سفر الرئيس. هو يسافر بمجموعة كبيرة من الأفراد، وهو على تواصل مع كل عناصر الحكومة طوال الوقت خلال سفره، بالتالي هو سيكون قادرا على اتخاذ قرار إذا ما احتاج ذلك. وفي بعض الحالات القرارات تعتمد على الاجتماعات التي يعقدها مع ربما رئيس الصيني. أعتقد أن الصين بإمكانها أن يكون حليفا مفيدا، وتعمل على فتح المضيق. هي تحصل على 50% من النفط، فقط نسبة قليلة تأتي من إيران، البقية تأتي من دول الخليج، بالتالي الصين لديها مصلحة في فتح المضيق. بالوقت الذي يقوم فيه الرئيس هذه الزيارة كان هنالك العديد من القضايا التي سيتحدث فيها مع الصين، وبالتأكيد ستكون الحرب ماثلة أمامه في خلال نقاشاته مع الرئيس.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفنا، وإذا إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز، والتي لا تقتصر على خسائر اقتصادية تتكبدها الدول والشركات، إذ يعاني أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن سفنهم في المضيق، يعانون أوضاعا صعبة، وتخشى نقابات البحارة أن تتفاقم في حال استمرار إغلاق المضيق. في هذا التحقيق تتتبع قناة الجزيرة آثار العالقين في مضيق هرمز.
4: مضيق ونقاط ملونة على خريطة صماء باتت مؤشرا لحجم المأزق الذي ولدته جغرافيا الحرب في الشرق الأوسط وطال العالم بتداعياته. لكن تلك النقاط الملونة ليست مجرد مؤشر يدل على مواقع السفن في هرمز، فكل نقطة منها تحمل حياة وقصص آلاف البحارة العالقين، وهذه قصة واحدة من تلك السفن. إنه اليوم 10 لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. سفينة ترفع علم الهند تتعرض لإطلاق نار أثناء إبحارها في مضيق هرمز على مسار التوجه نحو بحر العرب. يطلق القبطان نداء استغاثة. دفعتنا تلك الواقعة في هرمز وما تلاها من حوادث تعرضت لها سفن مدنية للبحث عن ظروف بقاء مئات السفن عالقة في مياه الخليج لأكثر من 10 أسابيع على اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. الخيوط الأولى أبعدتنا عن المضيق قرابة 2000 كيلومتر إلى مدينة مومباي الهندية للحديث مع مانوجيا داف السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في الهند.
5: البحارة ليسوا في حالة نفسية جيدة، فهم عالقون منذ 28 من فبراير، وكثير منهم غير قادرين على التواصل مع عائلاتهم، كما أن بعض البحارة سبق أن تعرضوا لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
4: ظروف البحارة الهنود ليست حالة منعزلة. نتوجه غربا من مضيق هرمز بنحو 4000 كيلومتر إلى زغرب، حيث السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في كرواتيا. الخشية مضاعفة لدى نيفين مالفين نظرا لوجود عدد من مواطنيه قيد الاحتجاز وفق ما يقول للجزيرة.
6: نحن على تواصل مع الطواقم العالقة في هرمز، لأن بعض السفن احتجزها بالفعل الحرس الثوري الإيراني، وحتى الآن يعاملون بشكل عادل ومحترم.
4: الشهادات المثيرة للقلق التي قدمتها نقابتا كرواتيا والهند للجزيرة أعادتنا إلى قلب الأزمة جغرافياً، إلى مضيق هرمز الذي يعد واحداً من أهم شرايين التجارة العالمية. يغلقه الحرس الثوري الإيراني بالقوة النارية وفقاً لإجراءاته المعلنة. ووفقاً لتحذير الحرس الثوري، فإن أي سفينة تريد الخروج سيكون نصيبها والطاقم على متنها مواجهة خطر إطلاق النار عليهم. وصلنا إلى أحد القباطنة العالقين في مضيق هرمز للحصول على معطيات دقيقة حول أوضاع طاقمه. فضل القبطان إبقاء اسمه طي الكتمان، تعذر التواصل معه هاتفياً قبل أن تصلنا منه رسالة مقتضبة.
7: مساء الخير سيدتي، لم يعد بإمكاننا تحديد موقعنا الجغرافي بدقة، لم يكن لدينا أي شبكة أو خدمة واي فاي خلال آخر 2 إلى 3 أيام، كما أن شرائح الاتصال الهندية التي نستخدمها تستمر في فقدان الإشارة، فالشبكة تظهر وتختفي باستمرار، وبسبب ذلك توقفت اتصالاتنا تقريبا بشكل كامل. بالكاد نتمكن من التحدث مع أي شخص مرة واحدة في اليوم، وحتى التواصل مع العائلة لم يعد ممكنا. أنا مستعد للمقابلة، لكن توجد مشكلة في الشبكة حاليا.
4: شهادة القبطان فتحت نافذة على قلق يومي تعيشه أطقم السفن التجارية في مضيق هرمز، الذين تقدر المنظمة البحرية الدولية عددهم بنحو 20,000 يعملون على متن 1,500 سفينة. ولنتعرف على طبيعة تلك السفن ونوعية الحمولة المكلفة بنقلها، قطعنا بيانات حركة الشحن عبر هرمز، ووجدنا أن السفن العالقة تنقسم إلى فئات، من بين بينها ناقلة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وسفن البضائع من حبوب وخامات معدنية، وسفن الحاويات. 4 من تلك السفن تملكها شركة هيبيك لويد الألمانية، وفق مسؤول الاتصال المؤسسي في الشركة. يقول نيلس هاوبيت إن الحرب وتداعيات إغلاق المضيق تنعكس بشكل مباشر على أقساط التأمين ضد الحرب.
8: كلفة التأمين للسفن العاملة في منطقة الأزمة تصل أسبوعياً لما يعادل ما كنا ندفعه لعام كامل.
4: في حالة هيبيك لويدز تمكنت الشركة من التعاقد مع شركة تأمين وإن بمبالغ عالية جداً، بينما ألغت شركات تأمين أخرى تغطيتها للسفن الموجودة في منطقة حرب، وفي هذه الحالة مضيق هرمز منذ مارس الماضي. هذا يعني بالنسبة لشركات الشحن انتفاء قدرتها على الدخول إلى أي ميناء في العالم وانتفاء الصفة القانونية لرحلاتها. وبهذا يقبع في مضيق هرمز مئات السفن وآلاف البحارة عالقين بين كماشة الإغلاق الإيراني ومخاطر الاشتباك بين الحرس الثوري والقوات الأمريكية.
9: مشاهدينا، ونكاد نصل الآن إلى رأس ساعة، ومستمرنا معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لمتابعة الوضع، وذلك في كل من مضيق هرمز وأيضا المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان في آخر المستجدات قبيل انطلاق جولة محادثات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن. يتواصل التصعيد الإسرائيلي، ففي أقل من ساعة استهدف الجيش الإسرائيلي سيارتين على طريق الجي الساحلي جنوب بيروت في غارتين منفصلتين، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة في جنوبي لبنان بينها مجدل زون وكونين وشقرة وبرعشيت، وأصدر إنذارا لسكان 6 بلدات أخرى بإخلائها. قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان دون وقوع إصابات. في الأثناء، نقلت صحيفة جيروزالم بوست عن مصدر أمني قوله أن حزب الله شن أمس هجوما منسقا بالمسيرات، هو الأول من نوعه والأوسع على شمال إسرائيل. وفي تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وقبيل وصول الرئيس الأمريكي اليوم إلى بيجين قال ترامب أنه لن يبرم مع إيران إلا

0: اتفاقا جيدا وأنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. وعلى الجبهة الإيرانية قال وزير الخارجية عباس رخشي إن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل. في الدوحة قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران إلى عدم استخدامه سلاحا. من جهته قال وزير الخارجية التركي للجزيرة إن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. لمزيد من المتابعة معنا هنا في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، معنا من إبن السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانس. أبدأ معك إلياس، وضعنا في صورة أكثر وضوحا للمشهد لاسيما على صعيد البيانات الإسرائيلية.
1: نعم، الجيش الإسرائيلي يقول بأنه استهدف في الساعات 24 الماضية نحو 40 هدفا لحزب الله، من بينها مستودعات أسلحة ومنصات صواريخ وما يصفها بالبنى التحتية الإرهابية التابعة للحزب. الواضح بأن هذه الهجمات تركزت في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي تحديدا في منطقة جنوب لبنان، وهذه العمليات العسكرية نشوان تتزامن مع أيضا تصعيد في الميدان في المواجهة العسكرية، لا سيما في إطلاق المسيرات الانقضاضية التي تستهدف الجنود الإسرائيليين في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وكذلك استهداف الجنود بدفعات صاروخية في داخل الأراضي اللبنانية، بمعنى أن الدفعات الصاروخية التي يطلقها حزب الله لم تعد فقط تستهدف مواقع الجيش الإسرائيلي في داخل إسرائيل، إنما الحشود العسكرية الإسرائيلية والثكنات العسكرية المستحدثة التي أقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان. والجيش الإسرائيلي أعلن صباح هذا اليوم أن صافرات الإنذار التي دوت في بلدة زرعيت في القطاع الغربي للحدود الإسرائيلية اللبنانية كان ناجما عن إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان، وأن هذه الصواريخ سقطت على مقربة من الجنود دون وقوع إصابات. هذا يأتي في وقت قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بما فيها القناة 15 الإسرائيلية وصحيفة جيروزاليم بوست بأن حزب الله قام بشن هجوم منسق وواسع هو الأوسع منذ بدء هذه المواجهة بالمسيرات الانقضاضية باتجاه إسرائيل.
0: ننوه إلى هذه الصور المباشرة، يبدو أنها غارة عنيفة في قضاء صور على ما يبدو في جنوب لبنان، غارة إذن إسرائيلية جديدة على هذه المنطقة. بالمناسبة تعرض قضاء صور إلى هجمات مكثفة من الطرف الإسرائيلي في مرات عدة، تكاد هذه الصورة تتكرر بشكل مستمر يوميا. وبينما نتابع هذه الصور إلياس، نعود إلى الحديث مرة أخرى عن أن إسرائيل تحدثت عن هجمات منسقة لحزب الله في يوم أمس.
1: نعم، منسقة بالمسيرات الانقضاضية، هم لا يتحدثون عن مسيرات فردية تستهدف المواقع الإسرائيلية بل عن أسراب من المسيرات، وكان هذا لافتا بالأمس عندما دوت صافرات الإنذار أكثر من مرة متتالية على مدار نحو ساعة ونصف في منطقة القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية تحديدا في مرجليوت ومنارة، وهما بلدتان تقعان بمحاذاة الحدود مع لبنان، وكان واضحا بأن هنالك أسراب من المسيرات استهدفت تجمعات للجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة. الجيش الإسرائيلي أعلن بعد ذلك عن إصابة ضابط صف وجندي بجروح في على إثر هذه الهجمات، وكان هنالك سماع لدوي انفجارات متتالية في المواقع المستهدفة، سواء كان ذلك في إصابات مباشرة لآليات عسكرية أو لمرابض المدفعية الإسرائيلية الموجودة في تلك المنطقة. بعض وسائل إعلام إسرائيلية أيضا نشوان تحدثت عن أن هذه المسيرات تمكنت من الوصول إلى إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية الموجودة في الجليل الأعلى، ليس واضحا إن كانت في منطقة المنارة أو في منطقة القطاع الأوسط، وبالتالي ربما يكون الاستهداف أيضا لقيادة فرقة الجليل 91 في تلك المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. الآن سنتحول إلى مراسلنا في لبنان جوني طانيوس من جنوب لبنان. إذن حدثنا عن أبرز ملامح المشهد الميداني لاسيما

0: هذه الصور التي تابعناها قبل قليل جوني، والتي بدأ فيها استهداف إسرائيلي مرة أخرى لقضاء صور.
1: هذا صحيح نجوان، هذه الصور التي تابعناها تظهر أثار غارة إسرائيلية من المقاتلات الحربية على منطقة برج الشمالي في قضاء صور، وبالتالي مسلسل التصعيد مستمر، وهذا التصعيد يتخذ أشكالا مختلفة مع استمرار الغارات.

0: استهدافين متتاليين لسيارتين بشكل مباشر من المسيرات الإسرائيلية إذن، وطبعا هذين الاستهدافين أديا إلى سقوط إصابات في انتظار مزيدا من الإيضاحات من جانب وزارة الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى مجموعة الغارات التي حصلت هنا في جنوبي لبنان باتجاه مجد الزون في القطاع الغربي وبلدة شقرة وبلدة برعشيت وبلدة زبدين، وبالتالي الغارات مستمرة كما هو واضح، ويستمر معها أيضا القصف المدفعي المتقطع باتجاه بلدات هنا في الجنوب اللبناني تقع إلى شمال نهر الليطاني. هذا التصعيد اليوم يضاف إليه مسلسل التصعيد يوم أمس والذي أدى إلى استشهاد 13 شخصا وفق الصحة اللبنانية، من بينهم مسعفان من الدفاع المدني اللبناني وجندي في الجيش اللبناني، بالإضافة أيضا إلى الإنذار الذي وجه اليوم لست بلدات واقعة في قضاء صور، وما تحدث عنه أيضا الجيش الإسرائيلي يوم أمس عن تقدم باتجاه محيط بلدة زوتر الشرقية إلى شمال نهر الليطاني وعبور مجرى نهر الليطاني. كل هذه المعطيات تؤشر طبعا إلى منحى تصعيدي واضح وضغوط إسرائيلية ميدانية واضحة تمارس على لبنان، ونوايا تصعيدية قد تبرز أيضا بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أننا على بعد يوم واحد من المفاوضات المباشرة التي تعقد في واشنطن والتي سيطالب خلالها لبنان كما بات معلوما بتحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار، لأن ما يجري هنا لا يرتبط بالهدنة المعلنة بأي شكل من الأشكال لوقف لإطلاق النار هنا في الجنوب اللبناني مع استمرار هذه المجازر وهذه الاستهدافات. وطبعا المشهد الميداني يتطلب منا أن نتوقف عند عمليات حزب الله. الحزب اليوم لم يعلن حتى هذه اللحظة عن أي عملية عسكرية، ولكن يوم أمس تحدث الحزب عن 25 استهداف نفذها في مختلف المناطق هنا في الجنوب اللبناني، وأيضا باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية. والأبرز بما تحدث به حزب الله يوم أمس استخدام المحلقات الانقضاضية لاستهداف جنود إسرائيليين ودبابات ميركافا أو دبابة ميركافا في محيط موقع العباد، وأيضا استهداف جنود إسرائيليين في خربة المنارة قبالة بلدة حولة، واستهدافات كما ذكرنا حصلت داخل الأراضي اللبنانية بدفعات صاروخية وأيضا بمحلقات انقضاضية. وبالتالي أيضا حزب الله يصعد الموقف ربطا بما ينفذه الجيش الإسرائيلي من تصعيد ميداني، وأيضا ربطا بالواقع السياسي القائم والترقب القائم بشأن المفاوضات المباشرة، مع العلم طبعا بأن حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة. يوم أمس كان هناك موقف واضح وهو موقف متجدد للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أكد فيه أن الحزب يعتبر أن هذه المفاوضات المباشرة تنازلا كبيرا لن يأتي بأي ثمار، يفضل حزب الله خيار المفاوضات غير المباشرة، ويدعو أيضا للاستفادة من أي اتفاق أمريكي إيراني، وهذا ما أكده نعيم قاسم يوم أمس. وأيضا حزب الله في سياق مواقفه هو يؤكد على أن عملياته هنا في الجنوب اللبناني باتجاه الجنود الإسرائيليين ستبقى مستمرة طالما استمر العدوان الإسرائيلي، وأنه لن يقبل بالعودة إلى مرحلة ما قبل الحرب الأخيرة عندما كان الجانب الإسرائيلي ينفذ استهدافاته ويتجنب حزب الله الرد عليها. أيضا في المواقف التي من الضروري أن نتطرق إليها ما أعلنه الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يوم أمس خلال لقاء السفير الأمريكي أو خلال اليومين الماضيين في حقيقة الأمر، إذ طلبا منه مزيدا من الضغوط الأمريكية من أجل وقف الأعمال العدائية هنا في الجنوب اللبناني، خفض التصعيد ووقف عمليات تفجير المنازل وأيضا جرف القرى في الجنوب اللبناني. لبنان الرسمي يعول بشكل كبير على الضغوطات الأمريكية ويريد من الجانب الأمريكي أن يحقق هدنة حقيقية، وكان لبنان يطالب بتنفيذ هذا البند وبتحقيق هدنة حقيقية قبل موعد المفاوضات يوم غد، ولكن واضح أن المسار الميداني لا يوحي بذلك، وبالتالي لبنان خلال هذه المفاوضات ودون أدنى شك في المقام الأول سيطالب بوقف حقيقي لإطلاق النار ومن ثم معالجة باقي القضايا العالقة.
1: شكرا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة. الآن سنأخذ هذه المعطيات إلى ضيفينا في الاستوديو هنا، نقول نصيف الكاتب الصحفي، ونرحب أيضا بالدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي الباحث السياسي. أهلا بكم دكتور وسام، سأبدأ معك يعني أقتبس ما قاله جوني قبل قليل. نعيم قاسم اعتبر أن التفاوض تنازل ويفضل المفاوضات غير المباشرة. الآن وفق هذه المعطيات الميدانية والتصعيد الإسرائيلي المكثف رغم حديث عن وقف إطلاق النار ربما يمكن ترجمته إلى خفض للتصعيد إلى مستوى ما، لكن إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الوضع الميداني يضغط

0: بالفعل على الطرفين، على لبنان الرسمي المفاوض بين قوسين وعلى حزب الله.
1: يعني لا شك أن المسائل المحتدمة يعني كما تفضلت تضغط على الطرفين، ولكن السؤال هو ما هي خيارات الدولة اللبنانية؟ يعني حينما يتحدث الأمين العام لحزب الله عن معارضته للمفاوضات المباشرة لسببين. السبب الأول أن كل المفاوضات التي حصلت قبل ذلك كانت غير مباشرة ووصلت إلى نتائج. السبب الثاني أنه ما هو الثمن الذي يأخذه لبنان لقاء تنازله وذهابه إلى المفاوضات المباشرة، لا سيما وأن أصل التفاوض المباشر مع الإسرائيلي يعتبر جرم في الدستور والقانون اللبناني. هناك قانون مقر بمجلس النواب اللبناني لا يمكن حتى لرئيس الجمهورية أن يتخطاه، لأنه يكون يخالف القانون اللبناني وهو مؤتمن على الدستور والقانون وليس العكس. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك أكثر من نصف الشعب اللبناني من يعارضون التفاوض المباشر بحسب ممثليهم. يعني بالأرقام فعليا لدينا حوالي 58% من اللبنانيين بحسب نتائج الانتخابات النيابية يعارضون، وأكثر من 20% حوالي 23% مع التفاوض المباشر.
0: مهمة يعني هذه الأرقام برأيك؟
1: طبعا، لأنها تستند إلى الانتخابات النيابية. يعني رئيس الجمهورية هو ليس ديكتاتور في لبنان، لا يمكنه أن يتفرد بهذه المسألة. هو ورئيس الحكومة يجب الاحتكام إلى نتائج الانتخابات، هذا من ناحية. من ناحية أخرى يجب الحفاظ على السلم الأهلي، يجب التوجه بموقف وطني موحد. يعني حينما تذهب إلى مفاوضات وبتشقق داخلي، وأكثر من ذلك الدولة اللبنانية لا تستند حتى إلى محيطها، لا العربي ولا محيط الأصدقاء. فرنسا طالبت الدولة اللبنانية، كيف لا يمكن أن يتم استدعاء فرنسا إلى هذه الطاولة؟ فرنسا صديق للبنان. أكثر من ذلك أمريكا التي تتسلح بها إسرائيل والتي تقدم نفسها على أنها يعني طرف راعي، السفير الأمريكي في لبنان منذ يومين أو ثلاثة خلال احتفال في السفارة البريطانية أبلغ إعلاميين كانوا يتحدثون معه، قال لهم بالحرف الواحد انسوا جنوب لبنان. قالوا له كيف ذلك؟ قال لهم عرضنا على لبنان أن يكون هناك منطقة اقتصادية ولبنان رفض ويجب أن يدفع الثمن، وعليه انسوا جنوب لبنان. ومن ناحية أخرى في لقائه مع أحد وزراء الدولة اللبنانية قال له أنه يجب على الجيش اللبناني قتال حزب الله. هذه هي الراعية التي تؤمن لها الدولة اللبنانية.
0: اسمح لي سيد نقولة، هذا التصعيد الإسرائيلي في المشهد ألا يخدم سردية حزب الله؟ يعني يقول لك ما الخيار؟ إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، وبالتالي ألا يخدم هذا التصعيد سردية الحزب؟
2: أولا يخدمه طبعا ويحمله على الرد في طبيعة الحال. يعني عندما تقدم إسرائيل على اعتداءات بشكل عشوائي، يعني باعتباطية كاملة، بمعنى أنها لا تدمر فقط أو لا تتعمد أن تقصف الحزب فقط وإنما بيئته أيضا، البيوت تجرف البيوت وتدمر القرى، هذا يعني أنها تستدرجه أو ربما تدفعه أو تحمله على أن يرد، وهو منطق طبيعي بالنسبة إلى المهمة التي أوكلها حزب الله إلى نفسه على أنه يريد أن يدافع عن الجنوب. ولا ننسى أن الجنوب هو الخزان الأساسي لحزب الله كما البقاع الشمالي، إلا أن الأمر يصبح معضلة أمام رأي آخر تمثله الدولة اللبنانية عندما يقول رئيس الجمهورية أننا جربنا الحرب ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من مآس وتهجير ونزوح وخراب بفعل الحرب، فلنذهب إلى خيار آخر أو لنراهن على خيار آخر، على خيار آخر هو الدبلوماسية لنحاول، خصوصا وأن يعني
0: لكن عفوا المقاطعة، يعني أنا أعتقد بأن هذه المعادلة ثنائية الدبلوماسية مقابل عسكرة المشهد أصبحت سؤالا، يعني فلنقل لا إجابة له، طالما أن الحل يبدو خارج لبنان. يعني الولايات المتحدة لديها حلول، ولذلك لبنان تطالب بضغوط أمريكية على إسرائيل. نعيم قاسم أشار إلى فكرة المحادثات الإيرانية يعني الأمريكية أيضا.
2: بوضوح كامل كلا الخيارين، يعني كلا خيار حزب الله وخيار الدولة اللبنانية، كلاهما بلا أفق. يعني بمعنى ليست الدبلوماسية من المؤكد أنها ستصل إلى نتيجة هي التي تعيد السيادة إلى لبنان في ضوء ما يمكن أن نتوقعه من الأمريكيين، لأنهم يحتاجون فعلا إلى صدقية تأكيد مواقفهم. إذن لا الخيار الدبلوماسي يمكن أن يؤدي إلى استعادة سيادة لبنان، ولا الخيار العسكري بالنظر إلى عدم توازن القوى. طبعا اليوم حزب الله أثبت وجوده ويؤلم ويوجد

0: إسرائيل، لكن ليست هناك نوع من تكافؤ ولا التوازن الردع، يعني لم يعد قائما توازن الردع، بدليل أن الحزب يؤذي إسرائيل ويؤذي الوجود القوات الإسرائيلية كقوات احتلال حيث هي في الأراضي المحتلة، لكنه حتى الآن على الأقل، ولا أريد أن أستبق، لكن حتى الآن على الأقل لم يقم برد فعل معاكس، يعني بهجوم مضاد من أجل استرجاع قرية أو قريتين أو ثلاث قرى من المناطق المحتلة. لذلك كلا الخيارين هما في أفق مسدود، ومن غير المؤكد أن كليهما يؤديان إلى استعادة السيادة.
1: ألا تعتقد بأن إشارة الشيخ نعيم قاسم إلى المحادثات والمفاوضات الإيرانية الأمريكية هو إشارة إلى اعتماده على مخرجاتها؟
2: طبعا ولكن بالاستناد إلى قوة إيران في التفاوض، والتي فرضت على الولايات المتحدة أن تفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار بغض النظر عما حصل فيما بعد، يعني لأن اللبنانيين لمسوا فعليا من الجمهورية الإسلامية جدية في دعمهم وتسخير نقاط قوتها ولو على حسابها في بعض الأحيان، يعني حينما لم يفتح مضيق هرمز إلا ربطا بوقف إطلاق النار في لبنان كانت إيران تعرض.
1: وأيضا لبنان مهمة بالنسبة لإيران على مستوى التفاوض.
2: ما هي أهمية لبنان
1: كورقة تفاوضية؟ مثل ما أن هرمز أقول ليس ضرورة أن يكون هذا شيئا سلبيا، لكن مثل ما أن هرمز ورقة تفاوضية مهمة، المسألة الإقليمية أيضا ورقة تفاوضية مهمة بالنسبة لإيران،
2: بالنسبة للإسرائيلي والأمريكي وليس بالنسبة لإيران، لأن إيران دعمها لحركات المقاومة في المنطقة هو عبء عليها وليس ورقة تحصدها في المفاوضات، باعتبار أنها بالمعنى المالي والتسليح والاقتصادي هذه خسارة، وبالمعنى السياسي أورثتها عقوبات وحصار بناء عليه، وما يمكن أن يقدم حزب الله إلى إيران. يعني هناك البعض في لبنان مضحك حينما يقول أنه إسنادا لإيران، ما حصل فعليا استنادا على إيران، باعتبار أن في الحرب حينما كانت إيران تقاتل إسرائيل كانت إسرائيل أضعف في مقاتلة المقاومة من ما هي عليه اليوم، لأنها متفرغة اليوم لقتال حزب الله. وفي السلم في المفاوضات أبقت مضيق هرمز مقفلا إلى أن فرضت على الأمريكي أن يفرض على الإسرائيلي ذلك، وبالتالي أنا أرى أن إيران هي ورقة في خدمة اللبنانيين وليس العكس، وهذا بالوقائع.
1: نعم. طيب سيد نقول معادلة حزب الله تتحدث عن أن لا جدوى من المفاوضات المباشرة نتيجة الوضع الحالي للمفاوض اللبناني، ألا تعتقد بأن فكرة الاعتماد على الطرف الأمريكي كي يضغط على إسرائيل لا جدوى منها، طالما أن التجربة أثبتت أن إسرائيل لم يكن بالإمكان السيطرة عليها ميدانيا؟
0: طبعا ليست التجارب الحالية ليست كافية كي نشكك أو نقول فعلا أن أمريكا تحتاج إلى صدقية، يعني ليست هناك صدقية فيما تتعهده فيما تلتزم القيام به الولايات المتحدة. نحن عندنا تجارب حتى تعود إلى سنوات ماضية، على سبيل المثال اتفاق 17 أيار 83، لكن عمليا الموقف الأخير ربما إذا أردنا أن نبني على الأقل من باب محاولة الثقة على الأقل بالدور الأمريكي، هو بيان السفارة الأمريكية التي صدر في الأول من أيار، عندما وضع العرب أمام الحصان خلافا للمنطق، وهو بالقول إن على المفاوض اللبناني أن يجتمع مع المفاوض الإسرائيلي، وفي هذا الاجتماع ستكون هناك فرصة من أجل أن يستعيد لبنان سيادته واستقراره بضمانات أمريكية. يعني بالتأكيد هذا يعني أن الأمريكيين يريدون الاجتماع قبل وقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار، هذا هو واقع الحال اليوم. نعم. لذلك ليس هناك وقف إطلاق النار، هناك استمرار في الانتهاكات وفي الاعتداءات. أشكرك. وبالتالي سنذهب إلى مفاوضات تحت النار.
1: شكرا جزيلا نقول نصيف الكاتب الصحفي في الاستوديو، وأيضا الأستاذ الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. الآن مزيد من التفاصيل بشأن التطورات الميدانية الأخيرة في لبنان نستعرضها في هذه النافذة مع الزميل محمد حمدان.
3: شكرا جزيلا لك نشوان. إذن مرحبا في هذه الفقرة العسكرية مشاهدينا، نسلط الضوء الآن على تصاعد اللافت للهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية في جنوب لبنان، كذلك استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارتين على طريق الجي الساحلي جنوب بيروت في غارتين منفصلتين، وكذلك الإنذارات التي تصل لسكان 6 بلدات أخرى بإخلائها. وقالت أيضا وسائل إعلام إسرائيلية إن حزب الله شن أمس هجوما منسقا بالمسيرات، هو الأول من نوعه والأوسع على شمال إسرائيل. هذه التطورات إذن نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك، وكذلك بالزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية.

0: ومحمد إذن مشاهد معك على الخريطة، هذه المناطق سواء التي قصفت أو التي تنذر بالإخلاء.
1: صحيح محمد، حالة التصعيد مستمرة أكان جوا أو برا. آخر المعطيات الميدانية كما ذكر زميل محمد تحدثت عن ثلاث غارات من مسيرات إسرائيلية استهدفت سيارات على طرق خارج مناطق الاشتباك التقليدية. عندما نتحدث خارج منطقة الاشتباك نتحدث عن الجية، وهي تقع إلى الشمال من مدينة صيدا. تم استهداف سيارتين في حادثين منفصلين على الطريق الساحلي الذي يؤدي من بيروت إلى مدينة صيدا، وأيضا تم استهداف سيارة أخرى على الطريق باتجاه منطقة الناقورة. هذه الاستهدافات تضاف إلى عمليات قصف لا تزال مستمرة في مناطق إلى الشمال من المنطقة المحتلة. تم تسجيل العديد من الغارات ولا سيما في محيط تبنين في منطقة بلدة كونين القريبة من مناطق الاشتباك هنا في هذه المنطقة، بالإضافة إلى دير عامص في منطقة صور. هذه المنطقة لا تزال على مدار الساعة تنفذ فيها غارات جوية من السلاح الحربي بالإضافة إلى سلاح المسيرات. تضاف إليها عملية إنذار جديدة لقرى لبنانية في منطقة محيط مدينة صور، ست قرى تقريبا تم تحذيرها وطلب من سكانها مغادرة هذه البلدات. نحن نتحدث عن البرج الشمالي القريبة من مدينة صور هنا في هذه المنطقة القريبة من المدينة، كذلك معشوق وبلدة عباسية القريبة من خط الليطاني وبلدة حلوسية الفوقة، وبالإضافة إلى يانوح هنا في هذه المنطقة، وبالأمس أكثر من بلدة تم تحذيرها مثل بلدة دبعال، وهي المناطق التي تواجه هذه المنطقة التي بدأت تعرف بالمنطقة منطقة الخط الأصفر. وما لازلنا نتحدث عن عمليات يقوم بها حزب الله بالمسيرات أو المحلقات المفخخة. وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن يوم أمس أنه كان يوما مختلفا، حيث تم استهداف أكثر من بعشر محلقات دفعة واحدة أحد المواقع العسكرية. هذا الموقع يقع في خلف الحدود في تلة العباد، هذه التلة التي تشرف على بلدة حولة في هذه المنطقة. هذا الموقع يعتبر موقع استراتيجي لأنه يكشف كامل هذه المنطقة وصولا إلى وادي أسلوقي. هذا الموقع تم استهدافه بعشر مسيرات دفعة واحدة، وحسب الوسائل الإعلام الإسرائيلية بعد أقل من ساعة تم استهدافه أو بالهجوم عليه بمسيرات أخرى. ونقلت شهادات جنود كانوا في الموقع تحدثوا عن أن المسيرات كانت تحوم في أجواء الموقع وتنتظر اللحظة المناسبة أو تبحث عن الهدف المناسب بهذه المنطقة القريبة بطبيعة الحال من أصبع الجليل، من مرجليوت ومسقاف عام، بالإضافة إلى كريات شمونة. نتحدث عن الخسائر أيضا، آخر الخسائر التي ذكرها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية تحدث عن إصابة 190 ضابطا وجنديا. هؤلاء أصيبوا خلال الأسبوعين الأخيرين فقط. أيضا هناك بالمحصلة 18 قتيلا وأكثر من 910 جرحى أصيبوا منذ مطلع مارس الماضي، بينهم 114 بجروح متوسطة و52 في حالة خطيرة محمد.
0: شكرا جزيلا لك محمد رمال. ونشاهد سويا العميد الياس قبل أن نذهب إلى التحليل هذه الصور التي وردت قبل قليل للغارة التي طالت البرج الشمالي قبل قليل في صور قرب صور. إذن استمرار هذه الغارات منذ صباح اليوم، نتحدث عن سيارتين، عن مناطق يعني بالقرب من صور، بالقرب أيضا كما قلنا طريق الجي بالقرب من بيروت. ما الذي تقرأه في استمرار التصعيد الإسرائيلي على هذه الوتيرة ووصول الغارات إلى مناطق بعيدة عن مناطق العمليات في الجنوب؟
2: محمد، أولا هي ليست المرة الأولى، هذه عملية تكتيكية لخدمة استراتيجية أكبر لدى إسرائيل، والاستراتيجية الأكبر لدى إسرائيل هي فعلا ضرب قدرات حزب الله، البنى التحتية البشرية وحتى المادية، وبالتالي فرض ما يسمى بإعادة رسم أو إعادة شيبينج كما يقال بالإنجليزية، إعادة رسم مسرح المعركة كي يناسبها. أنا سأبدأ من حيث انتهى محمد عندما تحدث عن الخسائر البشرية.
0: طيب قبل لأنها صور وردت قبل قليل، يبدو أنها مباني سكنية تم استهدافها بخلاف السيارتين. ما الذي تقرأه في عودة استهداف هذه المناطق، مناطق السكنية، كما جرى يعني لدينا حادثة الضاحية أيضا قبل حوالي أسبوع؟ لماذا يستأنف الجيش في هذا التوقيت مناطق سكنية؟
2: هو لم يتوقف محمد، مش بهذا التوقيت، هو لم يتوقف. اليوم العامل الجديد هو دخول المفاجأة التكتيكية والتي تمثلت بالأثبه أو من منظور شخصي أول، والتي تعمل بالأسلاك الضوئية. اليوم هذه من ضمن المعركة الأساسية محمد. اليوم نتحدث عن منطقة يعتبرها صفراء، وبالتالي هذه المنطقة الصفراء هي مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل أو جيش إسرائيل. هذه المنطقة يعتبروا على أنها منطقة صفراء، نقطة انطلاق. سأشرح هذا الموضوع من ضمن الاستراتيجية الكبرى. أيضا في البحر، بين البحر والبر هناك ما يقارب 1300 كيلومتر مربع تعتبرها إسرائيل على أنها فعلا منطقة عازلة، ولكن هذه المنطقة العازلة لم تعد آمنة. فإذا يحاول جيش الاحتلال اليوم من الخط الأزرق باتجاه نهر الليطاني أن يعيد رسم البيئة الحضرية عبر التدمير، التهجير، وحتى عبر الجغرافيا. بالإضافة نلاحظ محمد أن هذه المنطقة، المنطقة الصفراء، عندما أعلنها هذه المنطقة هي شمال الليطاني. البارحة وقبل البارحة ولمدة 10 أيام قام بعملية عسكرية من دير ياسين إلى زوطر الشرقية لتأمين هذه المنطقة. هو يعمل من ضمن استراتيجية مهمة جدا تقوم على تغيير البيئة الحضرية، جغرافيا، توبوغرافيا، وحتى ديموغرافيا. فإذا أنت أمام مرحلة، المفاجأة الكبرى بالنسبة له أنه لم يعد قادرا على البقاء، وهذا ما تحدث عنه محمد جلال عباد. يعني هناك سرب من المسيرات تعمل في نفس الوقت، هذا ما يسمى بالتكتيك سوورمينج. يعني أنت كأن لديك رف من الطيور لا يمكن لك أن توقفه، وينزل فيك الكثير من الخسائر وليس لديك وسيلة. يعني على سبيل المثال سأعطيك مهمة جدا، جيش الاحتلال اليوم يعيد تشكيل عقيدته التكتيكية بالعمق عبر الانتشار وعبر العمل العسكري. لنعطي مثلا، منذ يومين محمد استهدفت المسيرة من حزب الله والتي تعمل بالألياف الضوئية، استهدفت بطارية القبة الحديدية. ماذا يعني هذا الأمر؟ هذا ليس أمر بسيط. لنتخيل السيناريو التالي: المسيرة تستهدف القبة الحديدية، وفي نفس الوقت صواريخ باليستية تطلق على المنطقة التي تحميها هذه القبة الحديدية. هذا أمر مهم. يعني قبة حديدية تحمي منطقة، تستهدف بالمسيرة القبة الحديدية، وتستهدف المنطقة التي تحميها هذه القبة فعلا بالصواريخ الباليستية، سيكون هناك كارثة على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
0: طيب هل وصل الجيش بتحركاته إلى قناعة أن الدخول في العمق، توسيع المنطقة العازلة كما يقول، أو مسرح العمليات لا يؤدي في النهاية إلى وقف خطر المسيرات؟
2: خطر المسيرات يبقى خطرا تكتيكيا محمد. إذا تراكم هذه الخسائر التكتيكية سيكون لها تأثير عملياتي واستراتيجي على جيش الاحتلال. من هنا التسريع الذي يتحدث عنه إيال زمير، عبر فعلا الطلب من الشركات الإسرائيلية التي هاي تك كما يقال، لإيجاد حل لهذا الأمر. اليوم هو يعتبر أنه فعلا سيطر على هذه المنطقة، هو لن يخرج منها، ولكن هذه المنطقة يعتبرها عازلة، لم تعد عازلة بالمعنى الجغرافي كما كان من قبل. 2، هو يعتبر المنطقة من الخط الأصفر إلى نهر الليطاني وكأنها منطقة عازلة بالنار، يعني بفر باي فاير. فهذا أمر مهم، لديه عدة استراتيجيات، ولكن ما خربط كما يقال بالعمية، ما ضرب هذه الاستراتيجية هي المسيرات. إذا استمرت المسيرات لفترات طويلة سيكون هناك عبء كبير على جيش الاحتلال.
0: استغل الخريطة فقط. حزب الله الآن يقول أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي منطقة وادي العيون وبلدة صربين جنوبية لبنان.
2: محمد، هذه نقاط أساسية، نقاط تحرك جيش الاحتلال. يعني هناك قدرة على المراقبة، حتى أنه يقال وحسب جيش الاحتلال أن حزب الله يستعمل تقريبا 100 شخص يعملون على المسيرات من ضمن فريق مؤلف من شخصين. هناك من يسير مسيرة أولا للاستطلاع وإيجاد الأهداف، وبعدها ترسل المسيرة. المسيرة عمقها أو المدى الخاص في هذه المسيرة بالتحديد يقارب 15 كيلومتر. ماذا يفعل جيش الاحتلال؟ جيش الاحتلال يحاول استهداف كل ما له علاقة ب 15 كيلومتر من هذه المنطقة إلى هذه المرحلة محمد. يعني يقول أنا سأنظف هذه المنطقة من مقاتلي حزب الله على مدى 15 كيلومتر، لأن هذه المسيرة المدى الخاص بها 15 كيلومتر، وأكون بذلك خلقت ما يسمى منطقة عازلة وعليه يستهدف الكل. المهم هذا يظهر فعلا محمد نية جيش الاحتلال بموضوع ماذا يريد فعلا، ماذا يريد فعلا من العمليات. عندما وضع هذه المنطقة، عندما وضع المنطقة شمال الليطاني ضمن المخطط الأصفر، ماذا يعني؟ ماذا فعل البارحة أو خلال أسبوع؟ أتى من دير سريان عملية عسكرية خاصة من دير سريان إلى نهر الليطاني، عبر الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية، اشتبك مع مقاتلي حزب الله، ولكنه يحاول فتح طريق إلى زوتر الشرقية. لماذا؟ لأنه إذا قرر فعلا الذهاب إلى شمال الليطاني، زوتر الشرقية وهذه الطريق هي أقرب من الذهاب إلى منطقة كفر تبنيت، وبالتالي الذهاب إلى
0: سريعا. في المقابل وسائل الإعلام سيتحدث عن أكبر هجمة بالمسيرات حدثت يوم أمس، أكثرها ربما تنسيقا في شمال إسرائيل. ما الذي تقرأه في تزامن هذا التصعيد؟
2: محمد، هذا ما يسمى بالعلم العسكري swarming، يعني أنت ترسل الكثير إغراق الدفاعات الجوية. ولكن قلت لك شيء مهم جدا، ماذا لو فعلت المسيرة؟ ضربت القبة الحديدية التي من المفروض أن تحمي منطقة، وفي نفس الوقت أرسل حزب الله صاروخ باليستي على نفس المنطقة، ستكون كارثة على جيش الاحتلال وحتى على البيئة الإسرائيلية.
0: ياس حنا الخبير العسكري الاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نعود إلى غرفة الأخبار نشوان، نستكمل التغطية معك.
3: شكرا، شكرا لك محمد. إلى تطورات ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية عشية زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين، للمتابعة معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي. أهلا بكم جميعا. أنس، أبدأ معك، إن كان هنالك أي تحديث للموقف الأمريكي والرئيس ترامب في طريقه إلى بيجين.
4: بالفعل، لكنه قبل أن يغادر نشوان كان قد تحدث للصحفيين وقال إن الولايات المتحدة لن تقبل إلا باتفاق جيد بالنسبة للولايات المتحدة وفقا للمعايير والمحددات وحتى الخطوط الحمر التي تطرحها إدارته منذ بداية هذه الأزمة. والحديث يدور هنا عن مضيق هرمز وأيضا عن البرنامج النووي الإيراني. فيما يتعلق بمضيق هرمز، كثير من التقارير الأمريكية تعول على هذه الزيارة بأنها قد تحدث انفراجة تؤدي في نهاية المطاف إلى حل هذه الأزمة وربما إنهاء العملية العسكرية وبضمنها الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وآخرون يرجحون أنه في حال لم تنجح هذه الجهود خلال هذه الفترة الزمنية لسفر الرئيس دونالد ترامب، فإن عودته قد تعني عودة للعمليات العسكرية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. شبكة NBC نيوز تتحدث عن أن وزارة الحرب قد اختارت اسما للعملية العسكرية الجديدة في حال استئنافها وسمتها بالمطرقة الثقيلة، وهذه التسمية تخدم إدارة دونالد ترامب في جانب داخلي يتعلق بالستين يوما المهلة التي تمنح عادة للبيت الأبيض لإجراء أو القيام بعمليات عسكرية خارج الحدود وإنهاؤها خلال 60 يوما. لكنها في الوقت ذاته ترسل رسائل سياسية وعسكرية تتعلق باستعداد الولايات المتحدة مرة أخرى للعودة للقتال. هذه العودة التي ينظر إليها على أنها غير ضرورية كما هي الحرب بالنسبة للديمقراطيين الذين يعتقدون بأنها كلفت الولايات المتحدة مبالغ كبيرة. التقديرات التي تأتي من وزارة الحرب تتحدث عن أكثر من 25 مليار دولار، وهذه الكلفة تدفع بطريقة أو بأخرى من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين. وهنا يستغل الديمقراطيون هذه الفرصة ليتحدثوا عن أن هذه الحرب لم تكن ضرورية، بل إن كلفتها على الأقل في الوقت الراهن هي تضاعف أسعار الوقود بنسبة 50%، ارتفاع أسعار وقود المركبات، وهذا يضر بالأمريكيين كما يتوقعون أنه سيضر بسمعة الجمهوريين في الانتخابات النصفية. إدارة دونالد ترامب كانت قد اتخذت عدد من الإجراءات من بينها السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، وأيضا البيت الأبيض يدرس إزالة الضرائب الفيدرالية المفروضة على وقود المركبات في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة على الأمريكيين. لكن تصريحات الرئيس دونالد ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض كانت حقيقة مثيرة للجدل هنا في الولايات المتحدة، بعد أن قال إنه لا يعتقد أن هذه الحرب قد أثرت كثيرا على الأمريكيين، فيما يعتقد هو بأن هناك هامشا أوسع ربما يتسامح فيه الأمريكيون فيما يتعلق بكلفة معيشتهم بالنظر إلى أهداف هذه الحرب التي يقول إنها ستمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وبالتالي ستحمي الأمن القومي الأمريكي. هذه التصريحات تتزامن أيضا مع حديثه عن أن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا على إيران، لكنها قد تعود للعملية العسكرية لتستهدف مناطق وأهداف أخرى في إيران.
3: شكرا أنس. سنتحول الآن إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، نتابع معك لا سيما تصريحات وزير الخارجية عراقجي ونائبه، وأبرز ما قيل على المستوى الرسمي الإيراني.
5: نعم نشوان، هناك تشدد إيراني واضح ارتفع منسوبه منذ أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر المقترحات الأمريكية. هنا في طهران يعتقد الكثير بأن ترامب قد رفض المقترح الإيراني لأنه لا يريد التوصل للاتفاق مع طهران، بل يريد منها الاستسلام وأن تقدم تنازلات، وهذا ما يزال الإيرانيون يرفضونه. وعبر عن ذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال إن أحد أهم العوائق أمام التوصل للاتفاق هو المطالب الأمريكية المفرطة وعدم صدق الأمريكيين والتناقض الذي يعيشونه بين ما يقولونه وما يفعلونه على الأرض. كذلك هنا في طهران يعتقد أن السبب الآخر لعدم الوصول الاتفاق هو أن أمريكا تريد لإيران أن تبرم معها اتفاق خارج إطار القوانين الدولية، بمعنى أن معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي نصت على أنه يحق لكل الدول الأعضاء بما فيها إيران أن تمتلك برنامج نوويا سلميا. لذلك المطالب التي يقولها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تفكيك المنشآت النووية، إيقاف طهران لتخصيب اليورانيوم أو تعليقه لمدة طويلة، هذا يقول الإيرانيين أنه يتناقض مع الاتفاقات الدولية. كذلك يقول الإيرانيون أنهم بينما يريدون اتفاقا ينهي الحرب إلى الأبد وبضمانات دولية وعلى كافة الجبهات، فإن الأمريكيين في المقابل وفق ما يقول الإيرانيون يريدون أن يبقى الباب مفتوحا لأن يشن أي عمل جديد عسكري ضد طهران سواء من قبل أمريكا أو إسرائيل مستقبلا. لذلك يقول نائب وزير الخارجية الإيرانية أنه لا يمكن لترامب أن يتحدث عن الاستقرار في المنطقة بينما لا يزال يدعم أكبر دولة في المنطقة تزعزع الاستقرار، في إشارة إلى إسرائيل، وأنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار بينما يستمر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وأنه لا يمكن الحديث عن الدبلوماسية بينما أن العقوبات الأمريكية على طهران تزداد وتتشدد وتتصاعد يوما بعد يوم. الآن هناك زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، هنا في طهران لا يعول عليها كثيرا. المتحدث باسم الخارجية كان قد قال إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية وأنه لا ربط لإيران بهذا الأمر، لكن الصين تعرف المواقف الإيرانية وهي مواقف متقاربة بين الصين وطهران، ويمكن للطرف الصيني أن ينقل هذه المواقف إلى الجانب الأمريكي تحديدا الرئيس دونالد ترامب حيال الحرب، حيال مضيق هرمز، حيال الأمن في المنطقة. لكن في التحليل الصحافة الإيرانية اليوم تحدثت عن أنه يمكن أن يكون لدى الصين الحل بشأن إحدى أكبر العقد بشأن نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الصين بعد أن رفضت أمريكا نقله إلى روسيا.
3: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. الآن سنأخذ هذه المعطيات وسواها من أبرز المواقف لجميع الأطراف إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو، لكن قبل ذلك دعونا نذهب إلى شيماء جو إي إي مديرة مكتب الجزيرة في بيجين. سنتابع معك إذن شيماء تصريحات الخارجية الصينية بشأن دعم جهود باكستان في الوساطة وأيضا استعدادها لتقديم مساهماتها في هذا الصدد.
6: وهي تصريحات نشوان تأتي قبل ساعات فقط من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة بيجين، والتي يفصلنا عنها أقل من 4 ساعات، يصل الساعة 8 ليلا بالتوقيت المحلي، تمهيدا لجملة من المحادثات بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم غد وبعد غد. أبرز الملفات ستكون إيران على طاولة النقاش بين الطرفين، وتصريحات الخارجية الصينية تتحدث عن اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الصيني وان يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار. وان يي أعرب للجانب الباكستاني عن أمل الصين في استمرار المسار التفاوضي، وأيضا في أن يكون لها دور فعال في الدفع بالمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. الجانب الباكستاني على لسان إسحاق دار أبلغ وان يي عن كل المستجدات فيما يتعلق بالعملية التفاوضية بين واشنطن وطهران والوساطة الباكستانية، والجانب الصيني شدد على نقطة محددة في هذه الوساطة وهي فتح مضيق هرمز. الصين تبحث عن تأكيدات وتوكيدات من الوسيط الباكستاني على أن يكون فتح مضيق هرمز من أهم الأولويات في هذا المسار التفاوضي. اليوم كان هنالك ناقلة صينية للنفط عبرت بسلام مضيق هرمز، وهذا ربما يطمئن الصين قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن يجب ألا ننسى أن لبيجين تجربة قبل أيام، وذلك مطلع هذا الشهر كانت الخارجية الصينية قد تحدثت عن أن ناقلة نفط صينية تعرضت لأول مرة منذ بدء الحرب ثم توقفها بين واشنطن وطهران والهدنة بين الطرفين، تعرضت لأول مرة ناقلة نفط صينية لهجوم بمسيرة اشتعلت فيها النيران. هذه الناقلة كانت إيران قد قالت بأنها ترفع علم جزر مارشال وليس العلم الصيني، لكن الصين أكدت بأن الطاقم على متنها هو طاقم صيني. طبعا الجانب الإيراني والحرس الثوري الإيراني له حججه في هذه التحركات، وكان قد قال بأن الناقلة كانت قبالة إحدى سواحل الدول التي تدعم الدول المعادية، لكن الصين لا تعترف بكل هذا. الصين تبحث عن تأمين الملاحة الآمنة، ضمان ملاحة آمنة لسفنها التجارية سواء التي تعبر بصادرات الصين إلى منطقة الشرق الأوسط ككل عبر مضيق هرمز، وهذا سيكون مطروحا على طاولة المحادثات بين شي جين بينغ ودونالد ترامب. وتريد أن تكثف جهودها في هذا الصدد. وزير الخارجية الصيني أكد لنظيره الباكستاني عن أن الصين مستعدة للعب دور أكثر فاعلية، أن تكثف جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. الرئيس ترامب كان قد تحدث وهو يعني يستعد لمغادرة واشنطن قادما إلى بيجين عن أنه لن يقبل إلا باتفاق جيد. طبعا هذا بمعايير ترامب ومعايير واشنطن، لكن الجانب الصيني يبحث عن اتفاق يرضي كلا الطرفين ويتخوف من أن لا يتوصل الطرفان إلى ذلك في أقرب وقت ممكن.
3: جزيرة شيماء جو إيه على كل هذه المعطيات. سنأخذ كل ذلك إلى ضيوفنا إذن كما أشرنا سابقا. هنا في الاستوديو معنا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وفي الاستوديو أيضا نرحب بالدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. سيد جوي هود، أولا سأبدأ معك، طبعا إلى أي مدى يعول رئيس ترامب بالفعل على تغيير المشهد التفاوضي مع إيران من خلال زيارته إلى بيجين؟
7: شكرا على استضافتي اليوم صباحا. أعتقد أن الرئيس ترامب كان يأمل أن يزور بيجينغ في سياق مختلف تماما، بحيث يقول للرئيس شي أبعدت حليفك في فنزويلا، أبعدت حليفك في إيران، والآن عندي أوراق أكثر بكثير، وهكذا سنتفاوض حول التعريفات الجمركية وتايوان. ولكن السياق اليوم مختلف بالتأكيد، وعناصر الاتفاق موجودة، إنما الأوراق الآن بيد الصين التي يمكنها أن تقول إذا وافقت على وقف بيع الأسلحة لمدة طويلة إلى تايوان، ربما عندها بإمكاني إقناع طهران بفتح مضيق هرمز، ربما يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الأمن الأممي حول فتح المضيق والذي ترعاه اليوم 112 دولة. هناك إذن ضغوط دولية تزداد من أجل

0: فتح مضيق هرمز. وقد يكون ذلك السبب، هذه الزيارة قد تكون السبب من أجل التقدم في هذا الإطار.
1: سؤال متابعة بشكل سريع جدا، ألا تعتقد بأن الضغوط القضائية والسياسية في الولايات المتحدة تجرد رئيس ترامب من سلاح أو من ضغوط الجمرك أو رسوم الجمركية في هذه المحادثات؟
0: لا، هناك أمران. أعتقد أنه فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية هناك قيود، نعم، ناتجة عن قرارات المحكمة وعن التداعيات الاقتصادية على الولايات المتحدة الأمريكية واقتصادها. هذا فيما يخص الرسوم. فيما يتعلق بالصراع مع إيران، لا أعتقد أنه حتى الآن هناك أي قيود اقتصادية أو قانونية تغير في صناعة قرار الرئيس.
1: الصحافة الإيرانية دكتور ستيان تعتبر أن لدى الصين الحل، هل الأمر كذلك؟
2: أنا لا أعتقد بأن هناك تعويل كثير على الدور الصيني في إنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، لأنها هي المهمة الأولى التي يبحث عنها المفاوض الإيراني. لكن يجب علينا أن نذكر بأن الصين كان لها دور في دفع الباكستان في تبني الدور الوسيط. صحيح بأن الولايات المتحدة كانت تتمنى ذلك، لكن الصين عملت أيضا في دفع الباكستان في أن تكون وسيطة بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي احتضنت الجولة من المفاوضات في إسلام أباد. الآن أنا أعتقد بأنه إذا كان الرئيس ترامب فعلا يريد أن يصل مع الجانب الإيراني إلى اتفاق أو إلى صفقة بسرعة، يمكن أن يطلب من الصين، لأن الصين أيضا لديها تجربة في ترطيب العلاقات بين طهران والرياض، وهي احتضنت اتفاق بكين.
1: لكن رؤية الصين مختلفة، الصين لا تريد استمرار الحرب، لا تريد استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية، الجانب الصيني يريد اتفاقية متوازنة تختلف عن الصيغة التي تطرحها واشنطن.
2: هذا صحيح، أنا قلت بأنه إذا كان الرئيس ترامب فعلا راغب ويريد التوصل إلى اتفاق دون تصعيد، لأننا الآن نحن عشية، يعني الكل يتحدث عن ربما جولة أخرى من الحرب، وبالتالي الحرب غير منطقية، الحرب غير عقلانية هذه المرة سوف تكون، وهناك أضرار كبيرة سواء كان في إيران أو في الأهداف التي تريد أن تستهدفها إيران في المنطقة، وبالتالي يجب على الجميع المعنيين بهذا الملف أن يعملوا لاستبعاد خيار الحرب. الصينيين إذا كان ترامب، وهو سوف يجتمع بالرئيس الصيني، إذا كان الرئيس ترامب فعلا يريد التوصل إلى اتفاق أو يريد التوصل إلى صفقة، أعتقد بأن الصين يعني ترغب في ذلك، لكن يجب أن تأخذ الكارت الأخضر بشكل واضح، والكارت الأخضر الغامق وليس كارت أخضر فاتح.
1: مفهوم. دعوني فقط أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة متعلقة بلبنان. أولا، حزب الله استهدفنا بمسيرة تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي بمحيط مجمع موسى عباس في مدينة بنت جبيل، وأيضا الحزب استهدفنا بمسيرة آلية عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي في بلدة رشاف في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي شارعنا في قصف مواقع تابعة لحزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان. أعود إلى موضوع الزيارة، زيارة ترامب لبيجين. دكتور زويري، ألا تعتقد بأن المشهد معقد لعدة نواحي؟ أولا، لناحية علاقة الصين مع الولايات المتحدة بكل تعقيداتها، الصين مع إسرائيل، ولا تذكر هنا نستحضر تصريحات نتنياهو في برنامج 60 دقيقة قبل فترة قليلة، أيضا علاقة الصين بإيران.
3: صحيح.
1: بالإضافة إلى ذلك كله، الجانب الصيني ما يريده في إيران، ما يريده في هرمز، مختلف تماما عن ما يريده في ما يريده ترامب. إلى أين تتجه في بيجين؟
3: نشوان، هذه الزيارة الثانية يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى الصين بعد 8 سنوات. في زيارته الأولى وصفت بأنها ناجحة لأنه وضع مسارا للعلاقة بين إسرائيل بين الصين وبين الولايات المتحدة، رغم أن ديمقراطيا جاء بالوسط، لكن العلاقة حافظت على زخم خاص بين الرجلين، الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني. والبعد الشخصي مهم جدا بالنسبة للرئيس ترامب في إدارة علاقات الولايات المتحدة في رئاسته. لذلك باعتقادي هنالك أشياء يمكن أن تقدمها الصين للولايات المتحدة رغم قول الرئيس أنها لا يمكن. الصين عمليا

0: يمكن لديها الآن حضور في المجتمع الدولي لم يكن موجودا قبل 8 سنوات. اليوم كل الرؤساء في أوروبا، رؤساء الحكومات في كندا، كلهم يحجون إلى بكين وحجوا إلى بكين خلال 3 سنوات الماضية، وذهبوا وتحدثوا مع الصينيين بوصفها لاعبا مهما دوليا قادما لا يمكن.
1: ألا يجعل ذلك الولايات المتحدة أكثر حذرا؟
0: هذا سيجعل الولايات المتحدة أكثر حذرا، ولكن لن يبعدها عن الصين. بمعنى الحذر هنا لا يعني الابتعاد عن الصين بقدر ما هو الانخراط مع الصين في تعاون مهم جدا. حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة نشوان يقترب من نصف من تريليون دولار، 500 مليار دولار، في حين بين الصين وبين إيران لا يتجاوز 20 مليار، بينها وبين إسرائيل حوالي تقريبا 25 مليار دولار. بمعنى آخر، العامل الاقتصادي هنا بالنسبة للولايات المتحدة والصين عامل حاسم ومهم جدا رغم كل التعقيدات التي فرضها الرئيس الأمريكي. النقطة الثانية باعتقادي، الصين معنية بعد أن قامت بتوفير 48% من احتياجاتها النفطية عن طريق روسيا، معنية بالإبقاء على الطاقة القادمة من الخليج، أولا بسبب سهولة الوصول، بسبب نوعية المواد إلى غير ذلك، وبالتالي هي معنية أيضا بتجارتها مع دول الخليج تبلغ حوالي تقريبا 220 مليار دولار، وبالتالي هي معنية أيضا بهذه العلاقة مع دول الخليج. ولذلك ستقدم للرئيس الأمريكي باعتقادي الوصفة التالية، وهي أنه دعونا لنعيد هيكلة التفاوض، بدل أن نتحدث عن وقف الحرب ونتحدث عن البرنامج النووي، دعونا نفتح المضيق، لأن هناك إجماعا دوليا على أن المضيق هو المشكلة الآن. والتفكير الصيني وفق ما قرأت أمس واليوم أنه إذا حللنا مشكلة المضيق تصبح نهاية الحرب نتيجة مضمونة، بعبارة أنه يصبح عودة الحرب لا مبرر لها، لأن الولايات المتحدة تقول حققت أهدافها من ضرب البرنامج النووي، حققت أهدافها من تدمير القوات المسلحة الإيرانية، وبالتالي ما ضرورة العودة للحرب، وبالتالي تأخذون ورقة المضيق كورقة قوة لإعادة بقية المسائل، وهي موضوع النووي.
1: نأخذ هذا الافتراض لسعادة سفير جوي، هل معنى ذلك أنك تتوقع ونتوقع أن تتحول الصين إلى طرف، لا أقول وسيط، بل طرف قادر على بلورة صيغة أو مقاربة جديدة مقولة؟
2: لا، هذه ليست المقاربة التي تعتمدها الصين، هي منخرطة في الفرص ولا تشارك في الوساطات ولا تتدخل بالصراعات بأي شكل من الأشكال، ولا أعتقد أن هذه ستكون إحدى النتائج. برأيي أفضل ما يمكن أن تفعل هو أن تشجع النظام في طهران على تقديم بعض التنازلات، يمكنها أن تفعل ذلك أيضا مع الرئيس ترامب مثل ما ذكر الدكتور محجوب. الرئيس ترامب عنده احترام خاص للرئيس شي، وعند الصين قدرة ضغط عليه في مجال الرسوم وسياسات التعريفات الجمركية وغيرها. أعتقد أن عناصر الاتفاق موجودة، بحال قررت الصين المضي قدما بها أو لا أمر آخر.
1: هل تتوقع دكتور يعني أن يكون وضع ومشهد التفاوض أو الحدث الدبلوماسي إن صح التعبير الأمريكي الإيراني بعد زيارة بيجين مختلفا؟
3: حقيقة لم يعطي الرئيس ترامب أي مجال لأن نتفائل بالحلول السياسية والعسكرية، لأنه كل
1: ليس شرطا تفاؤلا.
3: حقيقة الأمر هذا، لأنه في المفاوضات السابقة كان وراها حرب وكان هو خيار سياسي دبلوماسي، المفاوضات الثانية أيضا كان وراها حرب 40 يوم وأيضا كان خيار سياسي دبلوماسي. الآن الصحافة الإيرانية تتحدث بأن يجب أن لا تكون هناك مفاوضات حتى لا يكون هناك حرب.
1: أعتذر منك فقط بإشارة سريعة، مراسل الجزيرة غار من مسيرة إسرائيلية على بلدة السعديات الساحلية في جبل لبنان وخارج جنوب لبنان، هذا ثالث استهداف طبعا إسرائيلي اليوم،
3: وبالتالي الإيرانيون الآن باتوا يعني على وضوح بأن الرئيس ترامب عندما يدخل مفاوضات يريدها غطاء سياسي من أجل شن حرب على إيران، وهذه نقطة يعني تجعلنا جميعا كمراقبين لا نتفائل بالخيارات السياسية.
1: لكن ألا تعتقد بأن هذه هي طريقة تفكير المفاوض الإيراني، أنه أولا يعني لو فككنا شفرة كلمة عدم وجود ثقة لوجدنا في هذه الكلمات فكرة أنه يعتبر أن ترامب لا يريد الحلول هذه التي تؤدي إلى مخرجة. ألا تعتقد بأن طريقة التفكير هذه يجب أن تتغير قليلا حتى يتغير المشهد التفاوضي؟
3: هذا الواقع. يجب على ترامب أن يعطينا مؤشرات أخرى حتى نستند عليها ونقول بأن ترامب فعلا يريد خيارات سلمية دبلوماسية من أجل التوصل لاتفاق. كل الذي حدث ولحد الآن لم يعطي أي مؤشر إيجابي ولا مؤشر واحد. بالتالي الإيرانيون قالوا بأنه يجب أن يكون لدينا مؤشرات من أجل خلق بيئة إيجابية للتفاوض تستند عليها المفاوضات.
1: لكنهم يفهمون ما يريده ترامب، هو يريد مزيدا من التنازلات.
3: لا، هو لا يريد تنازلات، هو يريد بشكل واضح استسلام، يريد ورقة بيضاء وإيران توقع على ورقة بيضاء وهو يملي الورقة بعد ذلك. الإيرانيون تاريخيا جغرافيا ليسوا بهذا النمط، يعني يجب لا نتوقع من شخص لا يستطيع أن يعطي كل ما يريده الآخر. الإيرانيون لا يستطيعون أن يقدموا ورق، أي أن يوقعوا على ورقة على بيض. وبالتالي دعني أشير إلى نقطة مهمة.
1: فضل.
3: الإيرانيون كثيرا حاولوا من خلال الوسطاء، قطر، السعودية، الباكستان وحتى مصر أيضا، أنه يطلبوا من الرئيس ترامب أن يقدم خطوة إلى الأمام، رفع الحظر عن مثلا في قطر. إيران لديها 7 مليار دولار محجوزة، يعني أرادوا خطوة إيجابية حتى يستطيعوا السير بخطوات إيجابية أيضا مقابل هذه الخطوات الإيجابية، لكنهم للأسف لحد الآن طيب. لم يحصلوا على ولا خطوة إيجابية من الرئيس ترامب.
1: حين يحضر ملف إيران على طاولة الحديث بين ترامب والرئيس الصيني، لن تغيب ملفات كتاوان وغيرها، كيف ستؤثر أو أين تتقاطع؟
0: نحن نعرف نشوان هناك صفقة وقعت تم إعلان عنها من قبل البرلمان التايواني يوم 8/5 عن 25 مليار دولار تتعلق ب 11 مليار دولار يتعلق بأسلحة صواريخ، ثم القسم الثاني يتعلق بصواريخ باتريوت. هذه الصفقة ستكون بالتأكيد على طاولة التفاوض. وكذلك المسألة الثانية أن الرئيس الصيني أن هذه المرة شوان قد تهيأ لهذه المفاوضات عبر مسارين. تهيأ زيارة وزير الخارجية الإيراني، أعطت الرئيس الصيني الخيارات التي يمكن أن تلعب في ظلها إيران. بعبارة أخرى، وكأن الإيرانيين شرحوا له ما هي المسارات التي يمكن أن يقبلوا بها إذا هو قام بنوع من ليس الوساطة وإنما ربما الفاسيليتيتر، التيسير في فهم العلاقة بين إيران والصين. والمسألة الثانية أيضا باعتقادي، الباكستانيون قدموا للصينيين يوم أمس خلاصة الرد الإيراني والتفصيل. هذا يجعلنا نقول ما يلي، أنه الصينيون الآن جاهزون، يفهمون ماذا يريد الإيراني، فهموا من الحدود الباكستانية. وأنا أعتقد بأنه الصينيون معنيون سياسيا واستراتيجيا بدعم المبادرة الباكستانية إلى أقصى مستوى وجعلها تنجح كما بدأوا فيها، سيدعمونها حتى تنجح.
1: شكرا لكم جميعا ضيوفنا في الاستوديو، مع حفظ الأسماء والألقاب. وقد وصلنا الآن إلى رأس الساعة ومستمرون في متابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر مستجداتها إذن، قبيل انطلاق جولة محادثات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن، يتواصل التصعيد الإسرائيلي. ففي أقل من ساعتين استهدف الجيش الإسرائيلي 3 سيارات، 2 منها على طريق الجي الساحلي والثالثة في السعديات جنوب بيروت. كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة في جنوبي لبنان، بينها البرج ومجدل زون وكونين وشقرة وبراشيت، وأصدر إنذار لسكان 6 بلدات أخرى بإخلائها. من جهته قال حزب الله إنه قصف في عمليتين منفصلتين تجمعين لجنود إسرائيليين في منطقة وادي العيون وفي محيط مجمع موسى عباس في مدينة بنت جبيل. كما أكد استهداف جرافة D9 إسرائيلية عند منطقة خلة الراج في بلدة دير سريان في جنوبي لبنان. وفي الأثناء نقلت صحيفة جيروزلم بوست عن مصدر أمني قوله إن حزب الله شن أمس هجوما منسقا بالمسيرات، هو الأول من نوعه والأوسع على شمال إسرائيل. وفي تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وقبيل وصول الرئيس الأمريكي اليوم إلى بيجين، قال ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وأنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقشي إن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل. والبداية من مستجدات المشهد في لبنان نتابعه ضمن هذه النافذة مع الزميل عبد السلام محمد من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عبد السلام تفضل.
4: شكرا جزيلا لك نشوان، وأهلا بكم مشاهدينا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه النافذة التي نسلط الضوء فيها على التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على لبنان وازدياد وتيرة الاستهدافات في الساعات الأخيرة ضمن يومين كانت تشهد عمليات واسعة لافتة من حيث التصعيد العسكري باتجاه مناطق خارج جنوب لبنان باتجاه الشمال. قبل دقائق فقط أعلن عن استهداف جديد ضمن 3 استهدافات في جنوب بيروت. من جانبه حزب الله أعلن عن استهدافات جديدة لتجمعات لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد يوم من استهداف وصف إسرائيليا بالأوسع لمسيرات حزب الله في شمال الأراضي المحتلة، كما قال بيان حزب الله عن هذه العمليات التي يستمر فيها. نحاول أن نقف على المشهد والتصعيد العسكري. قبل يوم واحد فقط من انعقاد الاجتماع 3 للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن، نذهب أولا إلى إيهاب العقدي مراسل الجزيرة يتابع لنا المشهد والتصعيد المستمر.
5: نعم، القوات الإسرائيلية ومن خلال مسيراتها شنت هذا اليوم عددا من الغارات التي تركزت على الخط الساحلي الذي يربط مدينة صيدا في جنوب لبنان بالعاصمة اللبنانية بيروت، واستهدفت 3 سيارات كانت تمر عند هذا الطريق الرئيسي والحيوي الذي يربط جنوب لبنان بالعاصمة بيروت، وجرى تدمير 3 سيارات. وتحدثت فرق الإسعاف عن وقوع إصابات بين سائقي هذه السيارات، وكذلك استمرت القوات الإسرائيلية بإصدار تهديدات بإخلاء لعدد من القرى والبلدات في منطقة صور، بلغ عددها 6 قرى وهي التي تقع في محيط المدينة، وهو استكمال للتهديدات التي كانت أصدرتها خلال اليومين الماضيين للقرى الواقعة هنا في منطقة صور. وبدأت القوات الإسرائيلية بغاراتها عمليا مستهدفة بلدتين هنا في منطقة صور، وجرى استهداف مبان بواسطة الطائرات الحربية الإسرائيلية، وتوزعت كذلك الغارات باتجاه مناطق أخرى كما حصل قبل بعض الوقت باتجاه كفرة في منطقة بنت جبيل، وأيضا باتجاه المنصور التي تقع على خط المواجهة الجديد الذي بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي تتمركز في بلدة البياضة. بالإضافة إلى ذلك كان هناك غارات على مناطق مثل شقرة وبرعشيت، وهي البلدات التي تقع كذلك في محيط منطقة بنت جبيل. منطقة بنت جبيل كانت وفقا لما أعلن حزب الله يقوم مقاتلوه بالإغارة على عدد من المواقع هناك، ويستهدفون آليات وتجمعات للجنود كما حصل في رشاف وصربين، وكذلك استخدم حزب الله الصواريخ الموجهة باتجاه القوات الإسرائيلية. في دير سريان جرى استهداف جرافة من نوع D9، وهي الجرافات التي تعمل في أحد الوديان التي تحاول القوات الإسرائيلية تعبيدها للعبور إلى الضفة الثانية من النهر باتجاه منطقة زوطر الشرقية التي تقع على الضفاف الشمالية للنهر. لكن كل ذلك يتم في فاصل زمني يبلغ أقل من 24 ساعة على المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في واشنطن، وفي وقت في غاية الحساسية بعد تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية ورفض الولايات المتحدة للورقة الإيرانية التي يقول حزب الله أنها الوسيلة المهمة بالنسبة للبنان التي من خلالها يمكن تحقيق وقف إطلاق نار كامل في لبنان. ولبنان الرسمي عمليا يتمسك بالموقف الداعي إلى وقف لإطلاق النار من خلال هذه المفاوضات التي يقول إنه سيطلبها، لكن إسرائيل كذلك تواصل تصعيدها العسكري باتجاه لبنان، وبدأت منذ يوم أمس الحديث عن عبور نهر الليطاني، وكذلك الغارات المكثفة المستمرة منذ عدة أيام والتي تشمل عشرات البلدات والقرى في مناطق مختلفة من جنوب لبنان ومن منطقة البقاع أيضاً.

شكرا جزيلا لك يا هابر عقدي مراسل الجزيرة على كل هذه الإيضاحات، وسنقف مع ما انتهيت به من تطورات سياسية قبيل يوم واحد فقط من بدء جولة مفاوضات جديدة بين الإسرائيليين واللبنانيين برعاية أمريكية في واشنطن. أرحب بضيفينا في الاستوديو، الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. في ظل هذا التطور العسكري

0: استمرار هذا النهج الإسرائيلي، كيف يفهم الآن في لبنان؟
1: واضح اليوم أن إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية، هي من خلال ذلك تضغط أولا على المفاوض اللبناني في واشنطن، وأيضا تضغط على الإدارة الأمريكية، بمعنى أن إسرائيل تريد من هذه العمليات تحقيق مكاسب من لبنان أو تقديم تنازلات لبنانية بما خص نتائج هذه المفاوضات. واضح أن إسرائيل تريد شرطا مسبقا لوقف الأعمال العسكرية هي التزام الدولة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، وهي تعرف تماما أن هذا الشرط يعني غير قابل للتحقق بشكل سريع وغير قابل للتحقق على وقع الأعمال العسكرية. واضح أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، هي اليوم إذا بدك تضع العراقيل أو تضع العصي في دواليب الدولة اللبنانية من أجل تحقيق الهدف الأساسي الذي هو هدف لبناني، وهو حصر السلاح بيد الدولة. أعتقد أن في هذه العمليات مزيد من الإحراج للدولة اللبنانية التي تريد بالفعل أن تتوصل إلى إذا بدك حصر السلاح بيد الدولة، أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، لكن هذا الأمر يصعب اليوم على الدولة اللبنانية.
0: هل يصعبه أكثر أن أبقى معك سيد يوسف، أن الجانب الأمريكي الذي يعتمد لبنان على وجوده في هذا التفاوض وبأنه أيضا ضمانة لاستمرارها، لا يملك ربما الضغط الكافي على بنيامين نتنياهو؟ في 30 من أبريل الماضي تحدث الرئيس الأمريكي بأنه تحدث إلى بنيامين نتنياهو وطلب منه أن يتوقف في سياسة الهدم، لم يتوقف ذلك، استمرت عمليات الهدم وتجريف القرى. فهل الموقف الأمريكي داعم للبنان في هذا التفاوض؟
1: لا شك أنه داعم للبنان الرسمي، لكن ليس داعم لحزب الله. واضح من خلال سير العمليات العسكرية أن الحرب القائمة اليوم هي حرب إسرائيلية على حزب الله، لكن بالنتيجة عمليات التجريف والهدم والتقدم البري هي على حساب الشعب اللبناني، وهذا ما يقلق الدولة اللبنانية إلى حد كبير. بتقديري أن إسرائيل تعزز وضعيتها في المفاوضات القادمة مع لبنان، بمعنى أن إسرائيل تريد أن تذهب باتجاه فرض شروط جديدة على لبنان، كما قلت لك إلزام لبنان بتقديم تنازلات بما خص نزع السلاح، وهذا أمر كما قلت لك صعب التحقق في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.
0: دكتور مهدي عقيل، سمعنا بالأمس لحديث سيد نعيم قاسم، كان في بيان مكتوب أوضح نقاط معينة وموقف حزب الله من هذا التفاوض. هل يمكن أن يقبل حزب الله بنتائج التفاوض إذا ما أتت بالمبادئ الخمس المتفق عليها لبنانيا؟
2: لا أعتقد أحد في لبنان لا يتمنى أن تحقيق المطالب اللبنانية سواء بالتفاوض أو بالميدان.
0: أعتذر للمقاطعة، هذه صور لآخر استهداف إسرائيلي كان في السعديات أيضا في جنوب بيروت. هذه صور جديدة إذن لآخر استهداف، حتى الآن لا إعلان عن المستهدف وما الذي حدث، لكن هو استهداف ضمن ثلاث استهدافات في مناطق جنوب بيروت، وهذه اللقطات تأتينا من السعودية. تفضل سيد.
2: نحن لدينا تجربة مع الإسرائيلي، الإسرائيلي لن يحقق أي مطالب للبنان، خصوصا يعني بعد 7 أكتوبر، هذه لغة القوة ومزيد من القوة التي يعتمدها بنيامين نتنياهو. لا يمكن أن نتأمل أو نتفائل بأي مفاوضات مع بنيامين نتنياهو، خصوصا نحن بالتجربة الماضية يعني سابقا بالتسعينيات، حتى باتفاق 17/83 باللحظة اللي وقع فيها الإسرائيلي باليوم التالي قال أنا ما بدي انسحب حتى ينسحب السوري، يومتها أعلن وزير الخارجية اللي كان مفاوض إلي سالم أنه ولد الاتفاق ميتا. وبالتالي عدنا 18 سنة تحررنا لبنان بال2000 ونفذ الإسرائيلي قرار مجلس الأمن 425. اليوم بالتأكيد الإسرائيلي لن يقدم شيء للحكومة اللبنانية، والدليل هو أصلا ما بده تفاوض. ب2 آذار ما قبل التفاوض، ردخ للتفاوض بنيامين نتنياهو لأنه لم يستطع تعثر الهجوم البري في لبنان. لو استطاع أن يقضي على حزب الله أنا أعتقد لن يذهب إلى التفاوض أبدا، والدليل في سوريا، في سوريا لن يقبل باتفاق أمني مع سوريا، لن يريد أن يقيد نفسه، يريد أن تبقى حرية الحركة والتعقب الساخن. الأمر الثاني والشخصي عند بنيامين نتنياهو، هذا أمر صار واضحا، يريد أن تبقى الجبهات مفتوحة في لبنان في سوريا، لأنه لم يحقق إنجازات مستدامة أو إنجازات سياسية، وبالتالي الحاجة للاستمرار.
0: إذن في المقابل إذن حزب الله يعتمد على ماذا؟ على الخيار العسكري والاستمرار فيه، ويطالب لبنان الرسمي بالذهاب إلى تفاوض غير مباشر. ما الذي يمكن أن يتحقق من هذا النهج؟
2: حزب الله يقول بأنه هو في الميدان.

0: يصيب جيدا خصوصا بالمسيرات الألياف الضوئية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تخادم ما بين الميدان وبين التفاوض، هون المسألة. لكن هذا الابتعاد، هذا الافتراق بين الاثنين، هذا يخدم الإسرائيلي. يعني نحن مع التباين، كل لبنان تسأله بيقبل التباين ما بين حزب الله والدولة اللبنانية، لكن بس لدرجة الانشقاق. التباين يخدم من ناحية أن لا تكون الحرب على كل لبنان، على كل المنشآت والمؤسسات. حزب الله لا يريد أن يدمر لبنان، ربما يريد يقبل أن يتحمل هذه المأساة، هذه الحرب على بيئته، على جمهوره، كي لا تكون على كل المستوى اللبناني.
1: سيد يوسف أدياب، هناك من يقول بأن مسار واشنطن ولد ميتا باعتبار أنه لا أوراق لبنانية للتفاوض، لكن قبل ذلك نشير لهذه الصور أيضا لهذا الاستهداف في السعديات كما أفهم من نعم. إذن لقطة أخرى لذات الاستهداف الأخير ضمن ثلاث استهدافات كما ذكرنا في منطقة السعدية. إذن كما ذكرنا هناك ثلاث عمليات في جنوب بيروت، والاستهداف كان عن طريق مسيرات، وهذا الاستهداف الأخير في السعديات الساحلية في جبل لبنان كما ينقل أيضا مراسل الجزيرة. سيد يوسف دياب، قلت لك هناك في لبنان من ينظر لهذا التفاوض بأن ولد ميتا كما قلت، وبأنه لا مسارات مفتوحة، الجانب الأمريكي لا يضغط بشكل كافي على الإسرائيليين، لبنان لا يملك أوراق ضغط كافية، ورقة المقاومة غير مستخدمة، فهل يمكن الاستمرار في هذا النهج؟
2: بتقديري المسار الذي اعتمدته الدولة، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والحكومة، هو الخيار الوحيد المتاح لدى الدولة اللبنانية. واضح أن لبنان لم يذهب انطلاقا من الترف إلى المفاوضات، هذه المفاوضات المباشرة فرضت على لبنان نتيجة الحرب ونتيجة التدمير الذي حصل. وإذا ما عدنا إلى استخدام أوراق القوة، ما هي أوراق القوة أستاذ عبد السلام في لبنان؟ هل ورقة حزب الله هي القوة؟ لو كانت ورقة قوة لمنع الاحتلال من التقدم في الأراضي، منع التدمير والتهجير والقتل.
1: يمكن إشراك جهات أخرى، فرنسا، المطالبة الناتو بأن يكون في المنطقة عازلة، بين هناك فرص أخرى للنقاش يقولون لم تناقش حتى، ذهبوا باتجاه واحد ومصرون عليه.
2: لا بالعكس، اليوم مجرد طرح رئيس الجمهورية مبادرته التي تحدثت عن وقف الأعمال العدائية، انسحاب إسرائيل، عودة النازحين، ترسيم الحدود واستعادة الأسرى، كان هناك دور مباشر لفرنسا. يعني كان اتصالات مع الرئيس الفرنسي ورئيس الجمهورية، كان اتصالات دولية واكبت هذه المبادرة. لكن نحن نقول اليوم بأن لبنان ليس لديه خيار إلا العمل الدبلوماسي، لأن الحرب فرضت عليه بإرادة حزب الله وإرادة إيران، وطبعا مصلحة إسرائيلية لا مصلحة في ذلك. وأنا أقول أن الخيار اليوم عن المفاوضات رغم الأمال القليلة المعلقة عليه وأن يبقى الميدان، والميدان اليوم للأسف يميل لصالح الإسرائيلي. وبالأمس أستاذ عبد السلام كان نتابع على الجزيرة أن إسرائيل يعني دخلت إلى شمال الليطاني، منطقة زوطر الشرقية، وأقامت 10 أيام ونفذت عمليات عسكرية. هذا مؤشر إلى أن المواجهة لا تقتصر على جنوب
1: دكتور
2: الليطاني.
1: مهدي عقيل، سيد نعيم قاسم تحدث عن مسار إسلام أبادو بأنه هو الضمانة.
0: أنا بدي أعلق شغلة صغيرة بالنسبة للمقاومة. أول شيء المقاومة مش وظيفتها تمنع الاحتلال، وظيفة المقاومة تمنع استقرار الاحتلال. وما يحصل اليوم يعني بزوتر الشرقية اللي حكيها الأستاذ، بوادي راج، منه الإنجاز الكبير، الجيش بهذا الحجم، بالحجم الجيش الإسرائيلي، تقدم أقل من نصف كيلومتر في شمال الليطاني، هذا منه إنجاز كتير كبير، يعني ذلك أن المقاومة قائمة وقادرة أن توجه العدو. أضف إلى معضلة المسيرات الألياف الضوئية، ما هذه اليوم معضلة حقيقية عند الجيش الإسرائيلي، المستوى السياسي بيحكي فيها، المستوى الصناعي بيحكي فيها. مع الأسف عندنا بلبنان ما شايفين شيء، أي إنجازات،
2: لا تحقق توازن.
0: يجب أن نذهب إلى التفاوض وكل أوراق القوة في جيبنا، أن نذهب بخفي حنين، هذا أمر لا ينفع. بموضوع الشيخ نعيم قاسم، بموضوع إسلام أباد، هو يعتبر إسلام أباد يعول عليه كثيرا، ربما نستفيد من الموضوع الإيراني. هذا لا يعني أن تفاوض إيران عن لبنان، أن نستفيد من موضوع إسلام أباد.
1: سأعود لهذه النقطة وسأتيح لك المجال، لكن هناك فيديو تم نشره عن طريق حزب الله لاستهداف ميركافا في جنوب لبنان، نتابعه.

0: إذن كان هذا فيديو نشره حزب الله لاستهداف مركبة إسرائيلية في خربة المنارة في جنوب لبنان. نعود للسيد يوسف دياب، كان لديك تعليق على هذا المسار، مسار إسلام أباد. حزب الله يرى بأنه قد يكون هناك نتائج. الجانب الإيراني أيضا قال بأنه وقف الحرب على كل الجبهات، ألا يعتبر ذلك شيئا إيجابيا بالنسبة للبنان إذا تم؟
1: يعني لا يختلف اثنان في لبنان استاذ عبد السلام على ان حزب الله يربط الساحه اللبنانيه بالساحه الايرانيه، ولنقل اننا سنستفيد من مسار اسلام اباد. اليوم المفاوضات فشلت، وترامب يلوح بعمليات عسكريه جديده ضد ايران، هذا ماذا يعني؟ يعني ان العمليات ستستكمل في لبنان او ستعود في لبنان على وتيره اعمل واعمق واشم واشمل، واعتقد بان بيروت الاداريه والضاحيه التي كانت محيده في العمليات السابقه ربما تعود إلى الاستهداف في المرحلة المقبلة. يعني هل من مصلحة لبنان أن يربط مصيره بمصير إيران؟ ويبدو أن الملف الإيراني معقد إلى أبعد الحدود. لذلك أنا أعتقد أن الرهان على إسلام أباد ويعني وضع كل أمالنا في سلة إيران بمفاوضة إسلام أباد هذا لا يحقق.
0: دكتور مهدي عقيل، ماذا لو فشل مسار إسلام أباد؟ تستمر الحرب في لبنان؟
2: أعتقد تستمر الحرب في لبنان، ربما حتى لو نجح إسلام أباد ربما لن تستطع إيران بمكان معين أن تفرض على الإسرائيلي أن يتوقف عن استهداف لبنان. لكن الميدان اليوم بعد بمكان ما في إنجازات، ربما لا تكون استراتيجية ولكن بالتكتيك العسكري باعتراف الإسرائيلي في إنجازات بحياة حزب الله. والدليل عدم التقدم الواضح للإسرائيلي، هو يريد أن يأخذ صورة بالأمس في نهر الليطاني، خصوصا هناك في أزمة عند بنيامين نتنياهو. لماذا نحن اللبنانيين نريد أن نخدم بنيامين نتنياهو بموضوع المفاوضات حتى لا نناور، حتى لا نؤجل؟ يعني على الأقل منقول ما بدنا نروح هيدا على هيدا الجولة، من أجل الأسبوع القادم لا رايحين.
0: لا هو السؤال النار. نعم هو السؤال، هو سؤال، اسمح لي فقط، لأنه إذا فشل مسار إسلام أباد أو تأخر طال أكثر من شهر، لأن هناك رهان على الوقت، في المقابل هل حزب الله قادر على الاستمرار في المعركة لتحقيق ضغط على الإسرائيليين، أم العكس سيحدث من خلال هذه الاستهدافات التي نتابعها وهذا يضغط أكثر على الاقتصاد اللبناني، على الأمن اللبناني وعلى السلم اللبناني؟
2: أنا بحيلك على مخطط 15، قناة 15 الإسرائيليين امبارح بتقول امبارح من أقصى الأيام في شمال إسرائيل التي سقطت عليها المسيرات، يعني هذا امبارح. يعني بعده حزب الله قدراته قائمة وموجودة، وكل الادعاء أنه في وادي راج ما بين زوتر الشرقية ودار سريان، هناك القاعدة المركزية ومن هناك تنطلق المسيرات، غير صحيح. طبعا هم موجودين هناك والمسيرات ما زالت تنطلق. اليوم حزب الله يتقدم في الميدان، صحيح إسرائيل عندها قوة تدميرية هائلة، عندها قوة للتهجير، هو قوة للقتل، أما في الميدان هناك تعثر كبير باعتراف الإسرائيليين أنفسهم.
0: نعم. سيد يوسف دياب، هناك ما يقول أيضا بأن الإسرائيليون جروا جرا إلى هذا التفاوض المباشر ولا نية لديهم أصلا للنقاش مع اللبنانيين، لديهم أهداف يتم تحقيقها، لديهم ناحية أمنية يريدون تحقيقها، وهم ماضون في هذا الاتجاه مهما كان الضغط الأمريكي، وبالتالي الدخول معهم في التفاوض لا معنى له. وعلى لبنان في ذات التوقيت ربما أن يلوح بوقف التفاوض كورقة ضغط للاستمرار على الأمريكي.
1: أعتقد أن وقف الضغط، يعني كما تفضلت أستاذ عبد السلام، وقف الضغط يخدم نتنياهو، وقف الضغط على إسرائيل والعودة إلى الحرب يخدم نتنياهو. وبتقديري اليوم أن لبنان يجب أن يستفيد من الصداقة الموجودة مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا عدنا اليوم إلى الحرب ماذا ستكون النتيجة؟ باعتقادي اليوم أن استاتيكو القائم حاليا على الجبهة نعم يخدم حزب الله، لأن الوضع ثابت، بمعنى أن حزب الله يستطيع أن يراقب، يستطيع أن يرسل مسيرات، لكن إذا عادت العمليات وباتت الجبهة متحركة يصبح من المتعذر على حزب الله أن يقوم بهذه الاستهدافات. وأعتقد أن الإسرائيلي يكون لديه الحرية المطلقة بالطلعات الجوية بالاستهدافات. لكن دعني أنا أتوقف عندما قالوا الدكتور مهدي على أن الإسرائيلي دخل مؤقتا، نعم إلى زوطر الشرقية هو دخل ضمن عملية مدروسة، لكن هذا مؤشر إلى ما هو أخطر، بمعنى أن الإسرائيلي اليوم ربما فتح مسارا أو مدخلا للتوغل نحو شمال الليطاني. اليوم كل جنوب الليطاني، يعني اليوم الدكتور عم يقول أن المقاومة تتقدم، اليوم كل جنوب الليطاني بات مسرح للعمليات العسكرية، ومنطقة باتت خارج إذا بدك غير قابلة للحياة.
0: لكن هل تتوقع سيد يوسف لو حزب الله أوقف عملياته هل سيتوقف الجانب الإسرائيلي عن التواجد في جنوب لبنان؟ ألن يطالب بفرض منطقة عازلة؟ ألن يطالب بأمان لمناطقه الشمالية؟ فرض واقع أمني جديد؟
1: باعتقادي اليوم، أنا اعتقادي عند حزب الله عندما يقول أنه سيوقف العمليات سيلتزم بالسقف الذي تحدده الدولة، تصبح الدولة لديها حرية أكبر من التحرك، ولديها أوراق تستطيع أن تقدمها إلى الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات، وهناك طبعا أصدقاء عربيين ودوليين يمكن أن يخدموا لبنان بهذه
0: ما رأيك هذه
2: هل هناك أصدقاء لبنان أكثر من أصدقاء لأحمد الشرع؟ لماذا إسرائيل متواجدة في جنوب
1: وهل
2: سوريا؟
1: هل هناك في حزب الله؟ هل إسرائيل
2: تشتغل؟ طبعا هناك احتلال لجنوب سوريا. هل هناك حزب الله في سوريا؟ لماذا هذا الاحتلال في سوريا؟ لماذا ضربت دمشق في سوريا؟ لماذا تتدخل بالمكونات السورية؟ هل هناك حزب الله؟ الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر لا يفهم لا لغة القوة ولغة المزيد من القوة. لا يمكن أن يفهم لا بالتفاوض ولا يريد أن يدخل بالنسيج العربي. هو يريد أن يدخل بالقوة بالسلام المفروض. موضوع أمريكا صديقة وأمريكا حليفة للبنان وتقدم لبنان. هناك قيادات خليجية من دول علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن الحليف الوحيد في المنطقة للولايات المتحدة الأمريكية هي إسرائيل. ليس هناك حليف غير إسرائيل. مصلحة إسرائيل قبل كل شيء. لا يمكن أن نتوقع نحن كلبنانيين أن تقدم لنا الولايات المتحدة الأمريكية شيئا للمصلحة اللبنانية.
0: وقتنا نفد. أشكركم جزيل الشكر سيد الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، عودة مجددا إلى الدوحة.
3: شكرا. شكرا لك عبد السلام. وسنبقى الآن في متابعة التغطية من خلال متابعة التصعيد الإسرائيلي في لبنان. معنا هنا في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. ننتظر منك إلياس ربما شرحا للمشهد، خاصة مع حديث حزب الله أنه أطلق صواريخ باتجاه قوات إسرائيلية في جنوب لبنان بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
4: نعم، وبالفعل ويبدو أن بيان حزب الله يتسق مع الموقع التي دوت فيها أو مقابل الموقع الذي دوت فيه صفرات الإنذار صباح هذا اليوم في بلدة زرعيت في القطاع الغربي للحدود مع لبنان. وإعلان الجيش الإسرائيلي بعد ذلك أن ذوي صافرات الإنذار في تلك المنطقة كان ناجما عن هجوم صاروخي من جانب مقاتلي حزب الله باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية دون وقوع إصابات. هذه الصواريخ قال الجيش الإسرائيلي بأنها سقطت في مناطق مفتوحة. الآن المقاومة اللبنانية يبدو أنها تستهدف في الأيام والأسابيع الماضية هذه القوات الإسرائيلية ليس فقط بالمسيرات الانقضاضية التي باتت تقض مضاجع العسكر والساسة في إسرائيل على حد سواء، بل أيضا بقصف هذه المواقع التي يتمترس ويتمركز بها الجيش الإسرائيلي في البلدات اللبنانية التي يحتلها في جنوب لبنان بالقصف الصاروخي أيضا. وسبق أن أدى القصف الصاروخي إلى مقتل جنود وإصابة جنود إسرائيليين بحوادث مختلفة. نحن نتحدث اليوم نشوان عن مقتل 18 جنديا إسرائيليا منذ تجدد القتال في جنوب لبنان في مطلع مارس الماضي، ونتحدث عن حوالي 1000 ضابط وجندي إسرائيلي أصيبوا بجروح في إطار هذه المعارك.
3: أعداد كبيرة.
4: ونحن نتحدث فقط عن 200 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي فقط في غضون الأسبوعين الماضيين في إطار الاستهدافات للجيش الإسرائيلي بواسطة المسيرات الانقضاضية التي أشارت صحيفة جيروزاليم بوست صباح هذا اليوم وأيضا القناة 15 الإسرائيلية إلى أن حزب الله شن هجوما منسقا ومدبرا وكبيرا، هو الأوسع منذ بداية المواجهات على إسرائيل. وربما كانوا يقصدون بذلك تلك الهجمات التي طالت القطاع الشرقي تحديدا مساء أمس، حيث كانت دوت صافرات الإنذار تباعا لأربع مرات في مرجليوت وفي المنارة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان، فيما يبدو أنه كان هنالك استهداف واسع لمرابط المدفعية أو لثكنات ومواقع عسكرية بمحاذاة الحدود مع لبنان. هذه الهجمات بالمسيرات الانقضاضية لم تعد خيارا أو تهديدا تكتيكيا للقوات الإسرائيلية، بل هي استراتيجية إلى حد كبير عندما تستهدف المقاومة اللبنانية المنظومات الدفاعية، منظومة القبة الحديدية بشكل مباشر وتصيب إحدى منصات الإطلاق. فهذا حدث ليس تكتيكيا بل هو استراتيجي على نحو كبير، لأنه له تأثير بطبيعة الحال عن القدرة الدفاعية الإسرائيلية في حماية البلدات الشمالية. عندما يتمكن مقاتلو حزب الله من إدخال مسيرة في داخل دبابة أو في من خلال شباك باتجاه منزل حوله الجنود الإسرائيليين إلى ثكنة عسكرية في جنوب لبنان. هذا يعطيك فكرة عن القدرة الاستخباراتية والعملياتية من جانب حزب الله في استهداف القوات الإسرائيلية وبشكل دقيق، كما تفعل إسرائيل في استهداف المقاتلات الحربية الإسرائيلية لمعاقل حزب الله ومواقع حزب الله. حزب الله يبدي في الأسابيع الماضية قدرة عالية على توجيه ضربات دقيقة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وكذلك في معسكراته وثكناته العسكرية المحاذية للحدود مع لبنان. ولكن الفرق في ذلك نشوان هو أن حزب الله يستخدم هذه المسيرات التي لا تتعدى تكلفتها بضعة مئات من الدولارات، وتستهدف دبابات وناقلات جند ومنظومات دفاعية ولوجستية وربما رادارات وتقنيات
3: ولا حلول إسرائيلية
4: التي تكلف ملايين الدولارات. لا حلول عسكرية حتى الآن، ولكن واضح بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كما تشير مواقع إسرائيلية إخبارية عديدة عقد اجتماعا في الأيام الماضية تحديدا حول هذه المهمة التي تسمى التهديد المميت للمسيرات اللبنانية بالنسبة للجنود الإسرائيليين في الميدان. وكان هنالك حضور لشعبة العمليات وشعبة الاستخبارات العسكرية وأيضا الوحدات التقنية العاملة في الجيش الإسرائيلي في محاولة لإيجاد طريقة للتعامل، طريقة تكنولوجية ربما أو طريقة عسكرية أو نارية حتى للتعامل مع هذا التهديد الذي أصبح تهديدا مميتا بالنسبة لقوات الجيش الإسرائيلي الذين يوصفون بأنهم أصبحوا كالبط في ميدان الرماية. هنالك مؤشرات من جانب الجيش الإسرائيلي بأنه يعمل على إيجاد حلول كهذه، لكن حتى إيجاد هذه الحلول هنالك أيضا محاولة من جانب الجيش الإسرائيلي إلى تنبيه الجنود الإسرائيليين في المناطق المحتلة في جنوب لبنان بأن يتخذوا التدابير العملياتية الممكنة حتى الآن وعدم الاستهانة بها. رأينا بأن الجنود الإسرائيليون بدأوا ينشرون شباكا على الآليات العسكرية في مواقع وجودهم رغم أنها لا تفيد في كثير من الأحيان، ورأينا ذلك. وحتى أن الجيش الإسرائيلي خصص جنديا في كل وحدة أو في كل كتيبة أو في كل مجموعة قتالية لأن يبقى في حالة تأهب وأن يرصد الأجواء في محيط المنطقة التي توجد فيها القوى العسكرية.
3: شكرا لك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. الآن سننتقل إلى رصد الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية مع زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. معنا من بيجين لمتابعتها مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي إي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس صبار، من طهران ينضم إلينا عمر هواش مراسل الجزيرة. أهلا بكم جميعا. شيماء سأبدأ معك، وقبيل وصول الرئيس ترامب نتابع معك أبرز انعكاسات هذه الزيارة ربما حتى قبل وصول الرئيس ترامب إلى بيجين.
5: بالفعل نشوان سويعات قليلة فقط تفصلنا عن وصول طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة بيجين نحو 3 ساعات ويصل إلى بيجين، وهنالك عدة ملفات يقول الجانب الصيني بأنه يريد طرحها على طاولة النقاش. استمعنا قبل قليل لمؤتمر صحفي دوري للناطق باسم الخارجية الصينية كو تاكون الذي تحدث عن أن الصين متفائلة للمحادثات المرتقبة غدا وبعد غد بين الرئيسين شي وترامب، وقال أيضا بأن الجانب الصيني سيفتح عدة ملفات مع الجانب الأمريكي. تحدث عن الملفات الثنائية، التبادلات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، إمكانية بحث تمديد الهدنة التجارية التي كانت قد أبرمت بين الجانبين الصيني والأمريكي في بوسان في كوريا الجنوبية أكتوبر الماضي عندما التقى الرئيسان الصيني والأمريكي على هامش قمة أبيك. والجانب الصيني يطمح لتمديد هذه الهدنة، ربما هنالك سيكون هنالك شراء

0: عدد من طائرات بوينغ الأمريكية. الحديث أيضا يدور عن ربما أن الصين ستقوم برفع مشترياتها ووارداتها أيضا من فول الصويا الأمريكي، والبحث عن أفق جديد جيد أوسع للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين. إقليميا ودوليا ملف إيران يسيطر على هذه المحادثات المرتقبة. الصين تبحث عن فتح مضيق هرمز، تأمين إمداداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج ومن المنطقة، من منطقة الشرق الأوسط، وعبورها بسلام عبر مضيق هرمز. اليوم كان هنالك حديث عن عبور ناقلة نفط صينية بسلام عبر المنطقة، لكن الصين لا تنسى أنه قبل أيام قليلة فقط ومطلع هذا الشهر تعرضت إحدى ناقلاتها للنفط لأول مرة لهجوم بمسيرة وشبت فيها النيران. بالتالي تتخوف الصين من حالة عدم اليقين في مضيق هرمز. وسمعنا أيضا تصريحات من وزير الخارجية الصيني ساعات قليلة فقط قبل أن يصعد ترامب في طائرته أو على طائرته القادمة من واشنطن إلى بيجين. وزير الخارجية الصيني وان يي اتصل هاتفيا بنظيره الباكستاني إسحاق دار، أعرب عن رغبة الصين في تكثيف جهود الوساطة الباكستانية، المشاركة في هذه الوساطة ودعم الجانب الباكستاني للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني. بيجين تتخوف من أن تستمر هذه الحالة من حصار الولايات المتحدة للموانئ الإيرانية، وأن ينعكس ذلك سلبا أكثر خلال المرحلة المقبلة على اقتصادها وتبادلاتها التجارية مع منطقة الشرق الأوسط ككل. الجانب الباكستاني خلال المحادثة الهاتفية أعرب أيضا عن رغبته في دعم المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، ومن المتوقع أن تدفع الصين بهذا المسار خلال المحادثات بين الرئيسين شي وترامب. من مصلحة الصين أن يتم فتح مضيق هرمز خلال المرحلة المقبلة. ونذكر أيضا أن بيجين كانت حازمة عندما تحدثت عن عودة الحرب أو اشتعال فتيل الحرب مجددا بين واشنطن وطهران، وقالت بأن هذا غير مقبول بالحرف. سمعنا هذا من وزير الخارجية الصيني وان يي عند استقباله لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل أيام، وقالت الصين بأن أي عودة للحرب أمر غير مقبول من الجانب الصيني. الدفع بالمسار التفاوضي بالعملية التفاوضية هو ما تطمح إليه الصين خلال هذه المرحلة. الجانب الإيراني وعلى لسان عباس عراقجي آنذاك، نعم أيضا نشوان، أكد بأن إيران لن تقبل باتفاق لا يخدم مصالح الشعب الإيراني.
1: شكرا شيماء. أشير طبعا هنا إلى أخبار عاجلة. وزارة الصحة اللبنانية 8 شهداء بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على الجي والسعديات. إذن غارة إسرائيلية على بلدة صديقين في جنوبي لبنان أيضا في خبر عاجل. الآن سنتحول إلى أنس صبار في واشنطن مراسل الجزيرة. إذن أنس، الرئيس ترامب تقريبا يكاد يصل ربما بعد ساعات قليلة إلى الصين، وبالتالي نتابع معك أبرز ما قاله قبيل انطلاقه والمتوقع من هذه الزيارة.
2: طبعا نشوان، إلى جانب العلاقات الثنائية بين بيجين وواشنطن هناك الملف الإيراني، لكن أبدأ فقط بجزئية أنه قد سافر معه عدد كبير من رجال الأعمال الذين قال بعد ذلك وهو على متن الطائرة الرئاسية أنه أول طلب سيطلبه من الصينيين هو أن تفتح الأسواق الصينية أمام رجال الأعمال الأمريكيين للاستثمار في الأسواق هناك، ولا يعلم حقيقة مدى قدرته على تحقيق هذا الهدف. لكن هدف آخر بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، وهو يدرك تماما العلاقة بين الصين وإيران، قد تكون إعادة الأمور إلى نصابها أو على الأقل محاولة حلحلة الأمور فيما يتعلق بمضيق هرمز، على أمل إعادة فتحه بفضل الضغوط والجهود الصينية، العلاقات التي تربط بين البلدين. وهو يقول دائما إن الصين هي من أكبر المستفيدين من عودة الحركة إلى مضيق هرمز، وبالتالي قد يستخدم بعضا من نفوذه بالنظر إلى أن جولات المحادثات سواء التي كانت مباشرة أو عبر الهاتف والتي كانت عبر الوسطاء الباكستانيين لم تنجح حتى الآن في تحقيق أي اختراق في أي من الملفين، سواء أعراض هذه الحرب المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، أو حتى فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. في الجزئية الأولى يبدو من المرجح أن يكون

0: للصين دور، هذا ما يقرأ في وسائل الإعلام والصحف الأمريكية التي تتحدث عن أن لدى الصين نفوذ من نوع مختلف عن بقية الدول فيما يتعلق بمضيق هرمز، خاصة وأنها تستورد الكثير من إمدادات الطاقة من منطقة الخليج، وهذه الإمدادات تمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي فإن إيران لن تغامر أو تقامر في علاقتها مع الصين فيما يتعلق بهذا الجانب. والجانب الآخر فيما يتعلق بالبرنامج النووي، إيران كانت قد تحدثت عن أنها منفتحة وفقا لكثير من التقارير الأمريكية أن تكون الصين هي الضامن في هذا الاتفاق بألا تعود الحرب مرة أخرى. ويدرك الأمريكيون أن الولايات المتحدة قد هاجمت إيران في مناسبتين كانت فيهما البلدان يجريان محادثات، وبالتالي هذه الضمانة ودخول الصين على الخط يبدو أمرا مبررا على الأقل حتى على المستوى الإعلامي والسياسي في الولايات المتحدة، وقد يكون له تبعات خلال هذه الزيارة عندما يلتقي الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني. خلال هذه الزيارة أيضا من المتوقع أن تبحث ملفات مختلفة تتعلق بالطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمارات الأمريكية، لكن هذه الحرب تسيطر على المجال الإعلامي في الولايات المتحدة وأيضا على كل المحادثات، لأن ارتباطها الوثيق بالاقتصاد الأمريكي بات واضحا، ارتفاع أسعار الوقود تبعا لارتفاع أسعار النفط ومن ثم السلع الأساسية، تذمر الأمريكيين وانخفاض شعبية الرئيس دونالد ترامب بسبب هذه الحرب تجعل من ملف إيران على رأس أولويات الأمريكيين على الأقل إن لم يكن الرئيس دونالد ترامب أيضا. وهذه الزيارة قد تجسد بعض التحول فيما يتعلق سواء بالأسعار، خصوصا مع الحديث عن أن إمدادات الطاقة لن تعود إلى سابق عهدها إلا بعد أشهر من إعلان نهاية هذه الحرب وفتح مضيق هرمز ومحاولة العودة إلى الوضع الطبيعي. هذا كله بطريقة أو بأخرى ينعكس على التصريحات التي تأتي من خصوم الرئيس دونالد ترامب الذين يتهمونه بالدخول في حرب غير ضرورية يدفع ثمنها الباهظ الأمريكيون.
1: شكرا أنس. الآن سنتحول إلى عمر هواش مراسلنا في طهران. إلى أي مدى هنالك تفاعل في إيران عمر فيما يتعلق بهذه الزيارة للرئيس ترامب إلى الصين وبالتالي المحادثات التي يتوقع أن تكون إيران جزءا منها؟
2: سياسيا على مستوى المسؤولين الإيرانيين ليس هناك الكثير من التفاعل. التصريح الوحيد كان قبل يومين للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال إن هذه الزيارة هي زيارة ثنائية بين الصين أو لقاء ثنائي بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي، وأن الأمر مرتبط بالطرفين ولا علاقة لإيران بالأمر. إذن هنا سياسيا رسميا ينظر على أنه طهران لا تعول كثيرا على هذه الزيارة، حيث أضاف أيضا المتحدث الخارجية بأن الصين هي شريك استراتيجي بالنسبة لطهران وتعرف مواقف إيران حيال الحرب عليها، حيال التطورات في المنطقة، حيال مضيق هرمز ومسألة الملاحة البحرية، ويمكن أن ينقل هذا الموقف من قبل الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن هذا عدم التعويل الإيراني سياسيا على الزيارة لا يعني أن إيران لا تعول على الصين نفسها. إيران لا تنظر إلى الصين كمشتري للطاقة، بل تنظر إليه كشريك استراتيجي سياسي واقتصادي، وهناك تقارب شديد في المواقف حيال الحرب والمواقف حيال مضيق هرمز والأمن في المنطقة. وبالتالي يمكن القول أنه قد يكون هناك تعويل على دور ما قد تلعبه الصين. في الواقع القناة الصينية لم تجرب حتى هذه اللحظة في خط العلاقة بين طهران وواشنطن، كان هناك تجريب للقناة العمانية وبعد ذلك القناة الباكستانية، لكن الصين حتى اللحظة لم تلعب ذلك الدور المباشر لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. نذكر أنه كان هناك مبادرة صينية باكستانية في نهاية مارس الماضي، وهذه المبادرة أدت إلى دفع باكستان لتلعب دور الوسيط. لذلك هنا في الصحافة الإيرانية يجري الحديث عن احتمال أن تكون الصين هي من تستضيف اليورانيوم عالي التخصيب بعد أن رفضت الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لروسيا دور في ذلك. هل هذا الأمر يطرح على طاولة النقاش هذا اليوم أو خلال زيارة ترامب؟ هذا الأمر غير معروف، هناك تكهنات فقط في الصحافة الإيرانية. يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي اليوم سوف يتجه إلى الهند للمشاركة

0: هناك في اجتماع لمجموعة دول بريكس، هذه المجموعة التي تضم 10 دول على رأسها إيران والصين وروسيا والهند والبرازيل والإمارات وأندونيسيا وإثيوبيا. لذلك يتوقع أن يكون هناك مباحثات بين عراقجي ومن يحضرون في هذا الاجتماع، سواء على مستوى وزارة الخارجية أو على مستويات أدنى. تنتهز طهران هذه الفرصة لأجل نقل مواقفها إلى هذه الدول حيال الحرب عليها.
1: شكرا، شكرا لك عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة. الآن معنا للتحليل والمتابعة، معنا هنا في الاستوديو جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. وسيكون معنا أيضا ينضم إلينا من بيجين رونغ هوان الإعلامي الباحث السياسي. أهلا بك. وسأبدأ معك سيد رونغ هوان، أي دور يمكن أن تلعبه الصين في هذه الأزمة الإيرانية الأمريكية؟ دور الوسيط، دور الضامن، أو دور طرف ربما بإمكانه أن يبلور موقفا جديدا يشكل مقاربة ربما مقبولة؟
2: أهلا ومرحبا بكم. أولا الصين تؤكد أنها يعني ستكون وسيطا للحرب في إيران، وكذلك منذ بداية الحرب الصين يعني تبذل أقصى جهودها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية من أجل الوساطة ومن أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك استعادة السلام والاستقرار في هذه المنطقة. والصين كذلك ستستغل هذه الفرصة، فرصة زيارة الرئيس الأمريكي للصين، أيضا لتوضيح موقفها ونقل آخر مواقف الإيرانية أمام الرئيس الأمريكي، وكذلك تقريب وجهة النظر. وكذلك تستغل هذه الفرصة يعني الحث الطرفين على التمسك بالهدنة وتجنب العودة إلى القتال، وكذلك التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومتوازن يضمن استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
1: طيب سعد سفير هود، كما أشار مراسلنا وأقتبس ما قاله مراسلنا في واشنطن، تذمر الأمريكيين وانخفاض شعبية ترامب، ربما هذه عبارة تزعج الرئيس ترامب لكن هذا ما تقوله الصحافة في الولايات المتحدة أو على الأقل جزء منها، هل يجعل ذلك الرئيس ترامب أيضا، هل يضيف ذلك نوعا من أنواع الضغط على الرئيس ترامب الذاهب إلى بيجين للحديث عن موضوعات غاية في الأهمية؟
3: كلا، لا أعتقد ذلك. هو ليس لديه انتخابات أخرى يجب أن يخوضها، بالتالي هو لديه الكثير من الحرية، هو في موقف قوي وحزبه في موقف قوي بالنسبة لانتخابات الكونغرس في الكونغرس. وحتى ولو لم يكن ذلك، من الطبيعي أن يكون الرئيس أن يخسر بعض المقاعد في انتخابات النصفية أو نصف الفترة الرئاسية، بالتالي لا أعتقد هو يعتمد على مسألة اكتساب الجمهوريين لأغلبية كبرى في هذه الانتخابات. بالتالي لا أعتقد أن لديه قيود فيما يتعلق بمستويات شعبيته. بالتأكيد هو يراقب أسواق النفط وأسواق الأسهم، وهذه تقليديا كان لديها تأثير على مسألة اتخاذه للقرار. الآن كلاهما أداؤهما جيد نوعا ما.
1: وهو أخذ سؤال أيضا متابع لك، هو أخذ معه مجموعة من رجال الأعمال، هل يجعل ذلك الزيارة ربما أيضا مناسبة لعقد صفقات ويقنع من خلال ذلك الصين بالسماح لتوسيع التجارة الأمريكية؟
3: بالتأكيد أعتقد أن هذه ستكون الأولوية للرئيس، لأن العلاقات التجارية مع الصين كبيرة جدا. لكن أعتقد أن هنالك عناصر للاتفاق الممكن في الوقت الذي سيكون فيه الرئيس، ربما تقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بمبيعات السلاح إلى تايوان، مقابل كون الصين ربما تضغط بشكل أكبر على طهران من أجل فتح مضيق هرمز، وحسب وأيضا بالتماشي مع قرار مجلس الأمن الآن الذي لديه فيه أكثر من 100

0: 21 مشاركا.
1: السبب دكتور زويري أني أشرت إلى فكرة رجال الأعمال بالحديث عن ملف الإيراني، هل يجعل ذلك الزيارة بالفعل أن تتحول إلى فكرة صفقات تشمل إيران؟
2: بالتأكيد هذا وارد. أنا باعتقادي لو كان الرئيس الأمريكي يعتقد أن هذه غير زيارة غير مفيدة في إطار الأزمة الحالية لأخرها كما فعل في فترة سابقة. الرئيس الأمريكي يعرف أن هذه الزيارة ستعني شيئا ما بالنسبة للحرب الدائرة على إيران، شيئا ما، قد تكون استمرارا للحرب وقد تكون انفراجة حقيقية، لكنه بالتأكيد وفريقه يراهن على شيء ما سيحصل بالنسبة للحرب. أنا باعتقادي أن الرئيس الأمريكي معني بأن يسجل اختراقا معينا في هذه الأزمة بشكل
1: ضمن
2: عام،
1: سلة متكاملة،
2: ضمن سلة متكاملة دولية، بحيث يحصد كما يقال بضربة واحدة يجمع مجموعة من النقاط وينتهي من كثير من الملفات. هو معني أولا بأن يقول للداخل الأمريكي أنه وفر فرص اقتصادية، هو معني أن يقول لشركائه في المنطقة أنه استعاد الأمن والاستقرار وأعاد فتح مضيق هرمز، هو معني أن يقول الأوروبيين أنني تمكنت من ذلك دون مساعدتكم. يعني هناك رسائل متعددة يمكن الرئيس الأمريكي إذا تفاهم مع الصين أن يحققها وأن يرسلها، لكن هذا سيعتمد على أمرين. الأمر الأول، هل الصين تريد أن تلعب هذا الدور بالنسبة للولايات المتحدة؟ أنا أعتقد الصين نعم قد تكون راغبة في لعب هذا الدور، لأنه يؤثر عليها بالمحصلة، يؤثر على سمعتها. أي حل لهذا الصراع الدائر الآن،
1: أو أن إيران تسمح لها بذلك أو تريد لها ذلك؟
2: بالضبط، لأنه إذا سمحت لها إيران هذا سيكشف عمق العلاقة بين الطرفين، بين الطرف الصيني والطرف الإيراني. وإذا ما كانوا فعلا يريدوا أن يسجلوا النقطة انعطافة مهمة في العلاقة في المستقبل العلاقة، يعني إذا كانت إيران ستقبل مثلا في أن تقبل الصين جزءا من اليورانيوم المخصب وأن ترقق الجزء اللي يرقق الجزء منه، هذا معناه أنه أن إيران تميل ميلا جيدا إلى تحسين علاقتها مع الصين في المستقبل. هذا معناه أن الصين ستركز أكثر على موضوع العلاقة مع إيران في أطر اقتصادية أكبر، خاصة أنه الآن ستكون إيران ما بعد الحرب فرصة لشيء اسمه إعادة الإعمار، والشركات الصينية ستكون بالتأكيد معنية بهذا الأمر. الأمر الثاني باعتقاد نشوان المنظر عليه هنا، وهو أنه الرئيس الأمريكي حاول كل المحاولات من أجل فتح المضيق وكلها فشلت، منذ دعوة الناتو، دعوة الأوروبيين، محاولة العمل العسكري كما يسمى عملية الحرية 1، التهديد بعملية الحرية 2، الحصار البحري، كلها لم تؤدي إلى شيء. بالتالي هو سيبحث عن مخرج له يؤمن فيه أولا فتح المضيق وأيضا ربما ترتيب العلاقة مع الصين.
1: الدور الروسي ليس قويا بما فيه الكفاية ليغير المشهد فيما يتعلق بإيران، ليس مسموحا له أن يكون كذلك على الأقل أمريكيا. هل نبالغ في تقييم الدور الصيني، أم أن إيران بالفعل وربما حتى روسيا تسمحان للصين بأخذ هذا الدور للحديث نيابة عن الجميع هنا مع الأمريكيين؟
3: النشوان الوسط الإيراني أو الأجواء الإيرانية الموجودة في طهران حاليا غير متفائلة كثيرا بالنتائج التي ستترتب عليها زيارة الرئيس ترامب إلى بكين، وبالتالي ليس لأن الجانب الصيني لا يتفاعل مع إيران، وإنما طبيعة السلوك التفاعلي للرئيس ترامب، وبالتالي هذه الحالة النفسية لترامب والحالة النفسية السياسية أيضا لترامب لا تجعل أن يكون هناك تفاؤل بزيارته للصين. أنا أعتقد بأن الصين ربما تستجيب للرئيس ترامب. هو الرئيس ترامب أراد أن يذهب إلى الصين وهو يحمل في حقيبته ورقة إنهاء الحرب مع إيران، وأنه هو عمل عملا كبيرا جدا، توصل مع إيران إلى اتفاق واستطاع أن يفتح مضيق هرمز، لكن هذا لم يحصل، وبالتالي الآن هو ذهب والصين تنتقد السياسة الأمريكية مع إيران، تنتقد السياسة الأمريكية في شنها
1: للحرب. وليست طرفا محايدا، هي قالتها بصراحة، لست طرفا محايدا.
3: بالضبط، أنه هي متضررة من هذه الحشود العسكرية. دعني أشير إلى نقطة، الحشود العسكرية الأمريكية الموجودة في شمال المحيط الهندي وبحر العرب، هذا مجال حيوي استراتيجي بالنسبة إلى الصين، وبالتالي الصين تفهم ما يعني عندما تشاهد ثلاثة حامل الطائرات، قطع بحرية متنوعة من كل الأشغال، هذا تجهيز لحرب عالمية، وبالتالي الصين هذا مجال حيوي لها، وهي تنتقد هذه الحشود العسكرية الأمريكية. أنا أعتقد في نهاية المطاف،
1: نعم،
3: إذا الصين وهم أذكياء جدا إذا أحسوا بأن فعلا الرئيس ترامب يريد مساعدة في حل قضية مع إيران، أعتقد بأن الصين سوف تذهب إلى مساعدة الصين، لكن بشرطها وشروطها. هي لا تريد فعلا أن تساعد الولايات المتحدة في حل مشكلة وقع فيها ترامب والولايات المتحدة، لأنها تريد أن تقع
1: لكن
3: الولايات
1: هنا يعني تقع هذا في هذا مثل هذا ليس ما يقوله ترامب. ترامب لا يحب هذه الصورة، لا يحب صورة أنه في ورطة وهناك أطراف ومن ضمنها منافسوه الرئيسيون الصين روسيا يساعدونها وينتشلونها من هذه الورطة بين قوسين. ويقول إننا ذاهبون ليس فقط للحديث عن إيران، هناك ملفات كثيرة. هل نبالغ كصحافة في الحديث عن أهمية ما سيجري على مستوى إيران في هذه المحادثات أم أنها حقيقة؟
0: أعتقد أن هنالك الكثير من المبالغة في هذه المنطقة حول دور الصين. أعتقد أنها ربما أمان بدلا من كونها أمور واقعية، ولقد رأيت هذا الأمر لسنوات عديدة. في هنا الناس في هذه المنطقة يريدون للصين أن تلعب دورا أكبر، لكنها لا تقوم بذلك. الناس تذكروا أنه عندما كانت السعودية وإيران قاموا بتطبيع علاقتهما الدبلوماسية، وكان هنالك فرصة لالتقاء الصور مع وزير الخارجية الصيني، لكن الصين لم تلعب دورا في تحقيق هذا الأمر. كان فقط الطرفان يريدان الصين أن تكون متوسطة بينهما لأسباب أخرى. بالتالي لا أعتقد أن الصين ستلعب دورا ودور الوسيط هنا. لا أعتقد أنها ستنخرط بالتأكيد ليس عسكريا، لكن أعتقد أنه ربما قد يحاولون أن يضغطوا بشكل أكبر على طهران من أجل أن تمتثل لقرار مجلس الأمن الذي الآن يتم العمل عليه.
1: زويري، هل تعتقد بأن الرئيس ترامب سيضع سقفا لما سيسمح للصين به من تدخل فيما يتعلق بالملف الإيراني؟
2: لا يستطيع ذلك، لا يستطيع. الرئيس الأمريكي باعتقادي أمامه فرصة أن يخترق آسيا من خلال علاقة جيدة مع الصين. مع تقدير لما قاله سعادة السفير، أنا أعتقد بأنه لولا تدخل الصين في الملف الإيراني السعودي بثقل معين لما حلت الأزمة التي كانت موجودة والبساطة الصينية. أنا أتفق في قضية أساسية أن الصين أحيانا قد تبدو مترددة لأنها لا ترغب في الحروب ولا ترغب في الصراع والعمل العسكري. هذه استراتيجية واضحة منذ تسعينيات القرن الماضي في كل إصلاح الذي سياسي والعسكري. لكن باعتقاد الصين في هذه المرحلة سترغب في أن تلعب دورا ولا ترغب ولن يكون لها سقف، لأنها الآن تجد نفسها العالم كله يريد منها المساعدة. يعني هي لن تساعد فقط الولايات المتحدة، هي ستساعد أوروبا، هي ستساعد دول آسيوية المحيطة بها، وهي أيضا قد تكسب في الملف المتعلق بتايوان. وهذا الأمر أيضا مسألة أساسية بالنسبة لها. بمعنى آخر، تتلقى في الزيارة كفرصة وستتطلع إلى أن تستفيد منها بأقصى درجة ممكنة.
1: دكتور صدقيان، لديك تعقيب؟
3: أنا قلت بأن الصين ربما توافق على التوسط مع إيران أو في الملف الإيراني إذا ما أحست بأن الرئيس ترامب فعلا هو راغب في التوصل لاتفاق مع إيران أو صفقة. لكن هذا ليس بمعنى أنه تريد أن تساعد ترامب من الخروج من الأزمة التي هو فيها، وإنما من أجل تحقيق مصالحها، لأنها متضررة كثيرا من غلق مضيق هرمز، وفي نفس الوقت هي تريد أن تقدم خدمة إذا كانت تقدر على ذلك، تقديم خدمة لإيران. إيران صديقة الصين حاليا، وتمتلك معها ببرنامج عمل مشترك لمدة 25 عاما بقيمة 450 مليار دولار، وهذا الأمر يصب في مصلحتها وفي مصلحة أصدقائها في المنطقة الخليجية وأيضا إيران. لكن ليس يعني بالضرورة أن تكون تريد إنقاذ الرئيس ترامب مما هو فيه من مأزق في قضية الملف الإيراني.
1: سأأخذ منك إجابة سريعة فقط. من مصلحة الصين فتح المضيق، دلالة ذلك على طاولة التفاوض مع ترامب؟
4: Absolutely, I think.
0: بالتأكيد أعتقد ليس فقط أنهم أنهم الزبون الأول رقم واحد بالنسبة لإيران في شراء النفط الإيراني، لكنهم يعتمدون أيضا على البضائع الأخرى مثل الهيليوم الذي يأتي من الخليج مثلا. بالتالي من مصلحة الصين بالتأكيد بالإضافة إلى تحالفاتها مع دول الخليج وإسرائيل أن ترى هذا المضيق يعاد فتحه.
1: هنا الخبر العاجل، مراسل الجزيرة، مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صيدان جنوبية لبنان. الآن سأذهب إلى سيد رونغ وان في بيجين. يعني كما أشرنا هنا من مصلحة الصين فتح المضيق، كيف تقرأ دلالات ذلك بالنسبة لأي محادثات صينية أمريكية فيما يتعلق بإيران؟
5: نعم، الصين أيضا يعني بحاجة مليحة إلى إعادة المرور أو عبور طبيعية لسفن تجارية عبر مضيق هرمز، وكذلك حث الطرفين الأمريكي والإيراني على رفع الحصار. وفي نفس الوقت الصين أيضا مستعدة للعب دور بناء ومسؤول وأكثر نشاطا في تسوية النزاع بين إيران والولايات المتحدة. وكذلك أعتقد من خلال هذه الزيارة والقمة الصين أيضا ستخرج الولايات المتحدة على الأقل تؤتي السلم لخروج الولايات المتحدة ورئيس ترامب من هذه يعني من الحرب الإيرانية بطريقة كريمة، أو الحفاظ على الماء والوجه، وكذلك الإظهار حث الطرفين على إظهار مرونة ونية صادقة للتواصل إلى اتفاق سلام شامل. وهناك نقطتين، يعني هناك الهدف مشترك بين الصين والولايات المتحدة، وهو فتح مضيق هرمز وكذلك عدم تطوير إيران الأسلحة النووية.
1: طب بشكل سريع فقط، ترامب قد يطلب فتح الأسواق الصينية أمام رجال الأعمال الأمريكيين، هل تتوقع موافقة صينية بشكل سريع؟
5: نعم، الصين مستعدة لذلك، والصين تريد زيادة الانفتاح على العالم الخارجي وكذلك زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة.
1: طيب أشكرك شكرا جزيلا سيد رونغ هوان، وشكرا لضيوفنا في الاستوديو سعد سفير هود وأيضا دكتور صدقيان والدكتور محجوب زويري مع حفظ الألقاب. الآن يكمل معكم جلال شهداء التغطية. جلال
6: أشوان، نتابع التغطية بهذه الأخبار العاجلة. مراسل الجزيرة، غارات إسرائيلية استهدفت 4 سيارات بين صيدا وبيروت منذ صباح اليوم. ما نتابعه في الصورة الآن هي صور من صيدا لاستهداف سيارة بين صيدا وبيروت. ومراسل الجزيرة يقول بأن غارات إسرائيلية استهدفت 4 سيارات بين صيدا وبيروت منذ صباح اليوم. يأتي هذا على ضوء تصعيد إسرائيلي لافت في الساعات الماضية يتجلى بغارات وقصف مدفعي واستهداف لسيارات، إضافة إلى ما يقول الجيش الإسرائيلي بأنه يشن هجوما موسعا في جنوب لبنان. وكان نشر جيش الاحتلال صورا لجنوده لما يقول بأنها عمليات لاستكمال سيطرته على مناطق في جنوب لبنان. إذن أحدث التطورات في لبنان بحسب مراسل الجزيرة، غارات إسرائيلية استهدفت 4 سيارات بين صيدا وبيروت منذ صباح اليوم. مباشرة إلى صور في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، أطلعنا على تفاصيل هذه التطورات.
7: نعم، السيارة المستهدفة كانت تسير في الجهة الشمالية لمدينة صور وتحديدا مدخلها الشمالي حين استهدفتها مسيرة إسرائيلية بصاروخين ما أدى إلى احتراقها. تحركت فرق الإسعاف والطوارئ إلى المكان للكشف على ما جرى هناك. حتى الآن المعلومات المتوفرة عن الضحايا والجرحى غير دقيقة بعد، لكن المسيرات الإسرائيلية كانت شنت كذلك ثلاث موجات من الغارات على سيارات أخرى تقع في الطريق الممتد من صيدا باتجاه بيروت وتحديدا قرب الجي والسعديات، وهي التي تقع إلى الشمال من مدينة صيدا. وزارة الصحة اللبنانية أشارت إلى سقوط ثمانية ضحايا نتيجة لهذه الهجمات، بينهم طفلان، جراء الغارات الإسرائيلية على هذه السيارات الثلاث عند الخط الساحلي للبنان. وأيضا هذا يأتي في إطار التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي باتجاه أماكن مختلفة من لبنان، وهي الآن بدأت عمليا تتوسع باتجاه مناطق مختلفة من الشمال، بشمال منطقة الجنوب وإلى البقاع كذلك. ولكن المسيرات الإسرائيلية كانت تواصلت هذه العمليات في منطقة جنوب لبنان صباح هذا اليوم في منطقة صور، كان هناك أيضا استهداف لسيارة، وهو جزء من سلسلة الاستهدافات المستمرة من المسيرات الإسرائيلية للسيارات التي تسير في مناطق عدة من جنوب لبنان، وكذلك عند الخط الساحلي سبق وأن قامت القوات الإسرائيلية بهجمات مماثلة قبل أيام. وتستخدم القوات الإسرائيلية المسيرات لاستهداف الأهداف المتحركة في الجنوب مثل السيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى أهداف دقيقة تطلق من خلالها الصواريخ على هذه الأهداف. ويأتي ذلك في سياق التصعيد المستمر للجانب الإسرائيلي ليس فقط في تلك المناطق التي نتحدث عنها، وإنما أيضا هذا اليوم في جنوب لبنان، حيث استكملت القوات الإسرائيلية غاراتها العنيفة باتجاه مناطق عدة من الجنوب وتحديدا منطقة صور التي كانت هذا اليوم عرضة لتهديدات بالإخلاء من الجانب الإسرائيلي لعدد من البلدات والقرى التي تقع في تخوم منطقة صور والمدينة نفسها. كل هذه المناطق كانت تعرضت لغارات إسرائيلية، وأيضا امتدت هذه الغارات لتشمل مناطق في بنت جبيل مثل برعشيت وشقرة وكفرة، وكلها تقع خارج منطقة العمليات العسكرية المباشرة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي تحتل هذه البلدات والقرى، بالإضافة إلى ذلك إلى استمرار العمليات العسكرية على طول خط المواجهة في مناطق تركزت
6: ابقى معنا إيهاب
7: القطاع الأوسط من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية عديدة.
6: ستبقى معنا إيهاب. نذكر بما قلته قبل قليل، الصحة اللبنانية تعلن استشهاد ثمانية في الغارات بين بيروت وصيدا، والمعلومات بأن بين الشهداء الثمانية طفلان. يضم إلينا أيضا مراسل قناة الجزيرة في فلسطين الياس كرام. الياس، سيطرة جوية لإسرائيل في جنوب لبنان؟ نعم. ينشر صور لجنوده يتحركون بأريحية في جنوب لبنان؟ نعم. ولكنه في المقابل يعني هناك أعداد كبيرة من الإصابات في صفوف جنوده، وحزب الله يشن أوسع وأكبر عملية متزامنة من المسيرات على شمال إسرائيل.
4: هو ليس بشكل الجيش الإسرائيلي ليس مرتاحا في العمل في جنوب لبنان. المسيرات تقود مضاجع الجيش الإسرائيلي، والتهديد يوصف بأنه تهديد مميت جلال، ويبدو الجيش الإسرائيلي حتى أنه عاجز عن إيجاد طرق ووسائل وأدوات تكنولوجية أو حتى نارية للتعامل مع هذه المسيرات التي توقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وباتت لا تشكل خطرا أو تهديدا تكتيكيا، بل تهديدا استراتيجيا عندما تقوم هذه المسيرات باستهداف منظومات القبة الحديدية الدفاعية. هذا ليس تهديد تكتيكي، هذا تهديد استراتيجي على إسرائيل، وكذلك استهداف كل وسائل التكنولوجيا من رادارات، ثكنات عسكرية، المركبات المدرعة والدبابات الإسرائيلية. ونرى الدقة في هذه الإصابات جلال، عندما يتمكن مقاتلو حزب الله من إدخال مسيرة إلى قلب دبابة من فتحتها الخارجية الخلفية، ويدخل المسيرة إلى داخل الدبابة ويقتل ويجرح جنودا، أو أن يقصف المدرعة التي تحمل القذائف المدفعية في أحد المرابط المدفعية للجيش الإسرائيلي في داخل إسرائيل. هذه عمليات ليست عشوائية، بل هي عمليات مدروسة وتبنى على أساس قاعدة استخباراتية تبدو فيها المقاومة قدرة عالية على تحديد مواقع الجيش الإسرائيلي، على جمع معلومات عنها وعلى اختيار الهدف بدقة. ترى جلال عندما ينشر حزب الله مقاطع الفيديو كيف أن المسيرة تحلق فوق الموقع المستهدف، وتريك أو تري المشاهد بأنها تستطيع أن تضرب أي هدف على الأرض، وفي النهاية تختار الهدف التي تريده بعينه وتقنصه وتصيبه بدقة. واللافت أيضا جلال في هذه المسألة، وإذا ما أجرينا مقارنة مع الدقة، دقة سلاح الجو الإسرائيلي والتفوق التكنولوجي والنوعي في ضرب أهداف ومعاقل لحزب الله في عموم لبنان، هنالك مع الفرق في الأدوات هنالك دقة كبيرة يبديها حزب الله في توجيه هذه الضربات العسكرية لإسرائيل، لكن بتكلفة زهيدة جدا، بضع مئات من الدولارات هي تكلفة المسيرة التي تستهدف مدرعات ودبابات وآليات ومنظومات دفاعية تقدر بملايين الدولارات، وهذا

0: هو الفرق في هذه المسألة على وجه الخصوص.
1: أيضا بحسب مراسل الجزيرة، الغارات على السيارات بين بيروت والجيش شنتها مسيرات إسرائيلية، وهذا ما أشار إليه إيهاب قبل قليل. إيهاب، إلى جانب المسيرات والقصف المدفعي وأيضا الغارات من المقاتلات الإسرائيلية، ما الأشكال الأخرى للتصعيد الإسرائيلي اللافت في الساعات الماضية عشية جلسة مفاوضات على مستوى الوفود في واشنطن؟

0: تواصل مناوراتها البرية باتجاه منطقتين في جنوب لبنان، هي المناطق التي تتعرض لقصف مدفعي وتحاول القوات الإسرائيلية التوغل فيها ومن ثم الانسحاب. تقع في القطاع الغربي مثل بيوت السياد التي تحاول القوات الإسرائيلية الدخول إليها ومن ثم الانسحاب منها بعد تعريضها لقصف مدفعي وجوي، ويستهدف كذلك بلدة المنصوري والقليل القريبة، وكذلك في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. فكل التركيز العسكري الإسرائيلي كان يجري باتجاه زوتر الشرقية والغربية وكل القرى التي تقع على الضفة الشمالية لنهر الليطاني، إذ أن القوات الإسرائيلية تتمركز في الجهة الجنوبية للنهر، والنهر هناك يلتف عند تقاطع جغرافي مهم بين يقع ويفصل بين المستوطنات الإسرائيلية وبين منطقة النبطية التي تبعد كيلومترات قليلة عن هذه المستوطنات مثل يحمر شقيف وأرنون وزوتر الشرقية وزوتر الغربية. فالقوات الإسرائيلية التي أعلنت خلال الساعات 24 الماضية أنها قامت ونفذت عملية عسكرية باتجاه زوتر الشرقية، كانت حاولت عبور النهر إلى منطقة تقول بأنها تقع في زوتر الشرقية لكن في حقيقتها تقع عند ضفة النهر. وهذه المنطقة هي منطقة جغرافيا قاسية بالنسبة للقوات العسكرية وحتى بالنسبة لحزب الله، إذ أن كيلومترين فقط يفصلان ضفتي النهر بين دير سريان التي تتموضع فيها القوات الإسرائيلية وتحتلها وبين زوتر الشرقية وزوتر الغربية. فالنهر هناك يسير في منحنى وفي عمق يصل إلى عدة كيلومترات أيضا باتجاه الجنوب. وكل هذه التموضعات الإسرائيلية هناك تحاول التأسيس لربما لمرحلة جديدة من العمليات العسكرية، لكن الواضح أن الجهد العسكري الإسرائيلي ينصب على كل هذه القرى في منطقة النبطية التي تتعرض باستمرار لغارات جوية ولقصف مدفعي في محاولة لتحييدها عن أي تأثير على القوات الإسرائيلية وكذلك على المستوطنات الإسرائيلية التي تعرضت مثلا يوم أمس لإنذارات من جانب إسرائيل بعد تعرضها لقصف بالمحلقات الانقضاضية والمسيرات الإسرائيلية والمسويرات من جانب حزب الله على المواقع الإسرائيلية هناك. وكذلك هناك هجمات تتركز من جانب حزب الله على منطقة إرشاف، وهي المنطقة أيضا التي تحاول القوات الإسرائيلية المناورة فيها قرب سربين كذلك، وهي مناطق تحتلها القوات الإسرائيلية قرب بنت جبيل، وهي كانت عرضة للهجمات من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية التي تحاول كذلك التحرك هناك، ويستهدفها حزب الله كذلك أسوة ببقية المناطق بالمسيرات الانقضاضية التي تعمل بواسطة الألياف الضوئية وأيضا باتجاه أيضا المواقع الإسرائيلية حتى في عمق الجبهة باتجاه بنت جبيل التي تعرضت كذلك لهجمات من جانب حزب الله.
1: الآن نتابع الصور للسيارة التي استهدفت في صيدا من ضمن هذه الغارات من مسيرات إسرائيلية على 4 سيارات بين صيدا وبيروت، الجية، السعديات، وأيضا في صيدا كما نتابع هذه الصور إذن الأولية للسيارة التي استهدفت في صيدا جنوب لبنان من ضمن التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق خارج ما يسميها بمناطق خط الدفاع الأول بشكل لافت وملحوظ ومكثف في الساعات الماضية. هذه الاستهدافات أسفرت عن 8 شهداء في الغارات بين بيروت وصيدا على 4 سيارات بين الشهداء طفلان بحسب وزارة الصحة اللبنانية. حتى الآن هذه الحصيلة للغارات من المسيرات الإسرائيلية على 4 سيارات بين صيدا وبيروت في السعديات وفي الجية. ونعود ونذكر دائما بأن تأتي هذه الغارات من المسيرات في ضمن تصعيد كبير في الأيام وتحديدا في الساعات الماضية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق جنوب لبنان، عشية طبعا انطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل على مستوى الوفود في واشنطن. إيهاب، وهذا الجانب تحديدا كيف ندع هذا التصعيد في سياق المسار السياسي المرتقب بين لبنان

0: وإسرائيل، وأبرز التصريحات فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي الداخلي على ضوء هذا المسار السياسي.
1: نعم، قبل أن أدخل في هذه التفاصيل نشير إلى أن المسيرات الإسرائيلية تحلق في هذه الأثناء بكثافة فوق منطقة صور التي كانت عرضة لهذه الغارات، ونشير أيضا إلى أن المسيرات الإسرائيلية كانت قصفت عدد من الدراجة النارية في محيط منطقة النبطية، أدت إلى استشهاد سوري وابنته، وكذلك في منطقة برج رحال القريبة هنا قبل أيام استهدفت 3 مدنيين كانوا يعملون في حقل زراعي أثناء خروجهم من الحقل. على المستوى السياسي يندرج كل ذلك في إطار الضغط العسكري الإسرائيلي استباقا للمفاوضات، وهو ما تحدث عنه عدد من المسؤولين اللبنانيين الذين أرادوا قبل الدخول في هذه المفاوضات وقفا لإطلاق النار، لكن على ما يبدو أن الرد الإسرائيلي كان بالتصعيد المستمر للضربات الجوية الإسرائيلية نحو ليس فقط حزب الله والمواقع التابعة لحزب الله، وإنما أيضا للمدنيين الذين كانوا عرضة لهذه الغارات خلال أكثر من أسبوع. وجاء هذا التصعيد الإسرائيلي بعد الإعلان عن موعد هذه المفاوضات يوم غد الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن، وجاء كذلك في سياق مستمر يرتبط بالوضع في إيران، إذ أن إسرائيل تعمد إلى تصعيد هذا الوضع في جنوب لبنان مع كل محاولات للمفاوضات مع إيران، كذلك بين الولايات المتحدة وإيران، وتواصل هجماتها باتجاه لبنان. عمليا لبنان لديه وجهات نظر مختلفة، لديه وجهة نظر رسمية تقول بأن المفاوضات من خلال مسار واشنطن ضرورية في هذه المرحلة لوقف إطلاق النار. لبنان يريد أن يطلب وقف إطلاق النار من إسرائيل بضغط أمريكي، وكان اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون مع السفير الأمريكي الذي هو جزء من الفريق الوسيط والمفاوض في هذه المفاوضات التي تجري في واشنطن، وطلب منه وقفا لإطلاق النار، لكن حتى الآن لم تستجب إسرائيل للطلب اللبناني واستمرت أعمال القصف، بينما يقول حزب الله بأنه مستمر في القتال وأنه الطريق الوحيد الذي يرغم إسرائيل على القبول بوقف إطلاق النار والمفاوضات، ويرى أن مسار إسلام أباد أي المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية سيكون لها انعكاس إيجابي على لبنان، بينما لبنان الرسمي يرفض هذا الإجراء. لذلك فإن التباعد لازال قائما بين وجهات النظر المختلفة. لبنان الرسمي يريد وقف إطلاق النار ومن ثم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وأيضا إطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار، بينما إسرائيل ترى في الضغط العسكري المستمر على لبنان على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية سيؤدي بنتيجته إلى إرغام الطرفين على دفع أثمان سياسية وأيضا أثمان عسكرية خلال المراحل المقبلة، وحزب الله يرى بأنه حتى هذه اللحظة مستمر في القتال في قتال إسرائيل، وبأن ذلك يؤدي عمليا إلى نتائج أفضل في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
0: إيهاب، تبقى معنا في صور لنواكب معك التطورات، والياس كرام أيضا يبقى معنا هنا في الاستوديو، ينضم إلينا في هذه التغطية السيد نقولة نصيف الكاتب الصحفي، والدكتور وسام ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، ومن القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. سيد نقولة، تصعيد إسرائيلي ليس مستغربا، ولكن أين تضعه في السياق السياسي المأزوم لبنانيا وإقليميا؟
2: هو جزء من الخطة الإسرائيلية بهدفين: استمرار العمليات العسكرية وبالتالي تكريس وجود منطقة أو أكثر من منطقة محتلة لإسرائيل داخل الأراضي اللبنانية كي تفاوض عليها، لكن ليس كي تنسحب منها. يعني إسرائيل كل ما فعلته حتى الآن ليس من أجل أن تقبل فيما بعد أيا تكن المفاوضات التي تصل إليها في واشنطن كي تقول أنا سأنسحب وانتهى الأمر عند هذا الحد، وبالتالي تعيد تكرار التجربة السابقة التي رافقت ما بعد وقف إطلاق النار في عام 2024، أي أن حزب الله أعاد الانتشار في جنوب لبنان رغم وجود الجيش اللبناني. فبالتالي هناك عمليات عسكرية هي مزيد من إضعاف لبنان ومزيد من تقليب بيئة حزب الله على حزب الله ومن تدمير بنى الدولة اللبنانية. يعني في نهاية المطاف هذه القرى وهذه البلدات وكل البنى التحتية القائمة في هذه المناطق هي بنى الدولة اللبنانية، يعني لذلك عندما تقول إسرائيل أو يقول أمريكيون أن لبنان الرسمي أو الدولة اللبنانية في منأى عن الاعتداءات ليس صحيحا. كل ما يعني مسح هذه القرى وجرفها يعني هذه يعني هي بنية الدولة اللبنانية. أما فما يتعلق بالمفاوضات فطبعا هناك تداعيات أساسية وعلاقة مباشرة بين هذا التصعيد العسكري والذهاب إلى المفاوضات. كي تقول إسرائيل للبنان ولبنان الذي يذهب إلى هناك من دون يعني مع تصدع داخلي صريح حقيقي، وهذا التصدع اتخذ بعدا مذهبيا إلى حد ما، يعني مثلا الطائفة الشيعية برمتها تقريبا هي ضد المفاوضات المباشرة، يكفي هذا العمل كي يقال أن هناك اعتبارات مذهبية. يعني هذه الاعتداءات تريد أن تقول للبنان أنك لا تملك شيئا أن تقدمه، وبالتالي عليك أن تقدم المزيد من التنازلات. طبعا الانقسام الداخلي وعدم وقوف الأفرقاء خلف الدولة اللبنانية أو خلف الشرعية الدستورية ساهم ويساهم في إضعاف هذا الأمر. العامل الآخر المهم أيضا في إضعاف هذا الأمر أن لبنان يريد أن يفاوض دبلوماسيا كي يستعيد السيادة، وحزب الله يعتقد أنه بالعمل العسكري الذي يقوم به والمضي في هذه الحرب ربما يؤدي إلى هذه النتيجة. لذلك أعتقد أن كلي الحالتين يعني الأداة العسكرية والأداة الدبلوماسية يعني من غير المؤكد أنهما ستقوداننا إلى استعادة السيادة أو إلى إخراج إسرائيل من الجنوب. يعني إسرائيل لم تصل إلى ما وصلت إليه كي تغادر الجنوب أو تنسحب. نعم. في اليوم التالي
0: دكتور وسام، مفهوم بأن حزب الله يقول بأنه بتصعيده يرد على ما يعتبرها خروق إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ولكن ما الرسائل في الساعات الماضية لشن أول وأوسع هجوم منسق بالمسيرات على شمال إسرائيل؟ ما الرسالة العسكرية ارتباطا بالتفاوض؟
3: طبعا هي تأتي بعدما ثبت البارحة الأمين العام لحزب الله في خطابه الإطار العام الذي يحكم السياسة العامة لحزب الله تجاه الدولة، تجاه المفاوضات وتجاه الميدان، لأنه خاطب أيضا المقاتلين في حزب الله. المقاومة تثبت أنها ميدانيا حاضرة وجاهزة، هي تتحكم بالوتيرة التي تريدها حيث تريدها ومتى تريدها. إذا كان الإسرائيلي يستغل القرب من المفاوضات لرفع الوتيرة هي أيضا جاهزة لهذا الموضوع. وبالمناسبة يعني بكل أسف خلال كل هذه الفترة التي انقضت من اتفاق 27 تشرين الثاني حتى 2 أدار هناك نقطتان أساسيتان ساهمتا في تثبيت منطق المقاومة: الاعتداءات الإسرائيلية وعدم الضمانة الأمريكية التي كانت إضافة إلى الفرنسيين الضامنتان لاتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى السلوك الذي انتهجته الدولة اللبنانية بالمعنى الدبلوماسي وبالمعنى الشعبي تجاه الشريحة المتعلقة بالمقاومة. يعني المقاومة الدولة اللبنانية قدمت حصرية السلاح بدون مقابل، إقرار ورقة براك بدون مقابل، كان من المفترض أن هذه الورقة تقابل خطوة بخطوة، وأثنى براك على إقرارها في الحكومة وذهب إلى إسرائيل وعاد خالي الوفاض. ذهبت
0: يعني التصعيد في الساعات الأخيرة هو رد على كل ما تفضلت به الآن دكتور على إجراءات الحكومة اللبنانية؟
3: هو رد على الإسرائيلي بالدرجة الأولى. طيب. وتثبيت للحكومة اللبنانية أن هناك نقطة قوة يمكنك الاستفادة منها وهي ما يحصل الآن، وجزء من ما يحصل من استهدافات الآن في الساحل اللبناني هو نتيجة الأثمان العالية التي يدفعها الإسرائيلي وليس فقط نتيجة قرب الانتخابات.
0: هذا يزيد إخراج الحكومة اللبنانية من الطرفين، من الطرف الإسرائيلي ومن الطرف الداخلي اللبناني، صحيح سيد مولا؟
2: صحيح، لأن إسرائيل ماضية في التصعيد العسكري ولم تلتزم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في واشنطن وليس المعلن يعني في لبنان، وبالتالي كانت هناك الضمانة الأمريكية الفعلية بلسان الرئيس الأمريكي، نتذكر ذلك في 23 نيسان. وأيضا بالنسبة إلى حزب الله الذي يصر على المضي في هذه الحرب طبعا من خلال العنوان العريض الذي طرحه وهو أن الحل هو في الميدان، وبالتالي الميدان هو الذي يقيس نتائج هذه الحرب.
0: قبل أن تحول الياس إلى دكتور وليد، أنت غطيت الكثير من الحروب والتحركات للجيش الإسرائيلي انطلاقا ما قاله سيد نصيف بأن إسرائيل تؤسس لوجود لا يمكن أن يكون انسحاب خلال التفاوض، ما هي الشواهد العسكرية على هذا؟
4: نعم، هذا صحيح، وهذا ما يقوله القادة العسكريون والسياسيون في إسرائيل في إطار المفاوضات وتمهيدا للجولة الثالثة من المفاوضات. يقولون لا انسحاب من المواقع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأن وجود إسرائيل في تلك المناطق هو يأتي لحماية البلدات الإسرائيلية في شمال

0: الشمال الإسرائيلي، رغم أن هذا ليس واقعيا في إزاء ما تشكله المسيرات الانقضاضية من تهديدات للجيش الإسرائيلي وللبلدات الإسرائيلية في تلك المنطقة الحدودية، لكن واضح بأننا نتحدث عن عدة فرق عسكرية موجودة في جنوب لبنان، حشود عسكرية ما زالت موجودة وتعزيزات عسكرية، وكذلك في الخطوط الخلفية التي أصبحت خلف القوات المتوغلة في جنوب لبنان هنالك حشود عسكرية لا يستهان بها، تحديدا في مرابط المدفعية الإسرائيلية في الجليل الأعلى التي تقصف أيضا وتستهدف من جانب حزب الله. لذلك إسرائيل، المنطق الإسرائيلي في كل ما يجري الآن هو أن إسرائيل تريد أن تقاتل حزب الله بمعزل عن المفاوضات مع الدولة اللبنانية، وأن تستمر بالتفاوض مع الدولة اللبنانية وكأنه لا يوجد قتال مع حزب الله. وهذه المعادلة تحاول من خلالها إسرائيل أن تفصل بين الأمرين، لأن هنالك مسار تفاوضي سياسي تريد إسرائيل أن تحقق منه شرطين كما أشار نتنياهو. الشرط الأول هو تحقيق اتفاق سلام مستدام مع الدولة اللبنانية وليس اتفاق لوقف إطلاق النار أو التهدئة، والثاني وهو الأهم بالنسبة لإسرائيل ووضعه نتنياهو كأولوية هو تجريد حزب الله من سلاحه.
1: طيب دكتور وليد، طالما أن إسرائيل تحقق ما تريده في جنوب لبنان احتلالا وقصفا واستهدافا، لماذا تذهب بوفد مفاوض إلى واشنطن مع لبنان وتضع نفسها ربما أمام ضغط أمريكي محتمل الحد من عملياتها في الجنوب؟
2: نعم، يعني بداية دعني يعني أضيف على ما يعني تفضل به الزملاء، إنه هناك تحول، قبل أن أجيب طبعا على سؤالك، هناك تحول في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي يمكن تلخيصه كالتالي فيما يتعلق بلبنان. في السابق كان التواجد العسكري على أرض لبنان يحمل ثمنا، هكذا يعني كان التصور الأمني الإسرائيلي، ومكلف جدا. الآن المعادلة انقلبت بحيث الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يصور على أنه هو الذي سوف يكون ذا ثمن ومكلف، بمعنى أنه التواجد الإسرائيلي كما قال هيلل بيتون أحد المراسلين العسكريين، أينما تواجد الجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط لا يوجد إرهاب. هذا هو الإطار العام الذي تفكر من داخله المنظومة الأمنية الآن تحديدا تجاه لبنان. الآن لماذا تذهب إسرائيل إلى هذه المفاوضات؟ إسرائيل يعني لم تذهب كأنه خيار نابع يعني من تفكير داخل إسرائيل، هو كأنه أملي عليها أو فرض عليها ضمن الباكج الأكبر اللي هي يعني تبدأ بالمفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة وصولا لوقف إطلاق النار مع لبنان كما ضغطت إيران ووافقت عليه الولايات المتحدة، وصولا إلى التصور الأوسع لإسرائيل باعتبارها فيلا في وسط الغابة، فبالتالي هي تريد أن تبرم أكبر قدر من اتفاقيات السلام والتطبيع مع الدول المجاورة. الآن فيما يخص لبنان، واضح جدا يعني من مسار المفاوضات في الجولتين السابقتين وما يجري على الأرض إنه إسرائيل لا تتأمل أن تحصل على أي شيء، أي مخرج من هذه المفاوضات، وإنما ربما قد يكون المكسب الوحيد إنه هناك بالفعل أصبح يوجد قناة حوار أو نقاش أو تفاوض مباشرة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، وهذه بحد ذاتها هو ما تريد إسرائيل أن تبقيه وتطبعه على الأقل في الذهن اللبناني، على أنه هذا سوف يتحول جزء من العلاقة المستقبلية بين إسرائيل والحكومة اللبنانية أو لبنان، بغض النظر عن مخرجاته، طالما أن هناك حزب الله فربما الجميع يتفهم لماذا لا يوجد هناك مخرجات، أو هذا هو التصور الذي تريد إسرائيل أن أو تبتغيه إسرائيل هذه المفاوضات. أريد أن أختم بالقول أنه إسرائيل قامت يعني علاقات تطبيع مع نوعين علاقات تطبيع مع الدول العربية، هناك تطبيع الكلاسيكي اللي بيقوم بالأساس على عدم محاربة الآخرين وتطبيع وتنسيق أمني، وهناك التطبيع الساخر أو الحار اللي هو الاتفاقيات الإبراهيمية اللي ينخرط معظم فئات المجتمع العربي في الدولة المعنية أو الإبراهيمية في علاقات مع إسرائيل. يعني كل يعني أي من هذين النوعين لا يتطابق مع الشروط الموجودة حاليا في لبنان، فبالتالي لا نتوقع من إسرائيل أكثر من اتفاق وقف إطلاق نار إذا كان أصلا هذا متاحا.
1: سيد الأولى، إذن الدكتور وليد يقول المكسب مزدوج لإسرائيل سياسي وعسكري من خلال التفاوض، ماذا عن لبنان؟ ماذا يكسب من الذهاب إلى مفاوضات مباشرة على مستوى الفوج؟
3: لبنان كل ما يريده لبنان إعادة السيادة إلى أرضه، انسحاب القوات الإسرائيلية طبعا بعد تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة تثبيت الحدود اللبنانية الإسرائيلية. نحن نعرف أن هناك التباسا في هذه الحدود منذ عام 2000 عندما انسحبت إسرائيل ورسم الخط الأزرق،

0: وكانت لا تزال حوالي 13 نقطة عالقة بين لبنان وإسرائيل حيال تتفاوت يعني بمساحات الأمتار بين منطقة وأخرى، هي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأرض اللبنانية بسبب ما اعتبر من خلال الأمم المتحدة آنذاك عام 2000 أنه خط الانسحاب وليس خط الحدود. فبالتالي هذا ما يريد لبنان، أن يعيد تثبيت هذه الحدود تماما كليا، يعني أن ينهي المشكلة جانبي الحدود، وبالتالي إضافة إلى ذلك أيضا انتشار الجيش اللبناني كي يحمي ليس إسرائيل. يعني عندما يذهب الجيش اللبناني، يعني تخلصنا نهائيا من الذريعة التي كانت تتسلح بها سوريا في أيام في لبنان عندما كانت في لبنان، أنه انتشار الجيش اللبناني في الجنوب هو يعني حرس حدود لإسرائيل. لا، هذا الأمر انتهى نهائيا. اليوم الجيش اللبناني هو من سيكون معنيا بفرض الاستقرار في الجنوب، طبعا ليس بالقوة، يعني بمعنى أن على إسرائيل أن تنسحب وأن الدولة اللبنانية أن تضع في نطاق مفاوضات مباشرة، مفاوضات سياسية مباشرة، وثيقة ترتيب الحدود أو الترتيبات الأمنية من أجل الوصول إلى هذا الهدف. هلأ كيف يمكن الوصول؟ كم يحتاج من الوقت؟ كم سيساعد حزب الله؟ أو هل سيقف عقبة في هذا الأمر استنادا إلى كلام الحزب نفسه أنه هو غير معني بنتائج المفاوضات؟ أعتقد أن ثمة حقائق على الأرض يجب أن تفرض نفسها من الآن مع مراحل المفاوضات، أو ربما يفشل كل شيء ونعود إلى الصفر حيث كنا.
1: قبل متابعة النقاش على ضوء التطورات على الأرض، تفاصيل أكثر بشأن مستجدات التصعيد الإسرائيلي نتابعها ضمن هذه القراءة عبر الخارطة التفاعلية معك محمد.
2: في الواقع جلال، يمكن الحديث عن حالة إطباق جوي تنفذها قوات الاحتلال في سماء الجنوب اللبناني وصولا إلى منطقة بيروت، لكن ما سجل في الساعات القليلة الماضية من الواضح أنه حملة استهدافات عبر المسيرات بطبيعة الحال لأهداف في سيارات تمر على الطريق الساحلي، في معظمها 4 سيارات حتى الآن تم استهدافها في منطقة ما بين بيروت وصيدا، وبالتحديد في السعديات في الجي 2، وكذلك قرب الملعب البلدي في مدينة صيدا، وصولا إلى مفرق برجة هنا في منطقة الساحل، ساحل الشوف، ساحل جبل لبنان، علما أن الاستهدافات أيضا طالت المنطقة جنوب نهر الليطاني، وبالتحديد في المنطقة الواقعة ما بين النقورة أطراف البياضة بطبيعة الحال، وصولا إلى مدينة سور، هذه المنطقة، هذا الطريق الساحلي الذي يربط بيروت بأقصى الجنوب بات هدفا للمسيرات على طول المنطقة، على طول هذا الامتداد الساحلي الضيق، علما أن التحليق الطائرات المسيرة يطال معظم المناطق الجنوبية وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وسجل أيضا وصول الطائرات المسيرة إلى محيط ظهر البيدر في أجواء ظهر البيدر، وهو الطريق الذي يربط بيروت وساحل لبنان مع منطقة البقاع، وهو ما يدل على أن عملية رصد مكثفة تقوم بها المسيرات الإسرائيلية في معظم أجواء اللبنانية ولا سيما في مناطق الجنوب، علما أن عمليات القصف والغارات كانت لا تزال مستمرة في أكثر من منطقة في منطقة الجنوب، ترافقت مع توجيه إنذارات جديدة وجهها الناطق باسم جيش الاحتلال إلى عدد من القرى المحيطة في مدينة سور إلى الجنوب الليطاني، ومنها معشوق، عباسية، برج الشمالي، يانوح، ودبعال. هذه المنطقة تتعرض لعمليات وغارات مستمرة، هي غارات انتقائية في بعض البلدات ولا سيما في البلدات القريبة من الخط الأصفر المعروف بالخط الأصفر هذه الأيام، علما أن حزب الله ما زال يصدر البيانات المتتالية عن تنفيذه عمليات في أكثر من منطقة ولا سيما في هذه المنطقة التي تعتبر الآن مسرحا لعمليات وعمليات من طبيعة المسيرات الانقضاضية التي تلاحق سيارات وجنود الاحتلال في هذه المنطقة، ووصلت إلى ما بعد خط الحدود كما حدث بالأمس عندما استهدفت 10 محلقات انقضاضية موقع العباد، هذا الموقع الذي يقع عند الحدود من الجانب الإسرائيلي من الحدود، هو منطقة مرتفعة تلة يوجد فيها مقر عملياتي واستخباراتي ورصد، وهذه المنطقة تم استهدافها كما قلت بعشر مسيرات. ثم بعد ساعة من الاستهداف الأول لحقتها محلقات أخرى كانت تلاحق الجنود، بحسب الروايات التي نشرتها اليوم وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن سلاح بات يؤرق بالفعل قوات الاحتلال على طول المنطقة المحتلة، علما أن وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم تحدثت عن أن الخسائر ترتفع شيئا فشيئا في صفوف جيش الاحتلال، وآخر الحصيلة المسجلة 190 ضابطا وجنديا أصيبوا خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، وهذا يعني أنها عملية مركزة، بالإضافة إلى 18 قتلوا وهناك أكثر من 910 بين ضابط وجندي أصيبوا أيضا منذ مطلع شهر مارس فقط، بينهم 114 جروحهم متوسطة و52 في حالة خطيرة، والمصدر بطبيعة الحال هو الجيش الإسرائيلي جلال.
1: شكرا لك محمد. في الساعتين او في الدقائق الماضيه سجلت غارتين اسرائيليتين على القليلي وتولين جنوب لبنان، ايضا نحاول التواصل مع ايهاب العقدي مراسل الجزيره الموجود في صور لمزيد من التفاصيل. دكتور وسام، حزب الله يقول بان لبنان يذهب دون اوراق قوه على طاوله المفاوضات، في المقابل السلطه اللبنانيه تقول استعاده السياده على كامل الاراضي اللبنانيه هي من اوراق القوه، وفصل الساحات عن لبنان عن الساحة الإيرانية هو أيضا من أوراق القوة. كيف يقارب هذا حزب الله؟
3: يعني تكون من أوراق القوة فيما لو كانت الدولة اللبنانية قادرة على استعادة السيادة ولا تستجدي من الأمريكيين والإسرائيليين المواقف.
1: تسمح لي فقط سأعود إليك في نفس النقطة، ولكن إيهاب العقدي الآن. إيهاب، أطلعنا على تفاصيل الغارات الأخيرة، وشهيد وجريح في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة صيدا بحسب الدفاع المدني في جنوب لبنان. الآن للجزيرة، تفضل.
4: نعم، وطبعا هذه الغارة قبل قليل وقعت على مجدل زون، يمكن مشاهدة ربما أثار الدخان الذي لا يزال يتصاعد من هذه البلدة التي تقع على تخوم خط المواجهة الذي وصلت إليه القوات الإسرائيلية وتحتل فيه بلدات في شمع وطير حرفة وكذلك البياضة، وتعرضت لقصف جوي قبل لحظات أسوة بغارة كانت تعرضت إليها بلدة القليلي القريبة منها. وطبعا هذا جزء من التصعيد العسكري المستمر. في هذه الأثناء نسمع تحليقا للمسيرات الإسرائيلية في أجواء منطقة صور، وهذا الأمر هو استمرار لأعمال التحليق والاستهدافات التي تقوم بها إسرائيل في المناطق الكثيرة من جنوب لبنان وصولا إلى الخط الساحلي. ربما الدفاع المدني في جنوب لبنان يتحدث للجزيرة عن إصابة أو سقوط شهيد وجريح نتيجة للغارة التي وقعت في المدخل الشمالي لمدينة صيدا، والاستهداف شاحنة صغيرة الحجم كانت تسير هناك وجرى استهدافها بصاروخين. وجاء هذا الاستهداف لهذه السيارة في صيدا بعد ثلاث استهدافات أخرى على الطريق الساحلي الذي يربط صيدا ببيروت، وأدى وفقا لوزارة الصحة إلى سقوط 8 شهداء وبينهم طفلان نتيجة لهذه الغارات على سيارات ثلاث كانت تسير على الطريق الساحلي أو في محيطه. والآن نسمع تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية مجددا في جنوب لبنان، وهي كانت أغارت على عدد من البلدات التي تقع في تخوم أو على تخوم مدينة صور التي تعرضت بعد تهديدات بالإخلاء للسكان لعدد من الغارات، وهي استهدفت برج الشمالي وينوح وكذلك منطقة مجدل زون وأيضا وصولا إلى كفرة وغيرها من المناطق التي تقع على تماس مع منطقة بنت جبيل، وهي المناطق القريبة من مناطق الاشتباك بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في تلك المنطقة. طبعا تصعيد إسرائيلي مستمر منذ عدة أيام على مناطق مختلفة من جنوب لبنان. وزارة الصحة كانت كذلك أشارت إلى سقوط عدد من الضحايا منذ يوم أمس جراء للغارات الإسرائيلية. على سبيل المثال اليوم شهدت منطقة شرق صيدا تشييعا لشهيدين من الدفاع المدني سقطا نتيجة للغارات الإسرائيلية على مدينة النبطية. طبعا النبطية كانت تعرضت كذلك لسلسلة غارات إسرائيلية. كانت وزارة الصحة أشارت إلى استهدافات عدة أدت إلى سقوط جرحى كذلك بين فرق الإسعاف التي تعمل في منطقة النبطية، وهو ما كانت استنكرته وزارة الصحة مرارا نتيجة لهذه الاستهدافات المستمرة على المناطق المختلفة. وأيضا جرى التأكيد بأن هناك 13 شهيدا و14 جريحا في استهدافات كانت على مناطق في النبطية تحديدا في جبشيت وكفر دونين، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وفقا لما أعلننا، بالإضافة إلى الأعداد التي تزيد عن 36 خلال الساعات 24 الماضية وغيرها من الساعات والأيام المختلفة التي كانت أغارت فيها على المناطق في جنوب لبنان.
1: سنعود إليك إيهاب فور ورود أي جديد عن التطورات. ينضم إلينا نشرك معنا في هذه التغطية من بيروت السيد الياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد الياس، ما التقييم العسكري لهذا التصعيد الإسرائيلي البارز في الساعات الماضية؟
5: يعني هذا التصعيد هو تصعيد عنفي أكثر من هو عسكري. عندما نقول تصعيد عسكري يعني هناك تحركات عسكرية للجيش الإسرائيلي والوحدات الإسرائيلية، وهناك محاولات احتلال أو سيطرة على مناطق، أو هناك محاولات استهداف مراكز عسكرية لحزب الله أو شيء أو أي شيء آخر. ما يجري حاليا هو استهداف سيارات على الطريق الساحلي بين بيروت وصيدا. إحدى السيارات فيها 4 ركاب وقد يعني قضوا جميعا، وسيارة أخرى فيها 2. أيضا كما ورد في الأخبار هناك قصف على بلدة جبشيت وعلى بلدة كفردوليت في القطاع الأوسط، وجبشيت هي شمال الليطاني قرب النبطية. هذه أهداف معظمها أهداف مدنية إذا لم تكن جميعها. حتى الآن مثل هذا القصف يعني ينتج عنه ضحايا مدنيون. وزارة الصحة ومستشفيات تقول أنهم أطفال ونساء ومدنيون في منازلهم. هل هناك أحد من حزب الله؟ هل هذا مركز لحزب الله؟ هل هذا مركز للمسيرات؟ لا يوجد، ليس هذا مركز قتالي أصلا يعني الذي تقصفه إسرائيل. قد يكون الذي كان في السيارة حزبيا في حزب الله أو قد لا يكون، لا مشكلة لدى إسرائيل في ذلك يعني. إنما أعود إلى سؤالك، هذا ليس تصعيد عسكري. لم يستهدفوا مركزا لحزب الله ولم يستهدفوا شخصية حتى الآن يعني لحزب الله. وإذا استهدفوا شخصية فهذا الشخصية تكون تذهب بسيارة من مكان إلى آخر، وليست في وضع قتالي كما هو وضع الرماة الذين يطلقون الصواريخ أو يطلقون الطائرات المسيرة.
1: طيب سيد الياس، في مقابل ما وصفته بالتصعيد العنفي، ما القراءة السياسية أيضا لإطلاق حزب الله أول وأوسع عمليات بمسيرات منسقة في وقت واحد على شمال إسرائيل باقتضاب لو سمحت؟
5: يعني رسالة حزب الله العملياتية في هذا كثافة إطلاق المسيرات التي هي مجهزة بألياف ضوئية والتي معظمها أو لم يكن جميعها تصيب أهدافها وتؤدي إلى أضرار وإصابات بين العسكريين الإسرائيليين. هذا دفع الجيش الإسرائيلي إلى تعديل تمركزه في الجنوب، خفض عديد العسكريين في كل المراكز كي لا يقدموا أهدافا لهذه المسيرات. عدا عن ذلك انسحاب النسق الثاني من القوات ونحال والفرقة 92 والفرقة 162 إلى داخل إسرائيل كي لا يقدموا أيضا تجمعات للحزب الله كي يقصفها. يعني يقول حزب الله أن يعني بهذه أنه يستطيع أن يطلق عشرات هذه المسيرات. ماذا يعني ذلك باللغة العملياتية؟ يعني أن إسرائيل غير قادرة أو قادرة إذا تعرضت لخطر شديد أن تقوم بالتوسيع المنطقة التي تسميها منطقة عازلة أو لا تستطيع إسرائيل أن تتقدم برتل مدرعات أو تشكيلة قتال ألوية مقاتلة لكي تحتل مزيدا من الأرض، وإلا فأن هذه المدرعات الإسرائيلية سيصيبها ما أصاب الرتل الروسي الذي جاء من شمال أوكرانيا باتجاه كييف وفتكت به المسيرات في مارس وإبريل ومايو 2023.
1: طيب.
5: وقتل آلاف الجنود الروس ودمرت مئة الآليات. لم يعد هناك سهولة لدى الجانب الإسرائيلي في أن يدفع بقوات مدرعة ويجتاح لبنان.
1: أبقى معنا سيد فرحات. دكتور، سأعود إليك في هذه النقطة، ولكن طالما تحدث عن المسيرات، ما الأثر لهذه الحملة؟ وسويا البارحة تبعنا ما قيل بأنه حدث عسكري في كريات شمونة، ما الأثر لهذه الإطلاقات؟
6: أثر كبير جدا جلال، وهو ما استدعى حتى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى أن يعقد اجتماعا خاصا يناقش فيه ما سمي في الجيش الإسرائيلي التهديد المميت للمسيرات على الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان، وهذا خطر كبير وواضح المعالم من خلال أعداد الجرحى والقتلى والإصابات المباشرة للآليات العسكرية واللوجستية وحتى منظومات القوة الحديدية التي تضررت. كان هنالك حضور لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات بالإضافة إلى وحدة التكنولوجيا التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في محاولة لإيجاد حلول ووسائل تقنية وتكنولوجية وربما نارية في التعاطي مع هذا التهديد المميت كما سمي، لكن دون الوصول إلى نتيجة سوية في كيفية التعامل مع هذا التهديد الجديد. من ناحية أخرى هنالك أيضا تعليمات صدرت للجنود الإسرائيليين بأنهم عليهم أن يتوخوا أو يتعاملوا مع الواقع الأمني وفق التعليمات والترتيبات التي أعطيت لهم من جانب الجيش الإسرائيلي، بمعنى أخذ الحيطة والحذر والانتباه ووضع الشبكات حول المعدات العسكرية أو أماكن وجود الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان، حتى أنه تم تخصيص أحد الجنود الإسرائيليين في كل كتيبة أو في كل قوة عسكرية بأن يراقب الأجواء وأن يراقب السماء طيلة الوقت للتحذير من هذه المسيرات. لكن هذا لا ينفع، نحن نرى بأن لدى المقاومة اللبنانية قدرة كبيرة جدا على جمع المعلومات، على رصد أماكن الحشود العسكرية الإسرائيلية.
1: طيب.
6: وتوجيه ضربات دقيقة لها كما يفعل الطيران الحربي الإسرائيلي عندما يريد أن يستهدف مواقع لإسرائيل، مع الفارق الكبير بطبيعة الحال في العتاد والمعدات وكذلك بالتكلفة. التكلفة لدى حزب الله هي بمئات الدولارات، لكن النتيجة التي تستهدف في إسرائيل هي بملايين الدولارات من مدرعات ومنظومات لوجستية ودفاعية.
1: هذا في الجانب الميداني. دكتور وليد، في الجانب السياسي، ما الواقع السياسي لاستمرار حزب الله في إطلاق المسيرات وأيضا الصواريخ باتجاه مستوطنات شمال إسرائيل؟
7: نعم، يعني أنا أريد أن ألخص هذه المشهد الإسرائيلي العسكري والسياسي بالتالي. هناك تناقض عندما تفعل إسرائيل أقصى قدر من القوة بالضربة الافتتاحية التي تعتقد أنها يعني يجب أن تكون قاتلة بحق حزب الله كما حصل في النصف الثاني من 2024، ولكن في حال لم يتم تفكيكه أو القضاء عليه فإن هذا يشكل تناقض لإسرائيل، لأن حزب الله ما بعد تلك الضربة هو غير حزب الله الذي تعرفه، بمعنى هيكليته اختلفت، طريقة تشكيلاته الميدانية اختلفت، قدرة إسرائيل على التغلغل فيه استخباراتيا وأمنيا اختلفت بعد تلك الضربة. فبالتالي هذه الضربة إن لم تميته فهي بالنسبة لإسرائيل قوته، لأنه إسرائيل أصبح بالنسبة لها حزب الله هو يعني غباشة لا يمكن فهمها الآن نتيجة التحولات التي حصلت كاستجابة لهذه الضربة. من هنا حزب الله يشكل فعلا بالنسبة لإسرائيل الآن تهديد كبير جدا، يعني لأنه هي غير قادرة على أن تحسم المعركة معه، غير قادرة على أن تفكك، وهذا طبعا الجانب الأهم والمسكوت عنه، هي غير قادرة على أن تفكك الشبكة المالية الضخمة لحزب الله والتي تموله، وهي أيضا متغلغلة داخل مؤسسات وبنوك الدولة اللبنانية، وهي غير قادرة أن توفر إجابة للمواطنين الإسرائيليين بعد عامين أو أكثر من الحرب على حزب الله إلى أين آلت الأمور. فبالتالي هذا مأزق موجود إسرائيل يعني فيها الآن. أريد أن أشير أنه في الظل يعني في ظل كل هذا النقاش علينا أن نتذكر أن السباق نحو الانتخابات بدأ، هناك تهديد يعتبره أعضاء الائتلاف أن هناك تهديد بفك الحكومة أو بفك الكنيسة، وبالتالي من المتوقع أنه نشهد تصعيد أكثر من قبل الجيش الإسرائيلي للحيلولة دون هذا التفكك. يعني قد يعني نشرت معاريف قبل ساعات عن نتنياهو أنه يرجح أنه يكون الأسابيع القادمة فرصة للتصعيد الواضح أمام لبنان وأمام إيران. وأيضا هناك العديد من أعضاء الائتلاف الذين قالوا ما يزال لدى الائتلاف الكثير ليفعله داخليا قبل أن يتم تفكيك هذه الحلول.

0: الحكومة، وبالتالي التصعيد هو من ينقذ هذه الحكومة.
1: وحتى التلويح بإعادة تصعيد في غزة. دكتور وسام، أعود إليك لإكمال الفكرة بأن لبنان يعتبر بأن استعادة السيادة تنطلق من أن يفاوض عن نفسه وأن لا يكون هناك أي طرف أو أن يكون مرتبطا بأي مفاوضات إقليمية.
2: أنا أعتقد أن استعادة السيادة تبدأ من عدم إقرار حصرية السلاح تحت النار وسحب سلاح المقاومة التي تقاتل عن البلد. استعادة السيادة يكون بعدم إقرار ورقة براق بدون مقابل. استعادة السيادة يكون بعدم إدخال مدني إلى الميكانيزم فتقوم إسرائيل بواتع برفع وتيرة الاعتداءات. استعادة السيادة يكون بعدم الذهاب لمفاوضات مباشرة واشتراط ليس تحت النار، ومن ثم الذهاب لمفاوضات مباشرة تحت النار. استعادة السيادة لا يكون بسحب الجيش اللبناني حينما يتم الاعتداء على السيادة اللبنانية. استعادة السيادة لا يكون بالرضا ببيان للخارجية الأمريكية في اتفاق 2024 كان يضمن حق الدفاع عن النفس لإسرائيل وللبنان، ليخرج البيان ليقر حق الدفاع عن النفس فقط لإسرائيل ويصبح لبنان معتديا فيما
1: قد يقول لك دفع عن نفسه. طرف آخر بأنه أيضا استعادة السيادة أن لا يخرج رئيس البرلمان الإيراني ويقول حزب الله انخرط في هذه المواجهة ثأرا لاغتيال خامنئي مثلا.
2: رئيس البرلمان الإيراني يمكن أن يقول ما يشاء، ولكن لا يمكن أن لا يرى أحد أن 15 شهرا قبل أن يقول ذلك رئيس البرلمان الإيراني هناك 500 شهيد.
1: وأن يقول حزب الله أيضا بأنه أطلق هذه العمليات ثأرا لاغتيال
2: حزب الله في عشر مقابلات أو في عشر خطابات لأمين عام حزب الله كان يقول نحن لا نرضى بأن يتم تستمر هذه الاعتداءات دون رد، ونحن نحذر أن صبرنا سينفد. عشر محطات مفصلية قال فيها ذلك. خلال هذه العشر محطات خلال 15 شهرا سقط 500 شهيد، ودمر 85% من البيوت التي دمرت في جنوب لبنان دمرت في هذه الفترة، ولم يتم استعادة الأسرى ولا معرفة حتى خبر عن أسير، ولم يتم إعادة السكان إلى أماكنهم، ولم يتم إطلاق عجلة إعادة الإعمار. فضلا عن أنه حتى لو كنت ستذهب مباشرة للمفاوضات، لماذا إسرائيل تذهب برفقة أمريكا وأنت لا تذهب حتى برفقة فرنسا؟ فرنسا لامت اللبنانيين، لماذا استبعدتم الدور الفرنسي؟ خاصة وأن أمريكا تحاول استبعاد فرنسا لأن فرنسا بصف لبنان. هذه نقطة. النقطة الثانية، لماذا في الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة طرف، هي التي قالت أنها ستضمن وقف إطلاق النار ولم تضمنه، هي التي طمأنت لبنان في 2024 أنه لن يكون هناك ضربة لبيروت واغتيل فؤاد شقر في بيروت، هي التي قالت أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار وها هي تطلق يد الإسرائيلي. أخيرا وليس آخرا، أكثر من ساهم في هدر السيادة اللبنانية هم من يدعون السيادة. رئيس الحكومة اللبنانية يقول لممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والخارجية والأمنية أن مشكلتنا مع حزب الله وليس مع الإسرائيلي. تخيل رئيس حكومة يتحدث بذلك. المئات من الشهداء يوميا لا يخرج للإدانة أو للشكوى.
1: سيد نولا، كيف يمكن رد على هذا القول بأن السيادة اللبنانية تنتهك من قبل السلطة اللبنانية؟
3: لا طبعا أولا السلطة اللبنانية لم تستطع، لا ننسى أن حزب الله نشأ طوال عقود، أربعة عقود على الأقل، وبالتالي حظي برعاية عالية المستوى لدى السوريين في مرحلة سوريا. يعني عندما نزعت كل أسلحة الميليشيات الأخرى احتفظ حزب الله بسلاحه. طبعا هذا الأمر كان له ما يبرره أنذاك حتى الوصول إلى عام 2000 عندما حصل التحرير، لكن بعد عام 2000 انتقل دور حزب الله من الدور المقاوم إلى الدور الذي يتدخل في شؤون الدولة اللبنانية في الدولة العميقة وأصبح جزءا أساسيا منها. وبالتالي بناء على ذلك أو انطلاقا من هذا الواقع الجديد بعد عام 2005 عندما ورث حزب الله الدور السوري في لبنان، أصبح عطل كل اللعبة الداخلية. يعني نتذكر تأخير انتخابات رئاسة الجمهورية، تأخير تأليف الحكومات، أيضا مسائل قوانين الانتخاب، لعبة الائتلافات. عمليا لندع ذلك كله جانبا، هذا كان في الماضي. اليوم هناك حزب صنفته الدولة اللبنانية أو الشرعية الدولية اللبنانية وقالت بأنه منظمة غير محظورة، وبالتالي هي تريد أن تذهب من دونه إلى مفاوضات السلام. هذه هي المرة الأولى منذ عام 96 على الأقل يذهب لبنان إلى التفاوض مع إسرائيل على الطاولة. ولندع مسألة مباشر وغير مباشر جانبا، كل ما في كل مرة التقى لبناني مع إسرائيل ولو هناك وسيط ثاني وثالث ورابع وخامس أمم متحدة وفرنسا، طيب. هي دائما مفاوضات مباشرة، لم يصر مرة إلى مفاوضات غير مباشرة إلى عام 2000 عندما انسحبت إسرائيل وفاوض لبنان، يعني عهد الرئيس إميل لحود، فاوض من أجل ترسيم الحدود. سوى ذلك 96 يعني تفاهم نيسان ل 2006 2024 حتى بترسيم الحدود رغم تبادل الوثائق، يعني وقع لبنان في مكان وإسرائيل وقعت في مكان، لكن كان هناك وفد عسكري لبناني إسرائيلي يجتمعان ويناقشان ترسيم الحدود البحرية، فليست هناك مفاوضات مباشرة وغير مباشرة، كانت دائما مفاوضات مباشرة.
1: ولكن هو الجدل ليس إذا مباشرة أو غير مباشرة بل بالنتائج. تعليق أخير قبل انتقال للخبر العاجل.
2: بالنتيجة من بعد الحرب العالمية الثانية أول حكومة بعد حكومة فيشي تحضر مقاومة لها تدافع عنها وعن سيادتها كانت حكومة الحكومة اللبنانية بكل أسف. ومع الاحترام للأستاذة الأولى غير صحيح، كل المفاوضات التي حصلت كلها غير مباشرة، وهذا ما فجر الإشكال. 2024 غير مباشرة، 2006 غير مباشرة.
3: وسام عندما يجلسان وجها لوجه بيشربوا بزيت
2: الفريق لا يتحدثان مباشرة،
3: حتى ولو ما تحدثوا قاعدين وجها تصافحا،
2: اسمها غير مباشرة
3: تصافحا.
2: التفاوض المباشر أن أتكلم معك مباشرة.
1: نتجاوز هذه النقطة، نتجاوز
3: هذه النقطة. لجنة خماسية بتفاهم نيسان استمرت من 96 لل 2000،
1: نتجاوز نقطة مباشرة غير مباشرة.
3: الشماعات الميكانيزم شو هي؟
2: لم يتكلموا سوى بطريقة غير مباشرة.
1: نتجاوز هذه النقطة لأنه الأهم هو النتائج. ولكن من الخبر العاجل جلسة إسرائيل إنذار عاجل بالإخلاء إلى سكان بلدات كفر حاتة، عرب صليم، دير الزهراني، جنوب لبنان. هذا بالمناسبة التهديد بالإخلاء الثاني منذ فجر اليوم. تسارع الإجراءات الإسرائيلية إلى ماذا يؤشر دياس؟
4: نعم، أولا جلال، والجيش الإسرائيلي في بيانه يقول بأنه يطلب إخلاء هذه القرى، وهذا ليست المرة الأولى، بالأمس كان أيضا إخلاء لنفس القرى تقريبا. هو أن حزب الله هو من يخرق وقف إطلاق النار، وهذا حقيقة يجافي الحقيقة والواقع، لأن إسرائيل هي من خرقت وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول عندما شعر بنيامين نتنياهو أن فرض وقف إطلاق النار عليه من الإدارة الأمريكية أحرجه سياسيا في البيت الإسرائيلي، خاصة في عام الانتخابات، وأنه يجر من جانب الرئيس الأمريكي وأنه محكوم له ولقراراته وقد صادر منه القرار السياسي والعسكري. فنتنياهو وجد نفسه محرجا، وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة على أنه طلب من إسرائيل وقف غاراتها، سارعت إسرائيل إلى توجيه غارات وضربات باتجاه المقاومة اللبنانية فقط بعد ساعات، فيما التزم حزب الله على الأقل لمدة 24 ساعة في الهدنة المعلنة ولم يطلق رصاصة واحدة، كما فعل على مدى تقريبا عام كامل منذ توقيع وقف الأعمال العدائية الاتفاق في نوفمبر وحتى مارس الماضي لم يطلق حزب الله رصاصة واحدة، وكان ملتزما بهذا الاتفاق رغم أنه تكبد خسائر في الأرواح وفي العتاد وفي المواقع العسكرية، واستشهد حوالي 500 من عناصر حزب الله. إذن إسرائيل تجافي الحقيقة في اتهام حزب الله بخرق اتفاق إطلاق النار، لأن هي التي بدأت بخرق الاتفاق.
1: ولكن هنا سيد نقول، تقول إسرائيل أو تتحجج بأن مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية التي خرجت عن اللقاء الأول بين السفيرين يتضمن حق إسرائيل في شن عمليات عندما تراه مناسبا، هل كان هذا خطأ في
3: طبعا خطأ جسيم أيضا لسبب بسيط، لأنه باتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني أعطي لبنان، والمقصود بذلك طبعا حزب الله، لبنان وإسرائيل حق الدفاع عن النفس. في البيان الأخير عن مذكرة وزارة الخارجية ب 23 نيسان خسر هذا الحق
1: بإسرائيل
2: فقط تطور السيادة في لبنان
3: بإسرائيل، وبالتالي طبعا هذا الأمر يعني يسأل عنه الأمريكيون، لأنهم هم أول شيء هي مذكرة وزارة الخارجية وهم المعنيون بأن يكونوا ضمانة متوازنة، يعني بالحد الأدنى من الوسيط النزيه أن يطلع به الأمريكيون. طبعا الأمريكي ولا مرة ممكن يكون مع لبنان ضد إسرائيل، لكن عمليا هذه هي المشكلة الأساسية. يعني هذه المذكرة أخلت بتعهدات كانت قائمة وكانت أفضل
2: بالاتفاق وقف إطلاق النار 27
1: أقل من نصف دقيقة.
2: الأولى بالسؤال الحكومة اللبنانية الذي يجب أن يسأل على هذا الموضوع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أنه كيف تقبلون إن كنتم قد طلعتم على هذه المذكرة، كيف تقبلون بسلب الحق السيادي الأساسي بالدفاع عن أرضك مقابل المحتل يأخذ حقا بالاعتداء على أرضك؟ وبالدرجة الثانية، إن كنت غير قادر على الدفاع فتقوم بحظر المقاومة التي تدافع عنك وعن سيادتك وعن أرضك ومائك وهوائك، هذا الذي يجب أن يسأل.
1: شكرا لكم السيد نقولة نصيف، الدكتور وسام ياسين، الدكتور وليد حباس والياس كرام هنا في الاستوديو، وأيضا في بيروت السيد الياس فرحات. شكرا لكم جميعا. قال الجيش الإسرائيلي إن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. وقالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات خلال العملية.
5: بلدة زوتر الشرقية التي سعت القوة الإسرائيلية لبلوغها تقع في قضاء النبطي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وتشرف على نهر الليطاني وترتفع نحو 500 متر عن سطح البحر. وفي تطور ميداني لافت، أعلن عن تنفيذ قوة من الجيش الإسرائيلي عملية برية كان هدفها الوصول إلى زوتر، أي أن هذه القوة عبرت نهر الليطاني لتتجه شمالا وتتألف من وحدة إيجوز ولواء جولاني، واستخدمت مركبات مدرعة ثقيلة في الوصول إلى منطقة خلة الراج لتتمركز فيها تمهيدا للانطلاق نحو مشارف بلدة زوتر وفق رواية إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن هذه القوة الإسرائيلية تعرضت مع محاولتها العبور لكمين من حزب الله، وخاضت مواجهات مع عناصر من الحزب خرجوا من أحد الأنفاق شمال الليطاني، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية تطلبت هذه العملية منذ خطة التحرك والعبور فوق الليطاني وصولا إلى انسحاب آخر جندي نحو 9 أيام متتالية. وستكون العملية وفق إذاعة الجيش تمهيدا لإمكانية عبور القوات المدرعة والمشاة نهر الليطاني مستقبلا. يأتي هذا التطور مع تكثيف حزب الله في الفترة الأخيرة عمليات مركبة داخل الشريط المحتل عبر كمائن تجمع بين المسيرات الانقضاضية والصواريخ.
1: إذن مستمرون معكم في متابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات وقبيل انطلاق جولة محادثات جديدة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن، يشهد لبنان تصعيدا إسرائيليا لم يقتصر على جنوب البلاد، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 8 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا في 3 غارات إسرائيلية استهدفت سيارات في منطقتي الجي والسعديات بمحافظة جبل لبنان. بدوره قال الدفاع المدني أن شخصا استشهد وأصيب آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة صيدا جنوبي البلاد. هذا وشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان، وأصدر إنذارا لسكان عدد من البلدات والقرى بإخلائها. بجاته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين في مناطق وادي العيون وبلاط ورشاف ودير سريان وبنت جبيل جنوبي البلاد. في الأثناء نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر أمني قوله إن حزب الله شن أمس هجوما منسقا بالمسيرات، هو الأول من نوعه والأوسع على شمال إسرائيل. وفي تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وقبيل وصول الرئيس الأمريكي اليوم إلى بيجين، قال الرئيس ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وإنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها أبرز العقبات أمام أنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل. نعود إلى التطورات في لبنان. من سوريا ينضم إلينا إيهاب العقدي جنوب لبنان، وهنا في الاستوديو يتابع معنا إلياس كرام. إيهاب، أطلعنا على آخر التطورات في الدقائق الماضية.
6: غارات إسرائيلية شنت على بلدة كفر رمان، بالإضافة إلى قصف مدفعي على بلدة كفر تبنيت التي تجاورها، وكلها مناطق تقع قريبة من مجرى نهر الليطاني، ومناطق التي تقول إسرائيل إنها تحاول بناء منطقة للتوغل باتجاه هذه المنطقة التي تقع إلى شمال النهر والتي تقابل دير سريان التي تحتلها إسرائيل. ومن هناك كان قصف أيضا باتجاه مناطق أخرى من منطقة النبطي. لكن هذا اليوم استمرت الغارات بالمسيرات الإسرائيلية باتجاه أهداف متحركة. 3 سيارات كانت رصدت وقصفت من جانب هذه المسيرات على الطريق الساحلي الذي يربط مدينة صيدا في بيروت، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان وجرح أيضا عدد آخر من المواطنين وفقا لوزارة الصحة. استهداف رابع جرى على المدخل الشمالي لمدينة صيدا.

0: صاروخين من مسيرة على سيارة وفقا لفرق الإسعاف، تحدثت عن سقوط شهيد وإصابة شخص آخر نقل إلى المستشفى في مدينة صيدا. ويأتي ذلك في ظل استمرار مكثف للتحليق للمسيرات الإسرائيلية فوق مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وكذلك ترافق مع غارات مكثفة وتهديدات كانت أطلقتها القوات الإسرائيلية لإخلاء عدد من البلدات، آخرها كان في بلدات تقع في منطقة إقليم التفاح إلى الشمال من منطقة النبطية. وأيضا هناك تهديدات مماثلة صدرت باتجاه قرى وبلدات تحيط بمدينة صور، جرى استهداف معظمها هذا اليوم بغارات جوية إسرائيلية أدت إلى تدمير مبان وإلحاق أضرار في البنية التحتية في الأماكن التي استهدفتها هذه الغارات. لكن الغارات شملت كذلك مناطق وقرى لم تشملها التهديدات الإسرائيلية، مثل ما حصر في مجد الزون المنصوري القليلي ووصولا إلى كفرة وشقرة وبرعشيد وغيرها من المناطق التي تقع على تخوم المواجهة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي تتموضع في القرى التي تحتلها على طول الخط الممتد من البياضة وصولا إلى قرى منطقة بنت جبيل وحتى قرى القطاع الشرقي. حزب الله من جانبه تحدث عن استهداف للمواقع الإسرائيلية والآليات والجنود بمسيرات ومحلقات انقضاضية جرى من خلالها كما يقول تحقيق أهداف في هذه المواقع التي أغار عليها حزب الله بهذه المحلقات. وتحدث كذلك عن إصابة آلية هندسية هي جرافة من نوع D9 تعمل في دير سريان، ودير سريان هي المنطقة التي كنا أشرنا إليها والتي تحاول القوات الإسرائيلية تمهيد الطريق في منطقة نهر الليطاني للوصول إلى منطقة زوتر الشرقية، وكانت أشارت إلى أن 9 أيام من القتال كانت وقعت هناك. نعم. لكن حزب الله كان يشير في بياناته باستمرار إلى التصدي للقوات الإسرائيلية في تلك المنطقة، مع أيضا محاولات أخرى للتقدم باتجاه بلدة بيوت السياد، وهي محاولات دخول وخروج تستمر من قبل القوات الإسرائيلية، خصوصا وأن بلدة بيوت السياد تقع قبالة البياضة التي تحتلها إسرائيل في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
1: آخر الغارات طبعا قبل دقائق على بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان، ستبقى معنا إيهاب في المتابعة. الياس، كيف يبرر الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته في الساعات الماضية في جنوب لبنان؟
2: نعم، هو يقول بأن المقاومة اللبنانية بأن حزب الله خرق وقف إطلاق النار وأن إسرائيل ترد على ذلك وتوسع من نطاق العمليات، رغم أن هذا يجافي الحقيقة، لأن أول من بدأ في خرق التهدئة الأخيرة كان إسرائيل، وحزب الله التزم بالهدنة لنحو 24 ساعة قبل أن يستهدف قتاله، عندما رأى بأن الجيش الإسرائيلي لا يلتزم بالهدنة وأنه يواصل عملياته ضد حزب الله وضد جنوب لبنان تحديدا في عمليات النصف الممنهجة للقرى بأكملها في جنوب لبنان. وفي الواقع جلال، حزب الله فاجأ إسرائيل في عودته القوية إلى ميدان القتال بعد أن اعتقد الجيش الإسرائيلي بأنه قد سدد ضربة موجعة للحزب التي انتهت بعد ذلك في توقيع اتفاق خفض أو وقف الأعمال العدائية في نوفمبر من العام 2024. لكن عندما عاد حزب الله في هذه المواجهة في مارس الماضي فاجأ الجميع، فاجأ الإسرائيليين على في البلدات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، فاجأ الجيش الإسرائيلي وفاجأ المستوى السياسي إلى حد كبير، لأن وأظهر كما قال كثيرون أن الجيش الإسرائيلي وأن نتنياهو وحكومته كانوا يكذبون على الإسرائيليين طيلة عام كامل بأن حزب الله أصبح بعيدا عن الحدود وأصبح ضعيفا وغير قادر على العمل وغير قادر على إطلاق الصواريخ، فوصلت صواريخه في المواجهة الحالية حتى تل أبيب وقتل حتى الآن 18 جنديا إسرائيليا وجرح نحو 1000 آخرين. فقط في الأسبوعين الماضيين هنالك نحو 200 جندي وضابط جرحوا في إطار هذه العمليات العسكرية. وعندما ذهبت إسرائيل جلال إلى توسيع هذه العملية العسكرية البرية واحتلال مزيد من المناطق بعد أن كانت تسيطر على 5 نقاط في داخل جنوب لبنان، ذهبوا إلى القول بأن هذه العملية هي هدفها حماية البلدات الإسرائيلية وإبعاد خطر الصواريخ المضادة للدروع. وإذ بالجيش الإسرائيلي يسيطر على مساحات واسعة في جنوب لبنان ويتعمق في بعض النقاط بين 8 إلى 10 كيلومترات ليبرز تهديد مميت آخر كما يوصف الآن في العرف العسكري الإسرائيلي هو تهديد المسيرات الانقضاضية المفخخة التي بادت تقض مضاجع الجيش الإسرائيلي. وحتى أن هذا التهديد يوصف بأنه حول جنود الجيش الإسرائيلي كالبط في ميدان الرماية إلى هذا الحد، بمعنى أن هنالك قدرة كبيرة وواضحة لدى المقاومة اللبنانية في اصطياد الجنود الإسرائيليين، في جرحهم وقتلهم وضرب عتادهم العسكري، ليس

0: على أن يوجه ضربات في غاية الدقة. حتى عليك أن تنظر جلال عندما ينشر حزب الله مقاطع الفيديو للمسيرات التي تنقض على أهدافها، هو يلتقط صورا كيف أن هذه المسيرة تحوم حول الحشد العسكري وترى بأنها تستطيع أن تضرب هذه الدبابة وأن تضرب هذا المدفع أو تضرب هذه الخيمة، ولكنها في نهاية المطاف تضرب الهدف الذي تريده. وهذا أمر يعني تنظر إليه إسرائيل ببالغ الخطورة، وهو يبدي أيضا قدرة استخباراتية عالية لدى المقاومة اللبنانية في اختيار الأهداف، في تحديدها، في ربما وضع قاعدة معلومات حول أماكن وجود التحشدات العسكرية الإسرائيلية، ليس فقط في جنوب لبنان إنما في داخل إسرائيل، لأن الاستهدافات لا تقتصر فقط على الجنود في الأراضي التي تحتلها إسرائيل الآن، بل على المواقع والثكنات العسكرية المحاذية للحدود، بما فيها مرابط المدفعية الإسرائيلية التي تشكل إسنادا ناريا أيضا للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان. لذلك هذا موضوع يقض المضاجع الإسرائيلية، ودفع حتى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى عقد اجتماع طارئ بخصوصه لتداول والتباحث في كيفية إيجاد وسائل تكنولوجية أو نارية للتعامل معها، وإبقاء التعليمات الصارمة والمشددة لجنود الجيش الإسرائيلي باتباعها في ميدان المعركة في جنوب لبنان، حتى أنهم وضعوا جنديا لكل قوة أو كتيبة لكي يراقب الأجواء من هذا التهديد، وهذا لا ينفع حتى الآن.
1: شكرا لك الياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. ننوه إلى هذه المشاهد الواردة من النبطي قبل قليل عقب غارة إسرائيلية. إذن هذه صور من النبطي عقب غارة إسرائيلية، هذه اللحظات الأولى للغارة في النبطي، وتابعنا لاحقا مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني يحاولون التوجه إلى مكان الاستهداف لإسعاف من يمكن إسعافه. إذن هذه الصور مرة أخيرة أذكر بأنها من النبطي قبل قليل عقب غارة إسرائيلية، في سياق طبعا التصعيد الإسرائيلي البارز واللافت في الأيام والساعات الماضية تحديدا، والإنذار الثاني اليوم بتهديد وإخلاء مناطق بعينها، تحديدا بلدات كفر حتى، عرب صليم، تير الزهراني في جنوب لبنان. ونعود إليك أيضا إيهاب العقدي عن المعلومات المتوفرة عن هذه الغارات المتفرقة في جنوب لبنان، وصولا إلى محافظة جبل لبنان أيضا بمسيرات على سيارات لبنانية.
2: نعم، الصور التي شاهدناها قبل لحظات هي للطريق الذي يصل كفر رمان بمدينة النبطي، والذي تعرض لغارتين إسرائيليتين قبل أقل من نصف ساعة، وهو جزء من سلسلة الغارات المستمرة على جنوب لبنان بالطائرات الحربية، وكذلك الذي وصل إلى حدود منطقة بنت جبيل، إذ تعرضت قبل قليل بلدتان تقعان في هذا القضاء لغارات جوية إسرائيلية، استكمالا للغارات التي كانت بدأتها القوات الإسرائيلية كذلك على بلدات مختلفة تقع في القضاء نفسه، والتي تشرف على مناطق واسعة تحتلها إسرائيل في بنت جبيل والقرى التي تحيط بها. طبعا القوات الإسرائيلية كانت كذلك شنت سلسلة غارات على منطقة صور بعد تهديدات بالإخلاء للسكان، ما أدى إلى حالة خوف من السكان الذين كانوا يتواجدون في هذه البلدات والقرى، ومن ثم عمدت إلى البدء بأعمال قصف مركزة أدت إلى تدمير مبان ومنازل عدة في القرى التي جرى استهدافها. وقبل نحو أقل من ساعة كان هناك أيضا تهديد بالإخلاء لعدد من البلدات التي تقع في منطقة إقليم التفاح إلى الشمال من منطقة النبطي، وجاء ذلك بعد أن قامت المسيرات الإسرائيلية بسلسلة غارات على الطريق الساحلي الذي يربط مدينة صيدا ببيروت. أربع غارات شنت على سيارات أدت إلى استشهاد ثمانية في ثلاث غارات على الطريق الساحلي في الجي والسعديات وبرجة، ووفقا لوزارة الصحة فبين هؤلاء طفلان نتيجة لهذه الغارات، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرحى. فرق الدفاع المدني والإسعاف في جنوب لبنان كانت تحدثت عن استشهاد شخص تاسع في غارة استهدفت سيارة

0: عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا، بالإضافة إلى جرح شخص آخر. كل ذلك كان يأتي في ظل فاصل زمني هو أقل من 24 ساعة على محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة. وأيضا هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي استكمالا للتصعيد المستمر منذ عدة أيام، والذي حاول خلاله لبنان الرسمي الطلب من الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف هذا التصعيد باتجاه جنوب لبنان وباتجاه المناطق التي تخطت منطقة جنوب الليطاني ووصلت كما شاهدنا هذا اليوم باتجاه الطريق الساحلي بين صيدا وبيروت، وكذلك باتجاه أماكن أخرى في البقاع وتحديدا البقاع الغربي الذي جرى أيضا إنذار سكانه بإخلاء عدد من القرى. وكل ذلك كانت السلطات اللبنانية تحاول وقفه قبل الوصول إلى هذه المفاوضات المرتقبة يوم الخميس في واشنطن، والتي يريد لبنان أيضا وضع جدول وقف إطلاق أو وقف إطلاق النار على رأس جدول الأعمال، بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي يطالب بها من انسحاب إسرائيلي وأيضا نشر الجيش اللبناني في كافة مناطق الجنوب وإعادة الإعمار والإطلاق سراح الأسرى وعودة السكان إلى المناطق التي تحتلها إسرائيل، بينما تواصل إسرائيل ضغطها باتجاه لبنان العسكري تحديدا نحو المناطق التي كنا قد ذكرناها، مع إعلان حزب الله بأنه سيستمر في القتال في جنوب لبنان وأنه يرى بأن هذا الأمر هو الذي يرغم إسرائيل على وقف إطلاق النار.
1: شكرا لك إيهاب. في صور جنوب لبنان إشارة إلى أن آخر الغارات سجلت على بلدة بيت يحون جنوبي لبنان. مستمرون في هذه التغطية ويبقى معنا فيها السيد نقولة نصيف الكاتب الصحفي وأيضا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وانضم إلينا أيضا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا مرة جديدة. العميد جوني، القراءة العسكرية للتصعيد المنفلت إذا صح التعبير والأكثر عدوانية من إسرائيل في مناطق جنوب لبنان وصولا إلى محافظة جبل لبنان.
2: نعم جلال، إذا ما ربطنا وتيرة العمليات الإسرائيلية بالوقائع التي تجري في الميدان منذ أيام، يعني منذ بضعة أيام منذ أن نشطت مسألة المسيرات الانقضاضية لحزب الله وبات لها تأثيرها على مواقع جيش الاحتلال، ومنذ أن تبين أن هناك ثغرة في المناعة الدفاعية لجيش الاحتلال في هذا الموضوع، يبدو أنه قرر أن يكون الرد غير مباشر، بمعنى رد ردعي. هذا البعد العملياتي لهذا التصعيد في العمليات هو وكأنه يريد أن يرسي قاعدة اشتباك جديدة تقول أنه طالما أنت مستمر في إطلاق المسيرات، وطبعا بين مزدوجين لا حل تقني عسكري لهذه المعضلة بالنسبة لجيش الاحتلال، طالما حزب الله مستمر بإطلاق المسيرات، طالما ستشتد وتيرة الهجمات الإسرائيلية وتحديدا الاغتيالات بالمسيرات نظرا لما لهذه العمليات من تأثير موجع في البيئة، في الأشخاص، في المحيط. يعني أنت تتحدث عن عملية إطلاق مسيرة صاروخ على سيارة في وسط طريق دولي بين بيروت وصيدا، تأثيرها كبير جدا. ليس المسألة مسألة إصابة شخص أو استهداف شخص، بصرف النظر عن من هو هذا الشخص، إذا كان فعلا مقاتل من حزب الله أم أنه مناصر لبيئة حزب الله. أو وبالتالي فإذا أنا أربط بين هذا التصعيد في وتيرة الاستهدافات وتحديدا المسيرات، طبعا بالإضافة إلى جهد آخر يتعلق بالإخلاءات والإنذارات والتدمير، وبين نجاح حزب الله بإطلاق المسيرات الانقضاضية على جيش الاحتلال، وبالتالي يحاول الإسرائيلي إلى فرض قاعدة اشتباك جديدة بهذا المنحى. البعد السياسي لهذا التصعيد بالعمليات لابد أيضا من قراءة ملازمته أو يعني تماهيه مع التفاوض. أيضا هنا يريد الإسرائيلي أن يقول كلما اقتربنا من التفاوض كلما يعني تم تسخين الجبهة، يريد أن يقول الإسرائيلي أن المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل لا علاقة له بالمسار الميداني. هذه الرسالة يعني تحديدا يريد أن يرسي مفهوما يطغى على التفاوض، باعتبار أننا نحن وأنتم أيها المفاوضون اللبنانيون نعاني من مشكلة حزب الله وأدائه في الميدان، وعلينا التباحث أو البحث سويا عن مخرج لهذه المعضلة، وهذه ستبقى معضلة لنا ولكم من خلال هذا التصعيد وتوتير الأجواء إلى أن نجد حل مشترك بهذا الاتجاه.
1: طيب. دكتور وسام، العميد جوني وضع معضلة المسيرات لحزب الله بالنسبة لإسرائيل في مقابل هذا التصعيد الذي نشهده. يعني السؤال، هل إذا خفف حزب الله من تصعيده هل يعني بالضرورة بأن إسرائيل ستلتزم أيضا بتخفيف التصعيد على ضوء المسار التفاوضي؟
3: حتما لا. ما تفضل به العميد هو الوتيرة الذي وصل إليها الإسرائيلي نتيجة المسيرات، وإلا فأن الإسرائيلي حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار لم يلتزم، يعني هو الذي كان بادئا بالاعتداءات ولا يمكن له بأي شكل من الأشكال أن يرتدع باعتبار ما لم تردعه فعليا الولايات المتحدة وما لم يكن هناك موقف موحد لبناني يستند إلى قوة المقاومة وإلى الالتفاف الشعبي ويفاوض دبلوماسيا هذا العدو الإسرائيلي، لن يكون هناك خيارات للبنان بكل أسف.
1: سيدنا أولى، هل ترى السلطة اللبنانية المفاوضة الآن بأن تصعيد حزب الله المقابل للتصعيد الإسرائيلي هو حجر عثرة أمام إمكانية التوصل إلى أي توافقات على طاولة المفاوضات؟
4: منطق الأمور يقول بأنه عامل مساعد، ربما يشكل عامل مساعد من دون أن يكون هناك تنسيق طبعا، لأنه الدولة اللبنانية في مكان وحزب الله في مكان آخر، وبالتالي لا يذهبان معا إلى المفاوضة، تذهب الدولة اللبنانية والحزب يقف بشكل عائق أو في طريقها. إذا ذهب لبنان إلى هناك ممكن أن يكون على طاولة التفاوض هذا الضغط الذي يمارسه حزب الله قد يكون عاملا مساعدا للدولة اللبنانية على نحو غير مباشر، يعني من دون أن تتبناه الدولة اللبنانية أو تدعمه أو تضعه على الطاولة كورقة.
1: كيف إذا كان كيف إذا كان يبدو بأن هناك اتفاق أمريكي لبناني بأن يجب ضرورة نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية كمدخل لأي مسار تهدئة مع إسرائيل؟
4: هو أولا مطلب إسرائيلي قبل أن يكون مطلبا أمريكيا، هو طبعا مطلب أمريكي لكن ليس بالأهمية التي توليها إسرائيل، لأنه حزب الله هو الذي يهدد الحدود الإسرائيلية وإسرائيل هي التي تهدد باعتداءات على الجنوب وباحتلال الجنوب، فبالتالي هو مطلب إسرائيلي. لكن الغرابة في الأمر هو الإحراج الذي توضع فيه السلطة اللبنانية عندما يصدر موقف أمريكي بالتناغم مع موقف إسرائيلي آخر بأن حزب الله هو عدو للبنان وإسرائيل معا، أو عدو للبنان وإسرائيل وأمريكا. طبعا هذه مسألة محرجة بالنسبة إلى الحزب، بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، لأنها تضعها في مواجهة الحزب، وهذا الأمر له مترتبات في الداخل اللبناني سواء على المستوى السياسي الاجتماعي الديموغرافي على مستوى المذهبي والطائفي في البلد. لذلك يعني كنت بدأت أن أقول بأنه ممكن أن يكون هذا السلاح عامل مساعد للدولة اللبنانية من دون أن تتبنى
1: على طاولة المفاوضات،
4: على طاولة المفاوضات، لكن في المقابل يمكن أن يكون عاملا سلبيا أيضا، لأن إسرائيل عندئذ تفصل تماما بين العمليات العسكرية وبين المفاوضات. يعني إسرائيل لا تضع في حسبانها أنه ما أن تجلس إلى الطاولة مع لبنان ويبدأ الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار وترسيم والترتيبات الأمنية أنها ستنسحب، لم تصل إلى هذا الحد من الاحتلال والتدخل والتدمير كي تنسحب بسهولة فائقة.
1: أسمع تعليق منك، هل يعتبر حزب الله بأن هناك إمكانية أو هناك رغبة للسلطة اللبنانية أن تستفيد من هذا السلاح في مسارها التفاوضي مع إسرائيل؟
3: حتى الآن لا يبدو ذلك، ولكن ما علمته أن دوائر القصر الجمهوري تشعر بخيبة الأمل والإحباط، لسيما مع اقتراب جولة المفاوضات وعدم وجود أي مستجد فعليا قد يكون إيجابيا أو قد ينظر إليه بأنه سيكون كورقة قوة أو يمكن أن تقدمها الدولة على الطاولة حتى للشعب اللبناني ليس فقط في المفاوضات. واضح أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يشعران بأنهما قد تورطا في هذه المسألة، لأن الأمور لا يبدو أنها ستتجه بأي اتجاه إيجابي طالما الإسرائيلي بهذا المعنى الميداني وبهذا الخطاب السياسي الذي تحدثتم عنه.
1: سيد عادل، ما رسائل إسرائيل من التصعيد الأخير الموسع لطاولة المفاوضات في واشنطن؟
5: تحياتي لك أستاذ جلال ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري هاي الرسائل أو هذا التصعيد الإسرائيلي يعكس حجم الأزمة والورطة التي تمر أو التي وجدت إسرائيل نفسها بها، بناء على فرضيات خاطئة، معلومات، تقديرات مبنية على عنجهية وعلى يعني فهم إسرائيل المبني أولا وأخيرا على القوة دون أن تفهم الآخر. إسرائيل ذهبت باتجاه هذا التصعيد بناء على تقديرات أنه حزب الله لم يعد قادرا على مواجهة إسرائيل لساعة واحدة. 15 شهر من الانضباط والالتزام والهدوء من حزب الله رغم كل ما قامت به إسرائيل، فهم في إسرائيل أنه ضعف، ولو كان لحزب الله مقدرات لاستخدمها ولن يتردد دقيقة واحدة. بالتالي فاجأ حزب الله، فاجأ الجميع. الآن إسرائيل في مأزق، وقف إطلاق النار الآن إقرارا إسرائيليا بالهزيمة وله تداعيات كبيرة جدا على المبنى السياسي والحزبي الداخلي في إسرائيل، في إسرائيل في ظل قرب الانتخابات، والتصعيد الغير مضبوط والمفتوح هذا يعني إصرارا إسرائيليا على الذهاب باتجاه الاستنزاف المجهول اللي ستكون نتائجه أكثر بكثير صعوبة. أنا بتقديري التصعيد الميداني اليوم، هاي المسيرات الإسرائيلية، هي ردا على تصعيد نوعي دقيق وكمي بالأمس من قبل حزب الله في ساعات المساء. الذي تابع النقاش الإسرائيلي اليوم وبالأمس ما بعد ساعات ما بعد ظهر الأمس حتى اليوم، حزب الله أمس استخدم لأول مرة استهدف أهداف لأكثر من مرة، وحين يقال أو يتم تسريب من قبل جنود أنه كنا نلاحظ ونشاهد المسيرة حزب الله وهي فوق رؤوسنا بأمتار وتتحرك ما بين مقرات وغرف للبحث عن أهداف بعينها، هذا تطور هام جدا جدا، هذا كسر كل الخطوط الحمر التي كانت موجودة إسرائيليا، ولم يعد بمقدور الإسرائيلي أي إمكانية لمواجهتها، وخاصة أنه لم تكسر فقط ما تبقى من ردع إسرائيلي، وإنما أيضا كسرت مسألتين طالما الإسرائيلي يعتبرهم هم يعني الركن الأهم بقوته، التفوق الجوي، ثاني التفوق الإلكتروني وحرب التشويش. اليوم إسرائيل باتت في امتحان، لذلك حين نسمع بالأمس أن والله إسرائيل ردا على مسيرات حزب الله قررت افتتاح مصانع جديدة، هو معروف أن إسرائيل لديها آلاف المسيرات، مياه طيلة 15 شهر من وقت إطلاق النار هاي المسيرات الإسرائيلية لم تتوقفني. الجديد أنه حزب الله بدأ باستخدام هاي المسيرات والتي أثبتت جدواها سواء في تحويل الجنود الموجودين بداخل لبنان كما تحدث زميلكم
1: تحويلها لأهداف
5: لبط ينتظر للبط الذي ينتظر صيده،
1: وهذا ما يقوله الآن الجيش الإسرائيلي. الجيش يقول سلاح الجو اعترض ما يسميها الجيش بهدفين مشبوهين في سماء المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. العميد حسن جوني، ما هي العوامل العسكرية والاستراتيجية التي سمحت لحزب الله بأن يستخدم ما تسمى الآن بهذه المفاجأة، أن يخلق هذا التطور والدينامية المغايرة في معركته مع إسرائيل؟
2: دعني أقول لك بداية، سلاح المسيرات هو سلاح فرض نفسه في المعادلات التكتيكية منذ حرب روسيا وأوكرانيا وقبل ذلك، ولكن في الحرب الروسية الأوكرانية برز هذا السلاح كمؤثر في المعادلة التكتيكية في الميدان، ثم تطور لاحقا وكان حزب الله يستخدم المسيرات في حربه مع إسرائيل عام 2024، وكان المسيرات دور أساسي، وبالتالي هذا السلاح بشكل عام هو مراقب ومنظور من قبل حزب الله، ودائما العين على كيفية تطويره واستخدامه وتطوير يعني نوعية المسيرات التي تلائم الميدان والموقف. ويبدو أن هنا تم استيراد المعرفة وهذه الخبرة بهذا التعديل، وتحديدا في سر نجاح هذه المسيرة أو المحلقة تحديدا، وهو مسألة الفايبر أوبتيك، وهذا المسألة تم استيرادها من مكان ما يعني من الخارج بطبيعة الحال، ولكن تم إضافة تعديلات عليها من حيث تحميلها ذخائر مناسبة، وهذا ما جعلهم يطلقون عليها تسمية ذخيرة جوالة. هذه المحلقة باتت تسمى ذخيرة جوالة لأن هي يعني هي عبارة عن ذخيرة طائرة لا قيمة للمسيرة بحد ذاتها أمام الذخيرة، يعني لا وظيفة إلكترونية لها، لا مراقبة، لا ذخيرة وكاميرا وفايبر أوبتيك. طبعا وقائع الميدان، حزب الله يدرس طبعا وقائع الميدان، وهو يعرف تماما وهو خبر تماما معركته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعني هو يقاتل جيش الاحتلال منذ عشرات السنين. الجغرافيا، وقائع الميدان، السيطرة على يعني تحقيق وتأمين المراقبة على الأرض والجغرافيا، لأن هذه المسألة هي ليست فقط إطلاق مسيرة بقدر ما هي تأمين استطلاع دقيق لمعرفة وتحديد الأهداف بالدرجة الأولى، ثانيا طبعا المسيرة بحد ذاتها، وثالثا العنصر الذي يطلق هذه المحلقة ويتحكم بها، وهنا للمهارة دور أساسي في نجاح العملية. ولاحظ عندما نرى ونشاهد الفيديوهات التي تبث كيف أن اللحظات الأخيرة من طيران وتحليق هذه المسيرة هي اللحظات الأكثر دقة وحراجة، وأحيانا كثيرة إذا راقبت تراه يغير اتجاهها،
6: يختار الهدف،
2: يختار الهدف. يعني لديه هنا لابد أن لديه مهارة تدريب دقيق جدا للتحكم وضبط الأعصاب والمراقبة والتوجه ودقة التوجيه لتحديد نقطة الارتطام. يعني هناك مشهد بالأمس دخلت في مدخل فتحة الملالة، فإذا كل هذه العناصر أدت إلى تطوير. ويبدو أن حزب الله أيضا، وهنا أيضا نقطة مهمة، قد عمل على تجهيز عدد كبير من هذه المسيرات قبل أن يطلق المفاجأة، لأن بطبيعة الحال إطلاق المفاجأة سيدعو إسرائيل إلى ملاحقة ومتابعة التوريد لهذه العمليات.
1: أختم بالسياسة بدقيقتين لو سمحتما، سؤال لكما على ضوء كل هذا التصعيد، ما المتوقع من جولة المفاوضات على مستوى الفوت في واشنطن؟
4: طبعا من غير المتوقع الكثير في السياسة، ربما سيكون على الوفد اللبناني بشكل أساسي أن يطلب، إذا التأمت هذه الجولة، طبعا نحن لا نعرف الساعات الأخيرة ماذا يمكن أن يحدث، هو طلب وقف إطلاق النار قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض السياسي. هذه هي المسألة الأساسية حتى لا يكون هذا التفاوض تحت النار، وهو ما تريده إسرائيل.
1: دكتور وسام، طبعا الحزب يقول بأنه غير معني بهذه المفاوضات، ولكن كيف يراقب ما قد ينتج عنها؟
3: يعني أتوقع أنه نتيجة الفشل الذي سيحصل، لأنه لا يعني من غير المتوقع أن تنجح الجولة القادمة، ينتظر حزب الله، أظن أن حزب الله ينتظر أن تعود الحكومة اللبنانية لما يمكن أن يكون مفاوضات غير مباشرة أو تجميد لهذه المفاوضات أو استجماع لعوامل اللحمة الوطنية التي ستسمح فيما بعد بممارسة الضغط على الأمريكي والإسرائيلي.
1: شكرا لكم جميعا، الدكتور وسام ياسين، السيد الأولى نصيف، والعميد حسن جوني هنا في الاستوديو، وأيضا سيد عادل شديد في الخليل. إلى تطورات ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى الصين، حيث من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره تشي جي بينغ، وهذه مشاهد من مطار بيجين حيث هناك استعدادات لاستقبال الرئيس الأمريكي في بيجين. لشبكة مراسلنا في واشنطن أنس الصبار، وفي طهران عمر هواش. أنس، آخر التصريحات المرتبطة بزيارة الرئيس ترامب إلى بيجين.
7: جلال، فضلا عن كثير من الملفات التي كان يود الرئيس دونالد ترامب أن يناقشها مع نظيره الصيني بدون الحديث عن إيران، لأن هذه الزيارة كانت قد أجلت في وقت سابق، هو الملف الإيراني، وقال قبل مغادرته واشنطن إنه سيكون له حديث مطول مع الرئيس الصيني بشأن إيران، لكنه قلل من احتمالية أن تكون الصين طرفا مساعدا أو أن تساعد الولايات المتحدة في التوصل إلى حل هذه الأزمة، وهو تصريح يغلب عليه الدبلوماسية. كان سئل أيضا عن أوضاع الأمريكيين المالية في ظل ارتفاع أسعار الوقود وأسعار السلع الأساسية بسبب إغلاق مضيق هرمز، وقال إن هذا الأمر لا يشغل باله كثيرا، ووسائل الإعلام الأمريكية خاصة تلك التي لا تواليه تحدثت مطولا عن هذه النقطة، لكن وسائل إعلام أخرى تقول إن الأمر متعلق بأن الرئيس يعتقد بأن هذه الأزمة لم تبلغ ذروتها بعد، لكن هناك آراء مختلفة من بينها رابطة السيارات الأمريكية التي ترصد أسعار الوقود في الأسواق الأمريكية، وتقول إنها ارتفعت بأكثر من 50% مقارنة لما كان عليه الحال قبل الحرب. بكل الأحوال، واشنطن تتوقع من الصين أن تكون طرفا مساعدا في إيجاد مخرج على الأقل من أزمة مضيق هرمز، لأن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بأن بأن الصين هي من أكبر إن لم تكن أكبر المستفيدين من حركة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، وعلى الجهة الأخرى الولايات المتحدة تتأثر بارتفاع أسعار الوقود لكنها ليست من بين كبار المستفيدين من إعادة الحركة إلى هذا المضيق. الرئيس دونالد ترامب ما زال يعتقد أن هناك فرصة للتوصل لاتفاق، وإن قال إن الولايات المتحدة مستعدة للعودة مرة أخرى إلى العمليات العسكرية. شبكة NBC نيوز ذهبت أبعد من ذلك ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الحرب سمت العملية التالية التي قد تبدأ في حال لم تنجح الجهود الدبلوماسية، وأطلق عليها اسم المطرقة الثقيلة، وهذه التسمية تتبع تسمية أخرى، تسمية الغضب الملحمي التي أطلقت على العملية العسكرية التي تقول إدارة دونالد ترامب إنها انتهت، بينما الديمقراطيون في الكونغرس يقولون إنها ما زالت مستمرة على شكل حصار بحري للموانئ الإيرانية، وبذلك يتهمون الرئيس دونالد ترامب بأنه يخالف القانون لأنه لم يحصل على تصريح من الكونغرس بمواصلة العمليات العسكرية بعد 60 يوما التي يتيحها الدستور. لكن الرئيس دونالد ترامب يتوجه إلى الصين، وهو يعتقد بأن هناك الكثير ليتم بحثه، لكن يتمنى وكذلك يفعل مسؤولون في إدارته أن يتم التوصل إلى صيغة ما أو تفاهم ما بشأن إيران. جلال،
1: نعم. تنضم إلينا أيضا شيماء جوئي من بيجين، ومعك شيماء على ضوء الاستعدادات، ونحن نتابع صور مباشرة من المطار في بيجين استعدادا لوصول طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف هي الاستعدادات؟
6: الاستعدادات جلال على قدم وساق منذ فترة، منذ أكثر من أسبوع، منذ أن أكد الجانب الصيني زيارة الرئيس ترامب في هذا الموعد بعد تأجيلها المرة الأولى. والصين تتحرك على أكثر من مستوى دبلوماسي وسياسي استعدادا لهذه الزيارة، لأنها ستطرح على طاولة النقاش مع الجانب الأمريكي الملف الإيراني، تحديدا فتح مضيق هرمز. هذه النقطة تحديدا تهم بيجين وتريد أن تفتحها خلال هذه الزيارة. واستبقت وصول الرئيس ترامب بمحادثة هاتفية بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار. الجانب الصيني على لسان وانغ تحدث عن أهمية فتح مضيق هرمز خلال المرحلة المقبلة، عن جهود الوساطة الباكستانية التي تأمل الصين أن يتم تكثيفها خلال هذه المرحلة، وتريد أيضا بيجين أن تلعب دورا فعالا كما قال وانغ لدار، تريد أن تلعب دورا فعالا في الدفع بجهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني. الجانب الباكستاني على لسان إسحاق دار تحدث عن كل هذه الجهود، عن الوساطة، عن المسار التفاوضي وما تم التوصل إليه بشكل عام. وننوه هنا إلى أن بيجين كانت تتابع الوساطة الباكستانية منذ الاجتماع الرباعي. الصين كانت قد دعت الجانب الباكستاني تحديدا وزير الخارجية لزيارة الصين بعد الاجتماع الرباعي مباشرة للحديث عن هذه الوساطة، إمكانية إنهاء الحرب بشكل تام. ثم بقيت تتابع أيضا عن طريق وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الباكستاني المفاوضات أو الجولة الأولى من المفاوضات والجولة الثانية التي انهارت في النهاية. بالتالي يمكن القول بأن الصين تحاول من جانب أن تدخل على الخط بثقلها الاقتصادي على الجانب الإيراني من أجل الدفع بالمسار التفاوضي لما له من تأثير كبير على صادراتها أولا إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والتي تمر جميعها عبر مضيق هرمز، والتي أيضا تراجعت بشكل كبير خاصة عندما نتحدث عن صادرات الصين من الصلب التي يستحوذ عليها الشرق الأوسط بنحو 45%، وأيضا وارداتها من النفط من إيران ومن دول الخليج والعراق بطبيعة الحال، وأيضا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال التي تأثرت أيضا بشكل كبير من دول الخليج وتمر جميعها عبر مضيق هرمز. هنالك أيضا محاولات من بيجين للتأثير على الجانب الإيراني، رأينا ذلك الأسبوع الماضي في زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وما قاله له نعم جلال وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأن العودة للحرب أمر غير مقبول بالنسبة لبيجين والمسار التفاوضي هو الحل.
1: شكرا شيماء. عمر في طهران، كيف تراقب طهران هذه الزيارة؟
8: جلال، سياسيا طهران تقول إنها غير معنية كثيرا بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن الزيارة مرتبطة بكلا الطرفين الصيني والأمريكي بدرجة الأولى، وأنها زيارة ثنائية وفق التوصيف.

0: الإيراني. لكن في الحقيقة جلال، هذا لا يعني أن طهران لا تعول على الجانب الصيني، لأن الصين تعتبر هنا شريك اقتصادي وسياسي وتجاري بالنسبة لإيران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن الصين تعرف المواقف الإيرانية حيال الحرب، حيال الأمن الملاحي في المنطقة، ويمكن أن تنقل ذلك إلى الجانب الأمريكي وإلى شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في الواقع جلال، هنا في الصحافة الإيرانية يجري الحديث كثيرا عن احتمال أن يكون هناك دور صيني لتقريب وجهات النظر بين طهران وبيجين. حتى إحدى الصحف قالت أنه يمكن للصين أن تحل إحدى أكبر العقد على طاولة المفاوضات المتعثرة بين الإيرانيين والأمريكيين. الأمريكيين كانوا قد رفضوا أن يتم نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا، ورفضوا أيضا أن يبقى في إيران ويتم خفض تركيزه. لذلك يعتقد هنا أنه احتمال أن يكون هناك عرض صيني لنقل هذا المخزون إلى الأراضي الصينية، ويمكن أن تقبل طهران بذلك. كل هذا يأتي فقط ضمن إطار التكهنات والتحليلات، لا يوجد أي شيء رسمي هنا في طهران بهذا الشأن. كذلك ينظر إلى الصين إلى أنها كانت قد لعبت دور مهم في الوساطة الباكستانية. نذكر جميعا البيان، المبادرة الصينية الباكستانية المشتركة التي صدرت في نهاية مارس الماضي، وكانت قد أدت إلى تفعيل دور الوساطة الباكستانية. صحيح أن هذه الوساطة حتى الآن لم تنجح، لكن الصين باعتبارها لا تزال تدعم هذه الوساطة. وفي الحقيقة حتى الآن لم تجرب القناة الصينية لأجل أن تكون على خط العلاقة بشكل حقيقي بين طهران وواشنطن. كان هناك اختبارات للقناة العمانية التي لم تنجح حتى اللحظة، الوساطة الباكستانية، القناة الباكستانية لم تنجح. لذلك قد يكون هناك اختبار للقناة الصينية عبر تقريب وجهات مباشرة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هنا في إيران لا يزال الموقف متشدد حيال الكثير من القضايا، ويوصف رفض ترامب للمقترح الإيراني الأخير بأنه لا يأتي ضمن الحلول الدبلوماسية، وإنما يأتي ضمن بحث واشنطن عن تنازل وتسليم إيراني، وهذا لا يزال مرفوض هنا في طهران.
1: شكرا لك عمر في طهران. نفتح النقاش هنا مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. مرحبا بكم جميعا. دكتور صدقيان، ماذا تنتظر طهران من حليفتها وشركتها بيجين من قمة القمة بين الرئيسين؟
2: جلال، يعني إيران لا تعول كثيرا على الزيارة التي يقوم بها الرئيس ترامب إلى الصين، لأنه هو كان يفضل أن يحمل في حقيبته اتفاقا مع إيران أو فتحا لمضيق هرمز، الاثنان لم يحدثا. وبالتالي الآن يذهب إلى دولة هي دولة انتقدت الرئيس ترامب للحشود العسكرية الموجودة في شمال المحيط الهندي، في هو السبب الذي كان في إغلاق هذا إغلاق مضيق هرمز. وبالتالي هناك الكثير من الأمور حدثت بسبب الحرب التي شنها ترامب على إيران. والصين لديها موقف انتقدت فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبالتالي هو يذهب إلى الصين ماذا يريد أن يتحدث، إلا اللهم أن يطلب من الرئيس الصيني أن يتدخل لإيجاد نوع من المصالحة أو لترطيب الموقف الإيراني. أنا أعتقد بأن الإيرانيين خلال الزيارة التي قام بها عباس عراقچي للصين، هو وضع الجانب الصيني في تفاصيل المفاوضات، في تفاصيل كل القضايا المتعلقة بالحشود العسكرية الأمريكية، بظروف الحرب وبتداعيات هذه الحرب، بما في ذلك مضيق هرمز. بيبدو لي الصين إذا لمست أن فعلا الرئيس ترامب، ليس إعلاميا أو كذا، إذا فعلا كان الرئيس ترامب يريد التوصل لحل لقضية الحرب، إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، والتوصل مع إيران إلى صفقة أو اتفاق هذا اللمس يجب أن يكون حقيقة عند الصينيين. طيب. إذا لمست ذلك أعتقد بأن الصين لا تمانع لسببين. أولا أنها تريد أن تنهي هذه قضية مضيق هرمز لأنها متضررة جدا من هذا الحشد. الحالة للحشود العسكرية هي في المجال الحيوي الصيني. النقطة الثالثة أن إيران في نهاية المطاف صديقة إلى الصين، لديها مع الصين برنامج عمل مشترك لمدة 25 عاما بقيمة 450 مليار دولار، وبالتالي أنا أعتقد هذا الأمر يتوقف على سلوك الرئيس ترامب، لكني أستبعد أنه الرئيس ترامب يعني يستطيع أن يقنع الصينيين إعلاميا أو ما شاكل.
1: أتوقف عن نقطة بأن إيران غير معنية دكتور، محجوب بهذه الزيارة، كيف تقرأ هذا واللقاء بحد ذاته في هذه الظروف ونظرا إلى المصالح الصينية، ألا يضع ضغطا أيضا على إيران؟
3: لو كانت جلال إيران غير معنية لماذا أرسلت وزير خارجيتها قبل بضعة أيام فقط من هذه الزيارة؟ إيران معنية، إيران معنية بأن تنتهي الحرب أمس قبل اليوم. هذه حرب حتى الآن مكلفة جدا للنظام، لاستقراره، للدولة، للمجتمع، لكل شيء، وبالتالي إيران معنية بأي طرف يمكن أن يتدخل ويوقف الحرب أو حالة العداء بينها وبين أمريكا بأثمان يمكن أن تقبلها أو يمكن أن تتفاوض عليها. لذلك هي تنظر إلى هذه الزيارة بعين الأهمية، تتوقع من الرئيس الصيني أن يفعل شيئا في ثلاث سياقات. السياق الأول أن يغير ربما من طريقة تعامل الرئيس الأمريكي مع هيكل التفاوض، وأعتقد بأنه اليوم الصينيون يتحدثون عن إعادة الهيكلة، بدل ما نتكلم عن وقف إطلاق النار أو عن البرنامج النووي نتكلم عن فتح المضيق أولا. وفتح المضيق سيخلق أجواء للثقة، ربما يرافقه رفع الحصار البحري، ونبدأ من النقاط التي استحدثت بعد الحرب بعبارة أخرى، وهذا تغير استراتيجي كامل سيكون في هيكل التفاوض. هذه القضايا طرأت بعد الحرب، لننهي القضايا التي طرأت بعد الحرب ثم ننتقل للقضايا التي كانت قبل الحرب، وأهم قضية البرنامج النووي بالتأكيد. المسألة الثانية، الصينيين معنيين أيضا بإعادة أمن الطاقة، أمن الطاقة ليس لهم بل للعالم كله. اليوم غير الصين قبل 10 سنوات. الصين اليوم لديها علاقات قوية مع كل الدول الأوروبية، معظم الزعماء الأوروبيين كما استعملت مصطلح حجوا إلى إلى إلى إلى بكين وتعاونوا مع الصينيين. رئيس الوزراء الكندي في آخر زيارة له يعتقد بأنه الحليف القادم للغرب هو الصين، وبالتالي الصين اليوم في وضع وفي صورة تختلف تماما عما سبق، والرئيس الأمريكي معني بأن يدخل على هذه الصورة ويحاول الاستفادة وعودة. النقطة الثالثة بسرعة وهي تتعلق بتقوية العلاقة مع الرئيس الأمريكي. الرجلان الصيني والرئيس الصيني والرئيس الأمريكي لديهم علاقة بدأت عام 2017 جيدة، والرئيس الأمريكي بالتأكيد يريد أن يبني على هذه العلاقة شيئا للداخل الأمريكي، للاقتصاد الأمريكي، يصلح فيه بعضا من إخفاقات هذه الحرب الاقتصادية وارتفاع التضخم ربما يأتي من الصين.
1: وفي النقطة الثانية التي ذكرتها وإجابة على الشق الثاني من السؤال، هذا يضع ضغط على إيران أيضا رغبة الصين بفتح مضيق هرمز؟
3: بالتأكيد، لأن الصين بالمحصلة ستقول لإيران لدينا مصالح مشتركة، نحن فقط ليس الأمر متعلق بالنفط منكم، لدينا مصالح مشتركة. هذه الاتفاقية تحدث عنها الدكتور 450 مليار دولار، كيف نطبقها إذا أردتم أن تبقوا المضيق مغلق؟ لأنه هذا لا يتعلق بكم، يتعلق بعلاقاتنا مع الشركاء في المنطقة، أكثر من 200 مليار دولار علاقة مع دول الخليج.
1: السفير هود، الرئيس ترامب قال بأنه سيبحث مطولا الملف الآن الإيراني مع الرئيس الصيني، ما الذي يريده من الصين في علاقتها الاستراتيجية مع طهران؟
4: شكرا على الدعوة لمشاركتكم برأيي في هذا النقاش. أعتقد أنه سيتحدث مع الرئيس الشي حول إيران، لكنه ربما سيكون أحد المواضيع العديدة التي سيتناقش بها الرئيسان. سياسة التجارة ربما سيكون هدفه الأول، لكن بالتأكيد أعتقد أن عناصر بعض الاتفاق أو الفهم في حول إيران موجودة. هنالك الرئيس الصيني بإمكانه أن يطلب من رئيس الولايات المتحدة أن يقوم بإيقاف مبيعات السلاح إلى تايوان، في مقابل ذلك بإمكان الصين أن توافق على عدم استخدام حق النقض الفيتو في قرار مجلس الأمن الذي قدمته البحرين، والذي يدعو إيران إلى العودة إلى إعادة المضيق إلى وضعه السابق. إذا ما حصل ذلك فإن دونالد ترامب بإمكانه أن يقول لقد قمت بقصف المنشآت النووية.

0: قمت بفتح المضيق الآن، الحرب انتهت، حققت أهدافي. لكن علينا أن نتذكر أن الصين قلقة جدا حول مسألة المشروع النووي أو البرنامج النووي في إيران، بالتالي هي دعمت الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في عام 2015. بالتالي أعتقد أنه سيكون هناك حاجة لإجراء نقاشات. الصينيون سيريدون، سيكون من مصلحة الصين أيضا أن تجرى هذه النقاشات.
1: فقط إشارة أن المشروع في مجلس الأمن ليس بحرينيا فقط، وإنما أمريكي بحريني خليجي، والآن انضمت دول كثيرة إليه، أكثر من 112 دولة. دكتور، هل تمتلك الصين أوراق الضغط على الطرفين لحلحلة على الأقل قضية مضيق هرمز؟
2: بالتأكيد. شكرا أستاذ جلال. أنا أعتقد بأنه أيضا فيها منع لتداخل الملف التايواني مع ملف الذكاء الاصطناعي، مع قضية الضرائب التي تهتم بها الصين ولا تريد أن ترفعها مرة أخرى الولايات المتحدة. فهناك بالفعل يعني منع هذا التداخل حتى لا تختلط الأوراق. هو ممكن الاستفادة من هذه الأوراق الضاغطة أو هذه الملفات المهمة للصين وكذلك الولايات المتحدة باستخلاص ضغط صيني على إيران، لأن تعرف بأن الصين أكبر مشتري للنفط الإيراني وبالتالي لديها بالتأكيد تأثير. اليوم الغريب أستاذ جلال بأن الصين تدعو باكستان لتكثيف جهودها الدبلوماسية، يعني بينما المنطق يقول بأن الصين أيضا تحث الأطراف وبالذات الطرف الإيراني على أن يتجه نحو الرد المناسب والمنطقي على الأوراق التي قدمت أو على المبادرات التي قدمت. أنا بظني أن الباكستانيين لا يملكون أكثر من ذلك، لا يملكون أكثر من نقل هذه الرسائل، بمعنى نقل هذا البروبوزل أو المقترح الأمريكي ثم التعديل وهكذا. أكثر من ذلك أعتقد بأنهم قد استنفذوا قدرتهم. الآن هناك أيضا عامل جديد وهو الدور الخليجي الذي بدأ يتحرك من الدوحة وكذلك من الرياض لإقناع الأمريكيين مثلا للاستمرار نحو المفاوضات وتجنيب العامل العسكري هذه اللحظة أو تجميده على الأقل، بالرغم من أن هذه الهدنة الهشة لا سلام لا حرب هي مقلقة بالتأكيد. الآن العامل الضاغط هو فتح هرمز، وبالتالي أنا أعتقد هذا عنصر مهم. الصينيون بالتأكيد وإن كانوا مستفيدين إلى حد ما استراتيجيا من استنزاف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية، لعب دور جديد في التوازن العالمي، لكن لا شك الاقتصاد الأول في العالم وهو الأمريكي مع الاقتصاد الثاني في العالم أيضا وهو الاقتصاد الصيني يلتقيان في هذه القمة، بالتأكيد لن يكون العامل التجاري وحده، ولكن الحرب الإيرانية الأمريكية ستكون حاضرة وفاعلة في هذه الاجتماعات.
1: دكتور محجوب، طبعا إشارة فقط، نتابع صور، هل هذه الاير فورس 1؟ يبدو كذلك. سنتابع إذا ما كانت هذه طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما يبدو بأنها اير فورس 1، حطت الآن في مدرج مطار في بيجين وسط استعدادات كبيرة بدأت منذ أسابيع بحسب مدير مكتب الجزيرة في بيجين شيماء جوئي كما تابعنا معها قبل قليل. استعدادات على مستوى عال جدا قبل أسبوع لهذه الزيارة التي ينظر إليها بأنها قد تكون الزيارة الأهم في ظل وسياق ما تمر به المنطقة، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز. وفد رفيع يرافق الرئيس دونالد ترامب في هذه الزيارة نظرا إلى العلاقات الشائكة أيضا ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، منها ملفات تايوان، الذكاء الاصطناعي والتبادل التجاري أيضا بين الطرفين. طيب، نحن سنتابع هذه الصور لوصول الطائرة الأمريكية الرئاسية. دكتور محجوب، نسأل ماذا تريده طهران وما الذي تريده الإدارة الأمريكية، ولكن أيضا ما الذي تريده الصين؟ أنت أشرت إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، وعلى ضوء أيضا أوراق الاشتباك إذا صح التعبير ما بين رئيس ترامب والرئيس الصيني، ما الذي تريده الصين أيضا؟
3: هناك ورقة أضيفت يوم الجمعة الماضية وهي عندما وافق البرلمان التايواني على صفقة سلاح بحوالي 25 مليار دولار، وهذه الصفقة باعتقادي ستنظر لها الصين على عين القلق الكبير الحقيقة، لأن فحواها تطور نوعي في السلاح الموجود عند تايوان، وهي فترة عام 26 إلى 33 بتحكي عن 5 سنوات، وبالتالي باعتقادي هذه ستكون ورقة مهمة بالنسبة للصين أن تتحدث فيها مع الرئيس ترامب، أن تقايض بها لنقل بشكل واضح جدا، لأنه بالتأكيد إذا نظرت لها الولايات المتحدة بعين إلغاء مثل هذه الصفقة مقابل فتح باب المضيق أفضل بكثير، لأنه فتح المضيق يعني كثير من الصفقات والتجارة بالنسبة للولايات المتحدة ربما تتفوق كثيرا على موضوع تايوان. هنا خلينا نميز كمان جلال في سياقين مهمين. المضيق الآن هناك مبادرتين لفتحه، مبادرة التي تتحدث عنها وهي المبادرة الأوروبية 40 دولة، المبادرة الثانية اللي هي 112 دولة الآن والتي تنخرط تنخرط فيها أيضا هذه الدول الأوروبية بوصفها أو فرديا، ثم لدينا الآن أن يأتي شيء من الصين المبادرة الثالثة. إذا حصل هذا جلال سيكون الرئيس الأمريكي أمام خيار مهم، وهو ما هي بالنسبة إيران أمام خيار مهم إيران، ما هو الأفضل أن أن أن تقبل الوساطة الصينية أم تذهب إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة وتصبح أمام انتقاد دولي بسبب إغلاق المضيق؟
4: انطلاقا من هذا دكتور صدقيان، ألا تشعر إيران أيضا بالضغط في يعني أن يتحول هذا الملف، ملف مضيق هرمز، إلى مباحثات ثنائية بين قوتين عظمتين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟ ألا تشعر أيضا بالضغط عليها؟
5: بالتأكيد، يعني هناك ضغوط قبل المجتمع الدولي من الدول الخليجية وهي دول صديقة إلى إيران، وبالتالي تشعر الكثير من الإحراج. لكن في نهاية المطاف إيران تقول وبشكل واضح بأنها لا تريد أن تسمح لأي قطعة عسكرية أو سفينة تحمل صواريخ، تحمل معدات عسكرية تدخل المضيق لقواعد معينة موجودة هنا وهناك وتستهدف أهداف داخل إيران. إيران هذه تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبالتالي يعني شئنا بين هذه ضريبة وهذه تداعيات الحرب. وإيران لحد الآن تقول بأنها لا تسمح، لا تريد أن تسمح، عندما تقول بأنها تريد أن تشرف على مضيق هرمز تقول بأنها لا تريد أن تسمح لأي قطعة عسكرية أن تأتي، لأن هذه القطعة العسكرية التي تريد أن تعبر المضيق تستهدف أهداف إيرانية وليس لديها هدف آخر. هي لا تريد أن تستهدف إسرائيل مثلا، هي تريد أن تستهدف مناطق في داخل إيران بهذه الأسلحة وبهذه الطائرات وحاملة الطائرات. تم استهداف واغتيال الرجل الأول في إيران وهو المرشد، تم اغتيال القادة العسكريين، قادة سياسيين، مدارس أطفال.
4: المرشد اغتيل بطائرات إسرائيلية انطلقت من إسرائيل.
5: هذه القواعد أمنت المعلومات، وبالتالي يعني هناك شراكة أمريكية إسرائيلية شراكة في هذه الحرب، وهذه الشراكة يعني القيادة الأمريكية الوسطى قالت بشكل واضح، قالت بأنها تتعامل مع الأمريكان، مع الجوية الأمريكية، وتتعامل مع كل المنطقة، مع إسرائيل. وبالتالي الإيرانيون لا يستطيعون أن يروا، كما قال اليوم الجيش الإيراني قال بأننا لا نستطيع أن نسمح لسفن أو قطعات عسكرية أو سفن تحمل معدات عسكرية لتهاجم الأهداف الإيرانية.
4: عذرا، مضطرون لقطع النقاش. شكرا لكم الدكتور محمد صالح صدقيان، الدكتور صالح المطيري، الدكتور محجوب الزويري والسفير جوي هود لمتابعة طبعا التطورات. ويبدو بأن هناك توجه باتجاه الطائرة الرئاسية Air Force One لاستقبال الرئيس دونالد ترامب. من بجين تنضم إلينا مراسلة الجزيرة وجد وقفي، تنقل لنا من عين المكان الترتيبات والتحضيرات. وجد.
6: نعم، يعني يأتي الرئيس ترامب ومعه فريق ضخم تحديدا في مجال الاقتصادي. نتحدث عن قطاع الأعمال، أباطرة قطاع الأعمال وول ستريت وكذلك وادي السيليكون، المجال التقني التكنولوجي. أكثر من 17 شخصية رائدة من كبرى الشركات الأمريكية تأتي مع الرئيس ترامب. يريد الرئيس ترامب كما صرح قبيل مغادرته أن تكون الصين أكثر انفتاحا على الشركات الأمريكية، وواضح أنه يأتي إلى هنا بهدف إبرام صفقات مع الصين لهذه الشركات. طبعا إيران موضوع محوري لهذه الزيارة بالنسبة للرئيس الأمريكي، خاصة وأنها على مدى الشهرين الماضيين كانت قد لعبت دورا هادئا في الأبواب الخلفية للوساطة إلى جانب باكستان. باكستان، وكانت قد ساهمت مع باكستان في تقديم أحد المقترحات وهو المقترح المكون من 5 نقاط. وطبعا الصين كانت من الدول التي تضررت بسبب إغلاق مضيق هرمز.

0: فيما يتعلق بنقل وشحن النفط وأيضا سفن تجارية عبر المضيق، لذلك فهي مصلحة صينية أيضا أن يتم فتح المضيق. ولكن الرئيس ترامب يأتي إلى هنا على أمل أن يلعب الرئيس الصيني شي جين بينغ دورا فيما يتعلق بالوضع مع إيران لإقناعها في المقترح الأمريكي، حتى أن روبيو بعد أن زار وزير الخارجية الإيراني عرقجي بكين قبل أيام أقل من أسبوع كان قد علق ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي وقال آمل أن الرئيس الصيني أبلغ عرقجي ما ينبغي أن يقال له، وهو أن يبرم اتفاقا ويفتح مضيق هرمز. إذن واضح بالنسبة للإدارة الأمريكية أن الصين يمكن أن تلعب دورا محوريا فيما يتعلق بإنهاء الحرب، خاصة وأن المفاوضات تراوح مكانها وكلا الطرفين يرفضان تقديم تنازلات عن مبادئهما الجوهرية.
1: ستبقي معنا وجد، يبدو بأن كل الترتيبات اللوجستية أصبحت جاهزة لنزول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طائرته لتنطلق رسميا هذه الزيارة. روعة، تتابع التغطية.
2: إذن نواصل متابعة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بيجين، وبانتظار خروجه من الطائرة. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى العاصمة الصينية بيجين في زيارة تدوم يومين، كانت مقررة أساسا في 31 من آذار مارس الفائت، ولكن تم تأجيلها بسبب الحرب على إيران. إيران الحليف الاستراتيجي للصين. يرافق ترامب رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية مثل إيلون ماسك من تسلا وتيم كوك من أبل. وقال ترامب إنه سيدعو نظيره الصيني في هذه الزيارة إلى فتح أبواب بلاده للشركات الأجنبية وتحديداً الأمريكية، في مفارقة مع قرارات رفع الرسوم الجمركية التي كان قد أعلنها ترامب ضد الصين في عامه الأول من ولايته الثانية، ثم سرعان ما تراجع عنها بعد إجراءات صينية اقتصادية متبادلة. سيكون طبعا لملف تايوان مساحة حتما في هذا اللقاء، حيث تسعى الصين لدفع الولايات المتحدة إلى التراجع عن دعمها العسكري للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. لكن الأهم طبعا بالنسبة لمنطقتنا هو ملف إنهاء الحرب مع إيران، هذه الحرب التي أثرت على اقتصاد الصين، حيث أدى إغلاق طهران لمضيق هرمز والحصار الذي فرضته واشنطن في المقابل على الموانئ الإيرانية إلى تقطع السبل بالسفن الصينية وتأثر واردات النفط الصينية من بيجين. مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء، إذن ننتظر معكم خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الطائرة الرئاسية الأمريكية.
3: والتحضيرات كانت على قدم وساق منذ أيام، منذ الأسبوع الماضي روعة. وصلت الطائرة النفاثة الأمريكية C-17 والتي تقل سيارة الليموزين التي سيستخدمها الرئيس دونالد ترامب إلى جانب بقية مستلزمات هذه الزيارة المهمة والأولى له منذ عام 2017 إلى الصين. الصين من جانبها رسميا على لسان النطق باسم الخارجية الصينية كو جاكون اليوم خلال إفادة صحفية أكدت آمالها الكبيرة التي تعلقها على هذه الزيارة للرئيس دونالد ترامب على المحادثات خلال اليومين المقبلين، الاتفاقيات التجارية التي يمكن أن تتمخض عن هذه الزيارة. وقالت بأن الصين ترحب بزيارة دونالد ترامب وأيضا تنتظر بحث عدة ملفات. نتحدث أولا عن ملفات ثنائية تجارية واقتصادية، الصين ربما ستسعى خلال هذين اليومين إلى تمديد الهدنة، الهدنة التجارية التي توصل إليها الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ في أكتوبر من العام الماضي تحديدا في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية. ربما ستسعى الصين إلى تمديد هذه الهدنة التجارية وبحث آفاق جديدة للتعاون التجاري، إبرام صفقات جديدة. هنالك حديث محليا عن شراء عشرات طائرات البوينغ الأمريكية، ربما سيتم إبرام هذه الصفقة خلال هذه المحادثة. بالإضافة إلى الصين ربما ستفتح أسواقها أكثر وتوسع من وارداتها من فول الصويا الأمريكي. وهنالك الملف ربما الأبرز والذي تحركت فيه بيجين بثقة انتقالها الاقتصادي وأيضا عبر قنواتها الدبلوماسية والسياسية ملف إيران وفتح مضيق هرمز تحديدا. قبل نحو 24 ساعة من الآن عندما بدأت واشنطن تتجهز لأن ينطلق دونالد ترامب قادما صوب الصين، قامت وزارة الخارجية الصينية بالإعلان عن محادثة هاتفية مطولة بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار بشأن الوساطة الباكستانية. بيجين أعربت على لسان وانغ عن أمالها الكبيرة في هذه الوساطة، وأيضا تريد أن يقوم الجانب الباكستاني بتكثيف جهوده للتوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني في أقرب وقت ممكن. وانغ يي أيضا طرح إمكانية أن تدخل الصين في هذه الوساطة كضامن، هي قادرة على أن تقوم بالدفع بهذه الوساطة، وهذا ما يؤكد أن تطرح بيجين هذا الملف غدا. وخلال المحادثات بين شي جين بينغ ودونالد ترامب والجانب الباكستاني، أطلع الجانب الصيني بحسب وزارة الخارجية الصينية عن مستجدات المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران ومآلاته خلال هذه المرحلة. قبل نحو أسبوع من الآن بالتزامن مع وصول الطائرة النفاثة التي تحمل السيارة الرئاسية لدونالد ترامب، كان هنالك زيارة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، زيارته الأولى منذ بدء الحرب أو العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى الصين، بدعوة رسمية من وزير الخارجية الصيني وانغ يي. عباس عراقجي من جانبه تحدث للصين عن موقف بلاده من هذه العمليات العسكرية، من هذه الحرب الظالمة كما وصفها، والتي قال بأن ليس لها أي شرعية قانونية في القانون الدولي. وقال أيضا بالحرف لوانغ يي بأن بلاده لن تقبل بأي اتفاق مجحف بحق الشعب الإيراني، لن تقبل بأي اتفاق مع الجانب الأمريكي لا يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني. الجانب الصيني من جانبه في هذه النقطة تحديدا على لسان وانغ يي قال بأن الصين تقف إلى جانب طهران، إلى جانب حقها في الدفاع عن نفسها، حقها في ضمان مصالح شعبها. ولكن في ذات الوقت أيضا وانغ يي كان حازما، قال بأن الصين في ملف هذه الحرب وفي ملف فتح مضيق هرمز هي موقفها ثابت وواضح. العودة إلى الحرب أو عودة اشتعال فتيل المواجهة بين واشنطن وطهران أمر غير مقبول كما قال وانغ يي بالنسبة لبيجين. المسار التفاوضي هو الحل، هكذا تقول الصين. وأيضا وانغ يي أكد للجانب الإيراني بأن الصين سوف تكثف كافة جهودها على كافة المستويات ومع كافة الأطراف. بيجين خلال الفترة الماضية روعة لم تكن تتواصل فقط مع الجانبين الإيراني والأمريكي. وزارة الخارجية الصينية تحدثت عن أكثر من 26 اتصالا أعلنت عن هذا مع التوصل إلى اتفاق الهدنة بين واشنطن وطهران. قالت بأن بيجين خلال الفترة الماضية ووزير الخارجية وانغ يي أجرى ما لا يقل عن 26 اتصالا مع الجانب الإيراني، الجانب الأمريكي، حتى الجانب الإسرائيلي والدول المنطقة في الشرق الأوسط وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي. بيجين تولي أهمية كبيرة إلى أمن دول الخليج على اعتبار أولا أنها تقوم باستيراد كميات ضخمة من النفط من دول الخليج، من العراق أيضا، من المملكة العربية السعودية. طبعا 80% من صادرات إيران النفطية أيضا تأتي إلى الصين بأسعار تفضيلية. وأيضا هنالك الغاز الطبيعي المسال الخليجي الذي يهم الصين تحديدا، وكل هذه الواردات من الطاقة التي تمثل نحو 45% من مجمل واردات الصين من الطاقة تمر كلها عبر مضيق هرمز. لذلك فتح مضيق هرمز أولوية قصوى بالنسبة لبيجين، سواء سمعنا ذلك قبل أسبوع في محادثات وانغ يي وعباس عراقجي أو خلال المحادثات غدا وبعد غد مع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. هنالك أيضا محادثات أخرى تمت بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، تحدثت عنها وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق وقالت بأن الصين شجبت ودانت بشكل كبير كل الضربات الإيرانية التي طالت دول الخليج خلال الحرب، وقالت بأنها صحيح تدعم إيران على المستويين السياسي والدبلوماسي، ورأينا ذلك في مجلس الأمن الدولي، لكنها تدين بشدة أي ضربات يمكن أن تطال دول مجلس التعاون الخليجي وأمن وسلامة المواطنين في دول الخليج. إذن يمكن القول بأن الصين دخلت على الخط منذ الأسبوع الماضي على الأقل بشكل واضح وجلي خلال زيارة عباس عراقجي، بثقلها الاقتصادي على الجانب الإيراني كانت حازمة وواضحة. لا عودة للحرب أمر غير مقبول بالنسبة لبيجين، والدفع بالمسار التفاوضي هو الحل بالنسبة لبيجين روعة.
2: نعم، ننتقل إلى وجد. شكرا لك شيماء، سنعود إليك طبعا في إطار هذه المتابعة لنزول ووصول الرئيس

0: يستقبله وفد يبدو من الصور أنه حاشداً. كان ترامب قد أشاد بالاستقبال الذي حظي به في زيارته السابقة إلى الصين، وأعرب عن توقعاته وعن أماله بأن تكون هذه المرة الاستقبال أكثر حفاوة. إذن نشاهد الجزيرة. رافقت الرئيس الأمريكي خلال هذه الرحلة وصولا إلى الصين، هل كان هناك ما تسرب خلال الرحلة حول أولويات ترامب من هذا اللقاء؟
1: يعني روعة حقيقة، أولوياته واضحة من خلال الوفد الضخم الذي أحضره معه. نحن نتحدث عن 17 من قادة قطاع الأعمال، قادة قطاع التكنولوجيا، وول ستريت وكذلك سيليكون فالي، كلاهما أتى مع الرئيس الأمريكي. شركات عملاقة، نتحدث عن أبل، نتحدث عن تسلا وإيلون ماسك الذي يحظى بشعبية هنا في الصين، نتحدث أيضا عن مجموعة سيتي جروب المالية وكذلك جولدمان ساكس، كلها شركات ضخمة وعملاقة. بوينغ التي قد تبرم صفقات أيضا مع الصين خلال هذه الزيارة. وفد اقتصادي ضخم جاء مع الرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي حقيقة يعود إلى الصين بعد 9 أعوام روعة، وهي والصين دولة أقوى، أكثر قوة وأكثر نفوذا، قوة اقتصادية وأيضا نفوذا سياسيا، بينما الولايات المتحدة يعود رئيسها إلى الصين وهو بعد أن شن حربا لا يعلم كيف ينهيها على ما يبدو، وربما أنه جاء إلى هنا يحتاج هذا النفوذ الصيني على الجانب الإيراني على أمل أن يتم استخدامه من أجل التوصل إلى صفقة ترضي الرئيس الأمريكي. جولات من المفاوضات على مدار أسابيع مطولة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بدأت بجولة من المفاوضات المباشرة في الصين، تبعتها جولات هاتفية، لأن الرئيس ترامب صرح أكثر من مرة بأنه لا يرى أن هناك جدوى من إرسال وفد أمريكي إلى باكستان للقاء وفد إيراني، ثم يعود بورقة تفاوضية سيرفضها الرئيس ترامب. لذلك الدبلوماسية ما زالت حقيقة مع إيران تراوح مكانها، ويأتي الرئيس ترامب على أمل أن تساعد الصين ويساعد الرئيس شي جين بينغ من خلال علاقاته الوثيقة مع القادة في إيران في حلحلة هذا الجمود على المفاوضات، لأن الصين هي أيضا بحاجة لإنهاء الحرب وإنهاء هذا الوضع. بداية هي بحاجة أيضا لفتح مضيق هرمز الذي ما زالت تعرقله إيران. الصين اقتصادها خسر الكثير من خلال هذه الحرب بسبب إغلاق مضيق هرمز. نحن نتحدث فقط عن ناقلات نفط، نحن نتحدث أيضا عن سفن تجارية، والصين هي من أكبر الدول المصدرة للمنتجات في العالم، إن لم تكن أكبرها حقيقة روعة. لذلك استمرار إغلاق المضيق يؤثر سلبا على المصالح الإيرانية، كما هو الحال على المصالح الأمريكية. الرئيس ترامب يأتي إلى هنا ومن مصالح السياسية لحزبه الجمهوري أيضا على المحك بسبب الحرب على إيران، ونحن على بعد أقل من 6 أشهر من الانتخابات النصفية في الكونغرس التي قد يخسر الحزب الجمهوري، حزب الرئيس ترامب، فيها الغلبة على الأقل في مجلس النواب في حال طالت أمد هذه الحرب والوضع القائم مع إيران، لأن هناك حالة استياء شعبي. ويأتي الرئيس ترامب حقيقة إلى الصين على وقع هذا الاستياء الشعبي الواسع إزاء استمرار الحرب وإزاء عدم تمكن الجانبين من التوصل إلى اتفاق لوضع نهاية لهذه الحرب. وهناك أيضا المخاوف من احتمال عودة العمليات العسكرية، وهو أمر لا يريد الرئيس ترامب أبدا أن له أن يحدث، ولكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، إيران التي تصر على أن لا تسلم الولايات المتحدة اليورانيوم عالية التخصيب، والتي أيضا تصر على عدم وقف وأيضا تفكيك مفاعلاتها النووية. واضح بأن الرئيس ترامب ما زال يصر على هذه المطالب وإيران ترفضها، وهو يأتي إلى هنا إلى الصين على أمل أن يتمكن صدق

0: حقه اللدود إنجاز التعبير من القيام بحلحلة الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران. وأيضا هذه الزيارة حقيقة يتعقد عليها آمال كبيرة على سبيل وضع حدود للتنافس بين البلدين. نحن نتحدث على تنافس على ثروات العالم، نتحدث على التنافس التجاري، نتحدث على تنافس بدأ مؤخرا في السنوات الأخيرة الماضية، وهو تنافس في مجال الذكاء الاصطناعي. الرئيس ترامب يولي الذكاء الاصطناعي اهتماما كبيرا، والولايات المتحدة إدارة ترامب تعقد الأمور على الجانب الصيني بفرض تعرفة كبيرة على رقائق إلكترونية تحتاج إليها الصين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتستوردها من الولايات المتحدة. الإدارة الأمريكية فرضت رسوما جمركية مرتفعة جدا على هذه الرقائق بحجة أنها تستخدم لأغراض دفاعية من قبل الصين. إذن واضح هناك الكثير من الملفات الثنائية عدا الملفات الدولية وخاصة متعلقة بالشرق الأوسط التي يحتاج كلا الزعيمين إلى فتحها ولإيجاد حلول لعدة قضايا، من ضمنها أيضا ملف تايوان الذي كان الجانب الأمريكي قد أثار غضب الجانب الصيني في ديسمبر الماضي روعة، عندما عقدت إدارة ترامب ديسمبر الماضي صفقة ضخمة مع تايوان، صفقة عسكرية دفاعية تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار. هذا الأمر أثار حفيظة الجانب الصيني آنذاك. الرئيس ترامب بالتزامن مع هذه الزيارة أبرمت إدارته أيضا صفقة أخرى ولكنها ليست بنفس الحجم، صفقة تتجاوز 12 مليون دولار، أيضا هي صفقة دفاعية مع الجانب التايواني. وهذا التباين الموجود في لدى الإدارة الأمريكية في تعاملها مع الملف التايواني ما بين ما قد يرضي الصين بأن يقول الرئيس ترامب كما قال في الأسابيع الماضية بأن تايوان لا تدفع شيئا بالمقابل مقابل حماية الولايات المتحدة لها، وما بين كل هذه الصفقات بالمليارات والملايين مع تايوان لا يوجد موقف واضح بالنسبة للإدارة الأمريكية إزاء تايوان. نتحدث عن هذه الإدارة الأمريكية تحديدا لأن كما قلنا الرئيس ترامب يتطلع إلى شيء من المقابل من قبل تايوان مقابل هذه الصفقات ومقابل ما يصفها بالحماية الأمريكية لتايوان. إذن كما قلنا ملفات كثيرة وهي في معظمها متوترة، ولعل أكثر الملفات توترا بين الطرفين في العلاقة الثنائية هو ملف الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلتنا من بيجين. إذن تابعنا صور وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بيجين، وكان في استقباله نائب الرئيس الصيني هان جانغ في المطار وفي استقبال حافل. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، إيران قد لا تعول كثيرا على الوساطة الصينية، ولكن في الوقت نفسه الوسيط الباكستاني أطلع الصين على مستجدات المفاوضات، وكان هناك خبر لوكالة فارس تقول فيه بأن طهران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة مع الولايات المتحدة. ما آخر التحركات الإيرانية والتصريحات الإيرانية فيما يخص المفاوضات مع الولايات المتحدة؟
2: نعم روعة، بالفعل إيران لا تعول ولا تراهن على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، هذا ما كان قد قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي وصف بهذه الزيارة بأنها زيارة ثنائية لا علاقة لإيران بها، هي مرتبطة بالدرجة الأولى بالصين وأمريكا. لكن إيران لابد وأنها تعول على الدور الصيني. تقول إيران إن الصين تدرك المواقف الإيرانية تجاه الحرب، تجاه أمن الملاحة، تجاه الاستقرار في المنطقة، وبالتالي يمكن للجانب الصيني أن ينقل وجهات النظر الإيرانية هذه إلى الطرف الأمريكي وإلى شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طهران تدرك الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في نزع فتيل التوتر في المنطقة، والجميع يذكر المبادرة الصينية الباكستانية في آخر مارس الماضي والتي قادت إلى انطلاق مباحثات السلام في باكستان، وهذه الوساطة لا تزال مستمرة، وهناك دعم صيني واضح لهذه المبادرة وجهود الوساطة الباكستانية. طهران تقول إن الصين ليست هي فقط بالنسبة لها مشتري للطاقة، مشتري للنفط، بل هي شريك استراتيجي، هي يمكن أن تلعب دور في التوازن السياسي في مواجهة الأحادية الأمريكية. هذا الأمر مهم جدا بالنسبة إلى طهران. كذلك إيران قد ترحب بأي دور صيني جديد قد يلعب على خط العلاقة بين طهران وواشنطن. هل هناك مبادرة صينية جديدة قد تطرح على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيجين؟ هذا الأمر ترحب به طهران كونها تثق بشكل كبير بالصين، لكن لذلك شروط. طهران لا يمكن أن توافق على مبادرات جديدة تسلبها حقوقها مثلما تقول. الإيرانيون لا يزالون يؤكدون على شروطهم لأجل التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى ولو كان ذلك بمبادرة صينية أو بوساطة صينية، انتهاء الحرب بشكل كامل وعدم تكرارها هذا مطلب إيراني لا يزال مؤكد. بل وتضيف إيران أن الجبهة اللبنانية هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجبهة الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إنه أيضا يمكن أن يكون إنهاء الحرب مرتبط بقرار أمن، بقرار دولي من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي لا يمكن لأحد التنصل من ذلك الأمر. يضاف إلى ذلك لأن الشروط الإيرانية أيضا تتمثل بإنهاء العقوبات، رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، ورفع التجميد عن الأصول الإيرانية والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج أو جزء منها كمبادرة حسن نية. إضافة إلى ذلك إلى أن طهران لا تزال تشدد على ضرورة تعويضها عن الخسائر المرتبطة بالحرب، إضافة إلى أنها تريد أن يكون لديها سيطرة على مضيق هرمز. كل ذلك لا يزال ضمن الورقة الإيرانية التي قدمت إلى الجانب الأمريكي والتي رفضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هنا في طهران يقال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض هذه المقترحات الإيرانية ليس لأنه لا يريد اتفاق سياسي، بل لأنه يريد من طهران الاستسلام، يريد أن يفرض عليها التنازل. هذا ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية والوزير عباس عراغجي، قال يوم أمس إن أحد أهم العوائق على طريق التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية هو التناقضات الأمريكية في التصريحات وفي الأفعال والمطالب الأمريكية المفرطة. الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هل سوف ينزل عن الشجرة أمام في على الطاولة الصينية، وهل الصين سوف تطالب طهران بأن نزول أيضا قليلا عن الشجرة لأجل التوصل إلى حل وسط بين الطرفين؟ هناك تعويل من قبل طهران على أي دور صيني، وتدعم طهران هذا الدور إن كانت سوف تلعبه. اليوم في الصحافة الإيرانية كان هناك مقال بارز في إحدى الصحف الرسمية الإيرانية التي قالت إنه يمكن للصين أن تلعب دورا في حل أحد أهم العقد على طاولة المفاوضات بين طهران وواشنطن، وهي عقدة الملف النووي وتحديدا مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. نعرف أنه كان هناك مقترح إيراني قدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنقل هذا المخزون إلى روسيا، أو نقل جزء منه، أو خفض تخصيب جزء منه في إيران إلى مستويات أقل من 60% إلى 20% أو 3.7%. هذه العروض وجهت برفض قاطع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك هنا في طهران من يقول إنه يمكن للصين أن تقدم عرضا جديدا بنقل هذا المخزون إلى الأراضي الصينية، وطهران تثق بهذا الأمر وقد تقبله، لكن هذا الأمر لا يزال في طور التكهنات الإعلامية والحديث في الصحافة، ولا شيء رسمي عن هذا هنا في طهران.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. ولنناقش هذه الزيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين معنا من بيجين السيد وانغ بانغ، باحث في معهد أوراسيا للأبحاث في جامعة رينمن، ومعنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم. البداية من ضيفي في الصين السيد بانغ، الصين من جهتها تقول إنها لا تريد فعليا التحدث فيما يخص الملف الإيراني والحرب على إيران، ولكن الصين متضررة جدا من إغلاق مضيق هرمز، حيث تعد المورد الأساسي لواردات النفط الصينية. والرئيس الأمريكي من جهته يقول إنه لا يعول على هذا اللقاء لدفع إيران لاتفاق يرضيه، ولكن في المقابل الوسيط الباكستاني أطلع الصين على كافة مستجدات الوساطة. إلى أي مدى يمكن أن يتحول مضيق هرمز في هذه الزيارة الاستراتيجية والثنائية بين أمريكا والصين، والتي بالطبع فيها ملفات تجارية وسياسية كبرى، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تحول مضيق هرمز إلى مفتاح أساسي كمفتاح صفقة تجري من بعده صفقات أخرى؟
3: We know the war has launched for more than 2 months.
4: نعرف أن الحرب دائرة منذ شهرين، والوقع على الصين واقعي وكبير. نعرف أن 45% من صادرات أو استيراد الصين يمر عبر مضيق هرمز، وتخطى سعر برميل النفط $120 للبرميل الواحد. عند الصين أكبر نسبة احتياط من النفط، وهو يكفي لتغطية أكثر من 140 يوما. والأهم من ذلك هو أنها استثمرت على مدى عقود في تنويع قاعدة استيرادها. عندها 40 إلى 60 دولة تستورد منها. والآن هذا فيما يتعلق بالصين ومضيق هرمز. أما فيما يتعلق باللقاء المرتقب بين الرئيسين، إذا نتج عن هذا الاجتماع أي اتفاق استراتيجي، قد يساعد في تهدئة وتخفيف التوتر في منطقة الخليج. بالتأكيد للصين مصلحة كبيرة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فهو يشكل خط وشريان حياة اقتصادي، ويهم الصين التسوية السياسية على العمليات العسكرية، وهي بالتأكيد تفضل الحوار من أجل إنهاء الأزمة. والسؤال الفعلي هو إن كان ترى واشنطن في الصين شريكا من أجل الاستقرار الإقليمي بدل أن يكون منافسا.
1: السيد جوي هود، عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل مغادرته واشنطن إنه لا يحتاج لمساعدة الصين بشأن إيران، هل أنهى بذلك التكهنات بشأن قدرة هذه المحادثات مع الرئيس الصيني لإيجاد حل ولفرض حل لمضيق هرمز على الأقل، أم على العكس أكد أن هذا الملف سيكون أساسيا على طاولة الرجلين؟
5: I think we need to listen to
4: برأيي ينبغي أن نستمع إلى ما يقوله المسؤولون الصينيون والأمريكيون حول هذه الزيارة. صراع إيران ليس وجوديا بالنسبة لأي طرف، ولكن من الأهم بالنسبة إليهما أن يتفاوضا على اتفاقات التجارة. سوف أعطيكم سياقا من جهة معينة. كل شركة أمريكية ممثلة في وفد الرئيس، كل شركة قيمتها أكثر من الاقتصاد الإيراني بأكمله. وإذا ليست مسألة وجودية بقدر ما هي لإيران، ولا أعتقد أنهما سيخرجان بأي اختراق أو حلحلة. ولكن ربما مع بعض المرونة من الجانب الأمريكي حول تايوان، وبعض المرونة من الجانب الصيني فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الذي تقدمه 112 دولة. قد نرى ضغوطاً على إيران من أجل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة والشحن الدولي.
6: سنعود للحديث عن الملفات الأخرى على طاولة الحوار، ولكن دكتور صدقيان، إيران لا تعول أيضاً على هذا اللقاء، وكما ذكر سيد جوي هود ليس أولوية الطرفين، ولكن الصين تبقى الحليف الاستراتيجي وتبقى متضررة جداً من إغلاق مضيق هرمز. أين يمكن أن تضغط الصين على إيران، وأين على العكس يمكن أن تضغط على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات لإيران؟
7: يعني على الرغم من أن أصحاب الشركات التي ترافق أو يرافقون الرئيس ترامب هم يمتلكون المزيد من المال، رأس مال هذه الشركات كبير جدا يفوق الاقتصاد الإيراني، هذا صحيح، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران لم يستطع من تحقيق أهدافه خلال 40 يوم هذه الحرب. وبالتالي الصين عندما تنظر للولايات المتحدة، ولماذا زار ترامب، يعني لماذا يزور ترامب الصين الآن، هو ينزل إلى المستوى الذي يستطيع فيه أن يتعامل مع الصين، هذا الاقتصاد الكبير جدا والذي يؤثر على الاقتصاد العالمي وهي قوة اقتصادية كاملة الآن. الرئيس ترامب هو حاول أن يذهب إلى الصين وفي حقيبته قرار وقف إطلاق النار، معاهدة، اتفاق، صفقة لوقف لإنهاء الحرب، وصفقة لفتح مضيق هرمز. لكن الشيء اللافت بأن الرئيس ترامب فشل في تحقيق هذه المهمة وهو يذهب إلى الصين، والصين تنتقد وانتقدت كثيرا الحرب التي شنها الرئيس ترامب على إيران، وانتقدت كثيرا أيضا الحشود العسكرية الأمريكية التي هي في المجال الحيوي الصيني في شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز. وأهمية مضيق هرمز للصين كبيرة جدا، وهناك أرقام كبيرة سواء كان النفوط التي تأتي إليها من إيران ومن دول المنطقة الخليجية أو التجارة الصينية مع هذه المنطقة، وهي التي يعني تقدر ب 60-70% من تجارة الصين مع هذه المنطقة عبر مضيق هرمز. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا الموقف النقدي الذي تنتقد فيه الصين وانتقدت فيه الصين الولايات المتحدة، الآن الرئيس ترامب يذهب وهو لديه مشكلة، والمشكلة مع الصين، بالرغم من أن قضية الضرائب وقضية الذكاء الاصطناعي والقضايا الأخرى، تايوان المعلقة بين الجانبين، هناك قضية تسببت الحرب التي شنها الرئيس ترامب على إيران، تسببت في كل هذه الحشود العسكرية وإغلاق المضيق، والصين متضررة من ذلك. الآن ماذا يريد أن يقول الرئيس ترامب لنظيره الصيني؟ أنا أعتقد بأن إذا كان يريد أن يبرر الحرب التي شنها على إيران، لا أعتقد بأن الصين انتقدت هذه الحرب، لا أعتقد بأن الصين سوف تقتنع بهذه المبررات، لأنه الداخل الأمريكي هو لم يقتنع. إذا كان يطلب من الصين أن تتدخل في إرضاء صديقتها إيران لوقف الحرب أو فتح مضيق هرمز، أنا أعتقد بأن هذا الأمر ربما تقبل به الصين.
6: وزير الخارجية الصيني كان قد قال أن العودة لمرحلة الحرب مرفوضة كليا. أعود إليك سيد بانغ من الصين، عدا الحرب مع إيران هناك ملفات أساسية كما تحدث سيد جوي هود وكما تحدثت مراسلتينا وجد وقفي وشيماء جوئي، الملفات التجارية بين البلدين، هناك تعويل كبير على هذا اللقاء. من يملك اليد العليا في هذه الزيارة اليوم؟

0: سيد بانغ، نعم لك.
1: سلوك الصين إزاء الأزمة الأمريكية الإيرانية واضح. الأولوية بالنسبة للصين هي دعوة الجانبين وحتى إسرائيل بوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات. وبالتأكيد فيما يتعلق بمضيق هرمز هو مضيق عام. حتى الآن حكومة الصين لم تصدر بيانا واضحا حول هذا المضيق، وإذا كان يحق لأي جانب أن يفرض رسوما، وهو بالتأكيد نقطة ساخنة في الساحة الدولية يناقشه الناس الآن، وليس واضحا إن كان الرأي الصيني سيناقشان هذا المضيق والبروتوكول والإجراءات التي قد يتم الوصول إليها بعد المفاوضات. وإذا أعتقد أنه علينا أن نكون صبورين وننتظر نتائج الاجتماع.
0: سيد جوي، قلت أن هناك تعويل كبير على الجانب الاقتصادي في هذه الزيارة، ولكن بعد تراجع الرئيس الأمريكي عن الرسوم الجمركية وإثر الرد الصيني عليها، من يملك اليد العليا اليوم في هذا اللقاء، الصين أم الولايات المتحدة؟
2: لست متأكدا أن أي جانب عنده اليد العليا، ولكن علينا أن نتذكر مثل ما قال الضيف من بيجينغ أن الصين جاهزة لتخطي هذه الأزمة وتحملها على مدى أشهر، والرئيس ترامب قال أنه صبور أيضا، والاقتصاد الأمريكي بالرغم من أن كلفة المعيشة مرتفعة بالنسبة للجميع حول العالم قوي. برأيي هما يعتبران أن الوقت يلعب لصالحهما، ولا أعتقد أننا قد نتوقع أي إنجاز واختراق كبير في هذا الاجتماع. سيكون التركيز برأيي على مواضيع مختلفة أخرى. ما يمكن أن نأمل هو أن الصين لن ترفض قرار مجلس الأمن الذي قدمته البحرين، والآن يدعمه 112 دولة مختلفة. علينا أن نتذكر أن الصين عندها مخاوف أيضا فيما يخص برنامج إيران النووي، ولذلك انضمت إلى اتفاق عام 2015. هناك استثمارات بقيمة المليارات في دول الخليج وفي إسرائيل للصين. مصالحها في الشرق الأوسط لا تقتصر على إيران فحسب.
0: سيد صدقيان، من الجانب الاقتصادي للصين، الأهمية الاقتصادية للصين في مضيق هرمز، إلى أي مدى يمكن أن تقدم إيران تنازلات للصين؟
3: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي عند ذهابه إلى زيارته إلى الصين ولقائه المسؤولين وكبار المسؤولين الصينيين، هو وضع الجانب الصيني في إطار التصورات الإيرانية وفي تصورات أسباب هذا الأمر الجديد، وبالتأكيد كما قلت هي إحدى تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، والصين تنتقد هذا العدوان، وبالتالي وضعهم أيضا في إطار التصورات الإيرانية لحل المضيق، لحل هذه الأزمة ورفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، انسحاب هذه الحشود العسكرية الموجودة في هذه المنطقة التي هي تهدد الملاحة في هذه المنطقة بشكل عام وليس في مضيق هرمز. والوزير عراقچي أيضا نقل للجانب الصيني بشكل واضح وقال بأن إيران لا يمكن لها أن تسمح لقطع عسكرية أمريكية أو سفن تحمل معدات وتجهيزات عسكرية أمريكية تذهب إلى قواعد في المنطقة، ومهمة هذه التجهيزات هي استهداف أهداف داخل الأراضي الإيرانية. إيران لا يمكن أن تتحمل ذلك لأنها تحملت الكثير من الخسائر بالمدارس الأطفال
0: وتقول أنها لن تتخلى عن ورقة مضيق هرمز بعد الآن. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية والسيد والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومن الصين من بيجين وانغ بانغ باحث في معهد أوراسيا للأبحاث في جامعة ريمنين. إلى مستجدات الأوضاع المتوترة في جنوب لبنان والتصعيد المحتدم بين إسرائيل وحزب الله، ولمتابعة أحدث التطورات تنضم إلينا شبكة مراسلين من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن إبل السقي من جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. البداية معك إيهاب، ما آخر المستجدات؟
4: نعم، تواصل المسيرات الإسرائيلية تحليقها بكثافة في أجواء منطقة جنوب لبنان، وهذه التحليق جاء بعد سلسلة من الغارات التي شنتها هذه المسيرات على مناطق عدة من الجنوب اللبناني، وأيضا باتجاه منطقة صيدا والطريق الساحلي الذي يربط مدينة صيدا ببيروت. وزارة الصحة اللبنانية أشارت إلى أن 9 أشخاص قتلوا نتيجة لهذه الغارات، بينهم طفلان. وشملت الغارات 3 سيارات على الطريق الساحلي قرب الجي، وكذلك برجة والسعديات التي تعرضت هذه السيارات فيها لغارات وصواريخ من جانب المسيرات الإسرائيلية. في المدخل الشمالي لمدينة صيدا استهداف رابع أدى إلى استشهاد شخص وفقا لوزارة الصحة وجرح آخر. وأيضا وزارة الصحة كانت أشارت إلى أن المسيرات الإسرائيلية استهدفت 3 سيارات في منطقة صور، تحديدا في القرى التي تقع على خط المواجهة، وما أدى إلى اغتيال 3 أشخاص كانوا بداخلها وفقا للوزارة. وأيضا المقاتلات الإسرائيلية واصلت غاراتها على مناطق عدة، خصوصا بعد التحذيرات الإسرائيلية التي أطلقت باتجاه مناطق مختلفة من قضاء صور وقرى وبلدات تقع على تخوم هذه المدينة التي تعرضت لعدد من الغارات، وكذلك صدور إنذارات باتجاه منطقة النبطية وتحديدا إقليم التفاح، وتعرض كذلك بلدات عدة في منطقة النبطية لغارات عنيفة، وأيضا استمرار الغارات باتجاه مناطق في بنت جبيل.
0: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من صور. ومعنا إذن جوني طانيوس في إبل السقي في الجنوب، مزيد من الاستهدافات أيضا ضعنا في صورة آخرها.
5: صحيح روعة، إلى جانب ما ذكره الزميل إيهاب من سلسلة الاستهدافات والغارات التي حصلت تحديدا باتجاه السيارات وحصيلة هذه الغارات، هنا أيضا في هذه الناحية من الجنوب اللبناني استمرت الغارات العنيفة التي تنفذها ونفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية، وهي طبعا امتداد لمسلسل التصعيد الذي تكثف بشكل كبير خلال الأيام الماضية وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء خلال الأيام الماضية واليوم أيضا. ويمكننا هنا أن نتحدث عن تلك الغارات التي استهدفت على سبيل المثال بلدة كفر رمان الواقعة في قضاء النبطية هنا في القطاع الشرقي، بالإضافة إلى بلدة عرب صليم وغيرها من البلدات، وصولا إلى القطاع الأوسط بلدة حريص، وأيضا البلدات الواقعة لناحية القطاع الغربي، في مشهد يتكرر في كل يوم ويحمل طبعا أبعادا ميدانية عسكرية وأيضا أبعاد سياسية. القصف المدفعي أيضا كان حاضرا خلال الساعات الماضية إلى جانب عمليات حزب الله التي يواظب على الإعلان عنها بشكل رسمي. ولعل أهم ما تحدث عنه حزب الله خلال المرحلة الماضية هو مسألة تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف وهي تقع في القطاع الأوسط باتجاه بلدة حداثة، ونحن هنا نتحدث عن مناطق تقع في محيط مدينة بنت جبيل التي دخلتها القوات الإسرائيلية خلال المرحلة الماضية. قال إذن حزب الله أنه استهدف هذه القوة الإسرائيلية بعبوة ناسفة وخاض اشتباكات مباشرة معها من مسافة صفر، ولا يعلن حزب الله بشكل دائم عن هذا النوع من المواجهات، وبالتالي إعلانه اليوم عن هذا النوع من التصادم والاشتباك مع القوات الإسرائيلية هو معطى ميداني مهم، بالإضافة إلى استهدافات أخرى تحدث عنها الحزب باستخدام المسيرات والمحلقات الانقضاضية القذائف الصاروخية أكان في القطاع الشرقي في محيط بلدة دير سريان وأيضا في أماكن أخرى على طول امتداد الجبهة وخطوط الالتحام أو التماس بين المناطق التي يسيطر عليها الجانب الإسرائيلي والمناطق التي يسعى حزب الله للتقدم باتجاهها. وطبعا كل هذا المعطى الميداني له ارتباطات متعلقة بالسياسة وتحديدا مسألة المفاوضات وترقب هذه المفاوضات المباشرة التي ستحصل يوم غد برعاية أمريكية. ويفهم أن هذا التصعيد هنا هو نوع من أوراق الضغوط التي تمارس على لبنان.
0: شكرا جزيلا لك جونيتان نيوس مراسل الجزيرة من إبل السقي في جنوب لبنان. ومعنا في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. إلياس أهلا بك. إذن أيضا الجبهة الشمالية في إسرائيل لم تكن هادئة اليوم، ما أبرز ما جاء فيها؟
6: بيانات الجيش الإسرائيلي تحدثت في الساعة الأخيرة عن أكثر من هجوم نفذه حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية تحديدا الموجودة في جنوب لبنان في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. وأشارت بيانات الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله استخدم مسيرات عدة في مهاجمة القوات الإسرائيلية هناك.

0: أشار في بياناته إلى أن هذه المسيرات سقطت على مقربة من الجنود الإسرائيليين دون الإشارة إلى إصابات تذكر. وأشار أيضا في سياق هذه البيانات إلى أنه تمكن من اعتراض جسمين مشبوهين في الجو في تلك المنطقة. كما كان أشار في ساعات صباح هذا اليوم إلى أن قواته تعرضت أيضا لهجوم صاروخي استهدف القوات الإسرائيلية في داخل الأراضي اللبنانية. تزامن ذلك مع انطلاق صافرات الإنذار في بلدة زرعيت في القطاع الغربي للحدود الإسرائيلية اللبنانية. وبالتالي واضح بأن الجيش الإسرائيلي ما زال يتحدث عن هجمات لحزب الله، فيما يقوم هو أيضا بهجمات تتخطى المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. رأينا اليوم الهجمات التي كانت في بين صيدا وبيروت، هجمات تخترق أو تمتد إلى ما بعد نهر الليطاني شمال الليطاني، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي لم يعد يحكم أيضا عملياته العسكرية أو يحصرها في إطار ما يحتله من مناطق في جنوب لبنان، بل يحاول أيضا أن يوسع نطاق هذه العمليات من خلال الغارات الجوية على أهداف بعينها وعلى تنفيذ عمليات اغتيال. الجيش الإسرائيلي حتى هذه الساعة لم يصدر بيانا يوضح فيه من هي الشخصيات التي أقدم على اغتيالها في إطار الغارات الجوية الأخيرة، لكن عادة هذه البيانات تأتي في ساعات متأخرة ويشير فيها عادة إلى أنه استهدف قيادات ميدانية وعناصر تابعة لحزب الله. ليس واضحا بعد فيما إذا كانت هذه الاستهدافات روعة تختص في استهداف ربما شخصيات قيادية وميدانية لها علاقة في تفعيل المسيرات الانقضاضية تحديدا، لأن هذه هي المسألة التي تقود مضاجع الساسة والعسكر في إسرائيل في الأيام والأسابيع الأخيرة، لاسيما بعدما ألحقته من أضرار في الآليات العسكرية الإسرائيلية في استهداف المنظومات الدفاعية وفي إيقاعها قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وصل عددهم إلى 200 جريح على الأقل في الأسبوعين الماضيين.
1: ولكن سياسيا وبالنظر للمفاوضات المباشرة المرتقبة غدا بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، كيف تقدم إسرائيل هذا التصعيد على جبهة لبنان؟ هل هو نصف المفاوضات؟
0: إطلاقا هي تريد أن يستمر المسار التفاوضي مع الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال مع حزب الله، وأن يستمر القتال مع حزب الله بمعزل عن الدولة اللبنانية بالتفاوض معها. وبالتالي هذا الفصل بين المسارين هو الذي يؤدي إلى هذا التصعيد. وإسرائيل تدرك أن الجانب اللبناني في إطار هذه المفاوضات ربما يحاول أن من خلال الإدارة الأمريكية أن يضغط على إسرائيل لكي تنفذ انسحابا ما من جنوب لبنان في إطار هذه المفاوضات. لذلك إسرائيل تصعد من العمليات لكي يكون إذا كان هنالك ضغط على إسرائيل أن يكون منحصرا في مسألة تخفيض هذا التصعيد وليس في مسألة تفعيل ضغط على إسرائيل فيما يتعلق بتنفيذ انسحابات ما من جنوب لبنان. وإسرائيل تذهب إلى هذه المفاوضات على ركيزتين حددهما نتنياهو، الأولى تجريد حزب الله من سلاحه، والثاني التوصل إلى اتفاق سلام مستدام مع الدولة اللبنانية وليس تهدئة أو وقف لإطلاق النار.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني جنوبي لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية أن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في ثلاثة اشتباكات خلال العملية.
2: بلدة زوتر الشرقية التي سعت القوة الإسرائيلية لبلوغها تقع في قضاء النبطي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وتشرف على نهر الليطاني وترتفع نحو 500 متر عن سطح البحر. وفي تطور ميداني لافت، أعلن عن تنفيذ قوة من الجيش الإسرائيلي عملية برية كان هدفها الوصول إلى زوتر، أي أن هذه القوة عبرت نهر الليطاني لتتجه شمالا وتتألف من وحدة إيجوز ولواء جولاني، واستخدمت مركبات مدرعة ثقيلة في الوصول إلى منطقة خلة الراج لتتمركز فيها تمهيدا للانطلاق نحو مشارف بلدة زوتر وفق رواية إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن هذه القوة الإسرائيلية تعرضت مع محاولتها العبور لكمين من حزب الله وخاضت مواجهات مع عناصر من الحزب خرجوا من أحد الأنفاق شمال الليطاني، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية تطلبت هذه العملية منذ خطة التحرك والعبور فوق الليطاني وصولا إلى انسحاب آخر جندي نحو 9 أيام متتالية. وستكون العملية وفق إذاعة الجيش

0: الجيش تمهيداً لإمكانية عبور القوات المدرعة والمشاة نهر الليطاني مستقبلاً. يأتي هذا التطور مع تكثيف حزب الله في الفترة الأخيرة عمليات مركبة داخل الشريط المحتل عبر كمائن تجمع بين المسيرات الانقضاضية والصواريخ.
1: ومعنا من بيروت دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، ومن بيروت أيضا سيد صهيب جوهر الكاتب الصحفي. البداية معك سيد صهيب، كيف سينعكس هذا التصعيد على المفاوضات المباشرة المرتقبة غدا بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن؟
2: مساء الخير لك ولضيوف الجزيرة. الواضح أن إسرائيل كعادتها وقبيل أي جولة تفاوضية تسعى لفرض وقائع عسكرية لترجمتها في السياسي من خلال استمرار عمليات الاعتداء المستمرة على مناطق متعددة في لبنان. لكن هذه العمليات أعتقد أنها لن تنعكس كثيرا على مسار المفاوضات، لأنه الموقف الرسمي اللبناني وفقا لتفاهمات داخلية جرت بين الرئيسين عون وسلام أن هناك سقف لعملية التفاوض تحاول إسرائيل خرقه من خلال فرضها. لكن أنا أعتقد اليوم أننا محاولة الدولة اللبنانية تثبيت واقع سياسي داخلي هو يرتبط أولا بالإصرار على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى، تمهيدا لأي تطور في المجال السياسي بين العدو الإسرائيلي وبين لبنان. وهذا الأمر أعتقد أنه لا يمكن التوصل له في هذه المرحلة انطلاقا من أنه إسرائيل لا تريد الانسحاب، وبالمقابل لبنان نتيجة الوقائع الداخلية السياسية لا يمكنه تقديم تنازل على المستوى السيادي اللبناني، وخاصة أنه هذا الأمر قد يكلف عمليا واقع داخلي سيؤدي ربما إلى توتر داخلي في ظل أصلا حالة التباين الداخلية الجارية بين حزب الله وبين أركان السلطة السياسية
1: اللبناني. بالحديث عن حزب الله دكتور علي أحمد، ما استراتيجية حزب الله اليوم في تحركاته على الأرض قبيل المفاوضات؟ ما الذي يسعى لفرضه؟
3: وبكل بساطة حزب الله يعمل بشكل واضح أن هناك احتلال، وهذا الاحتلال يجب أن يواجه بالمقاومة العمليات العسكرية التي تحصل خاصة بالمسيرات. والبارحة شهدنا أيضا الصواريخ المباشرة في مناطق حدودية، في مناطق بعيدة جدا حتى عن الخط الأصفر، تدل أن المقاومة بخير. المقاومة أيضا بناء للأرقام والمعطيات القادمة من الداخل الإسرائيلي والاعترافات الإسرائيلية بأنها تكبد الإسرائيلي خسائر كبيرة جدا، عدد الجرحى كبير جدا، وأيضا الإسرائيلي يخفي عدد القتلى، ينشر عدد القتلى بنسب بسيطة جدا. كل هذه الأمور تجعل من الإسرائيلي مضغوط عسكريا، وبدأت تظهر الكثير من الكلام من عدد من الضباط السابقين أن هذه الخيارات بالاحتلال في لبنان خيارات تم تجربتها سابقا وأدت إلى فشل إسرائيلي كبير، وكان هناك خسائر كبيرة. الإسرائيلي يعوض بالذهاب نحو التدمير، نحو المجازر، نحو الاستهدافات، لكن كل هذه النقاط لا يمكن أن تغفل الأمر الأساسي أن الاحتلال والذي كان يهدف من خلال الدخول إلى لبنان والدخول إلى منطقة سماها المنطقة الخط الأصفر والخط الثاني، هذه المناطق لا تمنع من استهداف الحدود، ولا تمنع من قدرة المقاومة على الوصول حيث تريد، وأيضا لا تمنع من استهداف الجنود الإسرائيليين بشكل كثيف جدا. بالمقابل الدولة اللبنانية اليوم معنية للذهاب عندما تذهب إلى التفاوض غدا للقول أنها ماذا تريد؟ الاحتلال يستمر بقصفه، الاحتلال يستمر بالمجازر. لم نسمع من السلطة أي استنكار للمجازر التي حصلت بالأمس. عدد الشهداء المدنيين، هناك طفلين وأم راحوا ضحية الاستهدافات الإسرائيلية. السلطة لم تكلف نفسها عناء الاستنكار، لا بل تذهب إلى التفاوض دون الحديث عن أي فكرة أنه يمكن القول أن هذه المفاوضات ستتوقف، أو التلويح أننا سنتوقف عن التفاوض في حال لم توقف إسرائيل النار. أيضا أنه حتى لو ذهبت هذه السلطة للتفاوض والقول أن هناك نقاط يجب سيتم بحثها، هل الإسرائيلي أصلا قبل بهذه النقاط في زمن الميكانيزم؟ فكيف الحال اليوم؟ الدولة معنية، السلطة معنية بإيجاد استراتيجية مختلفة للتفاوض، ونعتقد أن التفاوض غير المباشر سيؤدي إلى نتيجة أفضل بكثير، ويلزم الأطراف الإسرائيلية يعني يسحب من الطرف الإسرائيلي إحدى نقاط

0: نقاط القوة، وهي أنه جلب اللبنانيين إلى طاولة التفاوض دون أن يكون للبنانيين وللسلطة اللبنانية أي نقطة قوة يمكن التفاوض عليها.
1: عن استراتيجية الحكومة اللبنانية غدا في هذه المفاوضات المرتقبة، سيد صهيب جوهر الأمين العام لحزب الله صرح بالأمس أن لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة، وأن هذه مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض مع العدو. على ماذا ستفاوض الدولة اللبنانية غدا إذا كانت لا تملك كلمة على حزب الله؟
2: اولا ستفاوض الدولة اللبنانية على بعيدا عن الرأي في نتيجة المفاوضات في نهاية المطاف في ظل وجود اصلا نتنياهو في الحكم، لكن اذا اردنا ان نتحدث عن ماذا ستفاوض الدولة اللبنانية، ستفاوض على عدة مسارات. المسار الاول انه لا يمكن تقديم اي تنازل للاسرائيلي دون ان يقدم الاسرائيلي تنازل، واكبر هذه التنازلات هو الانسحاب ووقف العمليات والاغتيالات، وهذا اصلا قاله رئيس الحكومة نواف سلام امس من خلال تصريح. وثانيا انا اعتقد انه لدى الدولة اللبنانية مدعومة مع أكثر من طرف داخلي خطة جدية لانتشار الجيش اللبناني في مناطق جنوب الليطاني في حال جرى الضغط على الجانب الإسرائيلي للانسحاب، وأثمرت عملية المفاوضات في طبيعة الحال بانسحاب إسرائيلي، وهناك حديث جدي عن مؤتمر لدعم الجيش خلال الفترة المقبلة لتمكينه من الانتشار في بعض المناطق جنوب الليطاني. ثالثا أعتقد أنه بالعودة إلى ما قاله الأمين العام لحزب الله، لا أعتقد أنه موضوع سحب السلاح أو حصر السلاح هو أمر خارجي، هناك توافق داخلي أو شبه توافق داخلي على موضوع حصر السلاح، من ضمنهم أطراف كانت حليفة لحزب الله والتي تعتبر اليوم أنه لابد من الذهاب في المرحلة المقبلة لاستراتيجية أمن وطني، يكون هناك بندقية واحدة هي من تقرر قرار السلم والحرب، وهذا الأمر لم يعد أصلا قرارا خارجيا، هو أمر داخلي يتعلق بالأمن القومي اللبناني ويتعلق بتوحيد البندقية الشرعية في الداخل اللبناني. وأعتقد أنه حتى بالتفاوض الإيراني الأمريكي واحد من أبرز البنود هو موضوع حصر السلاح بيد الدولة، والواضح أنه هناك دفع حتى إقليمي لمساعدة الحكومة اللبنانية لتنفيذ هذا القرار، لأنه قرار نابع من أعتقد أنه من قرار شخصي وداخلي لبناني، وليس عمليا هو نتيجة فقط الضغوط. الضغوط هي جزء أساسي من عمليا هذا الأمر، لكن أعتقد أنه هناك أصلا وازع داخلي متعلق بمستقبل الأمن الداخلي اللبناني ومصير هذا السلاح وأمكانية أن يكون مدمجا في استراتيجية أمن وطني.
1: دكتور علي حيدر، وكالة فارس الإيرانية نقلت اليوم عن مصدر مطلع بأن طهران تفرض شروطا خمسة قبل الدخول في مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، على رأسها إنهاء الحرب في كافة الجبهات ولا سيما في لبنان. الآن مع رفض حزب الله للمفاوضات التي ستجري غدا بين الحكومة اللبنانية والوفد الإسرائيلي، إلى أي مدى يراهن حزب الله على إيران؟
0: اولا بس للتوضيح، حزب الله لا يرفض التفاوض، يرفض شكل التفاوض، يرفض شكل المفاوضات المباشره. هو قال بشكل واضح انه مع التفاوض، ولا يمكن لاي حرب ان تنتهي الا بالتفاوض، لكن التفاوض يجب ان يكون بطريقه غير مباشره، تفاوض غير مباشر، لان هذه الطريقه الامثل لحمايه مصالح لبنان، وان التفاوض المباشر هو ورقه لصالح الاسرائيلي ولن تقدم اي شيء اضافي للبنان. هذه هي فكره حزب الله. اما فكره ماذا سيفعل حزب الله؟ بكل بساطة المقاومة مستمرة، طالما هناك احتلال فهناك مقاومة، ولا يمكن إيقاف المقاومة ولا بأي شكل من الأشكال. أيضا أن الإسرائيلي لم يقدم أي نقطة تراجع ولم يلتزم حتى بأي نقطة من نقاط الاتفاق التي حصلت في 27/11، ولم يستطع الوسيط الأمريكي إلزامه بتطبيق أي نقطة، وبالتالي مهما كان هناك من شكل من أشكال التفاوض، لا أعتقد ولا أحد يعتقد في لبنان أن الإسرائيلي سيقوم بأي تنازل في ظل الظروف الموجودة حاليا. لذلك لا يمكن أن يكون هناك تنازل وإلزام الإسرائيلي بالتنازل إلا بضغط الميداني، وهو ما يحصل حاليا، وكلما زاد الضغط الميداني سيعيد مشهد 2000 عندما كانت البندقية وعملية المقاومة هي الوحيدة التي أجبرت الإسرائيلي على الانسحاب. لا بل كانت برامج الحكومات وبرامج الانتخابات كانت كيف يمكن الانسحاب من لبنان، وصلت الأمور إلى هذا المستوى. اليوم لا التفاوض المباشر ولا أي شكل من أشكال الضغط الأمريكي يمكن أن يلزم الإسرائيلي بالانسحاب. ما يلزم الإسرائيلي هو الميدان والميدان. أما بالنقطة الأخيرة بالموضوع الإيراني،
1: يبقى أن المسار علي الأحمد، علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت، وشكرا لك أيضا الصحفي

0: الكاتب الصحفي صهيب جوهر. مستمرون معكم في متابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان، وفي آخر المستجدات وقبيل انطلاق جولة محادثات جديدة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن غدا، شهد لبنان تصعيدا إسرائيليا. فقد قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 9 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت سيارات في منطقتي الجية والسعديات بمحافظة جبل لبنان وصيدا في جنوب لبنان. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على سيارات في بلدات المعلية والشعيتية والناقورة. هذا وشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة طوال الساعات القليلة الماضية على بلدات عدة جنوبية لبنان، وأصدر إنذارا لسكان عدد من البلدات بإخلائها. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين في مناطق عدة بجنوب لبنان. وبشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين في زيارة تستغرق 2 أيام، استبقها بالقول إنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. من جهتها قالت الخارجية الصينية إنها ستواصل دعم جهود باكستان في الوساطة وستقدم مساهماتها في هذا الصدد. البداية إذن من مستجدات المشهد في لبنان، ونتابعه ضمن هذه النافذة مع الزميل عبد السلام محمد من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. إليك عبد السلام.
1: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي هذه الأثناء نسمع بوضوح طائرات الاستطلاع المسيرة الإسرائيلية تعود لأجواء الضاحية الجنوبية بعد أن اختفت لمدة 2 أيام، لكن نسمعها منذ قرابة 4 ساعات الآن بشكل واضح في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي بالمسيرات على مناطق في شمال الليطاني، والاستهدافات مستمرة. عدد الشهداء بحسب وزارة الصحة ارتفع إلى 9 في استهداف لعدد من السيارات في مناطق كما ذكرنا في محافظة جبل لبنان وجنوب بيروت. يأتي هذا في ظل أيضا استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان. حزب الله من جانبه تحدث عن استهداف لتجمعات وآليات وجنود إسرائيليين في مناطق تمركزهم في جنوب لبنان، بالإضافة إلى إعلانه عن استهدافات بالأمس بالمسيرات في يوم وصف بالأكثر استهدافا بالمسيرات لحزب الله في شمال إسرائيل. عن كل هذه الأمور الميدانية نذهب إلى مراسل الجزيرة جوني طانيوس من إبل السقي في جنوب لبنان. أهلا بك جوني، ضعنا في سياق هذا التصعيد العسكري المستمر.
2: يمكن القول عبد السلام أن هذا التصعيد اليوم وهو تصعيد لافت له بعدان، بعد ميداني طبعا، والبعد الآخر هو البعد السياسي. وفي الواقع الميداني لابد من الإشارة إلى أن 12 شخصا استشهدوا خلال الساعات الماضية وجرح آخرون بنتيجة الغارات التي حصلت من مسيرات إسرائيلية على سيارات أكان لناحية جبل لبنان عند الطريق الرئيسي السريع في السعديات وبرجة والجية، وأيضا في مدينة صيدا التي توصف على أنها مدخل إلى الجنوب اللبناني، وأيضا في الجنوب لناحية بلدة الناقورة وبلدات محيطة بها. وبالتالي هذا النوع من الاستهدافات وعمليات الاغتيال هو مبعث كبير على القلق. تضاف إلى هذه الاستهدافات سلسلة الغارات التي شنتها وتشنها المقاتلات الحربية في مختلف أقضية الجنوب اللبناني، أكان هنا في القطاع الشرقي باتجاه كفر رمان، باتجاه عرب صليم، وأيضا في أماكن أخرى في الغرب إلى جهة بلدة المنصوري ومجد الزون، وأيضا بلدة كفر حتى الواقعة في قضاء صيدا استهدفت خلال الربع ساعة الماضية بغارة إسرائيلية. وطبعا جاء ذلك بعد الإنذار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي. واليوم الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارين، الإنذار الأول شمل 6 بلدات تقع في قضاء صور وقام باستهداف غالبيتها، والإنذار الثاني شمل 3 بلدات من بينها كفر حتى الواقعة لقضاء صيدا. وهذا يؤشر طبعا إلى توسع هذا النهج الإسرائيلي التدميري التهجيري، بالإضافة إلى بلدتين هما في القطاع الشرقي. هاتان البلدتان تقعان في قضاء النبطية وهما دير الزهراني وبلدة عرب صليم التي استهدفت أيضا كما ذكرنا، دون أن ننسى طبعا القصف المدفعي المتقطع الذي يستهدف عددا من المناطق والبلدات هنا في الجنوب.

0: اللبناني. حزب الله أيضا واظب على جهده العسكري وعلى عملياته العسكرية التي يقول دوما أنها تأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية. تحدث عن نحو 10 عمليات باتجاه تجمعات للجنود الإسرائيليين في محيط بلدة دير سريان وفي أماكن أخرى، ولكن الأهم على الأغلب هو ما أعلن عنه حزب الله عن أنه فجر عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية كانت تتقدم من بلدة رشاف الواقعة في القطاع الأوسط باتجاه بلدة حداثة. ونحن هنا نتحدث عن نطاق جغرافي يحيط بمدينة بنت جبيل، مع ما تعنيه مدينة بنت جبيل طبعا من بعد استراتيجي مهم وكانت دخلتها القوات الإسرائيلية خلال المرحلة الماضية. يقول حزب الله إذن أنه فجر عبوة ناسفة بهذه القوة الإسرائيلية واشتبك معها. ليس في كل يوم يعلن حزب الله عن هذا النوع من الاشتباكات، وبالتالي حديثه اليوم عن اشتباك مباشر مع قوة إسرائيلية له أبعاده، وهو أيضا تصعيد في الموقف من جانب حزب الله الذي أطلق يوم أمس أيضا مجموعة كبيرة من المحلقات الانقضاضية باتجاه أماكن في الداخل الإسرائيلي قريبة من المنطقة الحدودية. تحدث حزب الله يوم أمس عن إطلاقه مسيرات انقضاضية في محيط موقع العباد المقابل لبلدة حولة في المنطقة الحدودية، وأيضا في محيط أو فيما يعرف بمنطقة خربة المنارة، وبالتالي أيضا في مقابل التصعيد الإسرائيلي الذي له أشكال عدة هناك أيضا تصعيد من جانب حزب الله. البعد الثاني هو البعد السياسي، ويمكن اختصاره بجملة سريعة أن هذا الضغط وهذا التصعيد هو مرتبط دون أدنى شك بموعد المفاوضات المباشرة يوم غد برعاية أمريكية، وهي ضغوط تمارس على لبنان بشأن هذه المفاوضات وما يمكن تقديمه على طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس، مراسل الجزيرة من إبل سقي في جنوب لبنان. وكما ذكرت كل هذا التطور العسكري وارتفاع منسوب التصعيد له انعكاساته السياسية في ظل المتوقع والمرتقب يومي الخميس والجمعة من مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. أرحب بضيفينا في الاستوديو، قاسم قصير الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. أهلا بكما. أبدأ مع الدكتور وليد صافي. في خلال الأيام الماضية كان هناك حديث أمريكي لبناني عن طريق السفارة، كان أيضا هناك ربما شيء من الانزعاج اللبناني من استمرار التصعيد العسكري. جوزيف عون يقول إن هذا يقوض الجهود للتهدئة. ما الذي نفهمه الآن من موقف لبنان قبل الذهاب إلى واشنطن؟
2: يعني يبدو أن التصعيد الإسرائيلي في هذين اليومين، والذي كما شرح التقرير على قناتكم، مرتبط بموقف لبنان من الورقة الأمريكية التي قدمت إلى رئيس الجمهورية وإلى السلطة اللبنانية. في هذه الورقة وضع الأمريكيون عدة شروط، منها على سبيل المثال اتفاقية سلام مع لبنان. هم يعرفون بالتأكيد أن لبنان لا يستطيع اليوم الذهاب إلى اتفاق، لا يستطيع لبنان الذهاب إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.
1: سأعود إليك. هذه لقطات مشاهد لغارة إسرائيلية على كفرة جنوب لبنان نتابعها الآن، ويظهر فيها استهداف كبير جدا. لابد من الإشارة إلى هذه الصور. إذن استهداف في كفرة في جنوب لبنان، استهداف جديد. سنبقى في متابعة تفاصيل هذا الحدث الميداني وما الذي نتج عنه مع شبكة مراسلين. نعود إلى ضيفنا الدكتور وليد صافي، تكمل فكرتك.
2: يعني والأمريكيون يعرفون أن لبنان لن يستطيع الذهاب إلى اتفاقية سلام في هذا الوقت أو في هذه المرحلة بالذات. النقطة الثانية هو الانسحاب الإسرائيلي، يبدو أنه موضوع بإطار انسحاب تدريجي، ولكن وفق معادلة وفق تصميم أو نموذج اسمه البايلوت أريا، بمعنى أن يجري التعاون بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي على كل منطقة من مناطق الجنوب. والنقطة الثالثة والمثيرة للشكوك أنهم يحاولون استدراج لبنان إلى تعاون بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في محاولة طبعا للإيقاع بين اللبنانيين ببعضهم البعض. هذه الملاحظات أعتقد أن رئاسة الجمهورية ردت عليها بشكل لم يكن يرضي الأمريكيين ولم يكن يرضي

0: مباشرة وورقة الميدان في يد.
1: نعم.
0: هذه رسالة أيضا إلى الدولة اللبنانية.
1: سيد قاسم قصير، حزب الله موقفه واضح من التفاوض المباشر لكنه لا يرفض التفاوض غير المباشر، ما الفرق بين الأمرين؟
2: أولا تحياتي لك وضيفك الدكتور وليد والمشاهدين. واضح أن حزب الله ورئيس نبيه بري منذ اللحظة الأولى لحصول العدوان أعلنوا أنهم مع أي تفاوض غير مباشر، بمعنى أن التفاوض المباشر هو نوع من اعتراف يعني والتخلي عن أوراق القوة، لأنه التفاوض المباشر كما يريده الإسرائيلي وكما أراده الأمريكي، أولا يريد الصورة بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي كما حصل في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية، ثانيا تجاوز حتى مطلب المبدئي الذي كان يطالب به لبنان هو وقف إطلاق النار. بالنسبة لي شخصيا يعني أنا ممكن بالنسبة لي ليس المشكلة بالتفاوض سواء كان مباشر أو غير مباشر، المشكلة ماذا سيحقق هذا التفاوض. كما أشار الدكتور وليد وهذه معلومات مهمة جدا برأيي، أن ما يريده الأمريكي والإسرائيلي من لبنان لا يمكن للبنان أن يقبل به، لا يمكن أن يقبل بتعاون أمني بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، لا يمكن أن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، ومطالب لبنان واضحة. هلأ حزب الله أنا تقديري وحتى الرئيس نبيه بري رغم اعتراضهم على التفاوض المباشر هم لم يعملا بشكل عملاني لمواجهة هذا التفاوض، بمعنى أنهم لم يتحركان على المستوى الشعبي أو السياسي، أعلن موقف مبدئي بانتظار ما ستؤول إليه الأمور. لكن النقطة الأهم التي أشار إليها الدكتور وليد هو الجانب الميداني. المشكلة أن الوفد اللبناني يذهب إلى واشنطن وليس بيده ورقة قوة من أجل أن يقول أنني أفاوض، أنا عندي أستطيع أن أفاوض على موضوع سلاح حزب الله أو دور المقاومة، لديه الورقة الوحيدة هي الضمانات الأمريكية أو الدولة الأمريكية، وهنا هي إشكالية. يعني اليوم نحن أمام يومين، وكان لبنان يطالب، دكتور وليد أشار أن لبنان أصلا يطالب قبل الذهاب إلى ما يسمى الجلسة الثالثة التمهيدية أن يكون وقف إطلاق النار، لكن بدل أن يتم وقف إطلاق النار ذهب العدو الإسرائيلي لمزيد من التصعيد، أولا بسبب الخسائر التي يبنى بها الجيش الإسرائيلي، ثانيا للضغط على لبنان من أجل القبول بالمطالب الإسرائيلية، وأنا لا أظن أن لبنان سيقبل بها.
1: والحديث دائما هل إسرائيل تريد التفاوض أم لا، أم أنه بالضغط الأمريكي ذهبت إلى هذا التفاوض دكتور وليد صافي؟ والسؤال دائما التفاوض المباشر تحت النار وتحت التصعيد هل هو نافع في هذه المرحلة أم أن على لبنان أن يبقى على موقفه بأنه لا تفاوض حتى الوصول إلى تهدئة؟
3: في الواقع نعود لنذكر بأن التفاوض الذي حصل عند اتفاق في 2024 هو جرى تحت النار ولم يجري بعد وقف إطلاق.
1: هل كانت نتائجه إيجابية؟
3: لا، يعني على الأقل حصل اتفاق لوقف إطلاق النار،
0: عفوا
3: حصل اتفاق لوقف إطلاق النار، وفي الاتفاق بنود واضحة بأهمية انسحاب إسرائيل من النقاط.
1: لكن عدد الشهداء بعد ذلك الاتفاق ارتفع إلى 500.
3: صحيح. بالعودة إلى التفاوض المباشر، أولا لنركز هذه النقطة بالذات من وجهة نظر طبعا يعني الدولة اللبنانية، يعني أولا التفاوض هو وظيفة سيادية، هو أداة من الوظائف السيادية للدولة لتؤكد الدولة أنها هي صاحبة القرار بطريقة إنهاء الحرب أو بطريقة التوصل إلى بعض الترتيبات الأمنية لإنهاء الحرب. وهو التفاوض المباشر على فكرة هو يتوافق مع اتفاق الطائف، في اتفاق الطائف ورد أن الدولة اللبنانية هي التي تحدد يعني شروط أو وسائل تحرير الأراضي اللبنانية. اليوم نحن نشهد صدام داخلي، يعني صدام بين مزدوجين، لم يصل لا سمح الله إلى صدام عسكري وصدام سياسي بين منطقين. منطق الدولة، الدولة عندما تأخذ أي خيار دعم يعني تدرس الكلفة وتدرس العوائد لهذا الخيار، وهي تذهب إلى هذا الخيار لحماية لبنان، لحماية الشعب اللبناني، لمنع يعني تحول الحرب إلى حرب شاملة ضد كل لبنان، وتذهب أيضا باتجاه لكي يتم انسحاب الإسرائيليين، سحب القوات الإسرائيلية من لبنان. أما
1: لكن فرص تحقق ذلك هل هو ممكن في هذا التفاوض المباشر تحت النار مع التصعيد العسكري؟ هل يمكن للبنان أن يخرج بنتائج إيجابية في هذا التفاوض؟
3: أنا قلت عندكم ومعكم يمكن سيد عبد السلام، يعني أنا التفاوض المباشر ليس

0: يعني طويل، مسار طويل ومعقد، ويحتاج إلى جهد دبلوماسي وسياسي كبير، ويحتاج إلى تعبئة سياسية كبيرة من الدولة والاستفادة من أصدقائها على المستوى الدولي، فرنسا، الدول العربية، للضغط على الرئيس الأمريكي. وبالتأكيد نعول بشكل أساسي على دور للرئيس الأمريكي وإدارته أن يقتنع بأن هذا المسار الإسرائيلي التدميري في لبنان لن يصل إلى أي نتيجة. لذلك نعول على هذا المسار، علما أن المسار الآخر أيضا، لنفترض أننا سنذهب يعني مع مقاربة حزب الله، لن نذهب إلى المفاوضات وننتظر
1: المفاوضات غير المباشرة وغير المباشرة، هو نفس النقاش.
0: ربما إسرائيل لن تقبل بالمفاوضات غير مباشرة، إذن سننتظر ماذا؟ ننتظر المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين، وتعرف حضرتك يعني واصلة إلى، لن أقول إلى طريق مسدود، ولكن يبدو أن الخيارات العسكرية عادت لتطرح على الطاولة من قبل الأمريكيين. وأخاف يعني إذا دخلنا في هذه المرحلة يعني أن تتحول الحرب على لبنان حرب شاملة على لبنان، وليست محصورة فقط بالجنوب أو بعض.
1: هذه مخاوف موجودة سيد قاسم، بأنه الاعتماد على مسار إسلام أباد كما ذكر سيد نعيم قاسم، بأنه قد يكون ضمانة لإنهاء الحرب على كافة الجبهات وعلى رأسها لبنان، لكن قد يطول أمد ذلك، يزيد التصعيد الإسرائيلي، ها هو خارج نطاق الجنوب، الآن الحديث عن قريب من بيروت.
2: يعني أنا فقط لتذكير الدكتور وليد بكل المفاوضات غير المباشرة، العنصر الذي كان يحكم الدولة اللبنانية أيام 96 وأنا تبعتها، كان رئيس حريري، و2006 كان رئيس فؤاد السنيورة، و2024 أن المقاومة كانت نقطة قوة، كلما تقدم المقاومة قدرة ما كان الموقف التفاوضي للدولة يتعزز، وهذا موجود بكل الكتب التي اليوم. أنا وجهة نظري تجاوزنا الموقف المبدئي، أصلا ظهرت الدولة إلى التفاوض غير المباشر. ماذا أنجزت؟ استمر العدوان الإسرائيلي وبقوة أكثر، واليوم وصل إلى ذلك اليوم الذي أعلن فيه أنه في وقف إطلاق نار ب 8 نيسان، العدو الإسرائيلي 100 غارة على لبنان آنذاك. وأنا تقديري اليوم لم يعد السؤال مع ولا ضد، السؤال ماذا ستنجز مفاوضات مباشرة. غدا هو موعد وسنرى ماذا سيفعل. أنا تقديري لا خيار لنا إلا المواجهة، ليس بمعنى فقط العسكرية، حتى المواجهة الدبلوماسية.
1: لماذا هذا الاعتقاد؟ هل تعتقد بأنه ضغط على لبنان؟
2: أعطيك نموذج على المواجهة اللبنانية. اليوم الذي إيران تعلن أنها تشترط وقف إطلاق نار في لبنان قبل أي اتفاق مع أمريكا، الوزير الخارجية اللبناني ولا أدري من المسؤول يذهب ويقدم شكوى ضد إيران بأنها تتدخل بالشأن اللبناني. يعني بدل أن نستفيد من قوة إيران من أجل استفادة من أوراق القوة التي تحدث عنها الدكتور وليد، نخسر ورقة قوة ونفتحها.
1: لكن هذا يتسق مع الموقف اللبناني، وهو قرار السلم والحرب أن يكون داخل لبنان.
2: حكومة قبل يومين قال أنه المسار اللبناني الإسرائيلي مرتبط بشكل أو بآخر مسار إسلام أباد، وأنا معلوماتي أنه حتى رئيس الجمهورية يقوم باتصالات مع المسؤولين ولكن بشكل غير علني. فكيف يعني أنتم تستفيدوا من ورقة القوة الدبلوماسية الإيرانية بدل أن تفتحوا مشكلة مع إيران؟ هذه هي المشكلة اليوم.
1: أبقى معك، لأنه أيضا موقف الحكومة يقول عوضا عن البقاء على أمل أن ينتج شيء عن هذه الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل، نحن ننتزع هذه الورقة، ورقة لبنان والسيادة اللبنانية والسلم.
2: يعني ما حدا ننتزع ورقة التفاوض، لا أحد يقول. أنا اليوم كنت مع السفير الإيراني في بيروت، وقال لي السفير الإيراني في بيروت، نحن عندما أعلننا أننا نشترط وقف إطلاق النار في لبنان لم نتدخل في المفاوضات، فلتقم الدولة بالمفاوضات ولكن تستفيد من الضغط الإيراني إضافة للضغط الأمريكي والضغط العربي والسعودي. يعني نحن اليوم أمام مشكلة، بدل أن نفرط بأوراق القوة ونفتح مشكلة مع إيران نستفيد منها. يعني هذه هي الإشكالية.
1: ما رأيك دكتور وليد؟
0: هو المشكلة ليست محصورة بموضوع الاستفادة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وإذا كان سيتم الاتفاق على وقف الحرب في كل المنطقة يعني لبنان بالتأكيد سيستفيد منها، ولكن السؤال ليس على هذا المستوى. السؤال أين توظف هذه الاستفادة؟ هل توظف في مشروع الدولة اللبنانية أم توظف في مشروع إبقاء لبنان ساحة صراعات بين الإيرانيين وبين الإسرائيليين وبين الإيرانيين والأمريكيين؟ اليوم الحزب المقاربة التي يقدم

0: يقدمها الحزب للدولة حاليا تهدف برأيي إلى ثلاث مسائل. الهدف الأول، يريد الحزب استعادة شرعية سلاحه، يعني القول للدولة اللبنانية أن يستفيدوا من ورقة المقاومة القوية، يعني القرارات التي اتخذتها الحكومة في آب الماضي وفي حصرية السلاح، يعني ضعوها جانبا وجددوا شرعية السلاح. النقطة الثانية، للقول للدولة اللبنانية أن موضوع النزاع مع إسرائيل هو شأن يقرره حزب الله، وأنا من يقرر أشكال التفاوض ومضمون التفاوض، تذهبون إلى التفاوض المباشر أو التفاوض الغير مباشر. والنقطة الثالثة هي أن يبقى لبنان ساحة يعني ارتباط بين المصالح الإيرانية والمصالح الإسرائيلية. هيك بجدد حزب الله دائما شرعية سلاحه وشرعية تدخله. في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إعادة قرار السلم والحرب إلى الدولة، وإعادة قرار يعني الإمساك بوظائفها السيادية، ووظيفة التفاوض هي وظيفة سيادية حصرا للدولة وليست محصورة بحزب سياسي أو حزب له جناح عسكري.
1: وهذا نقاش دائر وغير منتهي حتى الآن في لبنان، نبقي على ذلك وسنبقى في متابعة أي تطورات جديدة أو مواقف سياسية. شكرا جزيلا لكم الدكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، وسيد قاسم قصير، الكاتب والمحلل السياسي. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، عودة مجددا إلى الدوحة.
2: شكرا عبد السلام، نبقى في متابعة التصعيد الإسرائيلي في لبنان، ومعنا في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين الياس كرام. الياس، في أي سياق يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي اليوم في جنوب لبنان؟
3: روعة. أولا، هو يأتي في إطار مزاعم إسرائيل بأن حزب الله هو من خرق الهدنة أو التهدئة، رغم أن إسرائيل هي التي كانت البادئة في خرق وقف إطلاق النار قبل أسابيع عدة، بينما التزم حزب الله لأكثر من 24 ساعة قبل أن يجدد أيضا ضرباته باتجاه إسرائيل. دعينا نشير روعة إلى ما أصدره الجيش الإسرائيلي قبل قليل عن أنه أنهى موجة من الهجمات في لبنان استهدفت منصات صواريخ لحزب الله، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة وبنى تحتية إرهابية كما يصفها، حيث كان أعلن في ساعات صباح هذا اليوم بأنه بدأ هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في مناطق عدة في لبنان. وهذا التصعيد روعة يأتي أيضا بالتزامن مع الإعداد والاستعداد للتوجه إلى واشنطن والجولة الثالثة من المفاوضات، وكأن إسرائيل تحاول أن تفصل بين المسارين بأنها تتعامل أو تفاوض الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال مع حزب الله، وتقاتل حزب الله بمعزل عن المفاوضات مع الدولة اللبنانية، فصل المسارات، وبناء على ما حدده نتنياهو من أسس لهذا التفاوض. والأساس الأول الذي جاء عليه هو تجريد حزب الله من سلاحه، والنقطة الثانية أن إسرائيل تريد من هذه المفاوضات أن تنتهي باتفاق سلام مستدام وليس بتهدئة أو وقف لإطلاق النار، فيما تستبعد إسرائيل أنه في إطار هذه المفاوضات سوف تنفذ أي انسحاب من جنوب لبنان أو من المناطق التي تحتلها. لذلك إسرائيل تدرك بأن الدولة اللبنانية ربما تمارس ضغوطا على الإدارة الأمريكية، لتمارس هي بدورها أيضا ضغوطا على إسرائيل ربما لتنفيذ انسحابات من لبنان، لذلك هي تصعد العملية العسكرية لكي تستبق أي ضغط من جانب الإدارة الأمريكية عليها لتخفض سقف التصعيد العسكري بدلا من أن تنفذ أي انسحاب أو عوضا عن ذلك.
2: مع التصعيد العسكري يعقد نتنياهو اليوم اجتماعا على مستوى القيادة الأمنية للتعامل مع تهديدات مسيرات حزب الله. إلى أي مدى باتت تشكل هذه المسيرات تهديدا يقلق إسرائيل لدرجة عقد اجتماعات أمنية حولها؟
3: إلى حد كبير جدا، هذا الموضوع يؤرق إسرائيل المستوى السياسي والعسكري على حد سواء، وهذا ما يعكسه هذا الاجتماع الذي يترأسه بنيامين نتنياهو بنفسه مع كبار قادة الأجهزة الأمنية للبحث في هذه التهديدات وربما في الوسائل التي يمكن القيام بها أو تحقيقها لدرء هذا الخطر المميت أو التهديد المميت كما يوصف في العرف العسكري حاليا في إسرائيل. وهذا الاجتماع الذي يرأسه بنيامين نتنياهو روعة يأتي بعد أيام قليلة أيضا من اجتماع مماثل ترأسه رئيس أركان الجنوب الجيش الإسرائيلي إيال زمير مع قيادات في شعبة العمليات العسكرية وشعبة الاستخبارات والوحدة التكنولوجية التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروفة بالعبرية بأمان لإيجاد ربما حلول تكنولوجية.
2: إلياس، ننوه فقط لهذه الصور التي نتابعها الآن مباشرة من قصف يبدو عنيفا على الحلوسية في جنوب لبنان. مراسل الجزيرة كان قد قال إن غارة وقعت على بلدة الحلوسية في قضاء صور جنوبية لبنان، وغارات إسرائيلية على بلدات دير الزهراني وحاريس وزبقين في جنوب لبنان. الغارات التي لم تتوقف منذ الصباح وامتداد أيضا للأيام الأخيرة. هذا يأخذنا إلى البعد السياسي. هذه الغارات وهذا التصعيد هو لمواجهة خطر حزب الله، ولكن أيضا يأتي قبيل المفاوضات المرتقبة في واشنطن. بأي عقلية تذهب إسرائيل إلى هذه المفاوضات، هذا اللقاء المباشر بين الوفدين الإسرائيليين؟
3: بعقلية أنها تريد أن تحقق السلام المستدام مع الدولة اللبنانية بناء من مصدر قوة ومن مصدر أن تواصل هذه الهجمات وهذا القتال مع حزب الله، وهي تريد أن تفصل بين الأمرين في حقيقة الأمر. وهي ذهبت إلى جولات المفاوضات السابقة الأولى والثانية على هذا النهج، أنها تريد أن تقاتل حزب الله وتواصل هذا القتال، وأن تفاوض الدولة اللبنانية على أساس ترسيم الحدود الدولية والاتفاق على ذلك. رئيس وزير الخارجية الإسرائيلية قال في السابق بأن الخلافات ما بين إسرائيل والدولة اللبنانية ليست جوهرية، وأنه بالإمكان ترسيم الحدود. صحيح أن هنالك نقاط خلافية معينة، لكن يمكن تفاديها والتوصل إلى حلول بشأنها. وكما تعلمين هنالك 13 نقطة خلافية على ترسيم الحدود مع لبنان، لكن ساعر يقول بأنه بإمكان المفاوضات أن تصل إلى حلول بشأنها. ويشير في هذا السياق روعة كما هو الموقف، وهو يعبر عن الموقف الإسرائيلي العام، بأن حزب الله هو الذي يشكل العقبة الكأداء في وجه التوصل إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية، وأن حزب الله هو عدو مشترك لإسرائيل وللبنان، بل وذهب إلى أبعد من ذلك عندما دعا الدولة اللبنانية إلى التعاون مع إسرائيل في مواجهة حزب الله الذي قال بأنه يحتل أراضي الدولة اللبنانية. هذا هو المنطق الذي يحكم هذه المفاوضات، والواضح بأن إسرائيل تريد الذهاب إلى واشنطن في جولة المفاوضات القادمة على هذا الأساس، على أساس محاولة التوصل إلى اتفاق، ربما وضعه على الطاولة أو وضعه على الرف، والقول بأن تنفيذه غير ممكن دون أن تسعى وتعمل الدولة اللبنانية على تجريد حزب الله من سلاحه. هذا يعطيك فكرة أيضا روعة على أن إسرائيل تقر عمليا بأنها فشلت ذريعا بتجريد حزب الله من سلاحه والقضاء على قدرته العسكرية من خلال العمل العسكري. وهي تدرك أيضا بأن مطلبها هذا من الدولة اللبنانية قد يقود إلى صدام مباشر بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية، قد يصل إلى حد الحرب الأهلية. هم يأخذون بعين الاعتبار هذا الأمر ويتحدثون عنه في الإعلام الإسرائيلي، والخبراء الاستراتيجيون والعسكريون في إسرائيل يتحدثون عن ذلك، لكن واضح بأن إسرائيل هي تبدو عاجزة في إيجاد حل لمشكلة حزب الله بين هلالين من خلال العمل العسكري والتصعيد العسكري.
2: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل الجزيرة، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إذن ونتابع في هذا الخبر العاجل. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن مقاتلات F-35 تنفذ دورية فوق المياه قرب مضيق هرمز. يأتي هذا الخبر بعد يوم تقريبا من إعلان الرئيس الأمريكي أنه قد يكون هناك مشروع الحرية بلس في لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الآن إلى مستجدات ملف المفاوضات بين إيران وواشنطن والوضع في مضيق هرمز. وقد وصل الرئيس الأمريكي منذ قليل إلى بيجين في زيارة كان استبقها بالقول إنه سيجري خلالها مباحثات بشأن إيران مع الرئيس الصيني. من بيجين مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن بيجين أيضا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. البداية معك وجد وقفي، ما الذي تحمله الأجندة الأمريكية لهذه الزيارة؟
4: هي حقيقة أجندة سياسية وأجندة اقتصادية ضخمة تحملها هذه الزيارة، بداية بالشق الاقتصادي. الرئيس ترامب يأمل من خلال هذه الزيارة أن يتم رسم حدود التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، وأيضا التنافس التكنولوجي أو التقني بين البلدين. دائما يردد الرئيس ترامب ويقارن وضع الولايات المتحدة في الجانب التقني بالصين، يقول نحن نسبق الصين بمراحل في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم أن خبراء أمريكيون ينفون ذلك، وأيضا في مجال القطاع الأعمال والصناعات. يأتي الرئيس ترامب مع وفد، بحسب مسؤول أمريكي أبلغنا بأنه يضم 17 من رجال المال والأعمال وول ستريت، رجال كبرى شركات وول ستريت، نتحدث عن جولدمان ساكس، سيتي جروب، عن شركات مالية ضخمة، ماستر كارد أيضا، وهناك أيضا وفد من وادي السيليكون القطاع التقني، وعلى رأسه إيلون ماسك الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع الصين، وكذلك تيم كوك رئيس شركة أبل ورئيس شركة بوينغ ورؤساء شركات عملاقة أمريكية أخرى رافقوا الرئيس ترامب على متن طائرته الرئاسية إير فورس ون إلى هنا إلى بيجين. ويأمل الرئيس ترامب أن تفتح الصين أسواقها لهذه الشركات الأمريكية العملاقة، ويأمل أيضا أن يتم توقيع عقود اقتصادية ضخمة بين البلدين. أكبر قضية توتر بين البلدين على الصعيد الاقتصادي قد تكون هي مجال الذكاء الاصطناعي، لدرجة أن الولايات المتحدة فرضت رسوما تصل إلى 125% على الرقائق تدخل في صناعات الذكاء الاصطناعي في الصين، وهذا الأمر يمثل نقطة توتر، لأن الولايات المتحدة تقول أن هذه الرقائق يمكن لبيجين أن تستخدمها في مجالات دفاعية، وهي حجة ترى أنها كافية لفرض هذه الرسوم المرتفعة على بيجين. وواضح بأن الهدف هو أن لا تسبق الصين الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تنافس محموم بينهما في هذا القطاع. سياسيا الرئيس ترامب يحمل معه آمالا كبيرة من أن يتمكن الرئيس الصيني شي جين بينغ من حلحلة الأمور في الوضع مع إيران، من الضغط على إيران ربما لحثها على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. يقترب كثيرا مما يأمله الرئيس ترامب، وما يأمله الرئيس ترامب هو أن تسلم إيران اليورانيوم عالي التخصيب وحد حوزتها، وكذلك أن يتم تفكيك المفاعلات النووية. آمال كبيرة يعقدها الرئيس ترامب على هذه الزيارة في هذا المجال.
5: شكرا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة من بيجين. ومن بيجين أيضا شيماء، ما الذي على أجندة الصين في هذه الزيارة؟
6: على أجندة الصين يمكن تقسيم ما تريد بيجين أن تناقشه مع الرئيس ترامب والوفد المرافق له. يمكن الحديث عن ثلاث ملفات رئيسية: العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين بيجين وواشنطن، إيران، الملف الإيراني وفتح مضيق هرمز، ثم ما يسمى بالملفات السيادية بالنسبة للصين، بحر جنوب الصين والتوسع الأمريكي العسكري في منطقة بحر جنوب الصين، وملف تايوان والصفقات الأمريكية لبيع الأسلحة وتسليح جزيرة تايوان. لكن اسمحي لي قبل أن نتوسع في هذه النقاط روعة أن أشير إلى مستوى التمثيل الدبلوماسي في استقبال الرئيس ترامب الذي رأيناه قبل نحو ساعة من الآن. نائب الرئيس الصيني خان جين كان في استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا أعلى تمثيل دبلوماسي بعد الرئيس شي جين بينغ مباشرة، وهذا يضع دونالد ترامب في مصاف زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا التمثيل الدبلوماسي، نائب الرئيس الصيني لم يستقبل سابقا في المطار إلا الزعيم الكوري والرئيس الروسي، وهو تمثيل أعلى من زيارة ترامب السابقة التي كانت خلال ولايته الأولى عام 2017، والتي استقبله خلالها وزير الخارجية يانغ تشيتش آنذاك. بالتالي تمثيل أعلى، أمل كبيرة تعلقها الصين على هذه الزيارة، وسمعنا ذلك من خلال تصريحات النطق باسم الخارجية الصينية كو تاكون اليوم خلال إفادة صحفية، وقال بأن الصين تعلق أمل كبيرة جدا على هذه الزيارة لفتح عدة ملفات ولمعالجة الخلافات العالقة بين البلدين. فتح مضيق هرمز ملف أساسي ومحوري بالنسبة للصين، وقد استبقت زيارة ترامب باتصال هاتفي أعلنت عنه وزارة الخارجية الصينية بين وزير الخارجية الصيني وان يي ونظيره الإيراني إسحاق دار. الجانب الصيني أراد أن يتابع كل مستجدات المسار التفاوضي والوساطة الباكستانية، وقال بأن الصين تثمن جهود باكستان وتدعو باكستان إلى تكثيف الجهود في هذه الوساطة للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن. وطرح أيضا وان يي إمكانية أن تدخل الصين على الخط وأن يكون لها دور أكثر فاعلية كما قال خلال المحادثة الهاتفية للدفع بالمسار التفاوضي والتوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران. وبطبيعة الحال الملفات الأخرى كما ذكرناها روعة، ملف تايوان مهم بالنسبة للصين ومنطقة بحر جنوب الصين وأمن الملاحة فيها.
5: شكرا جزيلا لك شيماء جوئي، مديرة مكتب الجزيرة في بيجين. من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، مع الترقب ما قد يرشح عن لقاء ترامب وتي جي بينغ في بيجين، إيران، ما الذي تغير من الجانب الإيراني مع الشروط التي أرسلتها أو وضعتها غير قابلة للتغيير؟ هل هي فعلا غير قابلة للتغيير؟
7: روى بكل تأكيد نحن في مسار دبلوماسي، كل طرف يحاول أن يفرض الكثير من الشروط حتى يصل إلى مستوى من التنازلات مقبولة على الأقل داخليا. هذا هو سيناريو المفاوضات الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيون حينما رأوا تشديد الجانب الأمريكي على مجموعة من المطالب النووية تتمثل في قضية الغبار النووي كما يصطلح عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60%، لما رأوا إصرار الجانب الأمريكي على تفكيك جميع المنشآت النووية الإيرانية، لما رأوا في الجانب الأمريكي قضية وقف التخصيب لمدة 20 سنة، كل هذه المعطيات يبدو أنها عرقلت نوعا ما الوصول إلى تفاهمات ما بين الجانب الإيراني والأمريكي. لذلك جاء القرار هنا في إيران من القيادة العليا في إيران بتوجيهات كبيرة جدا للفريق الإيراني المفاوض، يقول فيه بأن هناك مجموعة من الشروط والتي اصطلح عليها هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بالشروط الخمسة، وهي وقف الحرب في كافة الجبهات، دفع خسائر الحرب، سيطرة طهران على مضيق هرمز، رفع التجميد عن الأموال المجمدة الإيرانية، وكذلك رفع العقوبات. يمكن الملاحظة هنا على أن هذه المطالب قد تكون نوعا ما بأسقف عالية للجانب الإيراني، خاصة إذا ما أردنا أن ندقق في تفاصيل هذه العقوبات. إذا إيران تتحدث عن قضية وقف الحرب، فوقف الحرب مرتبط أساسا بمعطى وقف الحرب في جميع الجبهات ووضعية مضيق هرمز بالدرجة الأولى والتعويضات عن الحرب. هذه النقاط التي يمكن القول بأنها كانت مطروحة حتى إيرانيا على طاولة المفاوضات فيما يعرف بالمرحلة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لكن وجود عنصرين أساسيين وهي الأموال المجمدة ورفع العقوبات، هذان المعطيان بالتحديد يرتبطان عمليا بالخطوات النووية. إذن وجود هذا المعطى، معطى العقوبات، يبدو أنه سقف عالي بالنسبة للجانب الإيراني، طلبا بأن يطلب الجانب الأمريكي بالعودة إلى طاولة المفاوضات وتحديد سقوف دنيا، الوصول إلى سقوف دنيا، وبالتالي إنجاح الجهود الباكستانية للعودة إلى طاولة المفاوضات من جديد.
5: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران. ومعنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. ومعنا في الاستوديو أيضا السيدة هيام نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. أبدأ معك سيد دكتور أحمديان، وكالة فارس الإيرانية أفادت بأن إيران وضعت شروطا خمسة للدخول في مفاوضات جديدة تشمل إنهاء الحرب في كافة الجبهات ولا سيما في لبنان، رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، الإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وتعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحرب، وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز وعدم التدخل في ترتيباته القانونية. ماذا تعني هذه الشروط على صعيد نظرة إيران للمسار التفاوضي؟ هي تبدو شروط تعجيزية للقبول.
8: هي قد تبدو تعجيزية للمتابع، لكنها تأتي في سياق حرب فرضت على إيران ودخلت على إثرها الإدارة الأمريكية في وضع مأزوم عسكريا، يعني هي في وضع مأزوم، لم تحقق أي شيء، اقتصاديا في وضع مأزوم، تفرض حصار ولا تجني أي شيء. الحصار كان يفترض أن يدفع إيران لطاولة المفاوضات يجبرها، لكن أبعدها أكثر، وإيران بدأت ترد بالقوة على محاولة تطبيق الحصار عليها كما شاهدنا في الأسبوع الماضي. الآن الرئيس ترامب يحاول أن يأتي بلاعبين أخر، يعني كالصين، للضغط على إيران، والصين تعلم أن الرجل مأزوم، وتقديري أنها لن تسعفه في أزمته لأنه المنافس للصين. بالتالي إيران تطرح شروطها بناء على المنجز العسكري الذي تراه تحقق، وبناء على أدوات القوة التي راكمتها وتراها مجدية في الضغط على الولايات المتحدة، ولا تطلب المستحيل، تقول أولا أوقفوا الحرب. حسب القانون الدولي، أي دولة تريد أن تفاوض دولة أخرى يجب أن تقبل بأنه لا تحارب تلك الدولة، يعني التفاوض يصبح ذات جدوى. الولايات المتحدة تقول لا نريد إنهاء الحرب، هذا خيار يبقى على الطاولة، كما كان سابقا، يعني مرتين إيران فاوضت وهوجمت، المرة الثالثة أيضا فاوضت في باكستان، فرضت عليها حرب على شكل حصار وهو فعل حربي. بالمستقبل الولايات المتحدة تقول فيما تقول أنها قد تهاجم إيران في منتصف المفاوضات، والإيرانيون يقولون إذا ما دمتم لا تقبلون بإيقاف الحرب، هذه إذا الشروط، اقبلوها ثم نفاوضكم. هي مناكفة، وتقدير الضغط والضغط المجابه، ترى إيران وضعها في أفضلية بالنسبة للولايات المتحدة، ولذلك تفرض هذه الشروط على الطاولة.
5: في خبر عاجل ورد منذ قليل، القيادة المركزية الأمريكية تقول أن مقاتلات F-35 تنفذ دورية فوق المياه قرب مضيق هرمز السيدة هيام نعواس. هل يظهر الرئيس ترامب أن رهانه الأهم في الضغط على إيران وورقته الأساسية في هذه المرحلة هو الضغط والخنق الاقتصادي والتلويح التهديد العسكري لا أكثر؟
9: الرئيس فرض الحصار كأداة اقتصادية، والحصار بحد ذاته لا يجعلك تحقق أي نتائج ما لم تستخدم سبلا أخرى استخبارية ودبلوماسية وعسكرية، والرئيس كان يمارس كل هذه الأدوات التي هي متاحة لديه، ولكن الحصار إن كان ناجحا أم لا، هذا الأمر ما زال جاريا رغم كل ذلك. والقطاع الخاص في إيران أطلق ثلث المدنيين العاملين فيه وقام بتسريحهم الأسبوع الماضي، وأيضا الإنترنت لم تكن تعمل في إيران، وذلك على يد الحرس الثوري الإيراني لكي يسيطر على الناس هناك، والناس أيضا ليسوا مسرورين بالوضع الاقتصادي. إذن أنا لست متأكدة أننا نقول إن هذا الحصار لا ينجح، وأن الرئيس يستخدم الخيار العسكري فقط للتلويح. كلا، هو سوف يلجأ لهذا الخيار إن تطلب الأمر ذلك، وهو قال إن هذا ليس الخيار المفضل لديه، ولكن هو يفضل من الإيرانيين أن يعالجوا قضاياهم بأنفسهم. وهذه الحرب القائمة اليوم يمكن أن نفكر فيها بأي طريقة كانت، ولكن هذه في الصفحة 15 من الكتاب. أما الصفحة الأولى فهي أن الحرس الثوري الإيراني هو في إيران يزعزع الاستقرار، وإيران تقوم بالهجوم على الدول الأخرى، وإيران تزعم بأنها بريئة. لذلك فسلوك إيران على 47 عاما مضت جعلت هذه الحرب مقبولة، بل هي دعتها لنفسها وللمنطقة للأسف.
5: في خبر آخر دكتور أحمد ديان، كشفت الكويت أمس عن محاولة تسلل عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان. إلى أي مستوى من التوتر يمكن أن ينقل ذلك العلاقة بين إيران والجيران، علما أن الرئيس الإيراني كان قد صرح حتى وهو يقصف دول الخليج بأن إيران حريصة على حسن الجوار؟
10: الرد الإيراني أتى بعد ساعات من الحدث، وقالوا بأن هذه حادث، وهذا الحادث ليس دون سابقة الكثير، العشرات من المرات، أنا راجعت ليلة أمس، العشرات من المرات كانت هناك حوادث مشابهة، بحرية كويتية تدخل مياه الإيرانية ويجري توجيهها للعودة، وبحرية إيرانية تدخل المياه الكويتية ويجري توجيهها. يوميا تحدث مرتين أو ثلاث بين إيران والعراق باعتبار الحدود المتقاربة بين البلدين. لذلك هو حادث كما يقول الإيرانيون، الذي يعني أثار دهشة الإيرانيين هو ذهاب الكويت باتجاه التصعيد في هذا الحادث، لأنه الحوادث كانت تحدث دون ضجة، والكثير منها لا يأخذ أساسا خبرا حتى على الإعلام. لكن بكل الأحوال مجلس التعاون يصدر بيانا، هذا أيضا غير مسبوق في حوادث مماثلة، العشرات منها كما قلت. الكويت تدين إيران، تطلب السفير الإيراني، هذا أيضا لم يحدث سابقا في هكذا حوادث. في قضايا أخرى طبعا حدث، لكن في هكذا حادثة رؤيتي أنه هناك دفع باتجاه التأزيم، وتقديري أنه هذا التأزيم يأتي في خضم الضغط على إيران في مضيق هرمز الذي ذهب ببعضا من الدول في المنطقة مع الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن، وكذلك تضخيم لأنه إيران تصبح خطرا تحاول أن تؤثر على أمن الدول المجاورة. لذلك الأمر، سؤالك، الأمر يرتبط بإرادة الدول. إذا أرادت التأزيم الأزمة ستتصاعد، وإذا أرادت وضع سقف على التأزيم تقديري أنه من السهل أساسا تفادي هكذا ضجة نتيجة حوادث تحدث بين الدول.
5: شكرا لك دكتور أحمد يان، دكتور حسن أحمد يان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وسيدة هيام نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة مع جلال شهدة. إليك جلال.
11: روعة، في هذه الفقرة نتابع أحدث التطورات في أسواق الطاقة وأزمة مضيق هرمز مع مرور شهر على الحصار البحري الأمريكي على الموانئ والناقلات الإيرانية. معنا في الاستوديو الزميل حاتم غندير رئيس قسم الاقتصاد في قناة الجزيرة، كما سينضم إلينا من لندن الدكتور مصطفى البزركان المستشار والخبير في شؤون الطاقة. لكن قبل بدء النقاش نتابع معك محمد أحدث التطورات، رغم الإقفال والحصار لأنكم ترصدون مرور ناقلات نفط، ماذا في جديد؟
12: نعم، وهذا المرور يبدو أنه ضمن تفاهمات باعتبار أن هذه السفن أو الناقلات لم يجري اعتراضها في المضيق. في الساعات الماضية تحدثت وكالات الأمن البحري عن مرور سفينة وناقلة من مضيق هرمز اليوم. إحدى هذه السفن أو الناقلات واحدة صينية تتجه باتجاه الصين، في حين أن السفينة الحاويات الأخرى تدعى أتلانتيك هارموني أيضا متجهة إلى الهند ورصدت خارج مضيق هرمز. بالنسبة اليوم أمس جرى تسجيل دخول ناقلة باتجاه عمق المضيق، هذه الناقلة لم يعرف اتجاهها إلى أين، لكنها دخلت قادمة من الهند، في حين أن ناقلة الغاز الأخرى التي عبرت بالأمس كانت متجهة من رأس لفان في قطر وباتجاه باكستان وتدعى مهزم، هنا جرى رصدها قبالة سواحل باكستان. هذه بالنسبة لحركة العبور. وكالة بلومبرغ للأنباء تحدثت أمس عن سفينة إيرانية أو مرتبطة بإيران استطاعت الخروج من المضيق في الأيام القليلة المقبلة الماضية، هذه تسمى تارا غاز، خرجت من مناطق قريبة من هذه المنطقة، هذه المسافة أو النقاط عندما تقفل جهاز التتبع تظهر وكأنها على اليابسة، لكنها عبرت المضيق واتجهت إلى وجهة لا تزال غير معروفة، علما أن حالة الشلل هذه أيضا تترك تداعيات على المستوى الاقتصادي العالمي. ويمكن الإشارة له هو أن عملية الشلل أو الشلل بدأت تضرب قطاع البناء العالمي، حسب آخر المعطيات تتحدث عن أن أستراليا ربما أكثر المتأثرين بهذا الشلل، هناك عرقلة لخطة بمليون ومئتي منزل مع ارتفاع في الأسعار بلغ 36% في كلفة الأنابيب الصناعية. في الهند ارتفعت الأسعار بنسبة 5%، وهذا الارتفاع أيضا في تكاليف البناء، في حين أن بريطانيا سجلت أعلى قفزة في تكاليف البناء منذ 30 عاما، وتتحدث المعطيات عن هناك مخاطر إفلاس لكثير من شركات البناء التي تراجعت مبيعاتها بشكل أساسي. وخبراء الاقتصاد بدأوا يتحدثون عما يسمى باقتصاد الحرب الرمادية. هذا يعني أن الاقتصاد العالمي في حالة استنزاف تدريجية، شحن بطيء، ارتفاع أسعار التأمين، مواد أولية أكثر كلفة، وضبابية متزايدة في أسواق الطاقة والاستثمار جلال.
11: والقضية كلها أسعار الطاقة. محمد حاتم، كيف ترصدون الأسعار اليوم؟
13: الأسعار دائما تعيش حالة عدم اليقين الموجود فيها، إن على مستوى مضيق هرمز أو على مستوى الفعل السياسي والمباحثات السياسية. الأسعار اليوم يعني تراجعت قليلا بعد 3 جلسات من الارتفاع في الأيام الماضية، هي حاليا عند 107 دولارات للبرميل. نقول بأنها متذبذبة، ليست هنالك رؤية واضحة بالنسبة للأسواق فيما يحدث في هذه المنطقة. حالة اللا سلم ولا حرب تجعل هذا التقلب في أسواق الطاقة مع استمرار عدم وصول الملايين من براميل النفط إلى الأسواق العالمية. اليوم الوكالة الدولية للطاقة تقول بأنه الأسواق خسرت منذ بداية الحرب إلى اليوم أكثر من 1 مليار برميل من النفط، على أساس أن هنالك 14 مليون برميل من النفط فقدتها الأسواق جلال يعني بشكل يومي منذ بداية الحرب. لكن لو نتحدث عن الحصار البحري لإيران كما لاحظنا قبل قليل، الأسعار ارتفعت بحدود 13%، لأن إيران التي كانت تصدر النفط رغم إغلاق مضيق هرمز كان النفط الإيراني يصل إلى الأسواق وخاصة إلى الصين بحدود 2 مليوني برميل بالمعدل يوميا، لكن هذا تراجع بشكل حاد جدا مع الحصار الذي يدوم إلى بحدود شهر إلى الآن، ما يعني أن هنالك مزيد من الشح في النفط في النفط الأسواق العالمية، وهذا كله يؤثر بطبيعة الحال جلال على الأسواق التي تنتظر أن تحدث انفراجة ولو تدريجية في مضيق هرمز لتعود الأسواق ويعود الإنتاج كذلك إلى مستوياته السابقة.
11: وهذه من أبرز ملامح الحصار، الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
13: نعم، من أبرز الحصار ما فعله الحصار بالنسبة للأسواق العالمية وحتى بالنسبة للاقتصاد الإيراني. هنالك يعني تراجع حاد جدا في الصادرات الإيرانية من النفط، لأن الهدف الأساسي من الحصار يختلف عن الهدف من العقوبات، هو تجفيف المنابع تصدير النفط وليس فقط مطاردة السفن أو وعقوبات على الدول التي تشتري النفط. هذه المرة العقوبات تستهدف المنبع وتصل إلى البئر من خلال يعني سلسلة من العمليات والإجراءات، بدءا من الإنتاج أو الإنتاج ثم التخزين وغيرها. لو نلاحظ هنا جلال، عند بداية شهر أبريل قبل الحصار كانت إيران تصدر يوميا وفقا لبيانات كيبلر أكثر من 2 مليوني برميل يوميا، لكن مع بدء الحصار في 13 أبريل تراجع مجمالي صادرات النفط من إيران إلى حدود 560 ألف برميل. هنا تراجع يفوق 70% من صادرات النفط الإيرانية من خلال يعني مطاردة السفن الضل وغيرها من الآليات التي تتبعها إيران في تهريب هذا النفط عبر شبكة معقدة ومختلفة. لكن عندما يعني تقل هذه الصادرات تلجأ إيران إلى التخزين. هنالك سعة تخزينية لدى إيران على اليابسة بحدود 90 مليون برميل، وعندما تمتلئ هذه السعات تذهب بعد ذلك التخزين في البحار في الناقلات النفط، وهذه سعتها حوالي 70 مليون برميل. كيبلر تقول بأن السعة التخزينية لإيران ممتلئة حاليا بحدود 60%. هذا يعني بأنه عندما تمتلئ السعة التخزينية وتصبح جزيرة خارق أيضا تصل إلى الذروة في التخزين، تذهب المرحلة الأخرى وهي خفض الإنتاج من الآبار. ووزير الطاقة الأمريكي قال بأن إيران خفضت إنتاجها بحدود 400 ألف برميل. وزارة الدفاع الأمريكية تقول بأن إيران خسرت ما يقارب 4 مليارات و800 مليون دولار بين 13 أبريل والأول من مايو، بعد أن تم تعطيل أكثر من 31 ناقلة نفط موجودة في مياه الخليج كانت محملة بالنفط الإيراني، محملة بحدود 50 مليون برميل من النفط الإيراني، ما يعكس الصورة مجملا جلال. نعم. بأن الحصار هو استهدف الصادرات النفطية الإيرانية، وفي مرحلة أبعد هو استهداف إنتاج النفط الإيراني.
11: شكرا لك حاتم، وأنتقل بنقطة أشرت إليها للدكتور مصطفى. دكتور مصطفى، ما الذي يعنيه أن تصل إيران إلى القدرة القصوى لتخزين نفطها؟ ما التداعيات؟
14: تحياتي لك وللدكتور حاتم والمشاهدات والمشاهدين الكرام. هذا يعني أنه إقفال الآبار، بمعنى أنه توقف الإنتاج. وأنا أشك بما قاله وزير الخزانة الأمريكي أنه 400 ألف برميل تم خفضها. أنا أعتقد أنه تصل إلى 900 ألف إن لم يكن مليون برميل. لماذا؟ لأنه السعة التخزينية أصبحت في مداها الأقصى، وهناك صور بالأقمار الصناعية تؤكد ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية، صحيح إيران استخدمت ناقلات نفط خارج الخدمة وعملت أنه على يعني خزن النفط فيها، ولكن هذا أدى إلى، كان هناك قبل أيام ولا تزال هناك بقعة النفط اتهمت إيران، أو يعني هناك بعض التسريب من النفط الإيراني، وبعض أو قد يكون هناك أنابيب متقادمة. هذه جميعها رغم أنه يعني محافظ منطقة بوشهر نفاها، ولكن البقعة كانت تكبر وتسير نحو الجنوب. هذه من ناحية. بالنسبة إلى الآبار النفطية، لابد من توضيح عملية إغلاق الآبار لا ليست هي بالشيء اليسير، لا بالعملية نفسها ولا بنتائجها. لماذا؟ لأنه تحتاج إلى إقفال ليس كما نتصور من سطح الأرض، لكن هناك لابد أن الإقفال إلى عمق البئر. هذه نقطة. النقطة الثانية، عملية الإقفال قد تؤدي انهيار جدران الآبار، أو هناك قد يكون هناك تسرب للمياه. هذه جميعها تؤثر على الآبار، خاصة الآبار النفطية الإيرانية متقادمة ولم تكن هناك نيات حديثة بسبب العقوبات. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، أن هناك 16% من الآبار النفطية هي للنفط الثقيل. النفط الثقيل حين إن تم إيقافه وقد يتجمد، ولذلك لا يمكن أنه فتح الآبار مجددا. هذه تأثيرات استراتيجية على الوضع الاقتصادي الإيراني. ولكن على النظام الإيراني أن يدرك أنه لديه مسؤوليات تجاه ثروات الإيران والشعب الإيراني.
11: طيب دكتور، هل سيكون العودة لاستخراج النفط بالطريقة التي كانت عليها قبل الحصار ممكنة في حال وصلت الأمور إلى إقفال آبار النفط كما تفضلت؟
14: ليست يسيرة أبدا، ولا يمكن العودة إلى مستويات ما قبل الإقفال حتى لو مرت سنتين. لماذا؟ لأنه بالتأكيد بعض الآبار لن يتمكن النظام الإيراني من إعادة فتحها كما الأسباب التي ذكرتها. ولذلك أنا أعتقد أن على النظام الإيراني أن يدرك أنه وصل إلى حالة، والنظام الإيراني يعتمد على موارد النفط. ولذلك أنا أعتقد أنه ستكون هناك قرارات استراتيجية على المدى البعيد أيضا.
11: طيب، على ضوء الآن الزيارة التي ينظر إليها العالم، زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، إلى أي مدى لا تزال إيران قادرة على تمرير ناقلات نفط إلى الصين أو إلى من تعتبرهم شركاء وحلفاء؟ وتابعنا قبل قليل مع الزميل محمد مرور ناقلة صينية من مضيق هرمز، أي ما يعني تسهيل من قبل الإيرانيين والأمريكيين أيضا في الحصار.
14: نعم تأكيد، ولكن المعلومات تدل على أنه هذه الناقلات تمر بالممر الذي قريب على إيران، بمعنى الموافقة الإيرانية. هذا يقول إلى قد يكون هناك غض نظر خلال الأيام الماضية بانتظار نتيجة زيارة يعني الرئيس الأمريكي للصين. هذه نقطة. النقطة الثانية، كان هناك لا ننسى يوم أمس اجتماع لأربعين وزير دفاع من العالم، واتخذوا قرارات أنه سيكون هناك تدخل حماية المرور في مضيق هرمز. هذا بانتظار ماذا سيكون هناك مستقبل لوقف إطلاق النار أو إعادة النظر ببرنامج حرية الملاحة بانتظار المباحثات مع الصين. أنا أعتقد أنه لابد للصين أن تدخل على الخط. لماذا؟ لأنها بالتأكيد تدافع عن مصالحها، والإيران إيران هي حليف استراتيجي للصين. هناك اتفاقيات لمدة 20 عام بينهما. هذا الذي يجعل أنه الأسواق اليوم تنتظر بحذر شديد، ولذلك لم نشهد قفزة في أسعار النفط، ولكن تدل على أنه هذه التذبذبات هي تذبذبات بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم اليقين.
11: طيب، باقتضاب لو سمحت دكتور، كيف يؤثر ارتفاع تكاليف التأمين وصيانة الناقلات على ميزانية إيران باقتضاب لو سمحت؟
14: بالتأكيد ميزانية إيران تعاني، يعني حينما يتراجع المدخول هناك خسائر 250 مليون يوميا من عدم بيع النفط، خاصة حينما كانت تستخدم اسطول في مياه المحيط الهندي. هذه جميعها تؤثر وستجعل النظام الإيراني تحت ضغط من الداخل الإيراني، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، ارتفاع الأسعار، ارتفاع البطالة وارتفاع استهلاكية بشكل أكثر من 150%.
11: شكرا لك الدكتور مصطفى البازركان، المستشار والخبير في شؤون الطاقة في لندن. ناقشنا معك طبعا التداعيات المحتملة لإقفال الأبار في حال اضطرت إيران إلى أن تصل لهذه المرحلة نتيجة

0: الوصول للمستوى الأقصى من التخزين. الآن عودة إلى غرفة الأخبار معك سلمى.
1: شكرا جلال. مستمرون معكم في متابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، شهد لبنان تصعيدا إسرائيليا قبيل انطلاق جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن غدا. فقد قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 9 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت سيارات في منطقتي الجية والسعديات بمحافظة جبل لبنان وصيدا في جنوب لبنان أيضا. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على سيارات في بلدات المعلية وشعيتية والناقورة. هذا وشن الجيش الإسرائيلي غارات كثيفة طوال الساعات الماضية على بلدات عدة جنوبية لبنان وأصدر إنذارا لسكان عدد من البلدات بإخلائها. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مخازن أسلحة ومنصات معدة لإطلاق صواريخ وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان اليوم. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين في مناطق عدة جنوب لبنان. وبشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين في زيارة تستغرق 2 يوم، استبقها بالقول إنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. من جهتها قالت الخارجية الصينية إنها ستواصل دعم جهود باكستان في الوساطة وستقدم مساهماتها في هذا الصدد. نذهب إلى صور في جنوب لبنان، معنا من هناك مراسلنا إيهاب العقدة. إيهاب، إذن تطورات متلاحقة على صعيد الاستهداف الناري المكثف اليوم، أطلعنا على آخرها.
2: وهو استمرار للاعتداءات من الجانب القوات الإسرائيلية الذي يستمر منذ عدة أيام باتجاه مناطق مختلفة من لبنان. آخر هذه الاعتداءات وقعت على بلدة عرب صليم التي تقع في منطقة إقليم التفاح، وهي البلدة التي جرى تهديد عدد من البلدات الأخرى القريبة منها وجرى استهدافها بالغارات الإسرائيلية قبل بعض الوقت. وكذلك كان هناك تهديدات بالإخلاء لقرى تقع في نطاق قضاء صور جرى إخلاؤها من السكان ومن ثم الإغارة عليها من قبل المقاتلات الإسرائيلية. لكن اليوم كان لافتا هجمات المسيرات الإسرائيلية التي كانت كثيفة هذا اليوم باتجاه مناطق مختلفة من جنوب لبنان أو في منطقة جبل لبنان، تحديدا عند الطريق الساحلي الذي يربط صيدا ببيروت. 3 غارات على هذا الطريق في منطقة جبل لبنان أدى إلى استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان وفقا لوزارة الصحة. غارة أخرى على سيارة عند المدخل الشمالي لبلدة صيدا في لمدينة صيدا في جنوب لبنان أدى إلى استشهاد شخص وجرح آخر، بالإضافة إلى 3 اغتيالات نفذتها القوات الإسرائيلية باستهداف سيارات في مناطق التي تقع على تخوم خط المواجهة هنا في القطاع الغربي من جنوب لبنان. وزارة الصحة أشارت كذلك إلى ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات 24 الماضية إلى ما يزيد عن 27 ضحية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية خلال يوم أمس. وأيضا الغارات الإسرائيلية استمرت عنيفة هذا اليوم لتشمل مروحة واسعة من القرى والبلدات، خصوصا في منطقة بنت جبيل. هذا القضاء الذي تعرض هذا اليوم لسلسلة غارات عنيفة من جانب القوات الإسرائيلية شملت البلدات والقرى التي تقع على تخوم مدينة بنت جبيل التي تحتلها إسرائيل، وتمددت باتجاه القرى في النسق 3 والـ4 الذي يقع خلف مدينة بنت جبيل، بالإضافة إلى أن الغارات شملت منطقة النبطية التي تعرضت هذا اليوم لعدد من الغارات الكثيفة التي قامت بإطلاقها القوات الإسرائيلية، خصوصا بلدة كفر رمان التي تعرضت لغارتين ما أدى لتدمير مبنى كبير يقع عند الطريق الذي يربط كفر رمان بالنبطية، وأيضا استخدام القوات الإسرائيلية لقذائف باتجاه كفر تبنيت وزوتر الشرقية والغربية. وأيضا حزب الله أعلن خلال ساعات هذا اليوم عن سلسلة عمليات استخدم بمعظمها المحلقات الانقضاضية، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ الموجهة والصواريخ نحو المواقع الإسرائيلية، تركزت بمعظمها في منطقة بنت جبيل تحديدا إرشاف التي حاولت القوات الإسرائيلية التقدم منها وجرى

0: استهداف هذه القوات وفقا لما أعلن حزب الله في عدة بيانات، وأشار أيضا إلى أن القوات في تلك المنطقة أي القوات الإسرائيلية تعرضت لعدد من الهجمات في مواقع مختلفة بالإضافة إلى مواقع أخرى تقع تحديدا في بلدة دير سريان، حين استهدف جرافة من نوع D9 كانت تحاول القيام بأعمال هندسية، وهذه المنطقة تحاول القوات الإسرائيلية استخدامها للعبور إلى منطقة زوتر الشرقية التي تقع إلى الشمال من نهر الليطاني، بالإضافة إلى الاستهدافات الأخرى التي تحدث عنها حزب الله في.
1: وكل هذا التصعيد في لبنان يأتي قبيل اجتماع من المفترض غدا أن يجمع لبنان مع الإسرائيلي بوساطة واشنطن. هل من تعليق من قبل الحكومة على كل هذا التصعيد؟
0: لبنان الرسمي يريد وقفا لإطلاق النار قبل حصول هذه المفاوضات، وهو الموقف الذي جرى التأكيد عليه من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خلال الأيام الماضية، لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي لا يرغب بوقف هذا التصعيد والاستمرار بالاعتداءات، لا بل توسيعها باتجاه مناطق مختلفة من لبنان. وأيضا لبنان الرسمي في حال عدم التوصل إلى هذا التفاهم قبل الخوض بهذه المفاوضات فإنه يرغب بأن يكون بندا رئيسيا على جدول الأعمال، خصوصا وأن الجانب اللبناني يتمسك بهذا المبدأ، وأيضا يقول بأن على إسرائيل الانسحاب، الدولة ستقوم ببسط سلطتها على كامل منطقة الجنوب، وضرورة عودة السكان، إطلاق سراح الأسرى ومن ثم إعادة الإعمار. حتى الآن هناك تباعد واضح في الرؤى داخل لبنان بين السلطة السياسية التي يمثلها الرئيس اللبناني والحكومة، وما بين حزب الله الذي يتمسك بما قال أمينه العام بالاستمرار بالقتال لمواجهة إسرائيل مهما تطلب الأمر من وقت. ويعتبر حزب الله بأن مسار إسلام أباد أي المفاوضات الأمريكية الإيرانية هي الكفيلة بتحقيق مكاسب للبنان في حال التوصل إلى اتفاق من خلال هذا المسار، وهو يشدد على أن النقاط التي يشير إليها لبنان الرسمي يمكن تحقيقها بعد ذلك من خلال هذا المسار. حتى الآن السفير اللبناني المكلف في ملف هذا التفاوض لم يعلن بعد عن استراتيجيته في كيفية إدارة هذا الملف في هذه المرحلة بالذات، وهو الاجتماع الثالث لكنه الأول الذي سيكون على مستوى رئيس وفد لبناني الذي يتمثل بسيمون كرم وهو سفير لبناني سابق، وسيمثل لبنان على المستوى السياسي في هذه المفاوضات بعد أن كانت المفاوضات أو الجولتين السابقتين كانتا من خلال السفيرة اللبنانية، وكانت عبارة عن تأكيد على مواقف لبنانية جرى الحديث عنها من قبل الحكومة اللبنانية، لكن الآن ستبدأ الأمور تتخذ منحا أكثر جدية في هذه المفاوضات مع وجود سيمون كرم على رأس هذا الوفد الرسمي، وأيضا سيكون هناك خوض في مسار الأمور في المراحل اللاحقة.
1: شكرا لك إيهاب العقدة من صور في جنوب لبنان. ومعنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. نجوان، ما الذي يقال في إسرائيل عن طبيعة هذه العمليات التصعيدية التي تطال مناطق مختلفة أبعد حتى من شمال الليطاني باتجاه بيروت؟
2: رسميا الذريعة الإسرائيلية التي يكررها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بهذه الهجمات هي أن حزب الله هو من يقوم بخرق هذه الهدنة، هو من يقوم بخرق التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار، وبالتالي يقوم الجيش بشن هذه الهجمات، وطيلة الوقت يتحدث عن أنه يستهدف مواقع تابعة لحزب الله تتعلق بمستودعات للأسلحة أو منصات لإطلاق الصواريخ. ومن الواضح، وهذا ما جاء عمليا في بيانه الأخير قبل قليل عن كل هذا التصعيد خلال هذا النهار، قال قبل قليل بأنه استكمل موجة من الغارات والهجمات التي استهدفت مواقع لحزب الله وتحديدا منصات كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ، سواء كان على قوات جنود الاحتلال في لبنان أو على البلدات الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى استهدافه لمستودعات لوسائل قتالية وأسلحة. هذه البيانات وهذه الذرائع التي يقولها عمليا الجيش الإسرائيلي دائما هي ذاتها تتكرر في كل بيان.

عندما يتم استهداف أي موقع بعد أن يتم أيضا إنذار قرى وبلدات بأكملها من أجل الإخلاء. لكن من الواضح سلمى بأن نهج التصعيد متواصل من قبل الجانب الإسرائيلي والإسرائيليون سواء كان بالقيادة السياسية أو القيادة العسكرية والأمنية، تريد من خلالها إسرائيل ترسيخ معادلة جديدة في

0: مرحلة وقف إطلاق النار في نوفمبر من العام 2024، الجيش الإسرائيلي واصل هجماته على لبنان على حزب الله، وكان يتحدث طيلة الوقت سواء كان المسؤولون في الجيش الإسرائيلي ولكن أيضا نتنياهو تحديدا والقيادة السياسية في إسرائيل عن أن هذه العمليات كانت بالأساس لتقوية قدرات حزب الله، وتم تصوير الواقع على الجبهة الشمالية بأن حزب الله مرتدع وما عاد قادرا على استهداف البلدات الشمالية وما عاد قادرا على توجيه هجمات باتجاه إسرائيل أو باتجاه الجنود في لبنان في الأراضي اللبنانية المحتلة. لكن هذه المرة بعد الإعلان عن تفاهمات وقف إطلاق النار، رغم مواصلة إسرائيل مباشرة، لم تمضي ساعة حتى على هذا الإعلان، حتى باشرت إسرائيل بهجماتها في مناطق في جنوب لبنان في حينه في منتصف نيسان أبريل الماضي، وظنت ربما بأن حزب الله سينتهج نفس الأسلوب عندما التزم بالهدنة خلال الأشهر التي سبقت هذه المواجهة. لكن كانت هناك مفاجأة على الجانب إسرائيلي على عدة مستويات. المستوى الأول هي أن حزب الله قرر ربما أنه لن يلتزم بالهدنة طالما أن إسرائيل لم تلتزم بها، وسيرد على خروقات إسرائيل، لكن إسرائيل ترى أن الرد على خروقاتها هو خرق اتفاق وقف إطلاق النار. والمفاجأة الثانية كانت بقدرات حزب الله بأنه ما زال قادرا على توجيه هذه الهجمات سواء كان باستهداف البلدات الحدودية، ولكن أيضا خلال قبل التوصل إلى التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار العلني على الأقل، كانت هناك صواريخ قد وصلت إلى منطقة تل أبيب وحتى منطقة عسقلان أطلقها حزب الله. والمفاجأة الكبرى في هذه المعركة كانت المسيرات، قضية المسيرات المفخخة والتي بدأ حزب الله يستخدمها في هذه المواجهة، وبالفعل شكلت وتشكل عمليا تحدي كبير جدا للجيش، للأجهزة، للمنظومات الدفاعية، لأجهزة الرادارات، حيث تعجز الرادارات الإسرائيلية عن رصد هذه المسيرات لأن حزب الله يشغلها بالألياف الضوئية وهي جديدة على الجانب الإسرائيلي. لذلك نتنياهو سيعقد مساء هذا اليوم اجتماعا وصف بأنه طارئ لإجراء بحث مع قيادة الأجهزة الأمنية وكبار قادة الجيش أيضا لبحث آلية التعامل مع هذه المسيرات. يوم أمس كانت هناك هجمات بالمسيرات استهدفت قوات جيش الاحتلال في الأراضي اللبنانية، لكن أيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية هذا اليوم أن يوم أمس شهد أكبر عملية إطلاق مسيرات وكانت تحلق فوق هدف إسرائيلي في شمال إسرائيل، وهذا أكثر ما يقلق الجانب الإسرائيلي عندما يتم إطلاق عدد كبير من المسيرات بنفس الوقت. هذا يشكل تهديدا كبيرا على مواقع استراتيجية كما حدث في الأيام الأخيرة الماضية أيضا عندما استهدفت منظومة للقبة الحديدية بالإضافة إلى مواقع أمنية أخرى.
1: شكرا لك مراسلتنا نجوان سمري. وأرحب بضيفي من بيروت جورج عقوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومن جبل لبنان دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما سيد جورج، أبدأ معك، وكيف تقرأ هذا التصعيد الكبير إن كان في الجنوب وإن كان أيضا في مساحات أوسع تصل إلى بيروت عشية لقاء واجتماع والثالث منتظر غدا على مستوى أيضا مختلف، يعني يمثل سيمون كرم الوفد اللبناني؟
2: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. بطبيعة الحال إن المفاوضات التي نحن في صددها اليوم هي على وقع النار، وهذا التصعيد غير مستغرب لأنه كما شاهدنا في الجولات السابقة من اللقاءات لم يتوقف، الأعمال الحربية لم تتوقف، مع تأكيد أن ثمة جهد لبناني كبير للطلب من الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل من أجل وقف الأعمال الحربية. ما يعمل عليه في الساعات الأخيرة هو أقله أن تتوقف الضربات خلال اللقاء المزمع يومي الخميس والجمعة، يعني خلال اجتماع

0: الطرفين يعني هناك مسعى للتوصل إلى وقف تام لإطلاق النار.
1: يعني هل ترى بأن ذلك ممكن؟ وهل البوادر التي نشاهدها اليوم قد تشي بأن الإسرائيلي يكترث لمثل هذا الأمر؟
0: أنا أنقل ما يتم العمل عليه، وأعتبر أن لا يوجد إطلاق نار كامل وممكن، لأن إسرائيل متى حددت هدفاً أو صيداً ثميناً لن يرداها شيء، كما فعلت في ضربة الضاحية حين اغتالت قائد قوات الرضوان ونسقت بذلك مع واشنطن قبل تنفيذ هذه العملية، رغم أن كان هناك شبه تنسيق بمسألة عدم استهداف بيروت والضاحية الجنوبية. لذا كل الأمور مفتوحة، ولكن من يعمل عليه اليوم، لأن التوصل إلى إطلاق نار شامل وكامل مستبعد، قد يتم التوصل إلى إطلاق نار خلال الساعات التي يعقد فيها اللقاءات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن.
1: تفضل بالبقاء معنا وضيفي أيضا الدكتور علي، ونتابع هذه الصور التي بثها حزب الله وقال إنها لاستهداف جندي إسرائيلي في خربة المنارة جنوبية لبنان أمس.

0: أعود لضيفي وأذهب للدكتور علي مطر في جبل لبنان. دكتور علي، كيف يمكن لحزب الله أن يساعد لبنان الذي يذهب إلى هذه الجولة الثالثة من أجل تحصيل على الأقل ما يريده جميع اللبنانيين، وقف إطلاق نار؟
1: نعم، تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. هناك ثلاث خيارات ومسارات يمكن أن يقدمها حزب الله الآن للدولة اللبنانية. المسار الأول هو الاستمرار في هذه العمليات العسكرية، بحيث أنه عندما يصعد الإسرائيلي ستصعد المقاومة. هذه ورقة قوة للبنان، ورقة قدرة للبنان، نستطيع أن نستند عليها لنقول للإسرائيليين أنه ليس فقط أنتم من يصعد في هذا الميدان، هناك طرف آخر يغير في موازين القوة ويؤلم العدو. هذا مسار. المسار الآخر الذي يمكن، والخيار الآخر الذي يمكن أن يعمل عليه حزب الله، أنه هو يدعم خيار الدولة، وهذا أكده الشيخ نعيم قاسم، أنه يقف خلف الدولة بمفاوضات غير مباشرة. هو يرفض المفاوضات المباشرة لأنه يعتبرها تنازل مجاني، ليس وقته بالنسبة لأن نعطيه للعدو، ولا ونحن بغنى عنه بطبيعة الحال.
0: دكتور علي، أما وتجري الآن هذه المفاوضات من خلال بصورة مباشرة، ماذا يمكن أن يقدم حزب الله؟
1: نعم، حزب الله في المقابل إذا قامت الدولة بالاستفادة من أوراق القوة التي نملكها جديا، وحققت وقف إطلاق نار، وبالتالي أن يلتزم العدو فيما بعد بأن ينسحب من الأراضي اللبنانية وأن يوقف عدوانه على لبنان، وبالتالي بعد ذلك يتم عودة الأهالي بطبيعة الحال والإعمار. لكن إذا حققت وقف إطلاق نار شامل يلتزم به العدو، فأن المقاومة في المقابل تلتزم بوقف النار. وهنا للإشارة، وكانت يعني الزميلة المراسلة في الاستوديو تقول أنه عندما بدأ وقف إطلاق النار، من قام مباشرة بعد ذلك بالعمليات العسكرية تحت حجة المذكرة الأمريكية وحرية الحركة بانتهاك وقف إطلاق النار كانت إسرائيل وليس حزب الله. عندما انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار وبدأت بعمليات العسكرية، قام حزب الله بالمقابل بالرد على هذه الخروقات كما أكد أكثر من مسؤول في الحزب، وكان ذلك ردة فعل بطبيعة الحال من قبل المقاومة، فاجأت العدو. لذلك إذا استطاعت الدولة أن تستجلب وقف إطلاق النار، وكان الأستاذ العكوري يقول أنه ذلك صعب في هذه المرحلة، هناك فترات تصعيدية كما هو واضح، ولا أحد يتوقع أن يتنازل الإسرائيلي الآن ويعطي الدولة اللبنانية ما تريده، لديه شروط بطبيعة الحال على ذلك، يعني ومنها أن يتم نزع سلاح المقاومة وهو يريد

0: فتنة داخلية هنا للإشارة، إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق نار شامل عندها تلتزم المقاومة بطبيعة الحال. إذا استمرت إسرائيل بهذه الانتهاكات وهذه العمليات وكل ما تقوم به من تصعيد، فأن المقاومة بطبيعة الحال لديها الحق في الردود، وهي ترد بحسب كل خرق وكما ترى ذلك مناسبا.
1: سيد عقوري، ما الذي يغير وجود سفير سيمون كرم في على رأس الوفد هذه المرة في الاجتماع الثالث من معطيات ضمن هذا الاجتماع؟
2: بطبيعة الحال وجود السفير سيمون كرم هو التقدم في مستوى التمثيل من مستوى السفيري البلدين إلى موفد من قبل الدولة اللبنانية، مع ما يملكه السفير كرم من خبرات واسعة على هذا الصعيد. وهذه خطوة، إلى الأمام تؤكد نية لبنان بالسير جديا في مسار التفاوض، وقناعة لبنان بأن لا مسار آخر ولا بديل آخر عن التفاوض رغم كل ما يحكى، لأنه في الحقيقة مسألة الميدان اليوم بكل أسف ليست أوراق قوة. لو كان القتال يجري في الجليل أو في إسرائيل كان بالإمكان الحديث عن أوراق قوة. القتال يجري في لبنان، يجري هنا في السعديات، في ساحل الشوف، يجري في الجنوب، يجري في البقاع. العدد الضحايا الذين يسقطون والذي يلامس تخطى عتبة العشرة في آخر 24 ساعة هم لبنانيون وليسوا إسرائيليين. حجم الدمار وحجم القرى التي يتم جرفها هي قرى لبنانية. من هنا علينا أن نكف عن محاولة تلطيف الأمور أو إنكار الحقيقة. إن الواقع الذي نعيشه واقع مرير، لا أوراق قوة من خلال هذا السلاح، بل هذه أوراق تدفعنا أكثر فأكثر نحو الهوة. إن عدنا إلى اللقاءين السابقين للتفاوض بين لبنان وإسرائيل، حكما واقع الميدان كان أفضل من اليوم، حجم الكرة المدمرة كان أقل من اليوم، ونسبة الضربات كانت أقل من اليوم.
1: وهنا دكتور علي، يعني مثل هذا المنطق، يعني هو منطق يمثل أيضا وجهة نظر ووجاهة، خاصة بأن ما يجري على الأرض حتى مع عمليات حزب الله التي تؤدي إلى مثلا هذه الأعداد من القتلى والجرحى، بالمقارنة مع ما يجري على الأرض في لبنان، في جنوب لبنان، واستهداف وقتل يومي، في القياس هو الأمر لا يمكن وزنه. وبالتالي يعني هل من الممكن أن يعني لا زال ينظر حزب الله بأن هناك إمكانية لإدخال منجزه كما يراه هو في الميدان ضمن جولة تفاوض لا تجري بهذا الاتجاه تماما؟
0: المسألة ليست مسألة مكابرة، المسألة مسألة وقائع. أولا الواقع يظهر اليوم أن الإسرائيلي أيضا يتألم، والإسرائيلي يتعرض لضربات كثيفة ومؤلمة، وهو يتحدث عن ذلك. يعني نجوان سمري تحدثت وأفاضت قبل ذلك عن كيف ينظر الآن الإسرائيليون في الداخل لما يحصل، وهناك خسائر يتكبدها الإسرائيليون على مستوى الاستراتيجي وتآكل الإنجازات، وعلى المستوى التكتيكي بعدم القدرة على مواجهة الأف بي في أو المسيرات أو المحلقات الانقضاضية، كيف يعمل حزب الله، وكيف فاجأ الإسرائيليون. واليوم أنه نتنياهو لديه اجتماع مخصص لهذه الجبهة والتأثيرات التي تحصل عليها. تاريخيا المقاومات ليس فقط في لبنان، تاريخيا كان المقاومات تدفع تكلفة في مقابل أعدائها المحتلون يدفعون تكاليف أيضا. هذا حصل في الجزائر، هذا حصل في فيتنام، هذا حصل مع كل تاريخ المقاومة في فلسطين، هذا حصل مع كل تاريخ المقاومة في لبنان، مع المقاومة قبل 82 وصولا إلى 93 و96 وتحرير 2000 عام 2006. نعم كان هناك أزمة مر بها حزب الله 2024، لكن الحزب اليوم كما هو واضح كمقاومة تخطى هذا الأمر. الآن الوقائع تظهر غير ذلك، لكن أيضا في المقابل نعم نحن يعني في لبنان نتحمل تكلفة، هناك نزوح، هناك تضحيات، لكن في مسار المقاومات على المستوى الاستراتيجي كيف ينظر أهالي هذه المقاومات، أن هم من يقومون بالدور بعد فقدان الدولة لهذا الدور. شكراً. يعني عندما أتت المقاومة أتت نتيجة عدم قيام الدولة بدورها كامل. لذلك مهما كبرت التضحيات لابد من هذه المواجهة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى الضغط حتى تحرير الأراضي اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا من بيروت جورج العقوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لكما. وأذهب الآن إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية المتعثرة، وأيضا زيارة الرئيس ترامب إلى بيجين التي بدأها اليوم والتي تستمر يومين. حول هذه التطورات معنا من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور من طهران، مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أبدأ معك فادي، وأطلعنا على كيف رتب البيت الأبيض هذه الزيارة بالنسبة لأولوياته، خاصة فيما يتعلق بالملف ملف التفاوض مع إيران.
3: نعم سلمى، كما تعرفين العلاقة الأمريكية الصينية هي واحدة من أهم العلاقات على مستوى العالم، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى الأمن والسلم، خصوصا أيضا أن هناك تشابك على المستويين الاقتصادي وأيضا السياسي والأمني، لا سيما في ملف إيران. الرئيس الأمريكي لا شك يركز في هذه الزيارة على ملف العلاقات التجارية، وهذا يفسر هذا الوفد الاقتصادي الكبير من خلال تمثيل كبار رؤساء الشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا والذكاء الصناعي. لكن كما أشرت، ملف إيران حاضر بقوة خصوصا على أكثر من مسار. الرئيس الأمريكي بنفسه أشار إلى أن المباحثات خلال قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ سوف تتناول بإسهاب ملف إيران. الولايات المتحدة تعتبر أن الصين هي متضرر أساسي مما يحصل في مضيق هرمز، خصوصا أنها ترى أن الصين التي تستورد نحو 11 مليون برميل من النفط يوميا معظمها يأتي عبر مضيق هرمز، وبالتالي هناك تداعيات أساسية على الاقتصاد الصيني، وبالتالي تحاول أن تدفع الصين لممارسة ضغوط على إيران. الولايات المتحدة أيضا تعتبر أن الصين هي شريك اقتصادي ورئة حيوية مالية للصين لإيران، خصوصا أن الصين تستورد جزء أساسي من النفط الإيراني، خصوصا حتى في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. والنقطة الثالثة، الولايات المتحدة تعتبر أن الصين تمارس أدوار أخرى، إن من خلال توفير المد المالي للحرس الثوري الإيراني عبر إمدادات النفط، وقد فرضت عقوبات خلال الأيام القليلة الماضية على كيانات حول هذا الموضوع، وإن من خلال الدعم العسكري. نتذكر أن الأسبوع الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات في البر الصيني، ولكن أيضا في هونغ كونغ، متهمة إياها بتوفير صور للأقمار الصناعية لاستهداف القوات الأمريكية خلال هذه الحرب، ولكن أيضا مكونات أساسية تدخل في تصنيع الصواريخ، ترسانة الصواريخ الإيرانية. وبالتالي هناك الكثير من الملفات التي ينبغي أن يطرحها الرئيس الأمريكي على طاولة مفاوضات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ولكن أيضا في المقابل، هو سبق أن صرح قبيل مغادرته البيت الأبيض أنه لن يطلب مساعدة من الصين، على الأقل علنا في هذا التصريح فيما يتعلق بملف إيران، وقال إن عمليا الولايات المتحدة تمسك بكل الأوراق في الموضوع الإيراني، لكنه قال سوف نرى ما الذي سوف يحدث في ملف إيران، وشدد على أنه لن يبرم إلا اتفاق جيد وفق تعبيره مع الجانب الإيراني، متمسك بخطوطه الحمراء، لا سيما منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مسألة نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة وتسليمه إلى الولايات المتحدة، والنقطة الثالثة هي منع إيران من تخصيب اليورانيوم، وهو ما أكد عليه قبل قليل وزير الطاقة الأمريكي خلال جلسة استماع في الكونغرس. وبالتالي هناك أكثر من مستوى يتعلق بالملف الإيراني من المتوقع أن يكون مسار مباحثات وفق الرئيس الأمريكي سوف تكون مسهبة وطويلة مع الجانب الصيني. سلمى،
1: ابقى معنا فادي. نور الدين الدغير، ما الذي تتوقعه أيضا إيران من مساهمة صينية في عملية تحريك هذا الملف، خاصة مع حالة الجمود التي يعني تسيطر الآن على مشهد التفاوض؟
4: سلمى، بكل تأكيد نحن الآن نتحدث عن قسمين، قسم المفاوضات ومن يدعمها ومن يتحرك فيها، وهو الجانب الباكستاني. والمعلومات التي لدينا تشير بأن الجانب الباكستاني بالفعل تحرك من جديد ما بين الإيرانيين والأمريكيين، ويحاول بشكل أو بآخر تقريب وجهة النظر، ربما قد يطلب من جميع الأطراف تقديم تنازلات ما، سواء من النقاط الخمسة الإيرانية أو يطلب تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك جهد باكستاني بدأ منذ أمس ويتواصل اليوم، وأكثر من ذلك ما سمعنا أن الجانب الباكستاني يحاول بشكل أو بآخر أن يقنع الطرفان الأمريكي والإيراني بالجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات. إذا نحن أمام سياق دبلوماسي يبدو أنه لم يتوقف، قد تبدو الصورة ضبابية، قد تبدو متجمدة لحد الساعة، لكن ما يوجد في أعماق الدبلوماسية أن هذا الحراك متواصل لحد الساعة. لكن إذا نقلنا على الملف الآخر، ملف الصين، يبدو أن الإيرانيين لا يعولون كثيرا على أن يكون للصين دور أساسي ومهم في قضية فك الخلاف وفض الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الجانب الأمريكي غير متشجع بشكل كبير أن يكون للصين دور كبير، وهذا أثر بشكل كبير جدا على المفاوضات الأولى التي كانت في إسلام أباد ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الحضور الصيني من وراء الستار مع الجانب الباكستاني أثر بشكل كبير ودفع الجانب الأمريكي للانسحاب من المفاوضات. لذلك الآن غير متوقع أن تلعب الصين دور كبير مهما في كبيرا ومهما في حل الخلاف العالق. يبدو أن الصين تركز بشكل كبير، حتى لما دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي للمجيء إلى بيجين كان الهدف بشكل أساسي هو فض الاشتباك في المنطقة الخليجية ما بين طهران ودول المنطقة عبر ما يسمى بالبنود الأربع. لذلك ليس هناك توقع إيراني بأن تلعب دورا الصين دورا أساسيا في فك هذا الخلاف، ويبدو أن الجانب الأمريكي كذلك ليس هو توقع، وكذلك الجانب الصيني يبدو أنه ليس في وسط أو في مكانة ما يريد أن يلعب هذا الدور. الآن الدور الصيني يركز بشكل أساسي على الممرات المائية باعتبار أنها تشكل شريان الحياة للاقتصاد الأمريكي وللاقتصاد الصيني وللطاقة الصينية وللطاقة الصينية. لذلك نرى بأن المضيق هرمز الآن يعتبر نقطة التواصل ما بين الصين وطهران وما بين الصين ودول المنطقة. هناك النقاط الأربعة التي طرحتها الصين ويبدو أنها تفعل بشكل أساسي جدا لتقريب وجهة النظر ما بين طهران والدول الخليجية. في النقطة الأولى التي تتمثل في إيجاد منطقة أمنية أو تعاون أمني بين دول المنطقة، في قضية عدم الاعتداء، عدم القيام بالأفعال الأحادية الجانب، تحويل المنطقة إلى منطقة استثمارات مشتركة ومنافع مشتركة. إذن كل هذه النقاط توجد ضمن المحور الرباعي الصيني وهو الذي تلعب عليه الصين بشكل كبير. لذلك قد لا نتوقع تغيرا كبيرا في السياسة الأمريكية أو في السياسة الإيرانية تجاه المفاوضات بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن يمكن أن تلعب الصين دورا أساسيا في إعادة الهدوء إلى مضيق هرمز عبر إقناع الطرفين ربما الصيني والأمريكي لشيء ما بهذا المضيق بتدخل من الدول الإقليمية أو الدول المطلة على الضفة الجنوبية من المياه الخليجي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا نور الدين دغير، وأيضا فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. تداعيات إغلاق مضيق هرمز لا تقتصر على خسائر اقتصادية تتكبدها الدول والشركات، إذ يعاني أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن سفنهم في المضيق يعانون من أوضاع صعبة، وتخشى نقابات البحارة أن تتفاقم في حال استمرار إغلاق المضيق. في التحقيق التالي تتتبع قناة الجزيرة آثار العالقين في هرمز.
5: مضيق ونقاط ملونة على خريطة صماء باتت مؤشرا لحجم المأزق الذي ولدته جغرافيا الحرب في الشرق الأوسط وطال العالم بتداعياته. لكن تلك النقاط الملونة ليست مجرد مؤشر يدل على مواقع السفن في هرمز، فكل نقطة منها تحمل حياة وقصص آلاف البحارة العالقين، وهذه قصة واحدة من تلك السفن. إنه اليوم العاشر لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. سفينة ترفع علم الهند تتعرض لإطلاق نار أثناء إبحارها في مضيق هرمز على مسار التوجه نحو بحر العرب. يطلق القبطان نداء استغاثة. دفعتنا تلك الواقعة في هرمز وما تلاها من حوادث تعرضت لها سفن مدنية للبحث عن ظروف بقاء مئات السفن عالقة في مياه الخليج لأكثر من 10 أسابيع على اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. الخيوط الأولى أبعدتنا عن المضيق قرابة 2000 كيلومتر إلى مدينة مومباي الهندية للحديث مع مانوجيا داف السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في الهند.
6: البحارة ليسوا في حالة نفسية جيدة، فهم عالقون منذ 28 من فبراير، وكثير منهم غير قادرين على التواصل مع عائلاتهم. كما أن بعض البحارة سبق أن تعرضوا لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
5: ظروف البحارة الهنود ليست حالة منعزلة. نتوجه غربا من مضيق هرمز بنحو 4000 كيلومتر إلى زغرب، حيث السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في كرواتيا. الخشية مضاعفة لدى نيفين مالفين نظرا لوجود عدد من مواطنيه قيد الاحتجاز وفق ما يقول للجزيرة.
7: نحن على تواصل مع الطواقم العالقة في هرمز، لأن بعض السفن احتجزها بالفعل الحرس الثوري الإيراني، وحتى الآن يعاملون بشكل عادل ومحترم.
5: الشهادات المثيرة للقلق التي قدمتها نقابتا كرواتيا والهند للجزيرة أعادتنا إلى قلب الأزمة جغرافياً، إلى مضيق هرمز الذي يعد واحداً من أهم شرايين التجارة العالمية. يغلقه الحرس الثوري الإيراني بالقوة النارية وفقاً لإجراءاته المعلنة. ووفقاً لتحذير الحرس الثوري، فإن أي سفينة تريد الخروج سيكون نصيبها والطاقم على متنها مواجهة خطر إطلاق النار عليهم. وصلنا إلى أحد القباطنة العالقين في مضيق هرمز للحصول على معطيات دقيقة حول أوضاع طاقمه. فضل القبطان إبقاء اسمه طي الكتمان. تعذر التواصل معه هاتفياً قبل أن تصلنا منه رسالة مقتضبة.
8: مساء الخير سيدتي، لم يعد بإمكاننا تحديد موقعنا الجغرافي بدقة، لم يكن لدينا أي شبكة أو خدمة واي فاي خلال آخر 2 إلى 3 أيام، كما أن شرائح الاتصال الهندية التي نستخدمها تستمر في فقدان الإشارة، فالشبكة تظهر وتختفي باستمرار، وبسبب ذلك توقفت اتصالاتنا تقريبا بشكل كامل. بالكاد نتمكن من التحدث مع أي شخص مرة واحدة في اليوم، وحتى التواصل مع العائلة لم يعد ممكنا. أنا مستعد للمقابلة، لكن توجد مشكلة في الشبكة حاليا.
5: شهادة القبطان فتحت نافذة على قلق يومي تعيشه أطقم السفن التجارية في مضيق هرمز، الذين تقدر المنظمة البحرية الدولية عددهم بنحو 20,000 يعملون على متن 1,500 سفينة. ولنتعرف على طبيعة تلك السفن ونوعية الحمولة المكلفة بنقلها، قطعنا بيانات حركة الشحن عبر هرمز، ووجدنا أن السفن العالقة تنقسم إلى فئات، من بين ناقلة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وسفن البضائع من حبوب وخامات معدنية، وسفن الحاويات. 4 من تلك السفن تملكها شركة هيبيك لويد الألمانية وفق مسؤول الاتصال المؤسسي في الشركة. يقول نيلس هاوبيت إن الحرب وتداعيات إغلاق المضيق تنعكس بشكل مباشر على أقساط التأمين ضد الحرب.
9: كلفة التأمين للسفن العاملة في منطقة الأزمة تصل أسبوعياً لما يعادل ما كنا ندفعه لعام كامل.
5: في حالة هيبيك لويدز تمكنت الشركة من التعاقد مع شركة تأمين وإن بمبالغ عالية جداً، بينما ألغت شركات تأمين أخرى تغطيتها للسفن الموجودة في منطقة حرب، وفي هذه الحالة مضيق هرمز منذ مارس الماضي. هذا يعني بالنسبة لشركات الشحن انتفاء قدرتها على الدخول إلى أي ميناء في العالم وانتفاء الصفة القانونية لرحلاتها. وبهذا يقبع في مضيق هرمز مئات السفن وآلاف البحارة عالقين بين كماشة الإغلاق الإيراني ومخاطر الاشتباك بين الحرس الثوري والقوات الأمريكية.
1: معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وهيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. مرحبا بكما سيدة هيام. أبدأ معك، وما الذي تتوقعين أن يتم مناقشته بالنسبة لملف إيران ضمن زيارة ترامب إلى الصين اليوم؟
10: I think we have to put the Iranian file. أعتقد أنه يتعين علينا أن نضع الملف الإيراني في هذا السياق. العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي أكبر، نتحدث عن تقدير كبير للعمليات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 400 مليار دولار بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الاقتصاد يؤدي إلى إنتاج أكثر من 40% من المخرجات في الاقتصاد العالمي. نعم، إن إيران على الطاولة كما تايوان، ولكنني أعتقد أن الصورة الأشمل بين البلدين ترتبط بالرؤية الاقتصادية التي عمل على أساسها الرئيس ترامب منذ انتخابه، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية والتبادلات في مجال الاستثمارات، وهو يضغط بهذا الاتجاه من خلال المبعوثين 16 من الشركات الكبرى، من أبل إلى كبريات الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الاهتمامات ترتبط بالجانب الاقتصادي بمستويات أعلى. إيران على الطاولة ولكنها ليست المسألة الأساسية.
1: ولكن ترامب قال بأنه سيجري حديثا مطولا بشأن ملف إيران مع الرئيس الصيني، حتى وإن كان يقول بأنه يمتلك كل الأوراق في هذا الملف. هناك أزمة، هناك عقدة، هناك حالة عدم تحرك في هذا الملف، وهذا الأمر قد لا يناسب الأمريكي كما قد لا يناسب أيضا الإيراني. ألا يمكن أن يتم الاستفادة من هذه الزيارة بهذا الصدد؟
10: أعتقد ذلك بالفعل. أنا لا أعتقد أن الأمرين يلغي أحدهما الآخر. الرئيس طبعا يعتبر أنه من المهم أن يتم التناقش بالملف الإيراني والملف التايواني مع الصين، ولكن هل هذه هي النقطة الأساسية المطروحة على طاولة المناقشات؟ لا أعتقد ذلك. إن مسألة مضيق هرمز طبعا على الطاولة، الاقتصاد العالمي والصين على وجه التحديد تضررت أكثر من الولايات المتحدة. إن سلوك إيران في المنطقة يأخذ الاقتصاد العالمي رهينة، وبالتالي الواضح هو أن هذه الملفات على الطاولة، خصوصا أن الصين لديها علاقات جيدة مع إيران، ومن المنطقي أن يتطرق الرئيس إلى هذه المسألة مع الصينيين. ولكن الصين هي جيدة في العمل السياسي، ما من شيء بالمجان في المجال الدبلوماسي، ما من أحد يقدم الخدمات. إذن تايوان على الطاولة وإيران على الطاولة، وهذا هو النقاش الذي سوف يجريه الرئيس الأمريكي مع الصيني.
1: هل تتوقع إيران دكتور حسن أن تلعب الصين دورا في عملية إيجاد مخارج لعقد كثيرة موجودة ضمن عملية المباحثات المتوقفة؟
11: لا أتوقع ذلك. الإيرانيون
1: ذهبوا، تتوقع أو لا تتوقع؟
11: لا أتوقع ذلك، لأن الإيرانيون ذهبوا للصين، وتقديري أن هناك تنسيق على المستويات العليا بين إيران والصين. الأعداد قد تكون خادعة، هناك تجارة بينية ضئيلة، لكن التجارة البينية تعول عليها الصين أكثر من إيران، لأن الطاقة تذهب للصين، بينما التجارة البينية بين الصين والولايات المتحدة، الولايات المتحدة بحاجة للصين أكثر من العكس. القضية هي أن الولايات المتحدة مأزومة. لماذا قد تدفع الصين باتجاه حل أزمات الولايات المتحدة وهي المنافس الأول لها؟ ثانيا، القضية في مضيق هرمز قد تكون مطروحة بالفعل، لكن تقديري أن الصين ستدفع باتجاه تحرير المرور الآمن الذي تمنحه الولايات المتحدة في المضيق، ليست إيران. إيران كانت تسمح للمرور الآمن والناقلات النفط أن تمر قبل أن تفرض الولايات المتحدة على الدول التي اتفقت مع إيران أن لا تخرج ناقلات نفطها من المضيق، منها الناقلات الصينية. ولذلك إن كان هناك ضغطا فتقديري أنه سيوجه للولايات المتحدة لقاء نقل النصح إلى إيران للاتجاه لربما للتفاوض مع الولايات المتحدة. ولا أرى الصين أنها ستذهب بعيدا في هذا الاتجاه، لأنها تثمن العلاقة مع إيران كعلاقة استراتيجية بعيدة الأمد ولن تتركها عرضة.
1: ولماذا لا تنظر أن الصين أيضا ستمارس ضغطا ربما على إيران في ملف مضيق هرمز، وليس فقط يعني أن تضغط على الجانب الأمريكي لكي يوقف الحصار الذي يحدث في مضيق هرمز، خاصة بأنها معنية أيضا بملف التجارة وملف العلاقة ما بين الصين وما بين دول الخليج التي تتأثر، وأيضا بالنسبة أنها معنية أيضا بملف الموانئ والمضائق في منطقتها أيضا، وأن لا تحدث سابقة في هرمز قد تحدث في منطقة أخرى في مجالها الحيوي.
11: بكل تأكيد لاحظي أنه للصين مصلحة فيما ذكرتي، لكن كانت ناقلاتها للنفط وتجارتها جارية في ظل الحرب لم تتوقف، إلى أن فرضت الولايات المتحدة المنع الكامل للسفن التي تمر بالطرق التي حددتها إيران. ولذلك أنا تقديري أن الضغط يوجه إلى الولايات المتحدة أكثر منه على إيران. طبعا هناك دفع باتجاه الحل، لكن تقديري أن الولايات المتحدة والصين بشكل محدد تدركان أن الحرب المفروضة على إيران وهي مستمرة على شكل حصار وهو فعل حربي هو الأساس في هذا الملف. ولذلك الصين تتفهم الموقف الإيراني الذي يدعو أولا لوقف الحرب في المنطقة ثم الانتقال لحل المضيق والقضايا الأخرى كالقضية النووية. أنا لم أستشف يعني بعدا في الجانب الصيني على الأقل على المستوى النخبوي من الموقف الإيراني والتفهم للموقف الإيراني إزاء الفعل الحربي الأمريكي الذي فرض على إيران.
1: سيدة هيام، يعني إذا كان الملف الإيراني حاضر وليس جوهري في هذه المحادثات، إذن لماذا مثلا لم يحدث أي فعل من قبل ترامب، خاصة بعد أن تسلم الرد الإيراني وقال عنه ما قال بأنه لا يستاهل أن يقرأ في الأساس، يعني ولن يضيع وقته في قراءته كاملا، لم يقم بأي شيء انتظارا لهذه الزيارة، وقد يفعل شيء بعدها مثلا، وذلك يعني يضعنا في إطار الاستفسار عن أهمية هذه الزيارة وإمكانية أن تغير في هذا المشهد.
10: هناك أمور متعددة أشرت إليها، نحن بحاجة إلى تفصيلها، ولكن لست متأكدة من مدى ترابطها. إن رد الرئيس إزاء رسالة الحرس الثوري كانت برسالة واضحة، و هذا هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي عبر عنه. وقلنا لمرات متعددة إن الرئيس اتسم بالصبر بطريقة غير اعتيادية، ولكن يجب ألا يخطئ الحرس الثوري الظن ويرى أنه ضعف. إذا ننتظر لنرى النتيجة. وفي الوقت نفسه أود أن أكون واقعية بخصوص زيارة الرئيس إلى الصين. ليست الفترة مثالية بالنسبة إلى ترامب. طبعا لو لم تكن الحرب جارية الآن لكان في موقع أفضل، موقع اقتصادي أفضل مع الصين. الآن يتعين عليه أن يتعامل مع مشكلات ما كانت لتكون على جدول الأعمال لو لم تكن الحرب قائمة ومستمرة. يجب أن نقدر الموقف، ولكن لا نتحدث هنا عن خط مستقيم. أولا الصين ليس لديها أوراق تفاوضية تستخدم ضد الولايات المتحدة. مصلحة الصين الأساسية هي تايوان، وهي ورقة للولايات المتحدة وليس للصين.
1: شكرا لك هيام نعواس، وشكرا موصول للدكتور حسن أحمديان. الآن ننتقل إلى زميلة روعة أوجيه لمتابعة هذه النافذة العسكرية التحليلية بشأن التقديرات الغربية الأخيرة لإعادة إيران بناء ترسانتها الصاروخية. تفضلي.
12: شكرا لك سلمى، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على التقارير الاستخبارية الغربية الأخيرة، والتي حذرت من أن إيران أعادت بناء ترسانتها الصاروخية البالستية والبحرية بعد الحرب الأخيرة، خصوصا في محيط مضيق هرمز والمواقع الجغرافية المحيطة به. هذه المعطيات الاستخبارية بشأن سبب بقاء الترسانة الإيرانية رغم البيانات العسكرية الأمريكية بشأن تدمير قدرات إيران الصاروخية نحللها مع ضيفنا في الاستوديو جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ومعنا الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. البداية معك محمد.
13: روعة، قبل الخوض فيما أوردته نيويورك تايمز بشأن التقييمات الاستخبارية الجديدة، تجر الإشارة إلى أن ما خلصت إليه معظم مراكز دراسات هذه الحرب تحدثت عن أن الميزة التي اكتسبتها إيران بعد هذه الحرب هو أن القدرات الصاروخية كانت موزعة على معظم الجغرافيا الإيرانية، لكن ما يمكن حصره في مناطق أربع أهمها على الإطلاق هي عند نقطة الاختناق هنا في منطقة مضيق هرمز، حيث الصواريخ الاعتراضية والمناطق التي يطلق منها صواريخ باتجاه القدرات البحرية الأجنبية
14: عند نقطة الاختناق هنا في مضيق هرمز، علما أن الصواريخ أو المناطق الصواريخ ومدن الصواريخ التي تحدثت عنها كثير من التقارير تقع في المنطقة الجنوبية والغربية من إيران، وبالتحديد في هذه المنطقة الجبلية المعروفة بجبال زاغروس. هذه المنطقة التي تعتبر الخط الدفاع الأول بالنسبة لغرب إيران وجنوبه، وبنيت فيها كثير من المراكز مدن الصواريخ تحت الأرض والتي يصعب استهدافها من الجو، بالإضافة إلى منطقة الوسط. وعندما نتحدث عن الوسط هنا في طهران ومناطق شهرود في هذه المنطقة، ما تشكله من منطقة قيادة وسيطرة وكذلك تصنيع عسكري وإمداد للمناطق الإيرانية المختلفة، بالإضافة إلى منطقة إصفهان حيث تتركز المفاعلات أو المراكز النووية، بالإضافة إلى منطقة الشرق، وهذه المنطقة التي ربما تعتبر المنطقة الأكثر والأقل اهتماما من قبل الاستخبارات باعتبارها منطقة بعيدة عن مناطق العمليات، وتم إخفاء معظم الصواريخ طويلة المدى في هذه المنطقة. علما بالعودة إلى قدرات إيران التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز، يمكن الحديث عن أنه تم استعادة أكثر 30 من أصل 33 موقع صاروخي عند مضيق هرمز، وهو رقم كبير بطبيعة الحال، بالإضافة إلى أن 70% من المخزون الصاروخي ما زال قائما، أيضا 70% من منصات الإطلاق المتنقلة لا تزال فعالة، بالإضافة إلى أن 90% من المنشآت تحت الأرض عادت للعمل جزئيا أو كليا. هذه المعطيات الإيرانية ماذا يقابلها في الجانب الأمريكي؟ وفقا لهذه التقييمات فإنها تسمى تحديات، لأنها تحديات عسكرية أمريكية في ضوء ما تم استهلاكه خلال الحرب. هذه التقارير تتحدث عن هناك أن 1300 صاروخ باتريوت، أي ما يعادل أكثر من عامي إنتاج، تم استخدامها خلال الحرب. 1100 صاروخ كروز بعيد المدى تم استخدامه أيضا، وأكثر من 1000 صاروخ توماهوك، يعني 10 أضعاف الإنتاج السنوي الذي لا يمكن تعويضه في فترات قصيرة روعة.
12: شكرا لك محمد. سيد جون ميلر، كيف نقرأ بداية هذا التقرير الاستخباري؟ كيف تبنى هذه التقييمات الاستخبارية من قبل الولايات المتحدة؟
15: شكرا للاستضافة، هذا سؤال وجيه جدا. ما يدخل في هذه التقييمات العسكرية والاستخبارية؟ إذا ما قرأنا مقالا مثل هذا في نيويورك تايمز بدون أن نفهم ما في هذه التقييمات، يمكن أن نستنتج عندها أنها تكون غير سليمة. نعلم أن إيران على سبيل المثال لديها صواريخ قصيرة المدى وصواريخ باليستية قصيرة المدى، ولديها صواريخ متوسطة المدى أيضا، لديهم أيضا هنا ما يبقون في هذه المنطقة في مضيق هرمز من الصواريخ. إذن فنحن على علم فيما ليس فيما لدى إيران، ونحن نستخدم هذه المعلومات ونجمعها من خلال صور الساتلايت أو الأقمار الصناعية، وأيضا من خلال الطائرات غير المأهولة، وأيضا بفعل العوامل البشرية وخلال الأعمال العدائية. كما أن هناك أهدافا يتم ضربها، فهناك تقييمات يتم القيام بها وتقديمها، استثناء للصواريخ طويلة المدى حيث لا يمكن حقا أن نرى أين ذهبت الصواريخ إلى أن نحصل على مسيرة تكون فوق الهدف. ولكن القنابل التي تسقط هم لديهم أشرطة فيديو عنها، إذن كل هذا يتم أخذه بالتقييمات الاستخباراتية. صواريخ الكروز على سبيل المثال، ما لا نعلمه هو ما هو الظرف في هذه المنشآت تحت الأرض وما هو حالها التي لدى الإيرانيين. إذن فهذه المنشآت والتي كانت في مرحلة ما من الحرب تم إغلاقها وقصفت بشكل مكثف، هذه أسلحة متقدمة إذا ما نظرنا إليها، إذن فهي من المفترض أن تشارك بالعمليات ولكنها تستخدم لمرة واحدة وليس أن يتم تنقلها. إذا ما تفجر واحد من قد تتفجر الأخرى إذا كانت في مخزن. إذن هناك الكثير من المعلومات المجهولة في هذه التقييمات الاستخباراتية بشأن ما يحدث داخل هذه المنشآت نفسها. لذلك علينا أن نكون حذرين عندما نقرأ تقييما استخباريا ونفهم أن 75% من منصات الإطلاق ما زالت تعمل. كم منها تطلق صواريخ ولديهم الألاف، وكم منها هي للصواريخ متوسطة المدى والتي لديهم ربما 2000 منها. إذن فالصورة ليست كاملة حقا عندما نقرأ المقال، فلن نحصل على المعلومات كاملة منه.
12: إذن برأيك بحسب المعلومات المتوفرة حتى الساعة لا يوجد ما يستدعي القلق من الجانب الأمريكي، أم أنه هناك حاجة لتغيير الاستراتيجية العسكرية، خصوصا وأن التصريحات الأمريكية كانت تقول وحتى الإسرائيلية أن العملية الأمريكية الإسرائيلية نجحت في تدمير قدرات إيران الصاروخية؟
15: دعونا ننظر إلى بضعة أمور هنا. الأمر الأول الذي نعرفه أنه كان هناك أكثر من 25,000 غارة على إيران، وكانت محددة ضد أهداف مثل هذه، أي الأماكن والمنشآت التي تخزن الصواريخ، وأيضا الصواريخ طويلة المدى ومتوسطة المدى، وهي كانت ضد المنصات، منصات الإطلاق، وخاصة ضد المنشآت التي تنتج هذه الصواريخ. ولذلك فالقدرة على استبدالها بصواريخ جديدة هي تم إضعافها بشكل كبير، ولدينا تقييمات استخبارية جديدة بشأن هذه القضايا. وهذا لا يعني بأنه لا يجب أن نكون قلقين، كلا، بل أحد الأمور التي كانت تحدث خلال الهدنة هي أن الإيرانيين كانوا منهمكين في القيام بحفر منشآت، والولايات المتحدة كانت تراقب هذا عن كثب بواسطة الساتلايت أو الاستخبارات البشرية أو الطائرات غير المأهولة. فالولايات المتحدة تعلم مدى التقدم الذي تحرزه إيران، وأيضا أي من الأهداف إذا ما عدنا إلى العمليات العسكرية علينا أن نستهدفها أولا.
12: مما تعرفه الولايات المتحدة وترصده حول التحركات الإيرانية والقدرة الإيرانية العسكرية، كيف استطاعت إيران إعادة بناء هذه القدرات؟
15: لا أعتقد أن لدينا صورة كاملة عن قدر الاستعادة لهذه الذخيرة، لأن بعضها كان أولا موجودا لدى الصحافة، وأيضا المخازن تم تدميرها، وأيضا رأينا أن هناك معدات أخرى تم استخدامها، وأيضا كان هناك جرافات تستخدم في الحفر لكي يحفروا ويعرفوا مدى الأضرار التي تعرضت لها هذه المخازن، وإن كان بالإمكان إعادتها أم لا. ولكن استنادا إلى المعلومات الاستخباراتية، نحن لا نعرف مدى النجاح، إذن لا أعتقد أنهم سيكونوا ناجحين، ولكن أعتقد أننا نعرف إلى أين توجهوا، وأيضا ما هي الأهداف التي ينبغي أن تستخدمها الولايات المتحدة إذا ما عادت العمليات العسكرية لحدوثها مرة أخرى.
12: الولايات المتحدة أيضا في هذا الوقت هي تعيد التموضع في المنطقة وتعيد تغيير التكتيكات العسكرية، خصوصا مع مقترح مشروع الحرية بلس. يعني إذا أخذنا ما يمكن أخذه كدرجة مقلقة من هذه التقارير، على الأقل أن 30 منصة في محيط مضيق هرمز جاهزة لإطلاق الصواريخ من الجانب الإيراني، ما هي التحركات العسكرية من الجانب الأمريكي التي يجب أن توضع لمواجهة هذه القدرة؟
15: هناك بضعة أمور نعلمها، ونعلم أيضا أن إيران لديها مخزون كبير من الصواريخ التي هي كروز، ويبقونها في المخازن، ولكن أيضا يبقون عددا منها هنا على امتداد مضيق هرمز نفسه. إذن هي متاحة وجاهزة، وهي منصات إطلاق موجودة، ومعظمها تم ضربها، والمقال يقول إنها أعيد بناؤها. لو هذا تم فإننا سنعلمه. إذن مشروع الحرية 2 أو بلس إذا ما وضع قيد التنفيذ، فإن الولايات المتحدة سيكون عليها آنذاك أن تتحرك ضد هذه الصواريخ. وإذا ما رد الإيرانيين بصواريخ كروز على السفن التي تحاول أن تخرج من الخليج، إذن فهذا بحاجة إلى تصعيد في الموقف، وفي هذا الصراع وعلى الأرجح سوف يؤدي إلى إنهاء فوري للهدنة.
12: شكرا جزيلا لك جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. نهاية هذه الفقرة قدمناها لكم إذن من قناة الجزيرة، عودة إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
1: مستمرون معكم في متابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، شهد لبنان تصعيدا إسرائيليا قبيل انطلاق جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن غدا. فقد قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 9 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت سيارات في منطقتي الجية والسعديات بمحافظة جبل لبنان وصيدا في جنوب لبنان. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على سيارات في بلدات المعلية وشعيتية والناقورة. هذا وشن جيش الإسرائيلي غارات كثيفة على طول الساعات طوال الساعات الماضية على بلدات عدة جنوبية لبنان، وأصدر إنذارا لسكان عدد من البلدات بإخلائها. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مخازن أسلحة ومنصات معدة لإطلاق صواريخ وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان اليوم. هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان ويتوقع عرضها خلال الأيام المقبلة. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين في مناطق عدة بجنوب لبنان. وبشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين في زيارة تستغرق يومين، سبقها بالقول أنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. وكالة فارس من جانبها نقلت عن مسؤول الموانئ الإيرانية بمحافظة هرمزجان تأكيدهم تقديم خدمات ل 15 سفينة عالقة في مضيق هرمز يوميا. من جهتها قالت الخارجية الصينية إنها ستواصل دعم جهود باكستان في الوساطة وستقدم مساهماتها في هذا الصدد. نذهب إلى مراسلنا من إبل السقي، معنا في جنوب لبنان مراسلنا جوني تانيوس، ومعنا أيضا في الاستوديو مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. مرحبا بكما. جوني، أبدأ معك. وتكثيف وتواتر لعمليات القصف والعمليات الأخرى إن كان من حزب الله أيضا والاستهدافات الإسرائيلية، أطلعنا على أبرزها.
16: هذا التصعيد الميداني سلمى له أبعاده وحيثياته وله معطياته التي لا بد أن نبدأ منها، ذلك أن الغارات الإسرائيلية العنيفة ما تزال مستمرة. خلال الدقيقتين الماضيتين شنت غارة جديدة باتجاه بلدة النبطية الفوقة هنا في القطاع الشرقي، بالإضافة إلى سلسلة من الغارات التي استهدفت هذا القطاع من منطقة الجنوب من بينها عرب صليم وكفر رمان وبلدات أخرى. وأيضا الغارات من المقاتلات الحربية والمسيرات توسعت باتجاه القطاع الأوسط وأيضا القطاع الغربي، ومن بينها طبعا البلدات التي كان أنذرها الجيش الإسرائيلي خلال أو من خلال الإنذارين اللذين صدرا خلال الساعات الماضية. الإنذار الأول شمل 6 بلدات واقعة لناحية قطاع صور، من بينها بلدة المعشوق وبلدة الحلوسية، وبعدها إنذار آخر شمل 3 بلدات، 2 منها تقع في قضاء النبطية وبلدة تقع لناحية قضاء صيدا وهي بلدة كفر حتى التي استهدفت أيضا بغارة إسرائيلية. وهذا يؤشر إلى توسع هذا النهج الإسرائيلي لناحية تهجير السكان وتدمير المباني والمنازل. وربما الأبرز والأهم في سياق هذا التصعيد الإسرائيلي هو سلسلة الغارات التي حصلت من مسيرات على سيارات، أكان هنا في الجنوب اللبناني وأيضا في جبل لبنان في بلدات الجية والسعديات وبرجة، ما أدت إلى استشهاد 12 شخصا بشكل عام بالإضافة إلى سقوط جرحى. كان لافتا تسلسل هذه الاستهدافات على طريق رئيسي على وجه التحديد يربط بين بيروت من جهة والجنوب اللبناني من جهة ثانية، وهذه أيضا وتيرة إضافية من التصعيد الإسرائيلي. أيضا القصف المدفعي كان حاضرا وإن بشكل متقطع خلال الساعات القليلة الماضية هنا في الجنوب اللبناني. وفي المقابل كما ذكرتم حزب الله كثف من سلسلة عمليات عسكرية، قال أيضا أنها تأتي رد على هذه الخروقات الإسرائيلية، استهدف تجمعات وآليات إسرائيلية في محيط عدد كبير من البلدات. والأبرز من بين ما تحدث عن حزب الله خلال ساعات هذا اليوم هو تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية، قال إنها كانت تتقدم من رشاف باتجاه بلدة حداثة أي في محيط مدينة النبطية، محيط مدينة بنت جبيل عفوا في القطاع الأوسط. وهذه المدينة طبعا مهمة وكانت حاضرة خلال الحرب الماضية مع توغل القوات الإسرائيلية باتجاهها. وتحدث أيضا حزب الله عن اشتباكات في هذه النقطة مع الجنود الإسرائيليين، وهذا أيضا معطى ميداني مهم ولافت يجب أن نتوقف عنده. حزب الله خلال ساعات يوم أمس كان كثف من استخدام المحلقات والمسيرات الانقضاضية وتحديدا تلك التي أطلقها باتجاه مواقع إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية كما حصل في محيط موقع العباد، وهذا يدلل أيضا على أن حزب الله يرفع من وتيرة عملياته في مقابل هذا التصعيد الإسرائيلي، وبالتالي الجبهة مشتعلة. وطبعا هناك ارتباطات وأبعاد كما تحدثنا، أبرزها المفاوضات المباشرة التي تنطلق غدا، وطبعا هذا التصعيد لا يمكن فصله عن مسار المفاوضات وما هو مطروح على طاولة تلك المفاوضات.
1: نعم، شكرا لك جوني طانس من إبل السقي في جنوب لبنان.

0: نجوان، أطلعينا كيف يجري التعاطي إسرائيليا مع هذه الأبعاد التصعيدية في لبنان، خاصة بأن هناك مشاورات أمنية منتظرة بين نتنياهو مع كبار قادة الأجهزة الأمنية.
1: ودعيني أشير إلى أن صحيفة إسرائيل هيوم نشرت قبل قليل بأنه تم عرض عدة طرق وحلول تكنولوجية على نتنياهو من قبل القيادة الأمنية من أجل التعامل مع المسيرات المفخخة، وهناك مشاورات أخرى سيجريها نتنياهو أيضا مع المسؤولين الأمنيين بشأن إجراء مباحثات حول هذه المسألة التي توصف في إسرائيل بأنها مأزق وكابوس أمني يواجهه جنود الاحتلال في داخل الجنوب اللبناني. ولكن أيضا كانت عدة أحداث تجاوزت فيها هذه المسيرات المفخخة الحدود وسقطت في الجانب الإسرائيلي، أدت قبل أيام قليلة إلى مقتل أحد الجنود في منطقة المنارة، وهناك عدة إصابات تسجل جراء سقوط وانفجار هذه المسيرات التي لا تتمكن الرادارات ومنظومة الدفاعات الجوية من رصدها وبالتالي من اعتراضها. لذلك هناك مشاورات أمنية على أعلى المستويات، مجرد أن يعلن بأن نتنياهو بنفسه سيعقد اجتماعا يتعلق بمباحثات كيفية التعامل مع هذه المسيرات. وكذلك رئيس أركان الجيش قبل يومين عقد مشاورات وعقد اجتماعا لبحث هذه المسألة. هذا يعني أن هذا الأمر يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للجانب الإسرائيلي ويؤرق إلى حد كبير أيضا الجيش الإسرائيلي. لكن الصحيفة تضيف نقطة أخرى، وهي أنه طلب من الجيش تقديم خطط عملياتية لتعميق العمليات البرية في داخل الأراضي اللبنانية، وهذا ما كانت تلمح إليه وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة الماضية، بأن الجيش بدأ يهيئ الأرض في لبنان، ليس فقط يضع خططا عملية يعني شفهية ربما، وإنما بدأ يعمل على الأرض في جنوب لبنان من أجل إمكانية توسيع العمليات البرية في مناطق أخرى. ويوم أمس عندما نشر عن العملية التي قال الجيش الإسرائيلي بأنها عملية خاصة واستثنائية تجاوزت فيها قوات جيش الاحتلال نهر الليطاني باتجاه منطقة زوتر الشرقية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن جزء من هذه العملية كان لوضع يعني عدة آليات معينة لتسهيل عملية عبور القوات من نهر الليطاني، فيما لو قررت القيادة السياسية وأعطت الضوء الأخضر للجيش بتوسيع هذه العمليات. هذا يأتي قبل يوم واحد من عقد الجلسة الثالثة عمليا أو الاجتماع الثالث المحادثات بين إسرائيل وبين لبنان، لكن من الواضح بأن ما يحدث على الأرض هو معادلة تسعى إسرائيل إلى ترسيخها للفصل بين حزب الله وبين لبنان الدولة. بل هناك من يقول بأن إسرائيل ترى أو تحاول أن أو تسعى أيضا كي يظهر بأن حزب الله هو عدو مشترك لإسرائيل وللدولة اللبنانية. شكرا. لذلك ستفاوض من جهة الدولة اللبنانية، لكنها ستواصل القتال ضد حزب الله.
0: نجوان سمري، شكرا جزيلا لك. أذهب الآن إلى ضيفي، من بيروت محمد حسن سويدان الباحث والمحلل السياسي، ومن بيروت دكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي. مرحبا بكما. دكتور عارف، أبدأ معك. إذا كان لا يمكن فصل ملف التصعيد الذي نراه في لبنان اليوم، وليس فقط في الجنوب، في لبنان أيضا يعني، عن اللقاء المرتقب أو الاجتماع يوم غد وهو الثالث، فما الذي نفهمه من عملية التصعيد هذه بالنسبة للأغراض الإسرائيلية منه؟
2: مساء الخير لك وللمشاهدي قناة الجزيرة. واضح الموقف الإسرائيلي وماذا تريد إسرائيل أن ترسله. إسرائيل منذ يوم السبت رفعت من عدوانها على لبنان ورفعت من كمية الاعتداءات العسكرية الإجرامية بشكل وصلت إلى حدود بيروت. يوم السبت ضربت السعديات، واليوم كررت وتضرب الجي يعني الذي على مشارف بيروت. إسرائيل تريد تقول أنها تدخل إلى المفاوضات وهي متمسكة بالتصعيد العسكري. لا تريد أن تدخل المفاوضات.

0: بدون تصعيد عسكري علها تؤثر على الموقف اللبناني، وهذا لن يزعزح المفاوض اللبناني
1: في أي اتجاه؟
0: الذي لن يدخل في مفاوضات سلام. نحن أولا لن يدخل في مفاوضات سلام مع إسرائيل، نحن إزاء مفاوضات لترتيبات أمنية. يعني إسرائيل عليها أن تنسحب من الأراضي اللبنانية وأن يدخل النازحون إلى قراهم وتبدأ عملية الإعمار. المفاوضات اللبنانية هي بهدف ترتيب

0: الآن المطالب اللبنانية وقف النار وقف النار، وهذا ما سيصر عليه الجانب اللبناني حتى قبل أن يدخل إلى إلى إلى إلى غرفة المفاوضات.
1: طيب، وهنا أذهب إلى ضيفي سيد محمد حسن. ماذا بإمكان حزب الله أن يقدمه على طاولة مفاوضات أو لقاء هو الثالث، وهذه المرة الأولى التي يجري هذا اللقاء ويكون فيه ممثل لبنان السفير سيمون كرم؟
2: لا، بداية حزب الله هو غير معني بهذه المفاوضات، كونه من اليوم الأول أعلن أنه يرفض أي شكل من أشكال المفاوضات المباشرة، وأنه أعلن أيضا أن الدولة اللبنانية ذاهبة إلى هكذا نوع من المفاوضات من دون أن تراعي أوراق القوة اللبنانية، وهي ذاهبة فعليا انطلاقا من الضغط الأمريكي، وهو أصل الذهاب هو تقديم تنازل لنتنياهو. تحجج الدولة اللبنانية أنها ذاهبة إلى هذه المفاوضات للحصول على وقف إطلاق النار، فيرد عليها نتنياهو من خلال تصعيد الغارات والاعتداءات جغرافيا وحتى بالعدد، ورغم ذلك تصر الدولة اللبنانية على الذهاب غدا إلى هذه المفاوضات. لو كانت الدولة اللبنانية فعلا حريصة على وقف إطلاق النار في لبنان وجادة بهذا المطلب لأعلنت عدم ذهابها يوم غد حتى تتراجع إسرائيل عن هذه الموجة من الاعتداءات، حتى تتوقف النيران الإسرائيلية. أصل ذهاب الدولة اللبنانية يعطي نتنياهو غطاء سياسيا لبنانيا للاستمرار بهذه الاعتداءات. وبالنسبة لحزب الله، هو غير معني أبدا بأي نوع من التفاوض المباشر وأي نوع من أو ما سيحصل غدا في هذه الجولة. بالنسبة لحزب الله، قرار هو واحد منذ اليوم الأول.
1: الاستمرار وبماذا هو معني إذن حزب الله، خاصة بموضوع يعني موضوع وقف إطلاق النار، وهو موضوع يعني شائك جدا، وواضح بأن يعني لا توجد ضغوط على إسرائيل ولا يمكن وقف إسرائيل على الأرض، وهي تقوم كل يوم بعمليات قصف وتوسيع لهذه العمليات على الأرض؟
2: بالنسبة لحزب الله، هناك ثلاث مسارات يمكن الاعتماد عليها. المسار الأول هو استمرار عمل المقاومة من خلال الرد على كل اعتداء إسرائيلي يكون على لبنان، ومن خلال رفع كلفة بقاء أي جندي إسرائيلي في الأراضي اللبنانية، وهذا ما يقوم به من خلال استخدام المحلقات ومن خلال العمليات التي يقوم بها اليوم. المسار الثاني الذي أيضا تعتمد عليه المقاومة هو طاولة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من خلال الوسيط الباكستاني، لأن الجميع يعلم أن أي حل فعلي لهذه المنطقة، أي حل فعلي ليكف يد إسرائيل عن هذه موجة من الاعتداءات، هو من خلال طاولة التفاوض الإيرانية الأمريكية. المسار الثالث الذي أيضا يوافق عليه الحزب هو أن تذهب الدولة اللبنانية إلى مفاوضات غير مباشرة بعد التنسيق بين المقاومة والدولة اللبنانية باستخدام أوراق القوة التي يملكها لبنان فعليا، واحدة أهم هذه الأوراق اليوم هي المقاومة. إذن هذه المسارات الثلاثة التي يمكن أن يعول عليها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، كل ما هو خارج هذه المسارات الثلاثة هو فعليا تقديم تنازل للعدو الإسرائيلي وللأمريكيين.
1: وهنا دكتور عارف، كيف يمكن أو هل يمكن أن يدخل لبنان الرسمي أوراق قوة يعني يستطيع أن يلعبها على طاولة مفاوضات واضح فيها الميزان مختل بشكل كبير؟
0: لا يمكن الهرب من مسألة أن لبنان الرسمي بات محرجا الآن بسبب التصعيد الإسرائيلي والتغاضي الأمريكي. المسألة ستظهر خلال جلسة الغد إذا ما كانت الأمور ستبقى في نفس المحتوى. إذا بقيت في نفس المحتوى، أنا أقول أن هناك إحراج كبير للوفد، لا يمكنها أن يبقى يتصرف كالسابق. إذا ما بقيت إسرائيل دون تجاوب وبقيت الأجواء كما هي الآن، لبنان سيصر على وقف النار قبل أن يدخل إلى جلسة المفاوضات، وسيتمسك بهذا الموقف. وأعتقد أن التعليمات كانت والمباحثات خلال يومين الماضيين لتركز على هذه النقطة، لن يتراجع عن مسألة وقف النار، وقد يؤدي إلى تطورات أخرى إذا لم يجد تساهلا في ذلك.
1: وبالتالي ما هي الخطوة التالية بالنسبة للبنان الرسمي؟ ما الذي يمكن أن يفعله في حال التعثر؟ من الواضح بأن جولة المفاوضات لن تذهب إلى شيء طالما يعني المشهد كما هو عليه إسرائيل والولايات المتحدة.
0: ما قرأناه في الصحف من تسريبات رسمية يقول أن الوفد اللبناني سيفكر كثيرا قبل أن يدخل قاعة المفاوضات إذا بقيت المعطيات كما هي.
1: طيب، وبرأيك سيد محمد حسن، هل تتوقع مثلا أن تستمر هذه المفاوضات في ظل هذه المعطيات، أم هذه وفق هذه التسريبات التي تحدث؟

0: تحدث عنها السيد العبد دكتور العبد بأن قد لا تحدث عملية اللقاء، وهو أمر يجري الحديث عنه.
1: سيدتي، أعتقد أن الأمور واضحة إلى حد كبير جدا. العدو الإسرائيلي يوسع اعتداءاته جغرافيا ومن حيث العدد، وهو يقول أنه يريد أن يوسع أيضا عمله البري في جنوب لبنان. هو يتحدث عن تصعيد وعدم رغبة بأي وقف للحرب. مقابل هذا الخطاب التصعيد الناري العالي والأداء الناري العالي، تقول تسريبات أن الوفد اللبناني سيفكر بالتريث. إذا أعتقد أن الأمور واضحة إلى حد كبير أين يخطئ الوفد اللبناني اليوم. ثانيا، المقاومة منذ اليوم الأول عندما قررت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أن تذهب إلى هذا النوع أو هذا المسار من المفاوضات، حذرت وقالت أن هذا تنازل لا يمكن أن يفضي إلى شيء، والعدو الإسرائيلي لا يريد إلا أن يتنازل لبنان وأن يستمر بالحرب. اليوم الدولة اللبنانية وصلت إلى النقطة التي قالت المقاومة لها منذ اليوم الأول أنها ستصل لها. هذا العدو لن يتنازل، هذا العدو يريد الاستمرار بالحرب، والذهاب إلى المفاوضات مباشرة ليس إلا إعطاء العدو الإسرائيلي ما يريده. اليوم ما يحصل هو تأكيد لما قاله حزب الله منذ اليوم الأول، وعليها اليوم الدولة اللبنانية هي مطالبة بنفس الأمر الذي كانت مطالبة عليه منذ اليوم الأول، أن تتوقف عن هذا المسار الذي لن يفضي إلى شيء، بل سيعطي فقط نتنياهو غطاء سياسيا للاستمرار باعتداءاته. لذلك يجب على الدولة أن تتراجع عن هذا المسار وتعيد دراسة استراتيجية التفاوض، بحيث تكون استراتيجية التفاوض غير مباشرة تراعي موازين القوى بين لبنان والعدو الإسرائيلي وأوراق القوة اللبنانية الموجودة اليوم، وتذهب عندها إلى نوع من المفاوضات غير مباشرة يمكن أن نعول عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك قوة إقليمية اليوم اسمها إيران تضع أيضا بيد لبنان ورقة اسمها أن اتفاق وقف الحرب بكامل المنطقة يجب أن يشمل لبنان أيضا.
0: شكرا جزيلا لك سيد محمد حسن سويدان، البحث والمحلل السياسي، وأيضا ضيفي من بيروت دكتور عارف العبد، الأكاديمي والكاتب الصحفي. شكرا لكما. ونذهب إلى مراسلينا من البيت الأبيض فادي منصور ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدغين. دغير، حول آخر التطورات زيارة الرئيس الأمريكي إلى بيجين التي بدأها اليوم والتي وصلها قبل ساعات، وأيضا ملف التفاوض. وفادي، أبدأ معك. أطلعنا على تسريبات التي تحدثت عنها بوليتيكو عن حضور الملف الإيراني في زيارة ترامب للصين.
2: نعم، هو أمر أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل مغادرته البيت الأبيض يوم أمس سلمى، والتي أشار فيها إلى أن ملف الصين سوف يكون مثار مباحثات مسهبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهذا اللقاء الذي يفترض الأولي أن يعقد الساعة 10 صباحا من يوم غد بالتوقيت المحلي في بيجينغ. لكن الرئيس الأمريكي استبعد أن يطلب أي مساعدة من الصين، على الأقل هذا هو الموقف العلني، وتمس بخطوطه الحمراء مشددا على أنه في نهاية المطاف سنرى ما الذي سوف يحدث مع إيران، وأنه لن يبرم إلا اتفاقا جيدا. قال إن هذا الاتفاق ينبغي أن يكون جيدا للشعبين الأمريكي والإيراني. وأما بالنسبة لمسألة اتفاق وقف إطلاق النار، فهو قال إن هذا الأمر سوف يبحثه في طريقه إلى الصين، بمعنى ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة لهذا الموضوع، وهل الإجراءات الإيرانية الأخيرة سوف تدفعه إلى استئناف العمليات العسكرية. هذا كان فحوى الحديث. لكن بطبيعة الحال هناك أكثر من مستوى للمباحثات بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ فيما يتعلق بإيران. الولايات المتحدة تعتبر أن الصين أحد أكبر مستوردي النفط الإيراني، تستورد يوميا نحو 11 مليون برميل من أجل حاجاتها في الطاقة. جل هذه الواردات تمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي الرئيس دونالد ترامب لطالما يقول أن مضيق هرمز غير مهم بالنسبة للولايات المتحدة لأن هي أكبر مصدري الطاقة في العالم، لكنه مهم للغاية للصين وينبغي أن تمارس ضغوطا على إيران. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية، يعتبر الرئيس الأمريكي أن الصين أيضا ضالعة في مجموعة من الملفات ظهرت مؤخرا، أبرزتها الولايات المتحدة مؤخرا من خلال سلسلة من العقوبات إن على الشركات التي تعتبر الولايات المتحدة أنها تقوم بتسهيل توريد النفط الإيراني للصين من أجل أجل أن يستغلها الحرس الثوري الإيراني في ميزانياته وفي أعماله، وإن على المستوى الآخر الولايات المتحدة من خلال العقوبات التي فرضتها الخزانة الأسبوع الماضي تقول إن شركات صينية تساهم أولا في دعم الجهد العسكري الإيراني والهجمات الإيرانية ضد القوات الأمريكية من خلال صور الأقمار الصناعية التي توفرها شركات صينية لإيران، وهذا

0: أمر أساسي، بما أن هذه الصور وفق الولايات المتحدة سهلت عمليات استهداف للقوات الأمريكية في المنطقة، أو من خلال استمرار الصين بتزويد إيران بتكنولوجيات أساسية تتعلق بترسانتها لتصنيع الصواريخ. وبالتالي هناك أكثر من ملف فيما يتعلق بالدور الصيني الذي ترى الولايات المتحدة أنه إما يلعب دورا سلبيا من خلال تمكين إيران وتحاول تطويق هذا الموضوع من خلال العقوبات، أو من خلال العلاقة المتميزة بين الصين وإيران، وبالتالي إمكانية أن تمارس الصين بعض الضغوط على إيران خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز. سلمى،
1: شكرا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض في طهران. نور الدين، كيف تبدو تصريحات المسؤولين التي تتابع ما يجري الحديث عنه في ظل زيارة ترامب للصين؟
2: سلمى، بكل تأكيد ما سمعناه هنا من العاصمة الإيرانية طهران أن الجانب الصيني قد لا يلعب أو ربما لن يلعب دورا أساسيا ومهما في قضية حل الخلاف القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أن الجانب الصيني، وكذلك بحسب معلوماتنا، أن الجانب الصيني أبلغ حتى الإيرانيين وربما الأمريكيين بأنه ليس في وارد الدخول في أي وساطة ما بين الإيرانيين والأمريكيين، باعتبار أن هناك خط وساطة مفتوح الآن عن طريق الباكستانيين، وأن الباكستانيون يقدمون على هذا العمل. آخر المعلومات والتحديثات تقول بأن الجانب الباكستاني بدأ دوره كذلك وحركته باتجاه البلدين، باتجاه طهران وواشنطن، في طلب منهما لتقديم نوع من التنازلات تسمح لواشنطن وطهران الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات. وربما الجانب الباكستاني أكثر من ذلك يفكر بشكل أو بآخر أن تكون هناك أو تنعقد هناك قريبا جلسة ما بين الإيرانيين والأمريكيين. إذن هناك سعي دبلوماسي، وهناك رؤية كذلك هنا في إيران أن الزيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين قد لا يكون لها دور محوري وأساسي كبير في قضية حلحلة المشاكل العالقة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، أو إيصال الطرفين إلى منطق التوافق الذي ينتظره الجميع. ما يهم الصينيين، وهذا يبدو أنه وصل حتى للجانب الإيراني خاصة في الزيارة الأخيرة لعباس عراقشي إلى بيجين، كان هناك واضحا أن الجانب الصيني أهم يهم يركز اهتمامه بشكل كبير جدا على المضيق وعلى عودة الحركة السلسة للملاحة البحرية في المضيق وفي المياه الخليجية وفي خليج عمان. ويبدو أن الجانب الصيني يريد أن يلعب على هذه النقطة، ويبدو كذلك أن الجانب الأمريكي يريد أن يدفع بالجانب الصيني لدفع الجانب الإيراني لتقديم تنازلات ما في مضيق هرمز. هذا هو المحور الأساسي، ما تفكر فيه الصين وما تنظر إليه طهران، أن الجانب الصيني يريد حل المشكلة العالقة ما بين طهران وجيرانها على الضفة الجنوبية من المياه الخليجية من خلال تحركاتها باتجاه دول فاعلة هناك، وكذلك من خلال مقترحاتها التي قدمتها للدول الخليجية وكذلك لإيران من أجل خفض التصعيد وكذلك إعادة المياه إلى مجاريها وإعادة المضيق إلى حركته السلسة. لكن الجانب الإيراني إن كان ينظر إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية من باب باكستان، وهذا صرحت به الخارجية الإيرانية باعتبار أن باكستان هي الوسيط الوحيد حاليا في نقل الرسائل وفي محاولة إيجاد نوع من حل الخلاف ما بين البلدين، لكن تنتظر أن يحدث هناك انفراج. لكن في السياق ذاته سلمى، بكل تأكيد الكثير هنا لديه تقدير عسكري يقول بأن هناك احتمال أن تكون هناك عملية عسكرية في القريب العاجل، يبدأ الحديث من يوم الخميس ويوم الجمعة. ربما هناك توقعات عسكرية هنا في إيران بأن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل، فقط هناك اختلاف حول طبيعة هذا العمل العسكري، هل سيكون عملا عسكريا محدود وهذا تأخذه طهران بعين الاعتبار، ربما قد تكون محاولات عسكرية بمضيق هرمز وهذا مطروح بشكل كبير هنا في طهران، أم أنها قد تكون عملية متوسطة المدى وهذا كذلك مطروح، لذلك الجانب الإيراني يأخذ بهذه النقاط بعين الاعتبار.
1: شكرا لك نور الدين الدغير مدير مكتبنا من طهران. في أجواء زيارة ترامب إلى الصين معنا من بيجين شين شيوي الباحث في جامعة تشي جيانغ. سيد شين، مرحبا بك معنا، كيف تنظر إلى أهمية الملفات الحاضرة وما هي برأيك أبرزها في لقاء الطرفين؟
3: في البداية أود أن أتشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. لقد شاهدنا وصول الرئيس ترامب إلى بيجين وانتقاله إلى الفندق. أعتقد أن هذه الزيارة تكتسي طابعا مهما، لأن الدبلوماسية أدت دورا أساسيا تاريخيا في إحلال الاستقرار في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في خضم النزاعات والحروب الدولية. ولقد شاهدنا أيضا أن سلاسل التوريد تأثرت بهذه التحديات الجديدة التي تنضم إلى قائمتها تحديات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة. لذلك نحن بحاجة إلى علاقات قوية ومتينة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. إذن المباحثات وجها لوجه بين الرئيسين تشي وترامب من شأنها أن تساعد على تعزيز هذه الآلية لإرساء الاستقرار في هذه العلاقة بين القوتين العالميتين، ألا وهما الولايات المتحدة والصين، ونتطلع قدما لما يمكن أن ينجز في المباحثات المقبلة.
1: ما هي أولويات الصين في طاولة المباحثات مع الجانب الأمريكي، خاصة في سياق الحرب الدائرة في المنطقة؟
3: في الحقيقة بالاستناد إلى تحليلي وتحليل خبراء هنا في بيجين، أعتقد أن المسائل الأساسية هي العلاقات الاقتصادية والتجارية أولا. قبل أن تحط طائرة الرئيس ترامب في بيجين، نعرف أن المباحثات كانت قد بدأت بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية عبر كوريا الجنوبية، وهذا مهد الطريق لمباحثات اقتصادية نأمل أن تكون مثمرة، ونأمل أن ترسي آلية من مثل مجلس العلاقات التجارية والاقتصادية التعامل مع هذه البنود ورفع العوائق التي تحول دون الاستثمارات في البلدين. ثانيا، مسألة حساسية تايوان بالنسبة إلى الصين. إن قضية تايوان هي من بين التحديات الرئيسة في سياق العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن تؤخذ هذه الحساسية بعين الاعتبار، ونظام الصين الواحدة والامتناع عن دعم الانفصاليين التايوانيين. ثالثا، العلاقات التي ترتبط في الأوجه العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية والصين هما القوتان الأكبر من حيث الجانب العسكري، وهناك عمل مستمر يجب أن يتابع لتفادي أي تصعيد وأي نزاع عسكري في أي من المناطق. ولذلك شاهدنا أن وزير الحرب الأمريكي انضم إلى البعثة الأمريكية التي وصلت إلى بيجين، والمناقشات سوف تكون أيضا بين الرئيسين، لأنهما يؤديان دورا أساسيا في إرساء الاستقرار في هذه العلاقة، ونأمل أن الآلية سوف يتم الاتفاق عليها بين القائدين.
1: من بيجين، شين شوي الباحث في جامعة تشيجيانغ، شكرا جزيلا على المشاركة معنا. أرحب الآن بضيوفي في الاستوديو، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، في الاستوديو هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وفي الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسن، أبدأ معك، وما نوع الدعم والمساهمة التي يمكن أن تقوم بها الصين في ملف المضيق هرمز والبحث عن اتفاق؟
4: طبعا هناك رؤى مختلفة بين إيران وواشنطن. إيران تطمح لأن تقوم الصين بدور لإنهاء الحرب، وهو الشرط الإيراني الأول لإنهاء الحالة التي نتجت عن الهجوم عليها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. تريد لها أن تركز على ما ركزت عليه إيران، إنهاء حالة الحرب والعداء المستمرة على شكل حصار. الولايات المتحدة تريد منها أن تضغط على إيران، وهو ما يبتعد عن طبيعة العلاقة بين إيران والصين. تقديري أنه الصين مستبعد جدا أن تقوم بالمرور بعلاقاتها وأبعادها الاستراتيجية في علاقتها مع إيران للقاء ملفات مستحدثة من قبل إدارة لا تثبت على رأي، تتغير بسرعة. ولذلك الاستراتيجي يعامل على المستوى الاستراتيجي في الصين وفي إيران، وتقديري أنه الكل يعلم أنه لا يعول على هذه الإدارة على الأقل إن لم يكن الولايات المتحدة برمتها. ولذلك التعويل الأمريكي على أن تحدث الصين تغييرا يأتي لها بطوق نجاة ربما من هذه الأزمة التي استحدثتها هي ووقعت فيها مستبعد جدا. الصين ترى الولايات المتحدة مأزومة وستتركها في أزمتها، وهذا تقديري أنه سيكون مرحبا به إيرانيا أيضا.
1: سيدة هيام، هل تتفقين مع هذه الرؤية؟
5: أنا أحترم هذه الفكرة ولكنها تعتبر وهما. فكما قلنا، العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هي أكبر من إيران، وهي بقدر الأهمية كما هي القضية الإيرانية. ولذلك هذا يعتبر أمرا بسيطا في إطار العلاقة الاستراتيجية الكبرى. هناك التجارة والاستثمارات، ولدينا الشركات الأمريكية، ولدينا السوق الأمريكية، ولدينا أيضا الذكاء الاصطناعي والمعادن. إذن فكل هذه القضايا الكبرى عندما نضع أمامها القضية الإيرانية في مقابلها، فربما سيكون الأمر نعم استراتيجيا بين الصين وإيران، هذا لا بأس به، ولكن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة تستند إلى الشركات وقطاع الأعمال وأيضا المصالح الرئيسية لدى الصين مع الولايات المتحدة، بما يتجاوب قضية الأعمال هي قضية تايوان.
1: كيف يحضر ملف الإيراني؟
5: سأقول لك شيئا، وهو أن وزارة الخزانة، لدينا مقاطعة شاتونغ وهي تعتبر إبريق الشاي، إذن فهناك طرق للتغلب على العقوبات الأمريكية، وهذا شيء ذكر من قبل الخزانة الأمريكية. في البداية كانت قضية بسيطة ولكن ستطرح على الطاولة الآن. مضيق هرمز أيضا، هذا يعتبر أمرا سيكون الرئيس حكيما بأن يضعه على الطاولة، لأن الاستراتيجية الأمريكية مهمة بأن نضمن حرية الملاحة البحرية في المنطقة وخارجها حتى في إطار الاقتصاد العالمي. أيضا أود أن ألفت الانتباه هنا بأن علاقات الصينية الأمريكية كانت تعتمد على نوع ما من التفاهم الأساسي، ألا وهو أن هناك سلاسل إمدادات والاقتصاد، هذه عوامل مشتركة ومتداخلة، ولا يمكن أن ننزعها عن القضية الإيرانية ولا حتى عن قضية تايوان.
1: دكتور حسن، ما الذي يمكن أن تضيفه الصين في سياقات الدعم والمساهمة في الجهد الباكستاني كما قيل؟
6: يعني سلمى، كما نلاحظ بأن الصين هي لاعب مهم جدا، وقد كانت هي دافع مهم جدا في الوساطة منذ بدايتها في الباكستان. والولايات المتحدة الأمريكية بعد أن خسرت معركة مضيق هرمز هي الآن تتجه إلى الصين، لعل الصين تضع ضغطا على إيران من أجل فتح هذا المضيق أو إيجاد حل ما مقبول سواء للمجتمع الدولي أو لدول الخليج أو أيضا لإيران. إيران تتمسك بهذه النقطة وهي تعرف بأن الصين لن تتخلى عنها، لكن أيضا هناك حدود حتى للعلاقة الصينية الإيرانية، هناك حدود. الصين لاعب براغماتي، هو الصين تعلي أكثر علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية التجارية، نتحدث عن 450 مليار دولار في العام، هو أكثر بكثير من العلاقة مع إيران، لكن لا تريد لإيران أن تنهزم في هذه المواجهة، لا تريد الفوضى في هذه المنطقة. فبالتالي هي تحاول أن أولا أن لا تعطي ترامب ما يريد، لكن بنفس الوقت هي تتحدث بصوت منخفض وهادئ مع إيران من أجل التوصل إلى تهدئة، من أجل التوصل إلى إنهاء الحرب، لأنه تلتقي كل هؤلاء اللاعبون عند نقطة واحدة، بأن الحرب هي أولا عبثية غير ضرورية، كان ممكن تجنبها وبالتالي يجب أن تنتهي. إذا لم تنتهي هذه الحرب، هذا معنى أن المنطقة مرشحة إلى مزيد من التدهور، معنى ذلك أنه ربما تدب الفوضى في هذه المنطقة، وهذا لا يخدم الأجندات الصينية التي تريد أن يكون أولا المضيق مفتوح، ثانيا تجارتها تكون مستمرة، ثالثا أن يستمر تدفق مصادر الطاقة إلى الصين كما كان قبل أن تبدأ معركة 28 فبراير.
1: دكتور حسن، لماذا لا يعول إيرانيا على موضوع الوساطات أو دخول عناصر تساهم في الوصول إلى اتفاق؟ أليس هذا ما يعني يجب أن تنتهي إليه أي حرب كي يعني تترجم ما تقول إيران عنه على الأقل مثلا وجهة نظرها بأنه انتصار إلى مكاسب سياسية؟
4: بكل تأكيد كما قلت يعني الإيرانيون يعولون على الدور الصيني. قبل هذه الأزمة الإيرانيون كانوا يعولون على الدور الصيني، الصين كانت تبعد نفسها، تنأى بنفسها عن أن تكون في الوسط بين إيران والولايات المتحدة، لما لذلك من أخطار على علاقتها مع إيران وكذلك على علاقتها مع واشنطن. هذا النائي بالنفس لم يتغير حتى الآن، لا توجد بوادر توحي بأن الصين غيرت من موقفها. النقطة الثانية اختلاف الأولويات يضع الصين في وضع صعب. إيرانيا تركز إيران على إنهاء الحرب، الولايات المتحدة لا تريد ذلك قبل إنهاء الملفات الشائكة الموجودة قبل الحرب، وهذا يضع الصين كما وضع باكستان في موضع مراسل، يعني يرسل الرسائل ليس إلا لا يؤثر، وهذا لا تريده دولة كبرى كالصين. وثالثا الصين في لديها مصلحة في الطاقة وحرية الملاحة الآمنة في المضيق، وهذا لم تعرقله إيران، ولذلك تقديري أنها ستحاول الضغط على الولايات المتحدة للبدء بهذه النقطة، وهذا تقديري جرى الحديث فيه بين الإيرانيين والصينيين قبل هذه الزيارة، أن الملاحة الآمنة ما المشكلة فيها؟ الحرب لها تركة على الملاحة غير الآمنة العسكرية والأمنية، لكن لماذا تمنع الولايات المتحدة الملاحة الآمنة التجارية في المضيق؟ وهي بالفعل بوضعها الحصار ومنعها الدول من استخدام المضيق منعت الملاحة الآمنة. هذا الضغط أيضا تعول عليه إيران، ولذلك الوضع ليس سهلا للصين لحله. وتعودنا من الصين أنه إذا كان الملف شائك أن تنأى بنفسها أو أن تقدم النصح ليس إلا.
1: وسيد هيام، مثلا بوليتيكو عن مسؤول أمريكي كبير بإدارة ترامب نقلت بأنه يتوقع أن يمارس ترامب ضغوطا على نظيره الصيني بشأن إيران خلال اجتماعهما، ما نوع الضغوط وفي أي اتجاهات؟
5: أعتقد أن الأوراق هي الآن بيد الولايات المتحدة بغض النظر عما هو رأينا في ترامب وسياساته، ولكن الواقع هو أن هناك قضية تايوان وهي قضية مهمة جدا. تذكر أن الصين لديها سياسة الصين الواحدة، وهذا أمر مهم لهم محليا واقتصاديا وفي إطار السياسة الخارجية، والأوراق المتعلقة بهذا هي بيد الولايات المتحدة وخاصة بيد الكونغرس الأمريكي. لدينا القانون عام 1979 وهو متعلق بقانون تايوان، وهو يسمح للولايات المتحدة أن تبيع السلاح لتايوان. هناك الكثير من الدعم داخل الكونغرس للولايات المتحدة بأن تستمر ببيع السلاح لتايوان، وهذا شيء يجعل الصين غير مرتاح. هذا أمر. الأمر الثاني نتذكر التكنولوجيا. الرئيس بايدن كان لديه بعض القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والرقائق المتعلقة بتصنيعها في الصين، وهذا أمر كبير، بالإضافة إلى الحديث عن الذكاء الاصطناعي، وسيتحدثون عن المعادن أيضا.
1: بالنسبة لإيران ما نوع يعني ترامب، عندما تقول بوليتيكو مسؤول في إدارة ترامب بأن ترامب يريد أن يضغط على الصين من أجل أن تمارس ضغطا على إيران، في أي مساحة؟
5: أعتقد أن هناك أمرين. أولا كما ذكرت مقاطعة شاندونغ، وهذا لن يكون مفيدا للصين ولشركاتهم أن يتم فرض عقوبات عليهم، وخاصة فيما يتعلق بمصافي إبريق الشاي كما ذكرت. وفي الدبلوماسية يجب أن تتخلى عن شيء لتحصل على شيء بالمقابل. هناك قضايا بيع سلاح لتايوان، وهذا الأمر معلق الآن، يمكن للرئيس أن يؤجل هذا الأمر. لذلك الصين تريد لهذه المبيعات أن لا يتم اعتمادها. ثانيا قضية الرسوم الجمركية تعتبر مشكلة بالنسبة للصينيين. وثالثا والأهم وهو أن صادرات الصين هي في السوق الأمريكية، وإذا ما أغلقت هذه السوق فسوف يكون هناك صعوبات اقتصادية للصين. إذن فنحن نتحدث عن ما هو استراتيجي وسياسي واقتصادي كأولوية وكأمر يعتبر أولوية للولايات المتحدة وقوة ضغط على الصين.
1: دكتور حسن، ما توقعك لطبيعة ما يريده ترامب في توقعات هذه ما ذكرته بوليتيكو عن مسؤول بإدارة ترامب بأنه سيمارس ضغطا على الصين من أجل أن تقوم هي الأخرى بممارستها على إيران، في أي اتجاه؟
6: يعني خلينا نشوف سلمى السياق العريض لكل هذه العلاقات الصينية الأمريكية علشان نفهم إحنا ماذا تريد بالضبط من الصين. أولا الرئيس ترامب يذهب إلى الصين من دون أي إنجاز في الملف الإيراني، بمعنى لم يتمكن عسكريا من حسم الأمر، لم يخضع إيران ولم يخضع النظام الحاكم في إيران، لكن أيضا بنفس الوقت هو تآكل الردع الأمريكي في العلاقة مع إيران، بمعنى أن كل التهديدات التي جاءت على لسان ترامب بأنه إن لم تقوموا بذلك سنحرقكم إلى الجحيم إلى آخره، كل هذا لم يشتري النظام الإيراني، وبالتالي رفضت المطالب الأمريكية في أسلام أبدان.

0: من في اسلام اباد من قبل ايران، فبالتالي هو يذهب الى الصين من دون اوراق، يعني من دون اوراق في الضغط على ايران. هو كما قلت في مداخلتي الاولى، هو لم ينجح في الحريه واحد ولا حتى الحريه بلس الذي يفكر فيه لغايه الان. هو لم يعني يضمن بمعنى فتح مضيق هرمز، وكان هذه ورقة لم تكن بيد إيران، الآن أصبحت مكسبا استراتيجيا إيرانيا لا يمكن أن تتخلى عنه إلا في سياق مقايضات، وهذه المقايضات تضعها إيران على الطاولة، لا يريد أن يقدم ترامب. فبالتالي هو يذهب إلى إلى إلى إلى الصين. نعم أنا أتفق مع حيام بأن هناك العلاقات هي أكبر من العلاقة الصينية الإيرانية الأمريكية، هذا المثلث هناك هذه قوة عظمى، لكن أيضا هذه الزيارة تختبر مقدار التنافس والتعاون على المستوى الدولي. إيران أحد هذه الملفات، لكن بالنسبة لترامب هي الملف الأساسي، هو يريد نصر، صورة نصر من أجل أن ينسحب، وبالتالي هو يلجأ إلى الصين من أجل أن تمارس الضغط، على اعتبار أن التجارة مع الصين مهددة، على اعتبار أن الاقتصاد الصيني هو الذي يتآدى وليس الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. لكنه يتناسى معادلة في غاية الأهمية في العلاقة مع إيران، بأنه في عندنا ما يسمى بحافة الألم، حافة الألم
1: أو عتبة الألم،
0: عتبة الألم سياسياً هي ليست لصالح ترامب، ربما اقتصاديا ليست لصالح إيران، لأنه هذا الحصار على الموانئ خانق بالدرجة الأولى، وهو يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الإيراني. لكن إيران التي تقول بأنها تخوض حربا وجودية هي تستطيع أن تتحمل ذلك سياسيا، لكن ترامب لا يستطيع أن يتحمل ذلك سياسيا لسببين: أولا كأس العالم في أقل من شهر عنه، وهو لا يريد أن يكون في منازلة عسكرية أو عدم قدرة على الحسم أو صورة هزيمة، وكأس العالم تجري على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الانتخابات النصفية التي إن خسرها الحزب الجمهوري وسيخسرها وفقا لاستطلاعات الرأي الآن، سيكون بطة عرجاء في البيت الأبيض في آخر سنتين، وهو لا يريد، لأن ترامب يفكر باللقسي بالتركة، ولا يفكر فقط بالحزب الجمهوري بمعنى أن عليه أن ينتصر، هو يخشى من التركة أن يكون هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يعني صورة مشابهة لرئيس وزراء بريطانيا الأول بعد عام 56 عندما تراجع النفوذ البريطاني بعد أزمة السويس. هذه المعضلة الأساسية التي تحرك المايند سيت اللي هي البنية الذهنية عند ترامب.
1: ولكن هذا يدفعني أيضا للسؤال: لماذا من يعني يفترض ترامب بأن الصين قد تقدم له طوق نجاة في ظل علاقات هي شراكة وفيها تنافسية؟
0: لأنه إيران تلجأ إلى الصين من أجل مسألتين: الأولى لتخفيف العزلة عن إيران، والثانية لمنع تشكيل تحالف ضد إيران، تحالف دولي ضد إيران، بمعنى إذا انضمت الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد إيران ستعاني أكثر. فبالتالي هو يريد أن يصل إلى تفاهمات مع الصين. ربما هنا تحدث ما يسمى بالتريدز أوف اللي هو المقايضات في ملفات كثيرة جدا، لكن ما في بجعبة ترامب ما يقدم. موضوع تايوان موضوع آخر، موضوع الصين الواحدة وموضوع تعترف في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 71 ليس جديدا هذا الأمر. ثم أيضا في موضوع التجارة، صحيح أن هناك السوق الأمريكية مهمة جدا بالنسبة للصين، لكن أيضا السوق الصينية هي مهمة جدا بالنسبة للمستثمر الأمريكي، فبالتالي حجم التجارة هو يعني طريقين رايح جاي ليس الطريق واحدة. فبالتالي أنا لا أعتقد بأن لديه الكثير من الأوراق إلا موضوع القول بأنه إغلاق المضيق سيؤدي إلى انتكاسة اقتصادية صينية، فبالتالي هو يلعب على هذه الورقة وهي ورقة وحيدة ومعزولة، وهو يعرف أن الصين بلد براغماتي يمكن أن يتعاون من زاوية ممارسة كلام هادئ، ضغط هادئ على إيران، أنه يجب أن يكون هناك حل، لكن إيران أن الصين لن تمارس ضغطا كبيرا ولن تخوض حروبا نيابة عن غيرها. أنا بتقدير هذا الأمر.
1: هيام تريد أن تعلقي؟
2: نعم، أود أن نذكر أنفسنا والمشاهدين بأن هذه الزيارة تم جدولتها في السابق في شهر مايو، لذلك ذهاب الرئيس إلى الصين هو لا يذهب هناك من أجل إيران. وأذكركم أيضا بأن هذا الرئيس الذي هو آخر رئيس أمريكي زار الصين عام 2017، وكذلك الآن 2026 أيضا هو ترامب، إذن فهو يعطي الصين هذه الأفضلية. ولذلك هناك أمران يأخذانها بالاعتبار في ذهن الرئيس استنادا إلى ما رأيناه، وهو أسعار النفط وأسواق المال أو البورصة. والآن نتحدث عن السوق المالية الأمريكية إذا انهارت، وإذا ارتفع النفط إلى أسعار قياسية، فيقول إننا نتطلع إلى المدى البعيد والأثار على الولايات المتحدة وأيضا الأمن العالمي وليس ما يجري حاليا.
1: ولكنه قد لا يمتلك رفاهية أن ينتظر فقط أو ينظر إلى المدى البعيد أو المتوسط وليس المدى القصير، لأن هناك استحقاقات قادمة وكله يرتبط ببعضه، خاصة بأن هناك نتائج كبيرة.

0: تأتي من مثلا نسب البطالة والتضخم أيضا في الولايات المتحدة، إذا صح لي إذا أعطيت الفرصة.
1: لست مخطئة، نعم بكل تأكيد أنت لست مخطئة، هذه حساباته وهي على المدى البعيد، أنت محقة تماما ولست مخطئة.
0: ودكتور حسن، فيما قد تقدمه الصين ضمن هذا الملف هي معنية أكثر في موضوع مضيق هرمز، لأنه يعنيها أيضا، وهذا ينتقل أيضا إلى العلاقة مع شركاء مهمين لها في منطقة الخليج. إلى أي درجة قد تستطيع إيران، عفوا الصين، أن تعطي مثلا مخرجا لموضوع مضيق هرمز وملف العلاقة بين ضفتي الخليج؟
2: أنا تقديري الذي ستقوم به الصين والطريق الأمثل لها هو إيجاد صيغة يشترك عليها الجميع. هذه الصيغة ليست سهلة،
0: بحضور بوجود واشنطن،
2: بوجود واشنطن وغيرها يعني في المنطقة. هذه الصيغة تكون تركز على الملاحة الحرة السلمية اللا عسكرية في المضيق، هذا يؤمن لدول مجلس التعاون ما تريد من حرية ملاحة تجارية ونفطية وطاقوية، ويؤمن للصين ما تريد، ويقول للولايات المتحدة أن القضية العسكرية حلوها مع إيران، لكن هذا ممر حر يجب أن يبقى حر وتمر به ناقلات النفط. وهذا تقديري أنه ما تريده إيران أيضا. الولايات المتحدة تريد كل شيء في المضيق، لكن الصين لن تذهب باتجاهها لأن ذلك سيؤزم علاقتها مع إيران. الصيغة الوسط الوحيدة هي حرية العبور الآمن أو ما يسمى المرور البريء الغير عسكري والغير أمني، وأرجح شخصيا أن تذهب الصين بهذا المسار.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، السيدة هيام نواصل المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور حسن براري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. الآن ننتقل إلى الزميلة روعة أوجي لمتابعة هذه النافذة العسكرية التحليلية بشأن مرور تطورات الأوضاع في مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. تفضلي روعة.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مرور 30 يوما من الحصار البحري الأمريكي لموانئ إيران، ونقرأ في أبعاد وتداعيات ومحطات هذا الحصار. 30 يوما منذ فرض الولايات المتحدة الأمريكية حصارها على الموانئ الإيرانية، حصار أعقب إغلاق إيران لمضيق هرمز، يهدف بحسب أمريكا إلى إحكام الخناق على شرايين الإمداد والحركة البحرية الإيرانية. ونشرت الولايات المتحدة المدمرات والقطاع البحرية وعينت خط الحصار من منطقة بحر عمان وبحر العرب لمنع عبور السفن دخولا وخروجا إلى الموانئ الإيرانية الواقعة في المناطق الممتدة على طول الساحل الجنوبي للبلاد وحتى في الجزر. بعد شهر من الحصار، تؤكد القيادة المركزية أنها أعادت توجيه 67 سفينة وتعطيل 4 سفن، وسمحت بمرور 15 سفينة لدواع إنسانية، فيما أفادت مصادر إيرانية بعبور وتنقل أكثر من سفينة رغم الحصار وتحديدا في فترته الأولى. أما على مستوى السفن التي عبرت مضيق هرمز منذ بدء الحصار الأمريكي حتى اليوم، فبلغ عددها 224 سفينة، 84 منها دخلت المضيق و140 خرجت منه. مر هذا الحصار بمحطات مفصلية، منها إعلان الرئيس الأمريكي عن مشروع الحرية الذي كان يهدف لمرافقة القوات الأمريكية السفن التجارية في مضيق هرمز لتأمين حرية الملاحة ومساعدة السفن العالقة والأشخاص والشركات، وقد علق المشروع بعد يومين. وقعت احتكاكات عدة في الفترة الماضية، فقال الجيش الإيراني إنه أطلق النار باتجاه سفن أمريكية، وأعلنت الولايات المتحدة أنها أغرقت زوارق إيرانية، واحتجز مشاة البحرية الإيرانية في نيسان أبريل سفينة شحن إيرانية في خليج عمان، وعطلوا ناقلات حاولت كسر الحصار أيضا. وفي السابع من أيار مايو دوت انفجارات في قشم وبندر عباس ومناطق أخرى جنوبية إيران، فاتهمت إيران الولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار، وردت بضربات حسب وصفها، في حين ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها صدت هجمات إيرانية على قواتها في وقت كانت فيه مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز. الآن ننتقل إلى زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية لمتابعة أبرز نتائج وتداعيات الحصار البحري الأمريكي. إليك سلام.
4: روعة. يمكن أن نتحدث عن مستويين اثنين في موضوع الحصار، أولا الموضوع الميداني، ثانيا تداعيات الحصار على إيران.

0: الموضوع الميداني، لا تزال الولايات المتحدة تحشد القوة العسكرية في مضيق هرمز. تنقسم هذه القوة إلى نوعين، واحدة تتجهز في حال تراجعت حظوظ المفاوضات، والثانية تفرض الحصار على المضيق بأكمله. في الأسيتس أو الأصول البحرية التي تستخدمها القيادة الوسطى الأمريكية بشكل عام، هناك حاملتي طائرات متواجدة في بحر العرب، إبراهام لينكولن وجيرالد فورد، إضافة إلى 18 سفينة حربية تشارك بشكل مباشر وفق السنتكوم في حصار الموانئ الإيرانية بدعم من أكثر من 200 طائرة مقاتلة، إضافة إلى وجود 15 ألف جندي على متن حاملات الطائرات والمدبرات ومناطق أخرى أيضا تتبع للقيادة الوسطى الأمريكية. اليوم سنتكوم أيضا وبمرور شهر على بدء الحصار نشرت هذه الصورة لمقاتلة F-35، وقالت إن هذه الصورة التقطت للطائرة المقاتلة أثناء قيامها بدورية فوق المياه التي فوق مياه مضيق هرمز، دون أن تعطي المزيد من التفاصيل. إلى جانب هذا، كان هناك إعلان نادر جدا صدر عن البنتاغون يوم أمس. البنتاغون حدد موقع هذه الغواصة، غواصة أوهايو، وهي قادرة على حمل صواريخ نووية. البنتاغون قال إن عندما كشف عن موقعها قال إن أوهايو موجودة حاليا في مضيق جبل طارق، أي على بعد أكثر من 6000 كيلومتر عن مضيق هرمز، وهذه تعود للأسطول الخامس للأسطول السابع الأمريكي، وتم تحريكها إلى مضيق جبل طارق. الجديد أيضا في إعلان البنتاغون بأن أوهايو مزودة بصواريخ ترايدنت، وهي صواريخ باليستية، وبالتالي تستطيع هذه الصواريخ الوصول إلى مدايات أكثر من 6000 كيلومتر. هذا الحصار الأمريكي الذي لا يزال مفروضا على الموانئ الإيرانية، إذا ما أضفناه إلى ما سبق هذا الحصار من مواجهات عسكرية في الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، يمكن أن نتحدث عن أمور بارزة تتعلق أيضا بموضوع الحصار، لا سيما في موضوع الصادرات النفطية وإنتاج الغاز في إيران. خلال الحرب استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه النقاط التي تظهر على الشاشة، مصفات شهران ومصفات ري، وهي في مدينة طهران وإلى الشمال والجنوب من مدينة طهران. في خوزستان كان هناك استهداف أيضا لخزانات تخزين الوقود. في بوشهر أيضا تضررت بعض المنشآت التي تختص بتخزين الطاقة لا سيما الوقود. في فجر جام كان هناك استهداف لأهم مصافي النفط في إيران. في جزيرة خار كان هناك استهداف أمريكي، ولكن وقتها قالت سنتكوم إن الاستهداف كان لمواقع عسكرية. وفي ميناء جاسك أيضا تعرضت مصافي النفط وخزانات التخزين الغاز والنفط في ذلك الميناء لضربات أمريكية إسرائيلية. في الحصيلة ووفق إذا ما أضفناها طبعا للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وبالتالي توقف إمكانية تصدير النفط والغاز الطبيعي من إيران، ووفق اتحاد مصدري النفط والغاز الإيرانيين، فإن إيران سجلت خسائر بنحو 200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. هذه تعني الخسائر تعني بأنها خسرتها نتيجة عدم القدرة على تصدير هذا الإنتاج إلى الخارج. وقالت أيضا إن إعادة بناء المنشآت التي تضررت لا سيما المختصة بإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال قد تستغرق لعامين، إضافة إلى الضرر الذي لحق روعة بحقل بارس النفطي.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر. معنا اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. مع هذه التداعيات التي ذكرتها الزميلة سلام، إلى أي مدى حققت العملية الأمريكية الحصار الأمريكي على مضيق هرمز أهدافه؟
2: روعة، الحصار بقاله شهر، حصار وحصار مزدوج، حصار وحصار مضاد، حصار مزدوج، حرب استنزاف ما بين الطرفين، نسميها أحيانا بحرب باردة حرب ساخنة في نفس التوقيت، وبالتالي الكل خاسر في هذه المعركة. والنتيجة إن احنا بنشوف ارتفاع أسعار البترول، توتر في الأسواق المالية على مستوى العالم، ولم يحقق أي طرف أهدافه منها. كل طرف عسكريا، هنشرع عسكريا، كل طرف لديه نقاط قوة ونقاط ضعف. فيما يتعلق بالجانب الإيراني كان لديه العديد من نقاط القوة، وهو بمعنى أنه وظف هذه الحرب كحرب غير متماثلة، حرب غير متكافئة، وبالتالي

0: بيستخدم أسلحة صغيرة رخيصة الثمن زي المسيرات، زي الألغام، زي الصواريخ الساحلية وغيرها من الأسلحة الرخيصة التي قد تربك الأكبر أسلحة في العالم وهي حاملات الطيران. كمان اللي خدم إيران أو من نقاط القوة ليها الجغرافيا، كل هذه الجغرافيا 2400 كيلو متر على السواحل، يعني بمعنى أن السواحل كلها تحت إدارة النيران الإيرانية وبالتالي تحكمت. نقطة ثالثة من نقاط القوة وهو الصبر على أو التحمل هذه الأزمة والصمود. وهنا الخبراء بيقولوا أن إيران يمكنها أن تتحمل 4 شهور أو 6 شهور مرة أخرى في هذا حتى ينهار الاقتصاد، لا سيما أن طول فترات العقوبات كانت تتحمل واستطاعت على أنها تنتج إنتاج ذاتي من الداخل، لديها خبرة كبيرة في عمليات التهريب والتحايل على هذه العقوبات. نقطة كمان مهمة جدا إيران وظفتها، وهي وظفت موضوع هذا المضيق وهذه المنطقة، وظفتها توظيف جيوسياسي، بمعنى أن وظفت هذه الورقة إلى ورقة استراتيجية قوية تستطيع أن تضغط بها على المجتمع الدولي وتستطيع أن تضغط بها على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: اليوم هذا المجتمع الدولي يدخل بمسارين على مضيق هرمز، هناك مسار مشروع قرار في مجلس الأمن تتقدم به أكثر من 112 دولة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهناك حراك عسكري بريطاني فرنسي مع مجموعة مع أكثر من 40 دولة. من خبرتك، هذه العملية البريطانية الفرنسية إلى أي مدى يمكن أن تكون طرفاً محايداً في هذا المشهد، أو على العكس أن تعقد هذا المشهد المعقد أساساً؟
0: روعة الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر قوة بحرية في العالم، تستطيع أنها تقصف أماكن كثيرة، قوة نيرانية عالية جداً، لكن في النهاية لم تستطيع من السيطرة على المضيق لجملة من الأسباب. أولاً أن القوات البحرية الأمريكية مصممة خصيصاً للعمليات البحرية الكلاسيكية التقليدية وليس الحرب الغير متماثلة أو الحرب الغير متكافئة. 2، صممت للعمل في أعالي البحار وليس في الأماكن الضيقة، وبالتالي لديها الكثير من نقاط الضعف، ولذلك هي لديها أيضا قدرة على المرونة، مرونة عالية للغاية، تستطيع هي الأخرى أنها تغير من الأهداف وبسرعة، زي ما مثلا لقينا عقب فشل عملية مشروع الحرية، في بعد ساعات على طول لقينا هجوم شديد في هذه الأماكن خاصة الجزر وميناء بندر عباس، وبالتالي استطاعت أنها تغير من طبيعة العمل العسكري. كمان لديها قدرة على الانتشار، استطاعت أنها توسع الانتشار، وقوتها بدأت تاخد موضوع رأس سهم في الانتشار، رأس سهم، ولكن قاعدته هي اللي مواجهة إيران وحاملات الطائرات هنا، وبالتالي هي لا تستطيع أن تقوم بالسيطرة بمفردها، ولذلك استدعت الدول الأوروبية وتبنت مشروع، بتدفع في اتجاه مشروع حتى يكون ليها شرعية دولية، وحتى يستطيع أنه يوزعوا المسؤولية على الشركاء
1: الأوروبية. شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين في زيارة تستغرق يومين، استبقها بالقول إنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤول كبير بإدارة ترامب قوله إن الرئيس قد يمارس ضغوطا على نظيره الصيني بشأن إيران، وأضاف أن الصين ضغطت بالفعل على إيران للتوصل إلى اتفاق. من جهتها، قالت الخارجية الصينية إنها ستواصل دعم جهود باكستان في الوساطة وستقدم مساهماتها في هذا الصدد. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بيزشكيان إن أحلام الأعداء باستسلام وخضوع الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا.

0: وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن غدا، شهد لبنان اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا. فقد قالت وزارة الصحة إن 12 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. وبدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مخازن أسلحة ومنصات معدة لإطلاق صواريخ وبنى تحتية لحزب الله في الجنوب. هذا وقالت إسرائيل أو وسائل إعلام إسرائيلية تحديدا إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان، وإنه يتوقع عرضها خلال الأيام المقبلة. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين في مناطق عدة بجنوب لبنان. أرحب بمراسلينا، معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما. أبدأ معك فادي، والمنتظر أمريكيا من هذه الزيارة بأي أهداف رئيسية اتجه ترامب إلى بيجين؟
1: نعم، لا شك أن هذه الزيارة واللقاء الأولي المرتقب الساعة 10 من صباح يوم غد بتوقيت بيجينغ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، المحور الأساسي هو الملف الاقتصادي، العلاقات التجارية الثنائية والتعاون في أكثر من مجال، لكن ملف إيران أيضا يحضر على طاولة المباحثات، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه بهذا الموضوع قبيل مغادرته البيت الأبيض يوم أمس هنا، عندما قال إن ملف إيران سوف يكون مثار مباحثات مطولة بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكنه استدرك أنه لا يحتاج إلى مساعدة الصين في ملف إيران بما أن الوضع مع إيران تحت السيطرة وفق تعبيره. لكن في إحاطة هنا في البيت الأبيض أشار مسؤول أمريكي رفيع نهاية الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس دونالد ترامب سوف يمارس ضغوطا على الصين من أجل دفع إيران إلى تسوية تفاوضية، لكن هناك تساؤل كبيرة حول ما يمكن حقيقة للرئيس الأمريكي أن يفعله في هذا الإطار، وإن كانت الإدارة الأمريكية تعتبر أن الصين أحد أكبر المتضررين من أزمة مضيق هرمز، أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى هذا المضيق بما أن الولايات المتحدة لا تستخدم إلا نحو 1% من واردات الطاقة عبر مضيق هرمز، في حين أن الصين التي تستورد نحو 11 مليون برميل من النفط يوميا لحاجات الطاقة الخاصة بها معظمها يمر عبر مضيق هرمز، هي تحتاج إلى هذا الموضوع. النقطة الثانية، الولايات المتحدة تعتبر أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران قد تستطيع الصين من خلالها دفع إيران إلى اتخاذ بعض الإجراءات، خصوصا أن إيران كانت قالت أن الصين يمكن أن تلعب دورا كضامن لأي اتفاق مع الولايات المتحدة. لكن أيضا الولايات المتحدة هناك انزعاج حقيقة من استمرار الصين في استيراد النفط الإيراني والذي تعتبره واشنطن أحد الواردات الأساسية للحرس الثوري الإيراني، ورأينا مجموعة من العقوبات فرضت أخيرا في هذا الإطار، فضلا عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتبر أن الصين تساهم مباشرة في دعم الجهد العسكري الإيراني، وساهمت من خلال عدد من الشركات عبر تزويد القوات الإيرانية بصور الأقمار الصناعية وأيضا بمكونات للصواريخ في إطار دعم ترسانة إيران ومساعدة إيران في مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة. لكن هناك أيضا أسئلة تواجه الرئيس الأمريكي، أولا حول اختلال موازين القوى مؤخرا مع زيادة النفوذ الصيني، ثانيا الورقة الأساسية التي كان يمارس بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على الصين وهي ورقة التعرفات الجمركية تعثرت هنا في الولايات المتحدة بسبب الأحكام القضائية سواء على مستوى المحكمة العليا أو غيرها، فضلا على أن هناك نظرة إلى أن الرئيس الأمريكي يذهب إلى الصين وليس في الموقع القوة السابق الذي كان يتسم به، خصوصا الولايات المتحدة غارقة في هذه الأزمة، أزمة الحرب مع إيران بدون مخرج واضح، وبالتالي سوف نرى ما الذي يمكن للرئيس دونالد ترامب أن يحققه ومدى رغبة الصين التورط في هذا النزاع.
0: شكرا لك فادي. نور الدين، أيضا تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، قربنا أكثر من الجديد الذي تحمله فيما يخص الموقف الإيراني في هذه المرحلة تحديدا، وأيضا كيف ينظر إيرانيا لهذه الزيارة التي يجريها ترامب إلى بيجين؟
2: سيما يحاول أن يرسمه المسؤولون الإيرانيون وعلى رأسهم الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بأن مسألة السلطة والسيادة مسألة غير متنازع عليها هنا في إيران. معنى ذلك معنى أن لا يمكن أن تكون هناك إملاءات أمريكية على طاولة المفاوضات على الجانب الإيراني. هذا ما فهمناه من تصريحات بزشكيان، وما فهمناه كذلك من تصريحات مساعد وزير الخارجية. وأكثر من ذلك، ربما هناك رؤية جديدة، ربما قد لا تكون رؤية جديدة، ولكن الرؤية التي فرضتها الحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ما صرح به نائب الرئيس الإيراني بالقول بأن مضيق هرمز الآن تغير وضعه وأصبحت إيران هي المتحكم فيه، بمعنى أن هناك رؤية تحاول أن تؤكدها إيران، خاصة وأن هذا الموقف من نائب الرئيس الإيراني يأتي في ظل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. هنا نعلم على أن الصين عمليا بحسب المعلومات المتوفرة يبدو أنها قد لا تلعب دورا محوريا ومهما في الوساطة ما بين الجانبين، باعتبار أن خط الوساطة يوجد عن طريق باكستان، وهذا الخط فاعل بشكل كبير في هذه الأثناء رغم حالة الجمود الظاهرة على السطح. لكن بكل تأكيد هناك تحرك كبير جدا من طرف باكستان باتجاه إيران وباتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. الصين بحسب ما يعلمه الإيرانيون وبحسب معلومات متوفرة أنها لن تكون أو لا يكون لها دور، ربما ليست لديها الرغبة لأن تكون وسيطا في هذه المفاوضات، لكنها تريد أن تكون حاضرة في فك الخلاف والنزاع القائم حول مضيق هرمز، سواء بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من ذلك ربما بين طهران ومجموعة الدول الخليجية، باعتبار أن الصين تقول بأن لديها مقترح رباعي. حينما يتم النظر في هذا المقترح الرباعي يتبين على أنه مقترح لعلاج الإشكالات الأمنية بين دول المنطقة الخليجية، بين إيران وجيرانها على الضفة الجنوبية من المياه الخليجية، حينما يتم الحديث صينيا على منظومة أمنية مشتركة، حينما يتم الحديث صينيا على عدم الاعتداء وعدم اتخاذ المبادرات المنفردة أو الإجراءات المنفردة. هذه إشارة بكل تأكيد إلى الهجمات الإيرانية، وكذلك عدم استهداف المؤسسات والتنمية المشتركة. إذن يمكن القول بأن ما يمكن أن يبحث إيرانيا على طاولة الصين والولايات المتحدة الأمريكية لن يخرج في سياقه عما يحدث في مضيق هرمز.
0: شكرا لك نور الدين دغير مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. ونتناول المشهد بالمزيد من المتابعة والتحليل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ومعنا أيضا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي. أهلا بكما. أبدأ معك سيدة نعواس، عندما يقول هذا المسؤول لموقع بوليتيكو إن ترامب ينوي ممارسة ضغوط على الصين من أجل الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق، على أي أساس؟ ما الأوراق التي يملكها الرئيس الأمريكي للضغط على دولة كالصين في ملف كهذا يخص إيران التي تربطها معها علاقة استراتيجية؟
3: أنت محقة تماما. تذكر أن علاقات استراتيجية بين الصين والولايات المتحدة هي ليست بتلك الدرجة من الاستراتيجية عندما نأخذ بالسياق العلاقات الصينية الإيرانية. فبالنسبة للصين، الأوراق التي لدى الرئيس هي مضيق تايوان أو تايوان بحد ذاتها، ولكن في الولايات المتحدة كان هناك موقف بأن الولايات المتحدة لن تقوم بدعم استقلال تايوان، وهذا كان موقف الولايات المتحدة. ولكن الصينيون كانوا يتعاملون مع روبيو من أجل أن لا يكون هناك دعم بل معارضة للانفصاليين في تايوان، ولست متأكدا أن كان الرئيس سيقوم بذلك، وإلا فإن عليه أن يكلفه ذلك ثمنا باهظا فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية الخارجية منذ 1970. ولكن بالنسبة لبيع الأسلحة فهناك 25 مليون دولار الآن معلقة فيما يتعلق ببيع السلاح لتايوان، يمكن للرئيس أن يعلق هذا وأن يؤجله. أيضا تذكروا التجارة بين البلدين، ومن المهم للصين أن يكون لديها عمل متخصص فيما يتعلق بهذه الشؤون.
0: مهما كانت الأوراق التي يمكن أن يضغط بها ترامب على الصينيين، ما النفوذ الذي تملكه الصين على إيران والذي سيفوق في مفعوله الضربات الأمريكية لإيران والحصار البحري وكل الإجراءات المتخذة الآن للضغط على إيران من طرف الأمريكيين؟
4: We need to unpack what you just said because I think
3: علينا أن نحلل ما قلته، لأن ما قلته

ذاته صحيحا، ولكنه ليس مرتبطا بخط مستقيم. أولا، الصين الآن لم تكن في موقف محدد جيد بشأن مضيق هرمز. الصين لديها أكثر من 300 مليار دولار في التعاملات التجارية مع دول الخليج بما في إيران، لذلك هذا هو الاستثمار الذي تأثر كثيرا، فلديهم مصالح اقتصادية كبرى للصين.

0: من النافع للصين والمناسب أن تبدو كأنها هي تعمل فيما يتعلق بالقوة الناعمة وأن تقوم بدور على المسرح الدولي، ولكن أنا لست متأكدة إن كانت العلاقات هي ثنائية كما أشار الرئيس. أريد أن أقوم بهذا والصينيون يقولوا نعم أم لا، بل هي فيها علاقات كثيرة وطبقات من الظل إذا ما شئتم. الصينيون أيضا عليهم أن يوازنوا علاقاتهم ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن أيضا مع المنطقة، فهناك استثمارات كبرى صينية في دول الخليج. إذن بالنسبة للصين أن يظهر إليها بأنها حليف حصري للولايات المتحدة، هذا من وجهة نظر الحرس الثوري الإيراني هذا ليس جيدا. وأيضا الشركات الصينية كانت خاضعة للعقوبات لأنها تساعد الاقتصاد الإيراني من خلال التغلب على العقوبات الأمريكية، وهم يريدون أن ينأوا بأنفسهم عن هذا. كذلك الصين هي على القائمة السنوية لأن هناك بيعا للمخدرات بينها وبين أمريكا اللاتينية، لذلك هذه القضايا كلها مهمة لصورة الصين وأيضا قدرتها على إنتاج أشباه الموصلات.
1: دكتورة ستاري، أريد أن أسمع رأيك أيضا، يعني ما قاله هذا المسؤول الأمريكي لموقع بوليتيكو عن أن الصين ضغطت بالفعل على إيران للتوصل إلى اتفاق، ما طبيعة ما بحث أو ما يبحث من الصينيين مع الإيرانيين بهذا الخصوص؟ يعني كيف تنظر إيران إلى ما تريده الصين فعلا في هذا الملف، وهل هناك قابلية لأن تمارس ضغوط بالفعل منها على إيران؟
0: أعتقد أن تاريخ إيران والصين يظهر لأن هناك شراكة بينهما وأنهما يحاولان أن يقاوم العقوبات الأمريكية على البلدين، فالبلدان كانا ضحية للولايات المتحدة لمدة طويلة من الزمن، ولذلك لن يكون هناك استخدام للقوة من أحدهما على الآخر، ولكن يجب أن ننظر في كيفية حل المشكلات المتعلقة بمضيق هرمز من وجهة نظر البلدين. ونرى أيضا أن إيران والصين في وقت سابق قاما بتأسيس جولات عمل من أجل الاستمرار بدعم توريد النفط من قبل إيران إلى الصين، فالصين زبون أساسي في قطاع النفط، ولذلك سوف يكون هناك استمرار من إيران لتصدير النفط للصين رغم أنه لن يكون كبيرا كما كان في السابق، ولذلك هناك محاولة من الطرفين للتخلص من آثار العقوبات. أيضا نرى أن هناك الحكومة الصينية تقوم الآن بعدم الالتزام بالعقوبات التي تقيد الشركات المتعاملة بالنفط داخل الصين، أي أن الصين أوقفت الالتزام بهذه العقوبات، وهذا يعتبر رسالة كبرى بأن الصينيين لن يكونوا قابلين بالضغوط الأمريكية عليهم.
1: هناك أيضا ملفات أخرى مهمة بالنسبة للصين، ملف تايوان، المبادلات التجارية مع الأمريكيين إلى آخره، ألا توجد خشية في إيران أن يكون هناك نوع من الصفقة، يعني مقايضة مثلا، نتخلى عن دورنا كحليف لإيران الآن مقابل يعني أمور معينة، ألا توجد هذه المخاوف؟
0: الصين وإيران عملا معا كدولتين ذاتي سيادة، وإيران لا تعول كثيرا على مساعدة الصين منها فيما يتعلق بأفضلية بخصوص مضيق هرمز. والآن استنادا إلى الخطاب القادم من واشنطن والحكومة الصينية، فإن التركيز الرئيسي لهذه الرحلة هو التجارة بين البلدين الولايات المتحدة والصين، وهناك فرصة بأن إيران سوف تقوم بالتناقش، ولكن هي ربما سيناقشها الرئيسان على هامش هذه الزيارة، ولكن لن تكون القضية الأساسية، بل سيتحدثون عن تايوان وقضية الرسوم الجمركية بشكل عام والتجارة، وأيضا التصور الإيجابي في الصين من أجل إيران، ولكن لا أعتقد أن إيران سوف تكون قضية أساسية مطروحة على الطاولة. حتى

0: رغم أن إيران تعمل مع الصين والصين تعمل بطريقة مستقلة بذاتها.
1: سيدة نعواس، عندما يقول ترامب إنه سيطلب من الصينيين الضغط على إيران، يعني أن يلجأ إلى طلب كهذا مع دولة منافسة لا تربطهما علاقات، يعني ليست دولة حليفة، بعدما جرب الكثير من الأساليب لإخضاع إيران، من الضربات العسكرية إلى الحصار إلى دراسة خطوات أخرى، ألا يعني ذلك بشكل ما أنه في مأزق حاليا؟
0: أود أن نحذر أنفسنا بأننا عندما نتعامل مع تسريبات، هذا الشخص لم يعبر عن من هو، إذن من المهم أن ننتبه لذلك. هو قال إن الرئيس يمكن، فهو بذلك يستنتج ويستخلص، إذن فأخذ هذا ضد ما قام به الرئيس وصرح به، قال إنني لا أريد مساعدة الصينيين فيما يتعلق بالملف الإيراني. إذن إذا ما كنا نعمل من وجهة نظر تحليلية بحتة
1: في وقت يعني عادت فيه الأمور إلى الجمود،
0: أنت محقة، ولكن علينا أن نتذكر بأن هذه الزيارة تمت جدولتها قبل هذه الحرب، والرئيس قام بتأجيل هذه الزيارة، ولذلك الخلفية الجيوسياسية هي ليست جيدة وليست مثالية لرئيس ترامب. كان بالإمكان أن تكون أفضل اقتصاديا واستراتيجيا إذا ما كانت الحرب تم إنهاؤها، هذا أمر مؤكد، ولكن أحذر بأن الحرب لم تنتهي إلى أن تنتهي وإلى أن تضع أوزارها، والرئيس وضع حصارا وهو ناجح، والاقتصاد الإيراني والحرس الثوري بالتحديد يعانون بشأن وبخصوص هذا الحصار. الحصار يجب أن يتبعه معلومات وأدوات استراتيجية واقتصادية وعسكرية، وهذا أدوات كلها يقوم الرئيس بها من أجل إنهاء هذه الحرب بطريقة تجعل المنطقة أكثر أمنا وتجعل النظام العالمي أكثر أمنا. لا يمكن أن نقبل بأن إيران هي سوف توجد سابقة، بحيث أن مضيق هرمز سوف يصبح ضررا جانبيا في إطار هذه الحرب.
1: لي فقط دقيقة سيدة ستري، بالتزامن مع كل هذا يخرج الإيرانيون بالأمس بما قالوا إنها 5 شروط بالنسبة لهم في هذه المرحلة. ما الذي يعنيه القيام بهذه الخطوة في هذا التوقيت بعد كل التبادل الذي جرى بين أو مع الجانب الأمريكي وكل الرسائل التي جرى الرد عليها؟
0: إن الشروط المسبقة أو الشروط 5 التي وضعتها إيران هي تتسق مع الرسالة التي كانت إيران تضعها حتى قبل الحرب وخلال الحرب، أنها لن تستسلم ولن تذعن وسوف تستمر بممارسة نفوذها على مضيق هرمز وأفضليتها، وهي تطالب أن الولايات المتحدة يجب أن تقر بذلك. وإيران أظهرت بأنها ليست بائسة أو يائسة أو أنها تريد حقا التوصل إلى اتفاقية، فهي تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل ظروف أخرى، وهي ليست خاضعة للضغط ولن تتناقش وتتفاوض مع الولايات المتحدة تحت تهديد السلاح، ولذلك هذا موقف إيراني يتم رفضه من واشنطن، ولكن كما قلت الرسالة واضحة بأن إيران لن تستسلم ولن تذعن.
1: شكرا لك دكتورة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وشكر موصول أيضا لضيفتنا هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. يتصدر ملف الطاقة المحادثات المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، حيث تسعى واشنطن إلى الضغط على بيجين لوقف وارداتها من النفط الإيراني وتحفيزها لشراء النفط الأمريكي. في المقابل يهم الصين أن تنتهي أزمة إغلاق مضيق هرمز، إذ يمر عبره نصف وارداتها من الخام.
2: ما يجري هنا في قلب الشرق الأوسط ليس ببعيد عن الشرق الأقصى، حيث تعقد قمة في بيجين بين ترامب وشي جين. ملف الطاقة يتصدر ملفات النقاش بين أكبر اقتصادين في العالم وسط التداعيات المستمرة لإغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط والغاز. بيجين يهمها إيجاد حل لأزمة إغلاق المضيق، فعبر هرمز يمر 55% من واردات الصين النفطية، إضافة إلى ربع احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. تعطل وصول هذه الكميات زاد من التحديات على أكبر مستورد للنفط في العالم، مع قفزات قياسية لأسعار الطاقة وصعوبات في إيجاد البدائل. ضمن ملف الطاقة، يهم واشنطن أن تضغط على الصين خلال هذه القمة للتخلي عن شراء النفط الإيراني لقطع شريان مالي مهم بالنسبة لطهران، ما يسمح بخنق اقتصادها. فالصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني، حيث اشترت في المتوسط خلال العام الماضي 1,400,000 برميل يومياً من النفط الإيراني، تمثل نحو 90% من صادرات طهران النفطية. ورقة ثالثة في الملف تتمثل في سعي واشنطن لإقناع بيجين بالعودة لشراء النفط والغاز من الولايات المتحدة، فالصين لم تستورد نفطاً أمريكياً منذ منتصف العام الماضي. الواردات الصينية من النفط الأمريكي بلغت ذروتها في عام 2023 مقتربة من نحو 500,000 برميل يومياً، ثم هبطت سريعاً إلى أن توقفت نهائياً نتيجة حرب الرسوم الجمركية. أما قيمة الواردات الصينية من النفط والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة فبلغت 8,400,000,000 دولار في 2024، ويهم ترامب أن تعود هذه الأرقام إلى سابق عهدها لتقليص الفائض التجاري مع الصين الذي بلغ 87 مليار دولار منذ مطلع هذا العام. ملف الطاقة بأوراقه الممتدة بين مضيق هرمز والنفط الإيراني والنفط الأمريكي يبدو شائكاً لارتباطه بعوامل كثيرة تتوزع بين مصلحتي الطرفين اقتصاداً وسياسة.
1: معنا من القاهرة دكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور نافعة. يعني بدءا من زيارة عراقجي إلى بيجين، إلى هذه الزيارة التي يجريها ترامب إلى بيجين، وكل الحديث عن الضغط المحتمل الذي يمكن أن تمارسه الصين في هذا الصراع الدائر، نريد أن نعرف في الحقيقة من يضغط على من وفي أي اتجاه؟
3: مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. الصين دولة عظمى وهي تتهيأ لكي تقود النظام العالمي خلال المستقبل المنظور، وهي ترتبط بعلاقات مهمة مع كل دول المنطقة في العالم، ولها ملفات عديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكما ترتبط بعلاقات استراتيجية مع إيران، لديها أيضا علاقات قوية مع إسرائيل. ولذلك الصين يعني لا تريد أن تضغط على أحد، وإنما هي ستكون مرحبة جدا إن كانت تستطيع أن تساعد في التوصل إلى تسوية للقضية برمتها، وهذه مسألة ليست سهلة. لكن إيران حليف استراتيجي للصين، وبالتأكيد يهمها ألا تخرج الصين مهزومة من هذه المواجهة، لأن ذلك سيكون معناه أن تسيطر الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على المنطقة، وهذا يخل بالتوازن الاستراتيجي في العالم. ولذلك ستحاول الصين أن تحافظ أولاً على الهدوء، وأن يعني الصين لم تكن بعيدة في المرحلة السابقة، وكانت تتابع بدقة الوساطة الباكستانية، وكان هناك تنسيق كامل بين الدور الباكستاني والدور الصيني، لكن سيكون هناك حديث مباشر بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي في هذا اللقاء الهام. وأعتقد أن ترامب في مأزق وسوف يحاول البحث عن مخرج، ولكنه
1: وبالتالي
3: في نفس الوقت
1: ترامب رجل الصفقات، ألا يمكن هنا الحديث عن ملامح محتملة لصفقة مع الصينيين يقدم لهم فيها شيء ما في ملفات أيضا استراتيجية بالنسبة لهم كملف تايوان والمبادلات التجارية وغير ذلك، مقابل دور ما تعتقد واشنطن أن الصين يمكنها أن تلعبه مع الإيرانيين؟
3: يعني هذا وارد. يعني ترامب يدعي أنه ملك الصفقات في العالم، ولكن هذا سيتوقف على التنازلات التي يمكن أن يقبل بها ترامب في نهاية المطاف. وكما قلت، الصين لن تسمح بهزيمة إيران. ترامب يصر حتى هذه اللحظة على أن تستسلم إيران استسلاما كاملا لكل شروطه، وهذا لن تقبل به الصين. وبالتالي ماذا سيقدم ترامب في المقابل لكي يتمكن من الدخول أو القبول بهذه الصفقة؟ وعلى أي حال، هو يعني في مأزق عسكري، لأنه قد يستأنف الحرب

0: ولكن الحرب، نتيجة الحرب ليست محسومة سلفا، وهو يخشى من عواقبها. وبالتالي يعني إذا اقتنع بما يقوله العسكريون في هذا الصدد، ويعني يؤمن بأن الخسائر ستكون أكبر من المكاسب، ربما يقدم التنازلات التي تسمح بالبحث عن تسوية سياسية. لكن علينا أن ننتظر عدة أيام لكي نرى شكل هذه الصفقة.
1: طيب،
0: لكن على أي الأحوال،
1: وفي انتظار ذلك، في انتظار ما قد تفرزه هذه الزيارة، لنقل حالة الجمود هاته التي نشاهدها، هل تخفي وراءها فقط تعقيدات مرتبطة بالتفاوض، يعني مسألة بنود، أم أن هناك شيئا أكبر من ذلك يجري العمل عليه، تغيير ما جذري في الوضع الجيوسياسي، قواعد، مفاهيم جديدة؟
0: يعني من الصعب أن يعني نرصد كل التغييرات الجيوسياسية قبل أن تنتهي الحرب، والحرب لم تنتهي بعد وما تزال مستمرة، لكن هناك تحولات هائلة يمكن رصدها بالفعل. طبعا العامل الإسرائيلي مهم هنا، والعلاقة الخاصة التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل. قد ينجح نتنياهو في جر ترامب مرة أخرى للعودة إلى الحرب، لكن أظن أنه سيكون الخاسر الأكبر في هذه الحالة، ونأمل ألا يقع في هذه المصيدة مرة أخرى. لكن التحولات الاستراتيجية كبيرة ويمكن رصدها. هناك صدام مباشر لأول مرة في تاريخ الصراع في مواجهة إيران. لم تعد المواجهات تتم كما يطلق عليها بعض الخبراء، يعني مواجهات الظل. هناك المواجهات تتم بشكل مباشر الآن، لم تعد هناك حروب بالوكالة. الخليج تعرض للضربات ودخل في الحرب بشكل مباشر، وهذا يحدث أيضا لأول مرة في تاريخ الصراع. وكل هذه الأمور ستكون لها تداعيات استراتيجية أو وجيوسياسية هامة جدا، لكن لن تتضح هذه التداعيات بالكامل إلا بعد يعني أن تتوقف الحرب، سواء بالوسائل السلمية أو بالوسائل العسكرية، ولكل وسيلة من وسائل الحسم تأثيرها الجيوسياسي الهام، ولا نستطيع أن نتنبأ به مسبقا.
1: شكرا لك دكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة. الآن إلى التطورات في لبنان، الذي شهد تصعيدا إسرائيليا واسعا قبل يوم من جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. ومعنا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، كما تنضم إلينا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، وجديد المشهد في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل على الأرض؟
2: تركزت الغارات الجوية الإسرائيلية في الساعتين الأخيرتين على منطقة النبطية التي تعرضت بلدات مثل كفرسير وعبة وأيضا النبطية الفوقة وغيرها من البلدات والقرى لغارات جوية إسرائيلية، استكمالا لسلسلة الغارات المستمرة منذ ساعات الصباح الأولى. وأيضا باتجاه منطقة إقليم التفاح المجاورة للنبطية، تعرضت بلدات عدة لغارات إسرائيلية بعد إنذارات بإخلائها من السكان، خصوصا وأن منطقة إقليم التفاح عمليا هي منطقة فيها عاد إليها السكان بعد وقف إطلاق النار، وجرى استهداف عدد من هذه البلدات والقرى المهددة. وأشارت فرق الإسعاف في تلك المنطقة إلى وقوع إصابات نتيجة لهذه الغارات التي وقعت في إقليم التفاح وكذلك في منطقة النبطي. وفي اتجاهات أخرى، كانت المقاتلات الإسرائيلية تشن سلسلة من الضربات وصلت إلى محيط بنت جبيل التي كانت عرضة لها سلسلة غارات إسرائيلية، وكذلك باتجاه قضاء صور الذي كان اليوم هدده الجيش الإسرائيلي، وأعلن في بيان تهديده لسبع أو لست بلدات تقع في القضاء، وقالت طلبت من السكان إخلاء هذه البلدات ثم أغارت عليها وأدى ذلك إلى دمار في المباني السكنية وفي البنية التحتية. لكن اليوم كان البارز استمرار الغارات بالمسيرات الإسرائيلية خارج منطقة الجنوب وفي الطريق الممتد تحديدا بين صيدا وبيروت الذي يقع في منطقة جبل لبنان. جرى استهداف 3 سيارات. تحدثت وزارة الصحة عن استشهاد 8

0: ثمانية أشخاص بينهم طفلان، وكذلك غارت المسيرات على سيارة عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا ما أدى إلى استشهاد شخص. وتحدثت وزارة الصحة عن اغتيال ثلاثة أشخاص في منطقة قضاء صور في بلدات تقع عند خط المواجهة بعد أن أغارت المسيرات على ثلاث سيارات كانت تسير في تلك المنطقة. وبالتوازي كان حزب الله يستمر في عملياته مطلقا المحلقات الانقضاضية والصواريخ وكذلك الصواريخ الموجهة على القوات الإسرائيلية. تركزت أهم المعارك التي شنها حزب الله في منطقة بنت جبيل وتحديدا رشاف التي حاولت قوة إسرائيلية التقدم منها وجرى استهدافها بالمحلقات الانقضاضية والصواريخ الموجهة، وكذلك وقعت مواجهات في منطقة القطاع الغربي، وكذلك استهدف قوة لديها جرافة كانت تعمل في منطقة دير سريان في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. وكل ذلك على وقع ما سيجري من مفاوضات في واشنطن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
1: إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من صور، شكرا لك. في المقابل نجوان، ما الذي يقوله الجيش الإسرائيلي عن حملة التصعيد هذه قبل يوم من جولة المحادثات؟
2: نعم، الجيش بطبيعة الحال يصدر البيانات فيما يتعلق بعملياته العسكرية، ومنذ صباح هذا اليوم عندما أعلن عن شن موجة من الهجمات في مواقع مختلفة، قال بعد أن استكمل هذه الهجمات أو واحدة من الموجات لهذه الهجمات، قال في بيان إنه استهدف مواقع عدة تتعلق ببنى تحتية، بمستودعات لوسائل قتالية وأسلحة، وبمنصات صواريخ أو لإطلاق الصواريخ كانت جاهزة من أجل استهداف قوات الاحتلال في جنوب لبنان والبلدات الإسرائيلية. هذه هي البيانات. وقبل قليل قال إنه منذ بداية الحرب على لبنان أو المعركة كما جاء في بيانه، قتلت قوات الجيش الإسرائيلي ما لا يقل كما ذكر عن 400 عنصر من حزب الله، وتم العثور على أكثر من 1000 وسيلة قتالية تابعة لعناصر حزب الله. وهو تطرق بهذا البيان لعمل قوات الفرقة 91، بمعنى أن هناك فرق أخرى تعمل في لبنان حاليا، هناك ثلاث فرق عسكرية تعمل في لبنان، وبالتالي هذه الأعداد التي يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بعمل فرقة واحدة. يوم أمس كان لديه بيان يتحدث فيه عن أيضا أهداف وعناصر من حزب الله كما يقول إنه قتله، وقال إن هذا فقط في الفترة ما بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. وبالتالي هذا التصعيد الواضح هي رسالة أيضا من إسرائيل قبيل جلسة يوم غد بأن هذا النهج العسكري، العمليات العسكرية ستتواصل بمعزل عن هذه المفاوضات. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قبل أيام قليلة فقط قد قال إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان في الآونة القريبة أو في الفترة القريبة المقبلة، وقال إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار على الجبهة الشمالية. وأكدت مصادر أيضا لوسائل إعلام إسرائيل إن الممثلين الإسرائيليين الذين سيشاركون غدا في هذا الاجتماع سيؤكدون للجانب اللبناني بأنه لن يكون هناك انسحاب لقوات الجيش إلا بعد أن تضمن إسرائيل أن الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني سيعملان من أجل تفكيك حزب الله في لبنان. وهذا فقط يؤكد بأن هذه العمليات ستستمر ضمن المعادلة التي تحدثت عنها إسرائيل بصراحة عندما عقد الاجتماع الأول قبل أسابيع قليلة، وقالت إنها ستواصل العمليات العسكرية ضد حزب الله بمعزل عن هذه المفاوضات، وستفاوض الدولة اللبنانية بمعزل عن قتال حزب الله.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة، كنت معنا هنا في الاستوديو على كل هذه الإيضاحات. وأرحب من ضيوفنا، معنا من بيروت الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، وينضم إلينا من الناصرة الدكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور يزبك، طبعا موجة التصعيد هذه لا يمكن فصلها عن التوقيت المرتبط بجولة المحادثات.

0: التي يفترض أن تبدأ في الغد. والسؤال هنا، ما الرسالة وبأي هدف وفي أي اتجاه تريد إسرائيل أن تؤثر على المفاوض اللبناني من خلال هذا التصعيد المتواصل؟
1: نعم، مرحبا لك أستاذ سهام ولضيفك الكريم. يعني ما تفضلت به قبل لحظات السيدة نجوان عمليا هو الواقع الذي تشترطه إسرائيل. يعني حينما يتحدث رئيس أركان الجيش اليوم وليس يعني عشية اليوم عشية المفاوضات ويقول أن إسرائيل لن توقف الحرب، لن تتوقف الحرب ولا القتال ولو لساعة ولو لدقيقة واحدة من أجل يعني إنجاح المفاوضات، الحرب أو المفاوضات ستستمر تحت إطلاق النار، وهذا ما أكده كذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية. من ناحية أخرى الوفد اللبناني ورئيس الدولة اللبنانية يشترط أن يعني المفاوضات لنجاح هذه المفاوضات، وهذا الفرق الكبير، أن يكون فقط عن طريق يعني الوصول إلى وقف إطلاق النار. إسرائيل بكل تأكيد لن توقف إطلاق النار في هذه المرحلة أو في المرحلة القادمة إلا إذا تحقق الهدف الذي تسعى إليه، وهو نزع سلاح حزب الله. ومثل ما نعرف هذا الشرط لن يتحقق، لأنه الآن يعني تقريبا أصبح في هنالك موعد محدد للانتخابات حوالي شهر سبتمبر أو أكتوبر، انتهت القضية. فإسرائيل ليست والرئيس الحكومة الإسرائيلية ليس على استعداد بأي حالة من الأحوال أن يناقش قضية وقف إطلاق النار في لبنان قبل أن يتحقق الهدف الذي وعد المجتمع الإسرائيلي به، وهو نزع سلاح حزب الله.
0: سأعود إليك في مسألة الانتخابات تحديدا، ولكن دعني أسأل الدكتور معكرون، يعني عندما تصعد إسرائيل بهذا الشكل وتؤكد مرة أخرى بشكل واضح أنها لن توقف الحرب ولن تنسحب من الأراضي اللبنانية، وهما الشرطان الأساسيان اللذين يتوجه بهما المفاوض اللبناني، في أي موقف يضع ذلك لبنان الرسمي قبيل هذه المفاوضات؟
2: يعني بطبيعة الحال ليس هناك أفق لا سياسي ولا عسكري في هذا النزاع حاليا.
0: عفوا، فقط قبل أن تجيبني دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن وزير الخارجية الإيراني، يقول الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين ونطالب بإطلاقهم فورا ونحتفظ بحق الرد. أعود إليك دكتور جو معكرون.
2: نعم، يعني التفاوض الآن أصبح جزء من ما يجري في الميدان. لا نزال منذ سنتين ندور في الحركة المفرغة، بمعنى هل يتم نزع السلاح أم الانسحاب الإسرائيلي، والآن نزع السلاح أم وقف إطلاق النار. الأفق محدود إلى حد كبير، مرتبط كثيرا إلى حد كبير عفوا بموضوع ما يجري بين إيران وأمريكا. طبعا الميدان يعكس هذا التخبط، يعني نرى مساره إلى حد ما منفصل، ثم نرى أيضا الموقف الأمريكي الذي يحاول الضغط على إيران بشكل غير مباشر. فيعني لا أتوقع الكثير من جولة التفاوض في اليومين المقبلين، وأعتقد يعني إلى حد ما الجبهة اللبنانية بالانتظار من تطورات إيران وأمريكا.
0: دكتور يزبك، يعني المستوى السياسي طلب الآن من الجيش تقديم مقترحات أو خطط بهدف توسيع المناورة في لبنان، في ظل تعقيدات المشهد الميداني وزخم عمليات حزب الله، هل يمكن يعني أن يمر ذلك دون خلق نقاشات حادة داخل إسرائيل، خصوصا أنه كما ذكرت يحاول نتنياهو استغلال أي تطور واستغلال الوضع الحالي من أجله في الانتخابات؟
1: نعم، يوجد نقاش كبير جدا وحاد جدا، وخاصة رؤساء المجالس المحلية والمستوطنات الشمالية في إسرائيل، مثلما تحدث رئيس أحد المجالس اليوم متهما يعني نتنياهو بالفشل. وطبعا يعني هذا الفشل، لأن يعني في تقرير لصحيفة هارتس اليوم لافت جدا خلال زيارة قام بها وفد من الصحفيين إلى جنوب لبنان، يقول بأنه يعني المدن والمستوطنات الإسرائيلية مفرغة من السكان، تم تفريغ تفريغها دون الإعلان عن تفريغ، لأن نتنياهو طلب ألا تفرغ هذه الأماكن، ولكن واقع الحال الهجمات التي يشنها حزب الله يوميا

0: بشكل يومي على الجنود الإسرائيليين في داخل المنطقة المحتلة من الجنوب وعلى الحدود أدت في واقع الأمر إلى تفريغ هذه المناطق، ولذلك أدى هذا الواقع العسكري في إسرائيل إلى نقاش حاد. يعني ما هو الهدف من هذه المعركة إذا لا تستطيع إسرائيل حماية المستوطنات الإسرائيلية عن طريق احتلال ما يسمى الشريط الحدود أو الشريط الآمن؟ فهذا الشريط الآمن الذي تحدث عنه العسكريين في بداية الحرب لم يعد يؤمن، يعني بسبب هذه المسيرات التي نتحدث عنها كل يوم لم يعد يستطيع أن يؤمن لا المدن والمستوطنات الإسرائيلية ولا الجيش الإسرائيلي المحتل الذي يحتل جنوب لبنان. ولذلك كلما تقدم الزمن دون إيجاد حل لهذه المسيرات التي يوميا تصيب الجنود الإسرائيليين، تجرحهم وتقتلهم وتدمر آلياتهم، هذا الواقع يؤدي ويعني سيكون إذا ما استمر على ما هو موضوع الساعة الأسخن في الانتخابات القادمة الإسرائيلية. ولذلك يعني الواقع السياسي والواقع العسكري في جنوب لبنان، وأنا أسميه فشل إسرائيلي في نهاية الأمر في جنوب لبنان، مظبوط يعني يقومون بتدمير القرى وإلى البيوت وتجريفها، ولكن في نهاية الأمر لا يستطيعون حسم المعركة في جنوب لبنان. ولذلك هذا النقاش السياسي الإسرائيلي الكبير يعني قد يكون واحد من العوامل التي قد تهدم سلطة نتنياهو. طيب، في الحكومة الانتخابات القادمة. نعم.
1: دكتور معكارون، هذا الصمت الأمريكي على تصعيد إسرائيل لهجماتها وتوسيعها قبيل هذه المحادثات، ويفترض أن واشنطن معنية ومهتمة بأن تنجح هذه المحادثات، كيف ينظر إليه من لبنان الرسمي حاليا في اعتقادك؟
2: يعني طبعا هناك مشكلة في الموقف الأمريكي. أولا إدارته للاشتباك ليس هناك خطة رؤية، يعني خريطة طريق واضحة. إذا عدنا إلى إعلان وقف إطلاق النار في وزارة الخارجية لم يضع خريطة واحدة واضحة كيف يتم فض الاشتباك بين الطرفين. الميكانيزم لا يجتمع. هناك يقوم المقاربة الأمريكية على افتراض أن هناك عدو مشترك يجمع إسرائيل والحكومة اللبنانية، كلها يعني قائمة على مقاربات لا غير مرتبطة بالواقع لحد ما. فلا بد من مقاربة أمريكية خلاقة أكثر إذا لابد من فصل المسار اللبناني الإسرائيلي عن المسارات الإقليمية. لابد من عودة إلى نوع موسع وأكثر فعالية من ميكانيزم إدخال أطراف.
1: ولكن يعني مخرجات هذا توسيع الاتفاق، مخرجات هذه الوساطة الأمريكية حتى الآن، ألا ترى أنها تدل أو تعزز موقف من يقول في لبنان إن ربط المسارات هو المخرج المحتمل، بمعنى ربما يشكل العامل الإيراني ومخرجات الصراع الأمريكي الإيراني مدخلا بالفعل ممارسة ضغط على إسرائيل بينما تصمت واشنطن عما ترتكبه في لبنان؟
2: يعني نقاش المسارات يعني لا يؤدي الى مكان. كل المسارات مترابطه، يعني هناك مسار لبناني اسرائيلي برعايه امريكيه، هناك مسار امريكي ايراني، وهناك ايضا مسار سعودي مصري، كلها تؤثر على لبنان بشكل مباشر او غير مباشر. الامريكيين يريدون خطه من الحكومه اللبنانيه لنزع السلاح ضمن صيغه معينه، فبالتالي الدولة اللبنانية تختار بين النزاع الداخلي أو التورط إلى حد ما في اتفاق ما مع مع مع الأمريكيين. الحاجة لحكومة لبنان هو إدارة هذا النزاع بطريقة تكون أقل ضرر على الحدود وفي الداخل. الأمريكيين ليس حتى الآن لديهم أولوية كبيرة للبنان. هناك محاولة من السعوديين والمصريين إلى حد ما لإيجاد طريقة للتوفيق بين المقاربة الأمريكية والمقاربة اللبنانية، لكن الأمر صعب. فبالتالي لا يوجد حل سحري في لبنان. الأمر يحتاج إلى وقت طويل، يعني ربطه بأسبوعين أو ثلاثة غير ممكن عمليا. هناك حاجة لفك الاشتباك بين الطرفين على الخط الأصفر وبعدها العودة إلى الخط الأزرق. هناك بحاجة إلى ميكانيزم يومي لإدارة هذا النزاع، لفك الاشتباك، للسماح لدخول الجيش اللبناني. كل هذه الأمور لا تحل في واشنطن، تحتاج إلى وسطات جدية، إلى مبعوث أمريكي يصل إلى بيروت، يذهب إلى تل أبيب.

0: إلى حد ما يوحي ما حصل في السنوات السابقة، لكن إدارة النزاع في الخارجية الأمريكية أو في البيت الأبيض عبر مفادين لا أعتقد هو المقاربة الأمريكية الأفضل الآن.
1: دكتور يزبك، يعني الاستقطاب الداخلي في لبنان والذي يتصاعد وتحول إلى نوع من التراشق بين الرئاسة والحكومة من جهة وحزب الله ومن معه من جهة أخرى، إلى أي حد ما تفعله إسرائيل يؤجج هذا الوضع ويعزز موقف حزب الله والمناصرين له والذين يقولون كيف تتوجهون إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل وهي تعتدي على لبنان بهذا الشكل؟ ما الهدف من ذلك؟
2: يعني أستاذة سهام، عمليا هنالك نظرية إسرائيلية، يعني هي عمليا خطة العمل الإسرائيلية، هي ليست فقط في يعني مجال النظرية إنما هي خطة العمل، بمعنى أنه إسرائيل منذ مدة تسعى لأن تأجيج الوضع في لبنان والوصول إلى حرب، يعني اقتتال داخلي لبناني، ومن ثم تقوم هكذا يتوقع الإسرائيليين، تقوم فئة لبنانية معينة بدعوة إسرائيل للتدخل من أجل حمايتها. فعندها تدخل إسرائيل للبنان ليس كمحتلا إنما يعني منقذا لتلك الفئة التي طلبت الحماية، وهكذا يعني تتحالف لبنان أو تتحالف الحكومة اللبنانية التي تكون في تلك الفترة مع الحكومة الإسرائيلية لمقاتلة حزب الله. هذا سيناريو موضوع وعلى ما يبدو نتنياهو حتى يؤمن به، وهنالك الكثير من الفئات الإسرائيلية الاستراتيجية تؤمن بأنه يمكن تحقيقه، كما يعني حدث في الماضي في عام 82. هل هذا ممكن في هذه الأيام؟ هذا سؤال كبير، لكن اللبنانيين على ما يبدو، هنالك من يعتقد في الاستراتيجيين اللبنانيين انه الحرب الأهلية التي كانت في الماضي لن تعود من جديد تحت اي ظرف من الظروف. إذا كان هذا يعني التنبؤ صحيحا أنه لن تعود الحرب الأهلية، معنى ذلك سيفشل الخطة الإسرائيلية أو النظرية الإسرائيلية. ولكن في طبيعة الأمر هنا يعني في القضية اللبنانية هي تعقيدها كبير، وإسرائيل تسعى إلى حلحلتها عن طريق أن تحتل هذا الجزء من لبنان، جنوب لبنان، ويصبح احتلالا طويل الأمد. وإسرائيل مثل ما نعرف حينما تحتل منطقة لا تخرج من هذه المنطقة بالمفاوضات إلا بالقوة. وهنا القضية الكبرى، هل يعني المجتمع اللبناني سيتحد خلف القوة التي تقاتل إسرائيل، أم أنه سيشرذم ومن ثم يعني يعطي الفرصة لإسرائيل لاستمرار الاحتلال؟ المراهنات في إسرائيل كثيرة جدا، ولكن المراهنة الأكبر على أهل القتال الداخلي.
1: دكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الناصرة، شكرا لك. كما أشكر ضيفنا من بيروت دكتور جو معكرون، الكاتب والباحث السياسي. الآن إلى هذه النافذة عن حرب الطاقة، تقدمها الزميلة سلمى الجمل. إليك سلمى.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها على حرب الطاقة في المنطقة، مع مرور شهر على الحصار البحري الأمريكي على الموانئ والناقلات الإيرانية، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات والأرقام الميدانية والاقتصادية. ينضم إلينا من دبي بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة، لإلقاء المزيد من النظرة التحليلية على هذا الملف. لكن قبل النقاش نستعرض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لحرب الطاقة. فقد أعلنت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن إمدادات النفط العالمية لن تلبي إجمالي الطلب خلال هذا العام بسبب تداعيات الحرب. وأشارت الوكالة إلى أن المعروض العالمي سيكون أقل من الطلب بقرابة 2 مليون برميل يوميا، مقارنة بتوقعاتها بفائض يبلغ 410,000 برميل يوميا في تقريرها الشهر الماضي. وأضافت أن تعطل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز رفع خسائر الإمدادات التراكمية من الدول المنتجة بمنطقة الخليج إلى 1 مليار برميل، وهو ما يمثل صدمة غير مسبوقة. من جهتها خفضت منظمة أوبك في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي هذا العام إلى 1,170,000 برميل يوميا، مقارنة بتوقعات سابقة بنحو 1,400,000 برميل يوميا. في الولايات المتحدة أظهرت بيانات رسمية انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 4,300,000 برميل، كما تراجعت

0: مخزونات البنزين بأكثر من 4 ملايين برميل، في حين ارتفعت مخزونات الديزل وزيت التدفئة بنحو 200,000 برميل. نتحول الآن إلى رصد أسعار النفط التي شهدت تقلبات اليوم بعد ارتفاعها على مدى 3 جلسات متتالية، لكن سعر خام برنت ظل عند مستوى يتجاوز 106 دولارات للبرميل. وتترقب الأسواق التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بطبيعة الحال، وذلك مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وإذا رصدنا مسار الأسعار منذ بدء الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران في 13 من الشهر الماضي، نجد أن خام برنت صعد بنحو 11%. هذا وبدأت أيضا تداعيات الحرب تؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي، إذ ارتفع معدل التضخم الشهر الماضي على أساس سنوي إلى نحو 4%، مسجلا أكبر زيادة منذ نحو 3 أعوام. نتابع أيضا حركة الناقلات بالبيانات المباشرة في مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات تتبع السفن تحديدا من مجموعة بورصات لندن وشركة كابلر أن ناقلة النفط الصينية العملاقة يوان هواهو المحملة بمليوني برميل من الخام العراقي عبرت مضيق هرمز اليوم، وذلك بعد أن ظلت عالقة في الخليج لأكثر من شهرين. وأظهرت بيانات تتبع للسفن أن هذه الرحلة تمثل ثالث عبور معروف لناقلة نفط صينية من المضيق منذ بداية الحرب. وأعلنت السفينة هويتها الصينية كآلية أمان أثناء عبور المسار المعتمد من الحرس الثوري الإيراني. معنا إذن من دبي مرة أخرى، نرحب بك مرة أخرى بشار الحلبي، محلل أسواق الطاقة. وأبدأ معك من النقطة، هي إلى أي مدى ترى أن المستوى السعري للنفط فوق 100 دولار للبرميل أصبح قاعدة صلبة في الأسواق؟
1: شكرا سلمى. أذكر جيدا أن في العام الماضي كان هناك يعني مجموعة من المقالات التي تنبأت بعدم وصول أسعار النفط بالعموم أبدا يعني إلى 100 دولار مجددا نتيجة التغير الحاصل في أسواق الطاقة العالمية. ولكن اليوم الأسعار عمليا هي تكلفة حرب إيران يعني وأثرها على الاقتصاد العالمي. الأسعار بداية هذا العام كانت قرابة 60 دولار، وكان المعدل متوقع أن يستمر في هذا الحدود بين 60 و65 دولار لعام 2026. ولكن الحرب مع استهداف منشآت الطاقة في المنطقة، مع إقفال مضيق هرمز ومنع حركة يعني عبور ناقلات النفط وصادرات النفط إلى أسواق الطاقة العالمية، طبعا هي ما دفعت الأسعار إلى هذه المستويات. وطبعا الأسعار قد ترتفع أكثر في المرحلة القادمة ما دام يعني المضيق مقفل.
0: وفي نقطة في هذا السياق، وكالة الطاقة الدولية حذرت من أن المعروض النفط العالمي لن يفي بالطلب هذا العام. وأيضا من جهتها منظمة أوبك خفضت من توقعاتها لنمو الطلب. كيف تقرأ كل هذه التوقعات، وأيهما يعكس الواقع الفعلي للسوق؟
1: يعني المنظمتين لديهما فلسفتين مختلفتين يعني بالعموم، وهناك دائما يعني تضارب بوجهات النظر، وتحديدا في الاستطلاعات يعني او الفوركاست للاشهر او الاسابيع القادمه. اليوم اوبك تقول ان هناك صحيح ان هناك تراجع في الطلب حاليا على النفط بسبب يعني الحرب، ولكن اوبك ما زالت ترى ان هناك ازدياد في الطلب على النفط بالعموم خلال عام 2026 أو ازدياد في الطلب. أما وكالة الطاقة الدولية IEA تقول أن هناك انكماش في الطلب العالمي، وعمليا معدل الطلب على النفط لعام 2026 سيكون أقل من عام 2025. وهذا يعني يوضح أن هناك وجهتين نظر مختلفتين كثيرا بين الطرفين. عادة ما تكون يعني الواقع بين في الوسط بين هذين الطرفين. ربما أوبك متفائلة جدا، بالنهاية هي تمثل مجموعة من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، بينما وكالة الطاقة الدولية يعني تقارب الموضوع بالكثير من الحذر بالعموم.
0: طيب، والآن ومع مرور شهر على الحصار البحري الأمريكي على إيران، كم من الوقت يمكن لإيران أن تحافظ فيه على معدلات ضخ

0: للنفط دون أن تصاب آبارها بأضرار هيكلية؟
1: بدأنا نشاهد تراجعا في مستويات الإنتاج الإيراني من النفط بالعموم، وهو نتيجة الحصار البحري. هذا طبيعي، حتى أن هناك مستويات يعني مرتفعة باتت تلاحظ من قبل صور تأتي من الأقمار الصناعية، تؤكد أن بعض أو جزءا كبيرا من المخازن الموجودة على اليابسة بدأت تمتلئ، وهو ما دفع ربما إيران إلى التقليل أو خفض الإنتاج بالعموم من أجل تمديد فترة الإنتاج حتى لا تصل إيران إلى الخيار الصعب، وهو إقفال الإنتاج بشكل كلي وتام، وهو ما يؤثر على يعني الحقول النفطية تحديدا منها القديمة أو الشيخة يعني. ولكن اليوم أيضا النقطة التي تسربت يعني عبر الأقمار الصور الأقمار الصناعية وأيضا موقع تانكر تراكرز، هناك نوع من أويل سبيل أو النفط يعني
0: متسرب.
1: رمي في البحر نعم حول جزيرة خرج، وهي المنفذ الأساسي للصادرات الإيرانية. والسؤال اليوم هو هل هو نتيجة تعطل أم هل هو نتيجة قرار إيراني، أم هل نحن نواجه ربما يعني امتلاء في الخزانات الإيرانية الموجودة على جزيرة خرج؟ هذا من جهة. والنقطة الأخرى بذات الأهمية هي أن اليوم الحصار البحري هو ما غير هذه أو هو ما جعل هذا التحدي كبير جدا، لأن لا تستطيع إيران اليوم الاعتماد بشكل كبير على أسطول الظل كما ربما
0: كما كان
1: في ولاية
0: سابقاً.
1: الرئيس الأمريكي
0: اليوم ترامب الموجود الآن في الصين يقول إنه لا يحتاج إليها إلى الصين لإنهاء الحرب، لكن بيجين هي أكبر مشتري للنفط الإيراني. هنا ما الذي يمكن أن تحمله القمة الأمريكية الصينية بالنسبة لسوق النفط؟
1: طبعا هو يعني يناور الرئيس الأمريكي، وهو ذاهب إلى الصين من أجل ربما جراند بارجن أو اتفاق كبير يعني يدخل فيه العديد من العوامل أو الملفات التي تهم الرئيس الأمريكي، منها الكريتيكال مينرالز، منها ربما يعني حجم التجارة بين البلدين، تخفيض التعريفات من الجهتين، تعهدات صينية في شراء المزيد من البضائع الأمريكية وغير ذلك. يعني هو اتفاق ربما تجاري سياسي كبير جدا، من ضمنه طبعا سيكون الملف الإيراني حاضرا، خصوصا أن إيران هي الصين هي المشتري الأكبر أو الكلي التام للنفط الإيراني المصدر يعني، وهي تملك هذا نقطة الليفرج أو القوة على ربما ليس دفع إيران باتجاه معين، ولكن ربما الضغط إلى حد ما على الطرف الإيراني. وعلينا أن نتذكر أن في ولاية الرئيس ترامب الأولى عندما اتبع سياسة الماكسيمم براشر أو الضغوط القصوى على إيران، ساعدت الصين في ذلك عندما توقفت المصافي الصينية بشراء النفط الإيراني، وبما أدى إلى تراجع الصادرات.
0: شكرا جزيلا لك بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة، حدثتنا من دبي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: أهلا بكم مشاهدين من جديد إلى هذه التغطية لمتابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. في هذه الساعة نفتح نوافذ من محيط الضاحية الجنوبية وطهران وواشنطن ولندن للاطلاع على المستجدات. البداية مع هذه النافذة مع الزميل عبد السلام محمد من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. إليك عبد السلام.
3: شكرا لك سهام، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. ولبنان يشهد مشهدا عسكريا معقدا يسود عليه الاجتياح الجوي الإسرائيلي على مناطق عدة، واستهدافات ليست فقط في جنوب لبنان وإنما تمتد إلى محافظة جبل لبنان باستهدافات ومسيرات إسرائيلية تجوب وتصيب أهداف عديدة كما يقول الجيش الإسرائيلي. في المقابل مقابل الطيران المسيرات التي يطلقها حزب الله تشكل قلقا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. بحسب مصدر إسرائيلي الواشنطن بوست قال نتعامل بكل التقنيات الدفاعية لكن لا حماية تامة من مسيرات حزب الله. هذا هو المشهد العسكري في ملخصه، ما زال الاستهداف مستمر والتصعيد العسكري مستمر في جنوب لبنان حتى هذه اللحظة. في المقابل المشهد السياسي لا يقل حرارة عن هذا المشهد العسكري. يوم واحد فقط يفصلنا عن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

0: اجتماع ثالث كان الجانب اللبناني يريد الذهاب إليه مع تهدئة للأوضاع ووقف تام لإطلاق النار، لم يتحقق ذلك. ما الذي يحمله التفاوض المباشر في هذه الجولة؟ هذا ما نحاول أن نتعرف عليه من خلال هذه النافذة. في البداية نرحب بالزميل مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت. أهلا بك مازن. إذن الكل يترقب ما الذي يمكن أن يحدث في التفاوض المباشر، والأسئلة عديدة حول الظروف والمقاربات.
1: نعم، في الواقع عبد السلام ليست مهمة سهلة تلك التي تنتظر المفاوض اللبناني والوفد اللبناني الذي سيجتمع يوم غد بالوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن. هذه المهمة ليست سهلة نتيجة للتقاطعات المتعددة على طاولة المفاوضات، وأيضا نتيجة الملفات التي ستبحث، وبالتالي هنالك الكثير من التعقيدات والمقاربات المختلفة بالإضافة إلى الأجندات المتضادة والمتباينة. الأجندة اللبنانية تركز على أمر واضح، هي تريد في البداية تثبيت وقف إطلاق النار كي ينطلق من بعد ذلك فتح كافة الملفات الخلافية، سواء ما يتعلق بجدول الانسحاب الإسرائيلي مرورا بموضوع الأسرى، إطلاق سراح الأسرى، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا موضوع عودة النازحين، وصولا إلى ما يقول لبنان الرسمي بأنه يسعى للوصول إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، وأيضا اتفاق يوقف الحالة العداء ما بين لبنان وإسرائيل. هذه هي الأجندة المعلنة من الطرف الرسمي اللبناني، يقابلها أجندتين تتقاطعان، هي الأجندة الأمريكية والأجندة الإسرائيلية. بطبيعة الحال وفق ما تحدث به الرئيس الأمريكي في 23 من الشهر الماضي في واشنطن، وتحديدا من البيت الأبيض، عندما التقت السفيرة اللبنانية بالسفير الإسرائيلي، قال بشكل واضح بأنه يريد توقيع اتفاق سلام ما بين لبنان وإسرائيل، إضافة لبنان إلى الاتفاقات الإبراهيمية. وهذا الأمر يتقاطع بشكل أو بآخر مع تباينات موضعية وصغيرة مع الأجندة الإسرائيلية التي تسعى لأن تكون المفاوضات تحت النار، وصولا إلى إجراء ترتيبات واتفاق مع لبنان يأتي ضمن المنظور الإسرائيلي. وبالتالي هذه التباينات هي ما ستكون ماثرة غدا على طاولة المفاوضات. ولكن هنا لابد من الإشارة بأنه فوق هذه الطاولة ثمة طيف يحوم، هو طيف المسار الإيراني الأمريكي، الذي وإن سعى لبنان الرسمي وكذلك واشنطن وإسرائيل لفك المسارات، ولكن لا يمكن أن يفصل هذا المسار بشكل تام. وبالتالي طيف المسار الإيراني الأمريكي سيكون حاضرا، وهو حاضر بطبيعة الحال من خلال الاحتدام الميداني وكلمة حزب الله في هذا الاحتدام، بالإضافة إلى الكلمة الإسرائيلية. وبالتالي ضمن هذا المسار المتقاطع مع مسار حزب الله ومسار الميدان، يمكن أن تحدث عن أن حالة الاحتدام التي نشهدها حاليا في لبنان من خلال التصعيد الإسرائيلي للاستهدافات، ما أوقع أكثر من 12 شهيدا اليوم، بالإضافة إلى استهدافات على كامل الطريق الساحلي بين بيروت وصيدا، كل هذه المؤشرات قرأ فيها بأن إسرائيل تسعى لرفع حدة المواجهة في ظل هذا المسار التفاوضي، بمعنى أن تكون هناك مفاوضات تحت النار. في المقابل حزب الله يرى بأن لا مجال للسير قدما في هذه المفاوضات، وهو يتحدث بلغة الميدان من جهة وبلغة أخرى ترتبط بالمسار الإيراني. وبالتالي ضمن كل هذه القراءات المتعددة والمتقاطعة هنالك سيناريوهات عدة تطرح حول مآلات المسار التفاوضي يوم الخميس ويوم الجمعة، أي غدا وبعد غد. هذه المسارات تتراوح ما بين اختراق على المستوى الدبلوماسي، وهو أمر مستبعد، أما هنالك سيناريو آخر يرتبط بمراوحة، وهذا الأمر مرجح على قاعدة أن يستمر الأمر على ما هو عليه ضمن مسار تفاوضي أطول، يكون هنالك بالتوازي معه مسار ميداني محتدم. أما السيناريو الثالث الذي يجري الحديث عنه فهو التصعيد، وتصعيد قد يكون محتملا خلال المرحلة المقبلة، ذلك أن إسرائيل اختارت من خلال قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان أن توسع من دائرة استهدافاتها، سواء من خلال منطقة جنوبي نهر الليطاني من حيث الاستهدافات أو في العمق اللبناني.
0: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من بيروت على ما تفضلت به. ونرحب بضيفينا في الاستوديو، سيد علي حيدر المحلل السياسي والسيد نوفل ضو الكاتب الصحفي. أهلا بكم، أبدأ مع السيد نوفل. إذن مقاربات لبنان كما سمعنا من الزميل مازن، ربما يسيطر عليها إشكالية أنه يتم الذهاب دون تحقيق المطلب اللبناني وهو وقف إطلاق النار والتفاوض تحت النار، كيف سيتعامل معه لبنان غدا؟
2: لا أعتقد أن لديه إلا طريقة واحدة، هي عمليا الجلوس على الطاولة والمطالبة، ولكن بين المطالبة والتحقيق أعتقد أن هناك بون شاسع وفرق كبير. وبالنهاية يعني واضح أن الجانب الإسرائيلي على الرغم مما يقال عن ضغوط أمريكية هو يستوحي الأسلوب الأمريكي في الضغط على إيران لتطبيقه على لبنان، وبالتالي يعني كل ما يحكى عن ضغوطات أمريكية أعتقد أنه هي يعني في يدخل في إطار الكلام التطميني الذي لا يلقى أي تجاوب على أرض الواقع، لأنه الجانب الإسرائيلي بمعزل عن الضغوطات الأمريكية حتى ولو وجدت هذه الضغوطات أعتقد أنه الجانب الإسرائيلي له خياراته الواضحة في هذا المجال، وهو وإن كان يساير الرئيس الأمريكي في بعض المجالات ولكنه عمليا كما أنه الرئيس الأمريكي يسعى لتعزيز وضعه في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك نتنياهو لديه انتخابات في إسرائيل في نفس الفترة، وبالتالي لديه رأي عام إسرائيلي. والخطورة في الموضوع أنه للمرة الأولى منذ حروب إسرائيل القديمة في لبنان وفي غير لبنان في العالم العربي للمرة الأولى 77% من الرأي العام الإسرائيلي يؤيد الحرب في لبنان ويطلب من نتنياهو الاستمرار في الحرب في لبنان، وبالتالي هذه ورقة بالغة الأهمية بيد نتنياهو الذي عمليا لا يجد ضغطا حقيقيا داخليا عليه لوقف هذه.
0: وهل يجد ضغطا من الجانب الأمريكي لتنفيذ هذه المطالب؟ سأعود لك في هذه النقطة. سيد علي حيدر، المقاربة بالنسبة لحزب الله، التفاوض غير المباشر، لبنان ذاهب الآن، لا تراجع عن هذه الخطوة، ما موقف حزب الله إذن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو معروف موقف حزب الله من المفاوضات المباشرة، وأن هناك خيارا بديلا بالأساس عن المفاوضات المباشرة، ولكن المطلوب توفر إرادة سياسية في هذا الإطار. ولكن بكل الأحوال رغم ذلك حزب الله يمكن للسلطة السياسية في لبنان وللدولة اللبنانية أن تستفيد من ورقة الضغط التي تمثلها المقاومة في لبنان بالقدر التي هي عليه، ما راح نختلف طلوع ولا نزول. إضافة يمكن لها أن تستفيد من المتغيرات الإقليمية، يعني مشكلة السلطة في لبنان أنها تعتمد استراتيجية عن تعمد، يعني تعتمد استراتيجية أنها تجاهل أوراق الضغط وتجاهل أوراق القوة وتجاهل المتغيرات التي يمكن أن تستفيد منها، في ربما لأن هذا المسار يراد له أن يصل إلى نتائج غير ما يعلن عنه على مستوى مجرد فقط التحرير الأرض وما إلى ذلك، وإلا هذه النتائج يمكن الوصول إليها عبر مفاوضات غير مباشرة، ولكن الموضوع أكبر من ذلك.
0: ماذا تقصد؟ ما
3: يعني هي خطوة، إذا لاحظنا المسارات التي انتهجتها للسلطة منذ البداية من قرارات 5 آب 7 آب تجريم 2 آذار وصولا إلى الآن، هناك مسار متدرج فيما يتعلق بمحاولة تجريد لبنان من العنصر القوة الذي يتمثل الذي يمتلكه من أجل تهيئة الظروف السياسية الداخلية والأمنية للحاق لبنان بالمعسكر الأمريكي بشكل كامل، يعني بعبارة أخرى تحويل لبنان إلى محمية أمريكية.
0: هذا ما أعلنه ترامب سيد نوفل، المقاربة الأمريكية، أمران رئيسيان، نزع سلاح حزب الله وتوقيع اتفاق سلام. هل الجانب اللبناني يدخل وهو يعي أن هذه له، إذا تم الضغط على لبنان لتنفيذ هذا الأمر، أنه بمثابة الشرك للأمن والسلم اللبناني الداخلي؟
2: يعني عمليا أنا أعتقد أن هذه المقاربة تضع لبنان بين خيار حربين، إما حرب إسرائيلية وإما حرب مع حزب الله داخلية، بالتالي علينا أن نبحث عن إطار آخر. يعني الكلام هذا لا يجوز يعني بحق حزب الله، أنه عمليا إذا ذهبتم إلى السلام مع إسرائيل أو إلى الصلح مع إسرائيل أو إلى شكل من أشكال الاتفاق الذي لا ينص فقط على رسم قواعد اشتباك جديدة وإنما على رسم قواعد استقرار جديد، أنتم مهددون في الداخل اللبناني، فهذا مشكلة كبيرة. لأنه بالنهاية اليوم كل ما يقال حتى اللي قاله زميلنا قبل شوي عن نقاط قوة ونقاط، أثبتت الأمور أنه وين في نقاط قوة بالنهاية؟ بدأت الحرب في 2 أدار الماضي مارس، وبالتالي كل يوم هناك تقدم إسرائيلي، كل يوم هناك توسيع بدائرة النار الإسرائيلية، كل يوم هناك عدد القتلى يزداد في لبنان، وبالتالي عظيم الحزب الله يستخدم المسيرات، ولكن هذه المسيرات هل نجحت في وقف التقدم الإسرائيلي؟ هل نجحت في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان؟

0: هل نجحت في وقف التوسع بالنيران؟ هل نجحت في تخفيف عدد القتلى؟
1: لا، لكن قد يقول قائل وهل المفاوضات المباشرة ستأتي بهذا للبنان أم أن الأمر قد يهدد السلم الداخلي؟
0: هي المشكلة ليست في شكل المفاوضات إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة برأيي، المشكلة هي في مضمون المفاوضات.
1: هو سؤالي عن المضمون، إذا هل يستطيع لبنان أن يحصل كل ما لم تحصله المقاومة دون أن يدخل

0: يد الدولة اللبنانية، لأنه هذا السلاح لم يتمكن من ردع إسرائيل ولم يتمكن من تأمين الحماية للبنان.
1: سيد حيدر، ما الذي يفضل أن يرى حزب الله ينتج عن اجتماعات واشنطن؟
2: أولا، معيار الحكم على مفاعيل المقاومة ليس ردع العدو. لا يوجد مقاومة في العالم. هي حزب الله عندما استطاع أن يحقق الردع كانت حالة استثنائية وشاذة في تاريخ الصراع بين المقاومات وبين الاحتلال، وإنما المقاومة جزء من دورها هو الدفاع، جعل الاحتلال مكلفا، جعله غير آمن، محاولة الضغط على صناع القرار السياسي والأمن من خلال استنزافه، وهذا ما يتحقق بمستويات قياسية، ويمكن أي متابعة للشأن الداخلي الإسرائيلي أن يكتشف ذلك. إضافة إلى ذلك، إلى أن من نقاط الضعف التي يمكن أن تعاني منها المقاومة، المقاومة لا تلوح بعدم الاستقرار الداخلي، وإنما يضغط على المقاومة بإغراقها بالشأن الداخلي، وهذا بالمناسبة إسرائيل تعلنه وعلى لسان نتنياهو نفسه في هذا الإطار.
1: وبالتالي ما الذي يتمنى حزب الله أن يخرج من واشنطن؟
2: حزب الله ما يتمناه هو أن يقف الاعتداء، أن ينسحب الإسرائيلي، أن يتم تحرير الأسرى، أن يعود الناس إلى أهلهم، أن يتم إعادة الإعمار. هذا هو الهدف، وكل خطوة تؤدي إلى هذه النتيجة فهو مرحب بها.
1: شكرا جزيلا لكم علي حيدر المحلل السياسي، ونشكر سيد نوفل الضوء الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لكما. ومشاهدينا، ننتقل الآن إلى طهران والزميل نور الدين دغير، وهذه النافذة من هناك.
3: شكرا عبد السلام، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الجديدة من العاصمة الإيرانية طهران، لنبحث فيها الشروط الإيرانية الخمسة التي صدرت عن الجهات العليا هنا بطهران للفريق المفاوض. ويبقى السؤال دائما، هذه الشروط والتي تتمثل في وقف الحرب بجميع الجبهات وإنهائها، في قضية رفع العقوبات، وقف التجميد عن الأموال الإيرانية، السيطرة على مضيق هرمز، كل هذه المعطيات وهذه الشروط الإيرانية، هل هي شروط تعزيزية تقطع الطريق أمام المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أم يمكن اعتبارها سقوف عليا يمكن أن تتنازل فيها طهران إذا ما تنازلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لتسليط الضوء على الشروط الإيرانية وتأثيرها على المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، معنا هنا بالاستوديو الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك معنا الدكتورة عاطفة طغياني، وهي أستاذة الدراسات الأمريكية بجامعة طهران. لكن قبل البحث في هذه التفاصيل، نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التفاصيل والمستجدات هنا بطهران. عمر، ما هي آخر التفاصيل المرتبطة بالمفاوضات وتعليق إيران كذلك وتوقعاتها من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين؟ إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ وآخر مستجدات ما يقع في مضيق هرمز؟
4: نعم نور الدين، مضيق هرمز هو هادئ منذ أيام، لا يوجد أي تصعيد في تلك المنطقة، لكن العديد من التصريحات جاءت اليوم عبر المسؤولين الإيرانيين بشأن المضيق. أحدثها كان المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي أكد سيطرة الجيش على الناحية الشرقية للمضيق وسيطرة الحرس الثوري على الناحية الغربية، وأضاف أن عائدات إيران من المضيق ستكون ضعف عائداته من النفط مستقبلا، في إشارة إلى حصول إيران أو مخططها لحصول على رسوم أو تعويضات. وبالتالي يقول أيضا أن إيران خلال الحرب دمرت الأصول الأمريكية والأسلحة الأمريكية في القواعد الأمريكية في المنطقة، وأنها لن تسمح بإعادة تأهيل هذه القواعد عبر إمرار السلاح الأمريكي من مضيق هرمز. وهذا يعتقد أنه أحد أهم الأسباب التي تصر طهران لشأنها على إغلاق المضيق. الممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري الإيراني أيضا قال إن القوات الإيرانية تحكم سيطرتها على المضيق وأنها مستعدة للتصدي لأي هجمات جديدة. أيضا نائب الرئيس الإيراني وهو محمد رضا عارف قال إن إيران نالت حقها في المضيق وأن المسألة انتهت بالنسبة لها، في إشارة أيضا إلى استمرار السيطرة على تلك المنطقة. تعرف نور الدين أن المضيق هو أحد أهم البنود في المقترحات الإيرانية أو الشروط الإيرانية الخمسة التي قدمت إلى الجانب الأمريكي بالنسبة للمضيق. هناك إضافة إلى هذا الشرط، شرط إنهاء الحرب في الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية مع تقديم ضمانات دولية، إضافة إلى شرط إيران لإنهاء العقوبات، رفع العقوبات عنها، ورفع الأموال، التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، فضلا عن طلب طهران تعويضات عن الخسائر التي لحقت بها. صحيح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان

0: قد رفض هذه الشروط، رفض الورقة الإيرانية، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال لإحدى وسائل الإعلام الهندية بأن إيران تنتظر الرد الدقيق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. وبالتالي نتحدث الآن بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه الشروط عن احتمال أن يكون هناك تصعيد عسكري. الإيرانيون يقولون إن يدهم على الزناد، وقد يكون ذلك وفق بعض التقديرات هنا في طهران على أنه سيكون بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بطبيعة الحال طهران تقول إنها لا تعول كثيرا على هذه الزيارة. المتحدث الخارجية قال إنها زيارة ثنائية، لكن هذا لا يعني أن طهران لا تعول على الدور الصيني. الصين هي شريك استراتيجي بالنسبة إلى طهران. ونذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان في بيجين الأسبوع الماضي، ويهم طهران أن تضع الطرف الصيني كشريك لها في ضوء كافة المستجدات، سواء على مستوى المفاوضات أو التطورات في المنطقة.
1: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور شمس وعيدين، إيران تنتظر ردا أمريكيا، هذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية، هل فعلا هناك تحرك دبلوماسي في هذه الأثناء؟
2: يعني على عكس ما يشاع بأن كل شيء يذهب نحو تصعيد عسكري، هناك رسائل المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني لا زالت مستمرة، ولا زال الطرفان يقدمان بعض المقترحات، لكن ليس في المحاور التي تحتسب عالقة أو متأزمة في بين الطرفين مثل الملف النووي. وهناك أيضا خطوط حمر رسمها المرشد فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي. في هذه المرحلة كل المفاوضات ستتركز حول وقف إطلاق النار، إنهاء الحرب، وكما أشرتم أنتم في المقدمة. وأعتقد بأن هذه المفاوضات ستكون لها بعض النتائج خلال اليومين القادمين.
1: دكتورة طغياني، هناك شروط خمسة وضعتها طهران للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي حد يمكن القول بأن هذه المفاوضات ربما قد تعرقل المفاوضات باعتبار المطالب التي توجد فيها قد لا ترضي الطرف الأمريكي؟ هل طهران تريد أن تعرقل المفاوضات أم أن تقدم حلول لهذه المفاوضات؟
3: في البداية بالحديث عن المقترح الإيراني، يجب أن أقول إن إيران ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعمل على الوصول إلى حلول وسط. الولايات المتحدة الأمريكية تريد شيئا واحدا، ألا وهو أن تفرض الاستسلام على إيران، وهذا قد ظهر نتيجة للمطالب الأمريكية المتشددة إلى أقصى حد ممكن، والتي تقدم بها الرئيس ترامب، ولذلك هي تعمل على مواجهة هذه الحالة في سياق المفاوضات. وبالتالي يبدو أنه بالرغم من أنه من وجهة النظر الإيرانية هناك مطالبات قانونية لصالح إيران، ولكن إيران تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية من غير المرجح أن تقبل بالشروط الإيرانية، ولكن إيران تتقدم بهذه المقترحات لكي تدفع بالولايات المتحدة الأمريكية لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات وتقدم بعض التنازلات، أي أن تخفض من سقف المطالب المتشددة.
1: لكن دكتورة، كما أشرت حينما تقول بأنها تعلم بأن واشنطن لن تقبل بهذه المطالب، فبالتأكيد فواشنطن ترفضها، إذن لماذا تطرحها طهران؟ وكيف تعتقد أن طرح هذه المطالب ستدفع واشنطن للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
3: لقد تطرقت إلى هذه النقطة لأن إيران ترى أنه من خلال مواجهة المطالب الأمريكية

0: يمكن أن تقنع الطرف الآخر لكي يأتي إلى طاولة المفاوضات ويقدم التنازلات بخصوص المطالب القصوى. إن إيران سبق وعقدت اتفاقا جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية وسبق واقترحت شيئا أفضل قبل بداية الحرب، ولكن الولايات المتحدة قالت نود المزيد وشنت الحرب ورفعت السقف وقالت إنها تود استسلاما تاما وكاملا من الجانب الإيراني. وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة، ولكن إيران تود أن تكسر هذه الحلقة من خلال الورقة، والإيرانيون يرون أن يديهم الأفضلية في هذه الحرب لأن إيران قد أغلقت مضيق هرمز وهي لن تتراجع عن مطالبها في هذا المجال. لديها هذه الورقة التي باستطاعتها أن تستخدمها على طاولة المفاوضات في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أفضل بالنسبة إلى إيران، وهذه النقطة تحقق مكاسب في مواجهة إجراءات الولايات المتحدة والعقوبات المفروضة على إيران.
1: إذن ننقل بعض ملاحظات الدكتورة، أنها قالت بأن إيران قدمت هذه المقترحات حتى تدفع واشنطن للعودة إلى طاولة المفاوضات. هل تعتقد أن هذه المقترحات، نتحدث عن نقطتين أساسيتين هي ضمن المفاوضات النووية، رفع العقوبات والأموال المجمدة، هل تعتقد أن إيران قد تتنازل وتقدم تنازلات لواشنطن؟ ما هي طبيعة التنازلات التي تنتظرها طهران من واشنطن كذلك؟
2: هذا يتعلق بسياق المفاوضات. يعني في المرحلة الأولى يجب على الطرفان أن يشاركان في المفاوضات، ومن ثم البحث حول المحاور المقدمة من قبل إيران، وبعد ذلك من الممكن أن تقدم إيران بعض التنازلات والطرف الآخر أيضا يقدم. ليس من المفروض أن تطرح إيران شروطها أو مقترحاتها وتكون مقبولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان الأمر هكذا فعند المقترحات الأمريكية أيضا
1: للانطلاق بالمفاوضات، علما أن أهم شيء هي انطلاق المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الشروط الخمسة إذا ما أردنا أن نقرأها سياسيا هي معرقلة للانطلاق المفاوضات. لماذا؟ لأنها تتضارب كليا مع ما تريده واشنطن. طيب إلى أي حد إيران متيقنة بأن هذه الشروط ستدفع إلى المفاوضات؟ وإذا كان هناك تنازل إيراني للدفع بالمفاوضات، ما هي النقاط التي يمكن أن تتنازل فيها إيران في هذا المجال؟
2: هذا سؤال مهم. أعتقد بأن عندما تصعد الولايات المتحدة الأمريكية في الميدان في ساحات القتال وفيما يتعلق بالمفاوضات وتطرح قضايا تعجيزية، الطرف الآخر أيضا يقدم شروطا من الممكن أن تفسر بأنها تعجيزية وصعب على الطرف الآخر القبول بها، كما أشار الرئيس ترامب إلى المقترح الأخير الأمريكي بأنه غير مقبول. لكن فيما يتعلق برفع العقوبات وبعض البنود في المقترح من المتشكل من خمسة بنود، أعتقد بأن إيران مستعدة للتفاوض حول هذه البنود أولا، وثانيا مستعدة لتقديم بعض التنازلات في هذا المجال.
1: دكتورة طبياني، هذه بنود إيرانية ذات سقف عالي، ماذا تريد طهران من الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هي الشروط التي تطالب بها طهران أو المطالب التي تطالب طهران بتنحيتها من المراحل الأولى للمفاوضات مقابل أن تتخلى أو أن تتنازل على مطالبها في الشروط الخمسة؟
0: النقطة الأولى التي تتبادر إلى ذهني هي أن إيران يجب أن تحصل على إقرار بحقوقها من ضمن القانون. نحن نتحدث عن سيادة إيرانية، يجب أن تحفظ حقها. منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا هناك تهديد مستمر في وجه إيران، وهناك حشود عسكرية تم جمعها تحضيرا لمواجهة إيران من قبل الطرف الآخر. وبالتالي بالنسبة إلى إيران

0: الآن هذا غير مقبول، وتود إيران أن ترى تغيرا في هذا الموقف. وفي الوقت نفسه إيران ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقبل بحق إيران في تخصيب اليورانيوم. إيران شأنها شأن الدول الأخرى في العالم، يحق لها أن تعمل على تخصيب اليورانيوم. إذن هناك تشديد على الحقوق القانونية لإيران، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في موقفها قالت إنها قوة عظمى وتود كل شيء، ولا تود أن تقدم أي تنازلات وأي حلول وسط للاقتراب من الموقف الإيراني. و دكتورة، حتى هذا ما يتعين علينا أن ننتظر.
1: ننقل السؤال يرتبط بمسألة، إذا ما نحل المشكل السياسي بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك مضيق هرمز. الآن هناك ما يقارب من 100 أكثر من 100 دولة تنضم إلى دعوة إيران لخفض يدها عن مضيق هرمز، وبالتالي تحالف ضد طهران. ألا تخشى طهران من الإبقاء على هذا الوضع، أن يتشكل تحالف ضدها على المستوى الدولي انطلاقا من مضيق هرمز، خاصة في ظل الفشل وتوقف المفاوضات الحالية؟
2: أعتقد بأن إيران مستعدة لبعض المرونة فيما يتعلق بتخفيض القيود حول انتقال كل البواخر أو ناقلات النفط من مضيق هرمز إلى خارج المضيق عبر الآلية التي رسمتها إيران مع الدول.
1: دكتور، هذا البحث يلزمه وقت طويل، فرصة أخرى نناقشه. إذن دكتور شمس الواعظين، شكرا على تواجدك معنا هنا. كذلك نشكر الدكتورة عاطفة طغياني على تواجدها معنا. إذن كانت هذه أهم الملفات هنا في طهران، وبحث المقترح الإيراني المكون من 5 نقاط. والآن إلى واشنطن لمعرفة الأجواء الأمريكية مع الزميل ناصر.
3: نور الدين في طهران، شكرا لك عزيزي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، اليوم في هذه النافذة بواشنطن لبضع ساعات يتحول ملف الحرب الأمريكية الإيرانية إلى بيجين، التي يزور الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث كما تعلمون مجموعة وطائفة هائلة من القضايا الثنائية. لكن إيران ستنال بطبع الحال قسطا وافرا من البحث بين الطرفين على ما يبدو. الرئيس ترامب يقول، أو قال أمس بالأحرى، إنه وهو يرد على من يعلن هنا في أمريكا أنه بحاجة لهذا الدعم الصيني، الرئيس ينفي هذا ويقول يرفي أن تكون أمريكا بحاجة إلى أي مساعدة في هذه المسألة الإيرانية، يقصد الصين بطبيعة الحال. بل بالعكس، يؤكد الرئيس الأمريكي أن بإمكانه الآن الانسحاب من هذه الأزمة الإيرانية متى أراد، مثلما نصحه كثيرون هنا في الولايات المتحدة. لكنه يوضح أن الولايات المتحدة وأن الرئيس ترامب يريد أن يكمل المهمة رغم الشكاوى والانتقادات في الداخل. أولا إلى مراسلنا في البيت الأبيض اليوم فادي منصور، الذي يتابع الرئيس ترامب ويشرح لنا الآن أهمية هذا الملف الإيراني في هذه القمة الصينية الأمريكية المرتقبة. فادي،
4: سامع على فادي؟
3: طيب، لا يمكن أن نسمع فادي. معنا الضيفان، نعم معنا الضيفان الكريمان الآن من زوم ومن مدينة نيويورك، واحد من أقرب المقربين للرئيس الأمريكي، المحامي جيسون غرينبولت، والذي شغل سابقا منصب المدير القانوني لمنظمة The Trump Organization. ومعنا أيضا السفير مايكل راتني، أهلا بك، وهو معي هنا في الاستوديو، وكان سفيرا للولايات المتحدة سابقا في الرياض، وحاليا واحد من أكبر المستشارين الاستراتيجيين هنا في مدينة واشنطن. لنتوجه لنيويورك أولا مع السيد جيسون. هل تسمعني سيد جيسون؟ كثيرون يقولون هنا في واشنطن إن الرئيس الأمريكي بحاجة لهذه المساعدة الصينية كي يتم إقناع الصينيين بضرورة فتح مضيق هرمز. هل هذا الكلام صحيح، وأنت من أقرب المقربين للرئيس الأمريكي؟
4: الرئيس ترامب كان واضحا هو ليس بحاجة إلى مساعدة الصين، وإذا هناك بشكل أساسي من أجل التجارة سيناقشون إيران رغم هذا، ولكن لا أعتقد أنه بحاجة إلى مساعدة الصين، بل الصين نفسها بحاجة إلى أن تصلح هذا الأمر بنفسها ولنفسها. آمل للزعيمين أن يعملا معا بشأن هذه القضية، ولكن لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي بحاجة إلى مساعدة من الصين فيما يتعلق بتهديد إيران للمنطقة وللولايات المتحدة.
3: بالفعل وهذا التهديد يتم متابعته يوميا هنا في الولايات المتحدة. سفير أطني، وأنت تعرف المنطقة أيضا وتعرف أيضا ما يدور الآن في أروقة واشنطن، الرئيس الأمريكي توجه للصين وينتقد ربما هذا الصباح هنا في أمريكا، كيف تذهب إلى بيجين وأنت تعلم أن هناك تقارير إعلامية يقال للرئيس أن الصين تدعم لوجستيكيا على الأقل الإيرانيين، وبالتالي بدأ نوعا من التناقض. بالفعل أين يقف الرئيس الأمريكي؟ هل هو بالفعل بهذه الحاجة للصين، أم أن الولايات المتحدة ممكن أن تتحرك بكل حرية وببساطة في الأزمة الإيرانية؟
4: بكل تأكيد واضح بأن الوضع معقد للغاية، والرئيس سيهبط في بيجين وهناك أمران على أجندته. أولا هو يريد الخروج من هذه الحرب، فلقد طالت كثيرا بالنسبة له وليس هناك سبيل لإنهائها وبدون إعلان الانتصار. أيضا هو يريد علاقات إيجابية مع رئيس الصين، هو يحب هذه الصورة للرئيسين يحلان مشاكل مشاكل العالم، وأعتقد أنه يود أن يحصل على مساعدة الرئيس شي في هذا الصدد. إذن فبالنسبة له هذا الأمر يعتبر فرصة، ولكن هناك مجازفة أيضا لأن الصينيين كانوا يدعمون الإيرانيين في كثير من الوجوه، وإذا ما شاركوا في العمل فهو لن يكون بالضرورة مساعدة قضيتنا أو وجهة نظر حلفائنا في المنطقة.
3: نسأل هذا السؤال لأن في واشنطن يراقبون هذه التصريحات الإيرانية، وبعض التصريحات في إيران تقول أن الصين حليف استراتيجي وهذا لن يتغير.
4: نعم، هذه هي العلاقة المعقدة، وهي أن الرئيس يحب صورة شراكته مع الرئيس شي جين بينغ. من ناحية أخرى الصينيون لديهم وجهة نظرهم الخاصة، فلقد كانوا داعمين للإيرانيين وقدموا الدعم للإيرانيين في هذه الحرب، وهم بشكل واضح ليسوا إلى جانبنا، والإيرانيون يريدون إبقاء مضيق هرمز تحت سيطرتهم. إذن فواضح أن الصينيين بطريقة ما سيدعمون الاعتراف والإقرار بهذا الطلب الإيراني.
3: سأعود لجيسون في نيويورك، لكن بسرعة نأخذ مراسلنا في البيت الأبيض فادي، هل تسمعني الآن؟ أين يقف الرئيس الأمريكي، إيران والصين والولايات المتحدة؟
5: نعم ناصر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الصحفيين يوم أمس قبيل مغادرته إلى الصين بأنه يحمل ملف إيران معه إلى طاولة المباحثات مع الرئيس شي جين بينغ، وقال سوف يكون هناك عمليا محادثات مسهبة في هذا الإطار، وإن كان أكد أنه لن يطلب مساعدة الصين في هذا الملف بما أن ملف إيران تحت السيطرة الأمريكية وفق تعبيره. لكن في كل الأحوال مسؤول أمريكي خلال إحاطة نهاية هذا الأسبوع قال إن الولايات المتحدة سوف تطلب من الصين ممارسة ضغوط على إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. الولايات المتحدة تعتبر أن الصين هي الشريك الاقتصادي الأكبر لإيران، وهي عمليا الممول للاقتصاد الإيراني ولأكثر من طرف داخل إيران بما فيه الحرس الثوري من خلال استيراد النفط. الرئيس دونالد ترامب يعتبر أن تداعيات مضيق هرمز على الولايات المتحدة قليلة بما أنها لا تعتمد سوى على نحو 1% من تدفقات النفط عبر المضيق، لكن الصين التي تستورد نحو 11 مليون برميل من النفط يوميا جلها عبر مضيق هرمز كما تقول الولايات المتحدة تعتمد كثيرا على الاستقرار في تلك المنطقة، وبالتالي واشنطن تعتبر أن بيجين لديها مصلحة في هذا الإطار. وهناك أيضا جانب آخر يتعلق بالشراكة الصينية الإيرانية، وبالتالي تعتبر الولايات المتحدة أن العلاقة السياسية المتميزة بين بيجين وطهران يمكن من خلالها أن تلعب الصين دورا في هذا الإطار. فضلا عن مسألة أخرى، ترى الولايات المتحدة أن الصين تساهم بها وإن كان بشكل سلبي، وهي الدعم العسكري الذي توفره لإيران. رأينا الأسبوع الماضي مجموعة من العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على شركات صينية في البر الصيني، ولكن أيضا في هونغ كونغ، متهمة إياها بمجموعة من الأمور. أولا فيما يتعلق باستيراد النفط وتمويل الحرس الثوري الإيراني. النقطة الثانية تتعلق بتزويد إيران بصور للأقمار الصناعية ساعدتها وفق الإدارة الأمريكية، ساعدت إيران باستهداف القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة خلال فترة الحرب. والنقطة الثالثة أيضا ما تعتبره الولايات المتحدة دور للصين، للشركات الصينية في توفير تقنيات مهمة للغاية من أجل تطوير ترسانة إيران الصاروخية. لكن مسألة قدرة إدارة ترامب على ممارسة الضغوط على الصين، هناك بطبيعة الحال تساؤلات كبيرة في هذا الإطار. أولا بحكم التنامي النفوذ الصيني مؤخرا، ثانيا أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال عمليا يواجه التحديات المرتبطة بتداعيات هذه الحرب من ناحية، ولكن أيضا تداعيات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وعدم القدرة على اجتراح مخرج واضح، وثالثا أن الورقة الأساسية التي كانت تلعبها الولايات المتحدة بمواجهة الصين، أي ورقة التعرفات الجمركية، هي أيضا تواجه تحديات قضائية هنا في الولايات المتحدة، سواء من المحكمة العليا أو من الجهات القضائية الأخرى. وبالتالي ملف إيران هو أحد الملفات الأساسية على الطاولة، ولكن سنرى ما هي قدرة الرئيس الأمريكي وإن كان خلف الأبواب على حمل الصين ربما على ممارسة دور ما، وإن كانت الصين علنا لا تريد التورط في هذا النزاع الذي تعتبر أنها لم تبدأه، بل هي حرب أمريكية على إيران.
3: شكرا فادي. وضيفنا في نيويورك سيد جيسون يقول الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف ليس بحاجة لهذا التدخل أو هذا الدعم من الصين. جيسون، كما تعلم وتعرف الرئيس الأمريكي قال أمس هنا في واشنطن قبل المغادرة لبيجين إن بإمكانه الخروج من هذه الأزمة، كما يقول أيضا السفير راتني معنا اليوم، لكن يقول أيضا لن أخرج من هذه الأزمة أو هذه الحرب إلى غاية نهاية المهمة وإنهاء المهمة. قربنا من منطق الرئيس الأمريكي وهو يقول هذا الكلام للرأي العام الأمريكي وللخارج بطبيعة الحال. جيسون،
4: أعتقد أن رئيس ترامب ذكر بوضوح هذا الأمر، وهو أن التهديد النووي هو التهديد الأكثر أهمية، فهناك مواد نووية متاحة لإيران، أيضا يريد ضمان أن إيران لا تمتلك السلاح النووي. هذا كان التقصير الإيراني في الصفقة السابقة، وهو أنه كان هناك مجرد تأخير في الحصول على السلاح النووي، ولكن الرئيس ترامب يقول لا أبدا للسلاح النووي لإيران. وأيضا هناك تهديد الوكالة والصواريخ، هذا يعني أن الحوثيين وحزب الله وحماس ما زالت موجودة، ولكن بالنسبة له القضية الأهم هي القضية النووية
3: مهما كان الثمن.
4: نعم، لأنه كما أشار الرئيس عدة مرات بأن ثمن وجود سلاح نووي بيد نظام مارق كإيران هو أقل ما يمكن دفعه مقابل أي سعر أو تكلفة أخرى. وأيضا بالنسبة لأسعار البنزين أو الانتخابات القادمة، كل هذه القضايا لا تهم إذا ما حصلت إيران على السلاح النووي.
3: بالفعل قال ذلك أمس أيضا سفيرتني. يقول الرئيس الأمريكي سأنهي المهمة مهما كانت التحديات. من وجهة نظر الدبلوماسية، وأنتم مارستم السياسة في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وتعرفون إيران عن قرب، ماذا يعني هذا الكلام؟ أين يريد، أين يرى هذا الرئيس نهاية اللعبة؟
4: أعتقد أنه صحيح لأنه كل بلدان العالم لديها قلق شديد بالنسبة لبرنامج إيران النووي، وأيضا لدعمهم للوكلاء والمجموعة الإرهابية، سواء كان ذلك في لبنان أو العراق أو اليمن أو لبنان. هم قلقون أيضا بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية، أيضا بالنسبة لسيطرة إيران على منطقة هرمز، هذا أمر مقلق جدا أيضا. وهناك خوف من أن رئيس ترامب قد ينظر إلى هذا الأمر بأنه مقايضة، قد يرى أن الأمر الأكثر أهمية هو معالجة القضية النووية، وربما هو ربما يغض الطرف عن أن إيران سيكون لديها بعض السيطرة على مضيق هرمز. وأيضا هناك حساسية لديه بالنسبة لتكلفة البنزين في الولايات المتحدة. إذن فللمنطقة وخلال العالم العربي كله هناك قلق بأن هذه الأمور كلها مهمة جدا استراتيجيا وسوف ينظر إليها ربما كأداة للمقايضات، والإيرانيون يحبون المقايضة وهم يقولون لا بأس سنناقش القضية النووية بشرط أو بشرطين أو ثلاثة أو أربعة، وهي تكون غير مقبولة لكل دولة تقريبا في المنطقة.
3: جيسون، تعلم أيضا كما يعلم صناع القرار في واشنطن في نهاية المطاف أن الرئيس الأمريكي نعم يلعب اللعبة الدبلوماسية، لكن لديه أيضا على الطاولة خيار عسكري. أنا سمعت من العديد هنا في واشنطن أن هناك خيارا عسكريا مطروحا، ولن تكون أمريكا وحيدة على ما يبدو. ما هي خيارات رئيس جيسون العسكرية عمليا إذا ما اضطر لفتح مضيق هرمز عمليا؟ هناك تصور للقصف الجوي، وهناك من يقول في واشنطن الآن على الأقل في دوار قريبة من البنتاغون تقول لنا ربما التركيز

0: باقي إيران التركيز على السواحل الإيرانية ومضيق هرمز واحتلال الجزر ربما. جيسون.
1: يمكن لهم أن يتعاملوا مع قضية هرمز عسكريا بينما هم يحاصرون الاقتصاد الإيراني، وهم أيضا يمكن أن يهاجموا أماكن استراتيجية في إيران. الرئيس لديه الكثير من العمل، وهو يفهم أن الخيار العسكري ربما قد اقترب وأصبح وشيكا، لأنه كما قال بكلماته الإيرانيون بعثوا قطعة من النفايات، وهو لم ينهي قراءتها حيثما قال ذلك. والإيرانيون يجب أن يفهموا نوع الرئيس الذي يتعاملون معه، ولكننا نقترب أكثر وأكثر من الخيار العسكري، لأن الإيرانيين لا يفهمون أن الرئيس جدي عندما يقول لن يكون هناك سلاح نووي بيد إيران على الإطلاق.
0: نظرة الدبلوماسي للحل العسكري على الطاولة على ما يبدو موجود في البيت الأبيض إذا ما فشلت العملية مع إيران.
1: صحيح أن الخيار العسكري موجود على الطاولة، ولكن إحساسي هو أن الرئيس لا يريد أن يستأنف التحركات العسكرية لكثير من الأسباب. لقد شهدنا أسابيع من القصف المكثف من الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وإيران ما زالت تبقي على نسبة كبيرة من قدراتها العسكرية، ولديهم القدرة على إبقاء مضيق هرمز مغلقا، والغارات والهجمات العسكرية على إيران سوف تسبب هجمات كثيرة أخرى على دول الخليج وعلى أبو ظبي وقطر والسعودية، لكن هؤلاء لا يريدون العودة للعملية العسكرية. لذلك فالرئيس ترامب عليه ضغوط كبيرة فيما يتعلق باستئناف العمل العسكري وأن يتوصل إلى سبيل دبلوماسي، ولكن القضية صعبة جدا، فهو بحاجة لأن يكون قادرا على القول إنه انتصر، وصعب قول ذلك. أيضا هو يريد أن يكون قادرا على أن يقول إنه تخلص من تهديد إيران النووي، وأيضا يريد أن يقول إن حركة المرور البحري الآن في مضيق هرمز أصبحت آمنة ومفتوحة. إذن هو يهدد بالتهديد العسكري، ولكن أعتقد أنه محجم عن السير في هذا المجال.
0: شكرا للضيوف الكرام، شكرا لانتباهكم. إلى زميلنا مراد في لندن.
2: شكرا جزيلا لك ناصر، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نافذتنا من لندن لمتابعة الحراك الأوروبي المتواصل لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. في هذا الإطار قال وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده ستشارك بكاسحتي ألغام في هذه المهمة التي تسعى لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت أن الاتحاد يدرس توسيع مهمة البحر الأحمر، مهمته الدفاعية في البحر الأحمر المسمى سبيداس، لتشمل مضيق هرمز حال انتهاء الحرب في إيران. يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن هذه المهمة الأوروبية تأتي بالتنسيق مع الجانب الإيراني. ينضم إلينا من باريس مراسل الجزيرة حافظ مريبح. حافظ، إلى أين وصلت الجهود الأوروبية لتأمين الملاحة في المضيق؟
3: نعم محمود، هذه هي الجهود الأوروبية تطورت وتحولت من مجرد التخطيط إلى العمل على الأرض. يوم أمس كان هنالك اجتماع ترأسته وزيرة الدفاع الفرنسية مع نظيرها البريطاني، 40 دولة تقريبا شاركت في هذا الاجتماع الذي كان افتراضيا، وبدأ العمل على خطوات عملية من أجل بلورة هذه المهمة. فرنسا وبريطانيا أيضا تقودان هذه المبادرة، أرسلتا سفن حربية إلى المنطقة، حملت طائرات شاردوغول بالنسبة إلى فرنسا، ومدمرة كبيرة أيضا أرسلتها بريطانيا. الأوروبيون يسعون إلى لعب دور ما في تأمين مضيق هرمز وفي إيجاد حل أيضا للأزمة التي خلفتها الحرب في المنطقة. هم يؤكدون في كل مرة بأن الدور الذي يريدون لعبه هو دور دفاعي، لا يريدون الدخول في صدام مع إيران، ولا يريدون أيضا التماهي مع الولايات المتحدة. هم يريدون أن يكون لهم موقف يتميز عن البقية في هذه الأزمة، يسعى لإيجاد حل لضمان مرور السفن التجارية، سواء الناقلات التي تنقل النفط أو أيضا بقية

0: السلع، هم يريدون أن يرافقوا هذه الناقلات مثلا، أو يلعبوا دورا أو يساهموا في فتح مضيق هرمز، ولكن يؤكدون أن دورهم دفاعي وليس صدامي. هم لا يريدون المشاركة في الحرب مع أي طرف ضد طرف آخر. وأيضا من اللافت أن هنالك جملة تتكرر في أغلب تصريحات المسؤولين الأوروبيين، لعل آخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو أن هذه المبادرة أو هذه المهمة ستبدأ العمل عندما تكون الظروف مهيئة وملائمة، أي عندما يكون هنالك وضع أمني يسمح بذلك. قد لا يكون ذلك نهاية الحرب بطريقة نهائية، ولكن على الأقل تكون هنالك هدنة صلبة ولا تكون هنالك مخاطر، وفق ما أكده المسؤولون الأوروبيون في أغلب تصريحاتهم. نعم،
1: شكرا جزيلا لك حافظ مريبح مراسل الجزيرة من باريس. أرحب بضيفي في الاستوديو السيد نيكولاس هوبتون سفير بريطانيا السابق في إيران، وضيفنا من باريس السيد سيباستيان مياغ المستشار الخاص في معهد جاك ديلور للسياسات من باريس. شكرا لك سيدي الكريم على حضورك في الاستوديو. سيد نيكولاس، الأطراف الأوروبية دائما ما تذكر تعليقا على مشاركتها في تأمين الملاحة في مضيق هرمز عبارة حال انتهاء الحرب في إيران. حتى وزير الدفاع البريطاني عندما تحدث عن مشاركة بلاده بأنظمة متطورة لاستكشاف الألغام والتصدي للمسيرات، قال أيضا إن هذا لن يتم إلا بعد الحرب وحالما تسمح الظروف. إلى أي مدى في رأيك يعني يضعف هذا من قوة هذه المهمة الأوروبية قبل أن تبدأ طبعا؟
2: في الحقيقة أنا أعتقد أن المملكة المتحدة قد أوضحت الموقف منذ البداية وبشكل لا لبس فيه، منذ اللحظة التي شنت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل هذه العملية الهجومية في 28 من شباط فبراير ضد إيران، وبعد أن فرض الحصار من الجانبين من جانب إيران والولايات المتحدة. المملكة المتحدة كانت في غاية الوضوح، نحن لن ننضم إلى العمليات الهجومية التي تستهدف إيران، ولكن في الوقت نفسه سوف ندافع عن حلفائنا في منطقة الخليج بالإضافة إلى مصالحنا في المنطقة. هذا الإعلان الجديد برأيي من جانب وزارتي الدفاع في بريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى أكثر من 40 دولة بحسب فهمي انضمت إلى هذه المهمة، هذه المهمة تجهز بحيث عندما تسمح الظروف لإرسال هذه المهمة لمرافقة السفن لتأمين مرورها لكي يعمل مضيق هرمز بطريقة طبيعية والسماح للسفن بالعبور، وهذا تقريبا مستحيل في الأسابيع الماضية.
1: السؤال لك سيد مياغ من باريس، حتى اللحظة الراهنة الجهود الأوروبية تقتصر على اجتماعات وتصريحات وإعلانات من المسؤولين دون وجود فعلي على الأرض، إلا اللهم إلا مهمة أسبيداس الموجودة بالفعل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. إلى أي مدى هذه الجهود أو هذه التصريحات الصادرة من القارة الأوروبية يمكن أن تطمئن شركات الشحن وشركات التأمين؟
2: هذا هو الهدف في الحقيقة، هذا هو الهدف من وراء المناقشات التي تركز على تجديد وتوسيع عملية أسبيداس. كما تعرفون وكما أشرتم تعمل في منطقة البحر الأحمر منذ العام 2024، إذن هي مهمة قائمة، هي بعثة قائمة، وبالتالي رأى الأوروبيون أنه من المناسب أن توسع مهمة أسبيداس لكي تشمل تأمين مضيق هرمز. ولكن كما تفضل حضرة السفير عن حق، إن الهدف هو الإبداء عن الجاهزية، وفي الوقت نفسه نعرف أن الأوروبيين يعانون من مستويات عالية من التضخم والأسعار ترتفع بشكل صاروخي، أسعار السلع وأسعار الوقود، وبالتالي الحكومات الأوروبية تود أن تعمل على الحلول، وهي تركز الآن على هذه العملية لكي تثبت للشعوب الأوروبية أنها تتصرف، ولكن من دون المشاركة أبدا في هذه الحرب كما أصر الأوروبيون، وعلى وجه التحديد كما قالت بريطانيا وفرنسا. تود الدول الأوروبية

0: أن تبقى على الحياد، ولكن في الوقت نفسه تعمل على تأمين حرية الملاحة البحرية. ونعرف أن السفن الفرنسية متواجدة في المنطقة، هناك شواغل، ويجب على الحكومات أن تثبت أنها جاهزة عندما تنتهي هذه الحرب.
1: سيدي السفير، لسنا في حاجة إلى إسهاب الحديث عن توتر العلاقات الأوروبية مع الرئيس دونالد ترامب منذ أزمة مادورو حتى ثم أزمة جرينلاند والأزمة الراهنة. إلى أي مدى الأوروبيون مرحب بهم في منطقة مضيق هرمز للمشاركة في أي جهود مستقبلية لتأمين الملاحة هناك في ظل توتر العلاقات أصلا مع إيران؟
0: في الواقع أنت محق، لقد أصبت. إن العلاقات بين الدول الأوروبية بما فيها المملكة المتحدة من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى لم تتسم بالسلاسة والود والحرارة المعتادة في خلال هذه الحرب. اختلفت المواقف بين الدول الأوروبية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، ولكن بالنسبة إلى المملكة المتحدة، وطبعا هناك دول أخرى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي الحليف الأمني الأقرب إلى المملكة المتحدة، ونحن منخرطون بسبب مصالحنا الأساسية في منطقة الخليج، ونود أن نتأكد من أن خطوط الملاحة البحرية تعود إلى طبيعتها في أسرع فرصة ممكنة. نعرف أن الضغوط جمع على الأسواق العالمية ليس بسبب سلاسل الإمداد المرتبطة بالنفط والغاز والطاقة، ولكن أيضا الأسمدة والسلع الأخرى الضرورية للاقتصاد العالمي. سوف نشعر بتبعات هذا الحصار وإغلاق مضيق هرمز لأشهر في المستقبل برأيي. وما أن تحل هذه المسألة وما أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يسمح بأنشطة أن تتم في المنطقة من خلال هذه المهمة، هذا سوف يطمئن ليس فقط السفن العابرة للمضيق، ولكن أيضا للاقتصاد العالمي إذا الوضع صعب جدا الآن.
1: سؤالنا لك سيد مياغ، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الجهود الأوروبية لتأمين المضيق مستقبلا بعد انتهاء الحرب تأتي بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وقد تلقى انتقادات كثيرة على هذا التصريح. هل يعني ذلك أن البلدان الأوروبية طوت صفحة العقوبات والتوتر السياسي مع إيران، وأنها بصدد إنشاء علاقات جديدة تقوم على الثقة المتبادلة لتأمين هذا الممر الحيوي بالنسبة للعالم أجمع؟
0: كلا، أنا لا أذهب إلى هذا الحد في تحليلي بخصوص هذا الموضوع. العقوبات مفروضة، وما قاله الرئيس ماكرون منذ البداية هو أنه لا يؤمن بأن العملية العسكرية هي الحل لفتح مضيق هرمز، ولذلك عمل على تشكيل هذه القوى متعددة الأقطاب لتأمين حرية الملاحة بطريقة دفاعية بعد انتهاء الحرب. نحن نتحدث عن مهمة تلتزم بالقانون الدولي، وبالتالي ابتعد في موقفه عن موقف إيران والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص هذه الحرب. وأيضا هناك انتقادات أساسية وجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية حول كيفية تعاملها مع الوضع، ولكن هذا لا يعني أن الموقف هو أقرب إلى إيران أو إلى النظام الإيراني. هناك حاملة طائرات وهي شارل دو غول، ولا يود أن ينظر إلى هذه المهمة على أنها عدائية. طبعا هذا لا يعني أنهم اقتربوا باتجاه الموقف الإيراني، بل أوضحوا أننا نتحدث عن مهمة دفاعية حيادية سلمية هادفة إلى تأمين حركة الملاحة البحرية وتسهيل وتيسير مرور السفن، ما أن يتم إرساء الهدنة أو وقف إطلاق النار في المنطقة. وبالتالي نحن هنا لسنا في صدد التقارب مع إيران أو الاقتراب من الموقف الإيراني أو في صدد رفع العقوبات عن إيران. هذه ليست الطريقة الدبلوماسية المناسبة.
1: سيدي السفير، إذا نظرنا إلى الأوضاع السياسية الداخلية في القارة الأوروبية نجد أن بريطانيا تعبر عنها أصدق تعبير، هناك حالة من التوتر السياسي في البلدان الأوروبية داخليا بإزاء قضايا كثيرة ليس أقلها موضوع الهجرة غير الشرعية والأزمة الاقتصادية الضاغطة التي ربما لا تسمح بهامش مناورة ضخم بإرسال سفن وحاملات طائرات وقطع بحرية وأنظمة متطورة إلى منطقة الخليج في وقت تحتاج فيه هذه الدول إلى لملمة صفوفها الداخلية. هل تستطيع أوروبا أن تتغلب على هذا؟
0: أعتقد أن الدول الأوروبية عندما تعصف الأزمات أثبتت أنها تعمل يدا باليد، لأننا استقينا الدروس من التاريخ ونعرف أن الدول الأوروبية، وأنا لا أتحدث عن الاتحاد الأوروبي لأن طبعا بريطانيا هي خارج الاتحاد الأوروبي، نتحدث عن الدول الأوروبية وبريطانيا هي دولة رائدة فيها، وطالما أثبتت هذه الدول أن باستطاعتها أن تجتمع وتواجه الأزمات، هذه الحرب لم تشنها الدول الأوروبية، ولكن الواضح هو أننا نتأثر جميعا بما يحصل، لدينا مصالح وحلفاء في المنطقة نود أن ندافع عنهم، أن نحميهم وأن نعمل لتحسين الظروف بالرغم من الظروف المحلية الداخلية الأوروبية في عدد كبير من البلدان بما فيها المملكة المتحدة. أعتقد أن الرد جيد، أنا أرحب بهذه المهمة بهذه البعثة التي سوف تحصل عندما تكون الظروف مناسبة، وهذا يثبت أن أوروبا والمملكة المتحدة على وجه التحديد باستطاعتها أن ترد وتؤدي الدور المناسب على المستوى الدولي لإحلال الاستقرار على مستوى الاقتصاد العالمي وحماية مصالحنا.
1: السيد نيكولاس هوبتون سفير بريطانيا السابق لدى إيران كان معنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وأشكر كذلك ضيفنا من باريس السيد سيباستيان ميا المستشار الخاص في معهد جاك ديلور في باريس. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدينا في هذه النافذة، أعود مجددا إلى إيمان عياد وبقية الزملاء في الدوحة، دمتم في أمان الله.
2: شكرا لك محمود، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بالفعل مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين في زيارة تستغرق يومين، استبقها بالقول أنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. هذا وقد نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول كبير بإدارة ترامب قوله أن الرئيس قد يمارس ضغوطا على نظيره الصيني بشأن إيران. من جهتها قالت الخارجية الصينية أنها ستواصل دعم جهود باكستان في الوساطة وستقدم مساهماتها في هذا الصدد. إيرانيا قال الرئيس مسعود بازشكيان أن أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه أن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وأن المسألة انتهت. وغداة إعلان الكويت أن مجموعة من الحرس الثوري تسللت إلى جزيرة بوبيان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، وقال أن بلاده تطالب بإطلاق سراحهم فورا وتحتفظ بحق الرد. وأضاف عراقجي أن احتجاز الكويت للمواطنين 4 تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران، بينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة في بين إسرائيل ولبنان في واشنطن غدا. شهد لبنان اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا، فقد قالت وزارة الصحة أن 12 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجب أن الولايات الآن أو الأولوية الآن هي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. معنا إذن الآن من البيت الأبيض فادي منصور، ومعنا كذلك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك فادي منصور ونبدأ بآخر المواقف الأمريكية المحيطة بزيارة ترامب إلى الصين وعلاقة ذلك بالحرب مع إيران.
3: نعم هناك ترقب.

0: لما سيدور ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الصيني شي جين بينغ خلال اللقاء الأولي الساعة 10 من صباح يوم غد بالتوقيت المحلي في بيجينغ، لا سيما كما أشرت إيمان أن الرئيس الأمريكي استبق هذه الزيارة بتصريحات من هنا من البيت الأبيض يوم أمس، قال فيها أنه سوف يكون هناك نقاش موسع مع نظيره الصيني بشأن إيران، وإن استدرك ليقول أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة الصين في هذا الملف، بما أن ملف إيران تحت السيطرة الكاملة وفق تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يصر على إبرام اتفاق جيد مع إيران وهو جيد للشعبين الأمريكي والإيراني وفق تعبيره ضمن الشروط التي بادت معروفة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. لكن هنا في حاطة نهاية هذا الأسبوع قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب سوف يضغط على الرئيس الصيني من أجل أيضا دفع إيران لإبرام صفقة والتعامل مع أزمة مضيق هرمز. لكن في حقيقة الأمر هناك الكثير من الملفات الشائكة المرتبطة بإيران. واشنطن تعتبر أن الصين هي من أكبر المتضررين من الوضع القائم في مضيق هرمز بحكم أنها تعتمد بشكل كبير على واردات النفط عبر هذا المضيق، بينما يكرر الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تستفيد سوى بنسبة 1% من تدفقات النفط عبر ذلك المضيق. النقطة الثانية العلاقات الشراكة الدبلوماسية والاقتصادية القائمة بين الصين والولايات المتحدة، وحاولت إدارة ترامب ممارسة الضغوط على الصين قبيل هذه الزيارة من خلال سلسلة من العقوبات سواء على الشركات التي تعتبر واشنطن أن هذه الشركات الصينية تسهل مسألة توريد النفط الإيراني إلى الصين لتمويل خزينة الحرس الثوري الإيراني، أو الاتهامات التي وجهتها واشنطن إلى شركات صينية بتوفير صور للأقمار الصناعية لإيران ساعدت في استهداف القوات الأمريكية خلال هذه الحرب على إيران، أو تزويد إيران بتكنولوجيات متعلقة بترسانتها الصاروخية. وبالتالي هناك أكثر من ملف في هذا الإطار، وأيضا لاسيما أن إيران طرحت فكرة أن تكون الصين ضامنا لأي اتفاق ما بين واشنطن وبيجينغ. لكن السؤال الأساسي مدى قدرة الرئيس دونالد ترامب حقيقة على ممارسة الضغوط على الصين في ظل حاجته إلى تهدئة اقتصادية من ناحية، وأيضا ضعف ورقة التعرفات الجمركية جراء التعثر فيها هنا بسبب الأحكام القضائية سواء من المحكمة العليا أو المحاكم الأخرى، فضلا عن أن الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة لا يزال يتعامل مع هذه الحرب أو تداعياتها وأزمة مضيق هرمز بدون وضوح مخرج، بدون وجود مخرج واضح على الأقل حتى هذه اللحظة. لكن كما أشار الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف بحكم دور الصين وشراكتها الاستراتيجية يريد منها أن تلعب، هو قال علنا أنه لا يتوقع أن تلعب دورا، لكن من الواضح أن هذه النقاشات الموسعة حول إيران يحاول من خلالها أن يصل إلى تفاهمات ربما تحرك المياه الراكدة في إطار المفاوضات مع إيران. إيمان،
1: شكرا جزيلا لك. فادي منصور كنت معنا من واشنطن. الآن عمر هواش، نبدأ بما ذكره نائب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أنه حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وأن المسألة قد انتهت. أولا يعني ما المقصود بهكذا تصريح الآن، لا سيما وأن الرئيس ترامب الآن هو في الصين وهناك تعويل أيضا على دور صيني فيما يتعلق بذلك، وكيف أيضا هي الانطباعات فيما يتعلق بهذه الزيارة؟
2: نعم إيران، طهران لا تزال تريد أن تؤكد بأن مضيق هرمز حاليا هو تحت سيطرتها، وأنه مستقبلا أيضا سيكون الوضع فيه مختلفا عما كان قبل الحرب. أحد أهم الأسباب التي تروج لها طهران بأنها تغلق مضيق هرمز ذكره المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي أكد أن إيران خلال أيام الحرب دمرت العديد من القواعد الأمريكية في المنطقة ودمرت الأسلحة هناك، وأنها لن تسمح لإعادة تأهيل هذه القواعد عبر مرور السلاح، مرور القطع الحربية الأمريكية التي تحمل السلاح إلى هذه القواعد لتأهيلها من مضيق هرمز. وبالتالي هنا يؤكد الإيرانيون على سيطرتهم على المضيق وأن الوضع بعده سوف يختلف. هذا أيضا ما أكده نائب الرئيس الإيراني وهو محمد رضا عارف عندما قال إن الأمر قد انتهى بالنسبة لطهران. وهذا يحيلنا إلى أحد أبرز الشروط الإيرانية لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، كان أحد الشروط هو الاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. كانت طهران بصدد إبداء ليونة في مضيق هرمز وفق ما تسرب لنا من معلومات عندما قدمت أو كانت تريد تقديم مقترحها الأخير إلى الولايات المتحدة.

0: المتحدة الأمريكية. لكن عملية مشروع الحرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمواجهات العسكرية التي شاهدناها في مضيق هرمز أعادت التشدد إلى الجانب الإيراني، لأنه قال أنه في حال قدم أي تنازلات أو الليونة إلى الطرف الأمريكي في مضيق هرمز تحت ضغط التهديد العسكري فهذا سوف يفهم في الولايات المتحدة الأمريكية على أنه تنازل وأنه سوف يجر إلى مزيد من التنازلات. لذلك طهران تتشدد اليوم في مضيق هرمز، وعلى الرغم من أنه هذا الأمر أيضا مهم للجانب الصيني، الأنظار صحيح أنها على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين ومحادثته مع نظيره الصيني، لكن هنا في طهران رسميا تقول إيران أنها لا تعول كثيرا على هذه الزيارة. هذا ما ذكره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي وصف الزيارة بأنها ثنائية بين بيجين وواشنطن وأنها ترتبط بالطرفين وأن لا علاقة لطهران بذلك، لكن هذا عدم التعويل على الزيارة لا يعني أن طهران لا تعول على الجانب الصيني. الصين هي شريك مهم استراتيجي اقتصادي سياسي بالنسبة إلى طهران. الصين هي أحد أكبر أو أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة لإيران وأكبر مستوردي النفط الإيراني في المنطقة. كذلك ينظر إلى الصين على أنها أحد ركائز التوازن الاستراتيجي في المنطقة في مواجهة الأحادية الأمريكية التي ترفضها طهران. لذلك ينظر الآن بعين من المراقبة تراقب طهران هذه الزيارة، على الرغم من أنه أيضا الإيرانيون لا يعولون كثيرا على دور جديد للصين، لكن الصين نعرف أنها هي من دعمت الوساطة الباكستانية ولا تزال تدعمها وهذا مهم بالنسبة إلى طهران.
1: جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران. الآن للنقاش أكثر حول هذه النقاط معنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، معنا كذلك من بوسطن جين كارد المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري، وينضم إلينا من بيجين جون غونغ الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيدة ستاري، يعني بأي عين تراقب إيران برأيك هذه الزيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين، وهل تعول فعلا عليها؟
2: أعتقد أن إيران لا تعول على هذه الزيارة من قبل الرئيس ترامب للصين، أو أن الصين في حقيقة الأمر سوف تقوم بخطوات ملموسة بالنسبة للصراع الذي نراه يتجلى أمامنا، وخاصة فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني كان يزور الصين قبل زيارة الرئيس الأمريكي لها، وأعتقد أن المسؤولين الإيرانيين كانوا متسقين في إرسال الرسالة بأن قضية سيادة إيران والنفوذ على مضيق هرمز سوف تستمر بكونها تتصدر أولويات إيران، بغض النظر إن كانت الصين سوف تتدخل أم لا، أو إن كانت الولايات المتحدة سوف تقوم باللجوء إلى تحرك عسكري ضد إيران. إذن فإلى الآن ما نراه هو أن هذه الزيارة مرتبطة أكثر بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، بدلا من أن تقوم الصين بلعب دور كوسيط بين الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى فيما يتعلق بالصراع المندلع في منطقة الخليج.
1: سيدة جين كارد، يعني هل بالفعل هي زيارة تركز أكثر في مضمونها على العلاقات الصينية الأمريكية ولا تعويل على أي دور صيني؟ ربما يعني هذا ما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي قبيل الوصول إلى بيجين، وهو الذي قال بأنه سيناقش مسألة إيران، لكن الولايات المتحدة لا تحتاج كما قال إلى مساعدة الصين في هذه الأزمة.
3: I think naturally that the emphasis will be on China-US relations with an إن التركيز سوف يكون على العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتركيز سوف يكون على الجانب الاقتصادي، ولكن الرئيس قال إنه سوف يتباحث بالملف الإيراني مع نظيره الصيني، ولكنني أعتقد أن إيران يجب أن تشعر بتوتر بهذا الصدد. هناك علاقات شخصية جيدة تربط بين الرئيس ترامب والرئيس شي جين بين. أعتقد أنه يتعين علينا أن نراقب الوضع عن كثب، وإيران يجب أن تترقب لتعرف ما هي نتيجة المباحثات. يمكنني أن أتساءل هنا على سبيل المثال، إذا ما كنا سوف نستمع إلى دعم صيني في الموقف لموقف الرئيس ترامب بخصوص عدم وجود نووي في إيران.
1: سأأتي للحديث معك سيدة ستاري عم

0: ضيفي من بيجين وهو السيد جون غونغ. سيد غونغ، يعني الخارجية الصينية قالت بأنها سوف تواصل دعمها للمسار التفاوضي ولجهود إسلام أباد فيما يتعلق بهذه الوساطة، لكن ما الذي يمكن أن تضيفه الصين إلى هذه الجهود، وكيف يمكن أن نتوقع دورا صينيا في هذه الأزمة؟
1: في الحقيقة إن الصين أدت دورا في الجولة الأخيرة من المفاوضات، ومعروف أن الصين قامت بإقناع الجانب الإيراني لكي يذهب إلى إسلام أباد ودعما للوساطة الباكستانية في هذا السياق. الصين تحاول أن تتوسط للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. أعتقد أن النقطة الأساسية هي أن فتح مضيق هرمز هي مسألة أساسية ويجب أن تشكل أساسا للحل. إن فكرة المرور البريء يجب أن ترسخ وألا تتعرض لأي تهديدات، وإلا سوف يكون هناك صعوبات في المرور والإيرانيون يتدخلون في هذا السياق. لذلك من المنظور الصيني، الصين شأنها شأن أي دولة أخرى على مستوى الأسرة الدولية، تود أن ترى نهاية لهذه الحرب. يمكننا أن نتناقش حول كيفية بداية هذه الحرب إلى آخره، ولكن الأساس هو أن الحرب يجب أن تنتهي، المعارك يجب أن تتوقف.
0: طيب، هذا واضح سيد غونغ. نعم سيد غونغ، يعني هذا واضح بأن يعني الصين تريد إيجاد حل وسط لهذه الأزمة يرضي الجميع كما تقول، وهي أيضا من الجهات الأكثر تضررا من إغلاق مضيق هرمز. لكن ما هي الأوراق أو أوراق الضغط والتأثير الذي تملكه الصين والذي يمكن أن تمارسه على كلا الطرفين للتوصل إلى هذه النتيجة وهذا الهدف؟
1: نعم، إن الصين لديها علاقات جيدة مع كل الأطراف، سواء كان ذلك مع إيران أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نشتري كميات كبيرة من النفط من الجانب الإيراني. هذا من ضمن حقوقنا السيادية، ونحن لن نرضخ لأي ضغوط تقضي إلى التخفيض من مشترياتنا في مجال النفط. وطبعا هناك معارضة شديدة في الصين بسبب فرض العقوبات الأمريكية على مصافي النفط الصينية. إن الرئيس تشي والرئيس ترامب لديهما علاقات شخصية جيدة، وأيضا في الوقت نفسه الصين لديها علاقات تجارية مع إيران. لذلك أرى أن الصين باستطاعتها أن تيسر العمل لوضع حد لهذه الحرب الفظيعة.
0: أشكرك جزيل الشكر جون غونغ الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من بيجين، وسيدة ستاري صادقي وسيدة جين كاردس تبقى يا معنا. الآن إلى زميلة سلمى الجمل وهذه الفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على الشروط الإيرانية لاستئناف التفاوض مع واشنطن ودلالاتها على مستقبل المسار الدبلوماسي.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مع إعلان وكالة فارس أن طهران وضعت 5 شروط لبناء الثقة قبل أي جولة تفاوضية جديدة مع واشنطن، من إنهاء الحرب إلى رفع الحصار والعقوبات والاعتراف بحق السيادة على هرمز والتعويضات، يرتفع سقف التفاوض الإيراني في لحظة يصف فيها ترامب بلاده بأنها صاحبة اليد الأقوى. فهل تعيد هذه الشروط رسم مدخل التفاوض أم تدفعه إلى مزيد من الجمود والتصعيد؟ 3 لاعبين رئيسيين تدور مواقفهم في فلك مستقبل التفاوض: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، والصين التي دخلت على خط الوساطة تزامنا مع وصول ترامب إلى بيجين. مواقفهم تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصعد

0: خطابه ضد إيران قائلا إنها لم تعد تملك بحرية ولا قوة جوية ولا تقنيات، وأن قادتها ذهبوا وأنها في كارثة اقتصادية، كما اتهم ما سماها الأخبار الكاذبة بمنح الإيرانيين أملا زائفا عندما تتحدث عن تقدم عسكري لهم، معتبرا ذلك خيانة تعزز موقف العدو. في المقابل يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تهديدات واشنطن وعدم صدقها هما أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب تماما والتوصل إلى اتفاق محتمل. هنا تدخل الصين على خط الوساطة دعما للوساطة الباكستانية، إذ دعت الخارجية الصينية باكستان إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية قائلة إن بيجين ستدعم هذه الجهود. وأعربت الخارجية الصينية في بيان عن أملها أن تسهم باكستان في إيجاد حل مناسب لقضية فتح مضيق هرمز، في إشارة إلى أن بيجين تريد إبقاء المسار السياسي قائما مع حماية مصالحها في الطاقة والملاحة. إذن هي مواقف تظهر تراجع زخم التفاوض والدبلوماسية وعودة خطاب التصعيد. فما خطورة ذلك على الميدان وتحديدا في مضيق هرمز، حيث يستمر الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني، مع إعلان بريطانيا أمس عن قوة دولية تتجه إلى مضيق هرمز لتأمين حرية الملاحة. التفاصيل مع زميلة سلام خضر.
1: بالفعل من بريطانيا تحركت HMS دراجون إلى الشرق الأوسط، من فرنسا شارل دوغول بداية مارس الماضي. اليوم لدينا مواقع أكثر تحديثا، شارل دوغول موجودة في البحر الأحمر و HMS دراجون برفقة سرب من طائرات تايفون موجودة في مكان ما في البحر المتوسط، في إطار ما سمته باريس ولندن بأنها قوة دولية ستعيد الملاحة إلى مضيق هرمز، من دون ذكر ما إذا كانت ستتماشى مع ما تقوم به الولايات المتحدة. وإلى جبل طارق وصلت أوهايو الغواصة النووية الأمريكية قبل يومين وفق الإعلام الأمريكي، وتأكيد أيضا الدفاع الأمريكية البنتاغون. بالواقع الميداني موانئ إيران لا تزال تحت الحصار وفق ما تقوله السنتكوم، بمعنى آخر هذه هي النقطة الأخيرة التي يمكن أن تتحرك فيها إن أرادت أي سفينة إيرانية أو تتجه إلى موانئ إيران. لا يمكن الخروج ولا يمكن الدخول باتجاه الموانئ الإيرانية. في المقابل الحرس الثوري أغلق مضيق هرمز وقال بأن أي سفينة عليها أن أو تنسق مع الحرس الثوري إن أرادت أن تسلك هرمز. بختام 30 يوما كان لدينا التالي: حول الحرس الثوري مسارات الإبحار لتتمحور حول جزيرة لارك في مقابل خط قديم، خط إبحار تاريخي يكون في المنتصف تقريبا. سنتكم حاولت فيما سمته عملية الحرية أن تكون مسار السفن أقرب إلى خليج عمان، وأجهدت هذه العملية وفق ما قال ترامب تمهيدا ربما للتفاوض مع إيران. بختام 30 يوما سنتكم اليوم أعلنت بأن القطاعات البحرية التابعة لها قد أسفرت عن تعطيل 4 سفن وتحويل مسار 67 سفينة، وقالت إنها سمحت بمرور 15 سفينة نحو إيران، وقالت لدواع إنسانية. القطاعات البحرية المشاركة ضخمة جدا، 20 سفينة أمريكية من بينها حاملتي طائرات وعشرات 200 طائرة أيضا تشارك في العملية العسكرية والحصار على مضيق هرمز. وضع معقد لأن إيران كما رأينا هاجمت عدد من السفن التي قالت إنها لم تمتثل لمنع الإبحار في مضيق هرمز، استخدمت بشكل خاص الزوارق السريعة وهي من ضمن مجموعة أسلحة لا تتماشى مع القوة الأمريكية لكن تشكل تحديا بالنسبة لها. الزوارق الغواصات صغيرة الحجم لم تدخل بعد حيز الاستخدام أو على الأقل لم يعلن عنها حتى الآن. الصواريخ الساحلية وأكثر ما تخشى منه سنتكوم وأيضا عمليات أو شركات الشحن المدنية الألغام. هي الألغام البحرية.
0: شكرا لك سلام خضر. إذن هو الميدان متوتر في المضيق ويبدو أنه يتجه إلى مزيد من التوتر في ظل الشروط الإيرانية للتفاوض. نحلل هذه الشروط مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وكنا قد فككنا مع ضيفنا الشروط الخمسة التي نقلتها وكالة فارس، ووجدنا أن طهران لا تطلب تفصيلا تفاوضيا بل تعيد تعريف شرط الدخول إلى التفاوض نفسه. إذ اشترطت إيران إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما في لبنان، ورفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروج عنها والإفراج الكامل.

0: كامل عن أموالها المجمدة في الخارج، إضافة إلى تعويض الخسائر المادية والبشرية للحرب والاعتراف بحق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز وعدم التدخل في ترتيباته القانونية المستقبلية. وتقول طهران إن هذه الشروط ليست اتفاقا نهائيا، بل تمثل الحد الأدنى من الثقة للعودة إلى الحوار. في المقابل تضع الولايات المتحدة في جوهر مطالبها أولوية الملف النووي الإيراني ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي، الأمر الذي تريد طهران إرجاء التفاوض بشأنه إلى ما بعد تحقيق شروطها الخمسة، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان الملاحة حرية الملاحة في المضيق، وهو ما يتعارض مع شروط طهران بقبول حق السيادة الإيرانية على المضيق. وهنا تتضح الفجوة، إيران تريد شروط ثقة قبل التفاوض، وواشنطن تريد أن يبدأ التفاوض من ملفات تعتبرها خطوطا حمراء. وهنا أذهب للدكتور محجوب زويري. دكتور محجوب، إذا كانت الشروط الخمسة لا تشكل اتفاقا نهائيا، بل هي شروط للدخول في عملية تفاوض من قبل الجانب الإيراني، هنا كيف يمكن قراءة هذا التحول في موقف طهران؟ يعني هل هو رفع للسقف التفاوضي، أم أنه يعني إعلان إيران بأنها لم تعد تقبل التفاوض إلا ضمن هذه الشروط؟
1: سلمى، هذا ما يسمى بالإطار التفاوضي الذي أرادته إيران واستندت فيه إلى النقاط العشرة الأولى التي أرسلتها الولايات المتحدة وتم وقف إطلاق النار على أساسها. ما تقوم به إيران عمليا هو تعريف التفاوض وطريقة التفاوض القادمة، بعبارة أخرى وكانت تقول لواشنطن هذا هو الإطار لنتوقع أن هذا مقبول من قبلكم، ثم سنمضي في الخطوات التالية. هذا الإطار عمليا يركز على فكرة أساسية بالنسبة لإيران، وهي موضوع البرنامج النووي. فكرة ثانية إنهاء الحرب بشكل أساسي، والفكرة الثالثة الإذعان لسيطرتها على المضيق. وهذا عمليا كلها شروط تبدو مستحيلة قبولها من الولايات المتحدة بل والمجتمع الدولي.
0: طيب، في المقابل كيف يمكن لواشنطن أن تتعامل مع هذه الشروط؟ يعني هل التي تبدأ بمثلا إنهاء الحرب ورفع الحصار والاعتراف بدور إيراني في مضيق هرمز، بينما هي تريد أن يبدأ التفاوض من مكان آخر تماما، من الخطوط الحمراء بالنسبة للملف النووي الإيراني، ومعها أيضا الفتح لمضيق هرمز؟
1: تمام. عندما تتحدث الولايات المتحدة عن البرنامج النووي سلمى، المقصود هنا الولايات المتحدة، تعريف النصر بالنسبة لها هو أن يبحث البرنامج النووي في اليوم الأول من التفاوض ويكون الجزء الأول من التوافق وينتهي الحرب عنده. إيران تعتبر هذا هزيمة، ولذلك تصر على أن يكون مؤجلا إلى مرحلة ثانية. الشيء الثاني المهم أيضا فيما يتعلق بالولايات المتحدة، أمريكا تميل إلى فكرة أساسية وهي أن هذا التفاوض برمته هو تنازل من واشنطن، واشنطن انتصرت عسكريا كما تعتقد، وبالتالي هي تريد فقط أن تضع كما يقال اللحظة الأخيرة لنهاية هذه المعركة أو الحرب بأن تقول أننا انتصرنا عبر إجبار إيران على الاستسلام.
0: تفضل بالبقاء معنا الدكتور محجوب. وبناء على هذه المعطيات رصدنا مع ضيفنا الدكتور محجوب 4 مسارات محتملة. المسار الأول يتمثل في تمسك إيران بهذه الشروط مع محاولة واشنطن مراعاة بعضها، رغبة من ترامب في الوصول إلى اتفاق، خصوصا في البنود القابلة للتدرج مثل الإفراج عن الأموال المجمدة أو تخفيف بعض القيود دون قبول كامل بشرط السيادة الإيرانية على هرمز. المسار الثاني هو تراجع إيران عن بعض الشروط تحت ضغط لغة أمريكية أكثر تصعيدا، بما يسمح بإعادة فتح مسار التفاوض، لكن ضمن صيغة تحفظ لطهران القول إنها لم تدخل المفاوضات بلا ضمانات. المسار الثالث يتمثل في تعنت الطرفين، ما يؤدي إلى تصعيد عسكري محدود بهدف تحسين ظروف التفاوض سواء عبر البحر أو عبر رسائل ميدانية محسوبة لا تسقط المسار الدبلوماسي بالكامل. أما المسار الرابع فهو انهيار التفاوض بشكل كامل وعودة الحرب إذا تعاملت واشنطن مع شروط باعتبارها محاولة لفرض شروط مسبقة غير مقبولة، واعتبرت طهران أن استمرار الحصار والضغط يثبت أن التفاوض لم يعد مجديا. هنا دكتور محجوب، إذا كان المساران الأكثر ترجيحا الأول والثاني هما تراجع إيران عن بعض شروطها تحت ضغط أمريكي، أو ذهاب الطرفين إلى تصعيد عسكري محدود، يعني عسكري محدود لتحسين شروط التفاوض، فما هي المحددات الأقرب التي تحدد كيف سيتم الذهاب إلى هذين؟ واحد من هذين.
1: على سبيل المثال الولايات، إيران تطالب بمسألة تتعلق بالعقوبات،

0: والعقوبات هنا بشكل غير ظاهري أنها تطالب بالاعتراف بسيطرتها على المضيق وإجبار الدول على دفع ما يسمى بالرسوم. إذا قالت الولايات المتحدة سنرفع العقوبات عن إيران ولو تدريجيا مثلا، وقالت أمريكا بأن واشنطن ستقوم بإعادة الأموال المجمدة لحوالي 200 مليار دولار أو 100 مليار دولار، هذا معناه أن هذا الشرط سيسقط تلقائيا، وبالتالي يمكن أن يحصل هناك تقدم. مثلا إذا قالت واشنطن بأنه سنقبل ببحث البرنامج النووي على مراحل، بعبارة أخرى سنقبل مثلا بما يسمى بصفر التخزين، وإيران تقول نعم هذا سيكون تقدم مثلا، إذا قبلت الولايات المتحدة بمستويات تخصيب أقل من 3.6 وقبلت إيران بذلك سيكون هذا أيضا اختراق. بعبارة أخرى كلما تحرك الطرفان باتجاه حلول مقبولة من الطرفين، بعبارة أخرى ليس فيها بمعنى تنازل بقدر ما هو إعطاء فرصة للطرف الآخر، خاصة سلمى الإيرانيون يريدون أن يبقوا البرنامج النووي ولو كعلامة للسيادة، ولا يريدوا التنازل عنه مهما كانت الثمن،
1: السيادة وبالتالي أيضا الشرعية. ولكن بالضبط. وهنا في حال بقيت إيران مثلا متمسكة بشروطها الخمسة، إلى أي مدى يمكن لترامب أن يراعي بعض هذه الشروط وأين؟
0: أنا لا أعتقد أن ترامب مستعد أن يراعي إلا عبر دخول شريك ثالث، وأنا باعتقادي الصينيين ربما يلعبوا دورا في إعادة هيكلة المشهد التفاوضي بالحديث اليوم عن موضوع فتح المضيق، أو فتح المضيق مقابل شيئا أمريكيا، بعبارة أخرى قد يكون رفع الحصار البحري. إذا حصل ذلك بالتزامن هذا معناه أن نتيجة الحرب قد انتهت، وهو إغلاق المضيق وإنهاء الحصار البحري. معنى ذلك إيران ستعود إلى ما قبل 28 فبراير، وهو الحديث عن الملف النووي، وذلك ما تريد إيران. إيران لا تريد أن يناقش الملف النووي ضمن الحرب، تريد أن تناقشه خارج الحرب حتى لا تقول أنها هزمت وأجبرت على التفاوض بسبب الحرب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب أزويري. بذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: يمر اليوم شهر كامل على بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، في خطوة ألقت بظلالها على صادرات إيران من النفط وعائداتها من العملة الصعبة وعلى سلاسل الإمداد داخل البلاد. وبينما بدأت تداعيات ذلك تظهر على الأسواق الإيرانية، تتحرك الحكومة لإعادة توجيه تجارتها نحو البر وبحر قزوين، لكنها تواجه تحديات كثيرة لا سيما في البحث عن بدائل لتصدير النفط.
3: في سوق مولوي في طهران للبيع بالجملة تمضي الحياة كما تبدو ظاهريا، وفرة في السلع الاستهلاكية وعمال يكدحون وطلبات تجهز، لكن خلف هذا المشهد قصة مختلفة. بعد شهر من الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يقول حميد رضا وهو تاجر منذ 26 عاما إن السلع لم تختفي من الأسواق بل تآكلت قدرة الناس على الشراء.
4: نوزع السلع الغذائية على المتاجر والمؤسسات الحكومية، السلع متوفرة لكن أسعارها ارتفعت بعد الحصار نتيجة تعثر استيراد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.
3: هنا مياه الخليج وفي بحر عمان، حيث كانت تمر 90% من تجارة إيران نحو 20 ميناء كانت شريان إيران الاقتصادي. لكن بعد شهر من الحصار ومع تموضع القطع الأمريكية عند بحر العرب، خفت حركة السفن وتراجعت واردات السلع الأساسية وصادرات النفط. وفي محاولة لامتصاص تأثير الحصار، تحاول طهران إعادة تشكيل الحركة التجارية على اليابسة. تتحرك نحو 20 منفذا بريا ضمن شبكة حدود تمتد أكثر من 6000 كيلومتر مع 7 دول، فتواجه تحديات البنية التحتية، وتعزز تجارتها عبر بحر قزوين باتجاه روسيا عبر 4 موانئ رئيسية يمكنها تغطية 20% من الحركة التجارية، فتصطدم بمسار مغلق أمام الأسواق العالمية. تحولات ترافقت مع قرارات بتخفيض الضمانات الجمركية وتسهيل الإجراءات ومنح صلاحيات تجارية أوسع لحكام المحافظات الحدودية، وبين مسار بري يواجه بطء النقل وارتفاع تكاليف الشحن، ومسار بحري أسرع حركة وأقل تكلفة، تجد طهران نفسها قادرة على تخفيف الضغط لا على تعويض البحر، لكنها تجد صعوبة في إيجاد بدائل لتصدير النفط المصدر الأول للدخل.
5: لا بديل عن الموانئ لتصدير نفطنا، وتصديره عبر السكك الحديدية إلى الصين غير مجد اقتصاديا، وإذا استمر الحصار فلا بد لنا من تخزين النفط وخفض الإنتاج. صادراتنا النفطية تقلصت مؤخرا لكنها مستمرة رغم الحصار.
3: تراهن واشنطن على الضغط الاقتصادي لإضعاف الداخل الإيراني وتوسيع دائرة السخط الشعبي كما يقول الرئيس الإيراني، بينما تراهن طهران على الصمود والتكيف لشهور.
6: بعد شهر على الحصار البحري لا تقاس الأزمة بوفرة المعروض، بل بالفجوة بين ما يحتاجه المواطن وما يستطيع شراءه، وبينما يعول كل من طرفي الأزمة على تراجع الطرف الآخر. تقول إيران إن الحصار مؤلم لكنه ليس قاتلا بعد. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
2: عودة الآن إذا ضيفتين في الاستوديو معنا، إذن الضيفة من طهران وهي السيدة الدكتورة ستارة صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وكذلك معنا جين كارد، المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري من بوسطن. سيدة ستارة، يعني بالعودة للحديث عن هذه الشروط الخمسة التي نشرتها وكالة فارس، ما الذي تمثل هذه الشروط والحديث الإيراني عنها الآن بعد حلقة الردود والردود الأمريكية المضادة؟
7: الأمر الأساسي لهذه الشروط الأساسية لأي مفاوضات أن تحدث يمثل هذا، أن إيران عازمة على حماية سيادتها وهي ليست بحاجة ماسة إلى المفاوضات، فإيران لديها تجربة في السابق متعلقة بالتفاوض مع الولايات المتحدة ولقد كانت مريرة. كل مسار دبلوماسي تم انتهاكه من قبل الولايات المتحدة، ولا ننسى أن الولايات المتحدة قامت بهجماتها مع النظام الصهيوني ضد إيران خلال العملية التفاوضية مرتين في السابق. وأيضا من المهم أن نتذكر أنه حتى الاستخبارات الأمريكية لديها تقارير أكدت بأن إيران لم تكن تسعى لتطوير سلاح نووي. إذن فهذا الأمر ليس مرتبطا بالقضية النووية.
2: على مقاطعتك، ما الذي تقصدينه بأن إيران ليست بحاجة للمفاوضات؟ هي تقدم ردودها على المقترحات الأمريكية في طبيعة الحال، وهي تسير في هذا المسار التفاوضي، لكن مثل هذه الشروط الخمسة الجديدة، هل هي تغيير في قواعد التفاوض أم يمكن اعتبارها ربما شروط جديدة لحل حالة الانسداد السياسي والجمود الذي وصلت إليه هذه المفاوضات والمسار التفاوضي؟
7: لا أعتقد أن هذا يعتبر ظرفا لشروط جديدة، بل هو متماش مع ما قالته الحكومة الإيرانية سابقا وكتبته. طالما أن الحصار على إيران ما زال مستمرا وهو بحد ذاته انتهاك أيضا للهدنة الهشة، وطالما أن العقوبات على إيران ما زالت مستمرة والولايات المتحدة ما زالت تفرض عقوبات على إيران أيضا بالإضافة للإجراءات العدائية الأخرى، إذن فلا فائدة من المناقشات والتفاوض مع الولايات المتحدة. والوساطة الباكستانية قامت بعملها بين الولايات المتحدة وإيران، قامت إيران بفتح مضيق هرمز لمدة من الزمن، ولكن الولايات المتحدة لم تفي بشروطها المتعلقة بالهدنة، فقامت إيران مرة أخرى بإغلاق مضيق هرمز أو تقييد المرور عبره. إذن فالرسالة واضحة، نحن لن نستسلم ولن نذعن، وسوف نستمر بالعمل وسوف نحاول الدبلوماسية ومساراتها، ولكن فقط إذا ما تم الإقرار بنا كقوة صاعدة.
2: سيدة جين كارد، يعني إذا كانت هذه الشروط ليست بجديدة وإنما هي مستوحاة أو هي من وحي البنود التي قدمت سابقا من قبل لإيران في ردودها السابقة، برأيك كيف يمكن أن تتعامل معها واشنطن، وهل أو كيف ترى واشنطن

0: واشنطن هذه الخطوة وهل يمكن البناء عليها؟
1: هذه أوقات مثيرة للاهتمام. نستمع إلى إيران وهي تتقدم بشروط، ولكنها تعرف في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بهذه الشروط، وهذا يحصل بالتزامن والتوازي مع الاجتماع الذي يجمع بين الولايات المتحدة والصين، وهما القوتان الأكبر في العالم، القطبان في العالم. وأن نشهد أن إيران تتقدم بهذه الشروط وكأنها لديها دور يقترب من أهمية هذين البلدين، هذا أمر لا يمكن أن نفهمه. أنا أتوقع أن التصعيد في العنف سوف يحصل إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه. نحن أمام حائط مسدود، الإيرانيون ربما يستفزون الطرف الآخر من خلال هذه الشروط.
0: هل معنى ذلك بأنك تقرأين فيها رسالة استفزاز الآن، وهي تأتي متزامنة مع هذا اللقاء الأمريكي الصيني؟
1: قد يكون هذا متعمدا، الجميع يعرف ما يحصل. إذا ما كان ذلك متعمدا، أعتقد أنه خطأ استراتيجي ترتكبه إيران، لأننا نتحدث عن أهم زعيمين في العالم، الرئيس ترامب والرئيس تشي. وفي الوقت نفسه بالتوازي نشاهد هذه المطالبات من دولة أقل من حيث الوزن بشكل كبير، وبالتالي لا يمكن أن يقارن حجم إيران بحجم هاتين الدولتين. إذا ما كان هذا التصرف متعمدا، أعتقد أنه خطأ.
0: شكرا لك جين كارد، المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري من بوسطن، وأشكرك أيضا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستار صادقي. الآن إلى تطورات الملف اللبناني في يوم شهد تصعيدا إسرائيليا واسعا قبيل جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن غدا. معنا الآن من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، الكثير من التطورات في المشهد الميداني. جوني، اليوم في الساحة اللبنانية في جنوب لبنان أطلعنا عليها، وكذلك كانت هناك تصريحات مهمة لوزير الخارجية اللبناني عشية المفاوضات المباشرة في واشنطن، أطلعنا عليها.
2: هذا صحيح، على بعد أقل من 24 ساعة من موعد هذه المفاوضات المباشرة والتي يريد لبنان منها في المقام الأول وقفا حقيقيا لإطلاق النار ووقف المجازر الإسرائيلية في الجنوب اللبناني والتي توسعت إلى مناطق أخرى خلال الساعات الماضية. على بعد هذه المدة يبدو المشهد التصعيدي واسعا وعنفيا ودمويا، الغارات تكاد لا تتوقف على مناطق في الجنوب اللبناني، من بينها غارة على بلدة عرب صليم أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين وفق الدفاع المدني اللبناني في جنوبي لبنان. تضاف إليها مجموعة واسعة من الغارات باتجاه نطاقات مختلفة أكان المناطق والبلدات التي أنذرها الجيش الإسرائيلي اليوم، وهي 9 بلدات من بينها تلك التي تقع في قضاء صور وأيضا في قضاء النبطية، بالإضافة إلى قضاء صيدا، وهنا نتحدث عن بلدة كفر حتى التي استهدفت أيضا بغارة إسرائيلية عنيفة. كما ذكرنا امتدت هذه الغارات على نطاقات مختلفة في الجنوب اللبناني، ووسع أيضا الجيش الإسرائيلي نطاق عدوانه اليوم أيضا باتجاه البقاع الغربي مع استهداف بلدة سحمر الواقعة إلى ناحية الشرق، وكانت استهدفت أيضا خلال الأيام القليلة الماضية. وربما الأبرز هو سلسلة الغارات التي حصلت من مسيرات على سيارات كان في الجنوب اللبناني وأيضا في جبل لبنان عند الطريق الرئيسي السريع الرابط بين بيروت والجنوب، وأدت هذه الغارات المتتالية إلى استشهاد 12 شخصا وإصابة آخرين بجروح، وبالتالي عداد الضحايا أيضا يستمر بالدوران. وأيضا نضيف إلى هذا المشهد القصف المدفعي الإسرائيلي الذي يستمر متقطعا باتجاه عدد من البلدات هنا في الجنوب اللبناني. هذا التصعيد طبعا له أبعاده المتعلقة بالمعطيات السياسية وأيضا المتعلقة باستمرار عمليات حزب الله، لأن حزب الله خلال الساعات الماضية تحدث عن مجموعة من الاستهدافات التي استخدم فيها أيضا اليوم المحلقات والمسيرات

0: الانقضاضية التي باتت نجم عمليات حزب الله إذا صح التعبير، وربما الأهم والأكثر حضورا في عمليات حزب الله هي عمليات تفجير العبوات التي حصلت والتي أعلن عنها بجنود إسرائيليين وبآلياتهم، من بينها آلية نميرة في محيط بلدة رشاف، عندما كانت هذه الآليات وهذه القوات تتقدم باتجاه بلدة حداثة، وهنا نحن نتحدث عن بلدتين واقعتين في القطاع الأوسط على مقربة من مدينة بنت جبيل. قال حزب الله أنه فجر العبوات واشتبك مع القوات الإسرائيلية، وطبعا سياسيا هناك ترقب للمفاوضات، ووزير الخارجية أكد أن ما يريده لبنان هو وقف العدوان ووقف الاعتداءات.
1: شكرا لك جوني طانيوس، كنت معنا من جنوب لبنان. معنا الآن في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. على الجانب الإسرائيلي، انتهت المشاورات بشأن هذه المسيرات بين نتنياهو وكبار قادته الأمنيين، عما أسفرت نجوان؟
2: يعني بحسب وسائل إعلام إسرائيلية كان هناك مباحثات مطولة بين نتنياهو وبين كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل في محاولة للبحث وطرح حلول لمواجهة هذه المسيرات التي كان يتحدث عنها الزميل جوني، وكما ذكر تماما باتت كابوسا أمنيا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. لذلك نرى بأن اجتماعات على أعلى المستويات تعقد في إسرائيل، هذا الاجتماع مجرد أن يدعو إليه نتنياهو، هذا يعكس حالة القلق والتوتر من هذه المسيرات. قناة التلفزة الإسرائيلية 14 نشرت قبل قليل إيمان أن هذا الاجتماع أسفر عن التصديق على إقرار ميزانية بقيمة ملياري شيكل من أجل تطوير ونشر تقنيات لحماية الجنود من هذا التهديد، ما يقدر ب 690 مليون دولار، مبلغ كبير طبعا في خضم هذه الحرب. عدة حلول وفقا لهذه القناة طرحت خلال هذا الاجتماع، بالإضافة إلى خطوات وإجراءات أخرى اتخذها الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة في محاولة لاعتراض هذه المسيرات والتصدي لها أو التقليل من الأضرار التي تسفر عنها، سواء كان على مستوى إصابات أو قتل جنود، وكذلك على مستوى أضرار لحقت بآليات عسكرية لجنود الاحتلال في داخل الأراضي اللبنانية. ولكن الحدث الأبرز ربما قبل أيام كان استهداف لمنظومة القبة الحديدية في منطقة الجليل الغربي، وهو بطبيعة الحال مساس بموقع استراتيجي، وكما وصف في وسائل إعلام إسرائيلية هو مساس في قلب الدفاعات الجوية التي يفترض أن تعترض هذه المسيرات، فتأتي هذه المسيرات وتصيب واحدة من منظومات الدفاع الجوية للقبة الحديدية. ضمن الحلول التي عرضت وفقا للقناة، رادارات خاصة سيتم تزويدها للجنود، يعني جنود يتحركون، قوات من المشاة سيتحركون ومعهم رادارات تحاول رصد هذه المسيرات، شباك وبنادق تطلق هذا نوع معين من الرصاصات والأعيرة النارية التي تم طلبها لشرائها من الولايات المتحدة، نحو 5 ملايين رصاصة من هذا النوع المتشظي الذي يرفع نسبة أو إمكانية إصابة هذه المسيرات. وبالتالي هذا الموضوع يشغل إلى حد كبير الجانب الإسرائيلي على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني، وهذه الاجتماعات عمليا تتواصل من أجل إيجاد حلول لهذا التحدي الكبير.
1: على العموم في السياق ذاته، شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. في نفس السياق نتابع هذه الصور التي نشرها حزب الله وقال إنها لاستهداف قوة للجيش الإسرائيلي بعد رصدها في منزل في بلدة حولة جنوبية لبنان بصاروخ موجه يوم 11 من مايو الحالي.

0: في الملف اللبناني وحول هذه الأوضاع ينضم إلينا هنا في الاستوديو نقول نصيف الكاتب الصحفي، ومعنا كذلك في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم، أبدأ معك دكتور مهند مصطفى. ويعني عشية هذه المفاوضات المباشرة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان، إلى أي مدى يمكن القول بأن إسرائيل نجحت فعلا في إرساء معادلة التفاوض تحت النار؟
1: نجحت بشكل كبير جدا، وإسرائيل الآن تتبنى مبدأ إسحاق رابين في التعامل مع الفلسطينيين أيام اتفاق أوسلو، عندما كان يقول نحن نقاتلهم وكأننا لا نفاوض، ونفاوضهم وكأننا لا نقاتلهم. وهذا بالضبط ما يحدث في لبنان، بمعنى أن إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية مكثفة وسيطرة وتموضع عسكري في الجنوب، وكأنها لا تفاوض لبنان، وكأن هنالك في غياب لمسار مباحثات، وتجلس مع لبنان وتتباحث مع في واشنطن وكأنه ليس هنالك أي عمليات عسكرية. بالضبط هذا ما تريد إسرائيل منذ البداية. يعني إسرائيل منذ البداية كانت تريد الذهاب إلى مباحثات تحت النار. ترامب فرض عليها هدنة التزمت بها بشكل نسبي، والآن عادت عمليا إلى المربع الأول المتعلق بأنها تأتي إلى طاولة المفاوضات، تطرح قضايا أمنية ومطالب أمنية، وفي نفس الوقت تقوم بعمليات عسكرية مكثفة في جنوب لبنان. هذه الحالة التي أرادتها إسرائيل فيما يتعلق بهذه المباحثات، واستطاعت أن تطبقها بشكل تدريجي. يعني التصعيد كان تدريجيا، ولذلك هي تصل إلى المباحثات يوم أمس مع هذا التصعيد العسكري إلى جانب التفاوض.
0: نقول يعني مع نجاح إسرائيل في هذه الحالة كما قال الدكتور مهند، وذهابها إلى هذا التفاوض وكأنها لا تقاتل، يعني كيف يمكن أن يتعامل لبنان مع هذا الأمر الواقع؟ وقد يعني إسرائيل شهدنا اليوم هذا التكثيف لغاراتها في الجنوب، وتتحدث عن الوصول إلى شمال نهر الليطاني، وكأنها بالفعل لا تفاوض، تقاتل وكأنها لا تفاوض
2: فعلا، أو صح أيضا أنها تقاتل على جبهة وتفاوض على جبهة أخرى، أو يعني تسير في هذين الأمرين على خط متوازن، من غير الضروري أن يلتقيا يعني خطين متوازيان. بالنسبة إلى الموقف اللبناني، طبعا هناك خيار ورهان لرئيس الجمهورية هو الذهاب إلى هذه المفاوضات، وكان يفضل وعمل وبذل جهدا الرئيس إن أن تبدأ هذه المفاوضات أو الجولة الثالثة في ظل وقف الإطلاق النار، كي يتخذ مسار المفاوضات طابعه الحقيقي يعني هادئا، من أجل مناقشة فعلية وجدية للأمر. لكن هذا الأمر تعذر، ونحن على بعد ساعات قليلة من خلال إدارة هذه المفاوضات تحت النار.
0: معضلة يعني الرهان على الذهاب إلى هذه المفاوضات، لكن الذهاب بماذا؟ يعني ما الذي يحمله لبنان معه إلى هذه المفاوضات؟ استمعنا اليوم إلى وزير الخارجية يتحدث عن وقف إطلاق النار، هل هو هذا الهدف؟
2: طبعا أولا يحمل معه تصور بطبيعة الحال، لكن هناك بند أساسي يسبق هذا التصور، وهو في رأس أولويات التصور الذي يحمله لبنان. هذا البند هو وقف إطلاق النار، أي أن يصار إلى تكريس وقف إطلاق النار من خلال هذه الجولة الثالثة للمباشرة جديا في المفاوضات السياسية الأساسية التي يجب أن تنتهي إلى ترتيبات أمنية وإنهاء حال العداء كما طرح هذه الحال الرئيس عون. عمليا هناك ثلاثة بنود يفترض أن يكون يحملها معه التصور اللبناني. البند الأول هو وقف إطلاق النار وتثبيته طبعا، وانسحاب القوات الإسرائيلية، برمجة انسحاب القوات الإسرائيلية طبعا في معزل عن الموقف الإسرائيلي، أتحدث عن الموقف اللبناني، وإعادة وعودة الأسرى، وطبعا إتاحة الفرصة لإعادة النازحين، مع أن إسرائيل جرفت البيوت. البند الثاني هو حصر السلاح في يد الدولة، أي أن تحمل معها الدولة اللبنانية آليات جديدة لإعادة الثقة بقرارها المتخذ في 2 أذار الفائت، وهو في 2 أذار 2025، وهو حصر السلاح في يد الدولة. يعني هذه المرة يجب أن لا يكون هذا القرار حبرا على ورق، بل تكون له آليات جدية ميدانية تمنع حزب الله من الانتشار في الجنوب، أو تنفيذ هذه الخطة وتتوسع إلى شمال نهر الليطاني. البند الثالث يتعلق بإعادة الثقة بالجيش اللبناني، لأن الجيش اللبناني يعني نتيجة ما حصل بعد 2 أذار انتشار حزب الله وانفلاشه في الجنوب وانسحاب الجيش اللبناني تركت أثرا أساسيا يعني في انعدام الثقة في الجيش، وهل يستطيع أن يستعيد هذا الدور مجددا مع الطلب بتأمين مساعدات ودعم للجيش؟
0: دكتور مهند، إلى أي مدى هناك استعداد إسرائيلي في هذه المرحلة للتعامل مع هذه البنود الثلاثة اللبنانية؟ وقد يعني استمعنا إلى يعني المستوى السياسي اليوم الذي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق حتى المناورة في لبنان.
1: هذا ليس بوارد الإسرائيليين. الإسرائيليون ذاهبون إلى هذه المباحثات من أجل هدف واحد، نزع سلاح حزب الله. ليس الحديث عن الانسحاب ولا عودة النازحين ولا الحديث على أي اتفاق أمني لا يتضمن القضية المركزية عند إسرائيل وهي نزع سلاح حزب الله. وذلك إسرائيل قادمة أو ذاهبة إلى المباحثات مع هذا الشرط، هي تريد، هي جاءت إلى المباحثات لكي تطلب من لبنان، لا أن يطلب منها. وذلك الطلب من لبنان هو انزع السلاح، هذا هو الطلب الإسرائيلي. إسرائيل الآن غير مستعدة أن تستمع لأي طلب لبناني فيما يتعلق بعملياتها العسكرية وبالأساس بخطتها المركزية. الهدف المركزي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان هو ليس نزع سلاح حزب الله. إسرائيل تعلم أن هذا الأمر غير ممكن عسكريا، ولكن هدفها الأساسي من هذه العمليات هو بناء منطقة أمنية عازلة ثابتة مدمرة خالية من السكان في جنوب لبنان، ومنها تنطلق إلى عمليات عسكرية كما رأينا قبل يومين شمال نهر الليطاني. ولكن الهدف الأساسي الإسرائيلي هو التموضع، لذلك إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان بناء على طلب لبناني فيما يتعلق أو بناء على وعد لبناني، يعني وعد لبناني أنه سوف يتم نزع سلاح حزب الله. إسرائيل لا تريد وعدا، هي تريد عملية تنفيذية على أرض الواقع تراها.
0: واضح، واضح هو المطلب الإسرائيلي.
1: نعم، وهذا الشرط، وهذا الشرط معنى أن إسرائيل تذهب للاتفاق بهذا الشرط فقط.
0: يعني طرفان سيد نيقولا يذهبان إلى مفاوضات برؤى مختلفة، تصور كما تقول مختلف، وأيضا أهداف مختلفة. ما مصير هذا التفاوض المباشر غدا؟
2: طبعا لا يمكن القول أنه تفاوض سيؤدي إلى نتيجة سريعة. لا أحد يعرف كم من الجولات سيستغرقها، ولا أحد يعرف ماذا ستفرض إسرائيل، لأنه للبنان تجارب عدة مع إسرائيل في مراحل متفاوضة بدءا من عام 83 وصولا في مراحل أخرى عام 96 و2006 يعني 1701 وصولا إلى 2024 يعني الحرب الأخيرة. فبالتالي الجلوس إلى الطاولة شيء وما قبل الطاولة شيء آخر، يعني كل طرف يذهب بشروط أو بمعطيات لديه، عندما يجلسان إلى الطاولة الأمر يتبدل تبعا لموازين القوى القائمة على الأرض. يعني ليس لبنان هو من يحتل أراضي إسرائيلية، بل إسرائيل هي التي تحتل أراضي اللبنانية.
0: هي تمع ذلك، وهي تمع هناك خطة،
2: وهي يعني تستمر، وهي تستمر،
0: نعم. وهي مع تفاوض هي تستمر في ذلك.
2: طبعا مع جلوسها إلى الطاولة هي تواصل، وربما تتزايد وتيرة التصعيد في يوم الجلسة، يعني جلسة الخميس وحتى جلسة الجمعة، كي ترسل إشارات سلبية بلغة سلبية إلى لبنان بأنها تريد أن تنتزع منه تنازلات أساسية. وبالتأكيد إسرائيل لم تدخل إلى المنطقة الصفراء ولم تصل إلى هذه الحدود التي وصلتها، يعني شمال نهر الليطاني، كي تنسحب في الغدات أو في اليوم التالي. يعني ليس انسحاب إسرائيلي هو الاستحقاق الأول في اليوم التالي لانتهاء المفاوضات. طبعا هذا الأمر سيحتاج إلى رعاية حقيقية أو إلى دور أمريكي فعلي.
0: الهدف الرئيسي لإسرائيل في هذا التفاوض هو نزع سلاح حزب الله. نعم. كيف يمكن أن تتعامل الدولة اللبنانية مع هذا الهدف؟ وهي تعلم بأنه يعني إسرائيل تأتي إلى هذه المفاوضات بهذه الرؤية.
2: طبعا الدولة اللبنانية واقعة في إشكالية حقيقية حول هذا الأمر، خصوصا وأن رئيس الجمهورية على سبيل المثال عندما تولى الصلاحيات تحدث عن استراتيجية دفاع، يعني استيعاب سلاح حزب الله في الدولة اللبنانية. فيما بعد يعني في عام 2025 طرح ما هو مناقض تماما للاستراتيجية الدفاعية، أي حصر السلاح. الاستراتيجية الدفاعية تتحدث عن تعايش بين سلاح الجيش وسلاح حزب الله. الحصر السلاح في يد الدولة، يعني هناك سلاح واحد وجيش واحد. هذه هي الإشكالية التي أدت إلى تفجير الخلاف والقطيعة بين رئيس الجمهورية والحزب، والتي أدت إلى ما وصلنا إليه اليوم. هل في وسع الدولة اللبنانية تجريد حزب الله من سلاح. طبعا إسرائيل لا تستطيع أن تفعل، لكن الأمر مرتبط بوقائع سياسية وحقائق سياسية على الأرض ربما تقود إلى نتائج مختلفة. مثلا عام 2024 حزب الله وافق على خروج من جنوب نهر الليطاني وتسليم الأمر للجيش اللبناني.
0: بشكل سريع دكتور مهند، إلى أي مدى تراهن إسرائيل على هذه التناقضات الداخلية اللبنانية؟
1: هذا الرهان الإسرائيلي الأساسي قبل هذه المباحثات. يعني إسرائيل انطلقت من إمكانية أن الضغط العسكري والضغط السياسي في لبنان سيؤدي إلى اقتتال داخلي، ليس فقط تباين داخلي وإنما إلى اقتتال داخلي في داخل لبنان. وفي نظر إسرائيل أنه هذا هو السبيل الوحيد من أجل تحقيق الهدف المركزي بنزع سلاح حزب الله، هو افتعال اقتتال داخلي لبناني من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية وعدم ترك لها أي خيار آخر. وهذا ما تريد إسرائيل عمليا. إسرائيل تريد من خلال احتلال جنوب لبنان ألا تترك أي خيار آخر للحكومة اللبنانية غير الصدام.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وأشكرك أيضا السيد نقولة نصيف الكاتب الصحفي، كنتما معنا هنا في الاستوديو. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع عبد القادر عياض.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك كالعادة لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. لا مؤشر أمريكيا ولا صينيا ولا إيرانيا بأن إنهاء الحرب ووضع مضيق هرمز ستكون بنودا رئيسية في أجندة القمة الأمريكية الصينية. مع ذلك فالصفقات قد تبدأ من هناك حيث لا مؤشرات حتى الآن. فنائب الرئيس الأمريكي سارع قبل قليل إلى القول إنه يعتقد بإحراز تقدم مع إيران. في الأثناء يتسع التأييد الدولي في مجلس الأمن لمشروع القرار بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز ليبلغ 112 دولة. وتتسارع تحضيرات المهمة الدولية المتعددة الجنسيات لتأمين الملاحة هناك. لكن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن أفضل طريقة للرد هي تكرار التذكير بسيطرة إيران على المضيق. ويزيد نائب الرئيس الإيراني على التذكير فيقول إن المسألة انتهت، لكن نظر التصعيد الإيراني لا تتجه لمجلس الأمن فقط بل تعبر مياه الخليج نحو الضفاف المقابلة. فبعد 24 ساعة على كشف الكويت ما وصفتها بمحاولة تسلل من الحرس الثوري إلى جزيرة بوبيان، ينفي وزير الخارجية الإيراني ما حدث ويتحدث عن اعتداء كويتي على قارب إيراني، لكنه يفضل وصف جزيرة بوبيان الكويتية بالجزيرة التي تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الأستوديو، وأرحب بهم تباعا. الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، كذلك الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. إذن جملة الزوايا القمة الأمريكية الصينية، وأيضا جملة من نقاط تناولناها في هذه المقدمة، ولكن دعني أعود معكم قليلا لأقف معكم عما وقفت فيه في الساعات الماضية، وهو هذه الاشتراطات أو

0: المحددات كما تم وصفها من قبل الجانب الإيراني للعودة إلى التفاوض، اشتراطات إيرانية حتى نعود إلى التفاوض. هل إيران في موقف من القوة بحيث تشترط الآن العودة إلى التفاوض سيد صالح صدقيان؟
1: بالتأكيد، يعني إيران عندما تتحدث عن 5 شروط من أجل استئناف المفاوضات مع الجانب الأمريكي، بالتأكيد هي تدرس إمكانياتها، تدرس كل التداعيات التي حدثت بعد العدوان الإيراني، العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها، وبالتالي هي تجد نفسها مرغمة أن تتمسك بمضيق هرمز وتطرح هذه الشروط 5، وترى بأن تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وتحديدا
0: هل هي مرغمة أم ترى بأن يد الرئيس الأمريكي مكبلة وبالتالي تضيف مزيد من الشروط؟
1: هي تدرس الإيرانيون عادة ما يدرسون الظروف المحيطة بكل عمل يريدون أن يعملوا فيه وفي وسطه، وبالتالي عندما يتحدثون عن هذه الظروف ويعطون ويضعون على الطاولة 5 شروط، وهذه 5 شروط الإيراني يعتقد بأن هذه 5 شروط تستطيع أن تؤمن أو تزيل القلق عند كل الأطراف المعنية بالمياه الخليجية، بمضيق هرمز، وبالحشود العسكرية الأمريكية الموجودة والتي فرضت حصار على الموانئ الإيرانية. الآن كل المجتمع الدولي متأثر من هذا الوضع، وبالتالي هناك ارتفاع في أسعار الطاقة، سوق الأسهم، وفي الكثير من المجالات. إيران تعتقد بأن هذه الخطة منطقية واقعية من أجل إزالة كل هذا القلق وعودة الأمور إلى
0: طبيعتها. أرجوكم لا داعي أذكركم بأن النقاش مفتوح.
2: ممكن أضيف أو أعلق على ما تفضل به الدكتور صدقيان، يعني نتفهم تمسك إيران في هذه المرحلة بالسيطرة على مضيق هرمز كرد فعل يبدو وجوديا، يبدو منطقيا، يبدو بحكم الواقعية السياسية على الحرب الأمريكية. لكن أخشى أن تقع طهران في تناقض مع ذاتها، لأن هي تنتقد بأن الحرب الإسرائيلية الأمريكية منافية للقانون، فبالتالي الآن إذا كانت طهران تريد أن تسيطر على المضيق هذا يتعارض مع القانون الدولي ويتعارض مع ما تراه أغلبية دول مجلس الأمن بما وأيضا الجمعية العامة. يعني عندما نصل إلى 112 دولة تنادي بضرورة حل الأزمة وفك الحصار الإيراني، هنا أعتقد ينبغي أن نعود أيضا إلى الحكمة، والحكمة تقتضي أننا لا نتعنت بمعنى خطأ أمريكي نضيف إليه خطأ إيراني، هذان لا يعطيان صوابا واحدا.
0: ولكن لما لا يكون مزيد من الضغط للوصول إلى الانفراج، وهنا الوصول الانفراج، وأنا أسأل سيد جوري، إيران تشترط تضع مزيد من الشروط.
3: إنهم ليسوا في موقف يخولهم بوضع شروط في الوقت الحاضر، وكما أشار الدكتور الشرقاوي فإنهم حشدوا المجتمع بأسره ضدهم. إذن فالآن لديك 112 دولة الآن ويزيدون يدعمون قرار مجلس الأمن الدولي، وهذا العدد أيضا سوف يزداد بمرور الوقت. في الحقيقة ترامب عندما يقول إنه ليس متعجلا، هذا بسبب ذلك، لأن استراتيجية إيران تضعف نفسها بنفسها، وعليه أن ينتظر فيما العالم ما زال مستمرا بوضع ضغوط على طهران لهذا السبب. وهم كما يود القول، هم ليس لديهم أوراق يلعبونها، فموانئهم متوقفة وصادراتهم النفطية توقفت وعملتهم قد انهارت، والآن تقريبا 2 مليوني ريال مقابل الدولار الأمريكي، لذلك ليس لهم حقا ما يملكون به من قوة لكي يضعوا شروطا. وبالمناسبة ليست الولايات المتحدة من يختلف مع إيران، بل بقية العالم أيضا، بقية العالم يقول إنه لا ينبغي أن يكون لديهم برنامج نووي. أيضا الصين وروسيا انضمتا إلى الاتفاقية عام 2015 وما زالتا قلقتين بشأن هذه المسألة. كل العالم لا يرضى طريقة إدارة إيران لمضيق
1: كل هذه الأمور التي نقلها سعادة السفير، كل هذه الأمور هي من جراء العقوبات الظالمة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. والآن عندما نتحدث نحن عن مضيق هرمز، هذا المضيق كان تمر به قطاعات عسكرية وتجهيزات عسكرية أدت إلى حدوث حرب

0: أمريكية إسرائيلية استهدفت الرجل الأول في النظام السياسي في إيران وهو المرشد الأعلى كل القادة العسكريين في إيران. هذا الوضع يعني الحرس طيب. الثوري
1: نعود لهذه الاشتراطات ضيفي يقول ربما تكون في مصلحة دول المنطقة كما قال قبل قليل.
2: مع تقديري لكلام الدكتور صادقيان أنا أظن كلكم استمعتوا إلى أن هذه الشروط الخمسة هي ليست شروط هي شروط لذهاب طهران إلى التفاوض. يعني أصلا هي ما وضعتها كنقاط
1: هو سبتها ضمانات
2: يعني عموما هي تغيرت لغتها بالضمانات عندما طرحنا من هذه المنصة وقبلها الكثير ما الضمانات المطلوبة ما هو الاتفاق هو الضامن طيب ما الضمانات على إيران أن تلتزم أيضا بما تقوله فليعود أولا إلى مبررات مضيق هرمز إذا كان المبرر هو دخول الفرقاطات والقطع البحرية الأمريكية لضرب إيران نحن لن نسمع عن ذلك تماما خصوصا وأن هذه الصواريخ التي جاءت هي جاءت عبر القارات هذا أولا ثانيا هناك أكثر من مضيق وأكثر من قناة تمر بها القطع البحرية إذن هل تستطيع إيران أن تستهدف هذه القطع ثم إيران لم تمنع القطع البحرية من الدخول منعت ناقلات الغاز والنفط والبضائع وعرقلت سير هذه
1: الرواية الإيرانية ربما مخالفة لما تقول الرواية الإيرانية مخالفة هي تمنع الجميع
2: ألا تشعر
1: وتواجه الجميع
2: العالم كله يشعر بأن اختنق اقتصاديا ومنعت وهناك عشرات البحارة محتجزين من 28 فبراير الماضي حتى هذه اللحظة ثم يقولوا منعنا القوات ومنعنا القطع البحرية من الدخول
1: أسمع دكتور سليم
3: يعني عبد القادر هذا جزء من المناورة التفاوضية من الجانب الإيراني يعني إيران عادت ليس إلى المربع الأول عادت إلى ما قبل المربع الأول هذه الشروط الخمسة كانت في أول مقابلة أجراها وزير الخارجية الإيراني كانت خلال 10 أيام أو أسبوعين من بداية الحرب هذه الشروط الخمسة كانت في أول مقابلة قبل أن تسميها إيران شروط إذن العودة إلى هذه الشروط بهذا الشكل هو رد فعل على الرفض الأمريكي بالشكل الذي أتى من جانب رئيس ترامب
1: إذن ليس بالضرورة بأن إيران في وضع أفضل
3: ليس بالضرورة هي مناورة تفاوضية وهي هناك أيضا جزء من المناورة التفاوضية رد فعل على رئيس ترامب وأيضا محاولة من أجل أن إيران تريد ضامن في هذه العملية التفاوضية هناك محاولة من أجل أن يكون الجانب الصيني في خلال هذه القمة الأمريكية الصينية أن يلعب الصيني دورا ما في حال قبل من أجل ضمانة هذه المفاوضات رغم أن الجانب الصيني لا يريد أن يتورط بوساطة ولكن من الممكن أن يلعب دور بما يسمى وساطة عن بعد مع الجانب الباكستاني كما عمل
1: مع العميد الياس
2: الباكستاني
4: عبد القادر التمني شيء والواقع ما أفرزته هذه الحرب هو شيء مختلف تماما لأن هناك من يأسر الاقتصاد العالمي النفط والهيليوم على سبيل المثال والذي له علاقة مباشرة بالذكاء الاصطناعي وصناعة الشرائح مثلا اليوم هذه المطالب الخمسة وقف الحرب رفع العقوبات الإفراج عن الأموال التعويضات سيادة على مضيق هرمز هي تقريبا بطريقة غير مباشرة محاولة إعادة رسم نظام إقليمي يعني اليوم عندما قال الدكتور صدقيان أنه وجدت نفسها إيران في هذه الحالة تستغلها أنا أقول كلا هي فعلا خططت لهذه المرحلة وبالتالي أتت المرحلة بطريقة أن تناسبها بغض النظر عن الخسائر الداخلية والتي تقدر حسب وول ستريت جورنال 275 مليار دولار هذا الواقع هو واقع مثالي لإيران كيف تستغل هذا الظرف الإقليمي تريد رسم نظام إقليمي بغض النظر عن الصين وزيارة رئيسين لأنه لها
1: طيب أنا أريد أن أسمع الجميع في بداية هذه الساعة دكتور لقاء
5: إيران قالت اليوم أظن أنها ممكن إذا استنفت الحرب تذهب بالتخصيب إلى 90%
1: وبالتالي
5: وقالت أيضا أن موضوع الخليج أو موضوع مضيق هرمز انتهى هذا اليوم انتهى نائب الرئيس موضوع عائدية المضيق لإيران انتهت ما فيها نقاش يعني الموضوع هنا في حين أن الوزير العراقتشي يتحدث عن أمن إقليمي وعن مشاركة إقليمية في إدارة المضيق هذا لا إيراني وانتهى الموضوع ما في نقاش القصد هنا أنه الذهاب إلى المدى الأقصى هو الآن النمط الإيراني بمعنى حتى قضية التفاوض لم تعد في أذهانهم أما القبول بهذا أو اذهبوا بنا إلى آخر مدى انفونا دمرونا اضربونا قنبلة نووية ما عندنا مشكلة لأنه المشكلة ما عادت بس بأمريكا. احنا نتكلم عن قصة المضيق من دخل مجلس الأمن وأيدته 112 دولة في العالم، بمعنى أن إيران طبعا الدول الباقية ما بين مترددة إلى ما تريد تدخل بالمشاكل، أنه إيران أصبحت دولة معزولة عالميا. هنا احنا نتحدث عن

0: مجلس
1: مجلس الأمن وهناك الفيتو
2: وحتى إذا طلع مجلس الأمن بالفصل السابع لن تستجيب. ودليل وجود احتمال وجود قرار من الجمعية العامة أو أنه بدأت التحركات البريطانية الفرنسية، بمعنى اللي كانوا يبحثون عن إطار قانوني.
1: طيب.
2: الآن الإطار القانوني راح يتوفر، لكن إيران لن تستجيب لسبب بسيط، أنه أي استجابة يعني انهيار النظام.
1: طيب.
2: لذلك يذهب إلى المدى الأقصى الأقصى، يعني وهو يعرف أنه إيران لا يمكن للعالم أن يبخرها، يعني بالنهاية.
1: طيب. لفهم هذه الخطوة الإيرانية
0: فقط
1: أيضا أريد أن أسمع الدكتور محجوب ونسمحه إلى الآن. هل ما يجري هو عندما يقول الإيراني ما يريده الأمريكي يريد مني الاستسلام ولا شيء غير الاستسلام، وبالتالي أي خطوات إيرانية بما فيها هذه الشروط تدخل في إطار هذه السياسة، مناورة ربما كما ذكر الدكتور سليم قبل قليل أو حسابات أخرى؟ نعم.
3: عبد القادر، هذه الشروط الخمس التي أعلنتها وكالة فارس، مهم نعرف ما هي هذه الوكالة ولماذا أعلنت هذه الشروط. هذه الشروط أعلنت قبل ساعات من بدء زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، وبعد 24 ساعة من إعلان الرد الإيراني حول مقترحات الأمريكية. ووكالة فارس معروفة أنها وكالة قريبة من المؤسسة العسكرية والأمنية في إيران، وهذه الشروط بالطريقة التي وردت بها بهذا الشكل كتبت وكأنها شيء منفصل عن سياقات سابقة. هي الحقيقة ليست منفصلة لا عن العشر بنود ولا عن الأربعة عشر بند، إلا في شيء واحد، التراتبية التي ذكرتها وكالة الأنباء بأنها قالت بأنه هكذا نريد تحصير الأمور. لكن باعتقادي إذا فككنا الشروط الخمسة فإن إيران تبدو واضحة أنها لكل شيء هناك حرمية جديدة للتفاوض، هيكلية جديدة للتفاوض. هي تريد أن تقول أولا إنهاء الحرب، إنهاء التهديد. مسألة المسألة المتعلقة بالمضيق وما يتعلق به من فكرة الرسوم هي تتعلق بفكرة رفع العقوبات، هي كأنها تعطي رسائل للطرف الآخر أنه عليك أن تعطي بدائل لهذه القضايا إذا أردت أن تتحل أن تتقدم العملية التفاوضية. بعبارة أخرى، هذه الشروط بقدر ما تبدو شروط صعبة تفرضها إيران، بقدر ما تبدو أيضا قد تكون فرص لتفكيك وطرح بدائل من الطرف الآخر، وليس الطرف الآخر بل من الوسطاء والصينيين. وهذا الأمر الحقيقة يجب أن نلفت النظر له، لأنه الإيرانيون يعتقدون إذا تعالى الصوت الأمريكي عليهم وتصريحات الرئيس هم يأتون بصوت موازن له. ما معنى هذا؟ هذه الديناميكية التفاوضية التي يؤمن النظام من خلالها أنه بإمكانه أن يبقى وبإمكانه أن يحتفظ بقاعدته داخل إيران.
1: طيب.
3: وبصورته بأنه ليس مهزوما.
1: طيب، أنا ألتقط بهذا الربط الذي ربطه دكتور محجوب بين هذه الخطوة والقمة الأمريكية الصينية لأسأل ضيفي تحديدا السيد جوي. حتى عندما قدم الإيرانيون هذه الاشتراطات الخمسة تحدثوا عن مسألة الضمانات، نحن لا نأمن الجانب الأمريكي، نحتاج إلى ضمانات، وقدموا هذه الشروط كضمانات. هل بالإمكان هذه الفرصة بهذا اللقاء الأمريكي الصيني أن يشكل الصيني جزء من هذه الضمانات وهذا الدور لأي خطوة؟ هل هذا وارد؟
4: كلا، لا سبيل لذلك أبدا. أولا، هذه ليست طريقة عمل الحكومة الصينية، فهم ليس لديهم أي سجل بالتوسط في أي ملف كان، وخاصة في الشرق الأوسط. وكما تعلم
1: ليس بالضرورة وسيط، ربما ضامن ولكن ليس وسيط أو مسهل أو ميسر.
2: لكن هو عمل
4: كيف يمكن لهم أن يضمنوا أي شيء؟
2: كان بالصين،
4: كان هناك لهم فرصة لالتقاط الصور فقط وليس فيها أي جوهر. الصينيون لم يضعوا جهودا من أجل جعل الانفراج بين السعودية وإيران تحدث أو التقارب. ماذا حدث لهذا التقارب؟ النظام الإيراني قرر عندما هجم من الإسرائيليين والأمريكيين أن يهاجم دول الخليج وأن يحطم هذه العلاقات بينه وبين الخليج على مدى أعوام. إذن فالحكومة الصينية لا تقوم بهذا النوع من الأدوار، ولا يمكن لها أن تضمن أي شيء، وخاصة فيما يخص الولايات المتحدة. هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس أمريكي أن يقرر بالتجاوب أو الرد على ما هو استفزاز في إيران نفسها. إلى الآن قمنا بالتجاوب في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان آخر، لم نرد على إيران نفسها، لكن هذا الخط وهذه العتبة قد تم تجاوزها. لذلك أي رئيس أمريكي مستقبلي لا يمكن أن نضمن بأنه لن يتحرك ضد إيران نفسها عندما يشعر بأنه
5: القمة الأمريكية الصينية لا شك أنها مهمة، لكن أرجو ألا نسقط في معضلة تهافت التهافت على طريقة ابن رشد، بمعنى نحمل هذه القمة ما لا تحتمل، وكأن موضوع هرمز وإيران هي

0: هي الأولوية، وهذا ليس كذلك، هناك أولويات أكثر.
1: طيب بتقديرك لو رتبت أهمية هذا الملف في هذه القمة؟
0: الآن هي أعتقد قضية هرمز وإيران تأتي في المرتبة الثالثة، قبلها في قضيتان أساسيتين. القضية الأولى أن ترامب الآن في بيجين هو بمثابة تاجر البندقية، يريد يعني بطريقة شكسبيرية يريد أن يقنع الصينيين أن يفتحوا له الأسواق، يريد أن يحطم الفارق في الميزان التجاري، وقد بدأ الآن وصل إلى 202 مليار من أصل 295 العام الماضي. في عام 2018 كان العجز بنسبة بمبلغ 495. إذن هذا طيب البعد الاقتصادي.
1: النقطة الثالثة بترتيبك.
0: النقطة الثانية قضية الرقائق الإلكترونية وسباق التسلح في الذكاء الاصطناعي وقضية السرقات حقوق الملكية وما إلى ذلك، هذا أيضا فيه تنافس. هذا الموضوع الثاني. موضوع هرمز يأتي في المقام الثالث إذا كان الصينيون يريدون التدخل، وإحنا لسنا متأكدين. الموضوع الرابع وهو أيضا مهم يتعلق بتايوان، لأن هناك ما يسمى بنافذة.
1: طيب لو تركزي فقط على موضوع إيران وأهميتها في جدول هذا اللقاء، إن كانت حسابات الأمريكي بهذه الصورة، ماذا عن حسابات الصيني؟
0: هناك مدرستان في التفكير. الأولى تقول أن من الممكن أن يتباحث ترامب مع الصينيين بشكل أو بآخر على أساس أن الصين يمكن أن يكون لها تأثير على الدور الإيراني، وبالتالي تساهم في إيجاد حل لأزمة مضيق هرمز. طيب. لكن في المقابل هناك أيضا مدرسة تفكير أخرى. ماذا تقول مبادرة G2؟ أن ترامب والصينيين قد يبحثون نوع من التوافق على أساس أنهم قوتين عظميتين، فبالتالي إذا تمت صفقة وينتهي التنافس بين الصين والولايات المتحدة قد يصبح موضوع
1: ما يتعلق بهذه القمة الصينية الأمريكية.
2: بغض النظر عن الترتيب، يعني لا شك أن هذا الموضوع سيكون مطروح كما تفضل الدكتور شرقاوي. يعني بغض النظر عن الترتيب، الصين لها مصلحة في هذا الموضوع. يعني هي انخرطت، وقف إطلاق النار كان نتيجة مبادرة صينية باكستانية، وهي منخرطة ولها مصلحة. يعني حوالي 40-50% من النفط الصيني يخرج من مضيق هرمز، يخرج من الخليج. يعني هناك مصلحة صينية في هذا الموضوع مباشرة، ولا شك أن هي ورقة إضافية. يعني في حال كان هناك دور صيني، هي ورقة إضافية على الطاولة مع الرئيس الأمريكي. يعني لماذا سترفض هذه الورقة الإضافية وهي لا تريد المكاسب في هذه الورقة إلا من مصالحها في مضيق هرمز وعبور
1: هناك حتى
2: التجارة.
1: ما يتحدث عن دور صيني ولكن في الخلفية وليس في الواقع.
3: أنا سعد عبد القادر، أنا أعتقد بأنه هذه الزيارة تتجاوز الثنائية، خصوصا في هذه الظروف. يعني بالتأكيد واشنطن ستقايض، إذا كان دكتور محمد الشرقاوي ذكر هذه الأهمية وهذا الوفد الاقتصادي المرافق كما ذكرت الأنباء، ومعظم رؤساء التنفيذين لأكبر شركات أمريكية مرافقين للرئيس ترامب، فبالتأكيد هذا الأمر مهم، أن تفتح أسواق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الصينية للأمريكان أو للشركات الأمريكية. لازم يقدم أيضا الصينيون شيئا للرئيس ترامب في مثل هذه الظروف. أنا أعتقد بأن واشنطن مصرة على إدخال هذا التأثير الصيني خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، والحديث الآن إذا يعني بالتأكيد الكل سمع عن محاولات لقوات متعددة الجنسيات لتأمين الأمن في مضيق هرمز، سواء الآن أو بعد حتى الإعلان عن انتهاء الحرب. لكن نحن عندما نسمع من إيران بأنها تريد أن تدخل دول الخليج أو تشرك دول الخليج في إدارة مضيق هرمز، والاتصالات ما انفكت ولا انقطعت مع الجانب العماني، وحاولوا أن يوهموا بأن العمانيين قد وافقوهم في شيء ما أو في بروتوكول معين لإدارة مضيق هرمز، فشلت هذه المحاولة بتصريح عماني واضح بأنهم ملتزمين بحرية الملاحة. الآن الحديث عن قوات متعددة الجنسيات، ينتقل الملف إلى ردع جماعي ربما سيكون للصين في ظل هذا التصاعد لهذه النبرة في الجماعية، في مواقف الجماعية تجاه أمن الملاحة وحرية الملاحة. طيب. أعتقد بالصين
1: أيضا، لذلك الصين بإشارتك للجماعة
0: في نفس السياق.
1: طيب دكتور محجوب،
4: أنا فقط يعني فقط أريد أن أوضح قضية ذكرها السفير حتى نقدر نشخص طبيعة الدور. معليش عبد القادر، أوضح طبيعة الدور الصيني. الصينيون عندما توسطوا بين العراق وبين السعودية، عفوا، بين إيران والسعودية، كانت العراق قد قامت بدور مهم. السعودية وإيران من أرادوا للصين أن تكون حاضرة في المشهد وحضرت في المشهد، وكان في ذلك الوقت
5: كانت حاجة
4: وكان في ذلك نكاية في الولايات

0: المتحدة، كانت رسالة للولايات المتحدة أن دورها غير مرغوب به بسبب قضايا في ذلك الوقت. المشهد الآن يتعلق بالصين، الصين الآن هل تريد أن تخرج من مربع الدولة المترددة في قضايا الشرق الأوسط كما كانت في قضية فلسطين، أم تريد أن تلعب دورا فاعلا؟
1: هذا هو وارد
0: الآن في ظني، كما يقال النار وصلت إلى طرف ثوبها بالضبط، بعبارة أخرى بالإخلال في موضوع توريد وسائل الطاقة، وفي الإخلال في العلاقات التجارية مع شركائها في دول الخليج وكذلك إيران. هذا بالتأكيد
1: السؤال أيضا تصرف. كيف في حال ما اتخذ هذه الخطوة كيف؟
2: عبد القادر بس يعني من المستبعد مثلا أنه الصين تحارب مع إيران مثلا، ما هي المشكلة أنه أنت أمام تحدي أمريكي إيراني مباشر، والآن الملفات لم تعد بالإمكان المقاربة فيما بينها، هناك تباعد واضح ويتسع. إذا ما استوقفت الحرب أو ظل الحصار أو بقت العمليات العقوبات الاقتصادية والمناوشات، الصين ما الذي يمكن أن تفعله؟ تضغط على أمريكا أم تضغط على إيران؟ في النهاية أولا الصين لديها أكبر مخزون نفطي الآن، والمخزون النفطي فاجأ العالم، يعني لم يكن يعرفوا أنه
3: 1.4 مليار
2: هذا المخزون الذي أعتقد يديمها 150 يوم
3: 120 يوم،
2: وهذا يعني وقت ممتاز بالنسبة للصين. الآن احنا نتكلم عن إمكانية الضغط على إيران لتقديم تنازلات مهمة تتعلق على الأقل بالمضيق، على الأقل لأنه هذا راح يفتح التجارة للعالم، وأيضا أعتقد الصين ستنصح إيران اعتبارها مصدقاء أنه هذا المضيق بدل ما يكون لصالحها هذا بدأ يعزلها، بدأ يحولها إلى دولة مارقة في نظر العالم بما فيها المتعاطف معها،
0: حتى لا دولة تحول إلى منصة، يعني
2: دولة انتهكت القانون ليس بالموازاة مع أمريكا، يعني ليس ضد أمريكا وإنما ضد العالم.
1: هذا يحيل دكتور لقاء وأيضا ضيوفي، هذا يحيل لي عذرا فقط، هذا يحيل لي سأعطيك المجال الجنرال إلياس، هذا يحيل لي السؤال. طبعا كان قد تفضل دكتور لقاء قبل قليل وأشار إلى هذا التحرك على مستوى الأمم المتحدة، جمعية الأمم المتحدة، هذا التحرك من خلال هذا التحالف الدولي تقوده بريطانيا وفرنسا من أجل تسهيل الملاحة البحرية في مضيق هرمز، هذا الذي يتشكل الآن دوليا ما مدى تأثيره على الحسابات الإيرانية دكتور صالح؟ عفوا دكتور صدقيان.
4: الصينيين قالوا لعباس عراقچي عندما زار بكين مؤخرا قبل 10 أيام، قالوا له بأنهم غير مستعدين لعمل دور الوسيط بين طهران وواشنطن. وأنا أعتقد بأن الموقف الصيني الذي انتقد كثيرا الموقف الأمريكي والسلوك الأمريكي في شمال المحيط الهندي وفي مضيق هرمز، لحد الآن الصين غير راضية على كل العمل الذي قام به ترامب، سواء في العدوان على إيران، هذه واحدة الصين انتقدت الحرب. ثانيا قضية الحشود العسكرية الأمريكية في شمال المضيق في شمال المحيط الهندي وبحر العرب، أيضا الصين انتقد ذلك، وخصوصا إذا عرفنا بأن هذه المنطقة هي تقع في ضمن المجال الحيوي للصين، وهي أصلا لا يعني هي منزعجة جدا من العمل الصيني من عمل الأمريكي، وتعتقد بأن كل هذه المشكلة في مضيق هرمز سببها السلوك الأمريكي وليس السلوك الإيراني. الآن إذا سمحت لي أستاذ عبد القادر، الآن أنا لا أعتقد بأن الصين سوف تبادر إلى تقديم خدمة للرئيس ترامب، ولا هي تريد أن تنقذه من الإحراج الذي هو فيه، وإنما إذا أراد الرئيس ترامب فعلا من الصين أن تتوسط، لأن إيران صديقة الصين وتمتلك معها معاهدات وتعاون وتنسيق، إذا أحس الصينيون بأن ترامب فعلا صادق ولديه مصداقية بأنه فعلا يريد التوصل مع إيران لاتفاق أو خطة، عند ذلك
1: في مقابل دكتور محمد
4: تعمل بهذه الوساطة
1: علاقات استراتيجية جدا مهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول المنطقة، وبالتالي يبدو أن هناك مقاربة أخرى يمكن من خلالها محاولة فهم أي دور صيني.
0: ببساطة الصينيون الآن يركزون على المعادلة التالية: مقايضة فتح المضيق مقابل رفع الحصار عن إيران، وهم يعتقدون أن بهذه الخطوة التي يمكن

0: يمكن أن يصيغوا فيها نوعا من المعادلة، يضغطوا فيها على إيران ويحصلوا على نوع من الامتنازلات نحو إيران من قبل الولايات المتحدة، يمكن أن تشكل الخطوة الأولى نحو مسار تفاوضي أكثر واقعية. وهم يعتقدون أنه بذلك يمكن هذا أن يعني ينتقل بالصراع من نقطة الأزمة إلى نقطة ما يسمى بالمرونة، تجبر اللاعبين على حد أعلى من المرونة، لأنه الوضع الاقتصادي ستقل أزمة وتتراجع، وبالتالي تصبح الأطراف في ضغوط أقل.
1: هذا أنتقل للمحور ذكرته قبل قليل.
2: بجملة بجملة عبد الرحمن.
1: أفتح المجال. والله سأفتح المجال.
2: حتى لا يضيع موضوع
1: أفتح المجال. ولكن فقط
2: الصين بس بكلمة.
1: عندنا مجموعة موضوعات سأعطيك دكتور صالح. سأعطيك أرجوك سأعطيك.
3: الصين
1: فقط لأنه لنا جملة محاور في هذه الساعة ونريد أن نضع عليها أيدينا في هذه الحلقة. كنت قد سألت الدكتور محمد صالح عن هذا البعد الدولي والتحرك الدولي، وربما أخذ الوقت في ما يتعلق بالجانب الصيني. لأسأل السفير جوي فيما يتعلق به، هل هذا ما كان ينتظره الرئيس ترامب، تحرك دولي بشكل أو بآخر يتقاطع مع رؤيته، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ وهنا أشير للتحالف الدولي وكذلك العمل على مستوى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة.
4: بصراحة لا أعتقد أنه بدأ هذه المغامرة بهذا النتاج على ذهنه أو في ذهنه، بل إنه فكر في فنزويلا ومن ثم انتقل إلى إيران، والفكرة كانت تتجلى في السير في قمته في بيجين وأن يقول انظروا أيها الصينيون إلى الأوراق التي أمتلكها، أنتم لم تعودوا لديكم حليف في فنزويلا ولا حليف في إيران، والآن لدي معظم الأوراق وعليكم أن تتعاملوا معي. هذا لم يحدث. والآن لماذا هو يستمر في قوله أنا الوقت لدي وأنا لست قلقا وأنا سوف أنتصر؟ لأنني أعتقد بأنه يرى ما تحدثنا عنه في السابق، وأنه طالما أن إيران تغلق مضيق هرمز، طالما حشدت العالم كله ضدها، وكلما هاجموا دول مجلس الخليج العربية خليج، طالما كان هناك عداء يزداد تجاه إيران. أعتقد أن الدكتور الشرقاوي كان محقا تماما في الحديث عن الأولويات في هذه القمة، سوى أنني أضع إيران ربما في الدرجة الخامسة أو السادسة، لأنهم عليهم أن يتحدثوا عن الاتفاقيات التبادل التجاري، وهذا أمر يهم البلدين أكثر مما هو الصراع في إيران، وأيضا مستقبل
5: الجمهورية وتايوان إلى آخره. في تصريح لافت للسفارة الصينية في واشنطن في عشية هذه الزيارة المهمة، ذكرت نصا هذه السفارة بأن الصين ترفض رفضا قاطعا قيام أي دولة أو منظمة بفرض رسوم أو ممانع على هرمز تحديدا بهذا الاسم. ألا يعتبر هذا موقفا رسميا من الصين في هذه التغطية؟ فهي تؤكد هذا الموقف حتما، وأنها تتمسك بحرية الملاحة في مضيق هرمز. انتهى نص البيان من السفارة، وتعرف أن الصينيون حذرين جدا في التصريح. اليوم أيضا تصريح الخارجية الصينية يحث باكستان على الاستمرار بالوساطة وفق الإطار الذي تم التباحث عليه، وأيضا وفق القانون الدولي والمعاهدات البحرية. أنا بظني أنه الآن ورقة هرمز بدأت تصبح منصة عسكرية خطرة حتى على إيران في ظل هذا التوجه الدولي وفي ظل هذا التحشيد الدولي الآن، سواء الموقف الآن أو بعد انتهاء الحرب لتأبين هرمز، وبعد فشل محاولات إيران بأن تأتي بإشراك دول المنطقة ظنا منها بأن هذا الجهد أو إذا توصلت إلى هذا البروتوكول سترفع عنها هذا الخطر، وهو خطر لا شك مهم بأن يتحول الغرب أو يدول مضيق هرمز، وبالتالي تصبح قوة عسكرية مضادة لإيران عكس مصالحها لا معها،
1: قوة عسكرية مضادة لإيران. هنا أسأل العميد إلياس في سؤال ربما فني. هذه القوة الدولية من 40 دولة تقول بأن مهمتها هي تسهيل الملاحة البحرية في مضيق هرمز، كيف لها أن تؤدي هذه المهمة في ظل هذا الموقف الإيراني؟ المضيق مضيقي، وأي تحرك عسكري سيواجه عسكريا طبعا.
6: عسكريا بين فرنسا وبريطانيا هناك 40 دولة، ولكن لكل منها مصالح مهمة. يعني بريطانيا اليوم دخلت نشرت مدمرة، وفرنسا أتت بشار دوغول الحامل الطائرات، وأرسلت خلال الحرب بريطانيا 4 طائرات تايفون إلى المنطقة.

0: وإلى قبرص في نفس الوقت. لن تأتي هذه الدول إلا لنزع الألغام، وإذا كان الواقع سلمي لماذا المواكبة لهذه فعلا الناقلات؟ فإذا أنت تنتظر دورا ما أو تحجز دورا ما لمرحلة ما بعد فتح المضيق. اليوم لا يمكن لهذه الدول أن تأتي، لديها التكنولوجيا، خاصة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها التكنولوجيا، ولكن التكنولوجيا الحديثة، أو بريطانيا لديها ما يسمى بالتكنولوجيا الهجينة الهايبريد، يعني هي لديها أهم تجربة تاريخية بحرية بنزع الألغام إن كانت تقليدي أو حتى المسيرات المائية تحت الأرض. ولكن لو سمحت يعني لو سلمنا جدلا كما قال سعادة السفير أن الرئيس ترامب ذهب بانتصار، كيف كان الحال ليكون في هذه القمة؟ وإذا ذهب في هذه الحالة كيف يكون الحال؟ عبد القادر، اليوم ما نتحدث عنه هو الستركتشرال، يعني نتحدث عن خلل بميزان المدفوعات، نتحدث عن الشرائح الذكية، نتحدث عن الأرض النادرة. لم يذكر أحد الأرض النادرة أو الريد أيرث. لماذا؟ لأنه أغلب الصناعات العسكرية والتكنولوجية الأمريكية تقوم على الأرض النادرة وتحتكر
1: المعادن النادرة.
0: معادن النادرة 90% بمعدل 90%. نتحدث عن ثقافتان مختلفتان. يعني اليوم دينغ شاوبينغ الرئيس السابق الراحل قال عدة أمور، منها bide your time، يعني انتظر وقتك، لا تدعي فعلا القيادة العالمية. اليوم يريد الرئيس تشي جين بينغ الخروج من قرن الذل، وهذا ما كان يقوله كيسنجر عندما قال مرة في خلال لقاءات: لم أذهب إلى الصين وأسمع كلمة إلا وكانت من ضمن مشروع محضر مسبقا واستراتيجية بعيدة المدى. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية غرقت في أوكرانيا، وغرقت اليوم المراقبة، الصين ذهبت إلى أوكرانيا لتراقب كيف يقاتل الغرب. اليوم نحن في مرحلة انتظار، وتعودنا عبر التاريخ أنه عندما يتقاتل قوى عظمى متقاربة جغرافيا يظهر من الأطراف القوى.
1: ربما بعض التفاصيل البروتوكولية في استقبال الرئيس الأمريكي تؤشر إلى أن هذه الزيارة وهذا اللقاء يختلف، أن من استقبل الرئيس الأمريكي هو نائب الرئيس أيضا، ولم يحدث ذلك إلا مع رئيس كوريا الشمالية ومع رئيس
0: هي تعتبر بوتين. اليوم
1: أن الدكتور محمد
0: أن الولايات المتحدة الأمريكية هي فعلا قوة عظمى بالانحدار، ولكن لا تزال قوة مقلقة.
2: جنرال، لكن الصين أيضا تواجه في قضية التسليح. جنرال، يعني إذا لاحظت أنه روسيا، معلش بس قلت بكلمة، روسيا تأخذ تقنيات المسيرات من الصين، أوكرانيا أيضا تزود من تايوان في تقنيات المسيرات، فأيضا هناك تنافس في الحرب الروسية الأوكرانية بين هاتين الدولتين
1: المتضررتين. أذكر
0: الصين تصدر لأوكرانيا الكثير
1: يا جماعة.
0: الكثير
1: من الصواريخ. أذكر بأن ما يعنينا بشكل أساسي في هذه القمة هو الملف الإيراني. دكتور محمد،
3: سؤال اللحظة سؤال حيوي، هل تساهم الصين في تسوية وضع هرمز؟ أرجو ألا نرفع سقف التوقعات عاليا. لماذا؟ لأن هذا الموضوع لا يتحرك في فراغ ضمن خانة العلاقات الأمريكية الصينية فحسب، هو مرتبط بقضية مهمة كثيرا بالنسبة للصين. هناك ما يسمى بنافذة ديفيدسون، ومنفذها أن جل الخبراء العسكريين الأمريكيين وصلوا إلى قناعة أن الصين بين 21 و27 تطور قدراتها لسعي للسيطرة على مضيق تايوان عام 27. فأرى من باب إدارة الصراع وليس تسوية الصراعات أننا الآن نصل إلى مرحلة توازي. الصين تنظر إلى قضية هرمز وتنظر أيضا إلى قضية تايوان، وهنا قد نصل إلى نوع من المقايضة ولو على حساب الإيرانيين وعلى حساب
1: أن نتراوح في النقاش بين موضوع القمة الصينية الأمريكية وبين موضوع هذا الحشد الدولي فيما يتعلق بمضيق هرمز. دكتور لقاء،
4: موضوع الحشد الدولي ذكرنا ينبهنا الحقيقة إلى نفس الدول بريطانيا وفرنسا طبعا والدول الأخرى قبل أسابيع حينما كانت ترفض تماما وتقول هذه ليست حربنا، ثم تطور الأمر إلى اجتماعات بسيطة، ثم أصبحت 40 دولة وأصبحوا أكثر استعدادا. أول أمس كان وزير الدفاع قبل اجتماع وزراء 40 دولة الدفاع في الجزيرة قال إحنا يجب أن نحول الأقوال إلى أفعال، وهذا سأقوله غدا، كان أمس الاجتماع، وبالتالي يجب الذهاب وفتح المضيق. هذا الموضوع، وطبعا هايدي بروكسل يعني بالنهاية هي هناك المقر. نتحدث عن تدرج في عملية يبدو أنها طويلة، كان ينتظر أن تكون قصيرة أسابيع لكنها ليست كذلك.

0: الحرب طولت 6 أسابيع لكن العملية تطول أكثر. ولذلك رئيسة الصندوق أعتقد البنك الدولي حينما قالت أن العالم سيدخل في أزمة اقتصادية إن استمرت الحرب إلى عام 27، هذا يعني أنه هناك توقعات حقيقية باستمرار الصراع إلى عام 27. هذه الحرب طويلة، وهؤلاء يتدرجون الغرب، يتدرجون الغرب والشرق حتى في عملية التدخل. التدخل بدأ الآن، الآن السفينتين هذه الحاملة والمدمرة البريطانية في البحر الأحمر، وبالتالي ينتظرون لعملية أيام. لكن القضية سياسية، عملية تمهيد سياسي بجعل إيران دولة مارقة منتهكة للقانون الدولي في قرار مجلس أمن يوفر غطاء دولي حينما يأتون. بس ملاحظة واحدة، وحضرتك تعرف سيادة العميد، أن هؤلاء جميعا لا يوازون القوة الأمريكية، الحاملات والطائرات والإمكانيات. القضية ليست عسكرية، قضية بتوفير الغطاء الشرعي السياسي، ناهيك طبعا عن العسكري، للرئيس ترامب بحرب طويلة الأمد، حرب ليست قصيرة تستهلك إيران وتغير وجه المنطقة، ليست فقط
1: طيب
0: إيران.
1: أنا اشتقت أستمع إلى صوت الدكتور سليم.
2: يعني لنفهم إمكانية أي دور صيني في حل أزمة إيران يجب أن نعود لنفهم العقدة في الأزمة. يعني كنا يعني على مسافة قريبة من الوصول إلى حل، كان الاتفاق على فتح مضيق هرمز، رفع الحصار، كان الجانب الأمريكي يطالب بماذا؟ يطالب بالتزامات على الملف النووي، بموضوع الملف النووي. إذا تمكن الجانب الصيني من دفع أو نصح الجانب الإيراني بصيغة معينة، يعني دائما نعود إلى الصيغة، إلى اللغة التي يمكن أن تستخدم التي يعتبرها الجانب الأمريكي التزامات والجانب الصيني. ولكن الإشكالية ليست في فقط الدور الصيني، ما هي المقايضة التي يمكن أن يقوم بها الصيني مع الجانب الأمريكي؟ كما تفضل الدكتور شرقاوي، تايوان مهمة إلى درجة عالية جدا للولايات المتحدة، يعني لا يمكن طرح موضوع تايوان كتايوان والصناعات طيب التي تقوم بها أو مضيق تايوان للمقايضة مع مضيق هرمز. قد تكون تايوان ومضيق تايوان أهم من مضيق هرمز عشرات المرات، لأن عصب الاقتصاد الأمريكي وعصب التكنولوجيا الأمريكية ترتبط بالتقنيات التي تخرج من تايوان، وأمن هذه المنطقة، أمن اليابان وأمن كوريا الجنوبية يرتبط بأمن هذا المضيق أيضا. يعني لا شك أن المقايضة ستكون بمكان آخر، على الأرجح بالتعرفة الجمركية، باتفاقات تجارية، ولكن طيب. حكما ليس
1: لنعود الآن لبعض التفاصيل الإخبارية، وهنا يهمني أن أسمع رأي الدكتور صالح فيما قاله وزير الخارجية العراقي هذا اليوم فيما يتعلق بجزيرة بوبيان، كيف وجدته بالتفاصيل؟
3: قصدك الإيراني عرقجي؟
1: عرقجي عفوا،
3: أيضا هناك يعني تصريحات متبادلة، رويترز تنقل الكثير من الأخبار. شوف عبد القادر، هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في التباين. بالأمس كان هناك تصريح من الخارجية الإيرانية أو من يعني مصادر إيرانية بأنه هؤلاء البحارة أو ما أعلنت دولة الكويت القبض على عناصر من الحرس الثوري هم متسللين لأهداف عدوانية حتما، قالوا بأنه جنحت بهم السفينة أو القارب الذي كانوا يسيرون به. اليوم تغيرت اللهجة تماما، لأن الصورة كانت واضحة والبيان الكويتي كان واضح بالرتب وبالصور وفي المكان والموقع، وبالتالي هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، لا في محاولة الاختراق أو في محاولة الاعتداء ولا في محاولة الإنكار.
1: ولكن ماذا عن الإشارة في كلام عرقجي بأن الجزيرة فيها منشأة أمريكية؟
3: أنا سأتيك للجزيرة وأدخل عليها. أولا الجزيرة غير مأهولة وغير صالحة لأن تكون مأهولة في السكان، هي جزيرة كبيرة صحيح لكنها طينية تماما، خالية من أي منشأة إلا من مراكز حدودية كويتية تسمى بالمخافر، وأبدا لا يوجد عليها، وأرجع الخارطة مفتوحة، وأتحدى أي كان من يكون بأن يقول بأن جزيرة بوبيان بالإمكان أن تكون فيها قواعد لا عسكرية ولا منشآت مدنية ولا سكانية. هذه
1: خلاص
3: اسمعني بس أكمل النقطة المهمة. لكن تعودنا، إذا أذكر لو استرجعتك إلى الوراء قليلا في بداية هذه الحرب، عندما أسقطت طائرتين سوخوي إيرانيتين من طراز 24 إيرانيات هنا في قطر، ماذا كان البيان الإيراني؟ أنكر أصلا إطلاق أي طائرات، ثم بعد ذلك عومها بخطأ.

0: خطاب دبلوماسي وخطاب عسكري يبرر أخطأت في الملاحة. فالخطأ في الملاحة تعودنا عليه، وبالتالي هذا التباين في الخطابات الإيرانية والتباين بين العسكري والسياسي أيضا تعودنا عليه. لا يمكن الإنكار، لا يغير
1: حقيقة. تفضل.
2: إذا كانت إيران تريد أن تعمل أعمال إرهابية هي لا تأتي إلى هذه الجزيرة التي هي طينية.
0: لا صادوهم عند الجزيرة، هي مو أتوا لهذه الجزيرة.
2: إذا كانت حسب ما تتفضل دكتور بأنهم هؤلاء حرس ثوري وأرادوا مهمتهم أن يعملوا بأعمال عدائية تخريبية إرهابية في الكويت، كانوا ينزلون بالكويت، ما ينزلون بالجزيرة. بالجزيرة،
0: الجزيرة غير بالكويت.
2: بالكويت بس ينزلون على داخل الكويت، يعني
3: البر، يعني
2: بالنتيجة بالبر، يعني
0: على الشاطئ.
2: بالنتيجة الرواية،
1: ولكن عذر دكتور محمد، فقط لي نفهم كلنا بناء على ما قاله الوزير عراقجي بالإشارة إلى أن هذه الجزيرة فيها منشأة أمريكية، فما فهم بأن في كلام عراقجي نفي وتأكيد.
2: الإيرانيون لديهم معلومات بأن القوات الأمريكية، أنا أقول يعني عن الإيرانيين، يتحدثون عن أن الأمريكيين استغلوا هذه المناطق، استغلوا وهم راضين هذا الأمر. وبالتالي عندما يتحدث عباس،
1: وبالتالي هؤلاء الأربعة هل كانوا في مهمة مرتبطة بهذه المنشأة الأمريكية أم مختطفين؟
2: الأربعة والاثنين اللي كانوا بالقارب وراحوا، هؤلاء هاي دورية تابعة للحرس الثوري، وكلنا يعلم بأن كل المياه الخليجية من الشمال إلى الجنوب إلى مضيق هرمز، الحرس الثوري هو المسؤول عن هذه المنطقة، وبالتالي كل الدوريات هي دوريات الحرس الثوري. إذن أن نقول بأن هؤلاء حرس ثوري ونعطي هالة معينة لأنهم
0: طيب
2: حرس ثوري،
0: لهم دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى. عفوا دكتور صدغيان،
2: إذن عندما جاءوا إلى هذه المنطقة، وبالتالي الرواية الإيرانية تقول بأن هذه الأحداثيات هي التي أوصلتهم إلى هذه المنطقة، وهناك تشويش على الأحداثيات، وبالتالي أنا يعني أنا شخصياً
1: طبعاً النقاش مفتوح،
2: لا أعتقد أعقب على إذا أرادوا أن يقوموا بعملية إرهابية أن يرسلوا مثل هذه
0: وملابسهم العسكرية. بس بكلمة، التاريخ مليء بمثل هذه العمليات الإرهابية، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
2: بالمناسبة سطر واحد، بالمناسبة قبل 3 أسابيع كانت دورية كويتية ألقي القبض عليهم في المياه الإقليمية الإيرانية وأطلق سراحهم
0: وسامحتهم،
2: لأنه هذه طبيعية تحدث.
0: هذه لم نسمع عنها، هذه حصرية دكتور صادق.
1: طيب نستمع طرف ثالث دكتور محمد.
4: عفوا، ملاحظتان مقتضبتان حول الخطاب الإيراني. أولا، سمعنا كثيرا أن هناك بطريق الخطأ، تسلل بطريق الخطأ، سخوي بطريق الخطأ، لكن كيف يعقل أنه خلال القصف الإيراني لدول الخليج أنظمة التوجيه الإلكتروني جي بي إس كانت تعمل بشكل دقيق؟ فأنا هنا أرى أن هناك مفارقة غريبة، يعني قضية الخطأ تأتي بشكل انتقائي ولا تحدث فيه. الملاحظة الأخرى فيما يتعلق بالنسبة للاستراتيجية الإيرانية الآن، أسأل الإيرانيين في طهران أكثر ما أسأل الإيرانيين في الدوحة، ألا ترون أن فكرة التصعيد هي بمثابة سكين ذو حدين؟ بمعنى إذا أخذنا فكرة التصعيد في دراسات الحرب من سانتزو عند الصينيين إلى كلوزويتس عند إذا أخذنا نظرية إدارة الصراعات المسلحة من مجموعة من المنظرين يقولون أن كل شيء ينبغي أن يكون بمنطق التناسب، وأن هناك حدود معينة يتغير فيها منظور التصعيد. أحيانا أرى الآن أن طهران تعتمد على فكرة التصعيد المطلق في كل اتجاه. كان هناك تصعيد أراه غير استراتيجي في بداية الحرب عندما وجهت قاذفاتها وصواريخها ومسيرتها إلى الخليج العربي، والآن عندما تقاوم المجتمع الدولي ولا تريد مناقشة الوضع في هرمز، أعتقد أن هذا تصعيد يفوق النتيجة.
0: إذا سمحت لي إضافة، لا ردا على الدكتور صدغيان، احنا لدينا صائدي هواة صيد سمك، يعني نسميهم في الكويت حداقة، في البحر اختطفوا في إيران من عشرات السنين لم يرجعوا، فكيف أفرجت إيران؟ وأنا لم أسمع في وكالة

0: قالت أنباء ولا مصدر رسمي بأن إيران قد احتجزت دورية الكويتية في المياه الإقليمية الإيرانية قبل أسبوعين وأفرجت عنهم. هذا واحد. اثنين، سمعنا هنا بالمنصة الآن. سمعنا هنا بأن إيران هي رابع دولة في الأقمار الصناعية التي لديها هذه التقنيات كرابع دولة مصنفة. أليس لديها بهذه الأقمار من يدل
1: أعتقد الفكرة وصلت دكتور محجوب.
2: شكرا. أنا أود أن أعلق تعليقين. الأول على طريقة التفكير الإيراني في هذا. إيران لديها مصطلح يسمى الحرب المفروضة أو الحروب المفروضة، وهي تعتقد بأنها منذ عام 1980 واجهت الحروب ثلاث حروب مفروضة، الحرب العراقية ثم حرب 12 يوم. ما هذه الحروب؟ ما الذي تفعله هذه الحروب في طريقة التفكير الاستراتيجي الإيراني؟ أولا تقوم على توسيع دائرة الاستهداف والعداوة، بعبارة أخرى يصبح أفقية. الأهداف بالضبط. ثم الأمر الثاني، تقوم هنا تصبح العملية تصبح ما يسمى التكلفة العالية على جميع الأطراف هو الهدف الأساسي، وهذا يعني عمليات أمنية، استهدافات، قد تكون عمليات عسكرية، قد تكون عمليات إرهابية، إزعاج
3: إلى الرسمنت.
2: وهذا الأمر ليس جديدا على فكرة، منذ ثمانيات القرن الماضي. وأنا ربما قلت في هنا في هذا البرنامج أنه إيران تعود الآن إلى عقلية الثمانينيات في طريقة تعاملها مع جيرانها ومع هذا الصراع، وبالتالي هذا ربما سيكون أيضا تكلفة عالية على استقرار النظام السياسي وعلى عزله كما حصل في الثمانينيات. يعني ما زرعته إيران بالثمانينيات لم يتم جبره إلا 1997 عندما جاء محمد خاتمي، أي بعد حوالي تقريبا 8 سنوات. الملاحظة الثانية ربما لها علاقة بالقضية السابقة طرحناها، ما يسمى الآن بالجهد الدولي لفتح المضيق، 40 دولة. الأربعين دولة التي يتم الحديث عن دورها، وزير الدفاع البريطاني عرف مهمتهم بأنها دفاعية ومستقلة. ودعني هنا أقول أن كل 112 دولة هذه مهما كانت جهودها في المضيق لن تتجاوز أن تكون مهمة ذات طابع.
1: طيب أنا أيضا اشتقت لسماع صوت الدكتور لقاء. الله يعافيك، أنت جاري
4: سيدي. أولا يعني أعود إلى موضوع الكويت. أنا الحقيقة الوزير عراقي أحترم به يعني صفة الدبلوماسية ومهارات الدبلوماسية
5: ولباقته أيضا،
4: لباقة الدبلوماسية. لكنه أنا قريت تغريدة حقيقة الخطاب غريب. يعني شنو هذا الاستعلاء؟ شنو هذا الاستعلاء على هذه الدول، على الكويت؟ أولا هجوم غير شرعي، هجوم غير قانوني من الكويت على هذا القارب. شنو يعني هجوم غير قانوني؟ يعني إذا واحد دخل مياهك الإقليمية ومسكته وأطلقوا النار بالمناسبة هم حسب الداخلية الكويتية، طيب أنت يعني ليش، وين الهجوم غير القانوني؟ اثنين، عمل غير شرعي كما يقول هو.
5: أي قانون إيراني ولا دولي؟
4: ما أعرف. عمل غير شرعي قرب جزيرة تستخدمها. طيب هاي جزيرة لمن تابعة إن شاء الله؟ يعني هيك موجودة بالبحر بالخليج،
0: هدد.
4: يعني الخليج متروك وهذه الجزيرة بس بها أمريكان، وإحنا نعرف الآن بعدين بين هاي الجزيرة معروفة فعلا بوبيان، جزيرة رطبة وبين سكن بها بشر
0: طينية أبدا.
4: العراق رادها من زمان قبل الحرب العراقية الإيرانية، راد يأخذها إيجار ومقدمة الكويت. نعم. لأنه أصلا ما تنسكن، يعني من طلبها لأنه غير مسكونة. القصد بالأخير نحتفظ بحق الرد، يعني تهديد، والحق الرد الإيراني طبعا ما يمسكون قارب، لا يعني يسوون شيء ثاني، قصفون، مسيرات يجي ما عرفوا منين. القصد هذا النمط وهذا العاقل، يعني هذا الرجل الدبلوماسي مش العسكري الخشن. طيب احنا شو نتوقع منهم؟ يعني شنو المنتظر؟ الهرمز يقول لك اقليمي او اقلمت كما طرح مصطلح هنا، في حين هو يجي نائب الرئيس يقول لا هذا ايراني وانتهى الموضوع، لن ما في نقاش.
1: طيب دكتور نجي على انا الوقت يعني فقط
3: شويه
1: دكتور محمد
4: الموضوع.
1: طيب الموضوع ما زال يعني طبعا ما زال النقاش مستمر، ولكن خلي الوقت يداهمنا فقط. انا اريد ان اعود بكم لما بدانا به هذه الساعه، وهو موضوع الشروط او المحددات الخمسه من قبل الجانب الايراني، واركز على واحد من هذه النقاط وهو الشرط الايراني بايقاف جميع جبهات القتال وعلى رأسها ما يجري في لبنان. غدا سيتوجه لبنان لهذا الاجتماع في واشنطن، وفي هذه الساعات وفي هذه الأيام تصعيد في لبنان، وبحسب هذا الشرط الإيراني وكأنها محاولة لإعادة استيعاب هذا الملف من ضمن الأوراق، أوراق الإقليمية بالنسبة للحسابات الإيرانية. إذن بين الحسابات واشنطن في هذا الملف وبين حسابات طهران، دكتور سليم،
3: يعني من يستطيع ضبط هذا الموضوع هو الجانب الأمريكي بشكل مباشر. يعني عندما طرح الإيراني هذا الموضوع طرحه مع الجانب الأمريكي وضغط الجانب الأمريكي على إسرائيل وأدى إلى خفض التصعيد. كان الهدف هو وقف إطلاق نار شامل، كان خفض التصعيد وإبقاء القتال في جنوب لبنان. عندما طرح هذا الموضوع أيضا الجانب الأمريكي في مع المبادرة اللبنانية، أيضا الجانب الأمريكي ضغط على الجانب الإسرائيلي. الآن الذهاب إلى وقف إطلاق نار أو خفض التصعيد بغض النظر عن التسمية يجب أن تأتي من الجانب الأمريكي. الجانب اللبناني كان مصرا أنه للذهاب إلى المفاوضات يجب وقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار. من الواضح أن الجانب اللبناني يذهب غدا إلى المفاوضات من دون تثبيت وقف إطلاق النار، وقد شددت السلطات اللبنانية أن هذا سيكون البند الأول. كيف سيكون البند الأول؟ هو بند أول يطرح وننتقل إلى بند آخر، أو هو بند تتوقف عنده السلطات اللبنانية وتأخذ موقف جدي بمعنى أنه لابد من تثبيت وقف إطلاق النار من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية. وهنا على الجانب
1: أول نزع الورقة من الإيرانيين،
3: وهنا على الجانب الأمريكي أن يستمع إلى الجانب اللبناني ويضغط على إسرائيل ويثبت وقف إطلاق النار. لأن إذا الجانب الأمريكي كان جديا فعليا في هذا المسار في هذا الطرح، على الأقل يجب أن يقوم بهذه الخطوة، وإلا هناك إشكالية كبيرة.
1: دكتور محمد صالح،
6: أنا أعتقد بأن أولا هذه يعني هذه الحادثة حدثت قبل أيام وليس حال إعلامية.
1: جزيرة بوبيان.
6: نعم. النقطة الثانية، الإيرانيون لم يكن يتوقعوا أن يكون هذا رد الفعل الضخم، وهذه عملية إرهابية وتدخل في كذا، وهذه القضية الدورية إيرانية بهذه البساطة. الكويتيون أخذوها
5: لماذا بهذه البساطة؟ يعني أنت تبسط كثيرا، يعني هذا ضباط في مهمة سرية، يعني
6: الجنرال موجود، هذه الأعمال
0: الجنرال مو معهم دكتور صادق،
6: ربما الجنرال كان معهم، يعني طبيعية
7: هي تقال دائما رسائل غير مباشرة. يعني عندما يتحدث عرقجي الوزير عرقجي عن هذه المواضيع، هو جزء من المنظومة ككل، يعني هناك الوجه الذي يظهر وهناك التخطيط وهناك من يقول أقلمت، كما قال الدكتور مكي، أقلمت المضيق، وبالتالي هذا الأمر يعتبر على أنه هذا ما نريده. وبالتالي من ضمن النقاط الخمس تحدثت عن وقف النار في المنطقة ككل، اليوم ما يجري في لبنان شيء خطير جدا.
6: جنرال الدوريات هذه
1: فقط
6: الدوريات
1: دكتور محمد، بقي معنا دقيقتان، موضوع لبنان
7: موضوع لبنان مهم جدا. اليوم إسرائيل تستعمل لبنان للضغط على إيران، وإيران تستعمل لبنان للضغط على إسرائيل. خوف إسرائيل اليوم أن لا يطرح بند الوكلاء على طاولة إسلام أباد، وبالتالي تكون هي استعدت لأمر سيناريو سيء، أو لو سمحت دكتور كلمي، أو إذا طرح سيكون هناك مكاسب سياسية لحزب الله في لبنان. الخطر اليوم، وهذا الأمر عندما تحدثت عن السياسة الإقليمية أو الاستراتيجية الإيرانية، اليوم وقف الحرب ضمن الوكلاء إذا تم الموافقة عليه ستعود إيران إلى استراتيجية الدفاع المتقدم، ولكن بطريقة مختلفة وبشرعية دولية.
1: عبد القادر جوي، لماذا لا تسحب واشنطن هذه الورقة من إيران وبالتالي تفرض وقف إطلاق النار في لبنان؟
8: كلا، هذا ما تحاول الولايات المتحدة فعله، فهي تحاول أن تفصل قضية لبنان وأن تجعلها أمرا خاصا بالحكومة اللبنانية والإسرائيلية لكي يتفاوضا، وليس حزب الله وميليشياته، وأن يقوموا بالتفاوض عن دولة أخرى. كلا، إذن إن شاء الله سوف يكونوا قادرين على الحصول على اتفاقية سلمية بين البلدين، كما هو الحال مع الأردن، وكما كان الحال أيضا مع مصر بتسهيل من الولايات المتحدة. وإذا ما كان ذلك ليحدث، فإن إيران كما هو الحال في سوريا لن يعود لها دور تقوم به.
0: دائما في البحار والكويت وغيرها ودول الخليج كلها، وحتى يمكن إيران والعراق تتعرض إلى عمليات تسلل وعمليات قرصنة وعمليات تهريب مخدرات، هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. هذه المرة هذه الدورية التي تزعم إيران بأنها دورية في المياه الإقليمية غير صحيح، رتب عسكرية تم الإعلان معهم والتحقيق معهم منذ أيام وتبادل إطلاق النار معهم، هي لم تكن خطأ، هي كانت بعملية موجهة إلى الكويت وتم القبض عليهم وليس كما سيق

0: اكثر من مره بعبارات مختلفه.
1: ماذا اعرابيا ان يفعلوها؟
0: تعرف ما انت اكثر واحد يعني طيب تعرف ليش
2: فعلا. ماذا الروايه الكويتيه
0: عندما يتسلل العسكر من بلد الى بلد، هل هم بنزهه ولا سياحه؟
2: لا، من خلال التحقيقات التي قامت بها السلطات.
0: حتى هذه رتب عسكريه من الحرس الثوري تسللت الى الكويت وتم القبض عليهم.
3: ممكن اعبر عن رايي يا جماعه؟ ممكن اعبر عن رايي؟
0: تفضل عبر.
3: بشأن لبنان، وأنا أتمسك أني أتحدث بمنطق تحليل الصراع وليس من خلفية سياسية، أرى أن ربط موضوع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مع موضوع إيران والولايات المتحدة قد يبدو من باب الاستراتيجية التفاوضية ورقة رابحة، ولكن من باب الصراعات نسقط في معضلة ما نسميه بالكونفليكت سبيل أوفر، انسكاب صراع إلى صراع آخر. فأرى أننا لم نحل الصراع الأكبر فلن يسهل حل الصراع.
4: دكتور محمد، شكرا لكم ضيوفي، وكذلك شكرا لكم مشاهدينا الكرام لبرنامج نقاش الساعة. إلى اللقاء.
5: مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين في زيارة تستغرق يومين، سبقها بالقول إنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤول كبير بإدارة ترامب قوله إن الرئيس قد يمارس ضغوطا على نظيره الصيني بشأن إيران. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. في طهران قال الرئيس الإيراني إن أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه إن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة انتهت. وغداة إعلان الكويت أن مجموعة من الحرس الثوري تسللت إلى جزيرة بوبيان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، وقال إن بلاده تطالب بإطلاق سراحهم فورا وتحتفظ بحق الرد. وأضاف عرقجي أن احتجاز الكويت للمواطنين 4 تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن غدا، شهد لبنان اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا، فقد قالت وزارة الصحة إن 12 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. نتابع تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين مع مراسلنا من البيت الأبيض فادي منصور. فادي، قبل ساعات إذن من انطلاق لقاءات ترامب شي جين بينغ، ما الذي تستقر عليه أولويات هذه الزيارة وأجندة اللقاءات بين الرئيسين؟
6: نعم، بطبيعة الحال هناك الكثير من الملفات ما بين الصين والولايات المتحدة، على رأسها ملف العلاقات التجارية الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم، وأي وضع اقتصادي بينهما يؤثر في نهاية المطاف على الاقتصاد العالمي. لكن هناك أيضا ملفات أخرى على رأسها إيران، على الأقل هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل مغادرته البيت الأبيض، عندما قال إن ملف إيران سوف يكون مثار بحث مطول مع الجانب الصيني. طبعا الرئيس الأمريكي على الأقل في الموقف العلني اعتبر أنه لا يحتاج إلى مساعدة الصين في موضوع إيران، بما أن الوضع تحت السيطرة الكاملة للولايات المتحدة وفق تعبيره. لكن خلال إحاطة نهاية هذا الأسبوع قال مسؤول أمريكي رفيع بأن الرئيس دونالد ترامب قد يمارس ضغوطا على الرئيس شي جين بينغ من أجل دفع إيران لتقديم تنازلات، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز، على قاعدة أن الصين تتأثر أكثر من غيرها، وبالتأكيد بعيد أكثر من الولايات المتحدة بالوضع القائم، على اعتبار أن الرئيس دونالد ترامب يكرر دائما أن الولايات المتحدة لا تحصل سوى على نحو 1% من تدفقات النفطية عبر مضيق هرمز، بينما جل ما تحصل عليه الصين من واردات نفطية ترقى إلى نحو 11 مليون برميل يوميا ينطلق عبر مضيق هرمز، إضافة إلى ملفات أخرى خصوصا اتهامات الولايات المتحدة للصين بمساعدة إيران إن على المستوى المالي من خلال استيراد النفط، وإن على مستوى حتى توفير صور أقمار صناعية خلال الحرب ساعدت الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية، بالإضافة إلى مكونات للصواريخ وأيضا صفقات أسلحة. لكن خلال الساعة الماضية برزت تصريحات أساسية لنائب الرئيس الأمريكي وتقييم للإدارة الأمريكية حول مسار المفاوضات الحالية. هو اعتبر يقول أن المفاوضات مع إيران خلال جولة باكستان أحرزت تقدما كبيرا والمزيد، أي تقدم أكبر منذ تلك الجولة، لكن يظل المعيار بالنسبة للإدارة الأمريكية إذا كان هذا التقدم في المفاوضات مع إيران يرقى إلى الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ضمان عدم امتلاك سلاح نووي. وكشف جي دي فانس أنه أجرى سلسلة اتصالات صباح هذا اليوم مع كوشنر وويتكوف مبعوثي الرئيس الأمريكي، ولكن أيضا مع مسؤولين عرب ركزت على موضوع المفاوضات مع إيران. وفي هذا الإطار قال أن هناك خيارات متعددة أمام الرئيس الأمريكي للوصول إلى هذه النتيجة: منع إيران من امتلاك سلاح نووي، هناك خيارات عسكرية موضوعة على طاولته، وهناك أيضا خيارات دبلوماسية. والرئيس الأمريكي وجه فريقه في الوقت الراهن إلى التركيز على المسار الدبلوماسي. مريم،
5: طبعا ننتقل لرصد الموقف في طهران مع مراسلنا من هناك عمر هواش. عمر، كيف تراقب طهران زيارة ترامب لبيجين، وهل تشعر أنها معنية بهذه النقاشات التي ستجري بين ترامب والرئيس الصيني، وما يقال إنه ضغط سيمارسه الرئيس الأمريكي على الصين في موضوع إيران تحديدا؟
1: نعم مريم، رسميا تقول طهران إنها لا تعول على هذه الزيارة، هذا ما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي وصف الزيارة بأنها ثنائية وأنها لها علاقة فقط بالصين والولايات المتحدة الأمريكية وليس لها علاقة بطهران. لكن هذا عدم التعويل على هذه الزيارة لا يعني عدم تعويل طهران على الصين كشريك استراتيجي سياسي واقتصادي. تقول طهران إن الصين على اطلاع بالموقف الإيراني حيال الحرب، حيال الأمن الملاحي في المنطقة في مضيق هرمز، ويمكن لها أن تطلع الجانب الأمريكي على هذه المواقف الإيرانية ولشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هنا في طهران لا تعتبر الصين فقط كمشتري للنفط الإيراني أو كشريك استراتيجي، بل إنها يمكن أن تلعب دورا حسب الإيرانيين في التوازن الاستراتيجي في العالم في مواجهة أحادية القطب الأمريكية مثل ما يقول الإيرانيون. صحيح أن إيران تطلع إلى دور صيني قد يتم ممارسته على خط الوساطة مع واشنطن، لكن مهما كان هذا الدور فطهران لا تزال تصر على حقوقها على إنهاء الحرب على شروطها لأجل الخوض في اتفاق. وبالتالي إيران وإن أيدت أي دور صيني لكن لديها خطوط حمراء لا تزال تؤكد عليها إنهاء الحرب بشكل كامل على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية، رفع العقوبات بالكامل عن طهران، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، حصول طهران على تعويضات عن الخسائر التي لحقت بها في الحرب، وأخيرا السيطرة على مضيق هرمز والاعتراف بالسيادة على هذا المضيق. هذه هي الشروط الإيرانية الخمسة. نعم. التي قدمت إلى الطرف الأمريكي. صحيح أن أمريكا على لسان ترامب كانت قد رفضت هذه الشروط، لكن طهران حسب ما قال به المتحدث الخارجي أنها بانتظار الرد بشكل دقيق عبر الوسيط الباكستاني حيال هذه الشروط. وتقول طهران أن رفض ترامب لهذه الشروط لا يأتي لأنه يرفض الدبلوماسية، بل لأن ترامب وفق ما يقول الإيرانيون يريد من طهران التنازل، يريد منها تقديم تنازلات، يريد منها الاستسلام، وهذا ما ترفضه طهران سواء كان عبر الوساطة الباكستانية أو عبر أي دور صيني محتمل جديد قد يكون على خط العلاقة بين طهران وواشنطن.
5: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران، وشكرا لفادي منصور من واشنطن. نستضيف هنا في الاستوديو السيد وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي. أهلا بك معنا سيد وسام. سعادة، زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين كانت مقررة في مارس الماضي وتأجلت بسبب الحرب. كيف بدلت الحرب على إيران أجندة هذه الزيارة وأولويات الرئيس ترامب التي كان سيحملها إلى بيجين حينذاك؟
7: يعني الوضع بعد الحرب على إيران وفي ظل الهدنة الملتبسة الحالية تفرض نفسها على هذه الزيارة، وإلى حد ما يمكن اعتبار بأن دونالد ترامب يسعى من خلال هذه الزيارة إلى فني الصين عن الاعتماد على النفط الإيراني، وهو اعتماد زاد في الأشهر الماضية، وأن يقدم لها البدائل. ولكن لو وضعنا الأمر في منظار مقارن سوف نجد.
5: سأعود إليك سيد وسام سعادة لأننا نواجه مشكلة فنية في الصوت، وأنتقل إلى ضيفتنا هنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، وأيضا معنا من ماساتشوستس الدكتور غاري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط. أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفي من ماساتشوستس الدكتور غاري سيمور لنسأل أيضا عن ربما التغييرات التي طرأت على هذه الزيارة، يعني زيارة مهمة لهذه الدرجة يقوم بها الرئيس الأمريكي للصين في هذا التوقيت وجرى تأجيلها بسبب الحرب، كيف تغيرت الأولويات فيها بعد التطورات التي طرأت منذ 28 فبراير إلى اليوم؟
8: التركيز الأساسي في هذه القمة التي سوف تجمع الرئيسين ترامب وشي هو على المسائل التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولكن الواضح هو أن إيران سوف تأخذ حيزا مهما من المباحثات، وترامب يأمل أن باستطاعته أن يقنع الصين لكي تمارس الضغوط على إيران لكي تقبل مقترح الولايات المتحدة الأمريكية لفتح مضيق هرمز، وبالتالي أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار وتفتح إيران المضيق. لا أعتقد أن الصين سوف تتلقف أفكار الرئيس بطريقة إيجابية للغاية، خصوصا أن إيران قالت للصين إنها سوف تسمح للناقلات الصينية لكي تعبر باتجاه الصين بالرغم من إغلاقها للمضيق، وبالتالي ما من حوافز كبيرة للصين.
5: سيدة ستاري، طبعا إيران على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي قال إن طهران لا تعول على هذه الزيارة في مسألة وقف هذه الحرب والاستقرار أيضا في المنطقة، لكن كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد زار بيجين قبل أيام، ألم يكن ذلك تحضيرا للموقف الصيني قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
9: في الحقيقة إن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الصين حصلت قبل هذه الزيارة المجدولة للرئيس ترامب للصين، هذا على الأرجح من بين الرسائل الأساسية التي كانت ترسلها إيران، والرسالة مفادها أن موقف إيران هو على حاله، ألا وهو أن إيران سوف تستمر بحماية سيادتها ولن تستسلم للمطالب الأمريكية وتخضع لهذه المطالب. بالنسبة إلى إيران هناك 5 شروط مسبقة يجب أن يتم استيفائها قبل أن تبدأ هذه المفاوضات. الصين لا تتأثر بشكل كبير بسبب الترتيبات الآن في مضيق هرمز، بل أن الصين تستفيد بعض الشيء لأن إيران سمحت لسفن وأن تستخدم أيضا العملة الصينية عوضا عن الدولار الأمريكي.
5: ستاري، وأعود إلى ضيفنا هنا في الاستوديو السيد وسام سعادة، كنت تتحدث قبل قليل عن ربما ترتيبات وأولويات هذه الزيارة لترامب إلى الصين وكيف أثرت عليها هذه الحرب في إيران، ما الذي تعتقد سيقوله الرئيس ترامب لنظيره الصيني في موضوع إيران تحديداً؟
10: يعني أولاً يجب أن لا نغيب الجوانب الغير متعلقة بإيران في هذه الزيارة، وإن كان هذا الموضوع هو الموضوع الذي يخيم على المتابعة

وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وإلى حد كبير يمكن تشبيه هذه الزيارة على الأقل في ما يطمح إليه الرئيس الأمريكي بالزيارة التي قام بها عام 72 الرئيس نيكسون إلى الصين، حيث أنه في ذلك الزمان

0: لكن تسعى أمريكا إلى ثني إيران، إلى ثني الصين عن النفط الإيراني، وهذا ما يبين أولا أن الولايات المتحدة لا تزال تضع نصب أعينها تجفيف مصادر الاستمرارية للنظام الإيراني، حيث أنه إذا فقد هذا النظام لقدرته على تصدير النفط إلى الصين فهذه مشكلة كبيرة سوف تكون له. ولكن هذا يصطدم إلى حد كبير بالتفكير الصيني الذي يعتمد على ضرورة الحفاظ على علاقات مع النظام الإيراني الحالي، ويتخطى الموضوع بتقديري المسألة النفطية.
1: يعني ولكن هذا هو اتجاه سيد وسام سعادة، هذا هو اتجاه الضغط الذي سيمارسه ترامب باعتقادك، أن لا ترتبط الصين بالنفط الإيراني أكثر، وليس في اتجاه الضغط على الصين من أجل إقناع إيران في موضوع فتح مضيق هرمز؟
0: هذا أمر أساسي، وإنما ما يحدث يجري في وقت لا يمكن وصف الصين بأنها بأفضل حال، لأن يعني مؤشرات الركود في السوق العقارية الصينية، مؤشرات التراجع في الاستهلاك الصيني، في البطالة، في المؤشرات الاقتصادية، مؤشرات التوتر السياسي التي أظهرتها القيادة السياسية الصينية، القيادة الحزب الشيوعي الصيني في العام الماضي تجاه يعني في داخلها، كل هذا لا يجعل الصين في أفضل حال. وبالتالي الصين لديها مصلحة في مناقشة مستفيضة حول ما يمكن أن يقدمه ترامب، وهذا لا يمكن أن نضعه فقط في الإطار الشرق أوسطي، فهناك موضوع تايوان، والرئيس الأمريكي يعني يقدم نفسه على أنه أكثر براغماتية من سواه في الإدارة الأمريكية أو في الإدارات الأمريكية المتعاقبة فيما يتعلق بموضوع تايوان، ومستعد لمناقشة جدية في وضعها، ولكن في نفس الوقت هو غير قادر على أن يدخل في مشكلة داخلية، وخاصة في اتجاه الكونغرس فيما يتعلق ب استمرار الدعم العسكري الأمريكي لتايوان. وبالتالي على الرغم من أن موضوع الإيراني وموضوع مضيق هرمز يخيم على هذه الزيارة، ولكن كل فكرة الصفقة التي يعني يحاول أن يعبر عنها ترامب قائمة على صفقة تتعلق بتايوان وإيران في الوقت
1: يعني
0: نفسه.
1: يعني هناك احتمالات أن تعقد صفقات، يعني في مسألة أن يحصل ترامب على ما يريده في موضوع إيران، سيكون ذلك في مقابله ربما ترتيبات أخرى مرتبطة بملفات تايوان مثلا أو ملف الاقتصاد.
0: لأن ترامب أظهر براغماتية تجاه روسيا فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني، وأظهر براغماتية تجاه الصين فيما يتعلق بالموضوع التايواني، وبالتالي هو إلى حد كبير أصبح يتقبل نفوذ روسي في أوكرانيا وإعادة ربط تايوان بالخارطة الاستراتيجية للصين، وفي المقابل يريد من هاتين الدولتين الابتعاد عن كل المناطق التي يعتبرها الأمريكيون أولوية استراتيجية لها.
1: سعادة، في موضوع إيران الأمور ربما مختلفة، وهنا أسأل إن كانت الصين تجد نفسها الآن في موقف صعب ومحرج بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولديها مصالح مع كليهما، كيف تضع وترتب هذه المصالح عندما يرتبط الموضوع بمضيق هرمز مثلا؟ يعني إيران تغلقه والصين مرتبطة بواردات النفط الإيرانية وتستخدم هذا المضيق، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تريد من الصين أن تضغط على إيران لتفتح هذا المضيق، هنا هل ستضغط الصين على إيران أم ستضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحصار البحري ووقف الحرب حتى تفتح إيران مضيق هرمز؟
0: أعتقد بأن الموضوع ليس موضوعا إجرائيا فيما يتعلق بهرمز، أولا لأن الاستيراد الصيني للنفط الإيراني يتم بوسائل شتى ولا يتم بالشكل الرسمي أو

0: بشكل ناقلات نفط تعبر مباشرة من إيران باتجاه الصين. ولا أعتقد بأنه يمكن للصين أن يكون لها مجازفة في أن توتر علاقاتها مع إيران في موضوع مضيق هرمز من دون أن يكون لديها سلة متكاملة من الاتفاقات مع ترامب، وهذا ما لا يزال صعب يعني التحقق على الرغم من كل الشعارات وكل النوايا أو الطموحات التي يعني يعبر عنها ترامب ويعبر عنها الوفد الذي يضم يعني نخبة من رجال الأعمال، رجال المال والتكنولوجيا الأمريكية، في يعني الذين بما فيهم إيلون ماسك الذي يعني رافق ترامب، ولكن يبقى أنه لا من الصعب أن تحدث مثل هذه الصفقة. لماذا؟ لأن ترامب لا يستطيع حتى الآن أن يترجم نواياه البراغماتية تجاه الصين في موضوع تايوان.
1: شكرا جزيلا لك وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي، كنت معنا إذن هنا في الاستوديو. وأعود إلى ضيفي السيدة سيتاري وأيضا السيد أو الدكتور غاري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط من ماساتشوستس. إذن ما زلنا نتابع مجريات هذه الزيارة، وترتقب لقاءات بعد ساعات بين الرئيسين الأمريكي والصيني. قبل بدء هذه الزيارة قيل الكثير في كواليسها إن كان ترامب سيضغط على الصين في موضوع إيران أم أن هذا الموضوع تجاوزه ولن يثار بالشكل الذي يجري الترويج له. لكن في الصميم، هل تتوقع واشنطن الكثير من بيجين في موضوع مضيق هرمز تحديدا؟
2: في الحقيقة ترامب يود بكل تأكيد أن يقنع الرئيس شي جين بين لكي يدعم المقترح الأمريكي، ألا وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ترفعان الحصار المفروض على المضيق بحيث يسمح للسفن بالعبور بحرية عبر الممر. أعتقد أن الصين تود أن تصل إلى هذه النتيجة، ولكنني لا أعتقد أنه من مصلحة الصين برأيها أن تدخل هذا النزاع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعتقد أن الصين بشكل علني سوف تعرب عن دعمها للحل الدبلوماسي وعن معارضتها لاستخدام أي قوة عسكرية، ولكنني لا أعتقد أن الصين على استعداد للتصرف عمليا. والأمر سيان بالنسبة إلى موضوع تايوان. الصين تود من ترامب أن يرفض استقلال تايوان وأن يتوقف عن دعم تايوان بالأسلحة، ولكنني لا أعتقد أن الصين باستطاعتها أن تحصل على هذه النتيجة. الرئيس ترامب ليس باستطاعته أن يلبي متطلبات الصين، وبالتالي بالنسبة إلى الملفين سوف يخيب أمل الطرفان. أنا لا أعتقد أن النتائج سوف تكون كبرى بالنسبة إلى هذه القمة.
1: أستاذة سيتاري، هل تعتمد طهران على الموقف الصيني في هذه المرحلة المتعثرة من المفاوضات؟ ألا تخشى أن ينجح ترامب مثلا في إقناع الصينيين بربما أو ينجح في استخدامهم للضغط على إيران في هذه المرحلة، خاصة إذا وضعت هذه الملفات كملف تايوان مثلا على الطاولة ضمن ما يمكن اعتباره صفقة؟
3: لا أعتقد أن طهران تعتمد على الصين، ولا تعتقد أن الصين سوف تتصرف بهذه الطريقة. ولكن حتى ولو تخيلنا هذا السيناريو المعين الذي تحاول الولايات المتحدة أن تمارس الضغوط فيه على الصين بسبب الملف الإيراني، وبالتالي الضغط يصبح على إيران، إن إيران لن تقبل بهذا الضغط ولن تغير في موقفها بخصوص مضيق هرمز، ولا بالنسبة إلى الموضوع العام حول ما يحصل في الخليج الفارسي. ويجب أن نتذكر أن الصين مؤخرا بدأت بالتصرف بخصوص العقوبات المفروضة، وهذه رسالة مهمة من الصين للولايات

0: المتحدة الأمريكية عن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أو للولايات المتحدة وللعالم. هناك شراكة استراتيجية بين الصين وإيران، والدولتان تعملان معا من أجل وضع حد للهيمنة الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي، وعملتا على طرق لتخطي هذه العقوبات الأمريكية بحيث تتمكن إيران من تصدير نفطها.
1: الصين هذه المرة متضررة أيضا من إغلاق مضيق هرمز، يعني حجم كبير من وارداتها النفطية من إيران وتستخدم مضيق هرمز، وما يجري الآن في المضيق ربما يؤثر عليها ويضرها، بالتالي من هذا الباب قد تذهب الصين إلى موقف متقدم ضد طهران، أو على الأقل تدعم المساعي الأمريكية للضغط على إيران من أجل فتح المضيق.
0: كما سبق وأسلفت، في سيناريو معين يمكننا أن نفترض أن الصين تتصرف بهذه الطريقة، ولكنني لا أعتقد أن إيران سوف تغير في موقفها. وبالاستناد إلى المعلومات من الإدارة الإيرانية المعنية بالطاقة والتي نشرت مؤخرا، إن إيران لا تتأثر بمستويات عالية بالحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وحلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج الفارسي هي التي تتأثر بمستويات أعلى، وبالتالي الصين وإيران ليستا في عجلة من أمرهما لتغيير الوضع القائم الآن في مضيق هرمز. كما سبق وأسلفت، لقد واجهتا في السابق العقوبات الأمريكية وتمكنتا من تخطي هذه التحديات والتبعات على الدولتين، بما في ذلك الأمور التي تؤثر على الحركة التجارية بينهما. ومن الأهمية بمكان أن نقول إن الصين تنظر إلى هذا الحصار الأمريكي المفروض على طهران على أنه طريقة للاعتداء على الصين أيضا. ونعود إلى مثال فنزويلي، وهذا أيضا هجوم على الصين، وإيران لن تقبل بالضغط ولا الصين.
1: أريد أن أعود إلى دكتور غاري سيمور. تقول ضيفتنا الأستاذة ستاري إن إيران لن تقبل الضغط، وأيضا الصين لن تقبل الضغط. إذا كان ترامب يتوقع دورا صينيا في هذا الاتجاه، في اتجاه الضغط على إيران، إن كان في موضوع مضيق هرمز أو في موضوع البنود الأخرى المطروحة في المفاوضات المتعثرة، فمن أي باب يتوقع ترامب أن ينجح ذلك؟ هل يعتقد أن للصين ربما تأثير على إيران لهذه الدرجة؟
2: Well, certainly Trump is hoping that
0: بكل تأكيد يأمل ترامب أن الصين سوف تؤثر على القرار الإيراني، ولكن الهدف الرئيس من وراء هذه الزيارة بالنسبة إلى الرئيس ترامب هو الاستثمارات والتجارة، وبالتالي هو يأمل أن يعلن عن اتفاقات في مجال المنتجات الأمريكية الزراعية، بالإضافة إلى الطائرات الأمريكية المدنية، وعودة للتعاون الصيني الأمريكي في مجالات التكنولوجيات المتقدمة من مثل السيارات الكهربائية ورقاقات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات إلى آخره. هذا هو هدف الزيارة، ألا وهو العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وليس تايوان أو إيران. نتحدث عن ملف ثانوي في هذا الصدد، وبالتالي عندما يزور ترامب بيجين سوف يواجه نفس المشكلة التي يواجهها مع الصين. إذن ليس باستطاعته أن يتوصل إلى حل دبلوماسي، لأن إيران تصر على الإبقاء على سيادتها.
1: طيب، صحيح أن هذه الزيارة تحمل عناوين اقتصادية بارزة، لكن في ثناياها أيضا تكمن هذه التفاصيل المرتبطة بإيران تحديدا وتايوان أيضا. يعني لا يمكن لزيارة بهذه الأهمية وبهذا الحجم أن تتجاهل نقطتين محوريتين كتايوان وإيران. هل يمكن لربما أي صفقة اقتصادية قد يبرمها ترامب في الصين خلال هذه الزيارة أن تكون في مقابلها تفاهمات أو ترتيبات مرتبطة بإيران تحديدا هنا؟
2: I don't think there's any linkage.
0: لا أعتقد أن هناك أي ربط بهذا الخصوص. الولايات المتحدة الأمريكية والصين لديهما مصالح اقتصادية لا ترتبط بملف تايوان وبملف إيران. والمشكلة بالنسبة إلى هذين الملفين هي أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس باستطاعتها أن تلبي احتياجات الصين بخصوص تايوان، والصين لا يمكنها أن تلبي احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص إيران. إذا نعم سوف تجري مباحثات بهذا الخصوص، ولكنني لا أعتقد أن النتائج سوف تكون أساسية.
1: الدكتور غاري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط من ماساتشوستس، والأستاذة أو الدكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. لأول مرة منذ بداية الحرب لا يسجل رسوب ناقلات نفط في جزيرة خارك لعدة أيام متتالية. صور أقمار صناعية أظهرت غياب الناقلات عن أرصفة الجزيرة بين 8 و12 من أيار مايو الجاري، وتثير تساؤلات عن امتلاء الخزانات الإيرانية. التفاصيل في التقرير التالي.
3: جزيرة خارك نقطة تصدير نفط إيران للعالم، تقف اليوم في صمت غير مألوف، لا ناقلات ولا تحميل ولا حركة. مع طول أمد الحرب تزداد التساؤلات عن حالة قطاع النفط في إيران وقدرتها على التخزين وكيفية تأثير ذلك على الإنتاج خلال الأيام القادمة، خاصة مع التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قرب امتلاء تلك الخزانات خلال شهر مايو واحتمال اضطرار إيران إلى وقف الإنتاج في بعض الآبار. مع الوقت تبرز مؤشرات جديدة عن حالة قطاع النفط في إيران، آخرها صور الأقمار الصناعية هذه التي تمتد على مدار 5 أيام. توضح الصور التي التقطها القمران الصناعيان الأوروبيان سنتينل 1 وسنتينل 2 عدم وجود أي ناقلات نفط حول أرصفة النفط البحرية في جزيرة خارك. وتعزز هذه الصور بيانات موقع مارين ترافيك التي تشير إلى عدم ظهور أي ناقلات نفط هناك في تلك المنطقة تقترب إلى تلك الأرصفة باستثناء القوارب الصغيرة. وكالة بلومبرغ ذكرت أن هذه هي أطول مدة لا تظهر فيها ناقلات النفط في خارك منذ بداية الحرب، وأشارت إلى أنه في حال استمرار عدم ظهور ناقلات النفط في خارك والتحميل من الأرصفة سيزيد ذلك الضغط على ما تبقى من خزانات الوقود في إيران. وتشير بيانات كيبلر إلى وجود استطاعة متبقية في الناقلات الإيرانية مجتمعة داخل الخليج لتخزين 11 مليون برميل، في حين توجد استطاعة تصل إلى 13 مليون برميل في خليج عمان، كمؤشر على تناقص قدرة التخزين لإيران. يمنع الحصار الأمريكي السفن الإيرانية من الدخول والخروج إلى الموانئ، ما يعني عدم قدرة إيران على تفعيل دورة تصدير النفط وتعبئة سفن جديدة واعتمادها على السفن الموجودة في الخليج فقط للتخزين، وكلها عوامل تساهم في تسريع امتلاء الخزانات دون وجود مسارات للتصريف.
1: إلى تطورات الملف اللبناني، في يوم شهد تصعيدا إسرائيليا واسعا قبيل جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن غدا. للمتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، وهنا في الاستوديو نرحب بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وأبدأ معك تامر الصمادي، ربما اليوم كان طويلا مع هذا التصعيد الإسرائيلي اللافت في جبل لبنان وفي جنوب لبنان أيضا، لكن كيف ربما رافقته أي تصريحات سياسية لبنانية بخصوص جولة التفاوض غدا؟
4: في بالفعل مريم، آخر تلك التصريحات جاءت قبل قليل على لسان وزير الخارجية اللبناني الذي قال بأن الهدف الأسمى هو الوصول إلى وقف تام لإطلاق النار ووقف كل هذه الحرب المتواصلة، وذلك عشية هذه المحادثات التي تنطلق غدا في الولايات المتحدة. اليوم كان واسعا وكبيرا من ناحية الغارات والاستهدافات والخروقات الإسرائيلية، وتجاوزت جنوب لبنان إلى جبل لبنان بالإضافة إلى شرق لبنان أيضا الحصيلة، حصيلة الشهداء والجرحى في تصاعد. خلال الدقائق الأخيرة تحدث الدفاع المدني عن 5 شهداء جدد و7 جرحى في عرب صاليم في قضاء النبطية بعد غارة إسرائيلية استهدفت أحد الأبنية السكنية. قبل ذلك كانت تتحدث وزارة الصحة اللبنانية عن عدد أكبر من الجرحى، تحدثت عن 12 شهيدا بالإضافة إلى عدد آخر من الجرحى في الغارات التي استهدفت عددا من السيارات بالمسيرات، لسيما في جبل لبنان وفي صيدا في الجنوب وعدد آخر من قرى الجنوب اللبناني لسيما الناقورة. السلطات تحدثت عن استهداف 7 سيارات بسلاح الجو الإسرائيلي وأيضا بالمسيرات. الغارات تواصلت على أقضية صيدا وصور والنبطية وبنت جبيل بالإضافة إلى مرج عيون والعديد من القرى التي طالتها تلك الغارات بالمسيرات وبالطيران الحربي الإسرائيلي، لسيما بلدة سحمر في البقاع الغربي من شرق لبنان. وكل هذا التصعيد يشير إلى أن إسرائيل ماضية في توسيع رقعة الاستهدافات والجغرافيا، جغرافيا الانتهاكات والخروقات لهذه الهدنة الهشة.
1: نعم.
4: حزب الله تحدث خلال الساعات الماضية عن أنه رد على تلك الخروقات والانتهاكات ب16 عملية. هذه العمليات طالت بشكل أساسي مواقع تواجد القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة بالإضافة إلى استهداف الآليات والدبابات والمجنزرات والجرافات أيضا عشية هذه المحادثات المرتقبة.
1: طبعا نجوان، نسألك عن هذا التكثيف للجيش الإسرائيلي من عملياته داخل لبنان، يعني تصعيد لافت خلال هذا الأربعاء، ويبدو أن خطط الجيش تكثفت عشية جولة المفاوضات غدا في واشنطن. كيف تتقاطع بيانات الجيش مع تصريحات السياسيين الإسرائيليين بخصوص جولة الغد؟
5: هي عمليا متطابقة. الرسائل التي تصل من القيادة السياسية تتقاطع تماما مع عمليات جيش الاحتلال في داخل الأراضي اللبنانية، ومع هذا التصعيد أيضا من الواضح بأن الجانب الإسرائيلي يريد أن يرسل رسائل مفادها بأن أولا هذه المفاوضات ستجري تحت النار وتحت مزيد من النار، لأن نتنياهو كان قد قالها في أكثر من مرة بأن هذه المفاوضات يريدها من باب قوة، من موقع قوة، وسيحدد من خلالها الأهداف والمصالح الإسرائيلية فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، وأيضا التوصل إلى اتفاق مستدام. الجانب الإسرائيلي لا يتحدث عن اتفاق لإنهاء هذه الحرب، وإنما يريد من هذه المفاوضات أشبه باتفاق تطبيع عمليا، اتفاق سلام مع دولة لبنان، مع الدولة اللبنانية، بمعزل عن مواصلة القتال وهذه الهجمات ضد حزب الله. الجانب الإسرائيلي، وهذا ما قاله أيضا السفير الإسرائيلي مباشرة بعد الجولة الأولى للمحادثات التي أجريت في واشنطن، بأن إسرائيل ترى بأن حزب الله عدوا مشتركا لها وللبنان الدولة. ولكن أيضا كانت هناك رسائل في الأيام الأخيرة الماضية قبيل هذه الجولة وهذه المحادثات بأن المسؤول الإسرائيلي الذي سيشارك، وهو عسكري عمليا، هو رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، سيؤكد خلال هذا الاجتماع بأنه لن يكون هناك أي انسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل لبنان خلال هذه المفاوضات، إلى أن تضمن إسرائيل أن الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني سيعملان على تفكيك الحزب. ومن الواضح عمليا بأن الجيش ماضي في هذا التصعيد، وأعلنها الجيش هذا اليوم بأنه منذ صباح هذا اليوم شن عدة هجمات على مواقع قال وادعى إنها مواقع تابعة لحزب الله، سواء كان منصات لإطلاق الصواريخ أو مستودعات للأسلحة، لكن عمليا هناك تصعيد كبير يترافق مع هذه المعادلة التي تريد الحكومة الإسرائيلية ترسيخها، وهي التفاوض مع الدولة اللبنانية ومواصلة هذه الحرب ضد حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو، وشكرا لتامر الصمادي كان معنا من بيروت. المزيد من القراءة للمشهد اللبناني، خاصة ما يتعلق بالخلاف الداخلي بشأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، نتابعه في هذه النافذة مع إيمان عياد. إليك إيمان.
6: شكرا لك مريم، ومرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. حين يفرض الواقع لحظة تفاوض على بلد منقسم، يطرح سؤال محوري عن معنى الجلوس إلى الطاولة في ظل هذا الانقسام. ففي جوهر المعادلة اللبنانية اليوم، حكومة تبحث عن مسار يوقف النار، وحزب يرى في التفاوض المباشر مكسبا لإسرائيل وتنازلا يسبق الميدان. فما طبيعة الخلاف اللبناني بشأن المفاوضات؟ وهل يملك حزب الله بديلا سياسيا واضحا؟ أم أنه يراهن على تثبيت معادلة ما بين الميدان والإقليم؟ ثم كيف يمكن للدولة أن تدير تفاوضا لا يجمع عليه الداخل مع عدو يفرض شروطه بالنار؟ فهل نحن اليوم أمام خلاف على ظروف التفاوض أم على تعريف القوة والسيادة والقرار في لبنان؟ في أعقاب جولة المفاوضات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، تحتضن الولايات المتحدة الأمريكية جولة جديدة بين وفدي البلدين بدءا من الخميس، وسط حالة استقطاب في لبنان عنوانها الموقف من المفاوضات حزبيا ورسميا. مر الموقف اللبناني تجاه التفاوض بمراحل عدة، كانت أولها حقبة اللا تفاوض منذ ما قبل عام 2020، حينها كان الاعتماد على الوساطات الدولية عبر قوات اليونيفال الأممية أو عبر اتصالات دبلوماسية دولية لحل أي نزاعات أو توترات. في عام 2020 إذن وافق لبنان على الدخول في مفاوضات غير مباشرة بهدف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وكان حزب الله رافضا لمشاركة شخصيات مدنية لبنانية في التفاوض، إلا أنه رحب بالصيغة النهائية للاتفاق لاحقا. بعد 7 أكتوبر وانخراط حزب الله فيما سماه جبهة الإسناد، تصاعدت العمليات العسكرية بين الجانبين قبل أن تنتهي باتفاق وقف إطلاق النار أواخر عام 2024. وتلا الاتفاق عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في مرحلة شهدت هجمات إسرائيلية متواصلة من قصف واغتيالات والإبقاء على احتلال 5 نقاط في جنوب لبنان. بعد أشهر تجدد الصراع في سياق الحرب الأمريكية الإيرانية، واتسعت المواجهات جنوبا واتسع معها القصف الإسرائيلي ليشمل العاصمة بيروت، كما توغل الاحتلال الإسرائيلي حتى نهر الليطاني، وانعقد في المقر الخارجية الأمريكية اجتماع بين السفيرة اللبنانية ندى حمادي معوض وسفير إسرائيل يحيئيل لايتر، هو الأول من نوعه منذ عقود، وانتهى بالإعلان عن هدنة بدأت في 16 أبريل. وبعد نحو أسبوع انعقدت جولة ثانية من المحادثات بين الجانبين على مستوى السفراء برعاية أمريكية، أدى ذلك إلى حالة من السجال الداخلي والتراشق في لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض المباشر مع إسرائيل ليس خيانة بل يهدف إلى إنهاء حالة الحرب، مشيرا إلى أنه لن يقبل بما سماها اتفاقية مذلة. وقبل أسبوع جدد الرئيس اللبناني التأكيد أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال أنه يجب التوصل إلى اتفاق أمني في البداية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية قبل طرح مسألة اللقاء. من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن بيروت ستطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار كذلك. في المقابل بدأ موقف حزب الله منذ اللحظة الأولى رافضاً لمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ومتهماً كذلك الحكومة بالمضي في الخيار الخطأ، معتبراً أنها نوع من الاعتراف بإسرائيل. وقبل أيام أشاد النائب عن حزب

0: لا علي فياض بالمواقف الأخيرة الصادرة عن رئيسي الجمهورية والحكومة، معتبرا أنها تعكس توجها نحو إعادة تصويب الموقف اللبناني في ملف التفاوض، داعيا إلى التمسك بما وصفه بعناصر القوة ورفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. أمس عاد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى رفض المفاوضات المباشرة، واصفا إياها بأنها تنازلات مجانية لإسرائيل، وقال أن سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي وليس جزءا من التفاوض، معتبرا أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان. أما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي لعب دور حلقة وصل سياسية خلال وقف إطلاق النار السابق، فقد أكد بعد فترة من التحفظ موقفه الرافض لأي مسار تفاوضي مع إسرائيل ما لم تتوقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان، معترضا على التفاوض المباشر. إذن محطات من التوتر تقودنا إلى جولة الخميس التفاوضية في واشنطن، تزامنا مع أحد أعنف أيام التصعيد الإسرائيلي منذ سريان وقف إطلاق النار. الزميلة سلام خضر الآن تجمل لنا تفاصيل هذا الميدان اليوم في لبنان. إليك سلام، كيف بدأ هذا اليوم؟
1: يوم عنيف، غارات مكثفة على أكثر من 35 مدينة وبلدة في جنوب لبنان، وصلت أيضا إلى حدود المناطق الساحلية من محافظة جبل لبنان. شكرا لك إيمان. إذن تستبق قوات الاحتلال الإسرائيلي جولة التفاوض التي تنطلق الخميس غدا عند الساعة 4 بتوقيت الشرق الأوسط في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. اليوم شهد لبنان عدد كبير من الغارات، ربما هو الأعنف منذ بدء هذه المواجهة بين لبنان، بين حزب الله وبين إسرائيل، إضافة إلى اغتيالات بالمسيرات. هذه الغارات شملت مناطق الجنوب كافة، سواء جنوب نهر الليطاني، شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الليطاني، وصلت إلى حدود مدينة صيدا جبل لبنان. أيضا طاله عدد من الغارات التي تستهدف سيارات، غارات موجهة، إضافة إلى مناطق في البقاع الغربي. سنبدأ بعمليات الاغتيال التي شهدها لبنان اليوم عبر طائرات مسيرة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك على الأقل 3 استهدافات في الساحل اللبناني من السعديات والجي، وهو ساحل محافظة جبل لبنان، وصولا إلى قلب مدينة صيدا. كان هناك أيضا استهداف لإحدى السيارات ما أدى إلى وقوع ضحايا وفق السلطات اللبنانية. عمليات القصف حقيقة سنبدأ من نهر الزهراني. قبل بدء هذه المواجهة كنا نتحدث دوما عن أن خط نهر الليطاني هو الخط الذي تطالب فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن يكون منزوع السلاح، وبالتالي تجريد السلاح الموجود في تلك المنطقة من لدى حزب الله. اليوم بتنا نتحدث عن خط نهر الزهراني، وهذا هو تقريبا حدود نهر الزهراني في لبنان. هذه المنطقة اليوم شهدت عمليات قصف مكثفة. هذه البلدات المتناثرة جنوب وحتى شمال نهر الزهراني جميعها طالها القصف الإسرائيلي أكثر من 13 بلدة، إضافة إلى واحدة من أكبر المدن في منطقة جنوب نهر الزهراني، مدينة النبطية، وجوارها أيضا تعرضت لقصف عنيف. نتحدث عن النبطية لأنها الكتلة السكانية الديموغرافية الأكبر بين شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الزهراني، وفيها تتركز دوائر الدولة الحكومية في منطقة الجنوب، أو غالبية الدوائر الحكومية في منطقة الجنوب تتصل جغرافيا تقريبا بسبب التمدد العمراني مع بقية البلدات والقرى المجاورة لها. إلى جنوب نهر الليطاني الغارات لم تكن أقل حدة على الإطلاق، بل تعرضت أكثر من 20 إلى 22 بلدة ومدينة صغيرة نسبيا في تلك المنطقة لغارات إسرائيلية مكثفة. مدينة صور وجوارها تعرضت لعمليات قصف، مجرى نهر الليطاني تعرض لعمليات قصف أيضا بشكل مستمر. لم تتوقف هذه الغارات حتى قبل ربما 3 ساعات من دخولنا الاستوديو في هذه العملية أو في هذه الإفادة حول ما يجري في جنوب لبنان. سنختم بعمليات الإخلاء اليوم. أيضا الجيش الإسرائيلي أنذر مجموعة من البلدات شمال النهر الليطاني وصولا إلى خط نهر الزهراني. هذه النقاط التي تظهر باللون الأزرق على الخريطة هي البلدات التي طلب الجيش الإسرائيلي من السكان الإخلاء إيمان بشكل مباشر، وترافق مع ذلك بطبيعة الحال عمليات عدة لحزب الله في المناطق التي ينتشر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان.
0: شكرا جزيلا لك يا سلام خضر على هذه الإفادة. الآن ينضم إلينا في هذا الحوار هنا في الاستوديو نقولة نصيف الكاتب الصحفي، وكذلك الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد نقولة نصيف، عشية هذه المفاوضات المباشرة في واشنطن، لبنان يتوجه إلى هذه المفاوضات على وقع أعنف يوم من حيث العمليات العسكرية في الجنوب، كيف يخدم ذلك الأجندة اللبنانية؟
2: لا بالطبع استمرار القصف والاعتداءات الإسرائيلية لا تخدم الأجندة اللبنانية، بالعكس تربك وتحرج المفاوض اللبناني لأنها ترغمه على الذهاب إلى المفاوضات تحت النار، وهذا ما لم يكن يريده المفاوض اللبناني، ومرارا أكد عليه رئيس الجمهورية بضرورة أن يصير إلى وقف إطلاق النار قبل وتثبيته قبل الوصول إلى طاولة المفاوضات. لكن على ما يبدو أن الإسرائيلي يريد إجراء هذه المفاوضات أو هذه الجولة على الأقل تحت النار، وفي المقابل يبدو أن ثمة تواطؤا أمريكيا، يعني لأن ثمة تعهدا نحن نتذكره تماما في 23 نيسان عندما مدد لوقف إطلاق النار، أن الرئيس الأمريكي بنفسه هو الذي أعلن وقف إطلاق النار ومع التمديد الأول لوقف إطلاق النار، وتعهد هذا الأمر كثمن ليس مقيدا، يعني كثمن موازن لإجراء المفاوضات. إذن الضمانة الأمريكية لم تكن في مكانها وقد لا تكون جادة، وربما هي موافقة على هذا الأمر بدليل إطلاق يد إسرائيل في حرية العمل على الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر في حد ذاته يتناقض مع وقف إطلاق النار.
0: إذا كان يعني المفاوض اللبناني أو إذا كانت هذه المفاوضات تجري تحت وقع هذا النار حسب المعادلة الإسرائيلية، وإذا كنت تتحدث عن تواطؤ أمريكي، بأي شيء يذهب محملا لبنان إلى هذه المفاوضات إذن؟
2: لبنان يملك أولا يذهب كشرعية دستورية، يعني لا ولا يذهب مع حزب الله، وهذه هي المفارقة هذه المرة. يعني في المرات الماضية التي كانت تجري مفاوضات كان حزب الله جزءا لا يتجزأ منها، بال 96 بال 2000 بال 2006 وصولا إلى المرحلة بالترسيم البحري وصولا إلى المرحلة الأخيرة. إذا كان في بطريقة ما كان ثمة ظهير لحزب الله في هذه المفاوضات، وكانت الدولة اللبنانية أيام السوريين وفيما بعد هي التي تتولى التفاوض عنه. هذه المرة تذهب الدولة رغم إرادة حزب الله وعلى طرف نقيض منه، فبالتالي هذا الأمر هذه نقطة أساسية أولى. النقطة الثانية أن الدولة اللبنانية تذهب بأجندة أو بتصور إضافة إلى وقف إطلاق النار هو مسألتان أخريان مهمتان. أولا إعادة تأكيد قرارها بحصر السلاح في يد الدولة، وهو قرار اتخذته حكومة الرئيس سلام. والمسألة الثانية إعادة التعويل وإعادة الاعتبار، إذا صح هذا التعبير، إعادة الاعتبار إلى دور الجيش اللبناني على أنه قادر هذه المرة في ضوء الحقائق الجديدة وفي ضوء المعطيات الحالية أن يطلع بدوره، شرط أن تساعد إسرائيل بالانسحاب إذا كانت تريد، والواقع أنها كما أظن لا تريد أن تنسحب أبدا، وبالتالي دعم الجيش اللبناني.
0: على ذكر هذا الانسحاب دكتور وسام، يعني حزب الله يريد انسحاب إسرائيل ويريد تثبيت وقف إطلاق النار، لكن لا يريد المفاوضات المباشرة، على ماذا يعول حزب الله إذن؟
3: يعني حزب الله يقول للدولة اللبنانية أن كل المفاوضات التي حصلت قبل ذلك كانت بطريقة غير مباشرة، وكانت بالتكامل ما بين الميدان الذي يقوده حزب الله أو المقاومة بشكل عام وما بين المفاوض اللبناني سواء كان الرئيس بري أو الرئيس ميقاتي أو الجهة الرسمية اللبنانية. وحزب الله لم يضع نفسه يوما بمصاف المفاوض وإنما بمصاف الظهير المساند للمفاوض، ولطالما نجحت هذه المفاوضات، يعني 1996 بالحد الأدنى، 2006 حتى عام 2022 مفاوضات الترسيم البحري. حزب الله يقول للدولة اللبنانية أنك تنازلت عن معظم نقاط قوتك قبل أن تذهبي إلى المفاوضات، القوة الوحيدة التي يمكن الاستناد إليها الآن بعدما تنازلت الدولة تقريبا عن كل مكامن القوة هي أن تستند إلى قوة الميدان الإسرائيلي. اليوم القناة 14 تقول أن الجيش الإسرائيلي صرف موازنة 700 مليون دولار للتصدي للدرونات. يعني ما يقوم به حزب الله فعليا في الميدان يضغط على الجيش الإسرائيلي بشكل كبير، يدفع بالجيش الإسرائيلي إلى

0: أن يرتب أموره بحيث لا يبقى في الأراضي اللبنانية، لأن البقاء بهذه الطريقة.
1: لكن مع ذلك هو باق في الأراضي اللبنانية دكتور وسام، يعني ما زالت هناك توغلات. وصل الجيش الإسرائيلي إلى شمال الليطاني والآن احتل أجزاء كبيرة من الجنوب، يعني على ماذا التعويل إذا كانت ورقة الميدان يملكها ما زال الجيش الإسرائيلي؟
0: ورقة الميدان لم تنتهي، نحن في خضم المعركة. في عام 2006 دخل الإسرائيلي إلى أماكن أبعد من التي دخلها الآن، وكان بالمعنى الجغرافي يمتد على أماكن أكثر بكثير من التي يتواجد عليها الآن. ولكن حينما تكامل دور الدولة اللبنانية مع دور المقاومة، استطاع لبنان بهاتين القوتين الفرض على الإسرائيلي بالنهاية بعد التفاوض أن ينسحب بعد 2006. هذه الفكرة.
1: لكن مع ذلك لم يثبت وقف إطلاق النار، وخرقت إسرائيل كل هذه الاتفاقات السابقة
0: إسرائيل. نعم. سوى وجود ردع الذي ثبت وقف إطلاق النار من 2006 إلى 2023، وجود مقاومة مسلحة بنت معادلات راكمتها من عام 1982 إلى عام 2006. حينما اختل هذا التوازن اندفع الإسرائيلي للهجوم على لبنان من جديد. هذا لا يعني أن المشكلة في المقاومة، وإنما المشكلة في توازن الردع. بناء عليه على الدولة اللبنانية أن تبحث في كيفية إعادة التوازن. بالمعنى الدبلوماسي القرار 425 22 عام لم ينفذ، بالمعنى الدبلوماسي قرار 1701 لم تلتزم به إسرائيل، بالمعنى الدبلوماسي وقف إطلاق النار عام 2024 لم ضمنته أمريكا وفرنسا ولم تلتزم به إسرائيل. إسرائيل لا يمكن أن تلتزم سوى بقوة النار التي يمكن أن تكون مقابلها مستندة إليها الدولة التي يمكن أن تفاوض، غير ذلك سنكون بهذا الانقسام في غير المصلحة اللبنانية التي ستعود بالسلبية على الدولة اللبنانية وعلى حزب الله.
1: وهناك أيضا غير ذلك، يعني حزب الله يتحدث أيضا عن الاستناد إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي. أعود لك دكتور وسام بعد أن أتوجه إلى السيد نيكولا نصيف بالضمانات التي تطالب بها الدولة. تحدث عن ضمانات دولية لتثبيت وقف إطلاق النار، أي نوع من الضمانات إذا كانت يعني حسب الاتفاقات السابقة قوات اليونيفل لم تضمن تثبيت هذا وقف النار، وإذا كانت لجنة الميكانيزم أيضا لم تنجح في ذلك، عن أي ضمانات تتحدث الدولة وتطالب الآن؟
2: طبعا المرجعية الأساسية في هذا الأمر هو من هي القوة القادرة على إرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار، يعني هي الجهة التي يمكن اعتبارها مرجعية الضمان. طبعا أولا الآن ليس هناك أي دور للأمم المتحدة، ليس هناك أي دور لأي مجموعة دولية كي تتعاطى هذا الأمر. اليوم هو الأمر محصور بناء على طلب الرئيس الأمريكي، هو الذي طلب إجراء هذه المفاوضات. إذن هو الذي يتولى هذه الرعاية، ويفترض أنه إذا كان يريد فعلا الأمريكي أن يقدم الضمانة الفعلية فهو يستطيع أن يفعل إذا كان يريد. لذلك اليوم
1: إذا كانت هناك رغبة حقيقية، وقد تحدثت عن تواطؤ أمريكي قبل قليل.
2: طبعا الأدلة ليست ابنة اليوم، يعني منذ عام 83 في كل المراحل وفي عقد التسعينات دائما كان هناك تعويل على دور أمريكي، لكن في نهاية المطاف الأمريكي يتضامن مع إسرائيل ويقف إلى جانب إسرائيل وليس إلى جانب لبنان. اليوم ذهب أبعد من ذلك الأمريكي عندما قال أخيرا الرئيس الأمريكي بأن، وطبعا وزير الخارجية كذلك، عندما قالوا بأن حزب الله هو عدو للبنان ولأمريكا ولإسرائيل في آن. طبعا هذا ليس هو موقف الدولة اللبنانية. إذن هناك مشكلة أمريكية مع حزب الله وهي قديمة، رغم ما تعتبر أمريكا أنها انتقمت مما حصل عام 84 بتصفية قادة حزب الله عام 2024، لكن هناك دفتر مفتوح من الصدام الدائم بين إسرائيل وحزب الله. هذا يعني
1: طيب أتحول بالسؤال فقط لأنه لدينا أقل من دقيقتين دكتور وسام، يعني بالإضافة إلى قوة الميدان كما يقول حزب الله، نعيم قاسم يتحدث عن ورقة قوية أخرى وهي الاتفاق الإيراني الأمريكي. إلى أي مدى التعويل على هذه الورقة أليس في ذلك مخاطرة غير محسوبة النتائج، ربط هذا المسار أو لبنان بهذا المسار المتعثر حتى الآن؟
0: هو لا يعتمد فقط على هذه، ولكن باعتبار هو يعتمد على قوة المقاومة وعلى أمل أن تستند الدولة إلى هذه القوة، باعتبار أن الدولة ليس في يدها أصلا نقاط قوة سوى هذه النقطة. من ناحية أخرى هو يعول طبعا على مسار إسلام أباد، باعتبار أن ما حصل في المرحلة الأولى قد يبشر بما يمكن أن يحصل في المرحلة الثانية، يعني

0: حينما بقي المفاوض الإيراني 5 ساعات يرفض الدخول إلى طاولة المفاوضات حتى يعلن الرئيس الأمريكي ويعلن الإسرائيلي وقف إطلاق النار ويفرض عليه ذلك، حزب الله على تواصل مع القيادة الإيرانية.
1: شكرا، داهمنا الوقت. شكرا لك دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وأشكرك نيكولا نصيف الكاتب والصحفي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار. إيمان شكرا لك، مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين في زيارة تستغرق 2 يوم، استبقها بالقول إنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤول كبير بإدارة ترامب قوله إن الرئيس قد يمارس ضغوطا على نظيره الصيني بشأن إيران. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. وفي طهران قال الرئيس الإيراني إن أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه إن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة انتهت. وغداة إعلان الكويت أن مجموعة من الحرس الثوري تسللت إلى جزيرة بوبيان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، وقال إن بلاده تطالب بإطلاق سراحهم فورا وتحتفظ بحق الرد. وأضاف عراقجي أن احتجاز الكويت للمواطنين 4 تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الخميس، شهد لبنان 4 تصعيدا إسرائيليا واسعا، فقد قالت وزارة الصحة إن 12 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. نتابع آخر التطورات مع مراسلينا من البيت الأبيض فادي منصور ومن طهران محمد البقالي. أبدأ معك فادي، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس ترامب لبدء لقاءاته في بيجين، يخرج نائبه جي دي فانس بتصريحات بخصوص واقع التفاوض المتعثر وخيارات واشنطن الدبلوماسية والعسكرية، في أي اتجاه أخذت تصريحات أو ذهبت تصريحات جي دي فانس؟
2: مريم، رغم أن الانطباع العام بأن هذه المفاوضات متعثرة في ظل تمسك كل من طهران وواشنطن بمطالبهم وبالسقوف العالية، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي قال خلال مؤتمر صحفي بأن المفاوضات في باكستان أحرزت تقدما كبيرا، وهي أحرزت تقدما بعد تلك المفاوضات، وأن واشنطن وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منخرطة في مسار دبلوماسي وصفه بأنه محموم للغاية للتوصل إلى نقطة أساسية وجوهرية هي عدم امتلاك إيران سلاح نووي. وفي هذا الإطار أشار وكشف إلى أنه صبيحة هذا اليوم بالتوقيت المحلي أجرى سلسلة مشاورات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي كل من كوشنر وويتكوف، ولكن أيضا مع عدد من المسؤولين العرب للوقوف على كيفية إحراز المزيد من التقدم في هذا الإطار دون أن يحدد أين هي نقاط التقدم، وإن أشار أنه في نهاية المطاف ما يهم أن يكون هذا التقدم منسجما أو ملبيا للخط الأحمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ضمان عدم امتلاك إيران سلاح نووي. وبالتالي من الواضح أن هذا الجانب لم تتم تلبيته حتى هذه اللحظة في المفاوضات القائمة ما بين واشنطن وطهران عبر قنوات متعددة، ولكن لاسيما عبر القناة الباكستانية. من ناحية أخرى، أطر النائب الرئيس الأمريكي مسألة السلاح النووي الإيراني في إطار أشمل، عندما قال إن الجوهر الأمن القومي الأمريكي أو التهديد الأبرز للأمن القومي الأمريكي هو مسألة الانتشار النووي، وبالتالي تركز إدارة ترامب على منع الانتشار النووي، وطرح التساؤل التالي: ماذا لو حصلت إيران على سلاح نووي؟ ليجيب بأن هذا سوف يدفع دول الخليج العربية إلى الرغبة في الحصول على سلاح نووي، ودول أخرى أيضا سوف تطالب بالحصول على سلاح نووي، ما سوف يؤدي إلى هذا الانتشار. وبالتالي هو أطر هذه القضية في هذا المسار، لكنه أيضا رغم قوله بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه فريقه الآن للتركيز على المسار الدبلوماسي مع إيران، لكنه لم يستبعد الخيارات العسكرية. قال إن الوصول إلى هذا الهدف، الحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي، يمكن أن يسلك المسار الدبلوماسي، ولكن أيضا على طاولة الرئيس دونالد ترامب خيارات عسكرية. مريم،
1: ماذا عن خيارات إيران محمد البقالي؟ يعني في الوقت الذي يلوح فيه الأمريكيون بالمسارين معا، الدبلوماسي والعسكري، وفي ظل تعثر التفاوض، أي توجه تأخذه التصريحات الإيرانية بخصوص ما يقال داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: التصريحات الصادرة هنا في طهران مريم في الحقيقة رفعت السقف عاليا. هناك من جهة صيغة الشروط المفروضة من أجل العودة إلى طاولة التفاوض، وقد علمنا بأن طهران الآن أصبحت تفترض 5 شروط يجب أن تتحقق أولا قبل أن تكون مستعدة لمناقشة الملف النووي الإيراني. وهذه الشروط كما هو معلوم: أولا إنهاء الحرب بشكل كامل، ليس فقط في إيران ولكن أيضا في لبنان، وأن يكون هناك قبول بدفع تعويضات على الضرر الذي تسببت فيه الحرب، أن يتم رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، أن يتم القبول والتوافق على رفع العقوبات، وأيضا أن يتم القبول بسيادة إيران على مضيق هرمز. يمكن أن نفهم أن هذه الشروط الخمسة في الحقيقة هي ذات سقف عالي جدا، وتشير إلى أن إيران تتجه نحو التشدد الدبلوماسي، وهذا الأمر لم يكن في الشروط التي وضعتها سلفا. حتى عندما بدأت المفاوضات في إسلام أباد في الجولة الأولى وكان الاستعداد للجولة الثانية، لم تكن كل هذه الشروط موضوعة على الطاولة. كانت طهران حينها تقول إنها مكتفية بأن يتم رفع الحصار البحري كي تعود إلى طاولة التفاوض. بعد ذلك قالت إنه يجب فصل المسارات، أي أن يتم تأجيل مسألة النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. الآن بعد ما حدث في مضيق هرمز من مواجهات، وبعدما هذا البرنامج الذي أو المشروع الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يعلقه، مشروع الحرية الذي كان يروم فتح مسارات في مضيق هرمز بالقوة، تشدد الخطاب الدبلوماسي الإيراني أكثر فأكثر. عندما نسأل هنا يقال بأن إيران لديها قناعة، كلما قدمت تنازلا كلما طلب منها أكثر. نعم. فهي ترفع السقف عاليا، وهذا يحميها من التعرض إلى ما تصفه بالابتزاز أو الشروط المفرطة. ومع هذا، مع هذه الشروط العالية السقف، أيضا هناك وعيد وتهديد بأنها جاهزة للحرب إذا ما فرضت عليها.
1: شكرا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران، وشكرا لفادي منصور كان معنا من البيت الأبيض. للتحليل نستضيف هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، وأيضا معنا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور الشرقاوي، يعني عندما ردت إيران على المقترح الأخير ورفضت ترامب ذلك الرد، نقل أن التحرك الأمريكي التالي لهذا الرفض سيتحدد بعد عودة الرئيس ترامب من زيارته في بيجين. هل ستحدد هذه الزيارة فعلا خطوة ترامب اللاحقة؟
4: ليس بالضرورة، لأن هناك تحول مفصلي في مواقف إيران والولايات المتحدة. عندما جاء الرد الإيراني كانت الآمال معلقة أننا ربما في مرحلة اقتراب الموقفين من بعضهما البعض، هذا ما كان يطمح إليه الوسيط الباكستاني. لكن الرد الآن الأخير من طهران، رفع سقف الشروط، يخرجنا من دائرة المفاوضات، بمعنى أننا أصبحنا الآن فقط ما يسمى بالباريكيتد positions، بمعنى المواقع المتخندقة. أرى أن هناك تخندق إيراني واضح، وفي المقابل أيضا تخندق أمريكي. ويمكن أن أستخدم هذا المجاز، خلال شهر أو ما قبل 7 أبريل يمكن تلخيص الموقف أن ترامب كان فوق الجبل، طهران كانت فوق الشجرة، لكن الآن بهذه الشروط 5 الجديدة أصبحت إيران أيضا تريد أن تقفز إلى أعلى الجبل وليس فقط أعلى الشجرة. إذن الآن هذا ارتفاع عن مستوى، ليس هناك نقطة يلتقي فيها الطرفان. وأيضا من يعول على أن القمة الأمريكية الصينية في بيجين قد تأتي ببعض الحل، أعتقد هذا يسقط من عندياته. لا أمل حقيقي في هذه المرحلة إذا ظلت المواقف، بمعنى حتى الصين ولو أرادت أن تتدخل لن يكون بوسعها تجسير الهوة، وخاصة أن هناك مشكلتين أساسيتين. هناك انشغال القمة الأمريكية الصينية بموضوع أن ترامب يريد توسيع الأسواق الصينية لدخول البضائع والمنتجات الأمريكية، يريد أن يقلب العجز في الميزان التجاري. هناك أيضا مشكلة الرقائق والموصلات أو أشباه الموصلات، يعني الذكاء الاصطناعي والعنصر التكنولوجي. موضوع هرمز يأتي في الدرجة الثالثة، وأيضا حتى إذا حضر هو أيضا يتوازن مع، أيضا هناك تقابل مع وضع تايوان. و ترامب أجاز في شهر ديسمبر صفقة أسلحة ب11 مليار. الآن تايوان طلبت 25 مليار حزمة أخرى ب 25 مليار دولار أسلحة. إذن إذا تحركت القمة في اتجاه كيف نسوي موضوع تايوان، لا شك أن هذا سيؤثر على الموقف الصيني إزاء مضيق هرمز وإزاء إيران.
1: دكتور صدقيان، يعني الشروط الخمسة الجديدة التي وضعتها إيران واعتبرت أنها سقف عالي جدا بالمقارنة مع كل ما طرح من قبل، هل هو جواب طهران على رفض ترامب لردها الأخير؟ وهل تدرك أن هذه الشروط الخمسة قد تعود بالحرب مرة أخرى على إيران؟
5: إيران عندما زار رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية إلى واشنطن والتقى المسؤولين بما فيهم وزير الخارجية وكوشنر وويتكوف ووزير الخارجية روبيو، عندما التقى معهم توصل إلى نتائج. هكذا فهمت بأن محمد عبد الرحمن نقل إلى الجانب الإيراني بأن الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تقبل بغير النقاط 14 التي تقدمت بها إلى طهران، أما take it أو leave it، يعني يجب على إيران أن توقع على هذه، بمعنى آخر بأن الولايات المتحدة لا زال تصر على أن إيران يجب أن تستسلم لهذه النقاط 14 وللولايات المتحدة، ولا يحق لها أن تعطي اقتراحات أخرى أو رد آخر. ولذلك إيران، يعني لو يعني رأينا في يوم الذي ردت فيه إيران والرئيس ترامب قال بأن هذا الرد الإيراني مرفوض، كانت هناك الكثير من المشاورات أجراها رئيس الوزراء القطري مع عباس عراقشي، مع وزير الخارجية العماني، وزير الخارجية السعودي، المصري أيضا والعماني، والوسيط الباكستاني. وبذلك التصور يعني تولدت لدى إيران صورة، هذه الصورة بأن الولايات المتحدة لا تريد أن تتفاوض وتريد أن ترى استسلام إيران. عندها رفعت إيران هذه النقاط الخمسة وعادت إلى المربع الأول. لمسنا تشددا من الجانب الإيراني بعد ذلك.
1: ربما الآن بعض المؤشرات الإيجابية التي حملتها تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والتي سنسأل عنها ضيفنا الذي يلتحق بنا الآن من واشنطن دوغلاس بانداو، كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. سيد دوغلاس، أهلا بك. تحدث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بإيجابية عما جرى في باكستان خلال الجولة الأولى من المفاوضات وما تلاها، لكنه ما زال يتحدث عن خيارات دبلوماسية وعسكرية للرئيس دونالد ترامب. عندما تخرج هذه التصريحات في الوقت الذي ربما يتهيأ ترامب للقاء الرئيس الصيني في بداية زيارته لبيجين، فكيف تفهم؟
6: بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تبقى الصين الدولة الأكثر أهمية لكي تتعامل معها الولايات المتحدة، ولذلك تتعدد البنود على جدول أعمال الرئيس ترامب في صدد هذه الزيارة. أولاً ملف إيران والحرب، إذا ما أرادت الصين أن يفتح مضيق هرمز وأن تضع حدا للتعقيدات في الإمدادات بالطاقة، يمكن أن يتحدث الرئيس بهذا الخصوص مع الرئيس شي جين بين ويقترح عليه أن تنخرط الصين في جهود دبلوماسية نشطة لكي تقنع إيران لفتح مضيق هرمز.

0: الرئيس تشي هو يتصرف بشكل مستقل، وبالتالي ليس من السهولة بمكان أن يتفاوض معه، ولكن في الوقت نفسه هو يعرف أنه من مصلحة الصين أن يفتح مضيق هرمز، ولذلك يرى الرئيس ترامب أن فرصة إقناع الصين حقيقية، حيث أن الصين انخرطت في عمل في منطقة الشرق الأوسط في السابق، وهي لم تتردد بإعلان مصالحها أمام العلن، وبالتالي باستطاعة الصين أن تستخدم نفوذها للتأثير على حركة الطاقة التي تخرج من المنطقة، وبالتالي أعتقد أن الرئيس ترامب يأمل أن باستطاعته أن يقنع الصين.
1: في موضوع فتح مضيق هرمز دكتور صالح صدقيان، التصريح لنائب الرئيس الإيراني يقول فيه أن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة انتهت، وكأنه يجيب الأمريكيين أو يحدثهم قبل أن يطرحوا موضوع فتح مضيق هرمز على الصين لتضغط بدورها على إيران. هذه الرسالة إلى أي درجة هي موجهة للأمريكيين وللصينيين أيضا؟
2: الصينيين سمعوا الموقف الإيراني والتصور الإيراني بشكل واضح عندما زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زار بكين، نقل لهم التصور الإيراني بشكل كامل حول مضيق هرمز، ونحن نعلم بأن الصين هي من المتضررين الكبار من هذه الأحداث التي حدثت في مضيق هرمز بالحشود العسكرية الأمريكية الموجودة في أو عسكرت هذه المنطقة. الصين تأثرت كثيرا، 50% من البترول هي عن مضيق هرمز يأتي إلى الصين، وبالتالي الصين كانت تنتقد كل الأعمال عسكرة المنطقة، الحرب أو العدوان الذي شنته.
1: لكن تضررها ألن يدفع لاتخاذ موقف ضد إيران هنا؟ ألن تخسر طهران شريكا مهما مثل الصين في هذه المرحلة؟
2: لحد الآن كل الانتقادات الصينية كانت موجهة إلى الولايات المتحدة، وتعتبر بأن الولايات المتحدة هي السبب، لكن دعيني أشير إلى أن الرد الإيراني أو ما قاله الرئيس ترامب حول الرد الإيراني بأنه مرفوض أو أنه غبي ومشاكل ذلك، الإيرانيون قالوا بأننا لازلنا ننتظر الرد الرسمي من الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، ولم يصل لنا لحد الآن الرد الرسمي من الولايات المتحدة. هذا الكلام الآن اليوم ما سمعناه من جي دي فانس هو يعني كلامه كان لينا وأقل يعني حدية من مما قاله الرئيس ترامب. أنا أعتقد ربما يكون هناك، أنا لا أدري بالضبط، لكن ربما يكون هناك رد رسمي أمريكي أكثر مرونة مما قاله الرئيس ترامب، لكن المعلومات تتحدث بأن الرد الرسمي الأمريكي ربما أجل إلى نهاية الزيارة التي يقوم بها الرئيس ترامب إلى بكين.
1: دكتور الشرقاوي، هل واشنطن بحاجة إلى بيجين في موضوع إيران تحديدا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يريد بذلك ترامب تجنب الخيار العسكري على إيران؟
3: لا شك أن هناك حاجة أمريكية لأن تقوم بيجين بتليين الموقف الإيراني أو بتحريكه في اتجاه التفكير في خيارات أخرى، لأن ما يبدو الآن أننا وصلنا كما كان الحال في أيام الحرب العالمية الأولى، هناك تخندق وتقابل مباشر ولكن لا شيء يتحرك، صمود في المواقف أو يعني جمود في الموقف الإيراني. أيضا ترامب رفض الرد الإيراني رفضا قاطعا، لا شيء يتحرك، لأنه أعتقد الوسيط الباكستاني يود أن يسمع من الطرفين بطريقة أو بأخرى، لكن لا ينبغي التسليم بأن بيجين ستقوم بهذه الخطوة. هناك التقابل بين موضوع هرمز، مضيق هرمز، وموضوع تايوان، وهناك أيضا الحسابات الثنائية بحكم أن هناك حرب تجارية وهناك معركة التعريفات الجمركية، فأرى أن ليس من الحتمي أن تنفرد الصين بمبادرة، وإن كانت تشجع لأنها هي تتأثر من مضيق هرمز، ولكن العنصر النفطي ليس هو الوحيد الذي تنظر فيه الصين في هذه المرحلة، لأننا في مثلث استراتيجي، هناك حاجة الصين لنفط الخليج، ولكن هناك قضايا أخرى أيضا بين بيجين

0: واشنطن. إذا أرى أن هذا الطريق الصيني الأمريكي هو الأهم، هو الممر الأساسي منه يمكن أن نستشرف ما يمكن وما لا يمكن أن تتخذه.
1: لكن الحسابات الأمريكية مع الصين في موضوع تايوان على وجه التحديد، هل تتيح لواشنطن هامشا للتحرك في هذا الطريق من أجل الحصول على مكاسب في موضوع إيران؟
0: أعتقد أن الصينيين هم أكثر وضع تفضيلي أو أكثر قدرة على الاستفادة من هذه المقايضة بين القضيتين هرمز وتايوان، بمعنى أن التخمينات أو الدراسات العسكرية الأمريكية تقول أن الصين بين 21 و 27 تحضر نفسها لكي تبسط سيطرتها على تايوان العام المقبل. الآن هل يقبل ترامب بالتخلي عما كان بسياسة الصين وتايوان؟ نعم. بمعنى مثلا أنه لن يسمح بصفقة الأسلحة الجديدة 25 مليار. أم المسألة يعني قضية إيران، يعني أين يضع ترامب قضية إيران مقابل قضية بالضبط؟ وأرى أن الصينيين براغماتيون أكثر من أي طرف آخر، فبالتالي لا أعول على أن عراقجي وزير الخارجية الإيراني أقنع أو ضمن أن الموقف الصيني لن يتغير. هو سمع بعض التطمينات المبدئية، ولكن موضوع الصفقات وموضوع الأخذ والرد مع ترامب قد يغير رؤية بيجين في هذه المرحلة. إذن ننتظر نهاية هذه القمة
1: زيارة. وأيضا أسأل هنا السيد دوغلاس بانداو عن هذه العبارة التي استخدمها ضيفنا هنا في الاستوديو دكتور الشرقاوي عندما قال الصين تستفيد أكثر من مقايضة تايوان وهرمز إن وضعت هذه المقايضة على طاولة هذه المباحثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني. بالتالي إذا صحت هذه المعادلة، هل تخسر الولايات المتحدة الأمريكية أوراقا أو ورقة كانت تضغط بها على الصين في الماضي فقط في سبيل الحصول على مكاسب ما في موضوع الضغط على إيران في موضوع مضيق هرمز؟
2: في الحقيقة من الأهمية بمكان أن نعي أن الرئيس ترامب لم يتشدد في موقفه بخصوص ملف تايوان، ولم يهدد بشن الحرب لهذا السبب كما فعل بعض الرؤساء في الولايات المتحدة. لذلك هناك مرونة ما في طريقة تعامل الرئيس ترامب مع الملف التايواني، ويمكن أن يركن إلى هذه المرونة في مباحثاته مع الرئيس شي جين بين. ومن الأهمية بمكان أن نقر أنه بالنسبة إلى الرئيس الصيني ليست إيران الدولة المهمة الوحيدة في المنطقة، حيث أن الصين لديها علاقات مهمة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بإضافة إلى دول أخرى في منطقة الخليج، وكل تلك الدول طبعا تود أن يفتح مضيق هرمز ولا تود أن تتعرض لهجمات وأن تستمر الحرب. ولذلك الصين تصغي إلى هذه الدول أيضا، هذا مما لا شك فيه، وهذا قد يشجع الصين لكي تضغط على إيران لفتح مضيق هرمز. وبالتالي أتوقع أن يحاجج الرئيس ترامب بهذه الطريقة ويقول أن الصين تستفيد إذا ما تشددت في موقفها بخصوص ضرورة فتح مضيق هرمز، لأن مصالحها ترتبط بذلك بشكل مباشر في مجال الطاقة، ولكن أيضا لديها مصالح غير مباشرة مع دول الخليج العربي.
1: كيف يمكن سيد دوغلاس بانداو للصين أن تضغط على إيران لفتح مضيق هرمز؟ كيف يرى الأمريكيون ربما هذا الضغط، طريقته، أسلوبه، وكيف يمكن أن ينجح؟
2: الصين كانت جهة أساسية جدا في مجال مشتريات النفط الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات الأسبوع الماضي على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني. الصين قالت إنها سوف تواجه العقوبات الأمريكية، ولكن يمكن على سبيل المثال أن تقول الصين لإيران إنها سوف تخفض من مشترياتها في مجال النفط. هذا من شأنه أن يضغط بمستويات أعلى على إيران لكي تفتح المضيق ولتأمين تدفق الطاقة من المنطقة. هذا من بين الاحتمالات. طبعا نحن لا نعرف تفاصيل المباحثات التي سوف تجري، ولكننا نتحدث عن دولتين أساسيتين تتشابك المصالح الخاصة بهما. الصين لديها مصالح ونفوذ، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية كذلك. هناك إمكانية برأيي ربما في خلال هذه المباحثات أن تخلص هذه المباحثات إلى ضغط صيني على إيران لكي تعود أسواق الطاقة إلى سابق عهدها.
1: هل يمكن لهذه الاحتمالات التي ذكرها ضيفنا السيد دوغلاس بانداو ودكتور صدقيان أن تنجح فعلا في التأثير على إيران؟
3: دعيني أشير إلى أن بكين أبلغت عباس عراقچي عندما ذهب إلى بكين، أبلغوه بأنهم لا يريدون أن يكونوا أو يلعبوا دور الوسيط بين طهران وواشنطن. ويجب علينا أن نعلم بأن الصين كثيراً يعني عملت كثيراً من أجل دفع الباكستان لتبني هذا الدور، دور الوسيط.
1: الحديث الأمريكي الآن ليس عن دور وسيط للصين بل ضاغط على إيران.
3: خلفية انتقادات الصين لعسكرة المحيط الهندي أو شمال المحيط الهندي وبحر العرب لا تجعل الصين راغبة في أن تساعد ترامب في الخروج للخروج من المأزق الذي هو فيه، لأننا نعلم بأن الرئيس ترامب كان بوده أن يحمل في حقيبته يحمل وثيقة، وثيقة السلام مع إيران، فتح مضيق هرمز، لأن انتقادات الصين كثيرة للولايات المتحدة بأنه والرئيس ترامب بأنه هو الذي سبب في كل هذه التوترات والتأزم في مضيق هرمز. ولذلك أنا لا أعتقد بأن الصينيين سوف يقدمون دورهم على طبق من ذهب إلى الرئيس ترامب، إلا في حالة أنه الرئيس ترامب طلب ذلك من الصينيين، والصينيين فهموا بأن رئيس ترامب فعلا صادق فيما يقول.
1: حتى لو كان المقابل مغري، موضوع تايوان مثلا؟
3: أنا لا أعتقد بأن الإيرانيين، يعني هذه العلاقة بين طهران والصين ليست بهذه العلاقة التي يستطيع الصيني أن يبادل مضيق هرمز بتايوان، لأنه هذه علاقة يعني علاقة ندية وليست علاقة يعني رابط.
1: لكن عندما يكون موضوع تايوان سياديا بالنسبة للصين، وأيضا التضرر من إغلاق مضيق هرمز وعدم ربما حصول الصين على واردات النفط التي كانت تحصل عليها من إيران، يعني الضرران معا في الآن ذاته ويخلصهم ترامب منهم، ألن يكون ذلك ربما باب مفتوح للصين من أجل استخدام هذا الضغط على إيران؟
3: الآن الإيرانيون يعتبرون مضيق هرمز قضية سيادية، هم يتحدثون عن هذا المنطق، وهذه النقاط الخمسة التي أشرت لها في بداية الحلقة، يعتقدون بأن مضيق هرمز سيادي بالنسبة لهم، وهذه المياه إقليمية، وبالتالي يعتبر كل الإجراءات والتصورات والمواقف التي يتخذونها بشأن مضيق هرمز تستند على فكرة أن هذه المياه مياه إقليمية سيادية بالنسبة إلى إيران.
1: دكتور شرقاوي، يعني كل ما نقوله الآن ربما سيتغير عندما تبدأ المباحثات، حتى الرئيس ترامب نفسه تغير كلامه بخصوص أي دور صيني محتمل في موضوع إيران. قال في البداية سنجري محادثات مع شي جين بينغ بشأن حرب إيران، ثم قال لا أعتقد أننا بحاجة إلى مساعدة الرئيس الصيني بشأن إيران. يعني هل هي واضحة رؤية ترامب في موضوع دور صيني في إيران؟
0: ترامب يدرك جيداً أن الصينيين لا يكترثون الآن بأن يقدموا له طوق النجاة، بمعنى أن يكونوا هم القوة الضاغطة أو القوة المحفزة أو قوة الدفع نحو تسوية الأزمة في مضيق هرمز. فهناك حساسية صينية، خاصة وأن الصين تؤسس نفسها كقوة عظمى بديلة للولايات المتحدة فلا يمكن أن تظهر أمام بقية العالم أنها الآن في صف الولايات المتحدة. إذن ينبغي أن نقلل الأمل من آفاق تسوية يكون فيها دور للصين، أنا أستبعد هذا. في المقابل ماذا يتبقى؟ إذا قلبنا الآية، لا شك الدكتور صدقيان تحدث عن اعتداد الصين بأهمية مضيق هرمز بحكم أن الصادرات النفط

0: الخليجية والإيرانية تتجه من هناك، وهذا يعني مسألة أصبحت حيوية بالنسبة للاقتصاد الصيني. لكن إذا قلبنا الآية، إذا كان أمام الرئيس الصيني خيار أن يضمن غياب الاعتراض الأمريكي أو غياب الفيتو الأمريكي عام 27 أو 28 بشأن تايوان، لن يتراجع في التضحية بمضيق هرمز. فينبغي أن نقرأها من قلب أو من داخل العقل الاستراتيجي الصيني.
1: خاصة أنه يقول أنه ليس متضررا من غلق مضيق هرمز.
0: والصينيون يريدون أن يحافظوا على العلاقات مع كل الأطراف. بالمناسبة الصين والهند هما من وجه الدعوة إلى إيران، إلى الإمارات، إلى مجموعة من الدول، إلى عضوية بريكس بلس. هناك الآن 11 دولة، مستقبلا سيصل العدد إلى 24. إذن الصين تحاول أن تمسك العصا من الوسط، بمعنى أنها تستفيد من عثرات ترامب، وفي نفس الوقت أيضا لا تريد أن يعني تخسر مع، فالمسألة مسألة فيها تدقيق أكثر من يعني الانجراف نحو أننا نحن الوسيط البديل أو نحن أفضل من الباكستانيين في هذه المرحلة.
1: شكرا لك الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. شكرا للدكتور صالح محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي لدراسات الإيرانية، وشكرا لضيفنا من واشنطن دوغلاس بانداو، كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. لأول مرة منذ بداية الحرب لا يسجل رسوب ناقلات نفط في جزيرة خارك لعدة أيام متتالية. صور أقمار صناعية أظهرت غياب الناقلات عن أرصفة الجزيرة بين 18 من الشهر الجاري، وهو ما يثير تساؤلات عن امتلاء الخزانات الإيرانية. التفاصيل في التقرير التالي.
2: جزيرة خارك نقطة تصدير نفط إيران للعالم، تقف اليوم في صمت غير مألوف، لا ناقلات ولا تحميل ولا حركة. مع طول أمد الحرب تزداد التساؤلات عن حالة قطاع النفط في إيران وقدرتها على التخزين وكيفية تأثير ذلك على الإنتاج خلال الأيام القادمة، خاصة مع التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قرب امتلاء تلك الخزانات خلال شهر مايو واحتمال اضطرار إيران إلى وقف الإنتاج في بعض الآبار. مع الوقت تبرز مؤشرات جديدة عن حالة قطاع النفط في إيران، آخرها صور الأقمار الصناعية هذه التي تمتد على مدار 5 أيام. توضح الصور التي التقطها القمران الصناعيان الأوروبيان سنتينل 1 وسنتينل 2 عدم وجود أي ناقلات نفط حول أرصفة النفط البحرية في جزيرة خارك. وتعزز هذه الصور بيانات موقع مارين ترافيك التي تشير إلى عدم ظهور أي ناقلات نفط هناك في تلك المنطقة تقترب إلى تلك الأرصفة باستثناء القوارب الصغيرة. وكالة بلومبرغ ذكرت أن هذه هي أطول مدة لا تظهر فيها ناقلات النفط في خارك منذ بداية الحرب، وأشارت إلى أنه في حال استمرار عدم ظهور ناقلات النفط في خارك والتحميل من الأرصفة سيزيد ذلك الضغط على ما تبقى من خزانات الوقود في إيران. وتشير بيانات كيبلر إلى وجود استطاعة متبقية في الناقلات الإيرانية مجتمعة داخل الخليج لتخزين 11 مليون برميل، في حين توجد استطاعة تصل إلى 13 مليون برميل في خليج عمان، كمؤشر على تناقص قدرة التخزين لإيران. يمنع الحصار الأمريكي السفن الإيرانية من الدخول والخروج إلى الموانئ، ما يعني عدم قدرة إيران على تفعيل دورة تصدير النفط وتعبئة سفن جديدة واعتمادها على السفن الموجودة في الخليج فقط للتخزين، وكلها عوامل تساهم في تسريع امتلاء الخزانات دون وجود مسارات للتصريف.
1: في ملف لبنان، وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الخميس، شهد لبنان الأربعاء تصعيدا إسرائيليا واسعا. فقد قالت وزارة الصحة إن 12 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. للمتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أهلا بكما تامر الصمادي، كان يوما طويلا، نريد أن نعرف كيف ربما تنعكس هذه التطورات.

0: الميدانية، وهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي على تصريحات السياسيين اللبنانيين بخصوص أفق مفاوضات الخميس.
1: بالفعل مريم تنعكس كثيرا، لكن اسمحي لي أن أبدأ بآخر التحديثات الخاصة بعداد الشهداء والجرحى خلال الدقائق الأخيرة. الحصيلة الأخيرة لتلك الغارات المتواصلة وفقا لوزارة الصحة تجاوزت 20 شهيدا خلال الدقائق الأخيرة، ونحن نتحدث قبل ساعة من الآن كانت إحدى الغارات أو آخر الغارات على عرب صليم في قضاء النبطية استهدفت مبنى سكني، وكان هنالك شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وأيضا تتحدث السلطات عن أكثر من 35 جريحا أيضا في هذه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة. الغارات جرت على جنوب لبنان وشرق لبنان حيث البقاع الغربي، بالإضافة إلى جبل لبنان، وهذا تصعيد متواصل من قبل الجانب الإسرائيلي الذي يوسع من جغرافيا الاستهدافات بالمسيرات وبالطيران الحربي وبالمدفعية. المدفعية أيضا ظلت تعمل هذا اليوم في عدد من القرى والبلدات في أقضية صور وصيدة والنبطية وبنت جبيل ومرج عيون. وكل هذه الغارات دفعت بحزب الله خلال الساعات الماضية لتبني سلسلة طويلة من الاستهدافات التي طالت مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة في الجنوب اللبناني. وحزب الله تحدث عن أنه حقق خسائر واضحة في صفوف القوات الإسرائيلية وبث مقاطع مصورة تثبت أيضا استهدافه للدبابات وللمدرعات وأيضا للجرافات التي باتت تعمد على تجريف المناطق السكنية لا سيما في بنت جبيل والخيام. كل هذا التطور الميداني يأتي عشية المحادثات المرتقبة التي سوف يمثل فيها لبنان سيمو كرم الدبلوماسي المعروف، وقد تحدث إلى الرئيس الجمهورية فيما يتعلق بما سمي بالثوابت اللبنانية. لبنان يريد أن تعود الأراضي التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عودة النازحين والأسرى أيضا إلى بلداتهم ومناطقهم التي هجروا منها، ويريد أيضا وقف تام لإطلاق النار. وزير الخارجية اللبناني تحدث أيضا خلال الدقائق الأخيرة وقال بأن الهدف النهائي يتمثل في وضع حد نهائي لإطلاق النار من قبل إسرائيل. وأيضا كان الهدف قبل التوجه إلى الولايات المتحدة أن يثبت وقف إطلاق النار، لكن الخروقات الإسرائيلية تواصلت، ولذلك البند الأساسي الذي يسعى من خلاله المفاوض اللبناني خلال الساعات القادمة في المحادثات التي سوف تجري برعاية الولايات المتحدة هو تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم الذهاب إلى بحث القضايا المتعلقة بالحدود والأراضي وعودة تلك الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى عودة النازحين والأسرى. نعم. والجانب اللبناني يقول بأنه يسعى أيضا إلى الحصول على ضمانات أمريكية لأنه لا يثق بالمسار الإسرائيلي وبال الالتزامات التي من الممكن أن تنتج عن هذه المحادثات.
0: فاطمة خميسي، إسرائيل لم تتوقف عند مستوى التصعيد الذي مارسته اليوم في جبل لبنان وفي جنوب لبنان أيضا، بل هناك الآن خطة لتعميق المناورة في لبنان طلبها المستوى السياسي الإسرائيلي من الجيش الإسرائيلي. ماذا في التفاصيل؟
2: صحيح مريم، المستوى السياسي في إسرائيل غير راضي على ما يبدو من أداء الجيش الإسرائيلي، نظرا إلى أن هذه العمليات البرية في جنوب لبنان هي عمليات ضمن إطار محسوب في غالب الأحيان. لذلك هنالك محاولات من قبل المستوى السياسي الآن لتوسيع وتعميق ما يسمى بالمناورة البرية في جنوب لبنان، على اعتبار أن تهديدات حزب الله متصاعدة وتستهدف القوات القوات الإسرائيلية بشكل مكثف وبأن يد الجنود في الميدان مكبلة نظرا لوجود قيود أمريكية تمارس على إسرائيل، وهذه القيود تهدف إلى منع تدهور الأمور أكثر وتصعيد المواجهة وتوسيع نطاق هذه الهجمات. ولكن مع ذلك هنالك طلب من قبل المستوى السياسي، هذا الطلب موجه للمؤسسة العسكرية وعلى رأسها الجيش لتحضير خطط عملياتية من أجل توسيع ما يسمى

0: نطاق هذه العمليات، وعلى ما يبدو بأن هنالك أيضا غايات أخرى من خلال هذه المعلومات المسربة عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي تفيد بأن هنالك أيضا رسائل ترسل للدولة اللبنانية وإلى حزب الله بأن هنالك أيضا خيارات مطروحة على الطاولة بتوسيع نطاق هذه العمليات العسكرية، ولربما إسرائيل ترغب عبر هذه المعلومات المتداولة أن تضغط على الجانب اللبناني، خاصة وأن هنالك مفاوضات مرتقبة ستعقد في واشنطن. لذلك هذا الأمر يحمل العديد من الدلالات، ويحمل أيضا بطبيعة الحال رسائل موجهة للداخل الإسرائيلي الغير راضي أيضا عن سير هذه العمليات العسكرية. الجبهة الشمالية، البلدات الحدودية الإسرائيلية تشهد شلل تام للحركة للحياة في تلك المنطقة، وكل هذا مريم تحت عنوان وقف لإطلاق النار. لذلك هنالك استياء كبير لدى سكان شمال إسرائيل، لدى الجنود في الميدان الذين يستهدفون بكثرة من قبل حزب الله، من قبل المسيرات تحديدا. قبل قليل فقط أصدر الجيش الإسرائيلي بيان يتحدث من خلاله عن الاستهدافات التي نفذها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة. تحدث عن تنفيذ عملية اعتراض في موقع في جنوب لبنان بعد رصد مسيرة، بالإضافة إلى ذلك قال بأن الحزب قام باستهداف القوات الإسرائيلية عبر إطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف، ولكن هذه الاستهدافات لم تسفر عن إصابات.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي من رام الله، وشكرا لتامر الصمادي من بيروت. ونشير إلى أن حصيلة القتلى والجرحى في العمليات العسكرية الإسرائيلية اليوم في لبنان ارتفعت حسب وزارة الصحة اللبنانية إلى 22 شهيدا في الغارات والاستهدافات الإسرائيلية في جبل لبنان والجنوب أمس الأربعاء. للمتابعة بالتحليل نستضيف هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد عبد الله ريشة، بهذه الحصيلة الثقيلة في أي اتجاه سيتأثر المفاوض اللبناني في جولته التفاوضية في واشنطن بعد ساعات؟
2: نعم، يبدو أن أمام هذا المناخ سيخوض الوفد اللبناني مفاوضات شاقة جدا، لأن بعد أن كان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قد اشترطا على الأمريكيين والإسرائيليين أن تجرى المفاوضات أو الجلسة الأولى بظل وقف إطلاق النار، وهذا الشيء لم يحصل على الإطلاق، ويبدو أننا أمام استدراج أمريكي للحكومة اللبنانية، أو هناك عقاب أمريكي، لأن الرئيس ترامب عندما قال أن هناك وقف إطلاق نار لغاية 17 قال أيضا أن سيكون هناك لقاء بين الجانب الإسرائيلي والرئيس اللبناني، وهذا الشيء لم يحصل. أو الاحتمال الثالث أن يكون الحكومة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي عاجز عن التأثير على الجانب الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار. اليوم صرح وزير الخارجية اللبنانية أن وقف إطلاق النار أصبح هدف، وبالتالي لم يعد شرط، وهذا شيء صعب جدا سيكون على الحكومة اللبنانية أن تسوق هذا الموضوع إلى الداخل اللبناني. أيضا نشير أن المفاوضات تجري اليوم في ظل أنباء في الداخل الإسرائيلي تقول أن الليكود يطالبون بانتخابات مبكرة، وبالتالي سيكون سقف الإسرائيلي عالي جدا أثناء هذه المفاوضات، سيستعمل فقط ورقة وقف إطلاق نار ليناور عليها، ولا نتوقع أن يكون أي تراجع في موضوع الانسحاب أو أمور أخرى واردة في المطالب اللبنانية.
1: دكتور مهند مصطفى، هل يعتقد الإسرائيليون بأنهم بهذا التصعيد الذي شاهدناه الأربعاء في جبل لبنان والجنوب يحققون نتائج مختلفة أو ربما نتائج أكبر مما كان سيتحقق لو لم يقوموا بهذا التصعيد
3: على مستوى المباحثات؟ لا، التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان ليس له علاقة بالمباحثات مع الطرف اللبناني. إسرائيل تفصل بين الجبهتين وتدمجهما مع بعضهما البعض، بمعنى تفصل بين الجبهة الدبلوماسية والعسكرية ولكن تدمجهما في نفس الوقت. إسرائيل تذهب إلى مباحثات وكأنها لا تقاتل، وتقاتل وكأنه ليس هنالك في مباحثات. الهدف الإسرائيلي الحقيقي من هذه العمليات هو هدفين: قتل إمكانية التوصل إلى هدنة في لبنان، طبعاً إسرائيل تدعي إنه حزب الله هو الذي يهدد الهدنة وذلك إسرائيل ترد، ولكن هناك في تصعيد إسرائيلي كبير، إسرائيل لا تريد هدنة في لبنان، تريد التصعيد. والهدف الثاني وهو الأهم هو خلق منطقة أمنية عازلة خالية من السكان مدمرة، هذا هو الهدف الأساسي أو دعني أقول الهدف الاستراتيجي الأمني لإسرائيل في جنوب لبنان، وهذا الأمر ليس له علاقة بالمباحثات مع لبنان، معنى أن إسرائيل تريد أن تحقق ذلك بكل الأحوال. إسرائيل ذاهبة إلى المباحثات لكي تطلب من الجانب اللبناني، لا أن يطلب منها شيء، هي تريد أن تطلب من الجانب اللبناني أمر واحدا، انزعوا سلاح حزب الله. ليس هناك أي مجال إسرائيلي للحديث لا عن انسحاب إسرائيلي، لا عن عودة النازحين اللبنانيين، لا عن خفض التصعيد بشكل نهائي، ولا وقف العمليات المتمثلة في السيطرة والتموضع العسكري في جنوب
1: ولكن
3: لبنان.
1: ولكن هذا تعجيزي أمام المطالب اللبنانية أيضا التي يذهب بها المفاوض اللبناني إلى هذه المفاوضات، على ما تعول إسرائيل في طرح مسألة نزع السلاح في مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب وكل المطالب اللبنانية، ألا تحرج بذلك الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات؟
3: لا، هي متفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك، هناك في اتفاق أمريكي إسرائيلي أنه نزع سلاح حزب الله هو قضية أساسية، وإسرائيل تطرح هذا الموضوع على أنه شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق. في الحقيقة إسرائيل تدرك أنها هي غير قادرة على نزع سلاح حزب الله، ولا الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله، إسرائيل تدرك ذلك، ولذلك هذه المباحثات بالنسبة لإسرائيل هي كسب للوقت وكسب للشرعية، كسب للوقت من أجل أن تكمل عملية السيطرة والتموضع في جنوب لبنان، وكسب للشرعية الدولية لكي تقول للجميع أنها حاولت دبلوماسيا حل هذه المشكلة، ولكن الجانب اللبناني غير قادر على نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل لا تستطيع حسب نتنياهو وطبعا كل الإسرائيليين الذهاب إلى اتفاق مع لبنان أو الانسحاب من لبنان دون حل هذه القضية.
1: كيف سيتصرف المفاوض اللبناني سيد عبد الله ريشة أمام قناعات إسرائيلية بهذا التشدد؟
2: لدي خيارات كثيرة الوفد اللبناني، أنا أعتقد أنه سيصر على وقف إطلاق النار غدا في الجلسة الأولى، وإذا لم يكن هناك تجاوب لديه هامش كبير بمقاطعة الجلسة الثانية أو الاعتكاف، لأنه لا يستطيع أن يسوق أي تحرك أو أي استمرار للمفاوضات في ظل القصف الإسرائيلي والتوغل الإسرائيلي، وخاصة أن الجانب الإسرائيلي لديه اليوم استراتيجية واضحة هي نقل كرة النار إلى الداخل اللبناني. سيقول الوفد الإسرائيلي نهار غد أنكم مطالبون اليوم بالتحرك لنزع سلاح حزب الله، وممكن أن يقدم أشياء قليلة وبسيطة في موضوع وقف إطلاق نار أو خفض حدة القصف مقابل أن يقوم الجيش اللبناني بعمليات وبتحرك سريع لكي يظهر عن حسن النية.
1: طيب،
2: وهذا شيء متوقع، وفي هذه الحالة ستكون الحكومة اللبنانية محرجة جدا.
1: أليست محرجة الآن؟ لماذا لم يقاطع المفاوض اللبناني جولة الخميس بعد هذا التصعيد والحصيلة 22 قتيلا حتى الآن؟
2: نعم، الحكومة اللبنانية قررت أن تعطي فرصة لهذه المفاوضات، على الأقل تحضر الجلسة الأولى وتفرض شرط وقف إطلاق نار، أما إذا هذا الشيء لم يحصل فأعتقد ستكون هناك مقاطعة أم اعتكاف من الجانب اللبناني.
1: دكتور مهند مصطفى، هل يمكن ربما للراعي الأمريكي لهذه المفاوضات أن يكون ربما أكثر جدية في التعامل مع المفاوض الإسرائيلي بطريقة يضغط بها عليه من أجل على الأقل المحافظة على مستوى ما من وقف إطلاق النار في لبنان؟
3: نعم، هو ضغط على إسرائيل مرتين. ضغط على إسرائيل أولا بالذهاب إلى مباحثات مع لبنان، إسرائيل لا تريد هذه المباحثات، غير معنية بها، لا مصلحة لديها بهذه المباحثات، هذا جاء بسبب ضغط أمريكي، وضغط على إسرائيل بخفض التصعيد، وإسرائيل خفضت تصعيدها نسبيا طبعا بالمقارنة مع ما كان في السابق، ولذلك هناك في تأثير أمريكي على إسرائيل، ولكن هذا التأثير له سقف محدد، له سقف معين. إسرائيل لن تقبل مثلا ضغوط أمريكية بالانسحاب من لبنان، لن تقبل ضغوط أمريكية بالتوصل إلى اتفاق مع لبنان دون نزع سلاح حزب الله، معنى وهذا رأيناه في سوريا، يعني في سوريا رغم العلاقات القوية بين الإدارة الأمريكية والسلطة السياسية في سوريا، ولكن لم يستطع ترامب أن يفرض على إسرائيل لا انسحاب من جنوب لبنان ولا توقيع اتفاق أمني مع السلطة السورية، بمعنى ذلك في تأثير أمريكي على إسرائيل، رأيناه في لبنان بالذهاب إلى المباحثات خفض التصعيد، ولكن التأثير هذا

0: المنوط الآن بالمصالح الإسرائيلية، والآن المصالح الإسرائيلية أصبحت أكثر معقدة بسبب اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وحرص نتنياهو على تحقيق أهدافه.
1: لكن هناك أيضا مصالح أمريكية قد تدفع الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل، مرتبطة تحديدا بتقاطع موضوع لبنان مع موضوع إيران أيضا الذي تسعى فيه واشنطن للتوصل إلى اتفاق.
0: نعم، ولكن هناك في ضغط أمريكي، وهذا الضغط الأمريكي هو ضغط مقيد، يعني إسرائيل ليست بالنهاية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني خدي مثلا في غزة، في سوريا، في الضفة الغربية، في لبنان، في غزة الآن هناك في نقاش حول تنفيذ خطة ترامب. إسرائيل لا تريد ذلك، إسرائيل تريد التموضع في غزة وبناء منطقة عزلة، وهذا في لبنان. معنى أن إسرائيل قد تستجيب للإدارة الأمريكية في بعض المطالب المعينة، ولكن لن تستجيب لها في مطالب تهدد العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، وهذه العقيدة مبنية الآن على بناء مناطق عازلة ونزع السلاح.
1: نعم.
0: كمان مرة، هذا المشهد يتعقد أكثر وأكثر مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. في نقد على نتنياهو بالذات على الجبهة اللبنانية بأنه لم يحقق أهداف إسرائيل من حربها على لبنان التي استمرت منذ عام 2023 وحتى هذه اللحظة، وذلك النقد عليه شديد. نتنياهو لن يذهب إلى أي اتفاق بدون نزع سلاح حزب الله.
1: سيد عبد الله ريشة، يعني ذهب لبنان إلى جولات التفاوض أو إلى اللقاءين التمهيديين السابقين على مستوى السفراء بأرضية وجود ربما ضمانات أمريكية قد تضمن أي اتفاق يجري التوصل إليه. هل ما زال لبنان يعول على ما يمكن أن يقدمه الجانب الأمريكي؟
2: هناك خيبة أمل من الجانب الأمريكي من الحكومة اللبنانية، وقد ظهر ذلك من خلال البيان الذي أصدرته السفارة الأمريكية منذ أسبوع، والتي قالت أن لا مجال للمناورة. كانت تعول الحكومة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي على لقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة الإسرائيلية، وهذا الشيء لم يحصل أصلا. ومنذ سنة ونصف بعد توقيع اتفاق 1701 لم تقدم الحكومة الأمريكية أو الأمريكيين أي نقطة للبنان كانت باستطاعتها أن تقدم انسحاب من التلال الخمسة، أن تقدم وقف للاعتداءات، ولكن يبدو أن الاستراتيجية الأمريكية اليوم هي أن تكون إلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وخاصة اليوم لديه انتخابات وهو سيصبح مرشحا بعد أسابيع أو بعد أيام إذا كانت مبكرة. ولذلك لا نتوقع أن يكون هناك ضغط. هناك احتمال واحد، أن يكون هناك ضغط أمريكي جدي على الإسرائيليين في حال تم توقيع اتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين. في
1: هذه وهذا الاتفاق لم يوقع بعد،
2: سيجد الرئيس ترامب مصلحة الأمن القومي الأمريكي. نعم.
1: بالتالي يمكن لجولة التفاوض في واشنطن بعد ساعات يمكن أن تنتهي كما انتهت اللقاءات الأخيرة. بالتالي أمام تصعيد إسرائيلي مستمر وموقف أمريكي غير مؤيد جدا للجانب اللبناني في هذه المفاوضات، يعني ما هي الدوافع إذن اللبنانية للذهاب إلى هذه المفاوضات؟ هل فقط لأن لا خيار آخر أمامها؟
2: نعم، هناك وجهة نظر في لبنان ولدى الحكومة اللبنانية أن لابد من إجراء مفاوضات، لأن في التاريخ اللبناني الحديث هناك عدة محطات أجرت الحكومة اللبنانية مفاوضات، مرة مباشرة ومرة غير مباشرة. لا خيار لديها إلا التفاوض. الخلاف الحاصل بينها وبين حزب الله على شكل هذا التفاوض. حزب الله يقول أن التفاوض يجب أن يكون غير مباشر، وهي اختارت المفاوضات المباشرة. العبرة تكون في النتائج. هل ستستطيع الحكومة تحقيق الأهداف اللبنانية وهي انسحاب إسرائيلي وعودة الأسرى وكل هذه النقاط؟ هنا لب الموضوع، في النتائج وليس في شكل المفاوضات.
1: ولكن دكتور مصطفى، لكن حتى الجانب الإسرائيلي لا يحقق ما يصبو إليه ميدانيا أمام ربما استمرار حزب الله في مواجهة الجيش الإسرائيلي على الأرض في جنوب لبنان تحديدا. بالتالي يعني في الداخل الإسرائيلي هناك مشكلة ربما في عدم تحقيق هذه الأهداف.
0: طبعا هذه المشكلة خلقتها الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. هم توقعوا شيء ولقيوا في الميدان شيء آخر، ولذلك إسرائيل غيرت الآن أهدافها في لبنان. الجيش الإسرائيلي لا يقول أننا نهدف من العمليات العسكرية إلى نزع سلاح حزب الله. الهدف الإسرائيلي الأساسي هو بناء منطقة أمنية عازلة في لبنان، ولكن منطقة أمنية عازلة مختلفة عن مكان قبل عام 2000، منطقة أمنية خالية من السكان ومدمرة بشكل كامل.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية هنا في الاستوديو، ونشكر ضيفنا من بيروت عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي. شهر كامل مر على بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية في خطوة ألقت بظلالها على صادرات إيران من النفط وعائداتها من العملة الصعبة وعلى سلاسل الإمداد داخل البلاد، بينما بدأت تداعيات ذلك تظهر على الأسواق الإيرانية تتحرك الحكومة لإعادة توجيه تجارتها نحو البر وبحر قزوين، لكنها تواجه تحديات كثيرة لا سيما في البحث عن بدائل لتصدير النفط.
3: في سوق مولوي في طهران للبيع بالجملة تمضي الحياة كما تبدو ظاهريا، وفرة في السلع الاستهلاكية وعمال يكدحون وطلبات تجهز، لكن خلف هذا المشهد قصة مختلفة. بعد شهر من الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يقول حميد رضا وهو تاجر منذ 26 عاما، إن السلع لم تختفي من الأسواق بل تآكلت قدرة الناس على الشراء.
4: نوزع السلع الغذائية على المتاجر والمؤسسات الحكومية، السلع متوفرة لكن أسعارها ارتفعت بعد الحصار نتيجة تعثر استيراد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.
3: هنا مياه الخليج وفي بحر عمان، حيث كانت تمر 90% من تجارة إيران نحو 20 ميناء كانت شريان إيران الاقتصادي. لكن بعد شهر من الحصار ومع تموضع القطع الأمريكية عند بحر العرب، خفت حركة السفن وتراجعت واردات السلع الأساسية وصادرات النفط. وفي محاولة لامتصاص تأثير الحصار، تحاول طهران إعادة تشكيل الحركة التجارية على اليابسة، تتحرك نحو 20 منفذا بريا ضمن شبكة حدود تمتد أكثر من 6000 كيلومتر مع 7 دول، فتواجه تحديات البنية التحتية، وتعزز تجارتها عبر بحر قزوين باتجاه روسيا عبر 4 موانئ رئيسية يمكنها تغطية 20% من الحركة التجارية، فتصطدم بمسار مغلق أمام الأسواق العالمية. تحولات ترافقت مع قرارات بتخفيض الضمانات الجمركية وتسهيل الإجراءات ومنح صلاحيات تجارية أوسع لحكام المحافظات الحدودية، وبين مسار بري يواجه بطء النقل وارتفاع تكاليف الشحن، ومسار بحري أسرع حركة وأقل تكلفة، تجد طهران نفسها قادرة على تخفيف الضغط لا على تعويض البحر، لكنها تجد صعوبة في إيجاد بدائل لتصدير النفط المصدر الأول للدخل.
5: لا بديل عن الموانئ لتصدير نفطنا، وتصديره عبر السكك الحديدية إلى الصين غير مجد اقتصاديا، وإذا استمر الحصار فلا بد لنا من تخزين النفط وخفض الإنتاج. صادراتنا النفطية تقلصت مؤخرا لكنها مستمرة رغم الحصار.
3: تراهن واشنطن على الضغط الاقتصادي لإضعاف الداخل الإيراني وتوسيع دائرة السخط الشعبي كما يقول الرئيس الإيراني، بينما تراهن طهران على الصمود والتكيف لشهور.
6: بعد شهر على الحصار البحري لا تقاس الأزمة بوفرة المعروض، بل بالفجوة بين ما يحتاجه المواطن وما يستطيع شراءه، وبينما يعول كل من طرفي الأزمة على تراجع الطرف الآخر. تقول إيران إن الحصار مؤلم لكنه ليس قاتلا بعد. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان، وفي آخر المستجدات وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين في زيارة تستغرق يومين، سبقها بالقول إنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤول كبير بإدارة ترامب قوله إن الرئيس قد يمارس ضغوطا على نظيره الصيني بشأن إيران. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. وفي طهران قال الرئيس الإيراني إن أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه إن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة انتهت. وغداة إعلان الكويت أن مجموعة من الحرس الثوري تسللت إلى جزيرة بوبيان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، وقال إن بلاده تطالب بإطلاق سراحهم فورا وتحتفظ بحق الرد. أضاف عراقجي أن احتجاز الكويت للمواطنين 4 تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الخميس، شهد لبنان 4 تصعيدا إسرائيليا واسعا، فقد قالت وزارة الصحة إن 22 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من طهران محمد البقالي ومع مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. أبدأ معك مراد عن آخر ما يتمخض من هذه الزيارة للرئيس ترامب في بيجين وما يوازيها أيضا من تصريحات من نائبه جي دي فانس حول إيران.
7: مرحبا مريم. آخر التصريحات تلك التي نسبت لماركو روبيو وزير الخارجية في مقابلة مع فوكس نيوز، والتي عبر فيها عن أمله في أن تلعب إيران دورا أكثر فاعلية، كما قال في إقناع طهران بالعدول عن سلوكها الحالي في الخليج كما قال. وكان مسؤول أمريكي في إحاطة مغلقة للصحفيين قال إن الرئيس ترامب سيحاول إقناع نظيره الصيني بإقناع أيضا طهران كذلك بالتخلي عن هذا السلوك، مشيرا إلى أنه أيضا بيجين لعبت سابقا دورا ضاغطا على طهران فيما يتعلق بمضيق هرمز. وكان الرئيس ترامب لافتا عند مغادرته في تصريحات قال فيها إن ملف إيران سوف يناقش باستفاضة وبشكل مطول في قمته مع الرئيس الصيني، وحينما سئل عما إذا كان سيطلب مساعدة الرئيس الصيني في هذا الشأن قال إن إيران ملف إيران تحت السيطرة وأنه قد لا يطلب أي مساعدة، مع أنه كان مرارا وتكرارا صرح من أن على الصين أن تتحمل مسؤولية فيما يتعلق بمضيق هرمز لأنها تستفيد منه بشكل كبير وأكبر من الولايات المتحدة الأمريكية. الإشارة هنا إلى 90% من صادرات إيران من النفط تتجه إلى الصين، ما يشكل 30% من وارداتها من النفط. هذا بطبيعة الحال إلى أيضا التدفقات التجارية التي تخص الصين عبر هذا الممر مع دول المنطقة ودول الخليج كذلك. في المجمل هذا الملف سيكون من ضمن القضايا الرئيسية من الواضح بالنظر إلى هذه التصريحات، ولكن هناك قضايا أخرى يرى المحللون أنه يصعب الفصل بينها جميعا. فيما يتعلق بالمفاوضات مريم، وقد سألت عن تصريحات جودي فانس نائب الرئيس، هو كان لافتا أيضا في تصريحاته فيما يتعلق بالمفاوضات حينما قال إن هذه المفاوضات سجلت تقدما منذ أن انتهت الجولة الأولى التي شارك فيها فانس في باكستان مع الجانب الإيراني. ولكنه تساءل عما إلى أن ما إذا كان هذا التقدم يلبي أو يتوافق مع الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس ترامب، وهو بطبيعة الحال يشير في هذا أو يلمح إلى أن إيران لم تصل إلى هذه المرحلة بعد، لكنه قال إن الأهم المراد هو أن تكون هناك ضمانات تطمئن الشعب الأمريكي من أن إيران بأي حال من

0: الأحوال لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن الرئيس ترامب في المرحلة الحالية وجههم بإعطاء أولوية للمسار التفاوضي مع وجود خيارات أخرى.
1: ماذا عن أولويات طهران محمد البقالي؟ كيف تبدو في ظل طرحها للشروط الخمسة قبل العودة للتفاوض، وأيضا بالموازاة مع هذه الزيارة لترامب وما يمكن أن تؤثر به على الموقف الصيني تجاه إيران؟
2: بشكل عام مريم، يمكن أن أقول أن إيران حريصة على إرسال رسالة مفادها أنها غير معنية بأي ضغط يصلها من واشنطن. هذا الأمر تقوله تصريحا على لسان مسؤوليها، وأيضا تقوله في المواقف الدبلوماسية التي تعلنها. في التصريحات نسمع من وزير الخارجية بأن التهديدات الأمريكية وعدم صدق واشنطن هو الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق. نسمع من نائب وزير الخارجية على أن الضغط ولا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مع طهران، وتصريحات كثيرة على هذا المستوى. وأيضا نسمع في المواقف الدبلوماسية، وقد ذكرت الشروط الخمسة، حيث أن طهران رفعت السقف عاليا بشكل في الحقيقة لم يكن متوقعا ولا يتوقع من واشنطن أن تقبلها، عندما تقول إنها لن تعود إلى طاولة التفاوض بشأن النووي الإيراني إلا إذا تحققت خمسة شروط أصبحت معلومة، وهي إنهاء الحرب في إيران وفي لبنان، تلقي تعويضات، الإفراج عن الأموال المجمدة، رفع العقوبات، وبعد ذلك ويبدو أنه قبل ذلك وبعده الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. وهذا الأمر في الحقيقة يبدو أنه غدا جوهريا في السياسة الدبلوماسية الإيرانية الآن في هذه المرحلة، لأن تتعامل مع مسألة مضيق هرمز على أنه ورقة الضغط الرئيسية، ليس فقط في هذه المرحلة وهي مرحلة بين لا حرب ولا سلم، ولكن حتى للمرحلة المقبلة. ويمكن هنا أن نذكر بالتصريح الذي صدر عن نائب وزير الخارجية الذي قال إن حق إيران في مضيق هرمز قد ترسخ وإن المسألة قد انتهت. وهذا الأمر في الحقيقة من جهة يذكر بهذه الشروط الخمسة التي وضعت فيها إيران مسألة السيادة على مضيق هرمز ضمنها، وأيضا يذكر أساسا بكلام المرشد الأعلى قبل نحو أسبوع أو 10 أيام من الآن، عندما أعلن بأن مرحلة جديدة ستبدأ في إدارة مضيق هرمز، وبشر بأن هذه المرحلة ستحمل الازدهار والأمن لإيران وللمنطقة برمتها، أي أن مسألة مضيق هرمز والسيطرة على مضيق هرمز لم تعد بالنسبة لإيران مجرد ورقة للحظة الراهنة، لحظة التوتر ولحظة الضغط، وإنما هي تريد بأن هذا المضيق سيكون له أن ما بعد هذه الحرب وعودة الأمور إلى سابق عهدها لن تكون كما كان عليه الأمر من قبل. وهذا ربما يحيلنا إلى مسألة الزيارة، زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين. يمكن أن أقول إن طهران حسب ما يصدر من تصريحات لا تبدو ولا تعول على صدور نتيجة ما أو وساطة ما، لأنك يبدو أن بيجين كانت قد أبلغت عراقجي عند في الزيارة السابقة بأنها لا رغبة لها في هذه الوساطة، ولكن هي تراهن على أن تصريحاتها ومواقفها ستصل بشكل أوضح إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأن بيجين لديها مصلحة في فتح مضيق هرمز كما هو معلوم، بالنظر إلى أن نحو نصف النفط والغاز الذي تحتاج إليه يمر عبر هذا المضيق.
1: لكن هل هيأ وزير الخارجية عباس عراقجي محمد عندما زار بيجين قبل أيام أرضية حتى لا يكون الموقف الصيني متماشيا مع المواقف الأمريكية، ويكون بالتالي يدا أمريكية تؤثر بها على إيران وتغير من مواقفها؟
2: بالتأكيد هي تلك الزيارة في ذلك التوقيت قبل أن يأتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنحو أسبوع تقريبا لم تكن صدفة. التوقيت في الحقيقة كان مثيرا للاهتمام ومثيرا للانتباه، وكان واضحا أن هناك نوع من الرغبة في توضيح الموقف الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالبنود 14 التي كانت اقترحتها، المقترحات التي كانت تريد أن تقدمها، وأيضا موقفها بالأساس من مضيق هرمز، لأن هذا هو الذي يعني الصين بالدرجة الأولى، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي، بالنظر إلى أنه ممر أساسي للطاقة بالنسبة للصين. طبعا الصين تعتبر بالنسبة لإيران حليف استراتيجي وأساسي، أكيد أن الصين لديها مصالح مع الولايات المتحدة، ولكن في نفس الوقت هنا في إيران يتوقع أن الصين لا يمكن أن تميل كل الميل للولايات المتحدة، لأنها تدرك أن العلاقات هي علاقات منافسة وحتى علاقات مناكفة وعلاقات سباق نفوذ، وبالتالي فإنه مهما يكون حجم أو مساحة التوافق التي سيتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوصول إليها مع نظيره الصيني، فإنها ستبقى مسألة إدارة المنافسة وإدارة الأزمة وتخفيف التوتر بين البلدين اللذين بطبيعة اقتصادهما، بطبيعة مواقفهما السياسية، بطبيعة انتماءاتهما الجيوستراتيجية، هما يمثلان طرفي نقيض الآن وتنافس كبير، وبالتالي إيران هي من هذا الجانب هي مرتاحة يمكن أن أقول، وبالتالي لا تتوقع أن شيئا ما سيتغير في السياسة الصينية للدرجة التي ستصبح ضدها أو التي ستصبح يدا إلى جانب الولايات المتحدة في هذا السياق، بل إن يمكن أن أقول إن وزير الخارجية عباس عرقجي طبعا عندما ذهب كان يراهن على موقف الصين في القرار الذي قد يصدر من مجلس الأمن الدولي أن تعتمد حق الفيتو في حال ما إذا كان سيكون ضارا أو بالنسبة لطهران.
1: شكرا لك محمد البقالي من طهران ولمراد هاشم من واشنطن. لأول مرة منذ بداية الحرب لا يسجل رسوب ناقلات نفط في جزيرة خارك لعدة أيام متتالية. صور أقمار صناعية أظهرت غياب الناقلات عن أرصفة الجزيرة بين 18 من الشهر الجاري، وهو ما يثير تساؤلات عن امتلاء الخزانات الإيرانية. التفاصيل في التقرير التالي.
3: جزيرة خارك نقطة تصدير نفط إيران للعالم تقف اليوم في صمت غير مألوف، لا ناقلات ولا تحميل ولا حركة. مع طول أمد الحرب تزداد التساؤلات عن حالة قطاع النفط في إيران وقدرتها على التخزين وكيفية تأثير ذلك على الإنتاج خلال الأيام القادمة، خاصة مع التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قرب امتلاء تلك الخزانات خلال شهر مايو واحتمال اضطرار إيران إلى وقف الإنتاج في بعض الآبار. مع الوقت تبرز مؤشرات جديدة عن حالة قطاع النفط في إيران، آخرها صور الأقمار الصناعية هذه التي تمتد على مدار 5 أيام. توضح الصور التي التقطها القمران الصناعيان الأوروبيان سنتينل 1 وسنتينل 2 عدم وجود أي ناقلات نفط حول أرصفة النفط البحرية في جزيرة خارك. وتعزز هذه الصور بيانات موقع مارين ترافيك التي تشير إلى عدم ظهور أي ناقلات نفط هناك في تلك المنطقة تقترب إلى تلك الأرصفة باستثناء القوارب الصغيرة. وكالة بلومبرغ ذكرت أن هذه هي أطول مدة لا تظهر فيها ناقلات النفط في خارك منذ بداية الحرب، وأشارت إلى أنه في حال استمرار عدم ظهور ناقلات النفط في خارك والتحميل من الأرصفة سيزيد ذلك الضغط على ما تبقى من خزانات الوقود في إيران. وتشير بيانات كيبلر إلى وجود استطاعة متبقية في الناقلات الإيرانية مجتمعة داخل الخليج لتخزين 11 مليون برميل، في حين توجد استطاعة تصل إلى 13 مليون برميل في خليج عمان، كمؤشر على تناقص قدرة التخزين لإيران. يمنع الحصار الأمريكي السفن الإيرانية من الدخول والخروج إلى الموانئ، ما يعني عدم قدرة إيران على تفعيل دورة تصدير النفط وتعبئة سفن جديدة واعتمادها على السفن الموجودة في الخليج فقط للتخزين، وكلها عوامل تساهم في تسريع امتلاء الخزانات دون وجود مسارات للتصريف.
1: نناقش هذه التطورات مع ضيفنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومع ضيفنا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما. أبدأ معك سيد بول ديفيس، ما كنا نتابعه في التقرير من تأثر قطاع الطاقة والنفط في إيران بسبب الحصار البحري الأمريكي، هل هو المستوى الأقصى من هذا التأثير والذي يفترض أن يتغير بعده القرار الإيراني بخصوص التفاوض؟
4: بكل وضوح إن التأثير كبير على قطاع الطاقة في إيران. وصلت إيران إلى مستويات لم يعد لديها أماكن تخزن فيها النفط فيها، وبالتالي سوف يتعين عليها أن توقف العمل بالآبار. وهنا لا نتحدث وكأننا نتحدث عن قابس كهربائي، هذا إذا ما توقف

0: المضيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لفتح مضيق هرمز، ولكن الأهم التناقش بالملف النووي. هذه المفاوضات المهمة بالنسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المسألة الرئيسية بالنسبة إليه. لسوء الحظ قالت إيران إنها لا تود أن تدرج هذا الملف في المفاوضات. إذن نشاهد التأثير على قطاع الطاقة لأن إيران لا تود أن تتفاوض بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وصلت الآن إيران إلى هذا الوضع الذي ليس لديها فيه قدرة على تخزين نفطها.
1: سيد عباس خميار، على الرغم من هذا التأثر لقطاع الطاقة في إيران، لكن ربما ضيفنا من طهران ليس جاهزا معنا الآن، لذلك سأواصل معك سيد بول ديفيس من هذه النقطة التي ذكرتها. يعني يمكن أن تعول الولايات المتحدة الأمريكية على أن يدفع هذا الحصار البحري الذي يؤثر على قطاع النفط في إيران على الأخيرة من أجل بما تقديم بعض الليونة في مواقفها حيال أي مقترحات تطرح، لكن في المقابل إيران رفعت السقف ووضعت 5 شروط ربما قبل الشروع في التفاوض أو العودة إلى التفاوض. كيف تقدر واشنطن ما تذهب إليه إيران اليوم؟
0: أعتقد أنه من بين المشكلات في الرد الإيراني الذي وصل إلى المكتب البيضاوي هو أن بعض المطالب التي تقدم بها الجانب الإيراني لا يمكن القبول بها بتاتا. على سبيل المثال أن تسيطر إيران بشكل كامل على مضيق هرمز، وأنها تعتبر هذه المنطقة سيادية إيرانية، وهذا يتنافى مع حرية الملاحة الدولية المكفولة بحكم القوانين الدولية. نتحدث عن ممرات مائية بحرية دولية، والإضافة إلى ملف التعويضات، هذا أمر لن يحصل إلى آخره. إذن إيران تقدمت بهذا الموقف الذي فيه شروط، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تبدأ حتى بالحديث عن هذه النقاط. إذن هناك مشكلات عالقة، وكما سبق وأسلفنا الملف النووي هو المسألة الأساسية بالنسبة إلى الرئيس ترامب، وطهران لم تبدي عن رغبتها بالحديث عن هذه النقطة.
1: سيد عباس خميار وأنت معنا الآن عبر الهاتف، على ما تراهن إيران وهي تضع هذه الشروط الخمسة ضمن سقف أعلى منذ بدء هذه الحرب، وهي تخسر يومياً بسبب استمرار الحصار البحري الأمريكي عليها؟

0: سيد عباس خميار، تسمعني؟ لا أعرف إن كانت الترجمة تصل إلى ضيفنا في طهران، لكن أعيد عليه. طيب سيد عباس خميار إذا يسمعنا الآن، سأعيد عليك السؤال بعد طرح إيران لشروطها الخمسة والتي اعتبرت سقفا عاليا من الشروط التي تضعها إيران منذ بدء هذه الحرب، على ما تراهن عندما تضع هذا القدر من الشروط في الوقت الذي تخسر فيه يوميا بسبب الحصار البحري؟ ولأن ضيفنا من إيران ليس معنا، سأعود إلى ضيفنا أيضا مرة أخرى من واشنطن بول ديفيس. طبعا كل ما نناقشه الآن نناقشه ساعات قبل بدء لقاءات الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني ضمن هذه الزيارة التي تقوده إلى بيجين، وموضوع طهران، موضوع إيران مطروح بقوة في هذه الزيارة. ما هي تلك المسارات التي سيطرح فيها ترامب على نظيره الصيني موضوع مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران والضغط الصيني المرتقب على إيران؟
1: نحن نتحدث عن مفاوضات في غاية الأهمية أو مباحثات بغاية الأهمية. هناك أمور متعددة على جدول الأعمال بين الزعيمين. الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تتباحث مع الصين بمسائل اقتصادية

0: متعددة، عدد كبير من هذه المسائل يرتبط بعمل الصين سرقة الملكية الفكرية الأمريكية. هذه عملية يجب أن تتوقف، وفي الوقت نفسه يود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يعمل مع الرئيس الصيني لجذب استثمارات صينية إلى الولايات المتحدة، وأيضا الاستثمارات الأمريكية أن تتمكن من الدخول إلى الصين. ولذلك الوفد الأمريكي تضمن عددا كبيرا من رجال الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، الصين هي العميل رقم واحد في مجال النفط الإيراني. هذه ليست مسألة ملحة الآن بالنسبة إلى الصين، حيث أن الصين لديها ما يكفي لأربعة أشهر أو خمسة أشهر من النفط المخزن من ضمن المخزون الاحتياطي الاستراتيجي. وبالتالي يود الرئيس ترامب أيضا أن يتناقش بخصوص التأثير الصيني والنفوذ الصيني على طهران. طهران تعتمد على الشركات الصينية التي تستورد النفط الإيراني وتدفع لقاء هذا النفط. وأيضا هنا يمكننا أن نتحدث عن كوريا الشمالية التي تتعامل على المستوى العسكري مع إيران كذلك. كل هذه المسائل سوف تناقش برأيي، لربما ليس في العلن بل في غرف الاجتماعات والأبواب مغلقة. هناك مناقشات حول كيفية تأثير الصين على طهران لكي تعود إلى طاولة المفاوضات.
1: بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية من واشنطن، شكرا لك. ونشكر ضيفنا من طهران عباس خميار، الذي كان قد حاول الالتحاق بنا، وهو الدبلوماسي الإيراني السابق. لعلنا سنتواصل معه مرة أخرى، وسيكون ضيفنا في النشرات القادمة. شهر كامل مر على بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، في خطوة ألقت بظلالها على صادرات إيران من النفط وعائداتها من العملة الصعبة وعلى سلاسل الإمداد داخل البلاد. وبينما بدأت تداعيات ذلك تظهر على الأسواق الإيرانية، تتحرك الحكومة لإعادة توجيه تجارتها نحو البر وبحر قزوين، لكنها تواجه تحديات كثيرة، لا سيما في البحث عن بدائل لتصدير النفط.
2: في سوق مولوي في طهران للبيع بالجملة، تمضي الحياة كما تبدو ظاهريا، وفرة في السلع الاستهلاكية، وعمال يكدحون، وطلبات تجهز، لكن خلف هذا المشهد قصة مختلفة. بعد شهر من الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يقول حميد رضا، وهو تاجر منذ 26 عاما، إن السلع لم تختفي من الأسواق بل تآكلت قدرة الناس على الشراء.
3: نوزع السلع الغذائية على المتاجر والمؤسسات الحكومية، السلع متوفرة لكن أسعارها ارتفعت بعد الحصار نتيجة تعثر استيراد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.
2: هنا مياه الخليج وفي بحر عمان، حيث كانت تمر 90% من تجارة إيران، نحو 20 ميناء كانت شريان إيران الاقتصادي. لكن بعد شهر من الحصار ومع تموضع القطع الأمريكية عند بحر العرب، خفت حركة السفن وتراجعت واردات السلع الأساسية وصادرات النفط. وفي محاولة لامتصاص تأثير الحصار، تحاول طهران إعادة تشكيل الحركة التجارية على اليابسة. تتحرك نحو 20 منفذا بريا ضمن شبكة حدود تمتد أكثر من 6000 كيلومتر مع 7 دول، فتواجه تحديات البنية التحتية، وتعزز تجارتها عبر بحر قزوين باتجاه روسيا عبر 4 موانئ رئيسية يمكنها تغطية 20% من الحركة التجارية، فتصطدم بمسار مغلق أمام الأسواق العالمية. تحولات ترافقت مع قرارات بتخفيض الضمانات الجمركية وتسهيل الإجراءات ومنح صلاحيات تجارية أوسع لحكام المحافظات الحدودية. وبين مسار بري يواجه بطء النقل وارتفاع تكاليف الشحن، ومسار بحري أسرع حركة وأقل تكلفة. تجد طهران نفسها قادرة على تخفيف الضغط لا على تعويض البحر، لكنها تجد صعوبة في إيجاد بدائل لتصدير النفط المصدر الأول للدخل.
4: لا بديل عن الموانئ لتصدير نفطنا، وتصديره عبر السكك الحديدية إلى الصين غير مجد اقتصاديا، وإذا استمر الحصار فلا بد لنا من تخزين النفط وخفض الإنتاج. صادراتنا النفطية تقلصت مؤخرا لكنها مستمرة رغم الحصار.
2: تراهن واشنطن على الضغط الاقتصادي لإضعاف الداخل الإيراني وتوسيع دائرة السخط الشعبي كما يقول الرئيس الإيراني، بينما تراهن طهران على الصمود والتكيف لشهور.
5: بعد شهر على الحصار البحري لا تقاس الأزمة بوفرة المعروض، بل بالفجوة بين ما يحتاجه المواطن وما يستطيع شراءه، وبينما يعول كل من طرفي الأزمة على تراجع الطرف الآخر. تقول إيران إن الحصار مؤلم لكنه ليس قاتلا بعد. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: ويتصدر ملف الطاقة المحادثات المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، حيث تسعى واشنطن إلى الضغط على بيجين لوقف وارداتها من النفط الإيراني وتحفيزها لشراء النفط الأمريكي. بالمقابل يهم الصين أن تنتهي أزمة إغلاق مضيق هرمز، إذ يمر عبره نصف وارداتها من الخام.
6: ما يجري هنا في قلب الشرق الأوسط ليس ببعيد عن الشرق الأقصى، حيث تعقد قمة في بيجين بين ترامب وشي جين. ملف الطاقة يتصدر ملفات النقاش بين أكبر اقتصادين في العالم وسط التداعيات المستمرة لإغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط والغاز. بيجين يهمها إيجاد حل لأزمة إغلاق المضيق، فعبر هرمز يمر 55% من واردات الصين النفطية، إضافة إلى ربع احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. تعطل وصول هذه الكميات زاد من التحديات على أكبر مستورد للنفط في العالم، مع قفزات قياسية لأسعار الطاقة وصعوبات في إيجاد البدائل. ضمن ملف الطاقة يهم واشنطن أن تضغط على الصين خلال هذه القمة للتخلي عن شراء النفط الإيراني لقطع شريان مالي مهم بالنسبة لطهران، ما يسمح بخنق اقتصادها. فالصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني، حيث اشترت في المتوسط خلال العام الماضي 1,400,000 برميل يوميا من النفط الإيراني، تمثل نحو 90% من صادرات طهران النفطية. ورقة ثالثة في الملف تتمثل في سعي واشنطن لإقناع بيجين بالعودة لشراء النفط والغاز من الولايات المتحدة، فالصين لم تستورد نفطا أمريكيا منذ منتصف العام الماضي. الواردات الصينية من النفط الأمريكي بلغت ذروتها في عام 2023 مقتربة من نحو نصف مليون برميل يوميا، ثم هبطت سريعا إلى أن توقفت نهائيا نتيجة حرب الرسوم الجمركية. أما قيمة الواردات الصينية من النفط والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة فبلغت 8,400,000,000 دولار في 2024، ويهم ترامب أن تعود هذه الأرقام إلى سابق عهدها لتقليص الفائض التجاري مع الصين الذي بلغ 87 مليار دولار منذ مطلع هذا العام. ملف الطاقة بأوراقه الممتدة بين مضيق هرمز والنفط الإيراني والنفط الأمريكي يبدو شائكاً لارتباطه بعوامل كثيرة تتوزع بين مصلحتي الطرفين اقتصاداً وسياسة.
1: في الشأن اللبناني، وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الخميس، شهد لبنان الأربعاء تصعيداً إسرائيلياً واسعاً، فقد قالت وزارة الصحة إن 22 شخصاً استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. حول هذه التطورات في لبنان معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومن رام الله مراسلتنا فاطمة خميسي. أرحب بكما من جديد، وأبدأ معك تامر الصمادي. ارتفعت إذن حصيلة الأربعاء الدامي في لبنان مع اقتراب بدء جولة التفاوض ما الذي يخرج من تصريحات بخصوص ما جرى اليوم أو أمس؟
7: بالفعل مريم، آخر التصريحات جاءت على لسان وزير الخارجية اللبناني الذي قال بأن الهدف الأساس للبنان هو الوقف الدائم لإطلاق النار، لكن يبدو أن التصعيد على أشده خلال الدقائق الأخيرة. إسرائيل قصفت قبل قليل أو أغارت قبل قليل على بلدة أرنون في قضاء النبطية، وليرد حزب الله أيضا بعمليتين، واحدة في كفركلا في القطاع الشرقي حيث قال إنه استهدف دبابة من نوع مركافة للقوات الإسرائيلية، وقال بأنه حقق إصابة مؤكدة وبأنه أيضا شاهد تلك الدبابة وهي تحترق. وأيضا تحدث حزب الله عن أنه ضرب برشقة أو بصلية صاروخية قوة إسرائيلية خلال الدقائق الأخيرة، كانت تنتقل في القطاع الغربي من بلدة البياضة باتجاه بلدة الناقورة. هذا المشهد بات متكررا خلال الساعات الماضية في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للهدنة الهشة والركيكة. الغارات الإسرائيلية توسعت لتشمل إضافة إلى جنوب لبنان جبل لبنان، وأيضا البقاع الغربي شرقي البلاد. ووزارة الصحة تحدثت خلال الساعة الأخيرة عن أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 22 شهيدا وإلى أكثر من 35 جريحا، وقالت بأن تلك الغارات السلطات اللبنانية بطبيعة الحال جرت بالمسيرات وب أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي، واستهدفت أقضية صور وصيدة والنبطية وبنت جبيل ومرج عيون. وأيضا القصف المدفعي الإسرائيلي تكثف على عديد القرى والبلدات، لا سيما في بنت جبيل وفي الخيام وفي النبطية، واستمر تجريف المباني والمربعات السكنية من قبل الجرافات والآليات الإسرائيلية في عديد المناطق، لا سيما في بلدة مركبة. والحديث أيضا عن قضاء بنت جبيل هو الآخر الذي يتواصل فيه التجريف من قبل القوات الإسرائيلية. في غضون كل ذلك رد حزب الله كما قال بسلسلة طويلة وممتدة من العمليات ضد تجمع القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة، وقال بأنه حقق إصابات مؤكدة، وأشار إلى أن عملياته جرت بالمسيرات وبالمدفعية وبالرشقات والصليات الصاروخية، وأشار أيضا إلى استهدافه قائمة طويلة من الآليات والدبابات للجانب الإسرائيلي. وهذه التطورات الميدانية التي أشار إليها حزب الله وقال إنها تأتي ردا على الخروقات، تأتي عشية تلك المحادثات التي يسعى من خلالها نهاية مريم لبنان إلى وقف تام لإطلاق النار.
1: عشية هذه المحادثات، كيف ينظر الجانب الإسرائيلي فاطمة خميسي إلى هذه المفاوضات الخميس في واشنطن وهو يستعد لمناقشة خطة تعميق المناورة في لبنان قدمها الجيش للمستوى السياسي؟
8: نعم مريم، على ما يبدو إسرائيليا بات هناك نهج يدمج ما بين الدبلوماسية وما بين العمليات العسكرية، وهو ما تجلى أيضا في قطاع غزة. ذات السيناريو يتكرر الآن، إسرائيل مقبل على محادثات مباشرة مع لبنان، ولكنها في ذات الوقت تقوم أيضا بتوسيع نطاق الهجمات الميدانية في جنوب لبنان وتتخطى أيضا ذلك في إطار تصعيدها لهذه العمليات. أيضا هنالك مطالب من قبل المستوى السياسي في إسرائيل للجيش الإسرائيلي بإعداد خطط لتعميق ما يسمى بالمناورة البرية. طبعا هذه الأمور تحمل العديد من الدلالات. بداية، إسرائيل توجه رسائل إلى الدولة اللبنانية قبل المفاوضات بأن عينها أيضا على الميدان وبقدرتها توسيع هذه العمليات العسكرية لتحقق بعض التنازلات من قبل الدولة اللبنانية. إسرائيل تضغط على الدولة اللبنانية بخصوص مسألة نزع سلاح حزب بالله في ذات الوقت أيضا تقوم إسرائيل بإرسال رسائل لطمأنت سكان شمال إسرائيل بالقول بأن هنالك أيضا خيار التصعيد العسكري وبأن هنالك أيضا سيناريوهات عسكرية لتوسيع هذه العمليات في جنوب لبنان، خاصة في ظل الاعتقاد السائد إسرائيليا على المستوى المجتمعي بأن الجيش الإسرائيلي لا يهاجم بالقوة الكافية. هنالك أيضا ما يسمى بوقف لإطلاق النار، ولكن هذا الأمر لا ينعكس على الميدان، عمليات حزب الله لا تزال متواصلة. وبالمناسبة كان هنالك بيان إسرائيلي خلال الساعة الأخيرة يتحدث الجيش من خلاله حول العمليات التي تم رصدها في الساعات الأخيرة من قبل حزب الله. كان هنالك استهدافات متنوعة نفذها الحزب خلال هذه الساعات مريم، قام بإطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع باتجاه القوات الإسرائيلية في المنطقة المحتلة في جنوب لبنان. أيضا كان هنالك إطلاق للقذائف من قبل حزب الله باتجاه هذه القوات، بالإضافة إلى العمليات المستمرة عبر إطلاق المسيرات الانقضاضية التي تستند على الألياف الضوئية، وهو ما يشكل أكبر التحديات العملياتية أمام الجيش الإسرائيلي وأمام المؤسسة العسكرية ككل، وهو ما دفع أيضا بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة. في هذه الجلسة كان هنالك كبار الشخصيات في المؤسسة العسكرية، جميع هذه الهيئات اجتمعت من أجل أن تجد ما يسمى بالحلول المبتكرة للتعامل مع تهديد مسيرات حزب الله. هذه الجلسة انتهت باتخاذ قرار برصد ميزانية طارئة تصل إلى نحو 690 مليون دولار من أجل الإيجاد والعثور على هذه الحلول للتعامل مع تهديدات حزب الله، بالإضافة إلى عدة أمور أخرى أيضا من شأنها أن توفر التأمين للقوات الإسرائيلية في الميدان.
1: فاطمة خميسي من رام الله وتامر صمادي من بيروت، شكرا لكما. نستضيف من رام الله الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد طارق ترشيشي، هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان، ما الذي أبقاه من أفق لجولة التفاوض في واشنطن بعد ساعات؟
9: يعني في الحقيقة يعني هذا التصعيد يشهي بأنه الإسرائيلي يريد استمرار أن تحصل أولا المفاوضات تحت النار، ثانيا يشهي بأنه هذا التصعيد سيستمر على الرغم أن لبنان يحاول أو يعول على تدخل أمريكي ما في الساعات المقبلة لعله يقنع الجانب الإسرائيلي بوقف النار على الأقل أثناء انعقاد الاجتماعات. إلا أن الواضح أن يعني لبنان يعني أقصى ما يمكن أن يعني يتوقعه الآن يعني في هذه في بداية الاجتماعات هو أن يتم فعلا تثبيت وقف اطلاق النار، لكن كل الوقائع على الأرض، كل التصرفات الإسرائيلية، كل هذا التصعيد الإسرائيلي يجعل من هذا الأمر احتمالا ضعيفا، احتمال ضعيف. ففي تقديري الوفد اللبناني سيركز بالدرجة الأولى على تثبيت وقف اطلاق النار، فإذا لم يحصل هذا الأمر سيكون الوفد أمام خيارين، إما أن يعدل عن استمرار في الاجتماعات، وإما أن يلجأ إلى ما يمكن تسميته الصمود الدبلوماسي، بحيث أنه يتابع التفاوض مع الجانب الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية على أمل أنه شيئا فشيئا يمكن الوصول إلى هذا التثبيت لوقف النار، بناء على ما كمان ما يراهن عليه لبنان من دعم عربي وفرنسي يعني، وتحديدا دعم المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأن يساهم هاتان الدولتين في الضغوط التي تمارس لفرض وقف إطلاق النار.
1: طبعا دكتور إبراهيم ربيعة، موضوع تثبيت وقف إطلاق النار ليس ما يشغل إسرائيل الآن أو ما يمكن أن يذهب به الجانب الإسرائيلي إلى جولة التفاوض في واشنطن الخميس، بماذا يذهب إذن؟
10: أولا تذهب إسرائيل إلى واشنطن مدفوعة بعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة هي تريد أن يستمر هذا المسار التفاوضي. إسرائيل ليست متشجعة لهذا المسار لأنه ببساطة يعني ليس جزء من استراتيجيتها بهذه المرحلة. هي تضع على الطاولة شرط تعجيزي وهو نزع سلاح حزب الله، وهي ترفع ثمن وقف إطلاق النار، بمعنى أنه إسرائيل اليوم حولت النقاش حول وقف إطلاق النار من شرط مسبق كان يتحدث

0: تحدث عنه الجانب اللبناني إلى هدف، وهذا الهدف إذن يحمل أثمان يجب أن يقدمه الجانب اللبناني وفق وجهة النظر الإسرائيلية. إسرائيل تريد أن تستثمر هذه العملية التفاوضية كإطار لإعطائها الوقت لتغيير الواقع في جنوب لبنان، هذا من جانب، ومن جانب آخر أيضا هي تريد أن تنقل النقاش وتبقي النقاش محتدم لبنانيا داخليا بحالة استنزافية. الحالة الوحيدة التي يمكن أن تذهب بها إسرائيل إلى القبول بوقف إطلاق النار في العلاقة مع لبنان هي أن يكون هنالك ضغوط تشي بأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية ستفضي إلى وقف إطلاق النار. إذن ستفضل إسرائيل أن تضع هذه الورقة بأثمان أمام الجانب اللبناني على أن تذهب إليها مجبرة بتسوية كبرى بين الولايات المتحدة وإيران.
1: هنا أسأل السيد طارق ترشيشي، يعني عندما أعلن لبنان عن مشاركته في جولة التفاوض في 14 و15 مايو الجاري، تحدث عن أنه ينطلق من ضمانات أمريكية لتحقيق مطالبه ولتكون هذه الجولة أفضل من اللقاءين السابقين على مستوى السفراء، لكن إذا غابت هذه الضمانات في مفاوضات الخميس، ما الذي بقي للمفاوض اللبناني؟ يعني هل سيدفعه تلقائيا ذلك للانسحاب من ما بقي من جولات؟
2: هو في الحقيقة يعني ما لدى الجانب اللبناني من معطيات، هناك بعض المعطيات لدى الجانب اللبناني يعني تشير إلى احتمال حصول يعني نوع من تفهم أمريكي للموقف اللبناني والدفع في اتجاه على الأقل تمديد الهدنة المعلنة، وهي الهدنة التي لم تلتزمها إسرائيل في كل الحالات وبدليل أنه مستمر التصعيد. لكن ليس لدى يعني لدى الجانب اللبناني كمان مخاوف من أن إسرائيل تتمسك بموضوع نزع سلاح حزب الله، وهذا الأمر يعني إسرائيل تلتقي مع الجانب الأمريكي في هذا الطلب في هذا أو في هذا الشرط. إذا تمسكت إسرائيل بهذا الأمر وحاولت أن تضغط، وهي أصلا كما قال ضيفك من رام الله، هي أصلا كل هذا التصعيد الذي تمارسه هو بهدف دفع السلطة اللبنانية إلى أن تعمل على نزع سلاح حزب الله بالقوة. لكن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت يدركان أن هذا الأمر لا يمكن لبنان أن يدخل فيه، لا يمكن لبنان الرسمي أن يدخل فيه نظرا لما له من تعقيدات داخلية تؤثر إذا حصل يعني تهدد السلم الأهلي في لبنان. لذلك لبنان يحاول قدر الإمكان أن يعني يعيد طرح المسألة من أساسها من اتفاق 2024 الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي على وقف اطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وعودة اطلاق الأسرى وعودة النازحين واطلاق عملية الإعمار وتنفيذ القرار 1701 القرار الدولي 1701 ليتوج كل ذلك بإعادة تعويم اتفاقية الهدنة المعقودة في آذار 1949، لأن لبنان ليس في وضع يمكنه الدخول في أي شيء اسمه سلام أو تطبيع مع إسرائيل. ربما يعني أقصى ما يريده لبنان في النهاية من كل هذه المسائل هو وصول إلى اتفاق على إنهاء حالة الحرب، حتى إذا كان يريد أن يذهب في موضوع سلام أو غيره فهو مرتبط بالموقف العربي ولا يخرج عنه.
1: دكتورة بيعة،
2: يعني لذلك يعني الوفد المفاوض غدا سيكون أمام حقيقة، إما أنه يلمس مساعدة أمريكية لطروحاته أو دعم لطروحاته استنادا للمعطيات القليلة الموجودة، وإما سيراجع السلطة في بيروت ليتصرف ما إذا كان إذا سيعتمد الصمود الدبلوماسي الذي تحدث عنه أو أنه
1: وهنا أسأل الدكتور إبراهيم ربيعة ماذا عن الجانب الإسرائيلي، يعني إذا كان لا يريد فعليا التفاوض وأنه يذهب فقط تحت ضغط

0: أمريكي، ما هو ربما السبيل الآخر؟ الاستمرار في هذا العمل العسكري داخل لبنان ويتحمل المزيد من الخسائر؟
1: في المرحلة الحالية العمل العسكري في داخل لبنان يعني هو يحقق أهداف استراتيجية لإسرائيل. الهدف الأول متصل بخلق المساحة المفرغة عبر عملية التطهير المكاني الذي يتم في جنوب الخط الأصفر، وعبر خلق واقع جديد لا يسمح بعودة السكان إلى هذه المناطق في القرى 55 التي تم تهجير السكان منها. من جهة أخرى أيضا هنالك هدف استراتيجي آخر يتصل بخلق ضغط وواقع جديد ربما على مستوى لبناني داخلي، يجعل من حالة حزب الله بالمجمل ضاغطة على لبنان من الداخل. والعديد من التقارير الإسرائيلية سلطت الضوء على المعاناة الإنسانية والانتقادات لهذا الواقع الذي يتم في لبنان. هذه الحالة كلما طالت تعتقد إسرائيل أنها تضغط على حزب الله حتى في داخل حاضنة،
0: ولكن
1: الشعبية.
0: هذه الحالة إذا طالت أيضا تؤثر على إسرائيل نفسها وعلى الجيش الإسرائيلي، يعني حتى لو كان يحقق أهداف استراتيجية على الأرض والتوسع داخل الأراضي اللبنانية هو يتكبد خسائر أيضا، وهناك تحدي أن حزب الله ما زال قادرا على المواجهة.
1: بالأكثر من ذلك، حزب الله أعاد يعني قراءة المشهد ويدخل المعركة بأدوات جديدة أهمها المسيرات التي تشكل نقاش حقيقي، والتي رصدت إسرائيل يعني مبالغ طائلة ومصنع جديد للمسيرات لمجابهتها. ولكن أنا أتحدث عن المستوى قصير الأمد، هنالك يعني ما يمكن أن تقبل إسرائيل بهذه الخسائر لتحقيقه، لكن على المستوى البعيد هذا سيكون مكلف بالتأكيد. ما يعقد المشهد بإسرائيل في المرحلة الحالية هي المساحة الانتخابية والبازار الانتخابي الذي ابتدأ اليوم، وهذا باعتقادي أنه يضغط على صانع القرار السياسي ويجعل خلال الفترة القادمة أولا مستوى التصعيد أعلى، ولكن أيضا ربما يخلق حالة من الاحتدام في النقاش بين المستويين السياسي والعسكري.
0: الدكتور إبراهيم ربيع الأكاديمية والباحثة السياسية من رام الله، والأستاذ طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا لكما. التقديرات الغربية الأخيرة بشأن إعادة إيران بناء ترسانتها الصاروخية بعد الحرب، خصوصا في محيط مضيق هرمز حيث تتركز قواعد الصواريخ المضادة للسفن والتي تشكل تهديدا مباشرا للقطع البحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة، نتابعها في العرض التالي.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على التقارير الاستخبارية الغربية الأخيرة، والتي حذرت من أن إيران أعادت بناء ترسانتها الصاروخية البالستية والبحرية بعد الحرب الأخيرة، خصوصا في محيط مضيق هرمز والمواقع الجغرافية المحيطة به. هذه المعطيات الاستخبارية بشأن سبب بقاء الترسانة الإيرانية رغم البيانات العسكرية الأمريكية بشأن تدمير قدرات إيران الصاروخية، نحللها مع ضيفنا في الاستوديو جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ومعنا الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. البداية معك محمد.
3: روعة، قبل الخوض فيما أوردته نيويورك تايمز بشأن التقييمات الاستخبارية الجديدة، تجر الإشارة إلى أن ما خلصت إليه معظم مراكز دراسات هذه الحرب تحدثت عن أن الميزة التي اكتسبتها إيران بعد هذه الحرب هو أن القدرات الصاروخية كانت موزعة على معظم الجغرافيا الإيرانية، لكن ما يمكن حصره في مناطق أربع أهمها على الإطلاق هي عند نقطة الاختناق هنا في منطقة مضيق هرمز، حيث الصواريخ الاعتراضية والمناطق التي يطلق منها صواريخ باتجاه القدرات البحرية الأجنبية عند نقطة الاختناق هنا في مضيق هرمز، علما أن الصواريخ أو المناطق الصواريخ ومدن الصواريخ التي تحدثت عنها كثير من التقارير تقع في المنطقة الجنوبية والغربية من إيران، وبالتحديد في هذه المنطقة الجبلية المعروفة بجبال زاغروس، هذه المنطقة التي تعتبر الخط الدفاع الأول بالنسبة لغرب إيران وجنوبه، وبنيت فيها كثير من المراكز مدن الصواريخ تحت الأرض والتي يصعب استهدافها من الجو، بالإضافة إلى منطقة الوسط. وعندما نتحدث عن الوسط هنا في طهران ومناطق شهرود في هذه المنطقة، ما تشكله من منطقة قيادة وسيطرة وكذلك

0: تصنيع عسكري وإمداد للمناطق الإيرانية المختلفة، بالإضافة إلى منطقة إصفهان حيث تتركز المفاعلات أو المراكز النووية، بالإضافة إلى منطقة الشرق، وهذه المنطقة التي ربما تعتبر المنطقة الأكثر والأقل اهتماما من قبل الاستخبارات باعتبارها منطقة بعيدة عن مناطق العمليات، وتم إخفاء معظم الصواريخ طويلة المدى في هذه المنطقة. علما بالعودة إلى قدرات إيران التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز، يمكن الحديث عن أنه تم استعادة أكثر 30 من أصل 33 موقع صاروخي عند مضيق هرمز، وهو رقم كبير بطبيعة الحال، بالإضافة إلى أن 70% من المخزون الصاروخي ما زال قائما، أيضا 70% من منصات الإطلاق المتنقلة لا تزال فعالة، بالإضافة إلى أن 90% من المنشآت تحت الأرض عادت للعمل جزئيا أو كليا. هذه المعطيات الإيرانية ماذا يقابلها في الجانب الأمريكي؟ وفقا لهذه التقييمات فإنها تسمى تحديات، لأنها تحديات عسكرية أمريكية في ضوء ما تم استهلاكه خلال الحرب. هذه التقارير تتحدث عن هنا أن 1300 صاروخ باتريوت، أي ما يعادل أكثر من عامي إنتاج، تم استخدامها خلال الحرب، 1100 صاروخ كروز بعيد المدى تم استخدامه أيضا، وأكثر من 1000 صاروخ توماهوك، يعني 10 أضعاف الإنتاج السنوي الذي لا يمكن تعويضه في فترات قصيرة روعة.
1: شكرا لك محمد. سيد جون ميلر، كيف نقرأ بداية هذا التقرير الاستخباري؟ كيف تبنى هذه التقييمات الاستخبارية من قبل الولايات المتحدة؟
2: شكرا للاستضافة، هذا سؤال وجيه جدا. ما يدخل في هذه التقييمات العسكرية والاستخبارية؟ إذا ما قرأنا مقالا مثل هذا في نيويورك تايمز بدون أن نفهم ما في هذه التقييمات، يمكن أن نستنتج عندها أنها تكون غير سليمة. نعلم أن إيران على سبيل المثال لديها صواريخ قصيرة المدى وصواريخ باليستية قصيرة المدى، ولديها صواريخ متوسطة المدى أيضا، لديهم أيضا هنا ما يبقون في هذه المنطقة في مضيق هرمز من الصواريخ. إذن فنحن على علم فيما ليس فيما لدى إيران، ونحن نستخدم هذه المعلومات ونجمعها من خلال صور الساتلايت أو الأقمار الصناعية، وأيضا من خلال الطائرات غير المأهولة، وأيضا بفعل العوامل البشرية وخلال الأعمال العدائية. كما أن هناك أهدافا يتم ضربها، فهناك تقييمات يتم القيام بها وتقديمها، بال استثناء للصواريخ طويلة المدى، حيث لا يمكن حقا أن نرى أين ذهبت الصواريخ إلى أن نحصل على مسيرة تكون فوق الهدف. ولكن القنابل التي تسقط هم لديهم أشرطة فيديو عنها، إذن كل هذا يتم أخذه بالتقييمات الاستخباراتية. صواريخ الكروز على سبيل المثال، ما لا نعلمه هو ما هو الظرف في هذه المنشآت تحت الأرض، وما هو حالها التي لدى الإيرانيين. إذن فهذه المنشآت والتي كانت في مرحلة ما من الحرب تم إغلاقها وقصفت بشكل مكثف، هذه أسلحة متقدمة إذا ما نظرنا إليها، إذن فهي من المفترض أن تشارك بالعمليات، ولكنها تستخدم لمرة واحدة وليس أن يتم تنقلها. إذا ما تفجر واحد من قد تتفجر الأخرى إذا كانت في مخزن. إذن هناك الكثير من المعلومات المجهولة في هذه التقييمات الاستخباراتية بشأن ما يحدث داخل هذه المنشآت نفسها. لذلك علينا أن نكون حذرين عندما نقرأ تقييما استخباريا، ونفهم أن 75% من منصات الإطلاق ما زالت تعمل. كم منها تطلق صواريخ ولديهم الألاف، وكم منها هي للصواريخ متوسطة المدى والتي لديهم ربما 2000 منها. إذن فالصورة ليست كاملة حقا، عندما نقرأ المقال فلن نحصل على المعلومات كاملة منه.
1: إذن برأيك بحسب المعلومات المتوفرة حتى الساعة، لا يوجد ما يستدعي القلق من الجانب الأمريكي، أم أنه هناك حاجة لتغيير الاستراتيجية العسكرية، خصوصا وأن التصريحات الأمريكية كانت تقول وحتى الإسرائيلية أن العملية الأمريكية الإسرائيلية نجحت في تدمير قدرات إيران الصاروخية؟
2: دعونا ننظر إلى بضعة أمور هنا. الأمر الأول الذي نعرفه أنه كان هناك أكثر من 25,000 غارة على إيران، وكانت محددة ضد

0: إحدى أهداف مثل هذه، أي الأماكن والمنشآت التي تخزن الصواريخ، وأيضا الصواريخ طويلة المدى ومتوسطة المدى، وهي كانت ضد المنصات، منصات الإطلاق، وخاصة ضد المنشآت التي تنتج هذه الصواريخ. ولذلك فالقدرة على استبدالها بصواريخ جديدة هي تم إضعافها بشكل كبير، ولدينا تقييمات استخبارية جديدة بشأن هذه القضايا. وهذا لا يعني بأنه لا يجب أن نكون قلقين، كلا، بل أحد الأمور التي كانت تحدث خلال الهدنة هي أن الإيرانيين كانوا منهمكين في القيام بحفر منشآت، والولايات المتحدة كانت تراقب هذا عن كثب بواسطة الساتلايت أو الاستخبارات البشرية أو الطائرات غير المأهولة. فالولايات المتحدة تعلم مدى التقدم الذي تحرزه إيران، وأيضا أي من الأهداف إذا ما عدنا إلى العمليات العسكرية علينا أن نستهدفها أولا.
1: مما تعرفه الولايات المتحدة وترصده حول التحركات الإيرانية والقدرة الإيرانية العسكرية، كيف استطاعت إيران إعادة بناء هذه القدرات؟
0: لا أعتقد أن لدينا صورة كاملة عن قدر الاستعادة لهذه الذخيرة، لأن بعضها كان أولا موجودا لدى الصحافة، وأيضا المخازن تم تدميرها، وأيضا رأينا أن هناك معدات أخرى تم استخدامها، وأيضا كان هناك جرافات تستخدم في الحفر لكي يحفروا ويعرفوا مدى الأضرار التي تعرضت لها هذه المخازن، وإن كان بالإمكان إعادتها أم لا. ولكن استنادا إلى المعلومات الاستخباراتية، نحن لا نعرف مدى النجاح، إذن لا أعتقد أنهم سيكونوا ناجحين، ولكن أعتقد أننا نعرف إلى أين توجهوا، وأيضا ما هي الأهداف التي ينبغي أن تستخدمها الولايات المتحدة إذا ما عادت العمليات العسكرية لحدوثها مرة أخرى.
1: الولايات المتحدة أيضا في هذا الوقت هي تعيد التموضع في المنطقة وتعيد تغيير التكتيكات العسكرية، خصوصا مع مقترح مشروع الحرية بلس. يعني إذا أخذنا ما يمكن أخذه كدرجة مقلقة من هذه التقارير، على الأقل أن 30 منصة في محيط مضيق هرمز جاهزة لإطلاق الصواريخ من الجانب الإيراني، ما هي التحركات العسكرية من الجانب الأمريكي التي يجب أن توضع لمواجهة هذه القدرة؟
0: هناك بضعة أمور نعلمها، ونعلم أيضا أن إيران لديها مخزون كبير من الصواريخ التي هي كروز ويبقونها في المخازن، ولكن أيضا يبقون عددا منها هنا على امتداد مضيق هرمز نفسه، إذن هي متاحة وجاهزة، وهي منصات إطلاق موجودة، ومعظمها تم ضربها، والمقال يقول إنها أعيد بناؤها. لو هذا تم فإننا سنعلمه. إذن مشروع الحرية 2 أو بلس إذا ما وضع قيد التنفيذ، فإن الولايات المتحدة سيكون عليها آنذاك أن تتحرك ضد هذه الصواريخ، وإذا ما رد الإيرانيين بصواريخ كروز على السفن التي تحاول أن تخرج من الخليج، إذن فهذا بحاجة إلى تصعيد في الموقف، وفي هذا الصراع على الأرجح سوف يؤدي إلى إنهاء فوري للهدنة.
1: شكرا جزيلا لك جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. نهاية هذه الفقرة قدمناها لكم إذن من قناة الجزيرة، عودة إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الفترة الإخبارية، وساعة جديدة نستمر فيها في تغطيتنا لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. إليكم مشاهدين أحدث المستجدات، إذ وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين، وذلك في زيارة تستغرق يومين، استبقها بالقول إنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. وفي وقت سابق كان قد قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. في طهران قال الرئيس الإيراني

0: الإيرانيين أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه إن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة انتهت. وغدا إعلان الكويت عن أن مجموعة من الحرس الثوري تسللت إلى جزيرة بوبيان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، وقال إن بلاده تطالب بإطلاق سراحهم فورا وإنها تحتفظ بحق الرد. عراقجي أضاف أن احتجاز الكويت للمواطنين 4 تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم الخميس، شهد لبنان أمس الأربعاء تصعيدا إسرائيليا واسعا، إذ قالت وزارة الصحة إن 22 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. مشاهدينا، نرصد كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات، وينضم إلينا شبكة مراسلي الجزيرة من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، كما ينضم إلينا من رام الله أو تنضم إلينا مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بشبكة مراسلينا في هذه الساعة الإخبارية. وبالتأكيد مراد هاشم، الأنظار كلها تتجه إلى التصريحات وأيضا ما الذي يمكن أن تحدثه زيارة ترامب لبيجين من اختراق في أزمة واشنطن مع إيران.
1: مرحبا محمد، بالفعل وينظر إلى هذه الزيارة على أنها بالغة الأهمية على أكثر من مستوى، بما في ذلك ما يتعلق بالملف الإيراني. آخر التصريحات الأمريكية وردت عن ماركو روبيو وزير الخارجية، الذي عبر عن الأمل في مقابلة مع فوكس نيوز عن أن تقوم إيران بجين بلعب دور أكبر وأكثر فعالية في إقناع طهران بالتخلي عن ما تقوم به حاليا في الخليج. ذكر عدة أسباب، من أن ذلك يحقق مصلحة صينية أيضا، إذ أن الكثير من السفن الإيرانية عالقة في الخليج، وكذلك إحداها تعرضت لهجوم وإن كان في تقديره عبر الخطأ من الجانب الإيراني كما أشار. أيضا قال إن هذا الإغلاق لمضيق هرمز يسبب عدم حالة من عدم الاستقرار، ولا سيما في الأسواق الآسيوية، والصين معنية بهذا الأمر. كذلك فإن هذه الأزمة في مضيق هرمز تسبب الكثير من الأزمات في اقتصاد العالم، بما في ذلك لدى الدول التي تعتمد على واردات من الصين. قال إن الصين دولة صناعية تعتمد على ما تصدره، وأن كثير من هذه الدول المتضررة لن يكون بإمكانها الاستيراد من الصين، بطبيعة الحال ناهيك عن ما كان يذكره الرئيس ترامب مرارا وتكرارا من أن إيران تستفيد بشكل كبير من مضيق هرمز، وأن عليها أن تلعب دورا فاعلا في فتحه، في إعادة فتحه، مشيرا بطبيعة الحال هو يشير إلى صادرات إيران التي تتجه من النفط، التي تتجه إلى الصين بنسبة 90% من صادرات إيران، و 30% من واردات الصين تأتي من هذا المضيق. أيضا ما يتعلق بالتدفقات التجارية الأخرى والتعاملات التجارية مع دول المنطقة، ولذلك يراهن الجانب الأمريكي على هذا الجانب. المسؤول كان حاط الصحفيين وقال إنه يعتقد أن الرئيس ترامب سوف يضغط على نظيره الصيني من أجل إقناع طهران إبداء مرونة فيما يتعلق بمضيق هرمز والأزمة عموما، بل وكان مسؤول آخر قال إن الصين بالفعل مارست في فترة ضغوط على طهران من أجل تقديم تنازلات فيما يتعلق بالمفاوضات. في المجمل الرئيس ترامب كان لافتا حينما قال إنه سيناقش هذا الملف بشكل مطول وموسع.

0: مع نظيره الصيني، وحينما سئل عما إذا كان سيطلب المساعدة قال إن ملف إيران تحت السيطرة وأنه قد لا يطلب المساعدة. بالمجمل هناك قضايا أخرى أيضا تناقش في هذه القمة المهمة والتي يصفها حلفاء الرئيس من أنها تاريخية، بما في ذلك ما يتعلق بملف العلاقات الاقتصاد والتجارة، وكذلك ما يتعلق بالذكاء الصناعي، وكذلك ترسانة الصين النووية، وأيضا ما يتعلق بالمعادن النادرة والتكنولوجيا. ويرافق الرئيس في الواقع وفد اقتصادي كبير مالي وكذلك تكنولوجي، وأيضا في قطاعات أخرى بما في ذلك الطيران. وكان جي دي فانس فيما يتعلق محمد أخيرا وسريعا بالمفاوضات قال إن المفاوضات تحقق تقدما، حققت تقدما، وأنه كان اليوم على اتصال مع ستيف ويتكوف وكذلك مع جيريد كوشنر وأيضا الأصدقاء العرب كما قال، وأن هذه المفاوضات حققت تقدما، وأن الرئيس ترامب طلب أن يعطى المسار التفاوضي أولوية مع بقاء بقية الخيارات قائمة.
1: محمد البقالي، هذه الزيارة ينظر إليها في الولايات المتحدة بأنها ذات أهمية بالغة في مجالات كثيرة، من بينها ما يتعلق أيضا بإيران مثل ما أشار مراد. هل في طهران أي مؤشر لأن تنظر إليها أيضا طهران بالأهمية ذاتها، على الأقل فيما يتعلق بمعضلة هذه الأزمة إن جاز تسميتها كذلك، مضيق هرمز؟
2: ليس كذلك تماما محمد. هنا في طهران يتم التعامل مع هذه الزيارة باعتبارها زيارة ثنائية، المعني بها أساسا هي الولايات المتحدة والصين، حتى إن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كان قد رفض أن يعلق على هذه الزيارة واعتبر أنها زيارة ثنائية. ولكن في نفس الوقت الجميع بطبيعة الحال يدرك بأن موضوع الأزمة مع إيران والموضوع بشكل خاص مضيق هرمز سيكون مطروحا على الطاولة. ولكن من المعلوم أيضا أن بيجين كانت قد أخبرت وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته التي سبقت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها لا رغبة لها في الوساطة وأنها لن تقوم بعملية وساطة، ولكن من الواضح أنها ستطرح هذا الموضوع وسيكون مطروحا على الطاولة. وعندما سئل المتحدث باسم الخارجية هنا في طهران قال بأنه الصين تعرف الموقف الإيراني ولديها معرفة بما تريده طهران ولديها أيضا معرفة بالموضوع، وبالتأكيد هي تعرف ما ستفعل. ولكن لا يتوقع ولا يعول من الجانب الإيراني على أن هذه الزيارة ستحدث اختراقا كبيرا أو تغييرا شديدا. كل ما هناك هذا الموقف الصيني أو هذا المقترح الصيني المكون من 4 بروتوكولات أو 4 بنود، هي عبارة في الحقيقة عن قواعد عامة تتعلق أساسا بإدارة مضيق هرمز، بالتعامل مع مضيق هرمز وفق القانون الدولي، وفق المصلحة العامة، بالبحث عن نظام أمني مشترك لدول المنطقة، وغير ذلك من التفاصيل التي تبدو أقرب ما تكون إلى عناوين عريضة وعامة ومقبولة بشكل عام منها إلى تفاصيل حل كامل. وبالتالي على هذا المستوى لا ينظر بشكل متفائل ولا متشائم لهذه الزيارة، لكن مع مسألة أساسية. طبعا الوضع الآن الدبلوماسي رجع إلى مربع الأزمة، هناك إحساس بأن الخطوات الدبلوماسية اصطدمت بجدار الفجوة الواسعة بين الولايات المتحدة وبين إيران وبالشروط التي تضعها إيران، وبالتالي فإن الخيار العسكري وخيار التصعيد بدأ يلوح في الأفق وبدأ يظهر ربما كخيار من الخيارات المرجحة، وهذا نسمعه هنا في التصريحات التي تصدر عن المسؤولين وخاصة منهم المسؤولون العسكريون. يتوقع إيرانيا أنه إذا كان هناك من خيار عسكري فإنه سيتم تنفيذه بعد انتهاء هذه الزيارة، وبالتالي فإن كل الاستعدادات على المستوى العسكري هي في أعلى جاهزيتها، وهذا الأمر سبق أن أعلنه مقر خاتم الأنبياء، أعلنه الحرس الثوري، وأعلنه أيضا حتى الرئيس ونائب الرئيس بأن الجاهزية هي في أعلى مستوياتها. يجب هنا أن نذكر بأن الآن طهران خاصة في مضيق هرمز أصبحت لا تبدي أي مرونة أو ليونة، تقول إن مضيق هرمز بعد نهاية هذه الحرب وهذه الأزمة لن يعود إلى حالته السابقة، بل إن طهران تفترض ضمن الشروط الخمسة التي

0: تقدمها كشروط لازمة قبل العودة للتفاوض بشأن النووي الإيراني الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، وهذا الأمر يتقاطع مع ما كان المرشد الأعلى قد أعلن عنه سابقا قبل نحو 10 أيام تقريبا من أن مرحلة جديدة ستبدأ في إدارة مضيق هرمز. وهذا الأمر بصيغ يأتي حقيقة بصيغ مختلفة، وآخر تصريح في هذا الشأن جاء من قبل النائب الأول للرئيس الإيراني، وكان واضحا على هذا المستوى بأن المسألة قد حسمت، قال بأن المسألة قد انتهت بالنسبة لمضيق هرمز وبالنسبة للسيادة الإيرانية عليه. إذن كل هذه المعطيات تؤكد بأن هناك تشددا دبلوماسيا إيرانيا واضحا، وهذا التشدد يعزوه المسؤولون هنا إلى المواقف الأمريكية. هناك قناعة لدى المسؤولين الإيرانيين هنا بأنه كلما قدمت تنازلات فإنها تقابل من قبل واشنطن بنوع من بمطالب أكثر إفراطا وأكثر تطالب بتنازلات أكبر، يسميها هنا الإيرانيون بأنها تشبه الاستسلام ووثيقة الاستسلام. ولذلك نائب وزير الخارجية قال إن الرد الإيراني على واشنطن رفض فقط لأنه لم يشكل وثيقة استسلام. ما الحل إذن؟ الحل هو رفع السقف بالنسبة لإيران إلى أقصى درجاته. هذا بالنسبة لإيران هو جزء من الاستراتيجية التفاوضية، وهي تتقن هذا الأمر في الحقيقة، الدفع بالأمور إلى حافة الهاوية، ثم إنها تريد من خلال ذلك أن تعطي انطباعا بأنها لا تتحرك تحت الضغط. وكما نعلم محمد، الانطباعات في السياسة هي أحيانا أقوى من الحقيقة. هي تريد أن ترسل إشارة أنها غير مستعدة بأي شكل من الأشكال أن تتصرف وكأنها تحت الضغط، تحت الذعر، تحت الخوف، تحت التهديد، وتقول تعالوا إلى الحرب إذا شئتم فنحن مستعدون لها. هكذا يقال هنا. أيضا مضيق هرمز، وهي في الحقيقة تبدو أنها مستندة إلى بعض لا يمكن أن نسميها إنجازات عسكرية، ولكن على الأقل عدم الإخفاق العسكري في مضيق هرمز من خلال المواجهات التي حدثت، رغم أنها كانت محدودة ولكنها أعطت انطباعا على أن طهران ما زالت قادرة على السيطرة على مضيق هرمز، في وقت كان يتحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن البحرية الإيرانية قد أغرقت وعلى أنها لم تعد لها قوات، وكل البحرية الأمريكية وصلت إلى مضيق هرمز ولم تتمكن من فتحه بالقوة. ناهيك على حسابات أخرى مرتبطة بالحسابات المرتبطة بالسياق الداخلي الأمريكي والانتخابات، وحسابات هنا تقول بأن الولايات المتحدة غير راغبة في الذهاب إلى حرب طويلة الأمد وغير كل هذا. ثم هناك حسابات أخرى تقول إن طهران لديها أوراق أخرى يمكن أن تعتمدها وتستعملها لتوجع بها الولايات المتحدة وبقية العالم. نتحدث هنا على سبيل المثال إغلاق مضيق باب المندب الذي لوحت طهران أكثر من مرة باللجوء إلى هذا الأمر وتراه أمرا ممكنا، أو استهداف الموانئ.
1: يبدو أن محمد لا يستمع إلي. نعم أنت تستمع إلي. شكرا جزيلا لك محمد على كل هذه التفاصيل وكل هذه التوضيحات التي بالفعل رسمت المشهد في طهران كما تراه إيران. تامر صمادي في بيروت. لبنان شهد واحدا من أصعب الأيام أمس الأربعاء من حيث توسيع الغارات الإسرائيلية. يحدث كل هذا قبل ساعات من بدء جولة ثالثة هي الأكبر والأهم من حيث التمثيل في مفاوضات ومحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
2: بالفعل محمد، وكأن إسرائيل تريد أن تذهب إلى هذه المفاوضات تحت النار المستعرة وتحت توسيع تلك الهجمات والغارات والانتهاكات المتواصلة التي لم تتوقف فقط على جنوب لبنان وإنما انتقلت إلى شرق لبنان خلال الساعات الماضية، حيث البقاع الغربي وأيضا جبل لبنان المجاور للعاصمة بيروت، وهو ما أدى أيضا إلى حصيلة كبيرة ومرتفعة وباهظة من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. كل ذلك يجري عشية هذه المحادثات، هذه المحادثات التي سوف يقودها من الجانب اللبناني سيمو كرم، وهو الدبلوماسي المعروف والذي التقى برئيس الجمهورية وتحدث معه عن المحددات والثوابت اللبنانية في هذه المحادثات. كانت هنالك رغبة واضحة من الجانب اللبناني، من المفاوض اللبناني خلال اليومين الماضيين محمد، وجرى الحديث عن ذلك بشكل مكثف عن أن لبنان يريد أن يذهب إلى هذه المفاوضات.

مفاوضات في الولايات المتحدة التي ترعاها واشنطن، وقد توقف إطلاق النار، وقد توقفت الخروقات، وقد توقفت الانتهاكات الإسرائيلية. لكن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تحدث للجزيرة في حوار خاص وقال بأنه في حال لم تتوقف هذه الانتهاكات فإننا سنذهب بالفعل إلى واشنطن، لأنه لا خيار سوى الذهاب والجلوس على

0: هنالك تشكك في الموقف الإسرائيلي، خوف من الموقف الإسرائيلي، لكن كما أشرت هنالك رغبة جادة لدى الجانب الرسمي اللبناني بالذهاب في هذه المفاوضات إلى أبعد مدى. الثوابت التي تحدث عنها الرئيس اللبناني خلال اليومين الماضيين كانت أن لبنان يريد أن يذهب إلى هذه المفاوضات للوصول وللحصول على اتفاق أمني مع إسرائيل يمنع الأعمال الإعدائية بشكل نهائي مع الجانب الإسرائيلي أو من الجانب الإسرائيلي باتجاه لبنان، و يثبت وقف إطلاق النار بشكل دائم وكامل، ويعيد الأراضي التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وأيضا يعيد الأسرى ويعيد النازحون إلى أو النازحين إلى قراهم وبلداتهم التي أخرجوا منها قسرا. ونحن بتنا نتحدث عن أكثر من 1,200,000 لبناني باتوا نازحين في العاصمة بيروت، خرجوا من القرى التي تتعرض لقصف متواصل من قبل الجانب الإسرائيلي. هذه هي النقاط الرئيسية التي يركز عليها لبنان والتي يأمل بأن يحصل عليها، وهو أيضا في إطار التشكك الدائم من إسرائيل يطالب بضمانات أمريكية من الولايات المتحدة حتى تلتزم إسرائيل في حال الوصول إلى هذا الاتفاق. والجانب اللبناني أكد غير مرة سرا وعلانية بأنه لا يريد الذهاب إلى اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي لأن الوقت لا يسمح بذلك والظرف لا يسمح بذلك، وبأن الرئيس اللبناني اعتذر عن لقاء بنيامين نتنياهو وقال بأن الوقت غير ملائم، وبأن الجانب الأمريكي تفهم المحاذير اللبنانية في هذا السياق. إذا ساعات قليلة تفصلنا عن هذه المحادثات التي سوف تجري يوم غد، وننتظر ماذا ستسفر عنه وهي تستمر ليومين. محمد،
1: بالفعل أشكرك تامر سمادي عفوا من بيروت. فاطمة خميسي، تابعنا مع تامر تلك المحددات التي تراها الدولة اللبنانية من خلال المحادثات المرتقبة مع إسرائيل. ما الذي تقوله إسرائيل في هذا الصدد فيما يتعلق بمحدداتها وأهدافها، وهي التي صعدت من عملياتها في لبنان أمس الأربعاء؟
2: صحيح محمد، هذا التصعيد الميداني وهذه الوتيرة المكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي باستهداف مناطق متفرقة في لبنان هي بلا شك تنعكس أيضا على المسار الدبلوماسي، وكأن إسرائيل تحاول إرسال رسائل عبر النار للجانب اللبناني للبنان الرسمي، بالإضافة إلى حزب الله. هنالك مساعي ومطالب من قبل المستوى السياسي في إسرائيل للجيش الإسرائيلي من أجل إعطاء هذا المستوى خطط عسكرية لتوسيع نطاق ما يسمى بالمناورة البرية في جنوب لبنان، على اعتبار أن هذا الأمر أيضا يصب في سياق الضغط الإسرائيلي الممارس على الدولة اللبنانية في الوقت الذي تطالب فيه الدولة اللبنانية بوقف إطلاق النار. هنالك مطالب بتوسيع نطاق هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعلى ما يبدو بأن إسرائيل تستخدم هذه المعلومات المتداولة على شكل تسريبات أيضا من أجل الضغط على الدولة اللبنانية في سياق المفاوضات المرتقبة في واشنطن. أيضا هي رسائل لحزب الله بأن إسرائيل لديها القدرة على تصعيد نطاق هذه الهجمات. هنالك مساعي أيضا لفصل التعامل الإسرائيلي مع لبنان، تتعامل إسرائيل مع حزب الله عسكريا، بينما لبنان الرسمي تقوم إسرائيل باللجوء إلى المسار السياسي الدبلوماسي عبر الوساطة الأمريكية. لذلك هنالك مساعي بالفصل ما بين هذه الأمور. بخصوص الموقف الإسرائيلي الرسمي حيال هذه المفاوضات، لا يزال بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يتمسك بمبدأ التفاوض من موقع قوة. هو يقول بأن هذه المفاوضات ستكون مستندة على أساسين، الأساس الأول هو نزع سلاح حزب الله، والأساس الثاني هو التوصل إلى ما يسمى باتفاق سلام مستدام مع لبنان. بخصوص التمثيل الإسرائيلي في إطار هذه المفاوضات محمد، هنالك حديث بأن الوفد الإسرائيلي أيضا سيشمل شخصيات عسكرية إسرائيلية على رأسها رئيس شعبة الاستخبارات الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي من أجل مناقشة مسألة ترسيم الحدود البرية. أيضا هنالك تأكيد في سياق التسريبات الإسرائيلية بأنه لا يوجد

0: أي عزم إسرائيلي على تنفيذ أي عمليات انسحاب من الأراضي اللبنانية خلال هذه المفاوضات، ما يعني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل التموضع فيما يسمى بالمنطقة العازلة، وهي توصف إسرائيليا بأنها تقوم بتأمين الحدود الإسرائيلية البلدات الشمالية عبر إنشاء هذه المنطقة والخط الدفاعي المتقدم بحسب التوصيف الإسرائيلي. لذلك ترى إسرائيل بأنها تفاوض من موقع القوة مع مواصلة العمليات العسكرية بعدم تنفيذ أيضا أي عمليات لانسحاب القوات. في المقابل أيضا تستمر عمليات حزب الله التي تستهدف القوات في جنوب لبنان. آخر هذه العمليات هو ما قاله الجيش وأقره في بيانه الأخير، وقال بأنه تم تنفيذ عملية اعتراض في موقع في الجنوب بعد استهداف هذه القوة بمسيرة. أيضا كان هنالك عمليات لاستهداف هذه القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الصواريخ المضادة للدروع والقذائف.
1: أشكرك جزيل الشكر فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله، كنت معنا. لأول مرة منذ بداية الحرب لا يسجل رسوب ناقلات نفط في جزيرة خارك لعدة أيام متتالية. صور أقمار صناعية أظهرت غياب الناقلات عن أرصفة الجزيرة بين 8 و12 من الشهر الجاري، وهو ما يثير تساؤلات عن امتلاء الخزانات الإيرانية. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: جزيرة خارك نقطة تصدير نفط إيران للعالم، تقف اليوم في صمت غير مألوف، لا ناقلات ولا تحميل ولا حركة. مع طول أمد الحرب تزداد التساؤلات عن حالة قطاع النفط في إيران وقدرتها على التخزين وكيفية تأثير ذلك على الإنتاج خلال الأيام القادمة، خاصة مع التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قرب امتلاء تلك الخزانات خلال شهر مايو واحتمال اضطرار إيران إلى وقف الإنتاج في بعض الآبار. مع الوقت تبرز مؤشرات جديدة عن حالة قطاع النفط في إيران، آخرها صور الأقمار الصناعية هذه التي تمتد على مدار 5 أيام. توضح الصور التي التقطها القمران الصناعيان الأوروبيان سنتينل 1 وسنتينل 2 عدم وجود أي ناقلات نفط حول أرصفة النفط البحرية في جزيرة خارك. وتعزز هذه الصور بيانات موقع مارين ترافيك التي تشير إلى عدم ظهور أي ناقلات نفط هناك في تلك المنطقة تقترب إلى تلك الأرصفة باستثناء القوارب الصغيرة. وكالة بلومبرغ ذكرت أن هذه هي أطول مدة لا تظهر فيها ناقلات النفط في خارك منذ بداية الحرب، وأشارت إلى أنه في حال استمرار عدم ظهور ناقلات النفط في خارك والتحميل من الأرصفة سيزيد ذلك الضغط على ما تبقى من خزانات الوقود في إيران. وتشير بيانات كيبلر إلى وجود استطاعة متبقية في الناقلات الإيرانية مجتمعة داخل الخليج لتخزين 11 مليون برميل، في حين توجد استطاعة تصل إلى 13 مليون برميل في خليج عمان، كمؤشر على تناقص قدرة التخزين لإيران. يمنع الحصار الأمريكي السفن الإيرانية من الدخول والخروج إلى الموانئ، ما يعني عدم قدرة إيران على تفعيل دورة تصدير النفط وتعبئة سفن جديدة واعتمادها على السفن الموجودة في الخليج فقط للتخزين، وكلها عوامل تساهم في تسريع امتلاء الخزانات دون وجود مسارات للتصريف.
1: انضم إلينا من ديلاوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد روب، هذه الزيارة لدونالد ترامب إلى بيجين من المعلوم بأنها تهتم بالكثير من القضايا ولن تختص بموضوع إيران، ولكن كل الأعين تقريبا والمحللين يتجهون إلى أن إيران ستشهد اختراقا ما، يا إما سلبيا يا إما إيجابيا خلال هذه الزيارة والتفاهمات بين شي جين بينغ ودونالد ترامب. في تقديرك في أي اتجاه قد تحمل هذه التفاهمات الأمور فيما يتعلق بإيران؟
3: سعيد دوما بوجودي معكم ومع جمهوركم، وشكرا لكم على هذه الفرصة. بالنسبة لما

0: توقعه من المحادثات ومن زيارة الرئيس ترامب ولقاءاته بالرئيس تشي هو التالي: أنا في الواقع أعتقد أنه من الممكن جداً أن يكون هناك مسار إلى الأمام لشيء من الدبلوماسية. كما نعلم فإن الصين لديها تأثير كبير في إيران ومع النظام الإيراني، وأرى أن الرئيس ترامب سوف يستخدم مهاراته التفاوضية لكي يعمل مع الرئيس تشي ويتوصل إلى مسار من نوع ما إلى الأمام، وذلك لأنه بالنسبة للصين فهي في وضع صعب جدا. هي طبعا تفتقر إلى النفط، وهناك الكثير من المشاكل والتحديات الاقتصادية، وبالتالي فإن الصين بحاجة لهذا الشريان الحيوي المتمثل في النفط الإيراني، وبالتالي يمكن للصين أن تمارس هذا النفوذ المطلوب للغاية فيما يتعلق بالمحادثات الجارية مع النظام الإيراني ومع الرئيس ترامب أيضا. نحن متفائلون، ومجددا أرى أنه من ممكن أن يحصل خرق من خلال هذه المحادثات.
1: طيب، هذا المسار الذي أشرت إليه سيد رب سيكون على أي شكل؟ ضغط بيجين على طهران أو لا؟ التدخل كوسيط، أو ربما احتمال ثالث أن تعمل بيجين على بلورة خارطة طريق مختلفة عن كل ما تم الحديث عنه خلال الفترة التفاوضية؟
0: في الواقع أنا أرى أن كل الاحتمالات ممكنة بناء على معرفتي بالرئيس ترامب. هو يريد السلام. أؤكد لكم أن الرئيس ترامب لا يريد مواصلة النزاع العسكري. هذا قد يكون الملاذ الأخير بالنسبة له، وبالتالي إذا كان هناك مسار مستقبلي فيما يتعلق بالدبلوماسية، فربما يمكن للرئيس تشي ويمكن للصين أن يساعد على إرساء هذا المسار، وذلك من خلال ممارسة ضغط على النظام. لا شك أن الرئيس ترامب سيرحب بهذا الأمر. أنا على حد علمي فإن الرئيس تشي لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الخطوط الحمراء التي رسمها الرئيس ترامب فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، ولكن كما ذكرت الرئيس تشي لديه أوراق ضغط مع النظام الإيراني، وأنا متفائل باحتمال التوصل إلى مسار نحو الأمام.
1: سيد مختار حداد، المستوى الرسمي في إيران يعتبر بأن هذه الزيارة هي لها علاقة بعلاقات ثنائية بين بلدين يجتمعان أمريكا والصين، ولكن في جوهر تلك الزيارة أعلم بأن الإيرانيين ربما يتوجسون أو يتابعون بكثير من التمعن لمخرجات زيارة ترامب إلى بيجين. في تقديرك إلى أي مدى يمكن بالفعل بحسب الرؤية الإيرانية أن يكون لهذه الزيارة ما بعده؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني الموقف الرسمي الإيراني هو يأتي على أساس التواصل المستمر بين إيران والصين، وتعرفون يعني قبل أيام هناك كانت كذلك زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى الصين، وعلى هذا الأساس يعني نرى هذا الموقف. يعني وهناك إيران والصين يتبادلان المعلومات حتى بشأن هذه الزيارة. هناك الأمور أثبتت بأنه حتى هذه اللحظة يعني الرئيس الأمريكي لن يقبل مثلا بشيء اسمه وساطة صينية أو روسية. حتى رأينا عندما روسيا بادرت قبل أيام هناك الرئيس الأمريكي رفض مثل هذه الوساطة أو أن تلعب روسيا دورا في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يخص يعني المخزون من اليورانيوم المخصب. بالنسبة للصين كذلك، الصين هي كذلك تواجه تحديا إثر الإجراءات الأمريكية والعدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية، وتعرفون تستورد حوالي 20% من نفطها من إيران وتربطها علاقات استراتيجية على أساس الاتفاق التعامل الاستراتيجي الشامل. فلذلك نظن بأنه مثلا الصين الآن تأتي وتتماشى مع سياسات ترامب أو مثلا تأتي وتضغط على إيران، برأيي هذه تكون رؤية خاطئة، بل الصين هي ستضغط على الجانب الأمريكي لأنه الجانب الأمريكي يغير من موقفه أو يتراجع وينهي هذه المشكلة التي افتعلها بسبب الحرب العبثية.
1: طيب، إذا كانت بيجين ستضغط على واشنطن، هل بسبب الأمور التي تتعلق بأمنها الطاقوي الذي أشرت إليه، أم ربما من خلال المحادثات التي أشرت إليها وقلت بأن هناك قنوات مفتوحة دائما بين طهران وبيجين، تكون من خلالها طهران طلبت شيئا ما من بيجين في هذا الصدد؟
2: يعني ممكن أن نقول الأمرين، لأنه هناك يعني نعم التواصل مستمر، العلاقات مستمرة، والعلاقات تعرف هي في جميع المجالات ليس فقط في المجال الاقتصادي. من ناحية أخرى نعم يعني كذلك موضوع أمن الطاقة كذلك مهم بالنسبة للصين، خاصة الصين قلت لكم يعني علاقتها الاقتصادية وعلاقتها في مجال الطاقة مع إيران معروفة. وباعتقادي يعني الصين كذلك هي خلال هذه، صحيح هذه الزيارة ممكن هي تركز في أكثر من يعني معظم جوانبها على العلاقات الاقتصادية، لأن هذين يعني قدرة يعني قوتين كبيرتين هاتين الدولتين في العالم، ويعني يجب أن يتوصل إلى اتفاقيات في بعض الأمور، ونرى يعني مثلا موضوع الرسوم الجمركية وما شابه ذلك، ولكن حتما هذا سيكون موضوع رئيسي ومهم، ولكن ليس معناه بأنه مثلا ستستخدم الصين كورقة ضغط على إيران خلال هذه الزيارة، ولكن نعم هناك ممكن أن تخرج من هذه اللقاءات يعني أمور تؤثر على مجريات مستقبل الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: واضح أستاذ عادل شديد، إن كانت هذه الزيارة قد تؤثر بطريقة أو بأخرى على مجريات هذه الحرب بين إيران وواشنطن، أين هي إسرائيل من هذه المعادلة؟ ونستذكر أيضا بأن نتنياهو وجه ما وصف بالانتقادات للصين على الأقل من خلال حديثه لوسائل الإعلام الأمريكية قبل يومين.
3: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالقراءة الإسرائيلية التي أحيانا لا يتم الإعلان عنها، مجرد مطالبة الرئيس ترامب بالصين للتدخل للضغط على إيران، هذا يفهم باتجاهين: الأول أنه مؤشر ضعف من قبل الرئيس ترامب أنه يطالب من الصين دولة منافسة وبشكل قوي للولايات المتحدة أن تتدخل للضغط على إيران، الذي يفهم أنه محاولة إنقاذ الرئيس ترامب والولايات المتحدة من هذا المأزق الذي وصلت إليه الأمور بسبب الحرب التي لم يستشار منها أحد، والتي أصلاً كان أحد الأهداف من هذه الحرب هو محاصرة إيران ومحاصرة الصين وإضعافها عبر قطع إمدادات الطاقة من قبل الصين التي تحصل عليها بأقل الأثمان والأسعار. وبالتالي يفهم في إسرائيل أنه الصيني لن يبادر بالقبول والتطوع لخدمة الأمريكي لإنقاذه منها، وإن كانت يعني استمرار أزمة المضيق واستمرار الحرب لا شك أنه يشكل يعني تهديد، أو على الأقل يؤثر سلبا على المصالح الصينية بالمنطقة، وخاصة أنه من جهة هنالك اتفاقية شراكة بقيمة 400 مليار دولار ما بين الصين وبين إيران، ولا يمكن إتمامها بشكل طبيعي في ظل الحرب والحصار الأمريكي الأخير وإغلاق مضيق هرمز، ثم للصين تبادل تجاري مع دول المنطقة، مع السعودية، مع الإمارات، مع غيرها بأكثر من 200 مليار دولار سنويا. بالتالي مصلحة الصين تكمن بالاستتباب والاستقرار بالمنطقة، ولكن ليس بأي ثمن. يعني لن تسارع الصين إلى إنقاذ الولايات المتحدة، مع أنه كل التقديرات تشير أنه قبول إيران قبل أسابيع وقف إطلاق النار يعني أيضا كانت هنالك بصمات صينية حول حيث أن الصين أقنعت إيران بالتعاطي المرن مع مجموعة من العناوين التي كانت مطروحة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية بحينه. ولكن بالمقابل أيضا أنه ليس في مصلحة الصين بتراجع دور إيران بالمنطقة، ليس فقط للموضوع
1: بقدر يهمنا وأنت الخبير بالشأن الإسرائيلي أن نعرف إسرائيل أين تقع من كل هذا، ربما بعيدا عن الصين والولايات المتحدة وإيران.
3: يعني الصين إسرائيل، ما يعني إسرائيل تحديدا هو ضعف إيران ومحاصرتها وتحريض عليها ومحاولة يعني رفع الشرعية الدولية والإقليمية عنها. إسرائيل ترى أن مواجهة إيران تتطلب منظومة واسعة من الأساليب والوسائل، ليس فقط القوة العسكرية، وإن كانت القوة العسكرية في على رأس وفي مقدمة هذه الوسائل، ولكن أيضا ضمن بعاد تلك الدول العظمى التي يعني تعتبر شريك قوي لإيران وجزء منها الصين، وتحديدا أنه كما تحدثت أنت في البداية أستاذ محمد، أنه قبل أيام كان هنالك يعني تحديثا صريحا من قبل نتنياهو أن الصين دعمت إيران أثناء الحرب بقطع غيار ومنظومات لها علاقة بالدفاع الجوي، حتى بحين ذهب باتجاهين متناقضين نتنياهو، أنه حاول أن يخفف التدخل الروسي والدعم الروسي إلى إيران بهذه الحرب، وأن يتهم إيران الصين، وكان ذلك مقصودا أي قبل زيارة الرئيس ترامب إلى الصين،
1: نعم
3: بمعنى أنه لإسرائيل مصلحة، ولكن المصلحة الكبرى لإسرائيل اليوم في ظل أزمة لبنان وما باتت تشكل لبنان، والتي بات بشكل واضح أن وقف
1: طيب
3: الجبهة في لبنان لن يتم بمعزل عما يحدث في إيران، بالتالي باتت إسرائيل معنية بالتهدئة هناك، حتى وإن كان هذا يتناقض مع مصالحها، مصلحة إسرائيل بالتأجيج والتصعيد هناك، ولكن بات المحدد اللبناني اليوم بتقديري يعني
1: طيب
3: يشكل عامل
1: سنناقش هذا
3: ضغط على
1: المحدد
3: إسرائيل.
1: اللبناني في وقت لاحق بحول الله خلال هذه الساعة. سيد روب أرلت، بالنظر إلى اتهامات نتنياهو الواضحة للصين بدعم إيران عسكريا واستراتيجيا إلى غير ذلك، وإلى هذا الاتجاه ذهب أيضا عفوا بعض من المسؤولين الأمريكيين خلال الفترة الماضية، هل في تقديرك بأن هذا الموضوع، هذا الدعم الصيني المزعوم بين قوسين لأن الصين رفضته أكثر من مرة ونفته لإيران، هل يمكن أن يكون على طاولة المفاوضات الصريحة بين ترامب وشي جين بينغ؟
0: بكل تأكيد برأيي فإن الرئيس ترامب سوف يستغل كل الفرص المتاحة من أجل خدمة مصالح الولايات المتحدة، وإذا كان هذا يعني طبعا أن الصين تمد إيران والنظام الإيراني بقطع غيار عسكرية وبدعم اقتصادي وبأشكال أخرى من الدعم، هذا الأمر لا يجب أن يفاجئ أحدا. أنا حتى لست متفاجئا بهذا الأمر، لأننا نتحدث عن دولتين حليفتين، والصين لطالما قدمت الدعم لإيران وللنظام الإيراني بمختلف الوسائل وعلى مختلف الأصعدة، إذن هذه ليست مفاجأة. ولكن إذا كان هناك فرصة للرئيس ترامب للتحقق من هذا الموضوع ولاستخدام هذا الموضوع كورقة ضغط من أجل التوصل إلى صفقة سلام، سينتهز هذه الفرصة. دعونا لا ننسى من هو الرئيس ترامب، هو صانع صفقات، وهو يستخدم المهارات التي استخدمها في عالم الأعمال طوال حياته على الساحة السياسية الدولية اليوم. وتاريخيا فإن الرئيس ترامب كان فعالا جدا فيما يتعلق بمهارات التفاوض هذه. طبعا هذا الموضوع يمثل مصدر إحباط للرئيس ترامب بدرجة معينة، لأن النظام الإيراني ما زال في السلطة بدرجة معينة. نحن لا نعرف طبعا من هم الأشخاص بالتحديد، ولكن لا شك أن هناك أشخاصا في النظام يتخذون القرارات. في نهاية المطاف الرئيس ترامب لن يوفر أي وسيلة للتوصل إلى صفقة سلام من نوع معين، ولن أتفاجأ إذا تطرق إلى موضوع دعم الصين لإيران في هذا السياق.
1: أستاذ مختار، إذن دونالد ترامب هو رجل الصفقات الرابحة كما وصفه السيد روب. في هذا الوقت وزير خارجيته ماركو روبيو يقول بأن الولايات المتحدة تحاول إقناع الصين للتدخل من أجل الضغط على إيران في موضوع مضيق هرمز. إلى أي مدى يمكن لترامب أن ينجح في هذه الصفقة في تقديرك؟
2: الحقيقة يعني هناك الأمر واضح جدا، الصين وإيران يعني متحالفان بشكل استراتيجي وشركاء استراتيجيين، والولايات المتحدة عدو استراتيجي للصين، لأنه هاتين قوتين عالميتين ومعروف يعني هذا صحيح، هم الآن يلتقيان، ولكن هذا ليس معناه بأن علاقاتهم هي علاقات طيبة وجيدة. خاصة في ظل يعني إدارة ترامب وواضح التعامل الأمريكي مع

0: الصين والتنافس الموجود والمواجهة الموجودة، ليس فقط في المجال الاقتصادي بل في المجال الأمني والسياسي والاقتصادي، يعني والاقتصادي ذكرته. يعني هذا يوضح الأمور بأن هناك، يعني هل الرئيس الأمريكي يستطيع أن يفرض شيئا على بكين أو يطلب من بكين شيئا في هذا المجال؟ بكين كذلك في المقابل ترى بأن السلوك الأمريكي، هذا العدوان الأمريكي والصهيوني والسلوك الكيان الصهيوني،
1: ولكن
0: هذا يضر يعني به.
1: تعلم هو تفاوض أستاذ مختار، وتعلم أن رغم ما وصفته أنت بالعداوة الاقتصادية بين البلدين، لأن حجم المبادلات التجارية كبير وكبير جدا، يصل إلى حوالي نصف تريليون دولار، وبالتالي يمكن لترامب أن يضغط بطريقة أو بأخرى لتقديم ما تريده الصين، وفي المقابل الصين تضغط على حليفها الإيراني.
0: في هذا الموضوع لا أعتقد يكون بهذا الشكل. كذلك هي الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستيراد من الصين والسلع الصينية. أنا أتذكر يعني مسؤول أمريكي قبل سنوات قال إذا الصين مثلا لن يتم استيراد منها على سبيل المثال الأحذية، سيصبح الأمريكان خلال أسبوع حفاة. يعني هذا يدل على النفوذ الاقتصادي كذلك الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى الولايات المتحدة مجبرة أن تشتري كثير من سلعها من الصين. فلذلك باعتقادي الأمر ليس الآن بهذا الشكل بأنه يستفيد من تلك الورقة الاقتصادية. كذلك يعني الولايات المتحدة بحاجة إلى هذا الموضوع الاقتصادي وهذه العلاقات الاقتصادية مع الصين. ولكن هنا النقطة الأساسية بأنه أن هو سيفرض شيئا على الصين في الجانب الإيراني، لا أعتقد هذا يكون بهذا الشكل، لأنه كذلك الصين قلت
1: أشكرك.
0: ترى بأن هذه الإجراءات الأمريكية والصهيونية هي ستؤثر على موقفها وعلاقاتها الاقتصادية ليس فقط مع
1: واضح،
0: إيران،
1: وصلت
0: في كل
1: الفكرة.
0: المنطقة
1: شكرا
0: تكون.
1: جزيلا لك ولضيفي الكريمين. شهر كامل إذن مر على بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، في خطوة ألقت بظلالها على صادرات إيران من النفط وعائداتها من العملة الصعبة، وأيضا على سلاسل الإمداد داخل البلاد. وبينما بدأت تداعيات ذلك تظهر على الأسواق الإيرانية، تتحرك الحكومة لإعادة توجيه تجارتها نحو البر وبحر قزوين، لكنها تواجه على الأرض تحديات كثيرة، لا سيما في البحث عن بدائل لتصدير النفط.
2: في سوق مولوي في طهران للبيع بالجملة تمضي الحياة كما تبدو ظاهريا، وفرة في السلع الاستهلاكية وعمال يكدحون وطلبات تجهز، لكن خلف هذا المشهد قصة مختلفة. بعد شهر من الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يقول حميد رضا وهو تاجر منذ 26 عاما، إن السلع لم تختفي من الأسواق بل تآكلت قدرة الناس على الشراء.
3: نوزع السلع الغذائية على المتاجر والمؤسسات الحكومية، السلع متوفرة لكن أسعارها ارتفعت بعد الحصار نتيجة تعثر استيراد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.
2: هنا مياه الخليج وفي بحر عمان، حيث كانت تمر 90% من تجارة إيران، نحو 20 ميناء كانت شريان إيران الاقتصادي. لكن بعد شهر من الحصار ومع تموضع القطع الأمريكية عند بحر العرب، خفت حركة السفن وتراجعت واردات السلع الأساسية وصادرات النفط. وفي محاولة لامتصاص تأثير الحصار، تحاول طهران إعادة تشكيل الحركة التجارية على اليابسة. تتحرك نحو 20 منفذا بريا ضمن شبكة حدود تمتد أكثر من 6000 كيلومتر مع 7 دول، فتواجه تحديات البنية التحتية، وتعزز تجارتها عبر بحر قزوين باتجاه روسيا عبر 4 موانئ رئيسية يمكنها تغطية 20% من الحركة التجارية، فتصطدم بمسار مغلق أمام الأسواق العالمية. تحولات ترافقت مع قرارات بتخفيض الضمانات الجمركية وتسهيل الإجراءات ومنح صلاحيات تجارية أوسع لحكام المحافظات الحدودية، وبين مسار بري يواجه بطء النقل وارتفاع تكاليف الشحن. ومسار بحري أسرع حركة وأقل تكلفة. تجد طهران نفسها قادرة على تخفيف الضغط لا على تعويض البحر، لكنها تجد صعوبة في إيجاد بدائل لتصدير النفط المصدر الأول للدخل.
4: لا بديل عن الموانئ لتصدير نفطنا، وتصديره عبر السكك الحديدية إلى الصين غير مجد اقتصاديا، وإذا استمر الحصار فلا بد لنا من تخزين النفط وخفض الإنتاج. صادراتنا النفطية تقلصت مؤخرا لكنها مستمرة رغم الحصار.
2: تراهن واشنطن على الضغط الاقتصادي لإضعاف الداخل الإيراني وتوسيع دائرة السخط الشعبي كما يقول الرئيس الإيراني، بينما تراهن طهران على الصمود والتكيف لشهور.
5: بعد شهر على الحصار البحري لا تقاس الأزمة بوفرة المعروض، بل بالفجوة بين ما يحتاجه المواطن وما يستطيع شراءه، وبينما يعول كل من طرفي الأزمة على تراجع الطرف الآخر. تقول إيران إن الحصار مؤلم لكنه ليس قاتلا بعد. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: 30 يوما إذن مرت على فرض الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية المطلة على بحر العرب ومضيق هرمز والخليج. أبعاد هذه التداعيات نتابعها في سياق هذا العرض.
6: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مرور 30 يوما من الحصار البحري الأمريكي لموانئ إيران، ونقرأ في أبعاد وتداعيات ومحطات هذا الحصار. 30 يوما منذ فرض الولايات المتحدة الأمريكية حصارها على الموانئ الإيرانية، حصار أعقب إغلاق إيران لمضيق هرمز يهدف بحسب أمريكا إلى إحكام الخناق على شرايين الإمداد والحركة البحرية الإيرانية. ونشرت الولايات المتحدة المدمرات والقطع البحرية وعينت خط الحصار من منطقة بحر عمان وبحر العرب لمنع عبور السفن دخولا وخروجا إلى الموانئ الإيرانية الواقعة في المناطق الممتدة على طول الساحل الجنوبي للبلاد وحتى في الجزر. بعد شهر من الحصار تؤكد القيادة المركزية أنها أعادت توجيه 67 سفينة وتعطيل 4 سفن وسمحت بمرور 15 سفينة لدواع إنسانية، فيما أفادت مصادر إيرانية بعبور وتنقل أكثر من سفينة رغم الحصار وتحديدا في فترته الأولى. أما على مستوى السفن التي عبرت مضيق هرمز منذ بدء الحصار الأمريكي حتى اليوم فبلغ عددها 224 سفينة، 84 منها دخلت المضيق و 140 خرجت منه. مر هذا الحصار بمحطات مفصلية، منها إعلان الرئيس الأمريكي عن مشروع الحرية الذي كان يهدف لمرافقة القوات الأمريكية السفن التجارية في مضيق هرمز لتأمين حرية الملاحة ومساعدة السفن العالقة والأشخاص والشركات، وقد علق المشروع بعد يومين. وقعت احتكاكات عدة في الفترة الماضية، فقال الجيش الإيراني إنه أطلق النار باتجاه سفن أمريكية، وأعلنت الولايات المتحدة أنها أغرقت زوارق إيرانية، واحتجز مشاة البحرية الإيرانية في نيسان أبريل سفينة شحن إيرانية في خليج عمان، وعطلوا ناقلات حاولت كسر الحصار أيضا. وفي 7 أيار مايو دوت انفجارات في قشم وبندر عباس ومناطق أخرى جنوبية إيران، فاتهمت إيران الولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار وردت بضربات حسب وصفها، في حين ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها صدت هجمات إيرانية على قواتها في وقت كانت فيه مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز. الآن ننتقل إلى زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية لمتابعة أبرز نتائج وتداعيات الحصار البحري الأمريكي. إليك سلام.
7: روعة، يمكن أن نتحدث عن مستويين اثنين في موضوع الحصار، أولا الموضوع الميداني، ثانيا تداعيات الحصار على إيران. في الموضوع الميداني لا تزال الولايات المتحدة تحشد القوة العسكرية في مضيق هرمز، تنقسم هذه القوة إلى نوعين، واحدة تتجهز في حال تراجعت حظوظ المفاوضات، والثانية تفرض الحصار على المضيق بأكمله. في الأسيتس أو الأصول البحرية التي تستخدمها القيادة الوسطى الأمريكية بشكل عام، هناك حاملتي طائرات متواجدة في بحر العرب، إبراهام لينكولن وجيرالد فورد، إضافة إلى 18 سفينة حربية تشارك بشكل مباشر وفق السنتكوم.

0: في حصار الموانئ الإيرانية بدعم من أكثر من 200 طائرة مقاتلة، إضافة إلى وجود 15,000 جندي على متن حاملات الطائرات والمدبرات ومناطق أخرى أيضا تتبع للقيادة الوسطى الأمريكية. اليوم سنتكم أيضا وبمرور شهر على بدء الحصار نشرت هذه الصورة لمقاتلة F-35 وقالت إن هذه الصورة التقطت للطائرة المقاتلة أثناء قيامها بدورية فوق المياه التي فوق مياه مضيق هرمز دون أن تعطي المزيد من التفاصيل. إلى جانب هذا كان هناك إعلان نادر جدا صدر عن البنتاغون يوم أمس. البنتاغون حدد موقع هذه الغواصة، غواصة أوهايو، وهي قادرة على حمل صواريخ نووية. البنتاغون قال إن عندما كشف عن موقعها قال إن أوهايو موجودة حاليا في مضيق جبل طارق، أي على بعد أكثر من 6,000 كيلومتر عن مضيق هرمز، وهذه تعود للأسطول الخامس للأسطول السابع الأمريكي، وتم تحريكها إلى مضيق جبل طارق. الجديد أيضا في إعلان البنتاغون بأن أوهايو مزودة بصواريخ ترايدنت وهي صواريخ باليستية، وبالتالي تستطيع هذه الصواريخ الوصول إلى مدايات أكثر من 6,000 كيلومتر. هذا الحصار الأمريكي الذي لا يزال مفروضا على الموانئ الإيرانية، إذا ما أضفناه إلى ما سبق هذا الحصار من مواجهات عسكرية في الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، يمكن أن نتحدث عن أمور بارزة تتعلق أيضا بموضوع الحصار، لا سيما في موضوع الصادرات النفطية وإنتاج الغاز في إيران. خلال الحرب استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه النقاط التي تظهر على الشاشة، مصفات شهران ومصفات ري، وهي في مدينة طهران وإلى الشمال والجنوب من مدينة طهران. في خوزستان كان هناك استهداف أيضا لخزانات تخزين الوقود. في بوشهر أيضا تضررت بعض المنشآت التي تختص بتخزين الطاقة لا سيما الوقود. في فجر جام كان هناك استهداف لأهم مصافي النفط في إيران. في جزيرة خار كان هناك استهداف أمريكي، ولكن وقتها قالت سنتكم إن الاستهداف كان لمواقع عسكرية. وفي ميناء جاسك أيضا تعرضت مصافي النفط وخزانات تخزين الغاز والنفط في ذلك الميناء لضربات أمريكية إسرائيلية. في الحصيلة ووفق إذا ما أضفناها طبعا للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وبالتالي توقف إمكانية تصدير النفط والغاز الطبيعي من إيران، ووفق اتحاد مصدري النفط والغاز الإيرانيين، فإن إيران سجلت خسائر بنحو 200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. هذه تعني الخسائر تعني بأنها خسرتها نتيجة عدم القدرة على تصدير هذا الإنتاج إلى الخارج. وقالت أيضا إن إعادة بناء المنشآت التي تضررت لا سيما المختصة بإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال قد تستغرق لعامين، إضافة إلى الضرر الذي لحق روعة بحقل بارس النفطي.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر. معنا اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. مع هذه التداعيات التي ذكرتها الزميلة سلام، إلى أي مدى حققت العملية الأمريكية الحصار الأمريكي على مضيق هرمز أهدافه؟
2: روعة، الحصار بقاله شهر، حصار وحصار مزدوج، حصار وحصار مضاد، حصار مزدوج، حرب استنزاف ما بين الطرفين، نسميها أحيانا بحرب باردة حرب ساخنة في نفس التوقيت، وبالتالي الكل خاسر في هذه المعركة. والنتيجة أن احنا بنشوف ارتفاع أسعار البترول، توتر في الأسواق المالية على مستوى العالم، ولم يحقق أي طرف أهدافه منها. كل طرف عسكريا، هنشرع عسكريا، كل طرف لديه نقاط قوة ونقاط ضعف. فيما يتعلق بالجانب الإيراني كان لديه العديد من نقاط القوة، وهو بمعنى أنه وظف هذه الحرب كحرب غير متماثلة، حرب غير متكافئة، وبالتالي استخدم أسلحة صغيرة رخيصة الثمن زي المسيرات، زي الألغام، زي الصواريخ الساحلية وغيرها من الأسلحة الرخيصة التي قد تربك الأكبر أسلحة في العالم وهي حاملات الطيران. كمان اللي خدم إيران أو من نقاط القوة ليها الجغرافيا، كل هذه الجغرافيا 2400 كيلو متر على السواحل، يعني بمعنى أن السواحل كلها تحت إدارة النيران الإيرانية، وبالتالي تحكمت. نقطة تالتة من نقاط

0: القوة وهو الصبر على أو التحمل هذه الأزمة والصمود. وهنا الخبراء بيقولوا أن إيران يمكنها أن تتحمل 4 شهور أو 6 شهور مرة أخرى في هذا حتى ينهار الاقتصاد، لا سيما أن طول فترات العقوبات كانت تتحمل واستطاعت على أنها تنتج إنتاج ذاتي من الداخل، لديها خبرة كبيرة في عمليات التهريب والتحايل على هذه العقوبات. نقطة كمان مهمة جدا إيران وظفتها، وهي وظفت موضوع هذا المضيق وهذه المنطقة، وظفتها توظيف جيوسياسي، بمعنى أن وظفت هذه الورقة إلى ورقة استراتيجية قوية تستطيع أن تضغط بها على المجتمع الدولي وتستطيع أن تضغط بها على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: اليوم هذا المجتمع الدولي يدخل بمسارين على مضيق هرمز، هناك مسار مشروع قرار في مجلس الأمن تتقدم به أكثر من 112 دولة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهناك حراك عسكري بريطاني فرنسي مع أكثر من 40 دولة. من خبرتك، هذه العملية البريطانية الفرنسية إلى أي مدى يمكن أن تكون طرفاً محايداً في هذا المشهد، أو على العكس أن تعقد هذا المشهد المعقد أساساً؟
0: روعة، الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر قوة بحرية في العالم، تستطيع أنها تقصف أماكن كثيرة، قوة نيرانية عالية جداً، لكن في النهاية لم تستطيع من السيطرة على المضيق لجملة من الأسباب. أولاً أن القوات البحرية الأمريكية مصممة خصيصا للعمليات البحرية الكلاسيكية التقليدية وليس الحرب الغير متماثلة أو الحرب الغير متكافئة. 2، صممت للعمل في أعالي البحار وليس في الأماكن الضيقة، وبالتالي لديها الكثير من نقاط الضعف، ولذلك هي لديها أيضا قدرة على المرونة، مرونة عالية للغاية، تستطيع هي الأخرى أنها تغير من الأهداف وبسرعة، زي ما مثلا لقينا عقب فشل عملية مشروع الحرية، في بعد ساعات على طول لقينا هجوم شديد في هذه الأماكن، خاصة الجزر وميناء بندر عباس، وبالتالي استطاعت أنها تغير من طبيعة العمل العسكري. كمان لديها قدرة على الانتشار، استطاعت أنها توسع الانتشار، وقوتها بدأت تاخد موضوع رأس سهم في الانتشار، رأس سهم، ولكن قاعدته هي لمواجهة إيران وحاملات
1: طبعاً
0: الطائرات هنا، وبالتالي هي لا تستطيع أن تقوم بالسيطرة بمفردها، ولذلك استدعت الدول الأوروبية وتبنت مشروع، بتدفع في اتجاه مشروع حتى يكون لها شرعية دولية، وحتى يستطيع أنه يوزعوا المسؤولية على
1: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم وأصحابكم من جديد في ساعة جديدة من الجزيرة في تغطيتنا لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. أينما كنتم إليكم أحدث المستجدات، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين، وذلك في زيارة تستغرق 2 يوم، استبقها بالقول إنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. وفي وقت سابق قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان إن أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه إن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة انتهت. وغداة إعلان الكويت أن مجموعة من الحرس الثوري تسللت إلى جزيرة بوبيان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، وقال إن بلاده تطالب بإطلاق سراحهم فورا وبأنها تحتفظ بحق الرد. عراقشي أضاف أن احتجاز الكويت للمواطنين 4 تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. وبينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن،